0: عدة طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز. نقلت الشبكة كذلك عن مسؤول أمريكي رفيع قوله أن الطيران الأمريكي أسقط ما لا يقل عن 4 مسيرات. وكذلك من جانبها وكالة مهر الإيرانية قالت إن إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز قد تم. من المحتمل أن تكون هذه الطلقات مرتبطة بحركة سفن أمريكية. إذن وفي خضم هذه التطورات المتعلقة بمضيق هرمز، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في مقابلة مع شبكة NBC أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها الباليستية. أضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
1: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
0: ترامب أضاف أيضا في هذه المقابلة مع شبكة NBC أن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على سلاح نووي، وأكد أنه إن لم يلغي الاتفاق السابق لحصلت إيران على السلاح النووي قبل 5 سنوات.
1: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
0: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، وشدد في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: Say people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon, and they're in no position to have a nuclear weapon.
0: وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا في المقابلة التي أجراها مع شبكة NBC، قال إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها. كذلك قال إن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب. ينضم إلينا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق مجددا على شاشة العربية. إذا تقييم جديد للرئيس دونالد ترامب منافي لما جاء على التقييم العسكري الأمريكي بأن إيران تطور مجددا صواريخها الباليستية، بأن هناك مواقع رصدت بالفعل من قبل الطائرات، وحتى يعني كل ما يأتي من معلومات تتعلق بالنشاط الصاروخي الإيراني. ولكن في ضمن كل ذلك الحديث يدور عن تطور وعن تقدم في مسألة الاتفاق، هل برأيك هناك تقدم؟
3: تحياتي أولا لك أستاذ حنين وللجمهور. أعتقد أنه يعني ربما يكون هناك بعض التقدم، ولكنه حتى الآن ليس واضحا. ربما تكون لدى الرئيس دونالد ترامب تفاصيل أكثر، لكن حتى الآن الصورة يبدو أنها يعني غير واضحة بالنسبة للجميع، لأنه ما زال الإيرانيون يحددون شروطا مختلفة عما حددوها من قبل، مثل يعني رفع سقف كمية الأموال المجمدة التي يريدون الإفراج عنها من قبل الأمريكيين من 12 مليار دولار إلى 24 مليار دولار. هذا لم يكن يعني واضحا من قبل، الآن هم يزيدون شروطهم. الجانب الأمريكي أيضا ما زال هو محتفظ ب

0: شروطها التي حددتها للجانب الإيراني.
1: ويقول كذلك الرئيس ترامب، يقول إن إيران لم توقع الاتفاق حتى الآن بسبب مطالب أمريكا عالية السقف.
0: صحيح، يعني وبالتالي ليس هناك صورة واضحة لإمكانية الوصول.

0: جميل بعدما كان أكثر من ذلك، وبالتالي ليس هناك ضغط على الجانب الأمريكي كي يقدم مزيد من التنازلات. وكذلك الإيرانيين ربما أيضا لا يشعرون بنفس الضغط الذي كان عليهم من قبل، لأنه هناك بعض التقارير التي تشير إلى خروج بعض النفط الإيراني في الخليج إلى الخارج. وكذلك الأمريكيون تحدثوا عن خروج مئات من السفن عبر المضيق، وهذا كله يعني أن ربما ننتظر ربما أيام وربما أسابيع أكثر وقد تصل إلى أشهر، لا أحد يعلم متى يمكن أن تنتهي هذه المفاوضات.
1: ولكن لصالح من كل هذا الوقت؟ يعني نحن نعلم الآن بأن حتى هناك ضغط داخلي يتعلق، وإن بدأ الرئيس دونالد ترامب مرتاحا بسبب المؤشرات التي ذكرتها للتو سيد طارق، ولكن هناك قرار من مجلس النواب كذلك صدر بوقف العملية العسكرية. هناك هذا الضغط إن لم يشكل الآن ربما أثر على الرئيس دونالد ترامب، ولكن إن استمرت هذه الحرب لأشهر لربما يظهر هذا الأثر بشكل أوسع حتى في الداخل الأمريكي عما نتابعه اليوم.
0: هو ضغط سياسي لا شك في ذلك، لكنه لن يصل إلى حد عرقلة يعني جهود الرئيس دونالد ترامب الحربية، لأنه في النهاية هو سيستخدم يعني بفرض أن مجلس الشيوخ أيضا سوف يوافق على نفس القرار من قبل مجلس النواب، يستطيع الرئيس دونالد ترامب استخدام فيتو أو حق الاعتراض، وهذا يتطلب من المجلسين ثلثي الأصوات، والذي لا يمكن أن يتحقق بالنظر إلى الكتلة الجمهورية الكبيرة التي لا زالت تؤيد دونالد ترامب. لكن في الناحية العامة يعني نعم هو يشكل ضغطا، لأنه يترك دونالد ترامب وحيدا الآن بعدما كان الكونغرس يمتنع عن اتخاذ قرار في هذا الشأن. ولكن هذا الضغط سوف يظهر أكثر بعد عدة أشهر، ولدى الرئيس دونالد ترامب يعني متطلبات أكثر أهمية. هو يريد نوع من الاستقرار في المرحلة الحالية، يعني لأسباب تتعلق بالذكرى 250 لتأسيس الولايات المتحدة، والذي سيكون احتفالا ضخما يفتخر به الرئيس دونالد ترامب، بالإضافة لبطولة كأس العالم لكرة القدم، والتي تتطلب أيضا نوعا من الهدوء على جبهة الصراع مع إيران. لذلك أتصور أنه ربما ينتظر دونالد ترامب ويمارس يعني نفس الضغوط التي يمارسها الآن، ربما يشدد الحصار أكثر على الإيرانيين بهدف يعني الحصول على مزيد من التنازلات. لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه بعد عدة أشهر ربما يذهب الرئيس دونالد ترامب إلى أحد حلين، إما أن يتجه إلى يعني تقديم نوع من الليونة إلى الجانب الإيراني وبالتالي يصل إلى اتفاق، أو أنه يذهب إلى يعني استخدام الخيار العسكري الذي لا يفضله الآن، وليس هناك ضمانة أنه سيحقق.
1: ولكلا الخيارين كلفة عالية بطبيعة الحال، لأن كذلك هناك الصقور الجمهوريين الذين يرفضون تقديم أي تنازل أمريكي تجاه إيران في عجالة. هل يبدو لك رئيس دونالد ترامب مستعجلا سيد طارق؟ يعني هو يقول أنه لا توجد أي انعكاسات لحرب إيران على الانتخابات النصفية في نوفمبر، ولكن بحسابات الرئيس دونالد ترامب عموما مما ذكرته الآن بما يتعلق بكأس العالم بالانتخابات بالضغوط الداخلية، وأيضا أنه يريد الخروج باتفاق أفضل من ذلك الذي عقده الرئيس أوباما مع إيران، هل يبدو لك مستعجلا؟
0: لا على الإطلاق، بل بالعكس هو أشار إلى أنه يعني قد يستطيع المضي قدما من دون التوصل إلى اتفاق، بمعنى أن تبقى الأمور جامدة على ما هي عليه، وهو يعتقد أن ذلك ربما يخفف عنه يعني الضغوط التي يمكن أن تترتب عن شن حرب واسعة النطاق، لأنه في النهاية هذه الحرب ستكون لها أعباء اقتصادية أكثر مما هو الحال الآن، بالإضافة إلى أنها قد تضر بالإقليم من الناحية الأمنية، وقد تضر أيضا بالانتخابات الداخلية التي يعني يراهن الرئيس دونالد ترامب على أن على الأقل يحافظ على مجلس الشيوخ، وألا يعني يخسر مجلس النواب بدرجة كبيرة أمام الديمقراطيين، وهذا ما يعني يخشاه دونالد ترامب بدرجة كبيرة جدا، لأنه في الواقع أكثر ما يفزع الرئيس دونالد ترامب هو أن يتعرض مرة أخرى لمحاولة يعني عزل من السلطة مثلما فعل الديمقراطيون مرتين في دورته الرئاسية،
1: وفتح ملفات لا يريدها بطبيعة الحال والسيناريو البطل.
0: أكيد.
1: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. نتوقف أيضا مع تصريحات وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت الذي قال إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب

0: أهلا بكم من جديد. في تصريحات لCNN قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. اعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس الحكومة في لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. وسلام قال أيضا إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، ولفت إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: من بيروت ينضم إلينا الآن الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بك دكتور نوفل. بالتأكيد لك بداية تعليق على كل التصريحات اللافتة في الساعات الأخيرة قبل أن نخوض فيما يطرح من تعقيدات على الداخل اللبناني بسبب هذه المواقف وطبعا الحرب المستمرة المتواصلة.
3: صباح الخير. ما نسمعه منذ أيام وتحديدا خلال الساعات 48 الماضية على لسان رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو ترجمة فعلية لتموضع لبنان الجديد، هذا التموضع الذي يختلف عما كان عليه الواقع بالنسبة إلى الحكومات اللبنانية المتتالية منذ عشرات السنوات. لبنان يقول بصراحة هذه المرة أنه خرج نهائيا من محور إيران ومحور الممانعة، وهو يتموضع من جديد في موقعه الطبيعي إلى جانب المشروع العربي وإلى جانب النظام العربي الجديد الذي يتكون من دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة المملكة العربية السعودية ومصر والأردن. هذا التموضع لم نعتد عليه كلبنانيين منذ عشرات السنوات، وإن كنا نطمح إليه منذ فترة طويلة. لبنان من خلال هذه التصريحات يؤكد أن قراره السياسي السيادي تحرر من إيران، وأن هذا التحرير الذي قام على يد رئيس الجمهورية جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام عمليا يؤدي أو هو يستخدم في سبيل تحرير الأرض اللبنانية من إسرائيل. لبنان يرفض أن يكون ورقة في يد إيران.
0: طيب، وهنا يعني يأخذنا هذا إلى تصريحات رئيس الحكومة نواف سلام الذي قال نعيم قاسم لا يمثل لبنان ولكنه يمثل حزب الله، وحزب الله هو القوى العسكرية في جنوب لبنان، بالتالي هناك حرب دائرة وحزب الله يرفض أي اتفاق، يرفض المفاوضات، يعني لا يريد أن يوقف الحرب، ونتنياهو بالمقابل لا يقبل الاتفاق. ما الحل؟
3: الحل هو أن تستمر الدولة اللبنانية في هذا المسار. أولا حزب الله كما قال رئيس الجمهورية بالأمس، هذا الكلام ليس مجرد توصيف فقط، ولكن هذا انتزاع لشرعية سياسية لحزب الله بعدما انتزعت الشرعية العسكرية لما يقوم به. قبل أسابيع أعلن مجلس الوزراء بشكل واضح وصريح في لبنان للمرة الأولى أن

0: يقوم به حزب الله والخارج من القانون، ما يقوم به عسكريا. بالأمس قال رئيس الجمهورية كلاما واضحا، قال نعيم قاسم لا يمثل اللبنانيين، وهذا انتزاع للغطاء السياسي لدور حزب الله أيضا. وبالتالي عمليا الدولة اللبنانية اليوم عندما تستعيد سيادتها وعندما تستعيد قرارها العسكري، هذا يعني أن حزب الله أصبح قوة انقلابية في لبنان. وهناك فرق كبير بين قوة عسكرية تحظى بثلاثية جيش وشعب ومقاومة التي تعطيها نوع من الشرعية السياسية أو نوع من الشرعية السردية التي تقول بأن دورها هو احتلال، هو مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. أصبح اليوم أصبحت الدولة اللبنانية تصنف حزب الله في موقع الخارج عن القانون وفي موقع اللاشرعية السياسية أيضا. هذا الموقف ليس سهلا بحد ذاته، وهو المدخل عمليا إلى إعطاء الدولة اللبنانية لا أقول الحجة أو الذريعة، ولكن الدفع المطلوب في هذه المرحلة لتنفيذ الدستور اللبناني وتطبيق القوانين على أرض الواقع.
1: طيب، ولكن بتطبيق القوانين على أرض الواقع والقرارات والتصريحات، يعني اليوم بالفعل لبنان على طاولة المفاوضات الأكبر، نتحدث هنا عن إيران وأمريكا. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال بلسانه أتحدث مع مقربين من حزب الله، فبالتالي ما الهامش المتروك للحكومة في المفاوضات التي تجرى في واشنطن؟ هذا من جانب، في ظل تعنت إسرائيلي كما نعلم، وأيضا الحسابات الأهم لدى حزب الله الداخلية، كيف يمكن القفز عنها؟
0: عمليا لا أحد يريد القصد عنها، ولكن في الواقع اليوم هناك مقاربة جديدة للتعاطي مع حزب الله. المقاربة الجديدة القائمة على أن ما يقوم به حزب الله غير قانوني وغير شرعي تستدعي من الدولة اللبنانية تنفيذ خطوات عملية على الأرض. ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هو مقدمة لهذه الخطوات. رئيس قائد الجيش اللبناني يفترض أنه خلال ساعات يتوجه أيضا إلى باكستان للقاء قائد الجيش الباكستاني. هذا أكبر دليل عندما يصبح لبنان أيضا يعني يضع باكستان في موقع المفاوضة أو في موقع الوساطة، فهذا يعني أنه لم يعد ورقة بيد إيران. أن عندما يكون هناك مفاوضات غير مباشرة بين باكستان بواسطة باكستان بين إيران وبين لبنان، فهذا يعني أنه إيران باتت طرف، وأنه أيضا عمليا ليس هناك مشكلة أن يتحدث الرئيس الأمريكي بمعزل إذا كان يتحدث أو لا مع حزب الله بالواسطة. المهم هو يتحدث الرئيس الأمريكي مع إيران مباشرة أيضا، ولكنه يتحدث حول ماذا؟ نزع المشروع الإيراني النووي. أيضا اليوم كل الرسائل الموجهة إلى حزب الله العربية والدولية بالإضافة إلى الرسائل الداخلية هي أن ما تقومون به عسكريا يجب أن ينتهي عندما وصلت إليه الأمور. وبالتالي موضوع المفاوضات مع إسرائيل ليس موضوعا عبثيا. موضوع المفاوضات الذي تقوم به الدولة اللبنانية اليوم هو أول خطوة من نوعها، هو ترجمة لما أرادته الدولة اللبنانية. ولا ننسى أن هذه المفاوضات إسرائيل لم تكن مرحبة بها في البداية، جاءت نتيجة ضغوط عربية مارستها المملكة العربية السعودية بشكل أساسي على الولايات المتحدة الأمريكية التي ضغطت بدورها على إسرائيل لتنفذ ما تقوم به. وبالتالي اليوم لبنان بهذه المواقف عمليا يحظى بدعم عربي، يحظى بتدخل عربي وبتدخل أمريكي إلى جانب إسرائيل، وفي مواجهة إيران أيضا لإجبارهما على احترام السيادة اللبنانية.
1: وفي ظل كل ما ذكرت دكتور نوفل، اسمح لي، ظهر موقف لنبيه بري وهو يقول أن وقف إطلاق النار هجين وأنه تم تفخيخه بهذه المناطق التجريبية، بالتالي طرح أيضا الانسحاب مقابل الانسحاب. برأيك كيف نظرت لهذا الطرح بداية؟ هل هو يعيد مرة أخرى 1701، وإن كان هذا الاتفاق في 20 عاما لم ينفذ بشكل كامل، ما المقصود من هذا الطرح الآن من نبيه بري؟
0: يعني هناك موجة لبنانية وعربية تراهن على الرئيس نبيه بري بأنه سيتميز في موقفه عن حزب الله. أنا شخصيا غير مقتنع بهذه النظرية، وأنا مقتنع بأنه الرئيس بري هذه هي سياسته منذ 1559 على الأقل، منذ العام 2050 عندما كان دوما يستغل منصبه ويستغل ربطة العنق التي يرتديها للقول بأنه متميز عن حزب الله.

0: ولكن عمليا هو ينفذ سياسة حزب الله ويساعد حزب الله على تنفيذ سياسته. هكذا عمليا بعد القرار 1559 دعا إلى طاولة حوار بحجة معالجة الكثير من المواضيع ومنها سلاح حزب الله. أوصلنا الرئيس مري بهذه الطاولة إلى حرب 2006. حرب 2006 أوصلتنا إلى 1701، وراح الرئيس مري أيضا يتحدث عن يعني اجتهادات بأنه الموضوع لا يشمل بأي طريقة من الطرق سلاح حزب الله. أيضا بعد اتفاق الدوحة نفس الموضوع، افتكر الرئيس مري خلال ممارسة الموضوع الميثاقية وأعطاها تفسيرات لا علاقة لها بالواقع، ادعى أن اتفاق الطائف
1: يعني، ولكن هذه المرة كان له موقف مختلف عن حزب الله، أقله فيما تابعناه في الأيام الماضية بما يتعلق بأنه يمكن الذهاب نحو نزع سلاح حزب الله في حال اتفاق كامل على انسحاب كامل. تحدث عن أيضا انسحاب من جنوب الليطانيا، لأن خلو جنوب الليطاني بشكل كامل من حزب الله، فبالتالي لا يراهن على هذا الموقف. وأيضا أين يتميز بموقفه حقيقة بما يتعلق بالموافقة على الاتفاق بينه وبين حزب الله؟ ما هي النقاط المتفق عليها وما هي النقاط المختلف عليها برأيك؟
0: أنا أعتقد أنه في الشكل يتميز بعض الشيء في الأسلوب، ولكن في المضمون يسعى إلى نفس الأهداف. هو لم يكن أبدا نزع سلاح حزب الله، هو قال خروج حزب الله من جنوب الليطاني. وكلنا نتذكر أن الاتفاق الذي رعاه هو أو الذي خاض مفاوضاته هو اتفاق 27 نوفمبر 2024 كيف ينص على أنه لا وجود لأي قوة عسكرية في لبنان إلا 6 قوى شرعية رسمية. هو عاد بعد ذلك ليقول شمال الليطاني جنوب الليطاني ولا يشمل اتفاق نزع سلاح حزب الله وإلى ما هنالك. اليوم أعتقد أنه السيناريو نفسه يتكرر. الفرق الوحيد أن هناك ضغط عربي كبير على الرئيس نبيه بري، وأن هناك ضغط دولي على الرئيس نبيه بري. هناك عقوبات بدأت تشمل المقربين من الرئيس نبيه بري، أصدرتها الولايات المتحدة الأمريكية. هناك ضغط داخلي أيضا، هناك ضغط البيئة الشيعية على الرئيس نبيه بري بأنه البيوت تدمر والناس تنزح والأموال تهدر في هذه الحرب. وبالتالي أعتقد أن الرئيس نبيه بري يحاول من خلال موقعه كرئيس مجلس نواب تنفيذ ما يريده حزب الله من خلال السلاح. وبالتالي الرئيس بري هو كأنه يشكل قوة الاحتياط المدنية لحزب الله في هذه المرحلة في محاولة للالتفاف على قرارات الدولة اللبنانية. لا ننسى أن الرئيس نبيه بري حاول عرقلة المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية من خلال إحجامه عن المساهمة في تشكيل الوفد اللبناني، على الرغم من أنه لا شيء دستوريا يفرض على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مشاورة الرئيس نبيه بري في مثل هذه المسائل. دستوريا رئيس الجمهورية هو الذي يتولى المفاوضة بالتنسيق مع رئيس الحكومة، وعندما يصبح هناك معاهدة دولية يمكن عرضها على مجلس النواب في حالات معينة. وبالتالي الرئيس بري يصر على لعب دور مباشر، هو على اتصال دائم مع إيران، يتلقى الاتصالات من خليفاف ومن وزير الخارجية عرقشي. وبالتالي عمليا لغاية الآن لا يزال عوض أن يشكر الدول العربية على ما تقوم به ويشكر المملكة العربية السعودية على ما تقوم به، يعود ويكرر بأنه بصدر إيران ومجهود إيران هناك وقف إطلاق نار وهناك ضغط على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية.
1: شكرا جزيلا لك الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
2: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
3: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين.

0: أو ميداناً مفتوحاً لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
1: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفاً أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
2: هذه المفاوضات ليست ضعفاً وليست تراجعاً وليست تنازلاً.
1: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنياً، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
3: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
1: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطاً للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجوداً بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
4: استمرنا معكم ولدينا بعد قليل. توتر في ألمانيا بسبب رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ. أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بيزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس، أعلن أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
3: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
2: هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشين، نفى قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. أيضا أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. قال نائب الرئيس بشركة نفطية إن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية، كذلك حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع محتمل سعر خام برنت إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل.

0: أعلنت السلطات في مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم مسيرة أوكرانية على مدينة شبكينو. كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أوترد نوي. وفي وقت سابق أعلن مقر العمليات في بلغرود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية توماروفكا التابعة لمنطقة ياكوفليف. وسياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق السلام.
1: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماما سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
0: في المقابل، الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلينسكي أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أوضح زيلينسكي أن الكثير يشعرون وسيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. حذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، ذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة، وذلك منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض في منتصف مايو الماضي. وبهذا الخصوص، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إلى أن انتشار إيبولا في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
2: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated. And it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: وبدورها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا. بذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. أضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. تغادر الشركات الأوروبية كوبا بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تتعامل مع مؤسسات الدولة الكوبية، تعتبر هذه الخطوة ضربة قوية لاقتصاد الجزيرة المتهالك أصلا. المزيد في التقرير التالي.
3: قريبا سيكون هذا المشهد الأبرز على الشواطئ الكوبية. الشركات الأوروبية تغادر البلد الغارقة في الأزمات الاقتصادية. المغادرة هذه تأتي مع تحضر الولايات المتحدة لإعلان حزمة عقوبات صارمة تستهدف الشركات العاملة مع شركة جايسا التابعة للجيش الكوبي. غير ذلك، تأتي هذه العقوبات كجزء من حملة الرئيس ترامب لإسقاط نظام الرئيس الكوبي ميغيل دياز، حملة قد تتعدى العقوبات.

0: will take care of the Islamic Republic of Iran. And as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop. We'll take care of it.
1: تعد مجموعتا الفنادق الإسبانيتان ميليا وإبروستار أكثر الشركات الأوروبية تضررا، حيث سحبت هاتان الشركتان العملاقتان إدارتهما وعلامتهما التجارية من عشرات العقارات في الجزيرة. في الشهر الماضي علقت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA وشركة هاباك لويد الألمانية عملياتهما من وإلى كوبا حتى إشعار آخر، حيث تسيطر هاتان الشركتان على ما يقدر بنحو 60% من حركة الشحن الكوبي. تقول الأرقام الرسمية الكوبية إن عدد الزيارات السياحية السنوية انخفض بشكل حاد من 4,700,000 سائح عام 2018 إلى 1,900,000 سائح فقط العام الماضي، بينما لم يسجل سوى 30,551 سائحا حتى أبريل 2026. اليوم تضع العقوبات الأمريكية الجزيرة أمام أزمة جديدة، لكن الأمر يتوقف على طريقة وشكل الاهتمام الذي تحدث عنه ترامب. رائد المصطفى، العربية.
2: إيلون ماسك يستأنف تدخله في السياسة البريطانية بعد نشر الشرطة لمقطع فيديو يظهر تقييد الطالب الجامعي هنري نوفاك بالأصفاد في ديسمبر الماضي بعد أن كذب قاتله مدعيا أنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل المراهق. الطالب الذي توفي بعد تقييده دفع ماسك إلى التنديد بما وصفه بتحيز الشرطة ضد البيض، وهو ما استدعى ردا مباشرا عليه أيضا من رئيس الحكومة كير ستارمر. تقرير ريما مكتبي والتفاصيل.
3: إيلون ماسك يصوب سهامه نحو بريطانيا من جديد، واتبخت السياسية البريطانية حكومة ومعارضة تستنفر. فصل جديد من مواجهة مستمرة بين الطرفين حول السياسة والعدالة وحرية التعبير في المملكة المتحدة. شرارة الأزمة قضية مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك على يد بريطاني من أصول هندية. القضية قديمة منذ 7 أشهر، ولكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر أكثر من 100 تعليق على منصة إكس منتقدا تعامل الشرطة البريطانية مع القضية، ومتهما السلطات بما وصفه بالتحيز ضد البيض. رئيس الحكومة البريطانية بنفسه رد على ماسك.
4: إيلون ماسك عاد في الأيام القليلة الماضية إلى التدخل في سياستنا محاولا إثارة الانقسام وتأجيج الخلافات.
3: حتى الأحزاب المعارضة كان لها رد، وهذا ما يطرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لإيلون ماسك على المجتمع البريطاني.
4: أعتقد أنه قادر على التسبب بدرجة من الاضطراب الاجتماعي. نعم يستطيع ذلك، فشخص يتمتع بنفوذ استثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يروج لروايات غير صحيحة وينشر معلومات مضللة يسهل جدا تضخيمها. هو يعمل وفق ما أسميه استراتيجية إثارة الغضب، فهناك مستوى من الخطاب واللغة يستخدمه يثير الاستفزاز ويغذي مشاعر الغضب لدى الأشخاص الذين يبحثون عن إجابات.
3: خلال العامين الماضيين انتقد رجل الأعمال الأمريكي سياسات الهجرة البريطانية وهاجم حكومة العمال أكثر من مرة، كما دخل في سجالات متكررة مع ستارمر حول قضايا الأمن والشرطة والتنظيم الرقمي. اللافت دخول الخارجية الأمريكية على خط سجال ماسك وبريطانيا بالقول إن التلقين الأيديولوجي وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة هما من أبرز مظاهر التراجع الحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤيدي فكر اليمين هنا في بريطانيا يرون أن إيلون ماسك يدافع عن حرية التعبير ويطرح أسئلة مشروعة حول أداء المؤسسات. من لندن، ريما مكتبي، العربية.
2: أخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: في إطار التحضير لنهائيات كأس العالم، تلتقي البرازيل مع مصر وديا في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. يلعب منتخب تونس أمام مضيفه منتخب بلجيكا وديا اليوم في بروكسل، وكانت تونس خسرت مطلع الشهر الحالي أمام النمسا بهدف دون رد.

0: يتواجه اليوم منتخب البرتغال ودياً مع ضيفه منتخب تشيلي تحضيراً لنهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل. ودياً تلعب إنجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتستهل إنجلترا مشوارها في كأس العالم بالسابع عشر من الشهر الحالي أمام كرواتيا. يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيراً للمونديال الذي تشارك أمريكا باستضافته مع كندا والمكسيك. أعلن توتنهام الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الاسكتلندي أندرو روبرتسون في صفقة انتقال حر بدءاً من الأول من يوليو بنهاية عقده مع نادي ليفربول. حددت إدارة نادي برشلونة الإسبانية 13 من شهر يوليو موعداً لبدء استعدادات فريقها للموسم الكروي الجديد.
1: ختام هذه الساعة إلى العناوين. الجيش الأمريكي يقصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وغوروك بعد إطلاق إيران لأربع مسيرات. ترامب يقول إن إيران لم توقع اتفاقا لغاية الآن بسبب سقف المطالب الأمريكية العالية. الخارجية الأمريكية توافق على بيع الكويت لأنظمة مضادة للمسيرات بقيمة 1,980,000,000 دولار. قادة لبنان يطالبون إيران بوقف تدخلاتها وتبادل للهجمات بين إسرائيل وحزب الله. إلى اللقاء.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
2: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
2: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة.

0: واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
4: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
5: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
6: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
7: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
8: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
9: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
1: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
1: في عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
1: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف،
11: نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
12: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
1: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
13: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

أهلا بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. بعد إطلاق مسيرات إيرانية قصف أمريكي لمواقع رادارات مراقبة إيرانية في قشم وجولوب. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من صواريخها. الخارجية الأمريكية توافق على بيع الكويت أنظمة مضادة للمسيرات بقيمة أكثر من مليار دولار. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. الكونغو تحذر من انتشار سريع لإيبولا وأمريكا تخصص 38 مليون دولار إضافية لمكافحة الفيروس. مشاهدينا، دعونا نبدأ بهذه الأخبار العاجلة، حيث أعلن الجيش الكويتي قبل قليل أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية، مشيرا إلى أن أصوات الانفجارات نتيجة اعتراض المنظومات الدفاعية الجوية للهجمات. ومن جانب آخر،

0: كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت عن موافقتها على صفقة بيع محتملة لمنصات أنظمة متطورة مضادة للطائرات المسيرة إلى دولة الكويت، وتبلغ القيمة التقديرية للصفقة نحو 1.98 مليار دولار وفق ما أخطر به الكونغرس الأمريكي، وذلك ضمن جهود دعم أمن الشركاء الإقليميين ورفع جاهزيتهم الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة. هذا وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وقالت القيادة أن المسيرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. أثر ذلك شنت القوات الأمريكية غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروغ وجزيرة قشم لمنع أي هجمات أخرى. وأكدت القيادة المركزية أن القوات تبقى متأهبة وجاهزة للرد على أي هجوم إيراني. وكانت شبكة سي إن إن قد نقلت عن مسؤول أمريكي قوله أن الطيران الأمريكي أسقط ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة. من جانبها قالت وكالة مهر الإيرانية أن إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز من المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها. وأضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
1: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
0: ترامب أضاف في مقابلة مع شبكة NBC أن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على السلاح النووي، مؤكدا أنه إن لم يلغى الاتفاق السابق لحصلت إيران على السلاح النووي قبل 5 سنوات.
1: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
0: وقبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: But I will say people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And they're in no position to have a nuclear weapon.
0: ومن واشنطن تنضم إلينا المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي. أهلا بك دكتورة. إذن ترامب يقول أن هناك تقدم في المفاوضات، فيما مستشار خامنئي يقول في لقائه مع CNN أن المفاوضات وصلت إلى حائط مسدود. هل برأيك ستقدم واشنطن على تقديم تنازل لكسر هذا الجمود في ظل الحديث عن تقدم في المفاوضات؟
3: أولا صباح الخير وشكرا على الاستضافة. في الواقع كما ذكرت هناك تناقض بين ما تقوله طهران وما تقوله واشنطن حول سير المفاوضات. الرئيس ترامب اليوم قال إنها سائرة بسرعة، المفاوضات تسير بسرعة، وكان أمس قد قال أنها إما تنتهي بورقة أي بتوقيع اتفاق أو تنتهي بطريقة صعبة. ولكن الحقيقة هي في المنتصف هذين الموقعين أو

0: هذين الموقفين، لأن هناك مؤشرات على أن الولايات المتحدة تقوم بالتحضيرات جدية على الأرض من أجل التوصل، من أجل إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي. فاليوم الأخبار نقلت أن ويتكوف وكوشنر ذهبا إلى تنسي، إلى مختبر، حيث هناك الفريق الذي وضعته الولايات المتحدة معا. إذا ما تم التوصل إلى اتفاق، يقوم هذا الفريق، هو فريق تقني في المواضيع النووية وأجهزة الطرد، سيقوم هذا الفريق بالعمل مع المستشارين السياسيين في المفاوضات التي تجري مع إيران. لذلك أن التحضيرات على الأرض تجري إلى في حال تم الوصول التوصل إلى اتفاق. وهناك أيضا مؤشرات أخرى على أن
1: وخصوصا جروسي أيضا تحدث عن إمكانية الوصول إلى إيران والتحقق من المنشآت النووية بعد غياب للمحققين الدوليين عن إيران لمدى أشهر، وبالتالي هل نتوقع يعني حراك أو مؤشر على اختراق ما على هذا الصعيد؟
0: في الواقع كما قلت أيضا أن إيران لأول مرة بعد الحرب سمحت للوكالة الدولية بزيارة 3 أيام إلى مفاعل أبو شهر، وهو يعني لم يضرب، لم يتم قصفه، في الوحيد الذي يتم قصفه في الحرب. ولكن لم تسمح إيران للمفتشين الدوليين بالذهاب إلى الأماكن التي قصفت مثل أصفهان وفوردو وغيرها. لذلك هناك تقدم، ولكن التقدم لم يشمل الموضوع أو الأماكن التي تحتوي على اليورانيوم المشبع، ولكن هذا مؤشر جيد. وأيضا هناك يعني الخبراء في واشنطن في الموضوع النووي يقولون إن الموضوع الأساسي الذي سيؤدي إلى تسهيل الأمور وفتح مجال هو إذا ما سمحت إيران بالتفتيش، لأنه عندها يمكن، عندما تعرف الولايات المتحدة ماذا لديها حتى الآن، ماذا بقي من هذا البرنامج، عندها يمكن التفاوض على ضوء هذه المعلومات. ولكن الآن يحاولون التوصل إلى صفقة وهم أعمياء، لا يعرفون أبدا ما تبقى من هذا البرنامج، ما يعرفون ماذا تدمر، ما يعرفون إذا كم من هذا اليورانيوم المشبع موجود. لذلك هناك مؤشرات إيجابية، ولكن أيضا المؤشرات الغير إيجابية، وهي المناوشات التي نراها كل يوم والتي ذكرتم عنها الآن، حيث أن إيران تقوم بقصف الكويت وتقوم بمحاولة قصف سفن أمريكية في المضيق. لذلك إيران تتصرف الآن وهي تحاول تتعامل موقع القوة، لأنها تعرف أن الأمر قد وصل إلى مرحلة الحسم، ويجب أن يتم إما أن يتم التوصل إلى اتفاق، وإما كما قال الرئيس ترامب سيكون هناك قرارات صعبة سيتخذها. لذلك هذين الأسبوعين أو هذا الأسبوع المقبل ربما يكون حاسما لمعرفة ما إذا كان سيتم التوصل إلى أي نوع من الاتفاق أو مذكرة تفاهم للانتقال إلى الحديث عن البرنامج النووي الذي هو الموضوع الأساسي.
1: صلب الموضوع. ولكن فيما يتعلق بالبرنامج النووي، هل ما زالت المواقف الأمريكية وسقف المطالب الأمريكية كما هو فيما يتعلق، يعني كان الحديث عن تفكيك المنشآت النووية وعن تجميد التخصيب النووي، هل ما زلنا في هذا الإطار أم واشنطن بدأت تبدي ليونة في هذا الإطار؟
0: نعم، يعني واشنطن كانت تتحدث عن صفر تشبيع، وواشنطن كانت تتحدث عن تفكيك، وإسرائيل أيضا تفكيك المنشآت النووية بشكل كامل. الآن بدأنا نسمع كلام عن الكلمة بالعربي هي تخفيف اليورانيوم، يعني تبقيه في إيران ويتم تخفيف اليورانيوم، لذلك لا يعود صالحا للاستعمال في الأسلحة النووية، في صنع الأسلحة النووية. أيضا هناك كلام أيضا عن أن الرئيس ترامب لم يعد يصر على المواقف الأولية من حيث كان يريد نقلها إلى الولايات المتحدة، ولكن إيران لا تريد نقلها من إيران، أو تريد أن ترسلها إلى طرف ثالث. فهناك كلام عن أنه يمكن القبول بطرف ثالث وأن لا تأتي إلى الولايات المتحدة. هناك تحركات في هذا المجال، ولكن حتى يتم التوصل إلى اتفاق نهائي كل شيء مفتوح، كل الاحتمالات مفتوحة حتى الآن.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من واشنطن المستشارة في الشؤون الدولية الدكتورة أمال مدللي.

0: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. قال مسؤولون أمريكيون لموقع إكسيوس أن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. أكسس قال أيضا أن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف فيتكوف وجارد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. قال مسؤول أمريكي أن هذا الاجتماع لا يعني أن الصفقة ستتم، ولكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. وأشار أكسس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. أما وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي فقال أن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
1: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
0: هذا وأكد مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي أن الولايات المتحدة وإيران يوشكان للغاية على اتفاق حول الإطار التنظيمي للبرنامج النووي الإيراني.
2: With regards to the nuclear, because the other things are not within my purview, to a sort of a framework, organizational, I would say, structure to give themselves time to look into the different problems. So I would say it is a distinct possibility that we will have at least that, and then we will see.
3: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوماً، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر

0: واجهوا بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: مشاهدينا، دعونا نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. الداخلية البحرينية تقول أن هناك إطلاق صفارات الإنذار في البحرين، وقبل ذلك كانت الوكالة للأنباء الكويتية قد أعلنت أن صفارات الإنذار تدوي من جديد في الكويت، وكان الجيش الكويتي قد أعلن قبل قليل أن الدفاعات الجوية تصدت لهجمات صاروخية ومسيرات معادية قبل قليل، نتج عن ذلك انفجارات نتيجة الاعتراض لهذه الهجمات. ويأتي هذا التطور في الكويت بعد 3 أيام من تطور آخر ومن هجوم إيراني آخر كان قد استهدف مطار الكويت، وسقط على إثره أحد الوافدين في داخل المطار الكويتي. إذن تتسارع الهجمات الإيرانية وتتصدى لها الدفاعات الجوية في المنطقة وخاصة في البحرين وفي الكويت. سنبقي عينا طبعا بطبيعة الحال على هذه التطورات في سياق هذه النشرة والنشرات اللاحقة. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وتتابعونا فيها بعد الفاصل. توتر في ألمانيا بسبب رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

0: أهلا بكم من جديد. في تصريحات للسي إن إن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع السي إن إن أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what's happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: وكذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا

بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عدد كبير من

0: عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
1: هذا وطالب رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام إيران بالكف عن اعتبار لبنان ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها مع الولايات المتحدة.
0: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة، فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
1: ومن بيروت ينضم إلينا الدكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أهلا بك دكتور نوفل. يعني هذا الزخم في التصريحات عالية النبرة وهذا الزخم الدولي حول الملف النووي اللبناني، إلى ماذا يمكن أن يفضي؟
2: عمليا في الشكل هو دليل على انتقال لبنان من مرحلة إلى مرحلة جديدة مختلفة تماما عن المرحلة السابقة. إلى أين يمكن أن يفضي؟ أنا أعتقد أنه لا يمكن أن يؤدي إلى لا شيء. يعني رئيس الجمهورية كان واضحاً مع رئيس الحكومة، وللمناسبة من المرات القليلة التي يكون فيها رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة متناغمان لهذه الدرجة. ليس فقط رئيس جوزيف عون ورئيس نواف سلام، إنما كل رئيس جمهورية وكل رئيس حكومة في لبنان تاريخياً يعني كان هناك الكثير من التمايزات بينهما. الآن هناك نوع من وحدة الموقف الاندماجية بين الجانبين، وهي وحدة موقف بالغة الأهمية، لأنها تعتبر إيران يعني في مرحلة قريبة جدا من مرحلة الدولة غير الصديقة للبنان، بعدما كانت تصنفها أو بعدما كانت إيران تصنف لبنان كدولة تابعة لها. بالتالي هذا موضوع بالغ الأهمية أيضا. الموضوع الثاني المهم أنه حزب الله الذي كانت تصنفه الحكومات اللبنانية السابقة على أنه جزء من النسيج اللبناني وجزء من التركيبة اللبنانية، أصبح اليوم تصنيفه جزء من الحرس الثوري الإيراني، ليس بالمفهوم السياسي والحزبي إنما بالمفهوم الدولة اللبنانية. وبالتالي الرئيس جوزيف عون قال اليوم بأنه بكل بساطة أنه نعيم قاسم لا يمثل الشعب اللبناني. رئيس الحكومة قال بكل بساطة بأنه جبهة الجنوب ليست جبهة مفتوحة لا لتحرير لبنان ولا لمقاومة إسرائيل، إنما لتصبح ورقة أو جبهة احتياط لإيران. هذه المقاربات كلها أعتقد أنها تجعل لبنان يتموضع إلى جانب النظام العربي الجديد، إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي وإلى جانب مصر.
1: طب هذه المواقف كيف يمكن أن تترجم على أرض الواقع وعلى من التعويل الآن؟ هل الرئيس بري يمكن أن يلعب دور، يعني لأنه البعض يقول أن أصبح موقف بري أكثر سياديا وأقرب إلى الموقف السيادي كما يرى البعض؟
2: نأمل ذلك وأمل ذلك. أنا شخصيا لست من وجهة النظر هذه. أنا أعتقد أن الرئيس تبيح بري يعني يسعى إلى تنفيذ سياسة حزب الله بطرق دبلوماسية وليس بالخيارات العسكرية. على كل حال أتمنى أن أكون مخطئا في هذا المجال، وأن تكون الرهانات اللبنانية والعربية وحتى الدولية على الرئيس بري في مكانها، لأن الرئيس بري يستطيع أن يلعب دور مهم. المشكلة هل هو يريد ذلك أو لا يريد ذلك. اليوم أعتقد أنه رئيس بري أصبح محشورا في زاوية أكثر، لأنه في السابق كان الرئيس جوزيف عون تحديدا يراهن على الرئيس نبيه بري ويصر ويحرص على إبقاء خطوط التواصل معه. الآن يبقي خطوط التواصل مع الرئيس بري، ولكن عمليا ليس على حساب تسوية سياسية في التعبير عن المواقف. الباب مفتوح أمام الرئيس بري اليوم لينضم إلى الدولة اللبنانية، ليعود إلى الدولة اللبنانية، ولكن الدولة اللبنانية ممثلة برئيس الجمهورية كرأس للدولة ورئيس الحكومة كسلطة تنفيذية يقولان بأنه لا مجال لأي تسوية سياسية مع رئيس بري أو مع غيره على حساب الدستور وعلى حساب السيادة اللبنانية. الموضوع الآن أصبحنا أمام مرحلة جديدة. الدولة اللبنانية تفاوض إسرائيل برعاية أمريكية وبدعم عربي، وبالتالي لبنان لم يعد بأي شكل من الأشكال في الموقع السابق الذي كان فيه. كيف تترجم الخطوات على الأرض؟ أعتقد أنه

0: ستبدأ عمليا، ستبدأ الأمور بالظهور تباعا اعتبارا من الأيام المقبلة، وتحديدا كلما تقدم موضوع المفاوضات أكثر.
1: وهل تعتقد يعني هذا الزخم الدولي لمساعدة الجيش وتمكين الجيش وتعزيز قدرات الجيش يمكن أن تساهم أكثر في بصيادة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، وهل هذا قريب؟
0: أعتقد أن الموضوع يعني لم يعد يحتمل تأجيل، بدليل أنه الرئيس جوزيف عون والرئيس نواف سلام يضعان كل رصيدهما، وبالتالي لم يعدا يتأثران بكل الهجمات التي يتعرضان لها. الموقف حاسم جدا في هذه المرة، وبالتالي المهم أيضا أنه هذا الموقف يلقى غطاء عربيا بالغ الأهمية ويلقى غطاء دوليا بالغ الأهمية. للمرة الأولى نشعر أن لبنان يريد الاستفادة من الدعم العربي ويريد الاستفادة من الدعم الدولي، وهو بالتالي من المؤكد أنه عندما يبادر سيلقى الدعم، ولكن لا يمكن أن ننتظر من الآخرين أن يبادروا في لبنان نيابة عنا. المهم اليوم أننا بدرنا وسنلقى التجاوب بدون أدنى شك.
1: نعم، شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بيروت الدكتور نوفل ضو مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
0: شكرا لك.
2: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
3: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
2: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
4: هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا.
2: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنيا، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
5: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
2: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطا للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجودا بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
1: عادت المخاوف في ألمانيا من الفوضى التي تتسبب بها المسيرات خاصة في المطارات بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
6: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
7: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات

0: كانت بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
1: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
0: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
2: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير، بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
3: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. بوتين يرفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة قبل التوصل إلى اتفاق سلام. ولدينا أيضا أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. امتدت تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إلى العراق عبر بوابة الاقتصاد، فمنذ غلق مضيق هرمز وعجز الناقلات النفطية من الوصول إلى وجهتها في الأسواق العالمية، لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والاتجاه قريبا نحو الاقتراض الخارجي، وذلك لتغطية العجز المالي وسد النقص الذي أصاب خزينة الدولة.
5: الأزمة المالية المتصاعدة قد تتجه بالحكومة العراقية نحو فتح باب الاقتراض الخارجي، خيار لا مفر منه لتغطية النفقات الحكومية بعد أن وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 97 تريليون دينار.
6: وضع أثقل سيولة المصارف الحكومية وقلل قدرتها على تعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، ناهيك عن تأثير أزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من 85% من صادراته النفطية.
7: هناك تفاهمات سابقة مع النقد الدولي بحدود 3 مليارات و400 مليون دولار. العراق استلم من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.8 مليار، فيتطلع إلى أكمال المتبقي لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية حصرا.
6: في الأسواق المحلية تبدو انعكاسات الأزمة أكثر وضوحا على الحركة التجارية. ارتفاع أسعار السلع مستمر مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
8: يعني الشغل تعبان، كان قبل أحسن السوق، هسه

0: شوي تعبون، والاسعار زايده بسبب يعني بسبب شو اسمه الشحن والهاي الاسعار زايده.
1: مواطنون تحدثوا عن تصاعد الاعباء الاقتصاديه اليوميه في وقت تتزايد فيه المخاوف من تاثيرات ازمه السيوله على الرواتب وفرص العمل والاستقرار المعيشي.
2: بيع وشراء همين ايضا اقول لك من سيء الى اسوء، يعني هسه اذا تجي لك على حاجه هسه تلقاها ب 500 عوفه في الاسبوع 10 ايام يقول لك لا ب 750 لو ب 1000 دينار. زين المواد تزيد والرواتب هي هي، هذا منين يجيب؟
3: المواطن صار حمل على كاهله، يعني طبقه البيض ب 8000 7 ونص، يعني اكو عوائل ما قدرت تشتري ملابس للعيد مو مثل قبل.
1: ويؤكد خبراء المال أن التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي قد يضع البلاد أمام التزامات مالية متزايدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
4: أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياط النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة للعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياط بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران. نتابع.
5: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
4: هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روسبنت الروسية قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولار للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. وأفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال نائب الرئيس بشركة نفطية إن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية، كما حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع محتمل لسعر خام براند إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل. أعلنت السلطات في مقاطعة بلغورود الحدودية جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم مسيرة أوكرانية على مدينة، كما أعلنت السلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أخرى. وفي وقت سابق أعلن مقر العمليات في بلغورود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية تابعة لمنطقة ياكوفلي في المقاطعة. سياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق السلام.
6: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة، هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد، فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
4: الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا، وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. تغادر الشركات الأوروبية كوبا بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها عن فرض عقوبات صارمة على الشركات التي تتعامل مع مؤسسات الدولة الكوبية، إذ تعتبر هذه الخطوة ضربة قوية للاقتصاد الجزيرة المتهالك أصلا. التقرير التالي والتفاصيل
1: قريبا.

0: وسيكون هذا المشهد الأبرز على الشواطئ الكوبية. الشركات الأوروبية تغادر البلد الغارقة في الأزمات الاقتصادية. المغادرة هذه تأتي مع تحضر الولايات المتحدة لإعلان حزمة عقوبات صارمة تستهدف الشركات العاملة مع شركة جايسا التابعة للجيش الكوبي. غير ذلك، تأتي هذه العقوبات كجزء من حملة الرئيس ترامب لإسقاط نظام الرئيس الكوبي ميغيل دياز، حملة قد تتعدى العقوبات.
1: We'll take care of the Islamic Republic of Iran, and as soon as that's done on our way back, we'll just make a little brief stop. We'll take care of it.
0: تعد مجموعتا الفنادق الإسبانيتان ميليا وإبروستار أكثر الشركات الأوروبية تضرراً، حيث سحبت هاتان الشركتان العملاقتان إدارتهما وعلامتهما التجارية من عشرات العقارات في الجزيرة. في الشهر الماضي علقت شركة الشحن الفرنسية العملاقة CMA وشركة هاباك لويد الألمانية عملياتهما من وإلى كوبا حتى إشعار آخر، حيث تسيطر هاتان الشركتان على ما يقدر بنحو 60% من حركة الشحن الكوبي. تقول الأرقام الرسمية الكوبية إن عدد الزيارات السياحية السنوية انخفض بشكل حاد من 4,700,000 سائح عام 2018 إلى 1,900,000 سائح فقط العام الماضي، بينما لم يسجل سوى 30,551 سائحا حتى أبريل 2026. اليوم تضع العقوبات الأمريكية الجزيرة أمام أزمة جديدة، لكن الأمر يتوقف على طريقة وشكل الاهتمام الذي تحدث عنه ترامب. رائد المصطفى، العربية.
2: حذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. هذا وأفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار إيبولا في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
3: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
2: وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. إيلون ماسك يستأنف تدخله في السياسة البريطانية بعد نشر الشرطة مقطع فيديو يظهر تقييد الطالب الجامعي هنري نوفاك بالأصفاد في ديسمبر الماضي بعد أن كذب قاتله مدعيا أنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل المراهق. الطالب الذي توفي بعد تقييده دفع ماسك إلى التنديد بما وصفه بتحيز الشرطة ضد البيض، وهو ما استدعى ردا مباشرا عليه أيضا من رئيس الحكومة كير ستارمر. تقرير ريما مكتبي.
4: إيلون ماسك يصوب سهامه نحو بريطانيا من جديد، والطبقة السياسية البريطانية حكومة ومعارضة تستنفر. فصل جديد من مواجهة مستمرة بين الطرفين حول السياسة والعدالة وحرية التعبير في المملكة المتحدة. شرارة الأزمة قضية مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك على يد بريطاني من أصول هندية. القضية قديمة منذ 7 أشهر، ولكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر أكثر من 100 تعليق على منصة إكس منتقدا

0: تعامل الشرطة البريطانية مع القضية، ومتهماً السلطات بما وصفه بالتحيز ضد البيض. رئيس الحكومة البريطانية بنفسه رد على ماسك.
1: إيلون ماسك عاد في الأيام القليلة الماضية إلى التدخل في سياستنا محاولاً إثارة الانقسام وتأجيج الخلافات.
0: حتى الأحزاب المعارضة كان لها رد، وهذا ما يطرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لإيلون ماسك على المجتمع البريطاني.
2: أعتقد أنه قادر على التسبب بدرجة من الاضطراب الاجتماعي. نعم يستطيع ذلك، فشخص يتمتع بنفوذ استثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يروج لروايات غير صحيحة وينشر معلومات مضللة يسهل جدا تضخيمها. هو يعمل وفق ما أسميه استراتيجية إثارة الغضب، فهناك مستوى من الخطاب واللغة يستخدمه يثير الاستفزاز ويغذي مشاعر الغضب لدى الأشخاص الذين يبحثون عن إجابات.
0: خلال العامين الماضيين انتقد رجل الأعمال الأمريكي سياسات الهجرة البريطانية وهاجم حكومة العمال أكثر من مرة، كما دخل في سجالات متكررة مع ستارمر حول قضايا الأمن والشرطة والتنظيم الرقمي.
3: اللافت دخول الخارجية الأمريكية على خط سجال ماسك وبريطانيا بالقول إن التلقين الأيديولوجي وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة هما من أبرز مظاهر التراجع الحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤيدي فكر اليمين هنا في بريطانيا يرون أن إيلون ماسك يدافع عن حرية التعبير ويطرح أسئلة مشروعة حول أداء المؤسسات. من لندن ريما مكتبي العربية.
4: والأخبار الرياضة في التقرير التالي.
5: في إطار التحضير لنهائيات كأس العالم، تلتقي البرازيل مع مصر وديا في مدينة كليفلاند بولاية أوهايو الأمريكية. يلعب منتخب تونس أمام مضيفه منتخب بلجيكا وديا اليوم في بروكسل، وكانت تونس خسرت مطلع الشهر الحالي أمام النمسا بهدف دون رد. يتواجه اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيفه منتخب تشيلي تحضيرا لنهائيات كأس العالم التي تنطلق الخميس المقبل. وديا تلعب انجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، وتستهل انجلترا مشوارها في كأس العالم بالسابع عشر من الشهر الحالي أمام كرواتيا. يواجه منتخب الولايات المتحدة الأمريكية نظيره منتخب ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيراً للمونديال الذي تشارك أمريكا باستضافته مع كندا والمكسيك. أعلن توتنهام الإنجليزي تعاقده رسمياً مع الاسكتلندي أندرو روبرتسون في صفقة انتقال حر بدءاً من الأول من يوليو بنهاية عقده مع نادي ليفربول. حددت إدارة نادي برشلونة الإسبانية 13 من شهر يوليو موعداً لبدء استعدادات فريقها للموسم الكروي الجديد.
4: في نهاية النشرة يبقى التذكير بأبرز العناوين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية وإطلاق صفارات الإنذار في البحرين. بعد إطلاق مسيرات إيرانية قصف أمريكي لمواقع رادارات مراقبة إيرانية في قشم وكولوك. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من صواريخها. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة الإخبارية حنين الشوري، تلقاكم على رأس الساعة، ابقوا معنا.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق

0: على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
1: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
0: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعلم، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
7: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل نظام الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث
6: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
9: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
10: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
11: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، سابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
12: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
6: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
8: في زمن تداخلت

0: الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين. تكسر أصوات الفوضى في واجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
1: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
2: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
3: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
4: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس 9:00 على شاشة العربية.

أهلا بكم مشاهدينا في نشرة لأهم الأخبار، ونبدأ بالعناوين. الدفاع الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية وإطلاق صفارات الإنذار في البحرين. قصف أمريكي لمواقع رادارات مراقبة إيرانية في قشم وجورك. الرئيس الأمريكي يؤكد أن إيران لا تزال تمتلك قرابة 22% من صواريخها. بوتين يستبعد لقاء زيلينسكي ويتعهد بمواصلة الحرب بأوكرانيا حتى تحقيق كامل أهدافها. الكونغو تحذر من انتشار سريع لإيبولا، وأمريكا تخصص 38 مليون دولار إضافية لمكافحة الفيروس. تبدأ ساعتنا من إعلان الجيش الكويتي بالتصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. نوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. في البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وطالبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وهذا وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن موافقتها على صفقة بيع محتملة لمنصات أنظمة متطورة مضادة للطائرات المسيرة إلى دولة الكويت. تبلغ القيمة التقديرية للصفقة نحو مليار

0: مليار و980 مليون دولار، ذلك وفق ما أخطر به الكونغرس الأمريكي، وضمن جهود دعم أمن الشركاء الإقليميين ورفع جاهزيتهم الدفاعية في ظل التحديات الأمنية المتسارعة في المنطقة. أيضا أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها أسقطت 4 طائرات مسيرة إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز. وقالت القيادة أن المسيرات شكلت تهديدا مباشرا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وإثر ذلك شنت القوات الأمريكية غارات على مواقع رادارات المراقبة الساحلية الإيرانية في غوروك وجزيرة قشم، وذلك لمنع أي هجمات أخرى. القيادة المركزية أكدت كذلك أن القوات تبقى متأهبة وجاهزة للرد على أي هجوم إيراني. كان الجيش الأمريكي قد أعلن عن قصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وغوروك، هذا وذكرت شبكة CNN أن إيران أطلقت عدة طائرات مسيرة باتجاه مضيق هرمز. كذلك نقلت الشبكة عن مسؤول أمريكي قوله أن الطيران الأمريكي أسقط ما لا يقل عن 4 طائرات مسيرة. ومن جانبها قالت وكالة مهر الإيرانية أن إطلاق طلقات تحذيرية بالقرب من مضيق هرمز قد تم، ومن المحتمل أن تكون مرتبطة بحركة سفن أمريكية. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدوره في مقابلة مع شبكة NBC قال إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها. أضاف ترامب أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
1: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
0: ترامب أضاف في مقابلة مع شبكة NBC أن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على سلاح نووي، وأكد أنه لم يلغي الاتفاق السابق. لو لم يلغي الاتفاق السابق لحصلت إيران على السلاح النووي قبل 5 سنوات.
1: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
0: قبل ذلك أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، وشدد في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي.
1: But I will say people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And they're in no position to have a nuclear weapon.
0: ومن واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي إيهاب عباس. أهلا بك سيد إيهاب معنا. نحن أمام مشهد متكرر، توتر في المضيق، عمليات عسكرية متبادلة، قصف أمريكي على مواقع إيرانية، إطلاق إيران لمسيرات، وأيضا استهدافات في دول الخليج، اليوم الكويت والبحرين، في مشهد متكرر لما جرى قبل 3 أيام. هذه الحلقة المفرغة لا تكسر المفاوضات، ولكنها هل تحقق أي تقدم بالمعنى الذي يتحدث عنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟
3: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة. أتفق مع هذا الأمر، ويبدو أن الإيرانيين يعلمون أن الرئيس دونالد ترامب اليوم أصبح يواجه مشاكل سياسية في الداخل الأمريكي، خاصة بعد التصويت الذي تم في مجلس

0: مجلس الشيوخ بتحديد صلاحياته باستخدام الجيش الأمريكي، وبالتالي هذه المشاكل التي ستلاحق ترامب سياسيا ستؤثر عليه طبعا في الجانب الميداني، والجانب الميداني عسكريا وسياسيا بمعنى التفاوض. إيران اليوم تعلم أن ترامب أصبح ظهره إلى الحائط، ومن أمامه السياسة والدستور والمشرعون الأمريكيون يضغطونه، بالإضافة طبعا لضغط أنه لم يحقق أهدافه من الحرب التي بدأها مع إيران في 28 من فبراير الماضي، بالإضافة أنه لا يبدو لا يريد أن يغامر من جديد يعني بفكرة العمليات العسكرية. وإيران لا تصدر أي تصريحات متعلقة بانفراجة في المفاوضات كما يقول الرئيس دونالد ترامب بشكل يومي، يعني كل يوم ترامب قريبون من توقيع اتفاق، يستيقظ الصبح قريبون من توقيع اتفاق، يستيقظ اليوم التالي سنوقع اتفاق، يريدون أن يوقعوا اتفاق. لا يمكن يعني
1: طب مع فقدان شهية يعني المخاطرة أو المغامرة بعمل عسكري كما نتابع حتى عملية استخراج اليورانيوم عالي التخصيب، قال أنه لن يقدم عليها وأنه يمكن الحصول على اليورانيوم بالطرق الأخرى، بالتالي الموقف الأمريكي هنا ألا يعكس هو بين الأهداف والأدوات؟
0: هو حضرتك الأدوات موجودة، لكن الفكرة اليوم أنه الاستراتيجية والتطبيق هي المشكلة. الرئيس دونالد ترامب عندما بدأ هذه العمليات العسكرية كان يتخيل أنه بقدرات الجيش الأمريكي فقط وبضربات جوية سيفر النظام الإيراني وتسقط طهران، ولم يحدث هذا الأمر. فلم تكن لديه خطط بديلة ولم تكن لديه خطط مضادة، وبالتالي حدث ما نشاهده. انتهت 60 يوما التي هي ممنوحة له بالتعديل الثاني للدستور الأمريكي لاستخدام القوات المسلحة الأمريكية دون الحاجة للرجوع إلى الكونغرس، وبعدها انتهت أيضا 30 يوما الإضافية المسموح له بسحب القوات الأمريكية وربما بعض العمليات العسكرية، ولم ينجز أي شيء. وإيران تدرك هذا الذي نتحدث فيه، لذلك اليوم إيران بكل أريحية كل يومين ثلاثة تقوم بقصف الكويت، إمارات، المملكة العربية السعودية، البحرين، وتقوم بجس النبض مع الولايات المتحدة. هذه عمليات جس نبض، هي تريد أن ترى إلى أقصى مدى ما هو صبر الرئيس دونالد ترامب والقوات المسلحة الأمريكية، وهذا الصبر في الواقع يجرئ إيران أكثر فأكثر على جيرانها في المنطقة. والرئيس دونالد ترامب مطالب بما أنه هو الذي بدأ يعني كل هذه المعمعة أن يتصرف بشكل مناسب للتهديدات الإيرانية، فعليه اليوم أن يقدم للكونغرس الأمريكي كل الأدلة المتاحة لديه أن الخطر الإيراني قائما على الولايات المتحدة وعلى حلفائها في المنطقة، بحيث يكون الكونغرس في ظهره وليس أمامه عائقا يعني يعوق بينه وبين استخدام القوات المسلحة الأمريكية و
1: يعني. ولكن يعني بذات الوقت هذه الحرب هي الأقل شعبية أمريكيا، سواء في الخلاف الديمقراطي الجمهوري، ولكن حتى الشعب الأمريكي لا يريدها، لربما ذلك يعد أيضا عاملا مهما في حسابات الأمريكيين. ولكن إذا ما أخذنا كذلك تصريحات مستشار مجتبى خامنئي الذي يقول أن المفاوضات وصلت إلى طريق مسدود على الرئيس دونالد ترامب كسر الجمود، ماذا يعني ذلك؟ يعني كسر الجمود بأي منطلق، أي منطق، بأي ملفات؟ لأنه إذا ما تحدثنا عن نقاط كثيرة الآن أمامنا بحسب ما حصلت عليه العربية اتفاق إطاري يسلسل الأمور باتجاه أنه يعطي فرصة إيران في المفاوضات بتأجيل النووي إلى وقت لاحق، فأي أي أي المطالب لديها إيران اليوم؟
0: لا أعتقد أن إيران تريد أن تحقق أكثر من ذلك، يعني النووي أصبح يأتي في المرتبة الرابعة في الخطة الرباعية التي يعني تمت مناقشتها أخيرا، يعني فتح المضيق ورفع بعض العقوبات وفك الأصول الإيرانية المجمدة، كل هذه ثم بعد ذلك بحث البرنامج النووي الإيراني، وهو كان الملف الأصلي. طيب أصبح الملف الأصلي اليوم هو مضيق هرمز ورفع الحصار أو فك منع عبور السفن عبر المضيق. إذن الجانب الإيراني اليوم كلما تراءى له أنه يستطيع أن يأخذ المزيد من النتائج الإيجابية من المفاوضات سيذهب إليها، وسيحقق أمرين: سيحقق أولاً

0: مفاوضات جديدة، يعني إضاعة وقت أكثر على الرئيس دونالد ترامب. ثانيا، عل وعسى أمريكا توافق على المطالب الجديدة، لأن ترامب أصبح يعني طواق للموافقة يبدو على مزيد من الطلبات الإيرانية، وإيران تدرك هذا تماما. والرئيس دونالد ترامب يعني حتى اللحظة أصبح موقفه أنه يحتاج في الواقع، أنا أعتقد الرئيس دونالد ترامب لاستشارة من سياسيين أمريكيين مخضرمين، وأن يتوقف عن التصرف من عندياته فقط ومن فريقه
1: شكرا،
0: الصغير المحيط به.
1: شكرا لك المحلل السياسي إيهاب عباس، كنت معنا من واشنطن.
0: تحياتي فندم.
1: أمريكيا أيضا، قال وزير الطاقة كريس رايت إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. ومسؤولون أمريكيون آخرون قالوا لموقع أكسس إن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين. ورغم ذلك، أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. وأكسيوس أيضا قالت إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. مسؤول أمريكي قال إن هذا الاجتماع لا يعني أن الصفقة ستتم، لكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. أشار أكسيوس إلى أنه تم أخيرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي.
2: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي، مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوماً، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: ومشاهدين، منذ بداية الحرب الأخيرة مع إيران أو حرب 12 يوما، كان اليورانيوم الإيراني المخصب في قلب كلام ساسة واشنطن وتل أبيب ومن أهدافهم المعلنة. فما هي الخطة الأمريكية لاستخراجه؟ لماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزلم بوست تحدث عن هذه الخطط، سنستعرضه معكم. ونبدأ بأسباب عدم تنفيذ الخطط الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا، صعوبة تدمير المنشآت النووية. فبحسب جيروزلم بوست، الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق مثل منشأة في جبل الفأس على عمق يجعل القذائف الأمريكية الخارقة للصخور غير قادرة على تدميرها. الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت بشكل أساسي على عملية برية، لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكيين ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها، لأنهم يعتقدون

أن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير، حيث ستشمل عددا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقاب أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل حرب 12 يوما، وذلك لتدمير معظم البرنامج الإيراني النووي بشكل أوسع، لكن لم تتم لثلاثة أسباب رئيسية. أول هذه الأسباب أن أحدا في الجيش الإسرائيلي أو خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات خطيرة أو تقويضها. السبب الثاني كان رغبة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغير هؤلاء من المسؤولين في الدفاع عن رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وعلى خبرته في تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة، رغم نجاح عمليات سابقة لكنها كانت أصغر بكثير. أما السبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر، إذ رأى الموساد ضرورة الاحتفاظ بمئات الآلاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان، أنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري الوقائي اللازم في نفس وقت القتال في أماكن أخرى.

0: الثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيره، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
3: أهلا بكم من جديد. في تصريحة لـ CNN قال الرئيس اللبناني جوزيف عون أن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون كذلك في المقابلة أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
4: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
3: سنتوقف مشاهدينا مع هذه التصريحات للحرس الثوري الذي يقول أنه استهدف 4 ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح. هذا في أحدث ما يأتي حول التوتر القائم الآن في مضيق هرمز منذ ساعات. نحن نتابع هذه الصورة كذلك للمضيق للسفن الموجودة هناك سواء من ناقلات نفط أو سفن تجارية. إعلام إيراني كذلك نقل عن الحرس الثوري قوله تم

استهداف قواعد أمريكية في المنطقة. طبعا ما تابعناه في الساعة الماضية وحتى الساعة ما ذكرناه للتو من بيانات للجيش الكويتي عن تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية ومسيرات معادية في البحرين.

0: مخدرات بعد إطلاق صواريخ أو حتى مسيرات منها. هذا تكرر في الفترة الماضية أيضا، تتبع نقطة إطلاق المسيرات الإيرانية واستهدافها من قبل القيادة المركزية. الجيش الأمريكي يقول إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين. إذن هذا بحسب الرصد الأمريكي، والجيش الأمريكي يؤكد إطلاق 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين. طبعا الجيش الكويتي تحدث عن أصوات انفجارات ناجمة عن هذه الإطلاقات من الجانب الإيراني، وبسبب اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات الإيرانية. سنتابع بطبيعة الحال كل ما يرد سواء من الكويت، البحرين، الجيش الأمريكي وحتى الإعلام الإيراني، وأحدث ما يأتي من بيانات من الحرس الثوري في سياق هذه النشرة. ولكن أيضا إذن القيادة المركزية الأمريكية تم اعتراض 7 صواريخ ومسيرات إيرانية تبعا لما ذكرناه للتو من العمليات التي أجرتها الولايات المتحدة في مضيق هرمز للتصدي لمسيرات. ولكن الآن الحديث يدور عن صواريخ إيرانية كذلك بحسب القيادة المركزية، وليس فقط مسيرات تم اعتراضها من جانب القيادة المركزية الأمريكية، واستهداف بطبيعة الحال الموقع الذي تم إطلاق هذه المسيرات منه. سنبقي عينا على هذه التطورات، لكن نستكمل في الملف اللبناني. رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام كانت له تصريحات بقوله إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، وأشار إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. وسلام قال كذلك إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، ولفت إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة. نتابع.
1: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميداناً مفتوحاً لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. أهلا بك. أبدأ معك من آخر ما سمعناه من رئيس الحكومة اللبنانية، لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، ولكن بالفعل الواقع صعب، وإن كانت التصريحات عالية اللهجة والنبرة اللبنانية تعكس اختلافا في ترتيب الأولويات على الأقل في هذه المرحلة. المرحلة السياسية الآن كيف تقرأها في لبنان؟
2: لبنان، أولا شكرا على الاستضافة. لبنان في وضع حرج للغاية، في وضع صعب للغاية، لأن إيران تمكنت عبر عقود من يعني دعم حزب الله على حساب مؤسسات الدولة اللبنانية وعلى حساب القوى السياسية وغير السياسية الأخرى في لبنان، وهذا ما مكن حزب الله لأن يكون القوة العسكرية الأكبر في لبنان والتي لا تضاهى. تمكن حزب الله خلال هذه العقود الماضية من التدخل في حروب وقضايا وشؤون دول أخرى، من سوريا إلى العراق إلى اليمن إلى أماكن أخرى في المنطقة، وكانت الدولة اللبنانية في كل تلك الأوقات في حال ضعف شديد. الآن هناك مؤسسات تابعة للدولة اللبنانية، مؤسسات أعني رئيس الجمهورية، أعني رئيس الوزراء ومجلس الوزراء وبقية المؤسسات التي لديها الحق السيادي في أن تقرر مصير لبنان في ما يتعلق كان بالمفاوضات مع إسرائيل أو في أي شأن آخر سيادي تابع للبنان. هل الشأن هذا ليس إيرانياً؟ ويجب على إيران بالفعل ألا تتدخل.
0: طيب.
2: علما أن لإيران نفوذ واضح من خلال حزب الله على الشؤون الداخلية اللبنانية.
0: اجتماعات واشنطن وبعد اللقاء الرابع الإسرائيلي اللبناني تم الخروج ببيان مشترك ثلاثي لبناني أمريكي إسرائيلي وقف إطلاق النار.

0: مقابل أيضا تنفيذ بايلوت زونز أو مناطق اختبار في الجنوب اللبناني، لكن لا يريدها حزب الله ولا تريدها إسرائيل. فبالتالي ماذا بيد الحكومة اليوم؟ كيف ستذهب بأي اتجاه اليوم إن كانت لا تستطيع الضغط على حزب الله بحسب المواقف الأخيرة التي تابعناها؟ وبالطبع إسرائيل لها موقف في الميدان اليوم.
1: يعني لذلك أشير إلى هذا الوضع الصعب للغاية للحكومة اللبنانية، بصرف النظر عن ما قد يكون مآخذ على الاتفاق الذي حصل مع الجانب الإسرائيلي بالوساطة الأمريكية. هذا شأن لبناني يجب أن يعالج لبنانيا، ليس من شأن إيران أن تقول أن هذا جيد أو غير جيد. هناك رأي عام في لبنان يقول بعضه أنه مرتاح لهذا الموقف. رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء قالا أن هذا الخيار الدبلوماسي هو الخيار الوحيد أمام لبنان، وهما ارتأيا وهما منتخبان بالمناسبة. أي رئيس الجمهورية منتخب من الشعب، من ممثلي الشعب اللبناني، والحكومة تضم أيضا أعضاء من حزب الله، والمجلس النواب فيه أيضا نواب من حزب الله، واتخذ هذا القرار. الخلاف اللبناني الداخلي على كيفية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار شيء معين، والتدخل الإيراني في تقرير مصير لبنان في هذا الشأن أمر آخر يجب أن لا يكون مقبولا من أي أحد من لبنان، بما في ذلك من هذه البيئة التي يقول حزب الله أنه يدافع عنها، وهي بالمناسبة هي البيئة التي تدفع الثمن الأكبر لهذه الحرب التي قررها.
0: هل برأيك هذه البيئة انفضت من حول حزب الله لا تريده الآن؟ نحن تابعنا دعواته للنزول إلى التظاهر، وكذلك يعني هذه المطالبة بإسقاط الحكومة والتي أطلقها مرات ومرات، ولكن لم تكن هناك استجابة أبدا لمطالبه. هل هذه البيئة بالفعل تلفظه الآن؟
1: ليس بالشكل الكامل، علينا أن نكون واقعيين عندما نتحدث عن هذه المسألة. هناك جزء كبير وازن من البيئة التي يقول حزب الله أنه يدافع عنها باتت ممتعضة بشدة ومستاءة بشدة، لأنها تواجه هذا الدمار في مساكنها وفي بيوتها وفي تهجيرها وفي الكرامة التي يتحدث عنها حزب الله لهذه البيئة وللبنانيين باتت معدومة بصورة كاملة. نحن نرى هذا التشرد في الشوارع وفي غير الشوارع، وهذا أمر مذل للبنانيين من دون استثناء، ولكن خصوصا للبيئة التي الحاضنة لحزب الله. لذلك هناك هذا الاستياء الكبير، وهناك الأسئلة التي تقول إلى أين تقودوننا في هذه الحرب. الخيار العسكري صار واضحا أنه يؤدي إلى المزيد من القتل والدمار والتشريد للبنانيين،
0: ويدفع ثمنه اللبنانيون بطبيعة الحال
1: من جميع اللبنانيين.
0: شكرا جزيلا لك من واشنطن الكاتب الصحفي في جريدة الشرق الأوسط علي بردة. مشاهدينا، نتوقف مع هذه التصريحات بشكل سريع للجيش الأمريكي. هو ينفي مزاعم إيران باستهداف الأسطول الخامس ومقر الأسطول الخامس وتعرضه لأضرار، أيضا لا إصابات في صفوف قواتنا بحسب ما نشاهد أسفل الشاشة عن الجيش الأمريكي. هذه الساعة مستمرة، نتابع فيها بعد الفاصل. توتر في ألمانيا بسبب رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ. أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا في الكونغو ومطالبات باستجابة سريعة لمنع تفشي الفيروس.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.

0: أهلا بكم من جديد. أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
1: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
0: هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشن نفى قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. ومسؤولون في قطاع الطاقة أفادوا بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، ذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. قال نائب الرئيس بشركة نفطية أن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية. كذلك حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، وذلك مع ارتفاع محتمل لسعر خام برنت إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل. وإلى التطورات المتعلقة بالحرب الروسية الأوكرانية، إذ أعلنت السلطات في مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم مسيرة أوكرانية على مدينة شيبيكينو، كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أوترادنوي. وكذلك في وقت سابق أعلن مقر العمليات في بلغرود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية توماروفكا التابعة لمنطقة ياكوفليف في المقاطعة. وسياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فولاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق السلام.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد.

0: الحدود، فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماماً سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور، فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
1: الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المقابل أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أوضح زيلينسكي أن الكثير يشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. عادت المخاوف في ألمانيا من الفوضى التي تتسبب بها المسيرات الخاصة، خاصة في المطارات، وذلك بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام، أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على أي شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات. نتابع.
2: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة، وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
3: المسيرات عادت لتشكل آرقاً للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
4: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
3: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
5: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف، والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
1: مشاهدينا، نذهب إلى هذه الصور التي نشرها الجيش الأمريكي لقصف مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في قشم وجروك. طبعا هذا تبعا للبيان الذي أصدره الجيش الأمريكي لقصف المواقع في جروك وجزيرة قشم لمنع أي هجمات أخرى. بحسب بيان الجيش، القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم قالت وأشارت إلى تأهب القوة وجاهزية الرد على أي هجوم إيراني. طبعا بعد هذه الضربات وهذه الاستهدافات لهذه المواقع، كان هناك تصعيد أيضا في مضيق هرمز تابعناه خلال هذه الساعة والساعات الماضية. القيادة المركزية تحدثت عن اعتراض 6 صواريخ إيرانية، صاروخ 7 لم يصل إلى هدفه. هناك أيضا مسيرات تم إطلاقها من جانب إيران في مضيق هرمز. القيادة المركزية أشارت إلى

0: اعتراض هذه الصواريخ، بينما الحرس الثوري يقول إنه استهدف 4 ناقلات حاولت عبور مضيق هرمز دون تصريح. أيضا ما يتعلق في ضربات بذات التوقيت مما نتابعه هذه الليلة من تصعيد عسكري على غرار ما حدث كذلك في الأسبوع الماضي وقبل 3 أيام من استهداف عدة مواقع في خليجية. طبعا بطبيعة الحال الكويت والبحرين هذه الليلة تم إطلاق عدد من الصواريخ والمسيرات باتجاه الدولتين. الدفاعات الكويتية وحتى البحرينية تصدت لهذه الاعتداءات. كان هناك بيان للجيش الكويتي. الجيش الأمريكي بدوره أشار إلى أن هناك مزاعم إيرانية بتعرض الأسطول الخامس لأضرار. طبعا نفى الجيش الأمريكي ذلك، قال لا إصابات في صفوف قواتنا. هذه الصور نجدد الإشارة لها هي للجيش الأمريكي للمواقع التي قصفها، هي مواقع رادارات مراقبة ساحلية إيرانية في جزيرة قشم وأيضا جوروك. سنبقي عينا على هذه التطورات، خاصة وأنها يعني تشهد تحديثات وتطورات على مدار الساعة. نبقي عينا عليها، ولكن هذه الصور للجيش الأمريكي بعد بيان له حول هذا الاستهداف. الآن نذهب إلى التطورات المتعلقة بتفشي فيروس إيبولا وتحديدا في الكونغو الديمقراطية. هناك حذرت السلطات الصحية من استمرار الانتشار السريع للفيروس، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وهو ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض في منتصف مايو الماضي. وفي هذا السياق أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجريك إلى أن انتشار إيبولا في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
1: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: وزارة الخارجية الأمريكية بدورها قالت في بيان أنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. أضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. إيلون ماسك يستأنف تدخله في السياسة البريطانية بعد نشر الشرطة مقطع فيديو يظهر تقييد الطالب الجامعي هنري نوفاك بالأصفاد في ديسمبر الماضي، ذلك بعد أن كذب قاتله مدعيا أنه تعرض لإساءة عنصرية من قبل المراهق. الطالب الذي توفي بعد تقييده دفع ماسك إلى التنديد بما وصفه بتحيز الشرطة ضد البيض، وهو ما استدعى ردا مباشرا عليه أيضا من رئيس الحكومة كير ستارمر. التقرير التالي لريما مكتبي معه التفاصيل، نتابع.
2: إيلون ماسك يصوب سهامه نحو بريطانيا من جديد، والطبقات السياسية البريطانية حكومة ومعارضة تستنفر. فصل جديد من مواجهة مستمرة بين الطرفين حول السياسة والعدالة وحرية التعبير في المملكة المتحدة. شرارة الأزمة قضية مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك على يد بريطاني من أصول هندية. القضية قديمة منذ 7 أشهر، ولكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر أكثر من 100 تعليق على منصة إكس منتقدا تعامل الشرطة البريطانية مع القضية، ومتهما السلطات بما وصفه بالتحيز ضد البيض، رئيس الحكومة البريطانية بنفسه رد على ماسك.
3: إيلون ماسك عاد في الأيام القليلة الماضية إلى التدخل في سياستنا محاولا إثارة الانقسام وتأجيج الخلافات.
2: حتى الأحزاب المعارضة كانت

0: أن لها رد، وهذا ما يطرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لإيلون ماسك على المجتمع البريطاني.
1: أعتقد أنه قادر على التسبب بدرجة من الاضطراب الاجتماعي. نعم يستطيع ذلك، فشخص يتمتع بنفوذ استثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يروج لروايات غير صحيحة وينشر معلومات مضللة يسهل جدا تضخيمها. هو يعمل وفق ما أسميه استراتيجية إثارة الغضب، فهناك مستوى من الخطاب واللغة يستخدمه يثير الاستفزاز ويغذي مشاعر الغضب لدى الأشخاص الذين يبحثون عن إجابات.
0: خلال العامين الماضيين انتقد رجل الأعمال الأمريكي سياسات الهجرة البريطانية وهاجم حكومة العمال أكثر من مرة، كما دخل في سجالات متكررة مع ستارمر حول قضايا الأمن والشرطة والتنظيم الرقمي.
2: اللافت دخول الخارجية الأمريكية على خط سجال ماسك وبريطانيا بالقول إن التلقين الأيديولوجي وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة هما من أبرز مظاهر التراجع الحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤيدي فكر اليمين هنا في بريطانيا يرون أن إيلون ماسك يدافع عن حرية التعبير ويطرح أسئلة مشروعة حول أداء المؤسسات. من لندن ريما مكتبي العربية.
3: مشاهدينا، قبل الختام نعود ونذكر بأحدث التطورات والمستجدات بما يتعلق بمضيق هرمز وأيضا المنطقة. نذهب مجددا إلى الصور التي نشرها الجيش الأمريكي والتي تظهر القصف لمواقع الرادارات للمراقبة الساحلية الإيرانية في جزيرة قشم وجروك. هذه أحدث ما نشره الجيش الأمريكي بهذا الخصوص. طبعا هذه الصور وهذه العملية جاءت بعد ساعات من يعني بعدها بساعات تم إطلاق من جانب إيران 7 صواريخ باتجاه الكويت والبحرين، ذلك أيضا بحسب القيادة المركزية الأمريكية. إذن ليلة من التوتر شهدتها المنطقة، هذه الحوادث تتكرر في مضيق هرمز وأيضا الاعتداءات على دول الخليج، ولكنها كذلك تأتي في إطار الرد والضرب من جانب الولايات المتحدة وكذلك طبعا إيران. طبعا الدفاعات الجوية الكويتية والبحرينية تصدت إلى هذه الهجمات بحسب إعلانات من جيشي البلدين. إذن مشاهدينا، سنبقى دائما في متابعة كل جديد وكل تطور في الساعة المقبلة. تلقاكم الزميلة جيلان فطيري، والآن نذهب إلى العناوين. الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لهجمات صاروخية ومسيرات معادية وإطلاق صفارات الإنذار في البحرين. إلى اللقاء.

0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
8: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
7: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
8: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
7: لنعي، لندرك ما حولنا،
8: لنعرف،
9: نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
10: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
11: الخامسة من الأحد.

0: الخميس على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تلهم نظام الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر. هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
3: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
4: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
5: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافيا.
0: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
8: الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
9: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
0: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج

أهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. أعلن الجيش الأمريكي أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية تجاه الكويت والبحرين، وكان الجيش الكويتي أكد تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد. وأعلنت الخارجية الأمريكية موافقتها على صفقة بيع محتملة لمنصات أنظمة متطورة مضادة للطائرات المسيرة إلى دولة الكويت، وتبلغ قيمة تقديرية للصفقة نحو 1.98 مليار دولار وفق ما أخطر به الكونغرس الأمريكي. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وزارة الخارجية الأمريكية قالت في بيان أنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية، ومنها وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، وذلك من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. هذا الموجز، إلى اللقاء.

السلام عليكم، هذه نشرة رياضية مفصلة نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز العناوين. نيمار يعود إلى تدريبات المنتخب البرازيلي الأسبوع المقبل بحسب تأكيدات أنشيلوتي. مصر تصطدم بالسامبا في ودية قبل المشاركة المونديالية. مسؤول أمريكي يؤكد حصول كامل أفراد البعثة الإيرانية على تأشيرات دخول الولايات المتحدة. بلجيكا تلاقي تونس في بروكسل، وتشيلي تختبر جاهزية رونالدو ورفاقه في البرتغال. فيراري تهيمن على التجارب الحرة في جائزة موناكو للفورمولا 1.

البداية من أخبار الحدث المرتقب بعد أيام نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بدءا من 11 من الشهر الجاري. إذا أعلن الاتحاد الأردني لكرة القدم إصابة اللاعب إبراهيم صبرا بتمزق في أربطة الكاحل لقدمه اليسرى، ما سيحرمه من مواصلة المشاركة مع منتخب النشامى خلال الفترة المقبلة، ليتقرر استبعاده من القائمة المشاركة في كأس العالم. وأعلن مسؤول في البيت الأبيض حصول لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم المقبلة على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، التي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي إيران مع مصر في سياتل. أكد ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني أنه لا يتولى زمام أمور الفريق بمفرده ولا يتخذ أي قرار دون استشارة ميسي. تصريحات مدرب الأرجنتين جاءت في مقابلة مع صحيفة أولي. أثار قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم منع الجماهير من إدخال قوارير المياه القابلة لإعادة الاستخدام لملاعب كأس العالم أثار اعتراضات من بعض مسؤولي المدن المستضيفة.

0: أكد عمدة مدينة نيويورك قلقه من القرار مؤكدا أنه سيبحث الأمر مع فيفا. وانتقدت عمدة تورونتو الكندية التعديل معتبرة أنه يهدف لزيادة الأرباح. اعترف الاتحاد الدولي لكرة القدم بخطأ في عملية بيع التذاكر لمباريات البطولة عبر موقعه الإلكتروني، مما سمح لستين مشجعا بشراء تذاكر المباريات مجانا. قام فيفا فورا بإلغاء التذاكر ذات الأسعار غير الصحيحة، فيما منح المشجعين المتضررين فرصة إعادة شراء التذاكر بكامل سعرها. فيفا قرر أيضا حظر أبواق الفوفوزيلا في مدرجات ملاعب المونديال. أشارت مدونة القواعد والسلوك الخاصة بالملاعب إلى أن الاتحاد الدولي منع أيضا استخدام الصافرات والأبواق الهوائية وغيرها من الأجهزة التي تصدر ضوضاء مفرطة. كشف الاتحاد الدولي عن مراسم جديدة قبل انطلاق مباريات كأس العالم، حيث سيصطف جميع اللاعبين المدرجين في قائمة الفريق حول منتصف الملعب قبل عزف النشيد الوطني لكل بلد مشارك. كما أعلن فيفا أنه مع التقدم للمنافسات في كأس العالم ستضاف عناصر جديدة إلى مراسم ما قبل المباراة مثل الدخان الملون والألعاب النارية.
1: هو أغلب تحضيره على المباراة الأولى في كأس العالم، يعني كيف أسلوبنا بيكون، كيف التجهيز اللي قاعد نسويه، كيف التكتيك اللي بنلعب فيه، نحفظ التكتيك ونطبقه بأسرع وقت ممكن عشان نظهر في كأس العالم بصورة مشرفة إن شاء الله يا رب.
2: والله هي طبعا احنا لعبنا مباراة الأخيرة، هي باقي لنا مبارتين راح نستفيد منها قبل دخولنا لكأس العالم، وإن شاء الله يعني راح نقدم مستويات طيبة، نتعلم من أخطائنا في الوديات وبإذن الله نصححها في أول مباراة لنا بكأس العالم.

0: من مدينة أوستن يلتحق بنا موفد العربية الزميلة في الثقيل. أهلا وسهلا بك نايف. قبل قرابة ساعتين على مباراة المنتخب السعودي الثانية في الولايات المتحدة، كيف هي الأجواء في الملعب من خلفك؟
1: اهلا محمد. طبعا نحن الان نقف من امام بوابه كيو 2 وهو الملعب الذي سيحتضن المباراه الوديه الثانيه للمنتخب، وايضا هو مقر التدريب الرسمي والدائم الذي سينتقل له المنتخب السعودي في العاشر من يونيو الشهر الحالي. طبعا هذه المباراه قد تعتبر المباراه الوحيده التي اختارها دونيس. نعلم ان الاكوادور والسنغال تم تحديدها قبل التعاقد معه. هو يفضل ان يكون المنتخب الذي سيواجه اليوم بمواصفات فنية تستطيع أو تمكنه من اختبار بعض النقاط والجوانب في المنتخب السعودي، أيضا لتلافي الأخطاء التي وقعت في مباراة الإكوادور، بالإضافة إلى أن دونيس يعني طلب من بعض اللاعبين مهام جديدة عليهم، لذلك هذه فرصة له أن يختبر هذه تقبلهم لهذه المهام، بالإضافة إلى تقييم مدى استيعاب اللاعبين وتفاهمهم لخطط التي سواء النظرية في الفندق أو العملية في التمارين في الأيام الماضية.
0: ما نشوف مشاوي ومن وراك نايف اليوم، ما في أسادو ما في
1: لا محمد اليوم
0: مخرين المناقل
1: اليوم الوضع هادي جدا ما تشوف
0: زين طيب
1: شوفني ماني مستمتع
0: ما مرة شوف وجهك مرة مكتئب اليوم النايف. خلنا نطلع شوي من أجواء المنتخب السعودي والمباراة الودية، الأمور كلها واضحة بحسب التغطية اللي تميزت فيها في الأيام الماضية. خلنا نروح شوي لبعض الإشكاليات اللي تواجه بعض المنتخبات المشاركة في البطولة، تحديدا ملاعب التدريب اللي شاهدنا مثلا منتخب اليابان يتدرب في ملعب تدريب غير لائق ببطولة مثل كأس العالم. مثل هذه المناظر هل ستكون معتادة في هذه النسخة من كأس العالم؟

0: طبعا محمد اذا تسمح لي قبل لا نفتح الملف او اجاوب على سؤالك، في معلومه مهمه تخص الكابتن حسان تنبكتي. بحسب المعلومات اللي حصلنا عليها قبل قليل، التقييم الاخير اللي خضع له اللاعب كان تقييم ايجابي، ومن المحتمل بنسبه كبيره يشارك غدا حسان في التدريبات الجماعيه. يرى الجهاز الطبي ان اراحته بالامس ولعب مباراه اليوم كانت كافيه ومجديه، وسيشارك غدا اللاعب في التمارين الرسميه، ما لم لا سمح الله يكون يستجد امر اخر يمنع اللاعب من المشاركه. جميل. اجابه لسؤالك محمد، يعني دعنا في البدايه يعني نوضح للمشاهدين ما هي الاليه المتبعه في كاس العالم من ناحيه ملاعب التدريب. هناك منتخبات وصلت في وقت مبكر، ممكن من ضمنها المنتخب السعودي. هذه المنتخبات يقع على عاتقها اختيار ملاعب التدريب الخاصة فيها، وأيضا مقرات السكن حتى اليوم العاشر من يونيو. اليوم العاشر تبدأ تنتقل المنتخبات إلى الملاعب الرسمية التي تخضع إلى اشتراطات فيفا. هذا يعني أن الاتحاد الياباني هو من يتحمل المسؤولية، وهو من اختار هذا الملعب والذي لا يتوافق مع اشتراطات فيفا، ويعني يتحمل هو المسؤولية بشكل كامل. ولكن جميع الملاعب الأخرى التي ستبدأ المنتخبات التدرب عليها في العاشر من يونيو ستكون مطابقة لاشتراطات فيفا. أيضا هناك بعض المنتخبات كان يعني لديها حظ أوفر من ناحية أن الملاعب التدريب التي المحددة لها في اليوم العاشر من يونيو كانت متاحة قبل هذا الأمر بأيام، مثل منتخب النرويج مثلا. لذلك بدأ من أول يوم وصوله إلى أمريكا في الملعب الرسمي المحدد لتمارين.
1: بس هذا يضع نوع من القلق حول جاهزية المنشآت، على اعتبار أنه نايف يعني لو كان في إمكانية أن يغير الملعب بالنسبة للمنتخب الياباني، نتحدث لو كان عنده قدرة أنه يلقى ملعب زين ثاني غير هالملعب اللي يتدربون عليه كان راح حوله برضو. يعني شفنا في قطر مثلا عندك عدد كبير جدا من الملاعب، كان بإمكانك تتنقل في أي مكان داخل الدوحة أو في محيطها.
0: بالتأكيد محمد، يعني تجربة قطر مثالية ومختلفة كليا كأس العالم، لكن أنا أعتقد يعني حسب المعلومات اللي لدي أن المنتخب الياباني متواجد في المكسيك بناء على اختياره هو واختيار فريقه الخاص. لكن الملاعب متاحة محمد. لازم نذكر نقطة مهمة، بعد القرعة اللي كنا احنا متواجدين فيها، في اليوم التالي جميع ممثلي المنتخبات كان هناك اجتماع تنسيقي مع الاتحاد الدولي، وعرضوا عليهم المعسكرات المتاحة، وقامت الاتحادات بإرسال ممثليها وزاروا كل المقافات والفنادق واختاروا مقافاتهم بأنفسهم. لكن الآن مثلا المنتخب السعودي اختار نيويورك، هو وفق عبر ممثلي باختيار مركز تدريب عالي جدا كان في نيويورك. لذلك يعني أنا يعني أعتقد أن المسؤولية تقع على مسؤولية الاتحاد الياباني. كان لديه القدرة أنه إذا لم يجد في المدينة التي اختارها أن يغير المدينة إلى مدينة أخرى، مثل ما حصل يعني مع المنتخب السعودي، اختار نيويورك ووفق جدا في ملعب التدريب الذي بدأ فيه معسكرة في الفترة.
1: ذكرت قبل قليل منتخب النرويج. منتخب النرويج انتشرت له صورة لطيفة كذا اليوم، اللاعبين من حرارة الأجواء كانوا فاسخين الشيرتات ويستمتعون بالشمس. يعني أعتقد أنه من زمان ما شافوا شمس بهالحرارة. الأجواء الحارة في الدول المستضيفة للبطولة كيف يتم التعامل معها، ومن المسؤول عن إيقاف المباريات، إيقاف التدريبات، إيقاف الأنشطة؟
0: محمد، يمكن النرويج في مكان أريزونا ومنطقة حافة جدا، لكن يعني خليني أشرح لك من التعليمات المعتمدة.
1: لا أريزونا يعني ما أعتقد أنه خيار جيد.
0: طبعا احنا محظوظين محمد، أوستن يعني أجواءها قريبة جدا من أجواء السعودية، فما تغير علينا شيء كثير. لكن محمد، في نقطة مهمة في أمريكا هنا متواجدة دائما، هناك نصائح ما بين الساعة الثانية ظهرا حتى الخامسة عصرا، يفضل عدم الخروج أو أداء التمارين في المناطق المكشوفة. لذلك أغلب المنتخبات اختارت أن تبدأ تمارينها بعد الخامسة مساء. كان هناك يعني خيارين، أما تبدأ الصباح

0: بشكل مبكر او تبدا بعد الخامسه مساء، ونعوج من ضمن هذه المنتخبات. ايضا المنتخب السعودي تبدا تمارين السادسه مساء بعد زوال يعني شده الحراره. في هذه النقطه محمد، يعني هناك تعليمات مهمه وسلسله اجراءات تقوم هيئه الارصاد باخطار المدن المحليه والوكالات المحليه باي محاذير تتعلق بسواء حراره الطقس او الاجواء الماطره والعواصف. هنا تتجه مباشره السلطات المحليه لايقاف التمارين مثل ما حدث مع الهلال في فترات سابقه. اذا في متسع من الوقت ايضا محمد
1: بسرعه
0: اتحدث عن التذاكر المجانيه التي بسرعه. اليوم استلقى المبتعثين رابط تذاكر من الاتحاد السعودي، سيقومون بادخال بياناتهم، سيقوم الاتحاد السعودي بنقل هذه البيانات الى الملحقيه الثقافيه للتاكد ان جميع الطلاب المدخله بياناتهم مبتعثين، بعدها سيتم توزيع التذاكر. ذكرنا ذلك الامر في قبل ايام. عدد التذاكر لكل مباراه 1000 تذكره تقريبا، لذلك العدد محدود جدا والاولويه لمن يسجل مبكرا.
1: بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب السعودي في مباراه الليله. شكرا جزيلا لك نايف الثقيل مفد العربيه من أوستن.

0: تعرف كان قرار ما هو سهل، ولكن هذه كرة القدم، والحمد لله قدرت إن في الوقت اللي أروح فيه لنادي النصر قدرت إني أحظى بوقت مشاركة أكبر، أخذت فرصتي بشكل أكبر. طبعا لسه إحنا في البداية، ولكن زي ما يقولون البدايات دائما تكون مهمة، فالحمد لله البداية كانت إيجابية. بخصوص التسجيل والصناعه، ترى انا دائما اقول هذه بتوفيق من رب العالمين، يعني ممكن الواحد يسوي كل شيء بس ما يتوفق، وممكن تلقى واحد طول وقت المباراه ما ويسجل لك من، فتوفيق من رب العالمين. الواحد يسوي اللي عليه، يشتغل كل دقيقه موجود في ارض الملعب، يعطي كل ما عنده، والاشياء تجي، يعني التسجيل والصناعه تجي باذن الله مع الوقت.
1: أثر احتكاكك بكريستيانو، أثر احتكاكك أيضا في خيسوس واللي كان هو مطالب فيك انتقالك، كيف شايف انعكاسه عليك ذهنيا معنويا جسديا حتى فنيا؟
0: أنت تتكلم عن واحد من أساطير كرة القدم، يعني ما هو أي لاعب عادي، فمجرد احتكاك معه، مجرد أنك تكون معه في أرض الملعب، بالذات أنك تكون تلعب في مكان يعني هو يلعب فيه، تستفيد منه شيء كبير. والحمد لله يعني حتى هو من الناس اللي قاعدة تحاول تساعد قد ما تقدر عشان يتطور اللاعب. كلنا عارفين المدرب خيسوس من فترته الأولى اللي كان معنا، فما كان الموضوع صعب، يعني كان موضوع سهل بالنسبة لي. وإن شاء الله دائما كل فترة وفترة يزيد التطور ونوصل لمرحلة كويسة.
1: كان في حديث بينك وبينه ودي أول ما دخلت النصر، وش قال لك أول جملة قالها لك كريستيانو أو نصيحة قدمها لك، سواء خيسوس أو كريستيانو؟
0: لا، خيسوس دار بيني وبينه حوار يعني مطول.
1: ايش قال لك؟
0: لا ما اقدر اقول لك ايش قال لي، بس ان لا كريستيانو كان ترحيبه ايجابي، يعني كان ترحيبه ايجابي، رحب فيني وقال لي يعني جيت عشان تساعدنا، وبرضه احنا بنساعدك عشان تتطور، وان شاء الله نحقق اللي نبغاه باذن الله. في التمارين من اول يوم انا جيت كان يمسكني وكنا نتمرن سوا، فدائما كان يعلمني على الفينيشينج، وكان مركز كثير على هذه النقطة، وهذا شيء كان يعني أنا لازم أشتغل عليه زيادة وزيادة. فالحمد لله يعني بانت أثرها من البداية، وإن شاء الله
1: هدف سجلته كان الفينيشينج حقك،
0: وإن شاء الله بإذن الله جايات تكون أفضل وأفضل بإذن الله.
2: يلتقي اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيفي منتخب تشيلي تحضيرا لنهائيات كأس العالم. تلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الجاري. منتخب البرتغال يلعب في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

اخر ودياتها على فنلندا باربعه اهداف نظيفه، فيما تغلبت الولايات المتحده على السنغال بثلاثه اهداف لهدفين. تفتتح امريكا مواجهاتها في المونديال بلقاء باراغواي، فيما تلقي المانيا منتخب كوراساو.

0: ارحب بي الزميل الاعلامي سيمون ايفانز من ميامي. اهلا وسهلا بك سيمون. قبل اسبوع تقريبا على انطلاق كاس العالم، كيف تجد المنتخب الامريكي تحضيراته وايضا حظوظه في البطوله؟ الى اين سيصل؟
1: صعب جدا القول إلى أين سيصل. هم في مزاج جيد الآن بعد الفوز الودي ضد السنغال، كانوا بحاجة إليه. أما مبارياتهم في المباريات الودية، خاضوا فقط مباريات ودية ليس مباراة تأهيلية للفرق المضيفة، كانت نتائج مختلطة وعلامة استفهام كثيرة حول بوتشيتينو والعمل الذي قام به. الفوز على السنغال بلا شك عزز معنوياتهم.
0: جميل. ما هي مدى الثقة في أداء المنتخب الأمريكي في هذه النسخة لديكم في الإعلام الأمريكي أو حتى في متابعي كرة القدم الأمريكية؟ هل تعتقدون بأن هذا المنتخب قادر على تحقيق نتائج وإنجاز كبير كما حدث في معظم المنتخبات المستضيفة في السنوات الماضية؟
1: أعتقد أن هنالك واقعية، لأن أفضل ما حققته أمريكا هو الوصول إلى ربع النهائي في عام 2002، ولم يصلوا إلى ربع النهائي منذ ذلك الوقت، وأدائهم في البطولات السابقة فقط التأهل من دور المجموعات والتشكيلة مختلفة خاصة مع 32 فريقا وبعدها دور 16. تحدثت مع صحفيين أمريكيين وصناع رأي ويقولون بأن الوصول إلى ربع النهائي سيعتبر هو الهدف لهذا الفريق، أما أكثر من ذلك فسيكون نجاحا جيدا. ولكن الأمر صعب عليهم، مجموعة الدال مجموعة صعبة جدا، كانت هناك ردة فعل عند حصول القرعة، والكثير من اللاعبين الأمريكيين اشتعلوا بأن المجموعة سهلة، ولكن مع باراغواي وأستراليا وتركيا فلا شيء سهل فيها أبدا.
0: جميل. بالحديث عن مدى التفاؤل حتى لدى الاتحاد الأمريكي لكرة القدم، نشاهد أن مثلا المدير الرياضي للاتحاد الأمريكي لكرة القدم مات كروكر ترك منصبه قبل انطلاق كأس العالم، مما يوضح بأن ربما لا توجد هناك ثقة كبيرة حتى لدى في داخل الاتحاد نفسه بأن العمل جيد وبأن الأوضاع ربما تكون جيدة في هذا المونديال. سمعني سيمون.
1: I can now. Yeah, I lost it there a bit.
0: كنت تتحدث عن رحيل مات كروكر المدير الرياضي في السابق في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم قبل المونديال بأقل من شهر وانتقاله إلى السعودية. هذا الانتقال يعني يشعر المتابع بأن ربما ليست هناك ثقة كبيرة جدا لدى المسؤولين في الاتحاد الأمريكي لكرة القدم بخطط الإعداد التي جرى العمل بها في الأشهر الماضية أو السنوات الثلاث الماضية مع كروكر، وأيضا ربما حتى كروكر شخصيا ربما لا يكون واثقا من قدرة هذا المنتخب على تقديم أداء جيد في هذه النسخة، وإلا كان بقي معه.
1: Yeah, it's an interesting one. I think the timing.
2: نعم، هذه قصة مثيرة. التوقيت بدأ غريبا جدا

0: للحديد من العشاق اللعبة هنا، ولا أعتقد بأن هذا سيكون له أثر كبير على الفريق لأنه لم يعمل معه بشكل مباشر. باتشيتينو وفريقه هم المسؤولين عن الفريق، ومات كروكر لم يكن مسؤولا عن اختيار اللاعبين، كان دوره إشرافي مع الاتحاد على الفئات العمرية المختلفة. ولا شك هذا طرح تساؤلات عديدة عندما قرر الرحيل إلى الاتحاد السعودي في هذا الوقت القريب من كأس العالم. لربما أراد أن يبقى ليعرف إذا ما حققت خططه النجاح، وربما كما ذكرت يشير لانعدام الثقة، أو ربما تلقى مبلغا مغريا جدا من المملكة العربية السعودية ولم يكن له أي خيار سوى قول نعم.
1: نتمنى الحقيقة للمنتخب الأمريكي أن يحقق مشاركة جيدة في هذا المونديال. شكرا جزيلا لك زميلنا الإعلامي سيمون إيفانز من ميامي. وبعد وقفة قصيرة نعود لنتابع هذه النشرة. وفيها مصر تلاقي البرازيل وديا في الولايات المتحدة، تونس تبحث عن فوز وإن كان وديا أمام بلجيكا.

0: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
1: حياكم الله من جديد. كشف مدرب منتخب البرازيل كارلو أنشيلوتي عن تحسن إصابة قائد الفريق نيمار، مؤكدا إمكانية انضمامه إلى التدريبات الجماعية خلال الأيام المعدودة المتبقية قبل انطلاق النهائيات. قال أنشيلوتي خلال مؤتمر صحفي في ولاية نيوجيرسي الأمريكية، حيث يقيم المنتخب البرازيلي معسكرا إعداديا للمونديال، قال إن نيمار سيقوم أو قام بعمل فردي ممتاز، وأنه سيخضع لفحص بالرنين المغناطيسي، وإذا سارت الأمور بشكل جيد فسينضم إلى التدريبات الجماعية الأسبوع المقبل. يستعد المنتخب البرازيلي حامل لقب 5 مرات لافتتاح مشواره في كأس العالم بمواجهة المغرب يوم 14 من الشهر الجاري. وفي غياب نيمار سيلتقي المنتخب المصري وديا مع منتخب البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن الاستعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. اللقاء المرتقب هو السادس بين الطرفين، حيث يسعى منتخب مصر لتحقيق نتيجة إيجابية بعد الخسارة في المباريات 5 الماضية أمام مراقصي السامبا. يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة 7 إلى جانب بلجيكا، إيران ونيوزيلندا.
2: مباراة تعرفها الجماهير من اللمحة الأولى، مباراة لم تمحى من ذاكرة عشاق المنتخب المصري حين واجه منتخب البرازيل المتخمي بالنجوم وقتها في كأس القارات عام 2009. بعد مرور 17 عاما يتجدد اللقاء بينهما ضمن تحضيرات الطرفين لخوض كأس العالم. مصر تدخل المونديال وهي في المركز 34 عالميا من حيث القيمة السوقية للمنتخبات ب 116 مليون يورو. اللاعب الأغلى هو عمر مرموش ب 50 مليون يورو، متبوعا باللاعب الأكثر جماهيرية محمد صلاح بقيمة وصلت إلى 22 مليون يورو. بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم شهر أكتوبر الماضي، خاض الفراعنة 7 مباريات ودية، فازوا في 4 منها، تعادلوا في 2 وخسروا 1، كانت أمام أوزباكستان. البرازيل ليست ضمن 3 الأوائل في القيمة السوقية الأعلى للمنتخبات المشاركة في كأس العالم، بل في المرتبة 6 ب 926 مليون يورو. اللاعب الأغلى هو فينيسيوس ب 140 مليون يورو. أما النجم الجماهيري الأول نيمار جونيور بلغت قيمته 8 ملايين يورو، وهو غائب عن اللقاء بسبب الإصابة. السيليساو هو الآخر، خاض 7 مباريات ودية بعد الانتهاء من تصفيات كأس العالم.

0: فاز بأربع مباريات وخسر أمام فرنسا واليابان، وتعادل مع المنتخب التونسي شهر نوفمبر الماضي في مدينة ليل الفرنسية. عصام عامر، العربية.
1: من كليفلاند الأمريكية، اللاعب الدولي السابق محمد زيدان اللي كان حاضر بشكل لافت في مباراة المنتخب المصري ونظير البرازيلي في كأس القارات، مسجل هدفين يا زيدان في تلك المباراة. أول شيء الحمد لله على السلامة.
2: الله يسلمك، أنا لسه واصل.
1: لسه واصل، يمكن حتى ما عملت تشيك إن في الفندق، صح؟
2: لا لسه دخل الفندق من 5 دقائق تقريبا.
1: هذا نداء الواجب، يعني لازم تلبيه كعادتك.
2: طبعا.
1: طيب محمد، ايش تذكر من مباراة 2009؟
2: لا أذكر طبعا أحلى ذكريات، يعني يعتبر بالنسبة لي من أفضل وأعظم المباريات في تاريخ الكرة المصرية، ومن أهم المباريات في مسيرتي الكروية. طبعا مباراة كبيرة جدا أسجل فيها هدفين قدام البرازيل، يعني حاجة جميلة جدا وحاجة يعني تاريخية. كل ما بفتكرها ببقى فخور ان انا كنت موجود في الحدث ده ولعبت في المباراه دي، وان انا كمان اسجل فيها هدفين، يعني بالنسبه لي حاجه كبيره جدا، يعني فخور بيهم. يعني
1: احنا كنا نتذكر هذيك المباراه بشكل كبير للمنتخب المصري، نعرف انه كان ذلك الجيل للمنتخب البرازيلي يجهز بكل قوه حتى يكون منافسا في كاس العالم 2014 وربما حاصلا على اللقب، لكن الاداء المصري في تلك المباراه كان لافت الانتباه وكان لافت ومثار إعجاب كل المتابعين. كيف قدرتوا تعملوها في تلك المباراة وتحرجوا المنتخب البرازيلي؟
2: يعني احنا كنا عارفين محمد ان المباراة مهمة ومباراة كبيرة بتلعب البرازيل، كان وقتها البرازيل هم أبطال أمريكا الجنوبية، وعلى ما أتذكر يعني البرازيل هي اللي فازت بلقب كأس العالم للقارات في البطولة دي في جنوب أفريقيا، ومن الفرق اللي كانت مرشحة وبتنافس على كأس العالم وقتها في جنوب أفريقيا السنة اللي بعدها. إحنا كنا نازلين مباراة عايزين نعمل مباراة كبيرة، مباراة تاريخية، كناش خايفين من البرازيل، والدليل على كده إن إحنا قدرنا نلعب قدامهم مباراة كبيرة جدا، حتى مع الرغم إن البرازيل تقدمت الشوط الأول بثلاث أهداف وإحنا سجلنا هدف واحد الشوط الأول، بس بين الشوطين الكابتن حسن شحاتة اتعامل معانا بطريقة كانت شديدة شوية، خلتنا نحس بالمسؤولية إن إحنا قدامنا 45 دقيقة يا إما المباراة هتفتح مننا والبرازيل تسجل أهداف أكتر في الشوط الثاني، يا إما هننزل نلعب رجالة في الملعب ونقدر نرجع في المباراة. وقدرنا نعمل كده الشوط الثاني، احنا نزلنا الشوط الثاني على ما اتذكر ان احنا كنا احنا البرازيل وهم كانوا فرقة تانية خالص، قدرنا ان احنا نوصل للتعادل، وحظنا ما كانش يعني حظنا ما كانش حلو في الاخر خالص في الاوقات في الدقيقة 90 تقريبا ضربة الجزاء اللي بعد ما الحكم حسبها كورنر رجع تاني ام رجع في قراره وقتها محمد ما كانش فيه خاصية الفار فما يقدرش الحكم يرجع، بس احنا الحمد لله عملنا مباراة كبيرة جدا وكل الجماهير كانت فخورة بالاداء المصري، والدليل على كده ان المباراة ادتنا حافز كبير جدا في ماتش ايطاليا اللي كان بعديه بكام يوم، وقدرنا نكسب ايطاليا بعدها 1-0 على طول.
1: جميل، نتركك الحين محمد تريح وتستمتع بمباراة البرازيل ومصر.
2: انا اروح على التمرين دلوقتي عشان اتفرج على المنتخب وهو بيتمرن التمرين الأخيرة.
1: انا على بالي حتقول حتشارك في التمرين برضه.
2: لو عايزني ممكن اعمل كده.
1: يا سيدي يعطيك العافية، شكرا جزيلا محمد زيدان اللاعب السابق من كليفلاند الأمريكية. وربيع ياسين أيضا اللاعب المصري الكبير ينضم إلينا الآن من القاهرة نتحدث أكثر عن هذه المباراة، عن تحضيرات المنتخب المصري. أهلا وسهلا بك كابتن ربيع. مباراة كبيرة قدام منتخب البرازيل بالنسبة للمنتخب المصري، المنتخب المصري قدم أداء كبير أمام المنتخب الإسباني قبل أشهر وأثار الاهتمام وأثار إعجاب كل المتابعين في تلك المباراة. هذه المباريات الكبرى كابتن، كيف سيكون انعكاسها على تحضير المنتخب المصري في كأس العالم؟
3: أهلا وسهلا بحضرتك، عامل طيب وإن شاء الله مسلم بالتوفيق. مباراة كبيرة، بطولة كبيرة طبعا الجميع بينتظرها. أنا من وجهة نظري أن المنتخب المصري في أحسن حالاته الفنية، ثلاث مباريات قوي جدا، بدأ بالسعودية وفاز طبعا بنتيجة كبيرة جدا، وبعدين أسبانيا 0-0، وبعدين روسيا 1-0، وبكرة إن شاء الرحمن البرازيل بمشيئة الله تعالى. مباراة كبيرة جدا، حسام اختار القدرات اللي يقدر يواجه بها أي تيم، نتائج كويسة، الروح عالية جدا، الشغل التكتيكي انا شايفه ان حسام الحمد

0: الحمد لله طوروا بشكل كبير جدا. عندنا الهويه بتاعتنا بتاع منتخب مصر بقت واضحه في تحولاتك الدفاعيه والهجوميه، الشكل العام، الجمعيه في الاداء، القدرات الفرديه. فماتش صعب جدا، مش سهل، لكن انا متفائل ان احنا هنعمل نتيجه كويسه. مع احنا دايما مع الفرق الكبيره، طبعا احنا قابلنا البرازيل حوالي 6 مرات من سنه 60 لحد 2011، مباراه رسميه واحده بس والباقي ودي، كله اتغلبنا، مفيش حتى تعادل خالص، كله فوز للبرازيل، فوز للبرازيل. لكن دلوقتي الصوره اتغيرت حضرتك، احنا عندنا عندنا عندنا صلاح وعندنا مرموش وعندنا عبد المنعم وعندنا، لا التيم بقى تقيل جدا، واكتر وقت فيه لعيبه محترفه في تاريخ منتخب مصر الايام دي. انا شايف ان معنا مباراه قويه، لكن منتخب مصر وصل مع حسام اللعيبه وحسام وصلوا لنضج عالي جدا، لفورمه كويسه جدا، لانسجام، لتفاهم. انا متفائل باذن الله ان نعمل نتيجه كويسه جدا مع البرازيل بكره بمشيئه الله تعالى.
1: واحده من الملاحظات كابتن على المنتخب المصري في المباريات الثلاث الودية الماضية هي الصلابة الدفاعية، أنك تلعب ثلاث مباريات ودية أمام منتخبات مثل إسبانيا، أيضا المنتخب السعودي برضو يعني ربما لا يكون جيد في الجانب الدفاعي لكن أيضا في الجانب الهجومي جيد، والمنتخب المصري يخرج من هذه المباريات بشباك نظيفة في ثلاث مباريات أمر لافت لي الانتباه. هل هذا مطمئن في المشاركة المونديالية المقبلة؟
0: مطمئن بفضل الله. وحسام بيلعب بثلاثة ثلاثة ثلاثة ثلاثة في خط الظهر زي ما عمل في كأس الأمم الأفريقية، ودي احنا يعني طريقة اللعيبة طبعا بتشتغل بيها كويس جدا، ودي للأمان، الأمان عشان التوازن، عشان الدفاع الصلب، عشان التغطية، دي مهمة جدا. فأنا زي ما حياتك قلت طريقة كويسة، واللعيبة المصرية هضمها كويس قوي. وأنا شايف أن حسام إن شاء الله هيلعب بيها في كأس العالم بأمر الله تعالى، وإحنا قدمنا بالطريقة دي مباراة قوية جدا وفزنا بيها بأمر الله. فأنا شايف أن هو بإذن الله تعالى هيقدر يعمل نتيجة كويسة بفضل الله صوب الطريقة، وهو بيلعب بثلاثة عشان الأمان، الأمان، الأمان، دي حقيقة يعني.
1: جميل. لكن كابتن هذه الطريقة هل راح تكون جيدة هجوميا للمنتخب البرازيلي، عفوا المنتخب المصري في مباراة البرازيل وحتى في كأس العالم على الجانب الهجومي نتكلم؟
0: هو حضرتك حسام بيعتمد على سرعات موجودة ولاعيبة خبرة كبيرة جدا، صلاح بأمر الله تعالى، مرموش مهم جدا، تريزيجيه، امام عاشور، محمد هاني، كل ده بيعتمد عليه حسام. هو حسام بالنسبه للتحولات الشكل الدفاعي بيبتدي من اول الراس حربه لحد الخطوط كلها، كل الفريق بيدافع من غير الكوره، بالكوره احنا عندنا التحولات السريعه اللي بيعتمد دايما عليها، باكين ايمن وشمال، ظهير ايمن وظهير ايسر، امام عاشور من العمق بيزيد وبيعمل خطوره، زائد بقى ايه تالق وبوزيشن بتاع محمد صلاح ومرموش، دول اللي حسام بيعتمد عليهم من 6 لـ5 لعيبه في الشكل الهجومي، انما في الدفاعي بيعتمد على كل الناس، واللعيبه حافظه كده. وطول عمر منتخب مصر من ساعه وجود صلاح ومرموش هو بيشتغل بالطريقه دي، ان عدد معين من اللعيبه بتحول عشان جميل. اطلع اروح اسجل. فهو ده الشكل بتاع حسام حسن الهجومي.
1: بالتوفيق ان شاء الله للمنتخب المصري في مباراه امام البرازيل وفي مشاركته المونديالية. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من القاهره اللاعب السابق ربيع ياسين. ويلتقي منتخب تونس ومضيف منتخب بلجيكا وديا اليوم على ملعب الملك بودوان في العاصمة البلجيكية بروكسل. كانت تونس خسرت وديا في الأول من الشهر الحالي أمام النمسا بهدف تنارد، وأوقعت قرعة النهائيات منتخب تونس ضمن المجموعة السادسة إلى جانب هولندا، اليابان والسويد.

0: من تونس ارحب باللاعب الدولي السابق انيس العياري. اهلا وسهلا بك كابتن. نسخة جديدة يشارك فيها المنتخب التونسي في كأس العالم، المنتخب الذي يجيد الوصول لكنه لا يجيد فعل ما بعد ذلك. هذه النسخة هل تشعر بأن بإمكان المنتخب التونسي بالفعل تحقيق نتائج أفضل من النسخة السابقة على مستوى نتكلم اللاعبين والتحضيرات الفنية؟ ثانيا، كيف ترى حتى الآن الاستعدادات؟
1: تحية ليك كابتن محمد، تحية للمشاهدين الكل. أكيد نطمح أن التوانسة الكل وكل الرياضيين وكل تونسي يطمح أن المنتخب التونسي يعني دور ثاني، إنجاز كبير في تاريخ كرة قدم تونسي. لكن هذا صعب، صعب لأنه التحضيرات ما كانتش على يعني جاد، الوقت ضيق بالنسبة لصبري اللموشي. لكن كي نجي نقولوا منتخب تونسي أكيد جدا عنده حظوظه كابتن عبد الله، خاصة في المشاركة هذه، لأن المنتخبات اللي موجودة كما السويد يعني منتخب يعني إذا نكونوا يعني موجودين ونكونوا يعني في كامل قوانا يعني الذهنية، يعني التحضيرات على المستوى التكتيكي، على المستوى عديد الأشياء والنقاط الفنية، نتصور نعمل نتيجة إيجابية ضد المنتخب السويدي، وهذا وإحنا قادرين. نقطة ثانية، اليوم نحكي على التحضيرات يعني في وقت وجيز، مباراة ودية يعني بسرعة كبيرة، هذا التربص الثاني اللي صبري لموشي. لكن نشوفوا معناتها التحضيرات كابتن عبد الله ماهيش يعني 100%، لكن نقول انه ربحنا برشا وقت، يعني في زوز مباريات وديه غدوه باش نكونوا ضد بلجيكا. ان شاء الله صبري لموش يكون في اعلى مستويات، وخاصه في توظيف اللاعبين، في اختيار التشكيله، في اختيار التكتيك، واحنا معولين عليه وعندنا كل الثقه في صبري لموش، خاصه في المونديال هذايا باش يفرح كل التونسيين.
0: منتخب تونسي خسر مباراه الوديه امام النمسا بهدف دون مقابل، مباراه الاخيره، ما يدق اجراس خطر ربما في معسكر المنتخب التونسي. لكن من وجهه نظرك انت، هل كان هناك اسس فنيه جيده في تلك المباراه خرج بها المنتخب التونسي؟
1: صح كابتن محمد، 45 دقيقه جيده جدا يعني جبنيوا عليها كمنتخب التونسي، لانه اليوم احنا مانيش محتاجين نتيجه في مباراه وديه، محتاجين يعني طبع كروي، انضباط تكتيكي، طريقه لعب معينه نجمو نعملوا بها وجه طيب، وخاصه مونديال كبير، لانه تعرف المنتخب التونسي ما عندوش ادوات كبيره على مستوى الفرديات، لكن يمتلك مجموعه صلبه. لهنا دور المدرب في توظيف اللاعبين، خاصه في التشكيله اليوم باش نحكيوا على اقحام عديد اللاعبين، محمد امين بن حميده، تغيير حارس المرمى، اعطاء فرصه لعديد اللاعبين. اليوم نحكيوا على الطابع لا يكون دفاعي لقبول الضغط، والضغط يولد اخطاء، والاخطاء تولد اهداف. اليوم مطالب صبري لموش في مباراه بلجيكا برده الفعل، لانه فريق ولا منتخب ما ينجمش يدافع 90 دقيقه مع منتخبات عملاقه كيما اليابان، كيما السويد، كيما هولندا، يلزم رده الفعل. نتصور انه بشي عديد تغييرات، خاصه على مستوى اللاعبين، وخاصه على مستوى طريقه اللعب، لانه اليوم صبري لموش يلزم يعطي فرصه للاعبين، ويشوف منظومه اخرى نتاع لاعبين، فكر اخر. ولهنا نتصور انه صبري لموشي باش يحاول يلعب على رده الفعل. ليست لدينا الادوات والامكانيات للضغط عالي على منتخب بلجيكا، وخاصه في بقيه المقابلات المونديال، يعني لهنا يكون متوازن في طريقه الدفاع، وخاصه في رد الفعل الهجومي، يحاول يعول على ادوات سريعه، ادوات وامكانيات فرديه باش تصنع الفارق. لانه مباراة النمسا خاصة في 45 دقيقة أعطت بعض النقاط الإيجابية، إن شاء الله يبنيوا عليها المجموعة، وخاصة صبري لموشي اللي كل الدعم اليوم التونسيين، لأنه الوقت ضيق برشا باش يخدم على منتخبه، خاصة قبل المونديال. لكن نقولوا نحن له عنا من العناصر، عنا من المدرب عنده الكفاءة حقيقة، ننتظر النتائج في المونديال، ومباراة غدو إن شاء الله تكون أحسن اختبار وبروفة قبل المونديال.
0: بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب التونسي في تحضيراته. شكرا جزيلا لك من تونس اللاعب الدولي السابق أنيس العياري. وديا أيضا تلعب إنجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، يقود إنجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توماس توخيل. يلي مباراة اليوم ودية أخرى لإنجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره المونديالي في 17 من الشهر الحالي أمام

0: كرواتيا بالمجموعة الثانية عشرة. من جهتي فإن منتخب نيوزيلندا سبق له الخسارة وديا أمام هايتي بأربعة أهداف دون رد. المدرب ناثر الخطيب ينضم إلينا الآن ليحدثنا أكثر عن المنتخب الإنجليزي، عن تحضيراته، عن آخر استعدادات. أهلا وسهلا بك كابتن ناثر. منتخب إنجلترا في هذه النسخة من البطولة ربما يذهب لينافس على اللقب وليس فقط ليشارك في المونديال. حقيقة القائمة التي اختارها توماس توخيل وإن كانت كثير من الانتقادات وجهت إليها إلا أنها ربما تكون الأكثر انسجاما في السنوات الأخيرة، خاصة بعد حقبة المدرب ساوثغيت التاريخية.
1: مرحبا كابتن محمد. مثل ما نعرف إنجلترا مع توماس توخيل تبدو صراحة بأقل رومانسية وأكثر واقعية من نسخة ساوثغيت. صراحة المنتخب لم يعد يعتمد على الأسماء كما هو معتاد في السنوات السابقة، بل أو حتى على الموهبة، بل يعتمد على الأدوار المهمة والواضحة التكتيكية من خلال الانضباط. يعتبر رايس هو نقطة التوازن، بيلينغهام هو العقل، ساكا هو السلاح أخطر بالفرديات واحد ضد واحد. هذه الأسماء وأيضا وجود العملاق كين المرجع الهجوم الأول لمنتخب إنجلترا، هذه كلها الأسماء أعتقد توخيل نجح في توظيفها وبشيء جديد على الشارع الإنجليزي، في أمل أنه إنجلترا في السنوات الأخيرة وصلت إلى مراحل متقدمة في كأس العالم وأيضا في أوروبا، وهذه قد تكون نسخة أيضا مثيرة لمنتخب إنجلترا وقد تكون أحد الفائزين بها أو أحد المرشحين في هذه البطولة.
0: يعني يمكن واحدة من الأسباب اللي جعلت في بداية حديثك تحدثت عن رومانسية هذه القائمة مع توماس توخيل أنها أقل بكثير من تلك التي كانت مع ساوثغيت، لكن يمكن لأن مدرب ألماني يعني أمر غير معتاد عليه يعني في إنجلترا أن يكون مدرب ألماني، هو أول ألماني يقود المنتخب الإنجليزي، وبالتالي نعرف عن الحساسية اللي بين الإنجليز والألمان خاصة في كرة القدم. هل سيجد الدعم الكافي حقيقة من الشارع الرياضي في إنجلترا؟ نتحدث عن توماس توخيل، عن الإعلام، من الإعلام، هل سيكون داعما وواقفا معه؟
1: يعني هو دائما عندما يتم اختيار اي مدرب على مستوى كبير هنالك عده نقول مواصفات. اعتقد توماس توخيل الاتحاد الانجليزي وجد في هذا المدرب هذه المواصفات. هنالك دعم كبير، لا ننسى انه توماس توخيل دخل تصفيات كاس العالم بثمانيه فوز ولم يدخل على منتخب انجلترا اي هدف. يعني هذا لم يحدث في تاريخ انجلترا، اذا هو يحقق النتائج المرجوه، يحقق الأداء خصوصا في الفترات الأخيرة ما عدا الودية مع اليابان كانت هنالك غياب سبع لاعبين أساسيين. لكن هذه عملية الاختيار مختلفة، لا أعتقد هنالك شك في قدراته وهنالك دعم كبير من الشارع. أنا عندي قرب صراحة مع بعض الكادر التدريبي اللي يعمل معه، كل الدعم موجود لتوماس توخيل. حتى في عملية اختيار اللاعبين وإبعاد بعض اللاعبين لم يعترض، كان هنالك اعتذار على فودن في السيتي وبالمر في تشيلسي، لكن الشارع يعني مقتنع بالأسماء التي اختارها في الفترة. هذه الاختيارات مختلفة هالمرة، مثل ما تحدثنا التركيز الأكبر حاليا ليس تكتيكيا فقط، بل من خلال وجود لاعبين يستطيعون التعامل مع رطوبة، مع حرارة والرطوبة والضغوطات. وأيضا لا ننسى هنالك 14 لاعب استطاع الفوز في كؤوس هذا الموسم من ال 24 لاعب، هذا يعطيك هنالك منتاليتي عقليه للفوز، هذا ما يساعد توخيل في هذه البطوله.
0: ممتاز. مجموعه تضم كرواتيا وغانا وبنما. يمكن بنما اذا استثنينا بنما اللي مش المنتخب القوي، لكن كرواتيا قدمت مونديالين سابقين كبيرين، وأيضا منتخب غانا من المنتخبات الشابة القوية والعائدة إلى مستوياتها الكبيرة في بداية الألفية. تعتقد أنهم راح يشكلون صعوبة للمنتخب الإنجليزي، خاصة لو تذكرنا مباراة كرواتيا، بالمناسبة هي تذكرنا بمباراة نصف نهائي 2018 أيضا، فهناك ثأر، نوع من الثأر بين المنتخب الإنجليزي والمنتخب الكرواتي.
1: يعني احنا هو حتى اذا كابتن محمد هو تحدث حتى في المؤتمر الصحفي سئلوه على مباريات كرواتيا بالضبط

0: كرواتيا ليست كرواتيا التي نعرفها في تلك النسخه والتي خسرها المنتخب الانجليزي. لا ننسى وايضا هنالك ليس كل اللاعبين الموجودين في قائمه المنتخب. توخيل يقدم كره اكثر واقعيه، يضغط بالشراسه، يحاول استعاده الكره بسرعه اكبر. وايضا ما يميز توخيل انه يلعب الكره بشكل مباشر. هنالك لاعبين يقدرون يعني هولد الكره وايضا يلعبون خلف الدفاعات، فلذلك يستحوذ بشكل اسرع على فكره. فلذلك هنالك ادوار تكتيكيه معينه. لا اعتقد بالمجموعه ستكون هنالك صعوبه لمنتخب انجلترا في عمليه مواجهه كرواتيا او الفرق الاخرى. لا ننسى بان هنالك لاعبين يستطيعون ان يطبقوا الامور التكتيكيه العاليه والمنضبطه لتوخيل نسخه انجلترا في هذه البطوله. فاعتقد انه الانجليز ماشيين بسهوله في هذه المجموعه.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا المدرب ناثر الخطيب.
0: اهلا وسهلا.

سجل لويس هاملتون قصائد فريق فيراري أسرع توقيت في التجربة الحرة الثانية لسباق جائزة موناكو الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارة فورمولا 1. وسجل بطل العالم 7 مرات توقيتا أفضل من زميله بالفريق تشارلز لوكلير، فيما كان لوكلير صاحب التوقيت الأفضل في التجربة الحرة الأولى. وجاء الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول في المركز الثالث في التجربتين. وتقام اليوم السبت التجربة الحرة الثالثة ثم التجربة الرسمية في حين ينطلق السباق يوم الأحد. ختام هذه النشرة من بطولة رولان جاروس للتنس، استودعكم الله، يعطيكم العافية.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: مشاهدينا واهلا وسهلا بكم في ساعه اخباريه جديده نقدمها من العربيه وفي ابرز العناوين. الجيش الامريكي ينفي مزاعم ايران بالحاق الضرر بمقر الاسطول الخامس ويتصدى لهجمات شنتها بالصواريخ والمسيرات. ترامب يقول ان ايران اقتربت من الحصول على السلاح النووي ويؤكد انه لو لم يلغي الاتفاق السابق لامتلكته قبل 5 سنوات.
1: It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally.
0: الرئيس اللبناني محدثا الحرس الثوري لبنان ليس بلدكم ورئيس الحكومة يؤكد أن الجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد. بعد رفضه مقترحا أوكرانيا لعقد مفاوضات مباشرة زيلينسكي يتهم بوتين باختيار الحرب مجددا عوضا عن السلام. الأمم المتحدة تقول إن تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو عرقل مكافحة انتشار فيروس إيبولا. أهلا بكم. البداية من تطورات التصعيد في المنطقة وجديد مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير التقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: بدوره وفي مقابلة مع شبكة NBC نيوز قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
1: They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. They have.

0: I know almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say, percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles. But it's not what it was when we first attacked.
1: ترامب أضاف أيضا في مقابلة مع شبكة NBC نيوز أن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أنه إن لم يلغي الاتفاق السابق لحصلت إيران على السلاح النووي قبل 5 سنوات.
0: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while, you know. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك سلاح نووي. هذا وكشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. وقال ترامب أنه لم يوافق على العملية لأنها ذات مخاطر عالية وتتطلب تجهيزات كبيرة ووجودا ميدانيا قد يمتد لأسابيع.
0: We did. Well, we thought about it right at the very beginning before we destroyed their entire military. We thought about it. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching. But they would have found out. We would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: ما هي الخطة الأمريكية لاستخراج هذا اليورانيوم ولماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزاليم بوست تحدث عن هذه الخطة. نبدأ بأسباب عدم تنفيذ الخطة الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا، صعوبة تدمير المنشآت النووية، فبحسب جيروزاليم بوست الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق مثل منشأة في جبل فأس على عمق يجعل القذائف الأمريكية الخارقة للصخور غير قادرة على تدميرها. الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت على عملية برية لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكية ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها لأنهم يعتقدون أن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير حيث ستشمل عدد أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقابة أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل حرب 12 يوما لتدمير معظم البرنامج النووي الإيراني بشكل أوسع لكن لم تتم لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن أحدا في الجيش الإسرائيلي أو خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات وتقويضها بالتالي. والسبب الثاني كان رغبة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولي الدفاع في رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وخبرته في تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة رغم نجاح عمليات سابقة لكنها كانت أصغر بكثير. أما السبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر إذ رأى الموساد ضرورة الاحتفاظ بمئات الآلاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان وأنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري الوقائي اللازم في نفس وقت القتال في أماكن أخرى.
0: Yeah, you know, we have, with Space Force, we have cameras.

0: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوماً، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: أما في مستجدات مفاوضات إنهاء الحرب، فقال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
2: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
1: وفي سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس أن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. أكسيوس قال أيضا أن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجيرد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي أن هذا الاجتماع لا يعني أن صفقة ستتم، ولكن علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. وأشار أكسيوس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. ومن عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. صباح الخير دكتور نبيل. إذن أكسيوس تشير إلى أن هناك انقسام في الداخل الإيراني حول كيفية التعاطي مع الملف النووي، ولكن ما نسمعه فقط نسمع الأصوات المتشددة وغير المرنة حول إزاء أي اتفاق. هل هناك، ويبدو أن هذا الصوت هو المتسيد حاليا في المفاوضات؟
3: صباح الخير أستاذة جيلان. يعني القرار الإيراني ليس موحدا، بل هو متناقض ومرتبك، لذلك تظهر رسائل متناقضة من طهران، تهدئة من جهة وتصعيد من جهة أخرى. إيران بعد غياب خاميني أستاذة جيلان مختلفة، الآن لم تعد تدار من مركز واحد،
1: لكن أين هي الأصوات الأخرى غير المتشددة؟ لا نسمعها كثيرا.
3: صحيح، يعني هنالك التيار البراغماتي الذي يمثله الرئيس ووزير الخارجية ومحمد باقر قليباف، هؤلاء يتحدثون طبعا ويركزون على أهمية إنقاذ الاقتصاد ويؤمنون بالمساومات لتخفيف الضغط وتحسين شروط التفاوض والخشية من الانفجار الداخلي والاحتجاجات، وهؤلاء يريدون إحداث مقاربة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حتى ولو تطلب ذلك تقديم تنازلات في هذا الأمر. في حين أن هناك تيار آخر اللي هو التيار الأمني العقائدي، وبهذا التيار

0: الأمني العقائدي طبعا برأسه أو يقوده حسين طائب رئيس استخبارات الحرس ومستشار مرشد للشؤون الأمنية، بالإضافة إلى علي باقر كني وهو نائب رئيس المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني. هؤلاء يعتبرون أنه أي تنازل في المفاوضات يعتبر ضعف وبركزوا على الأمن والعقيدة والأيديولوجيا وضرورة إحياء دور الوكلاء والأذرع الموجودين في المنطقة ضمن استراتيجية تخادم الملفات لتحقيق أكبر قدر من المكاسب في المفاوضات النووية. ثم هناك الجناح العسكري الصقوري بقيادة أحمد وحيد ومحمد باقر ذي القدر، وطبعا يتعاضد معهم أو يتحالف معهم رحيم صفوي ومحمد علي جعفري قائد الحرس الثوري الإيراني السابق. هؤلاء يؤمنون بالقوة والردع ويرفضون الثقة بأمريكا والغرب، ويعتقدون أستاذ جيلان أن كلفة الحرب أهون عليهم من كلفة الاستسلام، وبالتالي هؤلاء الذين يشكلون عائق مهم وحيوي و محوري في أي مفاوضات، يعني ما يتم التوافق عليه في الليل كما كان يتحدث عنه الوسيط الباكستاني مع الجانب الإيراني، يتم التنسل منه نهارا. لأن المشكلة الأخرى هي المرشد وغيابه،
1: وفي المقلب الآخر المسؤولون الأمريكيون يشيرون إلى أن هناك مؤشرات تدل على أن هناك يعني مؤشرات إيجابية. على أي صعيد نتحدث وفق المعطيات الأخيرة؟
0: يعني شوف ترامب، في هناك ازدواجية في كلام ترامب الآن، والمسؤولين الأمريكيين يتحدثون بثقة عالية عن قرب الاتفاق، بينما إيران تنفي أو تقلل من أهمية ذلك. وهذا يعني أنه كلاهما يخوضان معركة رواية إعلامية وسياسية موازية للمفاوضات. لغة المسؤولين الأمريكيين وبالذات ترامب مزدوجة، يعني بيجمعوا ما بين رسائل متناقضة أستاذ جيلان. يعني هم يقولون المفاوضات ممتازة وقريبة من النجاح، وفي الوقت نفسه بكرر التهديد والتلويح بالقوة العسكرية وبتحدث
1: جروسح أيضا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية يؤكد أن هناك إمكانية للوصول إلى المنشآت النووية وللتدقيق والتحقيق فيها. ألا يؤشر ذلك إلى تحرك ما في المياه الراكدة على هذا الصعيد؟
0: ربما، وربما محاولة إعطاء دور مهم للوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق بعد، خاصة إذا تم التوصل إلى اتفاق ما مع الجانب الإيراني فيما يتعلق بالملف اليورانيوم. لأنه أولا أمريكا أستاذ جيلان تريد معرفة مكان المخزون وأخضاعه للرقابة ومنعه من التحول إلى قدرة عسكرية مستقبلية، بينما ما زالت الوكالة الدولية وغروسي بتحدث عن غموض فيما يتعلق حتى بمخزونات اليورانيوم ومواقعها بعد الحرب، ويعني قدرة إيران على الإخفاء والتوزيع. وحتى غروسي بالأمس تحدث أثناء المؤتمر الصحفي أنه ربما عن زيادة هذه الكميات، كان يقول قبل 14 كانت تمتلك إيران حوالي 460 كيلوغرام، وبالتالي الآن لا يوجد معلومات دقيقة هل استطاعت إيران زيادة هذه الكميات، خاصة أنه لديها قدرات تقنية في هذا الأمر. والكل يعلم أنه خلال الفترات السابقة استغلت إيران سحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي لممارسة سياسة استراتيجية الحافة الهاوية النووية عبر زيادة كميات الإيران بأكثر من 76 ضعف كميات الإيران المسموح فيها بنسبة 3.67%، حيث باتت تمتلك إيران أكثر من 10 طن في هذا الأمر، و889 كيلوغرام من الإيراني المتوسط التخصيب بنسبة 20%. هذا عدا عن التجاوزات المهمة في صناعة أجهزة الطرد المركزية المتطورة، يعني قبل 4 أو 5 أشهر كانت إيران تمتلك
1: أكثر من، ولكن بالنسبة لاستخراج اليورانيوم إلى بلد ثالث، ألا يشكل ذلك أيضا خرق ما في سير المفاوضات؟
0: صحيح، هذا على فرض موافقة الجانب الإيراني. أستاذ جيلان بيتابع تصريحات المسؤولين الإيرانيين وبالذات المرشد، وأعطى أمر بعدم التنازل وعدم نقل إيران خارج إيران باعتباره جزء من السيادة الإيرانية. والإيرانيين أنت بتعرفي بدهم يمتلكوا هذه الورقة والاحتفاظ بها كورقة ردعية للحفاظ على ما تبقى من النظام الإيراني، واستخدامها كورقة ردعية مستقبلية في حال انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من أي اتفاق أو عدم تنفيذ ما يتم التعهد حوله، سواء الأرصدة المجمدة أو سواء فيما يتعلق برفع العقوبات. وبالتالي بقاء داخل الأراضي أو الجغرافيا الإيرانية هو نقطة ضمان للجانب الإيراني، لكن في حين أنه يعني تم هناك عدد من الطروحات، يعني هل يتم نقل 50% منه إلى الصين أو روسيا أو باكستان، أو معالجة 50% داخل الجغرافيا الإيرانية كيميائيا. أما الإيرانيين يرفضون جملة وتفصيلا فيما يتعلق بتسليم هذه الكمية كاملة للجانب الأمريكي.
1: لنرى يعني المرونة التي ستبديها إيران وأيضا المرونة التي ستبديها واشنطن في هذا الصعيد. شكرا جزيلا لك على هذه القراءة، كنت معنا من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا سيدتي.
1: وأيضا ينضم إلينا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن في الشرق الأوسط جون برودر. أهلا.

0: بك أستاذ جون. إذن في الساعات الماضية تابعنا تصعيد كبير في مضيق هرمز، قابله تصعيد إيراني ضد دول خليجية، وهذا يبدو أن نسق جديد. كيف ستتعامل معه واشنطن؟ وهل بيع الأنظمة الدفاعية القوة الردع الوحيدة التي يمكن أن يعني تقدمها إلى دول المنطقة؟
1: الأمر ليس بالجديد. أعتقد بأن الحدث وصلت إليه الهجمات الإيرانية في الأيام الماضية كان أقوى، ولكننا نواجه نفس نمط المواجهات، الهجمات مقابل الهجمات. أولا إيران ضد حلفاء أمريكا في الخليج، وأمريكا ترد ضد الأهداف الإيرانية في قشم ومناطق أخرى. أعتقد بأن هذا يظهر بأن كل جانب يؤمن بأنه أقوى من الطرف الآخر، وموقفه أقوى أيضا، لا أقول بأن إيران أقوى من أمريكا عسكريا، لأن أمريكا أقوى بكثير، ولكن إيران تعتقد بأنها في موقف أقوى بسبب سيطرتها على مضيق هرمز، وأثر ذلك ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي بل الاقتصاد العالمي. كما تعتقد إيران بأنها تستطيع أن تنتظر لفترة أطول وتتحمل الآثار بسبب الضغوط السياسية المتراكمة على رئيس ترامب. بالتالي هنالك مستوى أو أثر أقل للجانب العسكري، وترامب حتى الآن يزعم بأن وقف أطلاق النار قائم، وهو في الحقيقة بالفعل قائم لكن على الورق. أما على أرض الواقع فكل يوم يختبر يوشك على الانتهاء بسبب هذه الهجمات، أي أننا في حالة لا حرب ولا سلام، وبلا شك الأمر سيميل أكثر تجاه الحرب، وهنا تكمن المخاطر.
0: هل يمكن أن تصبر طويلا على هذا الوضع واشنطن برأيك؟
1: ترامب قال بأن هذا قد يستمر حتى نهاية شهر أغسطس وبداية سبتمبر، فهو يحاول أن يظهر أنه ليس على عجلة ولديه كل الوقت، وأن المفاوضات باتت مملة بالنسبة له، ويرغب بالانتقال إلى مسائل دولية أخرى مثل كيوبا أو غرينلاند، ولكن الكثيرين يرون ذلك أنه مجرد موقف أو استعراضي، ولكن نظريا قد يدوم الأمر لعدة أسابيع قادمة. وفي نفس الوقت هنالك علامات متضاربة من ترامب، من جهة يقول أنه يستطيع الانتظار حتى نهاية شهر أغسطس وبداية سبتمبر، ومن الجهة الأخرى يقول أنه يتوقع أن يوافق الإيرانيون على شروطه والتوقيع على اتفاق في جنيف في الأسبوع القادم. فهناك الكثير من العلامات المتضاربة من ترامب، ومن الصعب جدا معرفة ما الذي يفكر فيه وكيف حتى يشن أو يجري هذه المحادثات. هناك انعدام تجانس.
0: للأسف انتهى الوقت. شكرا جزيلا لك، كنت معنا من واشنطن الكاتب والباحث في قضايا الأمن في الشرق الأوسط جون برودر. شكرا جزيلا لك. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفصل. أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في العمليات ضد إيران. ولدينا أيضا وزير الطاقة الأمريكي يقول إن خفض أسعار منتجات الطاقة يتطلب حلا مع إيران.

0: نسأل لنفهم لنعرف ما يدور من حولنا
1: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: بكم من جديد. نكمل من أذربيجان، إذ نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل أعلام دولية حول سماح باكو لعناصر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بالعمل من أراضيها خلال الحرب الحالية ضد إيران، وصفة تلك التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية، أكد في تصريحات لشبكة يورو نيوز، أن أذربيجان تتبنى سياسة خارجية متوازنة قائمة على حسن الجوار والمصالح الوطنية، مشددا على أن أراضي بلاده لم ولن تستخدم أبدا لشن أي أعمال عدائية ضد أي طرف ثالث بما في ذلك إيران. أما في جديد التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق المضيق وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال النائب الرئيس بشركة نفطية إن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية، كما حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة، مع ارتفاع محتمل لسعر خام برنت إلى ما بين 150 و 160 دولارا للبرميل. هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روسبند الروسية قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكن رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. وبدوره أكد وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي أعلن أيضا في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياط النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياط بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
1: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بدوره أن أسعار النفط ستعاود الانخفاض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران وفتح مضيق هرمز.
2: But I will say, people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And they're in no position to have a nuclear weapon.

0: وإلى التطورات في لبنان، وفي تصريحات للسي إن إن قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع السي إن إن إيران لا تحاول مساعدة لبنان، وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام أن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف إطلاق النار. رئيس حكومة لبنان قال أن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال أن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عدد كبير من النازحين لا يستطيعون العودة.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: وينضم إلينا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح. صباح الخير أستاذ حنا. ذن ما كان يقال في الكواليس والأروقة بات يقال علنا، هذا الزخم في التصريحات عالية النبرة إلى ماذا يمكن أن تفضي؟
3: صباح الخير. هذا ما قاله رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة يوم أمس. قبل عام من الآن أبلغ رئيس الجمهورية وفد إيراني زائر بأن لبنان لن يقبل أن يبقى ساحة لحروب الآخرين، لكن إيران التي استباحت لبنان منذ عقود عبر فصيل مسلح هو جزء من منظومتها العسكرية والأمنية للدفاع عن إيران ومطامحها في المنطقة لم تأبه لتحذير الرئيس اللبناني، فأخذت لبنان إلى حربين مدمرتين خلال 3 سنوات دفاعا عن المشروع الإيراني وليس عن الشعب اللبناني. ومنذ أذار الماضي يخوض لبنان حرب الثأر للخامنئي بعدما عجزت الإمبراطورية الإيرانية عن حماية وليها وقائدها، والنتائج كارثية. ما حدث أن لبنان ذهب إلى المفاوضات المباشرة لأنه لا مجال آخر من أجل وقف الهزيمة التي تسببت بها إيران عند الحدود التي بلغتها وحماية الأرواح. فإذا الرد يأتي من الحرس الثوري يرفض وقف النار في لبنان. رفض وقف النار في لبنان يعني استخفاف بأرواح اللبنانيين، مزيد من قتل اللبنانيين، مزيد من تدمير العمران، مزيد من التهجير. هذا الوضع كان لابد من أن يخرج الرئيس اللبناني ويضع النقاط على الحروب. هذه بلادنا، هذه مسؤوليتنا نحن، ليست مسؤوليتكم. ليظهر الحرس الثوري ويفك الحصار الأمريكي عن إيران ما دام بهذه القوة وهذه العنجهية.
0: ولكن عمليا عمليا كيف يمكن أن تترجم هذه المواقف المتصلبة وعالية النبرة وغير المسبوقة، يعني تترجم واقعا يعني برأيك؟
3: أعتقد أن لبنان تأخر. عندما اتخذ لبنان في 2 آذار قرارا بحظر النشاط العسكري والأمني لتنظيم حزب الله وهو حزب السلاح الإيراني بالنهاية، وقرر إبعاد الحرس الثوري، وقال رئيس الحكومة يومها أن الحرس الثوري هو من حاول الاعتداء على أبرص وهو من يقود العمليات، كان ينبغي أن تكون هناك خطوة واضحة بقطع العلاقات مع إيران لوضع حد لهذا التدخل والاستباحة. وبتقديري أن المواقف التي صدرت عن إيران ينبغي أن تفضي إلى هذا المنحى. إيران استخدمت

0: لبنان آخر 20 سنة مرة للاعتداء باسم لبنان على الشعب السوري، ومرة لتحويله منصة للمخدرات واعتداء على الشعوب العربية وجعل وحرف لبنان عن مساره، ومرة أخرى حرب 2006 ثم الحروب الحالية. هذا المنحى يجب أن ينتهي، وهذا المنحى الذي تحدث به رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مدعوم بشكل كبير وغير مسبوق. اليوم الدعم الذي تحوز الحكومة اللبنانية لم تحوز أي حكومة في السابق، وبأي حال بتقديري أن لا قوة في لبنان الآن أقوى من الشرعية بوجه لا شرعية، لا قوة أقوى من الشرعية بوجه هذا التدخل الأجنبي.
1: طب هذا الدعم الدولي والزخم الدولي الذي يحظى به لبنان حاليا، كيف يمكن أن تستثمره القيادة السياسية اللبنانية للدفع قدما لتثبيت السيادة اللبنانية؟
0: لبنان لن يجد سبيلا آخر اليوم غير المضي بالمفاوضات التي بدأها، وبتقدير الخطوات التي تحققت، وإن كانت كما يصفها البعض جائرة، إلا أنها، أقصد البيان الثلاثي، تعكس حجم الهزيمة التي بلغها لبنان. لبنان يريد الآن استعادة السيطرة على الأرض، استعادة السيادة، أن تعلن الولايات المتحدة في البيان الأخير الذي صدر، البيان الثلاثي، أن الولايات المتحدة مع سلامة الأراضي اللبنانية ووحدة الأراضي اللبنانية. هذا عنوان بالغ الأهمية، وهو يلقى دعم كبير من الدول العربية وخاصة السعودية، كي يسقط المشروع الصهيوني لإقامة حزام أمني. هناك نافذة معينة، فارق معين بالموقف الأمريكي الذي يدعم إسرائيل دون قيد أو شرط، لكن هناك نافذة لمنح لبنان هذا الهامش الذي ينبغي أن يستفيد منه لبنان.
1: نعم، داخليا هل هناك تعويل مثلا على الرئيس نبيه بري في إيجاد خرق ما في هذا الثنائي الشيعي؟ لأنه من دون ثقة الشيعي لا يمكن خوض أي معركة ضد حزب الله كما يقال، أو يعني ضغط عليه.
0: أعتقد أن نبيه بري فقد البوصلة، لم يعد هو المرجع، لم يعد هو الشخص المؤثر. موقفه بالأمس ضد وقف النار، هو مع إسلام أباد، هو مع الحرس الثوري، لكن لبنان يعود على عنصر قوة آخر. جمهور نبيه بري بالأمس في البيسارية في الجنوب وفي غيرها تصدى لحزب الله ومنعه من وضع الصواريخ بين البيوت وتدمير القرى. هناك نقمة شعبية كبيرة. النداء الشيعي الذي صدر عن مدينتي النبطية وصور هو عنوان إدانة لنبيه بري ولحركة أمل وكلاهما ولحزب الله، وكلاهما يتحملان المسؤولية عما آلى بالجنوب وعن النكبة غير المسبوقة التي تم إنزالها بالطائفات الشيعية، وهي النكبة تطال لبنان بكامله. لم يعد بإمكان الثنائي المذهبي أن يدعي أنه هو الجهة القصرية التي تملك قرار الطائفة الشيعية. لقد أثار نداء النبطي وسور عصبية كبيرة عند حزب الله وتهديدات كبيرة، لكن اللافت أن المئات الذين وقعوا من النبطية تضاعفت أعدادهم خلال بعض الوقت نتيجة التهديدات. اللبنانيون يريدون الخروج من الحرب، يريدون أن يعيشوا، ليسوا مشاريع ضحايا خدمة لإيران أو لتسلط آخرين أمثال نبيه بري على السلطة من أجل مكاسب ومصالح خاصة. آن أوان أن يلتقي اللبنانيين حول السلطة لاستعادة الدولة المخطوفة ولبناء الدولة التي تحمي الجميع. زعماء الطوائف لم يحموا المواطنين، الدولة وحدها التي تحمي المواطنين. وهنا أهمية هذا النداء التاريخي الذي صدر عن فعاليات شيعية واضحة معروفة بعناوينها وأسمائها، وهذا التحدي هو ما يعول عليه اليوم لبنان الرسمي، تعول عليه الدولة.
1: نعم، شكرا جزيلا لك على هذه القراءة. كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، شكرا جزيلا لك. عسكريا، شنت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية عشرات الغارات على جنوب لبنان، استهدفت مناطق متفرقة في أقضية النبطية وصور وبنت جبال وصيدا، إضافة إلى البقاع الغربي. وقال مراسل العربية أن الاستهدافات

0: الإسرائيلية طالت عددا من الآليات المدنية والدراجات النارية، فيما تركز القصف المدفعي على بلدات القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تقع شمال وجنوب نهر الليطاني، بما في ذلك مرتفعات الريحان وجبل صافي ومناطق ساحلية وداخلية. وفي السياق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 مارس وحتى 5 يونيو ارتفعت إلى نحو 3558 قتيلا وقرابة 10900 جريح. في المقابل، أعلن حزب الله إصدار 26 بيانا حتى الساعة في إطار العمليات التي قال إنه نفذها ضد أهداف ومواقع إسرائيلية. وعلى وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تتواصل الأوامر الإسرائيلية للبنانيين بإخلاء بعض القرى في الجنوب، فقد تخطى عدد القرى والبلدات الجنوبية التي صدرت بحقها إنذارات بإخلاء قسري إلى نحو 100 قرية، 54 بلدة منها تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر في الجنوب اللبناني. أما عدد البلدات المدمرة بشكل كبير والتي هجر سكانها بفعل أوامر الإخلاء فعددها 31 بلدة تقريبا، أبرزها مدينة بنت جبيل والخيام وعيترون وعيت الشعب ومارون الراس وميس الجبل، فيما بلغ عدد القرى التي هجر أهلها منها نتيجة الضربات الإسرائيلية في الجنوب نحو 25 قرية، بينها علم الشعب وأرنون والنبطية ويحمر وشقيف وبرعشي. وأما بالنسبة للأضرار الإنسانية، فقد سجل عدد القتلى منذ بداية الحرب في 2 مارس الماضي وحتى اليوم أكثر من 3500 شخص، فيما أصيب أكثر من 10700 شخص وسط ترقب لارتفاع الإحصائيات نتيجة توالي الضربات. وإلى العراق، حيث امتدت تداعيات الحرب الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية إلى البلاد عبر بوابة الاقتصاد، فمنذ غلق مضيق هرمز وعجز الناقلات النفطية من الوصول إلى وجهتها في الأسواق العالمية، لم يعد أمام الحكومة العراقية سوى اللجوء إلى الاقتراض الداخلي والاتجاه قريبا نحو الاقتراض الخارجي، وذلك لتغطية العجز المالي وسد النقص الذي أصاب خزينة الدولة.
1: الأزمة المالية المتصاعدة قد تتجه بالحكومة العراقية نحو فتح باب الاقتراض الخارجي، خيار لا مفر منه لتغطية النفقات الحكومية بعد أن وصل حجم الدين الداخلي إلى نحو 97 تريليون دينار.
2: وضع أثقل سيولة المصارف الحكومية وقلل قدرتها على تعويض العجز المتنامي في الموازنة العامة، ناهيك عن تأثير أزمة مضيق هرمز التي حرمت العراق من 85% من صادراته النفطية.
3: هناك تفاهمات سابقة مع النقد الدولي بحدود 3 مليارات و400 مليون دولار، العراق استلم من هذا المبلغ ما لا يقل عن 1.8 مليار، فيتطلع إلى أكمال المتبقي لغرض تمويل المشاريع الاستثمارية حصرا.
2: في الأسواق المحلية تبدو انعكاسات الأزمة أكثر وضوحا على الحركة التجارية، ارتفاع أسعار السلع مستمر مقابل تراجع القدرة الشرائية لدى شرائح واسعة من المجتمع.
4: يعني الشغل تعبان، كان قبل أحسن السوق، هسه شوي تعبان والأسعار زايدة بسبب يعني بسبب الشحن والهاي الأسعار زايدة.
2: مواطنون تحدثوا عن تصاعد الأعباء الاقتصادية اليومية في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثيرات أزمة السيولة على الرواتب وفرص العمل والاستقرار المعيشي.
5: بيع وشراء همين أيضا، أقول لك من سيء إلى أسوأ، يعني هسه إذا تجي لك على حاجة هسه تلقاها ب 500 عوفة في الأسبوع 10 أيام يقول لك لا ب 750 لو ب 1000 دينار. زين، المواد تزيد والرواتب هي هي، هذا مين يجيب؟
6: المواطن صار حمل على كاهله، يعني طبقة البيض ب 8000 7.5، يعني اكو عوائل ما قدرت تشتري ملابس للعيد مو مثل قبل.
2: ويؤكد خبراء المال أن التوسع في الاعتماد على التمويل الخارجي قد يضع البلاد أمام التزامات مالية متزايدة في وقت لا يزال فيه الاقتصاد العراقي يعتمد بصورة شبه كاملة على العائدات النفطية.

0: التي كمصدر رئيسي للإيرادات المالية. من العاصمة العراقية بغداد، جابر جمال، العربية.
1: نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. توتر في ألمانيا بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ. ولدينا أيضا الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 70 إصابة جديدة بإيبولا.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
2: من جديد نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
3: وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم، إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، إنه لا يريد تغيير أي شيء ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
2: وقبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
4: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماما سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤل. أليس كذلك؟
2: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوتزر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورو نيوز أن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران.

0: وفي ألمانيا عادت المخاوف من الفوضى التي تتسبب بها المسيرات خاصة في المطارات بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
1: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
2: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
3: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
2: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
4: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: وإلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
5: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. ومن جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية إلى أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي الفيروس. هذه النشرة إلى العناوين. الجيش الأمريكي ينفي مزاعم إيران بإلحاق الضرر بمقر الأسطول الخامس ويتصدى لهجمات شنتها بالصواريخ والمسيرات. ترامب يقول أن إيران اقتربت من الحصول على سلاح نووي، ويؤكد أنه لو لم يلغي الاتفاق السابق لامتلكته قبل 5 سنوات. الرئيس اللبناني محدثا الحرس الثوري: لبنان ليس بلدكم. ورئيس الحكومة يؤكد أن الجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.

أوكرانيا لعقد مفاوضات مباشرة. زيلينسكي يتهم بوتين باختيار الحرب مجددا عوضا عن السلام. الأمم المتحدة تقول أن تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو عرقل مكافحة انتشار فيروس إيبولا. هذه النشرة إلى اللقاء.

0: الثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
0: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
9: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
10: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
1: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
11: الراجحة أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحة أعمال أو الموقع الإلكتروني.
12: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الجيش الأمريكي يقصف رادارات مراقبة ساحلية في قشم وجوروك وينفي مزاعم طهران بتضرر الأسطول الخامس. ترامب يعتبر سقف المطالب الأمريكية المرتفع سبب تأخر إيران في توقيع اتفاق شامل. ردا على تصريحات عون عراقجي يؤكد لو كان لبنان ورقة مساومة لوقعنا اتفاقا مع واشنطن منذ مدة طويلة. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي والرئيس الأوكراني يعتبر الرفض تمسكا بالحرب. الوضع الأمني المتدهور شرقي الكونغو يعرقل جهود الأمم المتحدة في مكافحة فيروس إيبولا. مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة الأمريكية إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية تجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: معنا من بيروت المندوب المناوب للولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة سابقا سيد وليد معلوف. سيد وليد أهلا وسهلا بك. سيد وليد، يعني بينما ما تزال الضبابية في المشهد حول مستقبل التوصل إلى اتفاق مبدئي بين كل من واشنطن وتهران، نتابع هذا التصعيد العسكري على مستوى مضيق هرمز، على مستوى الساحات الخليجية، البحرين والكويت. إلى أين يمكن أن تقود هذه التحركات العسكرية وهذه المناوشات؟ هل ستبقى في ظل أو في إطار وحدود المناوشات المحدودة، أم أنها قابلة للتوسع في أي لحظة؟
2: الحرب لم تقف بين الولايات المتحدة وإيران، لكي نكون واضحون بهذه النقطة. فإن وقف إطلاقات النار من وقت إلى آخر يستعملها كل فريق من المتحاربين للداخل وللداخل السياسي في بلاده، ولكن الموقف الأمريكي واضح، والرئيس ترامب كان واضح جدا أنه يريد من الإيرانيون أن يسلموا اليورانيوم، أن يوقفوا الباليستي، يتم تحديد مسافة الباليستي ووقف الأذرعة الإيرانية في الدول العربية والخليج. لذلك كلما الإيرانيون لا يوافقون على هذه الثلاث نقاط، معناه الحرب جارية وستكبر وستكبر أكثر. إن وضع مضيق هرمز هو نتيجة الحرب وليس سبب الحرب، وقد استعملتها إيران، استعملت هذا المضيق لتحارب الولايات المتحدة خاصة والعالم أجمع اقتصاديا، وهم يعرفون جيدا أن الوضع الاقتصادي يؤثر على مواقف الرئيس ترامب بأن يكون أكثر ليونة معهم، ولكن لن يلين بالخالص لما يريدونه، فهو موقفه واضح. وهو الرئيس الأول من 47 عاما، من أيام الرئيس كارتر عندما انهار شاه إيران إلى اليوم، هو الرئيس الوحيد الذي هاجم إيران بكل وضوح وطالبها بكل وضوح. طيب. لأنه الدولة الإسلامية الإيرانية خطيرة جدا، ليس فقط للخليج العربي وللدول العربية، ولكنها خطيرة للعالم بما يقومون به من تخصيب ومن الموقف المتطرف الإسلامي الذي يدخل في كل من عقول هذا الفريق الموجود حاليا للحكم الإيراني.
1: سيد معلوف، هنا يعني ذكرت نقطة مهمة، هي أن ترامب كان هو الرئيس الذي واجه إيران بكل وضوح، لكن هل كان يملك استراتيجية واضحة للدخول في هذه الحرب وكيفية الخروج منها؟ يعني حتى بالنسبة فيما يتعلق بالأساس، يعني الذي قامت من أجله هذه الحرب، فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم أو حتى اليورانيوم العالي التخصيب الذي ما زال موجودا. يعني ترامب كان يقول أنه يمكن أن يرسل قوات إلى الأرض من أجل استخراج هذه الكمية من اليورانيوم العالي التخصيب. اليوم يقول طرحا مختلفا، يقول بأنه هناك صعوبة في الوصول إليه وسيتم العمل على استخراجه بطرق أخرى بديلة. بالتالي من غير الواضح إن كان فعلا الرؤية الأمريكية واضحة في كيفية التعامل مع الملف من أوله إلى آخره.
2: موقف الرئيس ترامب عندما يطلق هذه المواقف يطلقها لتضييع الفريق الآخر وليس لأنه جاهل الموضوع. أنا أقول لك وأؤكد لكم أن أي رئيس ولايات متحدة، ليس فقط ترامب، عندما يقوم بمشروع حرب للدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، يكون هناك مجلس عسكري ومجلس مدني ومجلس قومي يقربون له ويقدمون له كل السيناريوهات الممكنة أن تحصل في هذه الفترة، ويقسمونها من شهر إلى شهرين إلى ستة أشهر وحتى إلى سنة، ويدرسون كل المواقع بكل يعني تقويض. القدرة الأمريكية في هذه الحرب هو خطأ استراتيجي من إيران، لأن الولايات المتحدة عندها القدرة ليس دولة أخرى عندها هذه القدرة العسكرية في التخطيط.

0: تخطيط وضرب
1: طيب
0: العدو الذي يؤثر على مصالح الولايات المتحدة
1: لا
0: الأمريكية.
1: يعني واشنطن كما ذكرت لها هذه القدرة الكبيرة العسكرية، وتماما هذا ما قاله دونالد ترامب خلال الساعات الأخيرة، قال بأن الولايات المتحدة الأمريكية تعرف بدقة عدد الصواريخ والمسيرات الإيرانية المتبقية، يعني مختلف المواقع التي تتواجد بها ومواقع إنتاجها. بالتالي إن كان كل هذه المعلومات الدقيقة موجودة لدى الولايات المتحدة في يدها، لماذا لا تقوم بضربها بنسفها بشكل كامل وإنهاء كل هذا الخطر الذي تشكله القدرات العسكرية الإيرانية التي ما زالت تضرب يمينا وشمالا، تؤثر على مصالح العديد من الحلفاء، كما تعيق يعني مضيق هرمز كما نتابع، وهو ما يؤثر على الاقتصاد العالمي.
0: الوقت لمصلحة الرئيس ترامب ولمصلحة الولايات المتحدة، فالرئيس هو الذي يقرر أيمتى ومتى الوقت المناسب لإنهاء هذه الحرب. فهو ينظر إلى الثلاثة أشهر القادمة، وهو يقرر ماذا سيفعل في هذه الثلاثة أشهر القادمة من الآن إلى الانتخابات الأمريكية النصفية في 3 نوفمبر 2026. لذلك عنده الوقت الكافي، والحصار البحري على إيران أثر داخليا عليها، وعليهم أن يعجلوا في أن يصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، ولكن الرئيس الأمريكي مرتاح إلى وقته. وكذلك أيضا الوضع الداخلي الإيراني المنقسم بين الشخصيات الإيرانية المتطرفة في الحرس الثوري الإيراني، والشخصيات الدبلوماسية التي تأخذ وتعطي مع الولايات المتحدة. لذلك هناك وضع إيراني اقتصادي سياسي دبلوماسي عسكري معقد جدا. وأنا أرى أنهم إذا لم يصلوا إلى اتفاق مع الولايات المتحدة سيكون وضعهم أسوأ وأسوأ أكثر وأكثر في الأيام القادمة.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت المندوب المناوب للولايات المتحدة الأمريكية للأمم المتحدة سابقا السيد وليد معلوف، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا.
1: أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وطلبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى استخراج اليورانيوم العالي التخصيب من إيران. قال ترامب إنه لم يوافق على العملية لأنها ذات مخاطر عالية وتتطلب تجهيزات كبيرة ووجودا ميدانيا قد يمتد إلى أسبوعين.
2: We did. Well, we thought about it right at the very beginning before we destroyed their entire military. We thought about it. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. We would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: إذن ما هي الخطة الأمريكية لاستخراج هذا اليورانيوم؟ ولماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزاليم بوست تحدث عن هذه الخطط. نبدأ بأسباب عدم تنفيذ الخطة الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا هو صعوبة تدمير المنشآت النووية. في بحسب جيروزاليم بوست، الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق، مثل منشأة في جبل الفأس على عمق يجعل القذائف الأمريكية الخارقة للصخور غير قادرة على تدمير هذه المنشأة. الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت على عملية برية، لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكية

الأمريكيين ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها، لأنهم يعتقدون أن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير، حيث ستشمل عددا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقابة أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل حرب 12 يوما من أجل تدمير معظم البرنامج النووي الإيراني بشكل أوسع، لكن لم تتم لأسباب رئيسية، أولها أن أحدا في الجيش الإسرائيلي أو خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات وتقويضها بالتالي. والسبب الثاني كان رغبة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولي الدفاع في رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وخبرته في تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة، رغم نجاح عملية سابقة لكنها كانت أصغر بكثير. أما السبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر، إذ رأى الموساد ضرورة الاحتفاظ بمئات الآلاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان، وأنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري الوقائي اللازم في نفس الوقت ونفس وقت القتال في أماكن أخرى.

0: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي، مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوماً، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في العمليات ضد إيران.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون خارجة عن الدولة تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لا أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ الزمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. دعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. وحول المفاوضات مع واشنطن قال عراقجي إنها لم تحرز أي تقدم.
1: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
0: قبل ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN بأن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
2: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what's happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام قال إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار.
3: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: من بيروت معنا الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان. سيد ريحان أهلا وسهلا بك. سيد ريحان، إذا تابعنا سجالا يعني بين كل من عون وأيضا عراقجي خلال الساعات الماضية الذي نفى بأن يستخدم لبنان كورقة مساومة، بل وذهب إلى أبعد من ذلك، قال بأنه يعني هو إيران أنقذت لبنان من العدو الحقيقي واللي هو إسرائيل. لا يحد هناك يعني صراع ومواجهة على الشرعية من خلال هذه التصريحات، وكيف تقرأ هذه التصريحات في الداخل اللبناني؟
4: أولا صباح الخير والتحية لك وللسادة المشاهدين. يعني على لبنان أن يشكر عباس عراقجي أنه وضح لهم أنه هو عدو. لا نعلم أن إسرائيل بحسب الدستور اللبناني وحسب الطائف وحسب كل المعايير هي عدو للبنان حتى

هذه الساعه، لكن هذا لا يعني ان الحرس الثوري هو صديق للبنان كما يزعم عرجي. اليوم ما حصل في ليله مطلع اذار الماضي حين أطلقت الصواريخ أطلق الحرس الثوري، وهذا بات معلوما، وهذا تؤكده بيانات إسماعيل قاآني وبيانات مجتبى خامنئي وغيره من المسؤولين الإيرانيين، إن كان عرقجي ينفي أن بلاده تتدخل بشؤون لبنان. كذلك أن موقف رئيس الجمهورية اليوم هو يعبر عن موقف أكثرية اللبنانيين وطموحات أكثرية اللبنانيين، أن نعم لبنان يستخدم من قبل إيران كورقة مساومة واللبنانيون

0: طبعا الولايات المتحدة كانت هي تحاول أن تتحدث بالوكالة عن لبنان، فكيف ينفي عراقجي ما هو من تصريحات صريحة لمحمد باقر قليباف وغيرهم من المسؤولين الإيرانيين الذين دائما ما كانوا يقول، يعني عند التوصل إلى وقف إطلاق النار في نيسان الماضي في أبريل الماضي خرج قليباف وقرع رؤوس اللبنانيين أن إيران تريد أن تأتي بوقف إطلاق نار إلى لبنان وهو الشرط الأساسي لدى إيران قبل أن تتوقف النيران في إيران وتبقى في لبنان. وبالتالي اليوم لا، هذه التصريحات فيها للأسف وقاحة دبلوماسية لا تراعي أبدا لا سيادة لبنان لا الدستور اللبناني ولا المواثيق الدولية ولا المعاهدات ولا أصول التخاطب بين البلاد. هذا يعني ما يقوم به عراقجي أن يرد على رئيس جمهورية يدافع عن سيادة بلده، هذه بكل الأحوال كلام مردود على عراقجي وعلى تدخلاته التي ليست فقط يعني نسمع بها بل نراها نشاهدها ونلمسها إن كان في لبنان وسابقا في سوريا وسابقا في العراق وغيرها من دول المنطقة، فليس عليه أن ينفي ما هو حقيقة ثابتة.
1: طيب اللبنانيون كما ذكرت يعني يرفضون أن يكونوا ورقة مساومة يلعب بها الجانب الإيراني ضمن هذه المواجهة مع واشنطن وإسرائيل، لكن بحكم الأمر الواقع حزب الله اليوم يدخل في صف يعني الطرف الإيراني، يذهب باتجاه توجهاته، يرفض الانخراط ضمن مسلسل الهدنة ويمتنع عن تسليم السلاح. اليوم كيف يمكن للدولة اللبنانية أن تفرض شروطها وتفرض أمرا واقعا؟ هل ستكون أمام مواجهة محور حزب الله تعتبره خارجا عن الدولة اللبنانية أم ماذا بالضبط؟
0: الدولة بالفعل اعتبرت نشاطه العسكري خارجا عن القانون، لكن ما يحصل اليوم يعني حين تتوصل الدولة اللبنانية لاتفاق لوقف اطلاق نار يرفضه الحرس الثوري ثم يرفضه حزب الله، فهذا يعني ان حزب الله يريد ان يعرض امن اللبنانيين للخطر وان يبقيهم ورقة مساومة، هذا لا جدال فيها بقى، يعني باتت القضية واضحة امام اعين اللبنانيين. وبالتالي يوم الدولة اللبنانية عليها ان تحسم امرها بموضوع تنفيذ قراراتها اقله قرار 5 و7 آب وقرار اعلان بيروت الادارية منزوعة السلاح وان تعدل هذا القرار يصبح بيروت الكبرى منزوعة السلاح وأن تعمل عليه بشكل فوري. هذا يعني موضوع بيروت وضواحيها لا ينبغي أن ينتظر توقف الحرب من عدمه، لأن ما يحصل في بيروت وبيروت الكبرى ليس هناك قتال كما هو الحال في جنوب لبنان وبعض مناطق البقاع، وبالتالي من هذا المنطلق على الدولة أن تتحرك، وقد تتحرك الدولة في هذا الإطار أن تبدأ منطقة بيروت الكبرى وتعلنها منزوعة السلاح وينتشر الجيش والقوى الأمنية فيها بطريقة مختلفة عن السابق تؤكد فيها الدولة أن هي صاحبة القرار في لبنان. اليوم ما يحصل هو نزاع على القرار بين حزب الله من جهة ومن خلف الحرس الثوري وبين الدولة اللبنانية والمؤسسات اللبنانية، ولا أعتقد أن الكفة ستميل بأي مواجهة من هذا النوع لمصلحة حزب الله والحرس الثوري بل لمصلحة الدولة والمؤسسات.
1: لكن كيف ستدير يعني اليوم الدولة اللبنانية والحكومة اللبنانية مسار الصراع مع حزب الله؟ هل ستدخل معه في حالة اقتتال ومواجهة وبالتالي قد يقود ذلك أو يشعل فتنة وحرب أهلية داخلية، أم ماذا بالتحديد؟ ما التصور الواضح الذي قد يعني يذهب بالأمور إلى تقدم في هذا المسار، مسار نزع السلاح دون اصطدامات داخلية؟
0: نعم، أولا رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء دائما ما أكدا أنهما لا يريدان اقتتالا داخليا ولا فتنة داخلية، لكن في الوقت عينه يريدان أن يطبقا قرارات الدولة، اتفاق الطائف، القرارات الدولية 55/16/80/17/01، فبالتالي تطبيق هذه القرارات يعني سيتخذ وقتا قليلا يعني أكثر من المتوقع، ولكن في نهاية المطاف ستطبق هذه القرارات يعني عاجلا أم آجلا. اليوم الدولة تقول أنها لا تريد الصدام، وكذلك يحاول أن يقول مسؤول حزب الله أنهم لا يريدون الصدام، وبالتالي إن كان حقيقة كلام حزب الله أنه لا يريد الصدام فالدولة اللبنانية ستطبق على جميع الأحوال، ولكن إن أراد حزب الله الصدام مع الدولة فإنه حقيقة الأمر يكون كمن ينتحر في الداخل وكمن يعري نفسه بشكل كامل أمام الرأي العام اللبناني، لأن اليوم الدولة اللبنانية في كل مواقفها عندها الدعم الدولي، عندها الدعم العربي، عندها الدعم المطلوب من من من أجل تطبيق ما هي وافقت عليه وأقره اللبنانيون، يعني مثل اتفاق الطائف هذا اتفاق أقره جميع اللبنانيين، أما القرارات الدولية أكدت عليها جميع الحكومات على تطبيقها، وأيضا الحكومة الموجودة حاليا ورئيس الجمهورية هي حكومة منتخبة من قبل الشعب اللبناني بطريقة أو بأخرى لأنها مسمات من قبل النواب، وكذلك رئيس الجمهورية هو منتخب بشكل غير مباشر من قبل الشعب اللبناني لأن أكثرية النواب صوتوا له، وبالتالي فإن مواقف رئيس الجمهورية والحكومة بطبيعة الحال يعبران عن موقف أغلبية الشعب اللبناني وعندهم الدعم الداخلي وليس فقط الدعم الخارجي بأي خطوة يقومون بها لتطبيق القرارات.
1: نشكرك جزيلا.

0: كنت معنا من بيروت الكاتب الصحفي إبراهيم ريحان، شكرا جزيلا.
1: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
2: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
1: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
3: هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا.
1: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنيا، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
4: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
1: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطا للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجودا بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
0: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر بأن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورو نيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب ما يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام دولية حول سماح باكو لعناصر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بالعمل من أراضيها خلال الحرب الحالية ضد إيران، وصفة تلك التقارير بأنه لا أساس لها من الصحة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيتان حاجي زادة في تصريحات لشبكة يورو نيوز بأن أذربيجان تتبنى سياسة خارجية متوازنة قائمة على حسن الجوار وعلى المصالح الوطنية، مشددا على أن أراضي بلاده لم ولن تستخدم أبدا لشن أي أعمال عدائية ضد أي طرف ثالث بما في ذلك إيران. أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق مضيق هرمز وتعطل حركة الناقلات، ذلك بحسب ما نقلته وكالة رويترز. وقال نائب الرئيس بشركة نفطية، قال إن المخزونات تقترب من مستويات غير مسبوقة ومنخفضة للغاية، كما حذر من احتمال تعرض الأسواق العالمية لصدمة جديدة في أسعار النفط خلال الأسابيع المقبلة مع ارتفاع محتمل لسعر خام برنت إلى ما بين 150 و160 دولارا للبرميل. هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روسنفت الروسية إيغور سيتشين قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال.

0: قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت قال إن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي أعلن أيضا في مقابلة مع شبكة فوكس بيزنس بأن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة إلى علاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
1: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
0: مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مدمرة بحرية عملاقة، سلاح جديد ينضم للجيش الكوري الشمالي.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
6: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
7: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
8: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
9: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
5: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد. الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أكد أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا، وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.

0: قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن روسيا اختارت الحرب مجددا عقب رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عقد مفاوضات ثنائية مباشرة لبحث فرص وقف إطلاق النار وتحقيق السلام. ودعا زيلينسكي حلفاء كييف لممارسة مزيد من الضغوط على روسيا لنأيها عن خير الحرب.
1: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن مارس عليها ضغوط أكبر.
0: سياسيا، رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة

0: في عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماماً سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
1: معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر إلياس. سيد سامر، أهلا وسهلا بك. سيد سامر، يعني بداية، حينما يقول بوتين بأنه لا يرى جدوى في لقائه بزيلينسكي، ويتحدث في نفس الوقت بأنه يبحث عن اتفاق سلام شامل، ما المقصود بالسلام الشامل الذي يبحث عنه بوتين في هذه المرحلة، ولما لا يرغب في لقاء زيلينسكي؟
2: أبدأ من الشق الثاني. صباح الخير. الرئيس الروسي برر عدم انفتاحه على الحوار مع زيلينسكي بأن رجل أعمال روسي ذهب إلى كييف قبل نحو 3 أسابيع بعدما تلقى اتصالا من الرئيس زيلينسكي بشأن إمكانية فتح تفاوض مع روسيا، وقال بأنه بعد ذهاب رجل الأعمال هذا إلى كييف من أجل بحث الموضوع ليس بمهمة رسمية روسية. الجانب الأوكراني قام بقصف مركز تعليمي قتل فيه أكثر من 21 من المراهقين حسب وصف الرئيس فلاديمير بوتين، حيث لا يوجد أي عسكريين في هذا المكان، ولذلك تساءل عن جدوى أي حديث عن السلام وعن جدية الرئيس فلاديمير زيلينسكي في موضوع السلام. المنظور التاريخي الذي ينظر إليه الرئيس فلاديمير بوتين هو أن تكون أوكرانيا دولة غير معادية لروسيا بالمطلق، عدم انتشار قوة الناتو في هذه الأراضي، أن تعود نوروسيا أو المناطق الجنوبية الشرقية من أوكرانيا إلى الأراضي التاريخية لروسيا. بوتين ينفي أن تكون أوكرانيا مسيطرة أو لها أي حق في البقاء في مناطق دونباس، دونيتسك، لوغانسك، إضافة إلى زاباروجيا وخريسون. وهناك نظرة أيضا تاريخية لدى بعض المفكرين القوميين الروس بأن أوديسا وخاركف هي أيضا أراضي روسية وتتبع بعد نوفا روسيا، المصطلح الذي يطلقه القوميين الروس على المناطق التي ضمتها الإمبراطورة يكترينا الثانية في القرن 18. ولذلك أعتقد بأن المنظور التاريخي للرئيس فلاديمير بوتين عودة الأراضي التاريخية لروسيا، عدم انضمام أوكرانيا لحلف شمال أطلسي، نزع النازية من أوكرانيا، وأن تكون أوكرانيا دولة حليفة وقريبة من روسيا بشكل أو بآخر.
1: طيب، أيضا بوتين قال بأن الحرب لن تنتهي إلا بتحقيق الأهداف الروسية، وتحدث أيضا بأنه يعني دعوات اليوم أوكرانيا إلى الحوار هي مرتبطة بالوضع الميداني، وبأن تريد أن توقف هذا التقدم الروسي على ساحة المعركة. إلى أي حد هذا الطرح وارد؟ ما الضمانات التي تبحث عنها موسكو ضمن أي اتفاق محتمل أو أي حوار محتمل مع الجانب الأوكراني؟
2: نعم، الجانبان يصران على أن الطرف الآخر هو في وضع حرج وصعب. الرئيس فلاديمير زيلينسكي مزج في رسالته بين الخيار السلام وخيار الذهاب نحو تسوية سياسية والبحث عن السلام، وأيضا الضعف الروسي سواء اقتصاديا أو عسكريا، وقال بأن روسيا تخسر أكثر من 30,000 جندي على الأرض، وحتى أنه لوح بمصير بوتين شخصيا عندما قال بأن بوتين يمكن أن يواجه مصيرا سيئا، بوتين شخصيا وليس روسيا، بسبب فشله في هذه الحرب. في المقابل، الرئيس فلاديمير بوتين قبل الجلسة الختامية في اللقاء مع ممثلي الصحافة العالمية أشار إلى أن وضع أوكرانيا صعب وأن خسائر أوكرانيا تتجاوز 25,000 قتيل شهريا. الجانبان يريدان التوصل إلى تسوية سياسية، يريدان بدء التفاوض، ولكن من موقع أعلى ربما من موقع الطرف الثاني، عندما يشيران أننا نحن بوضع جيد، اقتصادنا قادر على مواصلة الحرب، لدينا القدرة على ضرب الأهداف في داخل البلد الآخر، ولكن نحن نسعى إلى التسوية. أنا لا أعتقد بأن باب التفاوض الآن مفتوح.

0: اليوم كانت هناك رسالة أوكرانية واضحة بضرب كراسنادار في جنوب روسيا باستهداف سان بطرسبورغ مرة أخرى بأكثر من 70 مسيرة وبريانسك. وأيضا روسيا استهدفت مناطق في جنوب وشرق أوكرانيا، والطرفان حتى الآن يراهنان على الوضع العسكري ربما والحسم
1: صحيح.
0: على الأرض نظرا لانشغال الولايات المتحدة الأمريكية بموضوع إيران وعدم قدرة الأوروبيين على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.
1: وخلال الساعات الماضية أيضا تابعنا لقاء جمع كل من ماكرون ستارمر وميرتس مع زيلينسكي. كيف تقرأ روسيا هذه التحركات الأوروبية الآن في هذه المرحلة؟ هل هناك أي مبادرة جديدة قد تنتج عن مثل هذه التحركات؟
0: نعم، الجانب الروسي أولا ينظر إلى أوروبا على أنها ليست طرفا محايدا، وبالأمس كان حديث الرئيس فلاديمير بوتين الذي نقلتموه في نشرة الأخبار حول ازدواجية معينة لدى الأوكرانيين عندما يريدون ضمانات من أوروبا ومراقبة من الولايات المتحدة الأمريكية والحصول على الأسلحة الأوروبية. روسيا منفتحة على موضوع التفاوض نظرا لأن التفاوض مع أوروبا يمكن أن يكون مفيدا لها اقتصاديا، ولكنها أعتقد سوف تطالب بداية برفع العقوبات وعدم إقرار أي عقوبات جديدة على روسيا، ثانيا في حال القبول بالأوروبيين على أنهم طرفا في موضوع التفاوض يجب أن يتعهدوا بوقف تزويد أوكرانيا بالأسلحة. وروسيا ترى بأن أي عملية تفاوض هي يجب أن تكون وقفة الأسلحة حتى لا تكون فرصة لإعادة تزويد أوكرانيا بالأسلحة.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سيد سامر إلياس، شكرا جزيلا لك. في ذات السياق، أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم مسيرة أوكرانية على مدينة شيبيكينو، كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أوترادونوي. وفي وقت سابق أعلن مقر العمليات في بيلغورود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية توماروفكا تابعة لمنطقة ياكوفليف في المقاطعة. أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار إيبولا في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
2: Already, the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
1: حذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، ذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، هو ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. وزارة الخارجية التركية قالت في بيان إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهودها لمكافحة فيروس إيبولا، بذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي إيبولا. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمرافقة ابنته كيم جو آي أشرف على اختبار الإبحار مدمرة جديدة في البحرية الكورية الشمالية ويبلغ وزن إزاحتها نحو 5000 طن. صرح الزعيم الكوري الشمالي بأن تعزيز القوات البحرية وتحويلها إلى أحد أركان الردع النووي يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الدفاع الوطني لبلاده. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال بأنه يريد من مدير الاستخبارات المقبل أن يبدأ عملية فصل موظفين. وصرح ترامب بأنه أخبر بيل بولتي وهو الرئيس السابق للوكالة الفيدرالية لتمويل الإسكان وقد عينه الرئيس الجمهوري مديرا مؤقتا للاستخبارات خلفا لتولسي جابرد بأن مكتب مدير الاستخبارات الوطنية غير ضروري أو كبير.

0: كبير جدا. قضى رئيس قضاة المحكمة الجزئية في ولاية رود آيلاند الأمريكية القاضي جون ماكونيل ببطلان عدد من السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب حيال الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة، واعتبر الحكم بأن السياسات التي تبنتها دائرة خدمات الهجرة الأمريكية حرمت مواطنين من 39 دولة من أفريقيا وأسيا وأمريكا الجنوبية من تسوية وضعيتهم القانونية حيال طلبات اللجوء وتصريح العمل والإقامات الدائمة وكذا الجنسية، وتركتهم في وضع قانوني غامض رغم التزامهم بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس. وقعت شركة سبيس إكس العملاق الأمريكي الرائد في صناعة الطيران والنقل الفضائي اتفاقية ضخمة في مجال الحوسبة السحابية. بموجب هذه الاتفاقية ستدفع جوجل للشركة التي أسسها إيلون ماسك 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي، وينتظر أن تعزز هذه الصفقة الموارد المالية لسبيس إكس قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 من يونيو المقبل. إيلون ماسك يستأنف تدخله في السياسة البريطانية ويتهم جهاز الشرطة بالتحيز ضد البيض، هو ما استدعى ردا مباشرا عليه أيضا من رئيس الحكومة كير ستارمر.
1: إيلون ماسك يصوب سهامه نحو بريطانيا من جديد والطبقة السياسية البريطانية حكومة ومعارضة تستنفر. فصل جديد من مواجهة مستمرة بين الطرفين حول السياسة والعدالة وحرية التعبير في المملكة المتحدة. شرارة الأزمة قضية مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك على يد بريطاني من أصول هندية. القضية قديمة منذ 7 أشهر، ولكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر أكثر من 100 تعليق على منصة إكس منتقدا تعامل الشرطة البريطانية مع القضية ومتهما السلطات بما وصفه بالتحيز ضد البيض. رئيس الحكومة البريطانية بنفسه رد على ماسك.
2: إيلون ماسك عاد في الأيام القليلة الماضية إلى التدخل في سياستنا محاولا إثارة الانقسام وتأجيج الخلافات.
1: حتى الأحزاب المعارضة كان لها رد، وهذا ما يطرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لإيلون ماسك على المجتمع البريطاني.
2: أعتقد أنه قادر على التسبب بدرجة من الاضطراب الاجتماعي، نعم يستطيع ذلك، فشخص يتمتع بنفوذ استثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يروج لروايات غير صحيحة وينشر معلومات مضللة يسهل جدا تضخيمها. هو يعمل وفق ما أسميه استراتيجية إثارة الغضب، فهناك مستوى من الخطاب واللغة يستخدمه يثير الاستفزاز ويغذي مشاعر الغضب لدى الأشخاص الذين يبحثون عن إجابات.
1: خلال العامين الماضيين انتقد رجل الأعمال الأمريكي سياسات الهجرة البريطانية وهاجم حكومة العمال أكثر من مرة، كما دخل في سجالات متكررة مع ستارمر حول قضايا الأمن والشرطة والتنظيم الرقمي. اللافت دخول الخارجية الأمريكية على خط سجال ماسك وبريطانيا بالقول إن التلقين الأيديولوجي وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة هما من أبرز مظاهر التراجع الحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤيدي فكر اليمين هنا في بريطانيا يرون أن إيلون ماسك يدافع عن حرية التعبير ويطرح أسئلة مشروعة حول أداء المؤسسات. من لندن ريما مكتبي العربية.
0: بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يقصف رادارات مراقبة ساحلية في قشم وغوروك وينفي مزاعم طهران بتضرر الأسطول الخامس. ترامب يعتبر أن سقف المطالب الأمريكية المرتفع هو سبب تأخر إيران في توقيع اتفاق شامل. ردا على تصريحات عون، عراقجي يؤكد لو كان لبنان ورقة مساومة لوقعنا اتفاقا مع واشنطن منذ مدة طويلة. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي، والرئيس الأوكراني يعتبر الرفض تمسكا بالحرب. الوضع الأمني المتدهور شرق الكونغو يعرقل جهود الأمم المتحدة في مكافحة فيروس إيبولا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
6: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
7: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيرا لأنني كنت جزءا من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
8: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
9: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
8: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
9: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
1: قابل للجدل مع نايف الأحمر، الليلة 10:30 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

حياكم الله، إنها 9 صباحا بتوقيت الرياض. نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. الجيش الأمريكي يتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات وينفي مزاعم الحاق الضرر بمقر الأسطول الخامس. ترامب يؤكد أن إيران كانت قريبة من امتلاك سلاح نووي ويقول إن الاتفاق السابق كان طريقا لحصولها عليه. بعد تصريحات عون عراقلي يقول إن لبنان لو كان ورقة مساومة لوقعت إيران اتفاقا مع أمريكا منذ زمن بعيد. سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الناتو أخطأ بعدم المساعدة في حرب إيران. بعد رفضه مقترحا أوكرانيا لعقد مفاوضات مباشرة، زيلينسكي يتهم بوتين باختيار الحرب مجددا عوضا عن السلام. أهلا بكم، ونبدأ من تطورات التصعيد بالمنطقة وجديد مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران. إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: معنا الآن من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أهلا بك سيد طارق. هذه النسبة التي ذكرها دونالد ترامب وهو تحدث عن 21% إلى 22% من الصواريخ الإيرانية، إيران ما زالت تمتلك هذه النسبة من الصواريخ، هل هذه النسبة التي ذكرها دونالد ترامب تجعله يجعل الآن كل الحسابات موجودة أمام إيران وبالتالي يقدم بعض التنازلات لها في مقابل أنها ما زالت تملك يعني ذخائر، تملك صواريخ، تملك أيضا أوراق، أم أن لدونالد ترامب حسابات أخرى؟
2: تحياتي لك أولا أستاذ محمد الجبورك الكريم. أعتقد أنه دونالد ترامب حينما يتحدث عن نسبة محددة يعني هذا أمر جديد بالنسبة إليه، لأنه من قبل كان يقول بأنه تم تدمير غالبية هذه الصواريخ، والتقديرات الأخيرة التي سربت إلى الصحافة الأمريكية كانت تتحدث عن نسبة تتراوح بين 50 و70%، لازالت متبقية وفقا للتقارير التي نشرتها بعض كبريات الصحف الأمريكية، لكن التقدير الجديد الذي يصل إلى 21 أو 22%، هذا تقرير أقل من التقديرات السابقة بكثير، وربما أراد أن يبلغ الإيرانيين بأنه على علم بالتفاصيل الدقيقة لما يستطيعون القيام به في المستقبل، وبالتالي ربما لن تكون لديهم قدرة كبيرة على الاستمرار لفترة طويلة إذا ما عادت يعني الحرب أو زارها مرة أخرى إلى الصراع بين الولايات المتحدة وإيران. أعتقد أن هذه كانت هي الرسالة، هذا لا يجعله يعني متخوفا من اندلاع الحرب مرة أخرى، بل بالعكس، ولكن هو يقول أيضا أنه ليس بحاجة إلى يعني استخدام الحرب، لأنها هناك يعني
1: قد لا يكون هذا هو الخيار. نعم قد لا يكون هذا هو الخيار، ولكن معنى السؤال أن يعني الحسابات التي سيتخذها عندما يعي في مخيلته أن إيران ما زالت تمتلك هذه النسبة من الصواريخ، ما التصرف إزاء ذلك فيما يتصل بالتفاوض، فيما يتصل بالأوزان حتى في كراسي التفاوض بين المفاوض الإيراني والمفاوض الأمريكي؟
2: يعني من الناحية العملية حتى الآن لا يبدو أن هذا الملف هو على رأس المفاوضات التي ستجرى في الفترة القليلة المقبلة والتي قد تستمر إلى نحو شهرين، لكن يعتقد بأن الأمريكيين سوف يطرحون هذا الأمر في المستقبل إذا ما تم التوصل إلى يعني غالبية النقاط العالقة بين الطرفين، لكن من حيث القوة ويعني وشعور المفاوض الإيراني بأنه ما زالت لديه قوة عسكرية يستطيع استخدامها، فهذا أمر يعني مفروغ منه من ناحية، ولكنه ليس بالقوة التي كانت في السابق، وبالتالي لن تكون ورقة مساومة قوية لدى الجانب الإيراني. بالإضافة إلى ذلك فإن الأمريكيين الآن يستخدمون استراتيجية أخرى، وهي استراتيجية الاستنزاف يعني التدريجي والمؤقت، وهذا يهدف إلى أن يعني نزع كل قدرة ممكنة لدى إيران لاستهداف سواء القوات الأمريكية في المنطقة أو الحلفاء أو حتى السفن الشحن التي تسير في الخليج، والتي تقول الولايات المتحدة أنها بالفعل استطاعت أن يعني تخرج العديد بل مئات من هذه السفن من خلال ممر جديد ربما يكون قرب عمان، وهذا يعني أن إيران تخسر الورقة الوحيدة التي بيدها الآن، وهي استمرار يعني إغلاق المضيق أمام حركة الملاحة البحرية
1: سيد طارق
2: أمامها شيء آخر.
1: دعني أفكك معك الآن المشهد التفاوضي الآن بين أمريكا وإيران، وانطلاقا من آخر كانت المستجدات عندما ذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها قامت باعتراض العديد من الصواريخ البالستية وكذلك أيضا المسيرات، هل شعر المفاوض الإيراني أو العقل السياسي الإيراني بأنه ضغط عليه في المفاوضات الأخيرة وبالتالي وصل إلى مرحلة من التنازلات هي ما وصلها من قبل، وبالتالي أراد إنعاش الحظوظ الإيرانية من خلال انطلاق هذه المسيرات وهذه الصواريخ؟
2: يعني أعتقد أن القيادة الإيرانية وخاصة الحرس الثوري يعتقد أنه من المهم إبراز القوى العسكرية بين حين وآخر أمام الولايات المتحدة والمنطقة ككل وإسرائيل، لأنه يرى أنه إبراز هذه القوى العسكرية هي

0: ده أوراق المفاوضات التي تهدد المنطقة، وبالتالي يمكن استخدامها حتى ولو لم تنجح في بعض الأحيان. نعلم أنها بعضها ينجح، ولكن في الاستخدامات الأهداف المدنية مثل استهداف مطار الكويت على سبيل المثال، لكن الكثير منها لا ينجح لأنه يتم إسقاطه بالفعل سواء بالمضادات الجوية الموجودة لدى دول المنطقة أو لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي لا تبلغ منتهاها. ففي ظل هذا الصراع يستمر يعني الجانب الإيراني أيضا في محاولة استهداف السفن التي تمر من دون أخذ موافقة من الجانب الإيراني، لأنه يشعر بأنه يفتقد ورقة مهمة جدا في سياق عملية إغلاق المضيق. وبالتالي إذا استمر هذا الأمر أو إذا تنامت حركة خروج ودخول السفن من دون موافقة إيرانية وتحت الحماية الأمريكية، فهذا يعني أنه فقد ورقته الأساسية، ويستطيع الأمريكيون أن يستمروا على هذا الوضع لفترات طويلة قادمة من دون دفع أي فاتورة.
1: من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي، تحياتي لك. أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا في تصريحات على متن الطائرة الرئاسية على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. كما أكد الرئيس الأمريكي أن قوات الفضاء الأمريكية الوسطى تفرض مراقبة صارمة ودائمة على 3 مواقع نووية إيرانية رئيسية عبر منظومة أقمار اصطناعية متطورة. وشدد ترامب على أن أي تحرك أو اقتراب غير مصرح به من تلك المنشآت الحصينة سيتم رصده والتعامل معه فورا.
2: At all times, if anybody went there, we'll see exactly what's happening, and we'll blow it up a little bit further. Every inch of that land has cameras on it. We have about 9 of them, and they're on, and we cover it. So if anybody even got near it, we would know what we had to do.
1: إذن الرئيس الأمريكي يؤكد أن مواقع إيران النووية الهامة جميعها تحت أعين واشنطن، مشددا على أنها مراقبة من قبل قوات الفضاء الأمريكية. هنا السؤال مشاهدينا، لماذا حدد ترامب قواته الفضائية بالتحديد؟ مشاهدينا، انسوا القواعد التقليدية للحروب، فالقانون الجديد يقول من يملك الفضاء يملك قرار الأرض. هذا المعطى هو تحديدا ما دفع واشنطن إلى نقل أسلحتها الثقيلة إلى أين؟ إلى السماء، وتأسيس قوات الفضاء الأمريكية الوسطى في أواخر العام 2022. قد تتساءلون مشاهدينا عن سر توقيت هذا الملف وأهميته لكم. نعم، لكم أنتم مشاهدينا. وحتى نبسط لكم هذا المشهد، إذا كانت المقاتلات تحمي الأجواء والقطع البحرية، تحرس المضائق، فإن هذه القوة هي تتولى إدارة الجبهة الخامسة في الفضاء بقيادة خبراء تقنيين وعسكريين، تطلق عليهم واشنطن اسم الحراس. هذا هو الاسم الذي تطلقه واشنطن على هذه القوات الذين ينتشرون بدءا من البنتاغون وصولا إلى قواعد عسكرية أمريكية في مختلف أنحاء العالم. ومن خطوط التمركز على الأرض تنطلق آلة الرصد الأمريكية، ففي الأعلى، نعم في الأعلى، تدار هندسة الحماية الفضائية عبر 3 أدوار دقيقة. الأول يتمركز على ارتفاع شاهق يصل إلى 22,000 ميل فوق خط الاستواء، حيث تتربص أقمار الإنذار المبكر لرصد أي إطلاق للصواريخ البالستية أو كذلك أيضا المسيرات، وتقوم بعملية تتبع لمسارها لمنح الدفاعات طبعا الأرضية ثوان حاسمة للاعتراض. الدور الثاني مشاهدينا يتجلى في الحماية الإلكترونية، وكذلك أيضا تأمين تدفق البيانات العسكرية المشفرة ضد أي محاولات للتشويش، هي طبعا محاولات تشويش إقليمية. أما الثالث فهو الأكثر خطورة، نعم مشاهدينا، إنه الأكثر خطورة، فرض السيادة الفضائية المطلقة وحرمان الخصوم من استغلال التكنولوجيا أو حتى الأقمار الاصطناعية التجارية ضد المصالح المشتركة. الرقابة الأمريكية مشاهدينا الشاملة تمتد اليوم لمواجهة الترسانة المتطورة من الأسلحة المضادة للفضاء، والتي طورتها قوى إقليمية ودولية منافسة بهدف تدمير أو تعمية شبكات الاتصال والتوجيه الذكي. إذن مشاهدينا،

خلاصة كل ما ذكرناه: أقمار تراقب، أنظمة تحارب، شبكات تواكب. هذا هو شكل الحروب الجديدة، أو هكذا يبدو.

0: مشاهدينا، أما في مستجدات مفاوضات إنهاء الحرب، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، مضيفا أن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
1: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
0: في سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. أكسيوس قال أيضا إن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني بولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن هذا الاجتماع لا يعني أن صفقة ستتم، ولكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. وأشار موقع أكسيوس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. معنا من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أهلا بك سيد وجدان. يعني أود أن أفهم حالة التناقض الآن الموجودة في التصريحات بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي قال إن اتصالات طهران مع واشنطن هي لم تنقطع، ولكن ليس هنالك تقدم أحرز في المفاوضات، هكذا قال وزير الخارجية الإيراني، بينما التصريحات من الجانب الأمريكي يعني تؤشر إلى أنه ثمة تفاؤل. ما نقله أكسيوس قال إن البيت الأبيض تلقى إشارات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ولكنه سبب في آخر الموضوع بأن يبدو أن هنالك اختلافات في الداخل الإيراني هي أدت إلى أن لا تكون هنالك خلاصات فيما يتصل بالموقف النهائي بالنسبة لإيران. كيف تفهم هذه الحالة ونفهمها معك كذلك؟
2: في البداية تحياتي لك ولمتابعيكم الكرام. بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، أعتقد أنها هي وجدت بالنوبل فال النظام الإيراني لا يتحمل العقوبات بفترة طويلة، وخاصة الحصار الذي فرضته الولايات المتحدة الأمريكية على كل المواني الإيرانية، إلى جانب تدمير الكثير من القطاع الاقتصادي في الداخل الإيراني مثل البتروكيماويات وحرمان إيران من صادرات النفط، وأيضا التهديدات التي كانت تهدد بها إيران بأنه عامل الزمن سيضغط على ترامب. وجدت الولايات المتحدة الأمريكية بأنه عامل الزمن أصبح هو بضرر إيران وليس الولايات المتحدة الأمريكية، لأنها بحاجة إلى الطاقة مثل الغاز والكهرباء وأيضا إعادة منشآتها، ولهذا أنها تصر على الحصول للأموال، وهذه تريدها من أجل إعادة بناء الهيكلة. لكن المشكلة بالفعل هي في الداخل الإيراني، رغم أن مجتبى خامنئي أعطى الإجازة أو الترخيص للمفاوضات، لكن التيار المتشدد لا يزال يعتقد بأنه وجود اليورانيوم هو عامل استراتيجي لمنع تهديد النظام، ولذلك يعتقد هذا التيار بأنه تسليم اليورانيوم إلى الخارج سيفقد إيران القدرة، ولذلك أعتقد أنه إيران لذلك أصبح هنالك بعض الاختلافات.
0: وأنت عليم بالشأن الإيراني سيد وجدان، يعني أسألك هنا إلى متى ستستمر هذه الحالة؟

0: آلة الانقسام في الداخل الإيراني. من يحسم الأمر ويقول للمفاوض الإيراني هذه هي وجهة النظر الإيرانية وبالتالي تتبناها إيران في التفاوض مع أمريكا؟ وهنالك سؤال آخر، إلى متى سيستمر صبر دونالد ترامب على حالة الانقسام الآن الموجودة في الداخل الإيراني؟
1: بالنسبة في الداخل الإيراني لا شك أنه بيت المرشد وأيضا مجتبى خامنئي هو من يلعب الدور الأساسي، لأن كل الاتفاقيات بالنهاية ترجع على بيت المرشد ولشخص مجتبى خامنئي أن يصادق على هذه. وأعتقد أنه في ظل التهديدات التي يتعرض لها البلاد أمنيا واقتصاديا، أعتقد أنه في نهاية المطاف أنه مجتبى خامنئي سيضغط أيضا على التيار المتشدد للقبول بتسليم اليورانيوم، لأن البلاد لا أعتقد أنها تتحمل المزيد من هذا الجانب. فلذلك أعتقد أنه بالنهاية إيران ستوافق أو النظام الإيراني سيوافق على تسليم اليورانيوم، لكن إطالة الوقت ليس بصالح النظام الإيراني وليس ضد ترامب.
0: من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. أذربيجان تنفي مزاعم استخدام إسرائيل لأراضيها في العمليات ضد إيران. ولدينا أيضا وزير الطاقة الأمريكي يقول إن خفض أسعار منتجات الطاقة يتطلب حلا مع إيران.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

أهلا بكم من جديد. نكمل هذه النشرة من أذربيجان، إذ نفت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشكل قاطع الأنباء التي تداولتها وسائل إعلام دولية حول سماح باكو لعناصر عسكرية واستخباراتية إسرائيلية بالعمل من أراضيها خلال الحرب الحالية ضد إيران، واصفة تلك التقارير بأنها لا أساس لها من الصحة. وأكد المتحدث باسم الخارجية الأذربيجانية أيتان حجي زادة في تصريحات لشبكة يورونيوز أن أذربيجان تتبنى سياسة خارجية متوازنة هي قائمة على حسن الجوار والمصالح الوطنية، مشددا على أن أراضي بلاده لم ولن تستخدم أبدا لشن أي أعمال عدائية ضد أي طرف ثالث بما في ذلك إيران.

أما في جديد التداعيات الاقتصادية لإغلاق مضيق هرمز، أفاد مسؤولون في قطاع الطاقة بانخفاض مخزونات النفط العالمية إلى مستويات خطيرة في ظل استمرار إغلاق المضيق وتعطل حركة الناقلات، وذلك بحسب ما نقلت وكالة رويترز. وقال

0: مشاهدينا ننقل إليكم هذا الخبر العاجل نقلا عن مراسل العربية الذي يقول مقتل عميد بالجيش اللبناني وسائقه بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. إذن ما نقله لنا الآن مراسل العربية أن عميدا بالجيش اللبناني وسائقه الخاص قتل بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. نعود إلى تداعيات أزمة الطاقة. هذا ونفى الرئيس التنفيذي لشركة روزنفيت الروسية قدرة أي دولة بمفردها على تعويض إمدادات نفط الشرق الأوسط بما في ذلك الولايات المتحدة حسب قوله، لكنه رفض التعليق على احتمالية ارتفاع أسعار النفط إلى 150 دولارا للبرميل الواحد، تاركا الإجابة للرئيس الأمريكي كما قال. بدوره أكد وزير الطاقة الأمريكي وزير الطاقة كريس رايت أن خفض أسعار البنزين والديزل سيتطلب في نهاية المطاف التوصل إلى حل مع إيران لزيادة تدفق النفط عبر مضيق هرمز. وزير الطاقة الأمريكي أعلن أيضا في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز أن الشركات التي اقترضت نفطا من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي ستعيد الكميات على شكل خام بالإضافة لعلاوات، بما يرفع مخزون الاحتياطي بنحو 40 مليون برميل بعد انتهاء الحرب مع إيران.
1: We're going to add 40 million barrels to the SPR after this conflict is over. At no cost to the taxpayer, with deals already made, over $3 billion of value for the American taxpayer, and we're increasing flows when they're needed. That's what an SPR is supposed to be used for.
0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد بدوره أن أسعار النفط ستعاود الانخفاض بمجرد انتهاء الحرب مع إيران وفتح مضيق هرمز.
2: But I will say, people thought it was going to be a lot worse. You know, today I looked at $96 a barrel. People thought that was going to be $300 a barrel. And in the meantime, we're having great success with Iran. They're not going to have a nuclear weapon. And they're in no position to have a nuclear weapon.
0: الآن مشاهدينا إلى التطورات في لبنان، وطبعا آخرها كان ما نقله مراسل العربية قبل قليل مقتل عميد وسائقه الخاص بغارة في طريق الخردلي بلبنان. إذن نحن أمام معطيات جديدة، معطيات ميدانية، لكن فيما يتعلق بالشق السياسي بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن بعيد لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. هذا وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال في تصريحات لCNN إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN إيران أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
3: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال أيضا إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.

0: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
1: معنا الآن من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، وذلك لمعرفة آخر المستجدات فيما يتصل بما نقلناه قبل قليل عن مقتل عميد وسائقه أيضا في طريق الخردلي. أسأل مباشرة محمود، كيف ومتى وأين نفذت هذه الغارة التي قتلت العميد اللبناني وسائقه الخاص؟ محمود تسمعني؟ محمود شكر مراسل العربية من جنوب لبنان، ربما سنعود إليه في سياق هذه النشرة لمعرفة تفاصيل أكثر حول ما أورده مراسل العربية قبل قليل أن عميدا بالجيش اللبناني قتل مع سائقه الخاص في غارة شنت عليهم وقتلتهم في طريق الخردلي. نحاول أن نستبين بعض المعلومات عن ما حدث. طبعا كل ذلك يأتي في سياق حالة التصعيد، ليست الميداني فقط ولكن حالة التصعيد الكلامي كذلك بين كل يعني المكونات فيما يتصل بالتباعد في المواقف السياسية. أيضا يأتي في أعقاب هذه الهدنة التي وصفت بأنها هشة بين الجانب الإسرائيلي وكذلك أيضا بين حزب الله الذي رفض الدخول في هذه الهدنة، وبالمقابل قام الكابينت الإسرائيلي بعدم المصادقة على فكرة هذه الهدنة لأن حزب الله رفض الدخول في هذه الهدنة، وبالتالي أنتج هذا الفعل يعني الكثير من المعطيات الميدانية وكذلك أيضا المفاعيل على الأرض. نحن ننقل لكم بعضا من العناوين، وهنا عنوان ورد عن الجيش اللبناني الذي أكد مقتل عدد من الجنود بينهم ضابط بغارة إسرائيلية في الجنوب. إذن ما أكده مراسل العربية وما نقله مراسل العربية قبل قليل يؤكده الآن الجيش اللبناني الذي أكد مقتل عدد من الجنود بينهم ضابط برتبة عميد بغارة إسرائيلية في الجنوب. محمود شكر، ما التفاصيل؟
2: هو أن سيارة عسكرية كانت تنتقل من سكنة مرجعيون باتجاه العاصمة وتحديدا على طريق الخردلي، هذا الطريق الذي هو يربط النبطية بمرجعيون. مسيرة إسرائيلية أغارت على هذه السيارة أو هي الآلية العسكرية التابعة للجيش اللبناني، أدت إلى سقوط الضابط برتبة عميد وأيضا سقوط سائقه، وأيضا لم نعلم إذا كان عدد من العسكريين في السيارة.
1: الجيش اللبناني يؤكد أنه كان مع العميد عدد من يعني الجنود اللبنانيين ولكن لم يؤكد الرقم، يعني من كانوا معه عددهم حتى الآن ليس واضحا.
2: نعم، المعلومات التي هي حصلنا عليها إلى أن الضابط هو كان وأيضا مع سائق لهذه الآلية، والضابط وأيضا السائق قتل على الفور، وهذا الضابط هو من العاصمة اللبنانية بيروت، أي من بيروت، وبات معروفا ويمكن على الهواء هو العميد وسام صبرة. هذا العميد هو وسام صبرة الذي قتل بهذا الاستهداف.
1: نعم، إذن هذا هو اسم العميد الذي قتل بواسطة هذه الغارة الإسرائيلية التي نفذت على شارع الخردلي تحديدا في جنوب
2: طريق الخردلي
1: في

0: الجنوب اللبناني. يعني أنا أشكرك حتى الآن على كل هذه المعلومات محمود شكر مراسل العربية، ربما نعاود التواصل معك خلال هذه الساعة أو ساعات لاحقة لمعرفة معلومات أكثر وأكثر حول يعني هذه المعطيات الميدانية والمستجدات الميدانية في الجنوب اللبناني. تحياتي إليك محمود. عسكريا شنت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية عشرات الغارات على جنوب لبنان، استهدفت مناطق متفرقة في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل وصيدا، إضافة إلى البقاع اللبناني أو البقاع الغربي. وقال مراسل العربية إن الاستهدافات الإسرائيلية طالت عددا من الآليات المدنية والدراجات النارية، فيما تركز القصف المدفعي على بلدات القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تقع شمال وجنوب النهر الليطاني بما في ذلك مرتفعات الريحان وجبل صافي ومناطق ساحلية وداخلية. وفي سياق أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ الثاني من مارس وحتى الخامس من يونيو ارتفعت إلى 3558 قتيلا وقرابة 10900 جريح. في المقابل أعلن حزب الله إصدار 26 بيانا حتى ساعة في إطار عمليات التي قال إنه نفذها ضد أهداف ومواقع إسرائيلية. إذن على وقع هذا التصعيد الإسرائيلي ومع تواصل الأوامر الإسرائيلية للبنانيين بإخلاء بعض القرى في الجنوب، فقد تخطى عدد القرى والبلدات الجنوبية التي صدر بحقها إنذارات بإخلاء قسري إلى نحو 100 قرية. 54 بلدة منها تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر بالجنوب اللبناني، هذا الذي هو موضح أمامكم مشاهدينا على الخريطة. أما عدد البلدات المدمرة بشكل كبير والتي هجر سكانها بفعل أوامر الإخلاء فعددها 31 بلدة تقريبا، أبرزها مدينة بنت جبيل، الخيام، عيترون، عيت الشعب، مارون الراس وميس الجبل. فيما بلغ عدد القرى التي هجر أهلها نتيجة الضربات الإسرائيلية في الجنوب نحو 25 قرية، بينها علم الشعب وأرنون والنبطية ويحمر شقيف وبرعشيت. أما بالنسبة للأضرار الإنسانية فقد سجل عدد القتلى منذ بداية الحرب في الثاني من مارس الماضي وحتى اليوم أكثر من 3500 شخص، فيما أصيب أكثر من 10700 شخص آخرين وسط ترقب لارتفاع الإحصائيات نتيجة توالي الضربات. في هذه النشرة بعد الفاصل، توتر في ألمانيا بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ. لدينا أيضا الكونغو الديمقراطية تعلن تسجيل أكثر من 70 إصابة جديدة بالإيبولا.
1: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: إن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
1: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم، إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، إنه لا يريد تغيير أي شيء ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
0: قبل ذلك كان الرئيس فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
0: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر إن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورنيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديم هل المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. معنا الآن من لندن المستشار العربي للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج. أهلا بك دكتور. يعني بالأمس كنا أنا وأنت على الهواء واستمعت إلى وجهة نظرك وتحليلك فيما يتصل بحالة الاستياء الموجودة لدى دونالد ترامب من الأوروبيين، ولعلك تحدثت أيضا في واحدة من النقاط أن أوروبا لديها يعني خيارات، إما المسايرة، مسايرة الولايات المتحدة في كل ما تسلكه، وبالتالي هذا يتطلب أيضا دفع الكثير من الفواتير والارتدادات على هكذا قرار. الآن كإبداء حسن نوايا أو في محاولة لإرجاع الثقة بين الأمريكيين والأوروبيين، كيف يمكن لأوروبا أن ترمم هذه العلاقة، أو دعنا نقول أن تزيل حالة الاستياء من دونالد ترامب؟
3: طبعا هناك يعني خلاف كبير بين وجهة الرئيس ترامب ووجهة قادة أوروبا. يعني مستشار الرئيس ترامب والأقرب منه ميلر قال أن يعني يجب العالم الذي نعيشه هو العالم الحقيقي وليس المجاملات الدولية، وهذا العالم يتأسس على الصلابة والقوة والعنف، وهذه الأسس هي التي تحكم العالم. قادة أوروبا يرون عكس ذلك تماما، يرون المجاملات الدولية والقانون الدولي والالتزامات، كل هذه الأمور هي التي تؤسس لعالم جديد. وطالما هذه الخلافات كبيرة تبدت كما ذكر السفير الأمريكي بأنهم رفضوا السماح للقوات الأمريكية باستخدام بعض القواعد، ويقصد هنا إسبانيا وإيطاليا. طبعا أوروبا تراجعت بعد ذلك لأنها تدرك أن الخلاف مع أمريكا ستكون ضريبته قوية جدا على أمنها. لذلك ليس أمامها إلا خيار أساسي واحد، وهو مسايرة الرئيس ترامب قدر ما أمكن، والشروع في بناء قواتها الدفاعية الذاتية التي يطالبها ترامب بذلك. يعني ترامب يسدي لها خدمة لأوروبا بأنكم دول غنية جدا ويجب أن يكون لكم دفاعات قوية لكي تستحقوا أن تكون شركائي. يعني ترامب هو يقول للأوروبيين أنتم دول غنية جدا، ولماذا أنا أدفع عنكم الأموال؟ إذا كنتم فعلا في الناتو شركاء لي فيجب أن تكون أقوياء، وإذا كنتم أقوياء نكون معا قادرين على إدارة ملفات العالم. لذلك هم يسيرون غصبا في قرار بناء دفاعاتهم، لكن بالوقت ذاته يشعرون أنهم بدون الولايات المتحدة الأمريكية على مدى

0: 15 عاما القادمة لا يمكنهم الوقوف على أقدامهم، ومن هنا يعني يحاولون قدر ما أمكن ابتلاع ما يسمى الإهانة الترامبية والمضي قدما في التأكيد على أن العلاقات مع أمريكا لابد أن تبقى قوية، لكن هناك فروقات بسيطة يجب أن نعمل عليها. لكن كما تحدث السفير، بالطبع هناك يعني شرخ في هذه العلاقة بسبب وجهة الرئيس ترامب في إدارة العلاقات الدولية ووجهة قادة أوروبا.
1: طيب، يعني لعل السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي سبب هذا الاستياء من دونالد ترامب بعدم تدخل الناتو في حرب إيران، هكذا سبب السفير يعني الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي سبب هذا الاستياء. في تقديرك أنت، هل هذا هو السبب الوحيد أم أنه ثمة أسباب أخرى؟ الموقف الآن من حرب روسيا وأوكرانيا، عدد من الملفات، لعل كان هنالك صدام، دعنا نسميه صدام ناعم، كان بين الولايات المتحدة وأيضا أوروبا، ولعله في بعض الأوقات وصل إلى حالة التلاوم الشديد بين أمريكا وأوروبا.
0: نعم، هناك شيء يعني موجود في العلاقة وأساسي، وكان يشتكي منه كل رؤساء أمريكا بدءا من كندي وحتى ترامب، وهو أن أوروبا لا تنفق المال الكافي على الدفاعات وبالتالي تعتمد على أمريكا. ترامب كان يعني واضحا جدا وبلغته المعتادة يعني وجه لهم ما يسمى الاستيقاظ، ضربة الاستيقاظ، أن يستيقظوا لأنه لا يمكن أن يدافع عنهم. لكن العلاقة طبعا هي كما قلت لك قائمة من كيفية نظر الرئيس ترامب إلى العلاقة. ترامب يؤمن بالقوة وأن القوي يفرض والضعيف يتبع، ولذلك في علاقته مع أوروبا كانت علاقات فوقية، يعني وصل بها هذه العلاقات الأمر إلى أنه قال أعطوني جزيرة جرينلاند، وهذا دفع إلى أوروبا إلى أرسال قوات عسكرية. العلاقة سيئة جدا، لكن يحاول الأوروبيون يعني طلائها بالمساحيق من أجل تجميلها لكي لا يخسروا الرئيس ترامب وأمريكا.
1: من لندن المستشار العربي للشؤون الأوروبية دكتور أحمد عجاج، تحياتي لك. في ألمانيا عادت المخاوف من الفوضى التي تسببت بها المسيرات خاصة في المطارات بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
2: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة، وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
3: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
4: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
3: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
5: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف، والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي
3: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار.

0: الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام العربية، برلين.
1: الآن إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
2: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
1: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بمرافقة ابنته كيم جو آي أشرف على اختبار إبحار مدمرة جديدة في البحرية الكورية الشمالية يبلغ وزن إزاحتها نحو 5000 طن. وصرح الزعيم الكوري الشمالي بأن تعزيز القوة البحرية وتحويلها إلى أحد أركان الردع النووي يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الدفاع الوطني لبلاده. وقال الزعيم الكوري الشمالي إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم. من كوريا الشمالية إلى نظيرتها الجنوبية، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرتا مناورات مشتركة قبالة الساحل الغربي الكندي، وشارك في التدريبات غواصات، فرقاطات ومروحيات تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، كما انضمت إلى التدريبات الغواصة الكندية HMCS كورنر بروك والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات محمولة على متن السفن. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن الدولتين عززتا من قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال هذه التدريبات. مشاهدين، أذكركم وأشير إلى هذه العواجل والعناوين التي تظهر أسفل شاشة العربية الخارجية البحرينية. تقول إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت وجرى اعتراض هذه الصواريخ، كما أن الخارجية البحرينية أدانت بأشد العبارات تجدد هذه الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت. هذه هي آخر المستجدات التي وردت عن الخارجية البحرينية التي تحدثت أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت، ولكن جرى اعتراض كل هذه الصواريخ. أختم بالعناوين. الجيش الأمريكي يتصدى لهجمات إيرانية بالصواريخ والمسيرات وينفي مزاعم إلحاق الضرر بمقر الأسطول الخامس. ترامب يؤكد أن إيران كانت قريبة من امتلاك السلاح النووي ويقول إن الاتفاق السابق كانت طريقا لحصولها عليه. بعد تصريحات عون عراقدي يقول إن لبنان لو كان ورقة مساومة لوقعت إيران اتفاقا مع أمريكا منذ زمن بعيد. سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي يؤكد أن الناتو أخطأ بعدم المساعدة في حرب إيران. بعد رفضه مقترحا أوكرانيا لعقد مفاوضات مباشرة، زيلينسكي يتهم بوتين باختيار الحرب مجددا عوضا عن السلام. آخر ما قالته الخارجية البحرينية، تقول ندعو إيران لفتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم. رجاء فضلي على رأس الساعة، إلى اللقاء.

0: فاصل.
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
6: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومستحيل نستشف تمهل وتنظر الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
13: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.

0: مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من الجنود بينهم ضباط أو ضابط بغارة إسرائيلية في الجنوب. الكويت والبحرين تتصديان لاعتداءات إيرانية جديدة بالمسيرات والصواريخ والمنامة تدين الهجمات. الجيش الأمريكي يستهدف رادارات إيرانية في قشم وغوروك وينفي مزاعم طهران بتضرر أسطوله الخامس. بوتين يرفض الاجتماع مع زيلينسكي والأخير يحمله مسؤولية استمرار الحرب. الأمم المتحدة تحذر الأزمة الأمنية في الكونغو الديمقراطية تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا. إذن مشاهدينا قبل أن نبدأ هذه الساعة نشير إلى هذه الأخبار العاجلة. إذن الخارجية البحرينية تدين بأشد العبارات تجدد اعتداءات إيران على كل من البحرين والكويت. الخارجية البحرينية أكدت بأن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت وقد جرى اعتراضها، فيما أكدت الخارجية البحرينية على أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وبأنه لا يصان الاستقرار بزرع الألغام، فيما دعت إيران إلى فتح مضيق هرمز كاملا وبلا قيود أو رسوم. كما دعت أيضا إيران للكف الفوري عن الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها. كما دعت الخارجية البحرينية إيران إلى فتح المضيق كما ذكرنا كاملا بلا قيود أو رسوم، ودعت إلى الكف الفوري عن الاعتداءات غير المبررة. إذن الخارجية البحرينية دعت إيران إلى السماح بمغادرة أكثر من 20,000 من البحارة العالقين، وقالت بأن هناك تمسك بالخيار، خيار السلام والاستقرار للمنطقة، وبأن الصبر لا يعني تهاونا. الآن مشاهدينا نذهب إلى التطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني مقتل جنود له بينهم ضابط بغارة جوية إسرائيلية على طريق الخردلي من جنوب لبنان. إذن من جنوب لبنان معنا مراسل العربية محمود شكر. محمود، نرصد معك الأوضاع على الأرض، ما الذي حدث تحديدا؟ ماذا عن بيانات الجيش اللبناني حتى الآن عن هذا الاستهداف؟
1: الذي حدث هو أن آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني، هذه الآلية هي عبارة عن سيارة مخصصة للضباط ينتقلون فيها من منطقة إلى أخرى، وكان هذا العميد ينتقل بهذه السيارة من السكن العسكرية في مرجعيون إلى مكان آخر. الطريق الذي يمر فيه والذي هو تحول في الفترة الأخيرة وتحديدا باتجاه الخردلي ونزولا إلى النبطية هو طريق قامت إسرائيل بقطفه في مرات عديدة، وبالأمس أيضا تركز الاستهداف لعدد كبير من السيارات. المسيرة الإسرائيلية أغارت مباشرة على الجيب العسكرية، مما أدى إلى سقوط ضابط برتبة عميد هو وسام الطويل.
0: نعم.
1: وسام صبرة عفوا. وأيضا عدد من العسكريين. الجيش اللبناني بطبيعة الحال حضر إلى المكان، ثم بعد ذلك قام برفع جسامين عسكريين ونقلهم إلى إحدى مستشفيات المنطقة. وظهر هذا البيان الذي خرج منذ 25 دقيقة عن مديرية التوجيه.
0: هنا محمود، يعني هل هناك من معلومات أو تفاصيل حول إن كان هذا الفريق العسكري كان في مهمة معينة في المنطقة التي كان يتواجد بها؟
1: بطبيعة الحال الترقل العسكري في هذه المنطقة التي تعتبر هي من خطوط المواجهات، هي ليست منطقة، هي محور، جزء من جبهة، لأن القتال يدور بالقرب منها على كيلومترات معدودة، والجيش في حالة استنفار، وعملية التنقل هي تأتي في إطار هذه المهمات العسكرية الملقاة على عاتق العسكريين، وتحديدا على عاتق هذا اللواء، أي اللواء السابع الذي هو منتشر في المنطقة.

0: هذه المسألة الآن بحاجة إلى التدقيق على مستوى التحقيق، وأيضا بغض النظر عن هذا الاستهداف فإن إسرائيل استهدفت باليومين الماضيين وتحديدا عند هذا الطريق أيضا سيارة من أبناء منطقة القليعة، وهو دكتور مع ابنه وبنته كانوا في طريقهم من امتحانات في الجامعة إلى البلدة المذكورة أي القليعة، وعليها الطريق هي أصبحت طريق محفوفة، بمعنى إلى أن السير عليها أو سلوك هذا الطريق هو يأتي في إطار العمليات العسكرية القائمة، لأنها أصبحت محور عسكري وكل الطائرات عفوا كل السيارات تقوم المسيرات باستهدافها.
1: هل بدأت حتى الآن أي ردود
0: السيارات؟
1: هل بدأت حتى الآن يعني أي ردود فعل أولية حكومية عن هذا الاستهداف؟ هل هناك أي اتصالات حتى الآن تجري مع الجانب الإسرائيلي بخصوص ما حدث أو حتى مع واشنطن؟
0: البيان الأول الرسمي هو خرج عن مديرية التوجيه في قيادة الجيش اللبناني، أشار إلى العملية وإلى الاستهداف وإلى سقوط العسكريين وإلى سقوط الضابط. ونحن تعودنا في الفترات الماضية عندما يستهدف الجيش اللبناني يكون هنالك عدد من المواقف على مستوى الرئاسات أو على مستوى وزارة الدفاع ورئاسة الحكومة وأيضا غيرها. ننتظر الساعات القادمة، وبطبيعة الحال عندما تقع هكذا استهدافات يكون هنالك خط تواصل مع الميكانيزم للوقوف على حقيقة الذي جرى بالتفصيل.
1: طيب بالتزامن مع انتظار يعني ما ستسفر عنه التحقيقات لمعرفة ما جرى، هل ما زالت الاستهدافات الإسرائيلية بنفس القوة وبنفس الوتيرة بعد هذا الحادث؟
0: هي بطبيعة الحال المنطقة التي نتحدث عنها هي نزولا من الخردلي ثم بعد ذلك باتجاه قلعة شقيف وحما أرنون وأيضا وادي الحجير، ثم بعد ذلك نزولا إلى الضوطر الشرقية والضوطر الغربية، وصعودا من البلدات والقرى التي هي بالقرب منها الطيبي والقنطرة. هي منطقة عسكرية ساخنة جدا، محور بحد ذاته وجبهة قتال لم يتوقف القتال فيها منذ انطلاق هذه المعارك، وأيضا الأغارات هي مستمرة باتجاه الأراضي اللبنانية وتحديدا جنوب لبنان.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا جزيلا لك. عسكريا أيضا شنت المقاتلات الإسرائيلية والمدفعية عشرات الغارات على جنوب لبنان، استهدفت مناطق متفرقة في أقضية النبطية وصور وبنت جبيل وصيدا إضافة إلى البقاع الغربي. وقال مراسل العربية إن الاستهدافات الإسرائيلية طالت عددا من الآليات المدنية والدراجات النارية، فيما تركز القصف المدفعي على بلدات القطاعين الغربي والأوسط من الجنوب، مشيرا إلى أن القصف الإسرائيلي استهدف مناطق تقع شمال وجنوب نهر الليطاني بما في ذلك مرتفعات الريحان وجبل صافي ومناطق ساحلية وداخلية. في السياق أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بأن الحصيلة التراكمية الإجمالية للحرب منذ 2 مارس وحتى 5 يونيو ارتفعت إلى 3558 قتيلا وقرابة 10900 جريح. في المقابل أعلن حزب الله إصدار 26 بيانا حتى الساعة في إطار العمليات التي قال إنه نفذها ضد أهداف ومواقع إسرائيلية. على وقع التصعيد الإسرائيلي في لبنان، تتواصل الأوامر الإسرائيلية للبنانيين بإخلاء بعض القرى في الجنوب، فقد تخطى عدد القرى والبلدات الجنوبية التي صدر بحقها إنذار بالإخلاء القسري إلى نحو 100 قرية. 54 بلدة منها تقع ضمن ما يعرف بالخط الأصفر بالجنوب اللبناني. أما عدد البلدات المدمرة بشكل كبير والتي هجر سكانها بفعل أوامر الإخلاء فعددها 31 بلدة تقريبا، أبرزها مدينة بنت جبيل، الخيام، عيترون، عيت الشعب، مارون الراس وميس الجبل، فيما بلغ عدد القرى التي هجر أهلها منها نتيجة الضربات الإسرائيلية في الجنوب نحو 25 قرية بينها علم الشعب.

0: أرنونة النبطية يحمر الشقيف وبرعشيت. أما بالنسبة للأضرار الإنسانية فقد سجل عدد القتلى منذ بداية الحرب في 2 مارس الماضي وحتى اليوم أكثر من 3500 شخص، فيما أصيب أكثر من 10700 وسط ترقب لارتفاع الإحصائيات نتيجة توالي الضربات. وفي تطورات لبنان، بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني لإنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. وفي تصريحات لسي ان ان قال الرئيس اللبناني جوزيف عون ان على الحرس الثوري الايراني ان يعي ان لبنان ليس بلدهم، موجها رساله الى ايران شدد فيها على ان مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابله مع سي ان ان بان ايران لا تحاول مساعده لبنان وان اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصه.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف النار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
2: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها، فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، والجنوب ليس جبهة احتياطية لأحد.
0: أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. وفي البحرين أعلنت وزارة الداخلية إطلاق صفارات الإنذار في البلاد، وطلبت الوزارة المواطنين والمقيمين بالهدوء والتوجه لأقرب مكان ومتابعة الأخبار عبر القنوات الرسمية. وكانت قبل قليل قد أدانت وزارة الخارجية البحرينية بأشد العبارات ما وصفته بتجدد الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، وأكدت بأن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البلدين وتم اعتراضها بنجاح. وشددت الخارجية البحرينية على أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والطائرات المسيرة ولا يصان الاستقرار عبر زرع الألغام البحرية، داعية طهران إلى الكف الفوري عن الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام. كما طالبت البحرين إيران بفتح مضيق هرمز بشكل كامل من دون قيود أو رسوم والكشف عن مواقع الألغام البحرية والتعاون في إزالتها، إضافة إلى السماح بمغادرة أكثر من 20,000 بحار عالقين. هذا وأكدت الخارجية البحرينية تمسك المملكة بخيار السلام والاستقرار في المنطقة، مشددة على أن صبرها لا يعني التهاون في حماية أمنها ومصالحها. إذن بالعودة إلى التطورات في الكويت، معنا من الكويت موفد العربية عادل عيدان. عادل أهلا وسهلا بك. عادل، نرصد معك الصورة من الكويت الآن بعد هذه الاعتداءات الإيرانية، عدد الصواريخ التي طالت الأجواء الكويتية، كيف تم التعامل معها والإجراءات التي تتخذها الحكومة؟

0: بالتأكيد سيكون هناك ربما إيجاز إعلامي من وزارة الدفاع تتحدث عن أعداد الصواريخ والمسيرات التي دخلت إلى سماء الكويت فجر اليوم وتحديدا يعني بعد الساعة 4 صباحا. كان هناك موجات من الصواريخ والمسيرات تم التصدي لها من الدفاعات الجوية الكويتية. هذه الصواريخ والمسيرات ستكون بالتأكيد يعني مرصودة من قبل وزارة الدفاع أعدادها، وهذا ما سنعرف حقيقة. هي فقط على المناطق الشمالية التي وصلتنا الأنباء عنها، إلى الآن لا تفصيل رسمي من قبل الحكومة الكويتية، ولكن المناطق الشمالية تعرضت، تم التصدي لعدد كبير منها الدفاعات الجوية الكويتية. ربما التكتيكات التي تتعامل معها مع هذه الصواريخ اختلفت عن بداية الحرب، ما كان هناك تحقيق نجاحات بتحطيم هذه الصواريخ، وبالتالي سقوط هذه الشظايا على المناطق السكنية أصاب بعض الأضرار المادية. حتى الآن لا إصابات بشرية، لا حديث عن إصابات بشرية على الأقل كأنباء أولية، لكن بالتأكيد ننتظر ما ستقول الحكومة الكويتية. هذا الاعتداء ليس الأول من قبل إيران، يوم الأربعاء كان اعتداء أصاب مطار الكويت الدولي، وقبل ذلك في أيام العيد يوم الاثنين أيضا كان هناك موجة من الصواريخ، يعني الصواريخ الأخيرة كانت 13 صاروخا و17 مسيرة. لكن ما حدث فجر اليوم وصباح الساعة الأولى اليوم سنعرف عنه بالتأكيد خلال الساعات القليلة القادمة.
1: يعني عادل، بعد هذه الهجمات هل صدرت أي توجيهات جديدة للسكان؟ كيف يبدو وضع المواطنين؟ هل هناك قلق من تجدد هذه الضربات؟
0: حقيقة القلق في الأوساط الشعبية بالتأكيد هو موجود، هذا لا ينفي أن يكون هناك تخوف لدى الشارع الكويتي من أن تكون ثم موجات أخرى من الصواريخ والمسيرات، ولكن الوضع في الشوارع الكويتية وضع طبيعي باعتبار أن اليوم نهاية الأسبوع ويوم عطلة، وبالتالي عدد السيارات حتى الآن يعني ارتفاع درجات الحرارة يكون نوعا ما قليل، ليس بتلك الكثافة، ولكن على المستوى الرسمي يوم غد يوم عمل عادي. حتى في أجزاء من المطار الطيران المدني موظفين بالتأكيد سيكونون في أماكن أعمالهم، وبالتالي الحكومة الكويتية لم تقلص كما كانت العادة بداية الحرب أعداد الموظفين وتخفضها إلى ما كانت عليه، مع العلم أنه فترة الهدوء أو الهدنة إنجاز التعبير كان هناك مجال للحكومة الكويتية بإعادة إعمار ما تم هدمه أثناء الحرب من استهدافات إيرانية، وسواء بذاتها أو حتى بأذرعها إلى المنشآت المدنية والأعيان المدنية في الكويت. كان هناك محاولة من الحكومة الكويتية لإعادتها إلى الخدمات، بعض الأماكن حقيقة خرجت عن الخدمة بالكامل، أتحدث عن مؤسسة التأمينات الاجتماعية، هي لا تقدم الخدمات ولا تستقبل المراجعين في مبناها الذي احترق نتيجة الصواريخ التي سقطت عليه، ولكن تقدم خدماتها من أماكن أخرى استعاضت عنها. في المطار كما تعلمين مبنى الركاب تي 1 يعني تم إغلاقه رغم أن تم تجديده في فترة الهدنة، وكان من المفترض أن يستقبل في بداية هذا الشهر في الأول من يونيو 1/6 كل الطائرات من الناقلين الجويين غير المحليين، وبالتالي وصولا إلى في الأول من يوليو إلى كامل العدد بنفس الطاقة التي كان يستقبلها قبل الحرب. ولكن بالتأكيد هذه الصواريخ وهذه المسيرة التي سقطت، رغم أن النظام الإيراني كان قد أعلن أن ذلك بصاروخ باتريوت وأظهرت صور للطيران المدني من ثلاث زوايا مختلفة، وكذلك شهود عيان سقوط هذه المسيرة التي أدت إلى مقتل مقيم هندي و63 جريحا، بعضهم فقد أطراف 7 عمليات كبرى، والبعض الآخر ما زال في العناية المركزة. رجاء،
1: نشكرك جزيلا على كل هذه المعطيات. كنت معنا من الكويت موفد.

العربي عادل العيدان، شكرا جزيلا. العودة الآن إلى التصعيد بالمنطقة وجديد مفاوضات إنهاء الحرب بين واشنطن وطهران، إذ أعلنت القيادة المركزية الأمريكية اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. تشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول 5 الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

إذن مشاهدينا نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. ترامب يعتبر أن سقف المطالب الأمريكية المرتفع سبب تأخر إيران في توقيع اتفاق شامل.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

مشاهدينا نرحب بكم من جديد، نعيد ونذكر بهذه التطورات من لبنان، حيث أعلن الجيش اللبناني مقتل جنود له بينهم ضابط بغارة جوية إسرائيلية على طريق الخردلي جنوبي لبنان. هذه صورة كما نتابع الآن للضابط اللبناني وسام صبلة كما تم تداولها. إذن هذه صورة للضابط اللبناني وسام صبرة كما تم تداولها. إذن نذكر بأن الجيش اللبناني كان قد أكد مقتل عدد من الجنود بينهم ضابط بغارة إسرائيلية في الجنوب. ونتابع الآن هذه الصورة للضابط صبرة وسام صبرة كما تم تداولها. إذن من بيروت معنا مراسلة العربية رينا الدويهي. رينا أهلا وسهلا بك. رينا، يعني نرصد معك آخر التطورات حتى الآن، ما الذي نعرفه عن المهم؟

التي كان يذهب إليها هؤلاء أو هذا الفريق العسكري. تابعنا هذه الصورة للضابط وسام صبرة. ما تفاصيل أكثر عن الهوية، هوية الضباط الذين لقوا حتفهم خلال هذه

0: تستمر فيه الاستهدافات الإسرائيلية لمختلف القرى والبلدات، والتي توسعت منها أيضا وخاصة يوم أمس بإنذارات طالت أيضا بعض البلدات في قضاء صيدا، وهذا ما يتلاقى بطبيعة الحال مع بعض المعلومات التي كانت تحدثت عن تخوف لبعض الخبراء العسكريين من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية لتطال قضاء صيدا وبعض بلداته، وذلك ردا يعني حسب ما رآه البعض ردا على الفيتو الأمريكي على عدم قصف الضاحية الجنوبية. فبالتالي اللبنانيون يتخوفون اليوم من توسع هذه العمليات والاستهدافات الإسرائيلية التي لا توفر أي من القرى والبلدات في مختلف الأقضية من النبطية وصور وصولا حتى إلى صيدا يوم أمس وبعض القرى والبلدات في قضاء صيدا التي لم تكن قد استهدفت قبل هذا الوقت. أيضا بالتوازي سياسيا يعني كان لافت يوم أمس تصريح عالي النبرة لرئيس الجمهورية جوزيف عون وهو الأعنف على الإطلاق، كان أطلقه خلال إحدى المقابلات التلفزيونية يوم أمس، وتوجه فيه إلى الشيخ نعيم قاسم أمين عام حزب الله بالقول بأنك لا تمثل الشعب اللبناني، ويعني بذلك يكون رد أيضا على إيران في المقابلة نفسها بالقول بأن لبنان بلدنا ونرفض أن يكون ورقة تساوم للإيرانيين في هذه المفاوضات. وبالتالي هذا الأمر استدعى من جهة رد لوزير الخارجية الإيرانية عرقجي الذي قال بأن ليست إيران هي من تحتل الجنوب اللبناني، وأيضا يعني كان تأكيد من الجانب اللبناني الرسمي مرة جديدة بأن قرار الحرب والسلم هو دوما بيد الدولة اللبنانية، وهذا ما شدد عليه مرارا رئيس الجمهورية. في المقابل مواقف أخرى لرئيس الحكومة أيضا نواف سلام يوم أمس خلال اجتماع جمعه بعض السفراء العرب والأجانب، والذي شدد فيه بأن اللبنانيون والجنوبيون يستمرون بدفع ثمن هذه الحرب التي لم يقرروها على بلادهم، في وقت في المقابل رئيس مجلس النواب نبيه بري يستمر برفضه لهذه المفاوضات المباشرة، ويعني برفضه أيضا لهذا الرفض الذي كان تلاقى بطبيعة الحال بجزئية منه مع البيان الذي أطلقه رئيس أمين عام حزب الله نعيم قاسم ردا على بيان واشنطن. بالتالي فإن خلاصة القول تصل إلى الاعتبار بأن الكلمة للميدان أقله حتى 20 من الشهر الحالي الموعد الجديد للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية، ربما تكون الكلمة للميدان، ويعني هذا يتلاقى مع هذه التحذيرات من التخوف من التوسع بالعمليات الإسرائيلية العسكرية على لبنان من جهة. بالمقابل أيضا دبلوماسيا يتوقع أن يكون هناك إقبال دبلوماسي على لبنان لسفراء ومندوبين في محاولة لوضع خارطة طريق جديدة تسبق هذه المفاوضات المرتقبة.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت مراسلة العربية رينا الدويهي، شكرا جزيلا لك. في ملف إيران وأمريكا والمفاوضات، وفي مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ما تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned. Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
1: ترامب أضاف أيضا في مقابلة مع شبكة NBC بأن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على سلاح نووي، وأكد أنه لم يلغي الاتفاق السابق أو أنه إن كان لم يلغي هذا الاتفاق السابق لحصلت إيران على السلاح النووي قبل 5 سنوات.
2: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, mm-hmm. that deal.

0: was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس. سيد إيهاب أهلا وسهلا بك. سيد إيهاب، يعني بينما نحن ننتظر الوصول يعني إلى جلوس الطرفين من جديد إلى طاولة الحوار، كل من واشنطن وطهران مناوشات كبيرة على مستوى مضيق هرمز، ضربات إيرانية باتجاه الكويت والبحرين، الجميع يتحدث يعني كلا طرفين يتحدثان عن مناوشات محدودة ومنضبطة، لكن يعني تاريخ الحروب أنه هناك أخطاء تكون غير محسوبة وغير مقدرة بشكل جيد، قد تذهب إلى مواجهات أوسع. إلى أي حد أي حادث غير محسوب قد ينسف كل ما يجري الآن من عملية تفاوضية؟
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة وأهلا بالمشاهدين. يجب أن يكون هذا الحادث إن وقع يعني حادثا كبيرا يؤدي إلى تحرك الرئيس دونالد ترامب. يعني ترامب قال قبل ذلك قبل ساعات يعني أنه لن يتحرك عسكريا ضد إيران إلا إذا قتل جنود أمريكيون. حتى لم يحدد يعني كم جندي أمريكي من المفترض أن يقتل حتى يتحرك عسكريا ضد الجانب الإيراني. وأعتقد أن إيران بما تقوم به اليوم هي تقوم بعمليات جس نبض للولايات المتحدة. عندما تقوم بضرب الكويت وضرب الإمارات وضرب المملكة العربية السعودية وعمان والبحرين، هي تحاول أن ترى أقصى مدى للصبر الأمريكي ولصبر الحلفاء في المنطقة، دول الخليج طبعا عليها، وعلى إرهابها، إرهاب النظام الذي يمارسه ضد أصدقائه قبل أعدائه. هنا الرئيس دونالد ترامب فيما يبدو أنه يعني باله طويل، لا يريد أن ينخرط مجددا في أي عمليات عسكرية كما قال وكما يعني تم تسريبه من البيت الأبيض. طيب ما هو الحل إذن؟ لأنه في المقابل إيران لم تقدم أي شيء على الطاولة ولم توافق على أي شيء قدم لها من قبل الولايات المتحدة حتى اللحظة التي نتحدث فيها.
1: وتبدو لكن سيد إيهاب يعني لم تقدم أي شيء، وهناك اعتراف أيضا من جانب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي قال بأنه واعتبر بأن سقف المطالب الأمريكي العالي جدا هو الذي يمنع طهران من التوقيع على هذا الاتفاق. الرسالة موجهة اليوم لمن حينما يعترف دونالد ترامب بنفسه بهذا؟ إن كانت واشنطن فعلا تريد الوصول إلى اتفاق سريع، لما لا تمنح يعني سقف شروط ومطالب يمكن للجانب الإيراني تنفيذها بأسرع وقت؟
2: لأنه سيكون حينها الرئيس دونالد ترامب أمام كثير من التساؤلات والكثير من الانتقادات. إذا كنت أنت ستذهب إلى نفس المذهب الذي أدى في نهاية المطاف إبرام اتفاق 2015 مع الرئيس الأسبق باراك أوباما، لماذا كلفت الاقتصاد الأمريكي أكثر من 100 مليار دولار في هذه الحرب؟ لماذا كلفت الاقتصاد العالمي أكثر من 2 تريليون دولار حتى تأتي باتفاق يشابه اتفاق باراك أوباما؟ طيب أنت كنت قبل بداية الحرب في مفاوضات في فيينا وعمان، كنت تستكمل المفاوضات ولا تدخل بجيش الولايات المتحدة هذه الحرب وتؤرق المنطقة وتؤدي إلى كل ما آلت إليه الأمور. فأي اتفاق يوازي أو أكثر بقليل من اتفاق باراك أوباما أو طبعا أقل سيعد فشلا ذريعا للرئيس دونالد ترامب ولسياسته تجاه إيران. لأن مطلوب اليوم أصبح أشياء كثيرة، ليس فقط البرنامج النووي والباليستي وأذرع إيران بالوكالة، ولكن فتح مضيق هرمز وضمان أمن المنطقة وأمن الحلفاء بعد انتهاء هذه العمليات العسكرية، لأنه فيما يبدو أن النظام الإيراني باق حتى اليوم. فكيف سيقول الرئيس دونالد ترامب أن هذا النظام لن يتغول على أصدقائه وجيرانه وحلفائه يعني حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة؟ أسئلة كلها تطرح نفسها. لذلك الرئيس دونالد ترامب يواجه في الواقع الكثير من الانتقادات تحديدا من صقور الإدارة الأمريكية الذين كانوا يرون أنه من المفروض أن يتم التعامل مع إيران بشكل مختلف تماما.
1: إذا نشكرك جزيلا، كنت معنا من واشنطن المحلل السياسي إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.
2: تحياتي فضل.
1: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران. قال ترامب إنه لم يوافق على العملية لأنها ذات مخاطر عالية وتتطلب تجهيزات كبيرة ووجودا ميدانيا قد يمتد إلى أسبوعين.
3: We did. Well, we thought about it right at the very beginning before we destroyed their entire military.

0: We thought about it. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. We would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: لكن ما هي الخطة الأمريكية لاستخراج هذا اليورانيوم؟ ولماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزاليم بوست تحدث عن هذه الخطط. إذا نبدأ بأسباب عدم تنفيذ الخطة الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا نبدأ بصعوبة تدمير المنشآت النووية. فبحسب جيروزاليم بوست، الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق، مثل منشأة في جبل الفاس على عمق يجعل القذائف الأمريكية الخارقة حتى للصخور غير قادرة على تدميرها. الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت على عملية برية، لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكيين ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها، لأنهم يعتقدون بأن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير، حيث ستشمل عددا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقاب أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل حرب 12 يوما من أجل تدمير معظم البرنامج النووي الإيراني بشكل أوسع، لكن لم تتم لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن أحدا في الجيش الإسرائيلي أو خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات أو تقويضها. السبب الثاني كان رغبة كبار المسؤولين، مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولي الدفاع، في رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وخبرته في تنفيذ مثل هذه العملية الضخمة، رغم نجاح عملية سابقة لكنها كانت أصغر بكثير. أما السبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر، إذ رأى الموساد ضرورة الاحتفاظ بمئات الآلاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان، وأنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري الوقائي اللازم في نفس وقت القتال في أماكن أخرى.
2: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي، مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوما، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فوردو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعلياً بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخراً قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.
1: أما في مستجدات مفاوضات إنهاء الحرب فقد قال

0: وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن اتصالات طهران مع واشنطن لم تنقطع، لكن لم يحرز أي تقدم في المفاوضات، وأضاف بأن الجانبين يدرسان النصوص التي جرى تبادلها.
1: لم تنقطع اتصالاتنا، ولكن لم يحرز أي تقدم يذكر خلال الأيام القليلة الماضية فيما يتعلق بقضايا المفاوضات. يعمل الجانبان على النصوص الحالية، وبمجرد أن تصبح الظروف مواتية سنستأنف المحادثات.
0: في سياق متصل، قال مسؤولون أمريكيون لموقع أكسيوس إن البيت الأبيض يتلقى مؤشرات إيجابية من المفاوضين الإيرانيين، ورغم ذلك أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن الإدارة تعتقد أن هناك انقسامات داخلية في طهران حول كيفية المضي قدما في الاتفاق. إذن أكسيوس قالت أيضا بأن مبعوثي الرئيس ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر توجها إلى المختبر الوطني في ولاية تينيسي لإجراء مشاورات مع فريق من الخبراء التقنيين الذين يمكن أن يلعبوا دورا في المفاوضات النووية مع إيران. وقال مسؤول أمريكي إن هذا الاجتماع لا يعني أن صفقة ستتم، لكنه علامة على أن المفاوضات في مرحلة جادة للغاية، وأن هناك فرصة جيدة لإنجازها، لذا يجب الاستعداد لها. وأشار أكسيوس إلى أنه تم مؤخرا تشكيل فريق يضم نحو 100 خبير للمشاركة في المفاوضات النووية في حال التوصل إلى اتفاق مبدئي. مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر الأزمة اليمن الأمنية في الكونغو، والديمقراطية تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحترافية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
5: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. نكمل من تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، إذ أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن رفض بوتين عقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير يشعرون أو سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طلب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
6: نجال للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
5: قبل ذلك كان الروسي فلاديمير أو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلوديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق السلام.
7: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين

0: أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماماً سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
1: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير بوزدر في مقابلة مع يورونيوز أن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي بوزدر من أن الرئيس دونالد ترامب ما يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. في ألمانيا عادت المخاوف من الفوضى التي تتسبب بها المسيرات خاصة في المطارات بعد رصد مسيرات في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات هناك، نتابع.
2: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
3: المسيرات عادت لتشكل آرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
4: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
3: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
5: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
1: إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
6: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
1: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، ذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عنها.

0: تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. في قطاع غزة لم تعد أثر الحرب تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى الحالة النفسية للسكان، خصوصا داخل مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات وأطفال تحت ضغط الخوف والترقب المستمر. مع استمرار القصف وغياب الشعور بالأمان، تتزايد المخاوف من تداعيات نفسية طويلة الأمد في ظل ظروف معيشية قاسية تثقل حياة النازحين.
1: حتى لحظات الهدوء داخل خيام النزوح لا تبدو آمنة لأطفال غزة. أصوات الحرب قادرة على اقتحام أكثر اللحظات هدوءا. بعد عامين من الحرب لم يتغير شكل الحياة فقط، بل تغير الناس أنفسهم أيضا. الخوف هنا لم يعد مرتبطا بلحظة القصف وحدها، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية.
2: زي ما أنت شايف كيف يعني الأولاد عندي بخافوا، صاروا من أي قصف، من أي حتى من صوت الزنانات، أنا مؤاخذة أنهم بخافوا، صاروا يعني أنا مجهز شنطية وغراضي لأي لحظة ممكن يخشوا الدبابات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي منطقة من المناطق اللي عندنا في جنوب خان يونس، ونضطر إنه إيش؟ نضطر إنه ننزل على مكان تاني.
1: الكثير من العائلات تعيش على الترقب الدائم، تتابع الأخبار لحظة بلحظة خوفا من قصف مفاجئ أو نزوح جديد أو خبر قد يغير كل شيء خلال لحظات.
3: يعني الوضع خطير جدا، يعني قبل يومين صار قصف، يعني بفكره هنا عندي، يعني خفت، يعني الحياة بالمرة صعبة، صعبة درجة عالية، يعني أصعب من قبل، يوم عن يوم بزيد، يعني قصف اغتيالات.
1: ومع استمرار الحرب تسلل القلق إلى تفاصيل الناس الصغيرة، النوم والتفكير بالمستقبل وحتى شعورهم بالأمان في مجتمع يعيش استنزافا نفسيا متواصلا.
4: في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لمواطنين قطاع غزة بسبب استمرار العدوان وتملك مشاعر الخوف وعدم الأمان والشعور بعدم الاستقرار،
1: ربما لا يوجد مكان في العالم ينظر فيه الناس إلى السماء أكثر من غزة، لكنها ليست نظرة أمل، بل نظرة خوف دائم مما قد تلقيه الطائرات الإسرائيلية بشكل مفاجئ. القناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة الإخبارية، هذا تذكير بأبرز العناوين. الجيش اللبناني يعلن مقتل عدد من الجنود بينهم ضابط بغارة إسرائيلية في الجنوب. الكويت والبحرين تتصديان لاعتداءات إيرانية جديدة بالمسيرات والصواريخ والمنامة تدين الهجمات. الجيش الأمريكي يستهدف رادارات إيرانية في قشم وغورك وينفي مزاعم طهران بتضرر أسطوله الخامس. بوتين يرفض الاجتماع مع زيلينسكي، والأخير يحمله مسؤولية استمرار الحرب. أشكركم مشاهدين على طيب المتابعة. على رأس الساعة تلتقون مع الزميل محمد عثمان، ابقوا في المتابعة.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائج

0: كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
4: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

حياكم الله، إنها 11 صباحا بتوقيت الرياض، نشرة إخبارية جديدة من العربية وهذه عناوينها. البحرين تدين تجدد اعتداءات إيران وتدعوها لفتح هرمز والكشف عن مواقع الألغام التي زرعتها في المضيق. سنتكوم تعلن إسقاط صواريخ ومسيرات إيران أطلقت باتجاه مضيق هرمز وترد بقصف قشم وجروك. مقتل ضابطين وعدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية على مركبة

للجيش في الجنوب. عرقجي يرد على تصريحات الرئيس اللبناني: لو كان لبنان ورقة مساومة لاتفقنا مع واشنطن منذ مدة طويلة. بوتين يرفض لقاء زيلينسكي قبل التوصل لاتفاق، والرئيس الأوكراني يعتبر الرفض إصرارا على استمرار الحرب. حياكم الله، أهلا بكم. استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطلبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا ساومت عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها لكافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بالوقوف أو بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحرية بحارين العالقين بالمضيق. وكانت إيران قد أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد تعليق مؤقت بسبب الاعتداءات الإيرانية. وقبل ذلك أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية. ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول 5 الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: من الكويت معنا موفد العربية عادل عيدان. سنتكم يا عادل أعلنت أنها قامت باعتراض عدد من الصواريخ هي كانت متجهة نحو البحرين والكويت. جديد المشهد في الكويت يا عادل؟
1: نعم محمد، جديد المشهد هو الهدوء الحذر هنا في الكويت. ربما الشارع الكويتي بالتأكيد يخشى من استمرار هذه الحالة. نحن نتحدث عن هجوم بعد هجوم مطار الكويت، هذا هو الهجوم الأول. استفاق الكويتيون في ساعات الصباح الأولى على أصوات صافرات الإنذار وهجمة بالصواريخ والمسيرات. حقيقة حتى الآن لا تصريح رسمي من قبل الحكومة الكويتية أو وزارة الدفاع الكويتية تتحدث عن عدد الصواريخ والمسيرات التي دخلت سماء وأجواء الكويت، لكن بالتأكيد قد يكون هناك إيجاز إعلامي كما هو متبع تتحدث فيه الدفاعات.

0: الجوية ووزارة الدفاع عن عدد ما تصدت له من مسيرات وصواريخ دخلت فجر اليوم وصباح الساعات الأولى من اليوم إلى سماء الكويت. تم التصدي لها بالتأكيد، لكن يعني كشهود عيان تحدثوا عن سقوط بعض الشظايا نتيجة لهذا التصدي للصواريخ والمسيرات على المناطق السكنية في المنطقة الشمالية. حقيقة نحن نتحدث عن الهجوم الذي حدث هناك يعني في هذه الساعات الأولى من الصباح. سمع أكثر من دوي انفجار هي نتيجة للتصديات التي كانت من قبل الدفاعات الجوية الكويتية. إصابات ربما تكون ثمة إصابات مادية، لكن حتى الآن لا حديث عن إصابات بالأرواح وخسائر بشرية. هذا الهجوم يأتي بالتأكيد كما تعلم هو بعد هجوم الهجوم على مطار الكويت الدولي والمنشآت المدنية.
1: طيب، الخبر الجيد يا عادل للكويت وللكويتيين هو ما أعلنه الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد تعليق مؤقت طبعا بسبب الاعتداءات الإيرانية. حدثنا عن ذلك سريعا يا عادل.
0: بالتأكيد يعني بالنسبة للمطار أو المبنى تيوان، هو هذا المبنى تعرض لأضرار جسيمة من قبل المسيرة التي تم عرض الصور لها من قبل قناة العربية بعد ورودها من الدفاع أو طيران المدني الكويتي. أكثر من ثلاث جهات كانت أوضحت أن مسيرة شاهد التي اخترقت سقف المبنى تي 1 وأحدثت أضرارا كبيرة في صالة المغادرين والقادمين، عطلت ربما هذا استقبال الركاب وبالتالي الذهاب إلى تلك البوابات، ومن خلاله سفر عبر ناقلين دوليين. بالنسبة لطيران الجزيرة وكذلك الخطوط الجوية الكويتية، مبنيان مختلفان تي 5 وتي 4 على التوالي، وهذه للناقل الوطني، وبالتالي العمل مستمر. في يوم يعني يوم الأربعاء حينما حدث استهداف المطار، تم يعني إلغاء أو إيقاف حركة الملاحة الجوية في الكويت خشية على سلامة الركاب وكذلك الطائرات القادمة للكويت. تم يعني تحويلها إلى مطار الدمام في السعودية. الآن ربما الوضع نوعا ما حركة الملاحة بالتأكيد. حتى اليوم محمد إذا سمحت لي، كان ثمة تأخر لبعض الطائرات التي كانت تنتظر دخول الأجواء نتيجة لموجة الصواريخ والمسيرات، وبالتالي حينما استقر الوضع عادت لتدخل مرة أخرى إلى الكويت
1: واستأنفت الرحلات من الكويت. موفد العربية عادل عيدان، تحياتي إليك. معنا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور. حقيقة سأستند إلى ما ورد في بيان الخارجية البحرينية والتي قالت إن الصبر لا يعني التهاون بطبيعة الحال، وهذا البيان جاء بعد الهجمات الصاروخية على البحرين والكويت. هذا البيان وضع إيران أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الانخراط في مسار السلام أو حالة العزلة الدولية. إلى أي مدى ما ورد في هذا البيان هو يعبر عن المزاج العام للعديد من الدول، دول الإقليم وكذلك أيضا في المناخ الدولي، حول ما تقوم به إيران من ممارسات في الحقيقة هي تؤدي إلى، هي أقرب إلى أن تكون في حالة العزلة وتضع نفسها في حالة العزلة. تفضل دكتور.
2: شكرا على هذه الاستضافة. أولا يعني إذا لا يوجد حل سريع للنزاع القائم الآن بين أمريكا وإيران، وبالتالي توقف إيران عن استهداف دول الخليج، هذه عملية الاستهداف في أصلها ناتجة عن عدم قدرة إيران استهداف القطعات الأمريكية نفسها، لأنه يعني هذه تؤدي إلى ردود أفعال أمريكية وبالتالي الانزلاق إلى الحرب من جديد، وهو ما لا تريده إيران، لأنه هذا ثمنه بعض. لذلك هي تستهدف حلفاء الولايات المتحدة، وعبر هذا تستطيع أن تقول هي تتعامل بندية مع أمريكا. لكنه

0: هذا الأسلوب طبعاً استمراره على المدى المتوسط والبعيد أثاره كبيرة سلبية على إيران، يعني على هذا النحو يعني تدفع الدول الأخرى بالذات دول الخليج للمزيد من التعاون فيما بينها ومع حلفائها، ولدول الخليج يعني ككتلة حلفاء كثيرون في العالم إلى يعني التضامن، وبالتالي إيجاد ربما يعني حلول دفاعية مستدامة كلفتها ستكون على يعني على إيران بالمعنى السياسي والعسكري للكلمة. يعني السلوك الإيراني هو سلوك خطر الآن في ظل ظروف الحرب. إذا انتهت هذه الحرب سريعا سيكون على إيران بذل الكثير من الجهد ل يعني رأب الصدع ما حصل، ويعني صدع كبير في العلاقات الإيرانية.
1: لكن هذا يفرض عليها الآن أن تتوقف في هذه الممارسات على الأقل، يعني نحن نتحدث الآن أن تتوقف عن هذه الممارسات، ومن بعد ذلك يتم التفكير إن تم هذا الاتفاق حول مسألة رأب الصدع وتقريب المسافات وما إلى ذلك.
0: هذا هو الصحيح، أنه تذهب إلى إيقاف مثل هذه المواجهات التي عمليا هي لا تفيدها، يعني هي لا تؤذي الولايات المتحدة عبر هذا
1: صحيح،
0: وإنما تؤذي حظوظ إيران
1: صحيح
0: في استقرار طيب مستدام.
1: اسمح لي دكتور.
0: نعم.
1: طيب اسمح لي دكتور أن أنقلك إلى زاوية أخرى. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا كذلك أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب. دعونا نتابع.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned. Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too. And we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: أعود إليك دكتور عقيل وأستند هنا إلى ما قاله دونالد ترامب عندما ذكر هذه النسبة ما بين 21-22% من الصواريخ البالستية الموجودة أو القدرة الصاروخية الموجودة لدى إيران. هذه أول مرة دونالد ترامب يعبر عن رقم، كان في السابق يقول دمرناهم بالكامل، الآن إيران بلا مقدرات بحرية، دمرنا الأسطول البحري وهكذا يقول. الآن ذكر هذا الرقم أن الصواريخ ما بين 21 إلى 22%. أود أن أقرأ في عقل الرجل عندما يقول هذا الرقم، هل يريد أن يقول للمفاوض الإيراني نعم أنا أعلم ما لديكم الآن من مقدرات عسكرية وبالتالي أريد أن أعطيكم هذه الفرصة للوصول إلى اتفاق، أم أنه يعي بأن إيران هي ما زالت تمتلك هذه القدرة الصاروخية؟ أود أن أقرأ في عقل الرجل وأفهم كيف يفكر.
0: أنا أتصور ما قاله هو خطاب إلى الجمهور الأمريكي، خطاب عالمي بخصوص ما أنجزته الولايات المتحدة بخصوص تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية. مع هذا الرقم الذي قاله مبالغ به كثيرا، التقديرات الاستخبارية الأمريكية والإسرائيلية يعني بعد الهدنة يعني أشار إلى أن القسم الأكبر حقيقة من الصواريخ الإيرانية والمسيرات لم يدمر وإنما دفن. يعني ما قامت به أمريكا وإسرائيل أنه إيران لديها المدن الصاروخية تحت الأرض، قامت بقصف المخارج والمداخل ومنظومات الكهرباء، والأغلبية يعني بحدود 70

0: بالمئة أو 80% تم دفنه وليس تدميره، وإنه الذي دمر هو المصانع، مصانع يعني صناعة الصواريخ، ولذلك صعب على إيران صناعة صواريخ جديدة، صعب صناعة مسيرات جديدة، رغم أن صناعة المسيرات مصانعها أسهل إعادتها إلى العمل، لكنه الصواريخ البالستية وهي الأكثر تأثيرا. طيب. صحيح التدمير فيها كبير جدا ربما شامل، لكن عدد الصواريخ الذي تحتفظ به إيران ما يزال كبيرا نسبيا.
1: هذا العدد، هذا العدد كيف سينسحب على طاولة التفاوض؟ هذا العدد الذي ذكر وذكرته أنت قبل قليل ووصفته بأنه مبالغ فيه، كيف سينسحب على طاولة التفاوض؟
0: أعتقد يعني الرئيس ترامب يفكر على النحو التالي، هو يريد أن يقول لإيران يعني أمريكا قامت بعملية مسح، عرفت كم هي كم دمرت، كم فشلت في تدميره، هي عمليا تريد أن تقول أي عودة للحرب سيعني تدمير ما تبقى لديكم من ترسانة صاروخية، ليس فقط المصانع وإنما الصواريخ التي نجت. يحاول الرئيس ترامب أن يتحدث من موقع قوة، وأمريكا عمليا قادرة على ضرب يعني الصواريخ الإيرانية، لكن هذا سيحتاج وقتا طويلا بسبب يعني دفن هذه الصواريخ تحت الأرض. أمريكا تستطيع أن تمنع إيران من استخدامها يعني عبر يعني قصفها في مواقعها السرية تحت الأرض، لكن تدميرها واحدا بعد الآخر يحتاج فترة طويلة من الحرب، لا يمكن حسمه بأسبوع أو أسبوعين من هذه الحرب.
1: نعم، الدكتور عقيل عباس المختص في الشؤون السياسية الأمريكية، تحياتي لك.
0: أهلا وسهلا.
1: في هذه النشرة بعد الفاصل، مدمرة بحرية عملاقة، سلاح جديد ينضم للجيش الكوري الشمالي.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
0: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: أهلا بكم من جديد. أعلن الجيش اللبناني عن مقتل عدة عسكريين بينهم ضابطين في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب بالجيش اللبناني بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. يأتي ذلك وسط تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان، بينما دعا الجيش الإسرائيلي سكان الشمال للتوجه إلى أماكن محصنة بعد رصد إطلاق صواريخ من جانب حزب الله. من بيروت معنا مراسلة العربية رينا دويهي. أهلا بك رينا. الآن علم لدينا اسم العميد الذي قتل بهذه الغارة وهو وسام صبرة، العميد بالجيش اللبناني ومعه أيضا نقيب، إثر عملية الغارة الإسرائيلية التي استهدفتهم في طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. هل ثمت أي رد فعل رسمي من الجيش اللبناني أو من الدولة اللبنانية من المسؤولين الرسميين حول هذه العملية؟
6: في الواقع نعم، هذا التطور الميداني الأبرز لصباح هذا اليوم وسط التخوف المستمر من توسع العمليات العسكرية الإسرائيلية. هذا الاستهداف الذي طال آلية عسكرية لبنانية ومقتل ضابطين، الأول برتبة عميد والثاني برتبة

0: نقيب وأيضا عسكري إضافي في هذا الاستهداف على طريق الخردلي، وهي بطبيعة الحال أيضا منطقة حيوية في الجنوب اللبناني. يعني لمنطقة الخردلي في النبطية أهمية استراتيجية، هي تربط المرجعيون بالنبطية ومناطق واسعة من الجنوب اللبناني، والجيش اللبناني متواجد في هذه المنطقة، له حاجز، له ثكنة عسكرية أيضا في المنطقة، وهو مستمر بأعماله الميدانية والأمنية في هذه النقطة من الجنوب اللبناني في المساعدة على إزالة ردم الحرب وفي تسهيل أيضا بعض العمليات هناك. فبالتالي هذا استهداف مباشر للدولة اللبنانية، وهذا ما أدى إلى موجة من الإدانات من قبل المسؤولين اللبنانيين لما يرونه في ذلك استهداف للدولة اللبنانية بشكل عام، وأيضا لما يرونه خوفا من توسع العمليات العسكرية على لبنان. وهذا يتلاقى مع أيضا يعني ما تردد من معلومات نقلها بعض الخبراء والمحللون العسكريون الذين يعتبرون بأن إسرائيل قد تكون أمام توسيع عملياتها باتجاه صيدا وقضاء صيدا، بعد أن كانت أنذرت وحذرت بعض قرى بلداد القضاء يوم أمس، وذلك يعني ردا على الفيتو الأمريكي الذي يعني حال دون قصف الضاحية الجنوبية الأسبوع الماضي. بطبيعة الحال هذا أيضا سياسيا ينعكس بموجة من المواقف، إن كان لرئيس الجمهورية حيث كان له موقف لافت وهو الأعنف بطبيعة الحال يوم أمس في إحدى المقابلات التلفزيونية، حيث توجه للأمين العام لحزب الله نعيم قاسم وقال فيه بطريقة مباشرة أنت لا تمثل الشعب اللبناني، وأيضا توجه لإيران بالقول بأنه يرفض أن يكون لبنان ورقة مساومة في المفاوضات بيد إيران بطبيعة الحال.
1: رينا، أنا أود أن يعني أفصل معك ما حدث إن كان لديك معلومات. يعني هذه الغارة التي استهدفت هذا الضابط اللبناني برتبة عميد، وهو وسام صبرة، معه ضابط برتبة نقيب ومعه أيضا جندي آخر، استهدفتهم قصدا عمدا؟ هل كانوا في دورية للتمشيط؟ أنت ذكرت قبل قليل أن الجيش لديه سكنات عسكرية هناك ولديه حواجز أيضا موجودة هناك، هل كانوا يتحركون ضمن رتل عسكري لتمشيط هذه المنطقة؟ كواليس ما جرى يا رينا.
0: ليس بالضروره للتمشيط، قد يكونوا بامام اي مهمه ميدانيه، هم يعني نشاط دوري يومي، هم موجودون في هذه المنطقه بطبيعه الحال، وكما ذكرت الثكنه لا تزال موجوده وكذلك الحاجز، فبالتالي هذا الامر يصب في استهداف مباشر للاليه العسكريه، وهذا الاستهداف دليله ايضا يعني مقتل الثلاث في هذه الغارفه، وهي ليست المره الاولى بطبيعه الحال التي يتعرض بها الجيش اللبناني والمؤسسه العسكريه اللبنانيه لاستهدافات اسرائيليه مباشره.
1: أشكرك رينا دويهي مراسلة العربية من بيروت، تحياتي إليك. نبقى في التطورات في لبنان. بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، وأضاف أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع إيران أو مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنفاذ لبنان أو إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. قبل ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن الحرس الثوري الإيراني يجب أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN إيران أنها لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
2: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement. The what happened? It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
1: كذلك قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام إن لبنان ليس ورقة على طاولة أحد، مشيرا إلى أن اللبنانيين فوجئوا بأن يكون الحرس الثوري أول الرافضين لوقف نار. رئيس حكومة لبنان قال إن بلاده اختارت طريق التفاوض لأنه الأقصر لتأمين انسحاب إسرائيل. سلام قال إن هذه الحرب ليست حربنا ولا تخاض من أجلنا، لافتا إلى أن عددا كبيرا من النازحين لا يستطيعون العودة.
3: وإن كان لي أن أتوجه إلى إيران بكلمة فهي أن ترحم جنوبنا وأن تتوقف

عن التعامل معه ومع أهله كمجرد ورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. فنحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميداناً مفتوحاً لحروبهم.

0: حنا، يعني هذه الصراحة التي تحدث بها الرئيس اللبناني جوزيف عون عندما قال ووجه رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم، وكذلك قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم. في المقابل جاء الرد على هذه التصريحات من وزير الخارجية العراقي يعني عباس عراقجي، الذي قال لو أن إيران يعني كانت قد أبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن بعيد لو كانت لبنان هي ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. الآن نحن بين حالتين من التصريحات، يعني وكأننا في جزر معزولة، كل يرى الأشياء بنظرة مختلفة عن الآخر، وهنالك معطى ميداني آخر ما تناولناه قبل قليل، قبل أقل من ساعة، هو مقتل هذا العميد الذي يعني يتبع للجيش اللبناني وسام صبرة. لدينا معطيات كثيرة، المياه ما زالت متحركة، التصعيد سيد الموقف سواء كان التصعيد الميداني أو حالة التصعيد الكلامي. إلى أين يفضي هذا المشهد؟ كيف ترى يوم الغد في لبنان؟
1: صباح الخير لك للمشاهدين. بدون شك لبنان هو ضحية حرب عدوانية مزدوجة، عدو إسرائيلي يحتل الأرض، وها هو اليوم يغتال قائد اللواء السابع في الجيش اللبناني العميد وسام صبرة وضابط مرافقه وعسكري آخر، وبشكل متعمد. السيارة العسكرية معروفة، إسرائيل تريد من الاحتلال من هذه العنجهية أن تملي شروط أمنية وسياسية، وبالمقابل هناك عدو إيراني يستبيح لبنان، يريد أن يبقى لبنان ورقة لخدمة مصالحه، بين مزدوجين. قبل أن طفح الكيل وقال رئيس الجمهورية ما قاله وقال رئيس الحكومة ما قاله، على مدى آخر 20 سنة، عام 2006 إيران أخذت لبنان إلى الحرب، قادها قاسم سليماني. أيضا هذا الشقاق بين الشعب اللبناني والشعب السوري نتيجة أخذ ميليشيات حزب الله لقتل الشعب السوري، هذه جريمة هائلة إيران خلفها.
0: طيب،
1: إسناد غزة قرار إيراني جاء قاني وأدار المعركة،
0: حتى ما قاله عباس عراقجي يتنافى مع الواقع ومجريات الواقع. يعني واحدة من الشروط التي وضعتها يعني أو وضعت في حالة التفاوض الآن بين واشنطن وإيران هي مسألة الوكلاء وجبهة لبنان، هي أيضا في صميم أوراق التفاوض، وبالتالي كيف يخرج عراقجي ويقول بأن لبنان ليست ورقة مساومة، ولو كان كذلك كنا قد أبرمنا اتفاقا مع الولايات المتحدة.
1: هذه ذروة التزاكي. لبنان اليوم محتل، لبنان دفع هذا الثمن لأن إيران تستخدم لبنان كساحة دفاع عن مصالحها. لو كان بوسع إيران الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة لكانت أبرمته. هناك صعوبات أخرى، والورقة اللبنانية لم تساعد. ما يزعج إيران أن مركز القرار في لبنان تحول، لم يعد بيد إيران تأخذه إلى الحرب وتدمره من أجل مصالحها. هناك سلطة تدافع عن شعبها مسؤولة عن أرضها. إذا كانت إيران فعلا لا تريد أن تساوم بلبنان وتجعله ورقة، لماذا أول من رفض اتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه هو الحرس الثوري، وأول من رد على رئيس الجمهورية هو عراقجي؟
0: صحيح،
1: إنهم منزعجون إلى الحد الأقصى لأن لبنان لم يعد هذه الورقة، وبات واضحا أن طهران ليس بوسعها المفاوضة على لبنان.
0: كيف يمكن
1: لو سمحت إلى مسألة؟
0: نعم، اسمح لي فقط، يعني لدي كثير من الأسئلة، لدي كثير من الأسئلة، اسمح لي، لعلها أيضا في ذات الاتجاه الذي تمضي فيه. كيف نحافظ على لبنان لكي لا يكون ورقة بيد إيران؟ وهنا الحديث عند دول الإقليم، عند المنظومة الدولية، كيف يتم تقوية يعني لبنان حتى لا يصبح ورقة بيد إيران تلوح بها متى ما تشاء، متى ما أرادت التصعيد، متى ما أرادت هندسة المقعد التفاوضي؟
1: أمام هذه الحرب المدمرة لم يجد لبنان من سبيل إلا الذهاب إلى المفاوضات المباشرة، بداية من أجل وقف الهزيمة عند المدى الذي بلغته، ثانيا من أجل حماية

0: الأرواح. ثالثا للاستفادة من تمايز بالموقف الأمريكي حيال لبنان، وأمريكا تغطي بالكامل إسرائيل لكن هناك تمايز، والاستفادة أكثر من الدعم العربي ولا سيما الدور الذي تلعبه المملكة العربية السعودية. فأكدت الولايات المتحدة أكثر من مرة في الفترة الأخيرة أنها مع سيادة لبنان الكاملة على أراضيه ومع حفظ حقوقه، ما يعني أن هناك رفض أمريكي للمشروع الإسرائيلي إقامة منطقة عازلة داخل لبنان. لبنان الذي يعلم أنه نكب وأن إيران تسببت بهذه الهزيمة عندما قدمت لبنان لقمة سائغة لأطماع العدو، يريد من خلال التوافقات الخروج من حالة الحرب، الاستفادة من التمايز الأمريكي والدعم العربي والتأييد الكاسح الداخلي للسلطة الشرعية، أن يقوم بخطوات تصبح الدولة هي المرجعية الوحيدة على الأرض. يعني المناطق التجريبية التي تم الحديث عنها، ينسحب العدو الإسرائيلي من المنطقة فيستلمها الجيش اللبناني ويؤمن الأمن فيها ويكون السلطة هي المرجعية على أن تستكمل بمنطقة أخرى. طبعا هذا مسار صعب، هذا مسار صحيح. مكلف، هذا مسار شاق، لكنه الأقصر والأقل تكلفة كما يقول الرئيس نواف سلام.
1: من بيروت الكاتب الصحفي حنا صالح، تحياتي لك.
2: فرد الخيارات على الطاولة في لبنان لم يعد ممكنا، فالأثمان عالية والوقت أصبح يقاس بالأرواح والمباني لا بل بقرى بأكملها، ليخرج رئيس الحكومة نواف سلام مرة أخرى ويؤكد حجم المأساة أولا وضرورة اقتناص الفرصة الأخيرة لإنقاذ البلد ثانيا، أي القبول بالمقترح الأمريكي. ففي ظل حرب لم يخترها لبنان، رفض رئيس الحكومة تحويل الجنوب إلى جبهة احتياطية لأي جهة كانت، مطالبا إيران بالكف عن استخدام لبنان كورقة لتحسين شروط مفاوضاتها. وفي وقت وصف سلام خيار التفاوض بالأفضل والأسرع لتجنب المزيد من الخسائر، ألقى مسؤولية إضاعة هذه الفرصة وما يتبعها من نتائج على عاتق من يرفض أو يماطل.
3: نحن أصحاب وطن يأبى أن يتحول إلى صندوق بريد لرسائل الآخرين أو ميدانا مفتوحا لحروبهم. لبنان ليس ورقة على طاولة أحد.
2: الرسائل نفسها حملها الرئيس اللبناني الذي أكد عدم تطابق الطرق أو المصالح بين بلاده وإيران، مضيفا أن الأمين العام لحزب الله لا يمثل شعب لبنان.
4: هذه المفاوضات ليست ضعفا وليست تراجعا وليست تنازلا.
2: فموقف حزب الله الأولي من الاتفاق أصبح علنيا، رفض تام لمقترح وقف النار الذي أعلنت تفاصيله واشنطن على اعتبار أنه استسلام وهزيمة وفق تعبير نعيم قاسم.
5: المفاوضات المباشرة مرفوضة بالكامل.
2: أما رئيس مجلس النواب فجاءت تصريحاته أقل حدة، مشترطا للموافقة تزامن انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي مع انسحاب حزب الله من جنوب نهر الليطاني. وبين شروط بري وتعنت حزب الله، اتفاق وقف النار ليس موجودا بعد على أجندة الكابينة الإسرائيلية، فعرضه للمصادقة لن يتم قبل موافقة حزب الله عليه بحسب نتنياهو.
1: أعلنت السلطات في مقاطعة بلغرود جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على مدينة شبيكينو، كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أوتراندوي. في وقت سابق أعلن مقر العمليات في بلغرود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية توماروفكا، وهي التابعة كذلك لمنطقة ياكوف لفيف في المقاطعة. أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أيضا أوضح زيلينسكي أن الكثيرين سيشعرون بخيبة أمل من رد فعل بوتين، لكنه

0: طلب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
1: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن مارس عليها ضغوط أكبر.
0: إذن مشاهدينا، أشير إلى هذه الأخبار العاجلة التي تظهر الآن أسفل شاشة العربية. الرئيس اللبناني يقول: الاعتداء الإسرائيلي انتهاك صارخ لسيادتنا وللقوانين والأعراف الدولية. كما أن الرئيس اللبناني أدان استهداف إسرائيل لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية. وأيضا الرئيس اللبناني قال: الاعتداء الإسرائيلي يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب، وهو يقول كذلك: لن نتهاون في حماية أرضنا وشعبنا. كل هذه المعطيات مشاهدينا جاءت بعد أن قامت إسرائيل بغارة على دورية تابعة للجيش اللبناني، أدت إلى مقتل عميد برتبة عميد، وهو وسام صبرة، وعدد من الجنود اللبنانيين. وإثر ذلك جاءت هذه ردود الأفعال من الرئيس اللبناني الذي قال: لن نتهاون في حماية أرضنا وشعبنا، ووصف الاعتداء الإسرائيلي بأنه يهدد الاستقرار والأمن في الجنوب. قبل ذلك، وهذا بالعودة طبعا إلى كل ما يتصل بروسيا وأوكرانيا، كان الرئيس فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
2: قلت: لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أول.
3: من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماما سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
0: في هذه النشرة بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر: الأزمة الأمنية في الكونغو الديمقراطية تعقد جهود السيطرة على تفشي فيروس إيبولا.

0: لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولا وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
3: أهلا بكم من جديد. اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران، وقال السفير في مقابلة مع

0: يورونيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارات الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. أما في ألمانيا فعادت المخاوف من الفوضى التي تسببت بها المسيرات خاصة في المطارات بعد رصد مسيرة في محيط مطار ميونخ قبل أيام أدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير مشاهدينا من برلين ترصد لكم مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
1: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
2: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
3: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
2: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.
4: تكنولوجيا اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
0: أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرتا مناورات مشتركة قبالة الساحل الغربي الكندي، وشارك في التدريبات غواصات وفرقاطات مروحيات تابعة كذلك للبحرية الكورية الجنوبية، كما انضمت إلى التدريبات الغواصة الكندية HMCS كورنر بروك والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات محمولة على متن السفن. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن الدولتين عززتا من قدرة قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال هذه التدريبات. أكد زعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي للحرب بشكل موثوق. وقال كيم إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطط تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم. وجاء ذلك خلال زيارة كيم للمدمرة البحرية كانغ كونغ للإشراف على اختبار ملاح. الآن إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفن دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
5: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.

0: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، وذلك أو بذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي الفيروس. مشاهدينا، في قطاع غزة لم تعد آثار الحرب تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى الحالة النفسية للسكان، خصوصا داخل مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات وأطفال تحت ضغط الخوف والترقب المستمر.
1: حتى لحظات الهدوء داخل خيام النزوح لا تبدو آمنة لأطفال غزة. أصوات الحرب قادرة على اقتحام أكثر اللحظات هدوءا. بعد عامين من الحرب لم يتغير شكل الحياة فقط، بل تغير الناس أنفسهم أيضا. الخوف هنا لم يعد مرتبطا بلحظة القصف وحدها، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية.
2: زي ما أنت شايف كيف يعني الأولاد عندي بخافوا، صاروا من أي قصف، من أي حتى من صوت الزنانات، أنا ما أنهم بخافوا، صار يعني أنا مجهز شنطية وهرادي لأي لحظة ممكن يخشوا الدبابات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي منطقة من المناطق اللي عندنا في جنوب خان يونس، ونضطر إنه إيش، نضطر إنه ننزل على مكان تاني.
1: الكثير من العائلات تعيش على الترقب الدائم، تتابع الأخبار لحظة بلحظة خوفا من قصف مفاجئ أو نزوح جديد أو خبر قد يغير كل شيء خلال لحظات.
3: يعني الوضع خطير جدا، يعني قبل يومين صار قصف، يعني بفكره هنا عندي، يعني خفت، يعني الحياة بالمرة صعبة، صعبة درجة عالية، يعني أصعب من قبل، يوم عن يوم بزيد، يعني قصف اغتيالات.
1: ومع
0: مشاهدينا، الآن نتجه مباشرة للاستماع إلى هذه الكلمة لرئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
4: بمستوى لا يتجاوز 35% مقارنة ب 43% على المستوى الوطني، كما ظهرت المؤشرات إلى أن نحو ربع سكان المحافظة هم عاطلون عن العمل. والأهم إن خلف هذه الأرقام قصص عائلات وشابات في قرى وبلدات انتظرت طويلا أن يصلها الإنماء، لا كوعود موسمية بل كسياسة عامة ومشاريع فعلية. ومن هنا فإن إطلاق أعمال تأهيل وتشغيل مطار الرئيس رين معوض في القليعات ليس مشروعا استثماريا فحسب، بل هو خطوة في صلب الإنماء المتوازن، وفي صلب العدالة بين المناطق، وفي صلب مسؤولية الدولة تجاه مواطنيها. أيها الحضور الكريم، عندما مثلت حكومتنا أمام مجلس النواب قلنا في البيان الوزاري بوضوح أن الحكومة ستعمل على تشغيل مطار رني معوض في القليعات لأهميته الإنمائية. لم تكن هذه العبارة هامشا في نص، كانت التزاما أمام اللبنانيين، واليوم نحن هنا لنقول إن هذا الالتزام بدأ يتحول إلى واقع. والأهم أن التزامنا في البيان الوزاري بالنهوض بالشمال وعكار أتى من ضمن رؤية متكاملة لا تقتصر على تشغيل مطار الرئيس رين معوض، بل من خلال 4 ركائز استراتيجية شملت أيضا تفعيل المنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس، واستكمال معرض الرئيس الشهيد رشيد كرامي، وتطوير مرفأ طرابلس. وكل هذه الملفات قطعنا فيها خطوات عملية كما تعلمون. في آذار من العام الماضي

جئنا إلى هذا المطار هبطنا على مدرجه بمروحية تابعة للجيش اللبناني وجددنا التزام الحكومة إعادة تشغيله للأغراض المدنية ووقعنا اتفاقا مع شركة دار الهندسة لإعداد مخطط توجيهي ومن ثم دراسة جدوى أولية وقد قدمتها الدار لنا مشكورة مجانا. بعد ذلك ورغم الأزمات وتراكم الملفات تابعنا العمل على الجوانب القانونية والإدارية أعد دفتر شروط أطلقت المزايدة وفق الأصول وفاز بها صاحب العرض الأكثر تنافسية. واليوم أتينا إلى القاعات لنضع حجر الأساس لهذه الورشة على متن طائرة تجارية في رسالة واضحة أن هذا المطار لم يعد فكرة مؤجلة بل مسارا بدأ يتجسد فعلا. ورهاننا أن يفتح تشغيل هذا المطار أمام عكار والشمال فرصا جديدة في العمل والخدمات والنقل والشحن والتجارة والسياحة. طبعا هذا ليس مطارا بديلا عن مطار الرئيس الشهيد رفيق الحريري الدولي في بيروت، فلبنان يحتاج إلى بنية جوية حديثة ومتكاملة كما يحتاج إلى ربط مناطقه بالدولة الاقتصادية الوطنية. وقريبا بإذن الله تكون الرحلات من هذا المطار قد انطلقت، فلا تبقى عكار منطقة على أطراف الوطن بل مركزا اقتصاديا فاعلا فيه وبوابة من بوابة لبنان على الشقيقة سوريا ومحيطها العربي لا بل على العالم الأرحب. أيها الحضور الكريم، لمطار القلاعات رمزية تتجاوز الإنماء والاستثمار. هذا المكان ليس مجرد منشأة نعيد تأهيلها، هذا المكان هو جزء من الذاكرة السياسية والدستورية للبنان. فبعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف وعودة النواب من المملكة العربية السعودية انعقد في 25 سنة 1989 مجلس النواب هنا في مطار القلاعات، وهنا أقرت في صيغتها الدستورية وثيقة الوفاق الوطني التي باتت معروفة باتفاق الطائف، وهنا انتخب الرئيس روني معوض رئيسا للجمهورية. وهنا انتخب الرئيس روني معوض رئيسا للجمهورية قبل أن يغتال بعد أيام قليلة، وهو يحاول أن ينقل لبنان من حالة الحرب إلى السلم الأهلي، ولهذا يحمل هذا المطار اسمه. لذلك فإن إعادة الحياة إلى مطار روني معوض ليست فقط إعادة تشغيل مرفق عام، هي أيضا استعادة لمعنى الدولة، استعادة لذاكرة الطائف، لا كوثيقة جامدة بل كمشروع سياسي لم يكتمل بعد. وقد قال الطائف أن الإلماء المتوازن ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا هو ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام، وهذا ما نعمل على تحقيقه اليوم. نحول الإنماء المتوازن من عبارة في وثيقة دستورية إلى ورشة عمل، ومن وعد إلى مشروع قيد التنفيذ. لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية، كما أتى حرفيا في نص الاتفاق، وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار. فمسار الطائف هو مسار الدولة السيدة الحامية والضامنة لكل اللبنانيين، وهو مسار الإصلاح ومسار الإنماء المتوازن، وهذا هو مسارنا الذي أكدنا عليه في بيان الوزاري ولن نتراجع عنه. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في الختام أن أشكر كل من ساهم في إنجاح مغامرة إعادة تشغيل هذا المطار، وأخص بالذكر وزارة الأشغال العامة والنقل، الجيش اللبناني

0: الهيئة الناظمة للطيران المدني، المديرية العامة للطيران المدني، وكل الجهات الرقابية والإدارية والأمنية المعنية، وطبعا دار الهندسة. وأوجه تحية خاصة إلى أبناء عكار الذين انتظروا طويلا وصبروا طويلا والأهم أنهم تمسكوا بحقهم في الإنماء والعدالة والكرامة، فتحقق هدفهم اليوم في إعادة الحياة إلى مطار رني معوض. كلمة أخيرة، من الإقلاعات كما انطلقت قبل عقود محطة سياسية مفصلية في تاريخ الجمهورية، نطلق اليوم رسالة جديدة، لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلا بعد اليوم، دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لكل اللبنانيين. مبروك لعكار، مبروك للشمال، ومبروك للبنان.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة لرئيس حكومة لبنان نواف سلام إثر إعادة تشغيل العمل بهذا المطار، مطار الرئيس رني معوض أو مطار القليعات. طبعا هذا المطار مشاهدينا يقع في شمال لبنان بالقرب من بلدة القليعات، ويبعد عن الحدود اللبنانية السورية حوالي 6 كيلومترات. له قيمة كبيرة وتأثير كبير هذا المطار، ورأينا قبل قليل أيضا يعني طائرة نواف سلام وهي موجودة على مدرج هذا المطار الذي أعيد تشغيله الآن في هذه اللحظات. مما قاله نواف سلام رئيس حكومة لبنان، يجب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. كما قال أيضا، لن نتخلى عن حق لبنان في سيادته وأمنه. كان هذا بعض مما قيل على لسان نواف سلام رئيس الوزراء اللبناني في إعادة أو في حفل إعادة تشغيل هذا المطار، مطار القليعات الذي دشن العمل به. وهذا المطار الذي يبعد حوالي 6 كيلومترات في الشمال من الحدود اللبنانية السورية. يأتي هذا الكلام من رئيس حكومة لبنان وهذا الموقف إزاء عملية تصعيد ميداني هي موجودة في لبنان. كان آخر ما حدث هو مقتل عميد بالجيش اللبناني ومعه أيضا ضابط برتبة نقيب، وكذلك أيضا عدد من الجنود اللبنانيين إثر غارة إسرائيلية. على أي حال مشاهدينا، نحن معكم دائما على رأس الساعة، تلتقيكم الزميلة رجاء فضلي. ابقوا دائما مع العربية.

مشاهدينا نرحب بكم في ساعة إخبارية جديدة من العربية وفي أبرز العناوين. البحرين تدين تجدد اعتداءات إيران وتدعوها لفتح هرمز والكشف عن مواقع الألغام التي زرعتها في المضيق. والجيش الأمريكي يستهدف رادارات إيرانية في قشم وغرق وينفي مزاعم طهران بتضرر أسطوله الخامس. مقتل ضابطين وعدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في الجنوب وعون يدين. بوتين يرفض الاجتماع مع زيلينسكي والأخير يحمله مسؤولية استمرار الحرب. الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع الأمنية في الكونغو تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا. إذن استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت وطلبت إيران بالكف الفوري عنها.

هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران إلى فتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وقد كانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. أعلن الطيران المدني الكويتي استئناف الرحلات الجوية بعد تعليق مؤقت بسبب الاعتداءات الإيرانية. قبل ذلك أعلن الجيش الكويتي تصدي الدفاعات الجوية لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية، ونوهت رئاسة الأركان العامة للجيش إلى أن أصوات الانفجارات إن سمعت فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية. القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. تشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس لا أساس لها من الصحة.

0: من الكويت معنا موفد العربي عادل عيدان. عادل أهلا وسهلا بك. عادل، كيف يبدو المشهد الآن في الكويت أيضا يعني بعد هذه الاعتراضات الليلة الماضية للصواريخ والمسيرات الإيرانية؟ ما الذي يبدو ويتكشف من التنسيق مع واشنطن حتى الآن في محاولات لصد هذه الاعتداءات الإيرانية؟
1: أهلا رجاء. بداية دعينا نقول بأن حركة الملاحة الجوية عادت إلى طبيعتها، والكويت تستقبل الطائرات وتغادرها، وذلك بعد إعلان الطيران المدني، ذلك بعد الهجمة الصاروخية التي بدأت فجر اليوم، وذلك يعني نحن ننتظر الآن عدد الصواريخ أو المسيرات التي دخلت سماء الكويت وفق حصيلة وزارة الدفاع الكويتية من خلال إيجاز إعلامي. لكن بالتأكيد تم التصدي إلى العديد من الصواريخ والمسيرات، سقطت الشظايا في مناطق سكنية وبعضها في مناطق غير مأهولة، تم التصدي لهذه الموجة من الصواريخ. التنسيق مع الولايات المتحدة بالتأكيد ومنظومة الرادارات الكويتية وحتى الخليجية، يعني بالتأكيد هي يوجد تنسيق ويوجد تنسيق على أعلى مستويات، كما شاهدنا يوم أمس يعني الولايات المتحدة قالت من أنها ستزود الكويت بمنظومة دفاعية جديدة بنحو ملياري دولار. هذا الأمر لم يكن وليد يوم أمس، ولكن بالتأكيد هو منذ بداية الحرب والكويت تحاول تطوير منظومتها الدفاعية نظرا لما مرت به منذ البدايات. يعني كان الحديث في بداية الحرب إذا ما نستذكر جميعا في فبراير الماضي من أنه أيهما أولى، الأمن أم يعني التكلفة، هي عملية بأنه مسيرة بعشرة آلاف دولار يقابلها صاروخ

0: بأكثر من بربع مليون أو مليون دولار. هي هذه التكلفة. الكويت اختارت الأمن على التكلفة، وبالتالي ساهمت بتطوير أو استفادت من تطوير هذه الهدنة، استفادت بتطوير منظومتها الدفاعية، استخدمت منظومات دفاعية مختلفة. بالتأكيد تم نشرها في مراكز مختلفة في شمال البلاد وجنوبها، إضافة إلى منظومة الإنذار المبكر التي تعطيها فرصة للاستعداد والتصدي لهذه المسيرات والصواريخ. قرب المسافة أيضا لا ننسى ذلك، هو يشكل عامل مفاجأة، لأنه الصاروخ وفق سرعته هي دقائق معدودة حتى يصل إلى هدفه إذا ما أطلق من مكان قريب من الضفة الإيرانية أو حتى من دول الجوار عبر أذرع إيران هي عبر المسيرات أو حتى الصواريخ. ولذلك الكويت طورت من منظومتها الدفاعية، الرادارات أيضا لا تستغني عن ما يكون من إنذار مبكر من الولايات المتحدة أو حتى الدول الخليجية. هذا يهدف إلى تقليل الأضرار. كما تعلمين ربما الكويت عاشت يوم الأربعاء حالة حزن على ما حدث من تعرض أبنائها وكذلك المقيمين على أرضها من جروح وإصابات وكذلك وفاة أحد المقيمين. هذا الأمر كان يلقي بظلاله حقيقة على الأيام الماضية من تخوف من موجات جديدة من الصواريخ.
1: إذن نشكرك جزيلا، كنت معنا من الكويت، موفد العربية عادل العيدان، شكرا جزيلا. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران ما تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
2: Totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned. Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while, you know. You're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: معنا من اسلام اباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله اهلا وسهلا بك. اذا عبد الله، كما تابعنا حسب مصادر العربية فان وزير الداخلية باكستان يتوجه الى طهران اليوم، ماذا وراء تكثيف هذه الاتصالات الدبلوماسية مع طهران؟ ماذا عن اجندة هذه الزيارة ايضا؟
4: بداية، رجاء الذهاب بهذه الشكل بهذه السرية أو على أقل تقدير أن لا تفصح عنه القنوات الرسمية الباكستانية، هذا بات معتادا لدى إسلام أباد، لكنه ليس اعتباطيا وإنما وراءه دائما أسباب. دائما الزيارات السرية بهذا الشكل إذن هي تحمل رسائل، وهي تحمل يعني قضايا حساسة ومهمة، ولا يريدون يعني إعلان أو فتح الباب للإعلام للحديث عن هذا الأمر، وإضافة إلى أنهم يخافون دائما من التسريبات. لكن الحقيقة هناك دائما معلومات. بداية، الهجمات التي شنتها الغاشمة إيران على الكويت والبحرين، يعني وزارة الخارجية الباكستانية كررت عدة نقاط بأنها في البداية تدين بأشد العبارات الاعتداءات على الكويت والبحرين، إضافة إلى أنها دائما ما كانت تدعو إلى ضبط النفس وأقصى درجات ضبط النفس، إضافة إلى أن الخارجية الباكستانية حذرت بأن استمرار التصعيد سيقوض فرص التسوية، وأيضا يعني ذكرت بأن باب الدبلوماسية دائما مفتوح والقنوات الاتصال مفتوحة. محسن النقوي بدأ مهمة قبل أسبوع أو أكثر من أسبوع عندما ذهب إلى طهران في المرة الأولى ثم المرات الثانية، وأيضا

0: لقاؤه يوم أمس مع نظيره الإيراني في بشكيك في قرغيزستان. هناك ملفات عالقة وهناك أيضا خواتيم الملفات، إضافة إلى أن التصعيد بات يشكل هاجسا ومؤرقا كبيرا للباكستانيين، ليس فقط على صعيد المتضررين من الدول الإقليمية، إضافة إلى أن باكستان نفسها بات تخوفها أكبر. يعني بدأنا نلمس في الصحافة الباكستانية وفي الشارع الباكستاني أن هناك تخوف كبير. الحكومة بدأت يعني تدعو إلى اجتماعات متكررة لدراسة احتياط النفط ودراسة الاحتياطيات الاستراتيجية من كل شيء، إضافة إلى الاحتياطات النقدية. يبدو أنها متخوفة، لا هذا لا يعني بأن الحرب عائدة وأن التصعيد عائد، لأن الباكستانيين وراء الكواليس بعيدا عن التصريحات الرسمية يعرفون أو يقولون بأن أفضل يعني وقت لتحسين شروط التفاوض هو قبل التوقيع. إذن هذه إشارة إلى أن التوقيع بات قريبا، لكن الباكستانيون يفسرون هذا بأن إيران تحاول في اللحظات الأخيرة أو في الربع ساعة الأخيرة تحسين شروطها أو شروطها التفاوضية. لكن في الوقت نفسه إسلام أباد ترسل التحذيرات إلى أن التصعيد يجب أن لا ينزلق، تحاول الآن أن تعمل. منذ يوم أمس علمنا بأن محسن نقوي ناقش نظيره الإيراني بملف مهم بالكثير من الملفات، لكن على صعيد التصعيد هذا ناقش ملف ما بعد الحرب أو ما هي السبل التي تمنع انهيار هذا المسار حتى لو كان هناك تصعيد. يعني بمعنى أن إذا كان هناك تصعيد لن يكون فشلا لمسار المفاوضات، بل هم يعلمون بأنه تحسين لشروط التفاوضية، لكن يخشون أن تنزلق الأمور. الخشية الأكبر لدى الباكستانيين اليوم أيضا هو دخول عدد آخر من الدول المتضررة مثل الكويت والبحرين على خط هذه المناوشات وخط هذه المواجهات، مما يعني تعدد الأطراف ربما ما يشكل ضغطا أكبر على الولايات المتحدة الأمريكية والحلفاء في المنطقة، مما يقوض جهود الوساطة وفرص التسوية. هذا ما ينقلونه إلى الجانب الإيراني، إضافة إلى أن هناك ملفا تقنيا يعملون عليه يعني بكثافة، يحاولون بلورته، وهو يعني بناء قنوات اتصال كما قلنا لمنع التصعيد، إذا حصل تصعيد لا يفهم بأنه انهيار لمسار المفاوضات وأنه حرب شاملة ومحاولة للتهدئة وللعودة إلى الخلف. إضافة إلى أن هناك جواب لدى الإيرانيين لم يعطى حتى هذه اللحظة، على أقل تقدير أنه لم ترد معلومة بأنه تم إعطاء هذا الجواب على التعديل الأخير الذي قدمه دونالد ترامب أو عدل به على الورقة مسودة الاتفاق الإطاري قبل عدة أيام. إضافة إلى أن ملف الأموال المجمدة ما يزال عالقا حتى هذه اللحظة، يبدو أن باكستان تعاني وتكافح بضراوة لمحاولة معالجة هذا الملف. كانت قد قالت معلومات لقناة العربية يوم أمس بأن ملف الأموال المجمدة هو أكبر فجوة أو هما فجوتان، ملف الأموال المجمدة حتى هذه اللحظة لم يشهد حلحلة، إضافة إلى آلية التنفيذ والصيغة التي سيخرج بها هذا الاتفاق. إذن مهمات أخرى أو بقايا مهمات ما زالت على عاتق محسن نقوي. نذكر بأن محسن نقوي هو ليس فقط وزير داخلية بالمعنى التقليدي، بل هو جزء أصيل من المنظومة العسكرية والأمنية في إسلام أباد وركن مهم جدا من الفريق التفاوضي، ومقرب جدا من السلطة الحاكمة وأيضا من مؤسسات الجيش والأمن، لذلك دائما ما يحمل بأهم الملفات وأهم القضايا. ذهابه اليوم بدل إسحاق دار أو قبل عدة أيام تحركاته بدل إسحاق دار، هذا فسره الباكستانيون بأن هناك ملفات تقنية لا يستطيع الدبلوماسيون في وزارة الخارجية معالجتها، تحتاج إلى إلى إلى شخص أمني، إلى شخصية أمنية كبيرة تضع الحروف، وخاصة فيما يخص الملفات التقنية.
1: طيب فيما يتعلق يعني بالساعات الماضية، كان هناك تصريح لمستشار مجتبى خامنئي قال فيها بأن الكرة بملعب الرئيس ترامب. فعليا ما المشاكل التي ما زالت تشوب يعني قصة التفاوض الباكستاني اليوم مع الجانب الإيراني وسط وجود يعني تيارات مختلفة؟ ما الصعوبات التي ما زالت تواجهها باكستان في سياق أي قرار واضح من الجانب الإيراني؟ عبد الله، إذن يبدو أننا فقدنا الاتصال مع الزميل عبد الله خلوف. نشكرك على كل هذه المعطيات والتوضيحات، كنت معنا من إسلام أباد مراسل عربي عبد الله خلوف. كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن إدارته ناقشت في وقت سابق إمكانية تنفيذ عملية عسكرية تهدف إلى استخراج اليورانيوم عالي التخصيب من إيران، وقال ترامب إنه لم يوافق على العملية لأنها ذات مخاطر عالية وتتطلب تجهيزات كبيرة ووجودا ميدانيا قد يمتد لأسبوعين.
2: We did. Well, we thought about it right at the very beginning before we destroyed their entire military. We thought about it. You'd need massive equipment. You'd have to airlift the equipment in. You know, you're in a war zone. And there was a time at the very beginning when we

0: thought about doing that because they would have not been watching, but they would have found out. We would have been, Peter, we would have been there for a period of from a week to 2 weeks. We would have gotten it. But I said, I don't like the idea of that. All of a sudden, they, you know, pinpoint, they still had missiles left. That means they would pinpoint you and just keep lobbing them in until one gets through and people would have gotten killed. So I didn't like it.
1: إذن ما هي الخطة الأمريكية لاستخراج هذا اليورانيوم؟ ولماذا لم تنفذ؟ وما خطة إسرائيل أيضا التي لم تتم بدورها؟ تقرير لجيروزاليم بوست تحدث عن هذه الخطط. إذن نبدأ بأسباب عدم تنفيذ الخطة الأمريكية لاستخراج اليورانيوم الإيراني. أولا، صعوبة تدمير المنشآت النووية. فبحسب جيروزاليم بوست، الإيرانيون أثبتوا قدرتهم على الحفر بشكل أعمق، مثل منشأة جبل الفأس، وهي على عمق يجعل القذائف الأمريكية الخارقة للصخور غير قادرة على تدميرها. الخطة التي عرضت على ترامب اعتمدت على عملية برية، لكن لم يتم تنفيذها لأن كبار الجنرالات الأمريكيين ضغطوا على ترامب كي لا يقوم بها، لأنهم يعتقدون بأن هذه العملية قد تستغرق شهورا وتكون أكثر خطورة بكثير، حيث ستشمل عددا أكبر بكثير من الجنود الأمريكيين المعرضين للخطر. إذن صحيفة جيروزاليم بوست كشفت النقاب أيضا عن خطة محتملة للموساد الإسرائيلي قبل حرب 12 يوما. هذه الخطة تهدف إلى تدمير معظم البرنامج النووي الإيراني وبشكل أوسع، لكن لم تتم لثلاثة أسباب رئيسية. أولها أن أحدا في الجيش الإسرائيلي خارج الموساد لم يقتنع بإمكانية استخدام عشرات العملاء الإيرانيين المحليين في عملية بالغة الأهمية دون تسريبهم لمعلومات أو دون تقويضهم لها. السبب الثاني كان رغبة كبار مسؤولي الجيش الإسرائيلي وغيرهم من مسؤولي الدفاع في رؤية دليل الموساد على جدوى الفكرة وخبرته في تنفيذ مثل هذه العمليات الضخمة رغم نجاح عملية سابقة، لكنها كانت طبعا أصغر بكثير. أما السبب الثالث والأخير لإلغاء العملية الإسرائيلية فهو تقييم ما بعد 7 أكتوبر، إذ رأى الموساد رأى ضرورة الاحتفاظ بمئات الآلاف من قوات الجيش الإسرائيلي في الجبهات المشتعلة كغزة ولبنان، وأنه لا توجد فرصة لأن يتمكن الجيش من توفير الغطاء العسكري والوقائي اللازم في نفس وقت القتال في أماكن أخرى.
2: اليورانيوم عالي التخصيب في إيران معضلة أمام الحسابات العسكرية الأمريكية، ومن بين أكبر المعضلات المحيطة بأي اتفاق سلام، فأين يختبئ؟ هنا يقع المعقل الرئيسي مجمع أصفهان المدفون في عمق جبل شاهق يتجاوز قدرات القنابل الأمريكية. صور الأقمار الصناعية كشفت مؤشرات على هذا التحصين، مثل رصد شاحنة نقل تشبه الحاويات المستخدمة لنقل المواد النووية، وهي تقترب من المجمع قبل حرب 12 يوما، إضافة إلى رصد محاولات مستمرة لتغطية مداخل الأنفاق. ومن أصفهان إلى المنشأة الأكبر في إيران نطنز، فإن التقديرات تشير إلى نقل جزء أصغر من المخزون إلى محيطها على بعد ميل واحد فقط من المنشأة. أما في منشأة فورتو فالصورة تنتقل من البناء إلى هندسة الركام. المنشأة تعتبر مدمرة فعليا بعد استهدافها بنحو 12 قنبلة خارقة للحصون، لكن الاستخبارات الأمريكية رصدت مؤخرا قيام طهران بوضع عوائق هندسية وموانع صخرية على الطريق المؤدية إلى الأنفاق المدمرة. هذه التحصينات تضع التخطيط الأمريكي أمام معضلة، فالوصول إلى اليورانيوم عبر الجو أو البر يواجه بمخاطر كبيرة في مقابل ترجيحات بمحاولة طهران نقل مخزونها مسبقاً إلى مستودعات يصعب تعقبها.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.

0: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. أعلن الجيش اللبناني عن مقتل ضابطين وجندي جراء غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل عربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب بالجيش اللبناني بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. يأتي ذلك وسط تكثيف الغارات الإسرائيلية على بلدات بجنوب لبنان، بينما دعا الجيش الإسرائيلي سكان الشمال للتوجه إلى أماكن محصنة بعد رصد إطلاق الصواريخ من جانب حزب الله. بدوره استنكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا للقوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. من جنوب لبنان معنا مراسل عربية محمود شكر. محمود، هل من تفاصيل جديدة حول هذه الحادثة؟ ما الذي بدأ يتكشف عن ما جرى بالتحديد؟
1: هو أن هذه الآلية العسكرية للجيش اللبناني كانت تنتقل من ثكنة مر جعيون، أي المركز الرئيسي لقيادة اللواء السابع الذي ينتشر في منطقة هذا القطاع الشرقي في جنوب لبنان، والذي ينتمي إليه الجنود الثلاثة، أي العميد والنقيب الخوري والعسكري من عائلة غزال. ما أن وصلوا إلى هذا الطريق الذي هو أيضا امتداد للبلدات من جهة ليعة ونزولا إلى الحاجز الذي يعرف بالحاجز الخردلي، حتى أغارت مسيرة مباشرة على الألية وقتل العسكريون الثلاث. الجيش اللبناني في النعي الأول أشار إلى سقوط عميد، ثم بعد ذلك أشار في البيان الثاني الذي خرج منذ 20 دقيقة إلى سقوط الضابط الثاني من رتبة نقيب، وهما الثلاثة من عديد اللواء السابع الذي ينتشر في هذه المنطقة. بالتوازي لا تزال الغارات الإسرائيلية تستمر في الجنوب اللبناني. آخر الغارات

غارات هي كانت باتجاه العيشية منذ بعض الوقت، وكان هنالك غارات باتجاه برج ألوي وأيضا غارات باتجاه الزبدين. المعلومات تتحدث عن سقوط عدد من الإصابات في غارة الزبدين.

0: الطريق الساحليه انصار انصاريه انصار اما البلدات الثلاثه فهي كفر متى وسجد وعرمطه، وهما بلدات ثلاثه في قضاء جزين بالقرب من سجد والريحان. ولكن حتى هذه الساعه الطائرات الاسرائيليه او المقاتلات لم تقم بالاغاره على البلدات المذكوره. حزب الله من جهته وتحديدا عبر الاعلام الحربي هو أشار إلى عملية استهداف أولية بدأها في هذا اليوم وتحديدا باتجاه القوات الإسرائيلية في يحمر الشقيف، وأشار البيان إلى أنه استهدف قوة إسرائيلية بمحلقتين انقضاضيتين أي بسلاح المسيرات.
1: طيب ماذا أيضا عن تحركات الجيش خلال الساعات الماضية في إطار انتشاره وأيضا يعني تحركاته داخل المناطق التجريبية التي يرتقب يعني أن تكون يعني شاهدا على مدى التقدم في اتفاق الهدنة الذي تم التوقيع عليه؟
0: حتى هذه الساعة لم يبدأ الجيش اللبناني بتنفيذ هذه الإجراءات التي ظهرت في الساحة اللبنانية على المستوى الإعلامي والإعلاني. الذي جرى هو انسحاب من بلدة دبين. الجيش اللبناني نفذ بعد ذلك انتشارا في البلدة المذكورة أي على هذا المحور، وفتح الطريق الذي أصبحت سالكة ما بين ليعة مرج عيون جديدة مرج عيون دبين و وصولنا إلى إبل السيف ثم بعد ذلك حاصبية. أما بلدة دبين فقد أغلقها إغلاقا كليا، بمعنى أغلق كل المداخل والمخارج التي تؤدي إليها ليتسنى لقوات أو لجنود الهندسة من عمليات مسح للأحياء والدور والمنازل في داخلها.
1: إذن واضح، نشكرك جزيلا، كنت معنا من جنوب لبنان مراسل العربية محمود شكر، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا ننوه إلى آخر الأخبار العاجلة. إذن مصادر للعربية تقول بأن ترامب أبلغ الوسطاء بأنه لا مفاوضات أكثر من 60 يوما وعلى إيران الرد سريعا. إذن في آخر التطورات ترامب يقدم تصريحا جديدا يتحدث فيه بأنه أو يبلغ الوسطاء بأنه لا مفاوضات أكثر من 60 يوما وأنه على إيران الرد سريعا. هذا حسب طبعا مصادر العربية إنجليزي، وأيضا وزير الداخلية الباكستاني يرتقب أن يناقش في طهران سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين الجانبين الأمريكي والإيراني. وأيضا مصادر للعربية إنجليش تحدثت عن كون الرسائل بين أمريكا وإيران تنقل عبر عراقجي وأيضا ويتكوف. بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، وأضاف بأن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. دعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. قبل ذلك الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN بأن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
2: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.

0: افتتاحه مطار القليعات بعد أن كان حزب الله يمنع تشغيله سابقا، أكد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام بأن استكمال اتفاق الطائف يتطلب بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.
1: نطلق اليوم رسالة جديدة، لا مناطق منسية بعد الآن ولا إنماء مؤجلا بعد اليوم. دولة واحدة وفرص واحدة ومستقبل واحد لكل اللبنانيين.
0: معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. سيد يعرب، أهلا وسهلا بك. سيد يعرب، إذن تصريحات المسؤولين اللبنانيين كلها تتجه باتجاه القول بأنه بسط سيادة الدولة هي من أولى الأولويات في هذه المرحلة، وكنا نعني يعني خلال الساعات الماضية أمام هذا الاتفاق، اتفاق الهدنة بين كل من يعني إسرائيل، بين كل من إسرائيل ولبنان. إسرائيل تستهدف اليوم دورية للجيش اللبناني رغم هذه المفاوضات مع التي ترعاها واشنطن. ما الرسالة من ضرب الجيش اللبناني تحديدا في هذه المرحلة؟
2: نهاركم سعيد رجاء. طبعا ما
0: سمحت يعني سيد يعرب، مضطرة لمقاطعتك يعني لنذهب إلى هذا الخبر العاجل. الجيش الإسرائيلي يقول بأن المركبة التي رصدناها جنوب لبنان تحركت بصورة مشبوهة تجاه قواتنا، وأنه يجري التحقيق في هذا القصف. لأي حد اليوم التبريرات الإسرائيلية التي تساق هي واقعية؟
2: هي ليست واقعية هذه التصريحات الإسرائيلية بتاتا أبدا، حيث أن الجيش اللبناني بآلياته التي يتوجه بها هم أهل الأرض، هم في المناطق التي يجب أن يتواجد فيها الجيش اللبناني رغم وجود هذا الاحتلال الإسرائيلي، حيث هناك شرعية وإسرائيل تستهدف اللا شرعية وهو ما يسمى حزب الله. هذا يبدو أنه مجرد اشتباه، أن هذه الآلية التي فيها ضابط وبعض العسكريين هي آلية تابعة لحزب الله أو للمسلحين. وإسرائيل في الفترات السابقة بدأت تستهدف وتلاحق لمجرد الشبهة. وهناك علة ثانية كذلك موجودة، هي أن لجنة الميكانيزم التي كانت مهمتها الربط والتنسيق ما بين القوى الفاعلة على الأرض يعني والجيش اللبناني وفرنسا وأمريكا وإسرائيل واليونيفيل، من ضمن هذه تشكيلة الميكانيزم التي كانت تشكل تجري عمليات الربط والتنسيق للمهمات الشرعية وغيرها. فإذا لعدم توفر البيانات الكافية والدلائل الكافية حتى الآن لماذا تم استهداف هذه الآلية، تبقى الأمور مجرد فرضيات. أول فرضية كما قلت لك أنها قد تكون مجرد شبهة إسرائيلية أن سيارة تابعة للمسلحين. ثانيا أن غياب الميكانيزم هو الذي شكل هذا الشيء. وثالثا أصلا الجيش اللبناني كما قلت لك هو يدخل إلى الأراضي اللبنانية. كذلك هناك حتى ما بعد اتفاقية واشنطن لم تتوضح الصورة بشكل دقيق كيف يتم التنفيذ، حيث أن هذه الاتفاقية لا تزال تسمى خارطة الطريق، لم يتم ولم ترسم بعد حتى الآن طرائق التنفيذ ووسائل التنفيذ
0: وأنت كان بالمناطق
2: التجريبية أو سواها. نعم.
0: سيد جعرب، يعني نشاهد الآن هذه الصورة للمركبة، مركبة الجيش اللبناني التي استهدفت من قبل الجيش الإسرائيلي، والتي يقول الجيش الإسرائيلي بأنه تلقى مؤشرات على أن حزب الله كان سيطلق النار على الجنود من نفس المنطقة. اليوم يعني وأمام هذه الحوادث وتكرار عملية التصعيد حتى رغم اتفاق التهدئة، إلى أي حد اليوم واشنطن يجب أن تتدخل من أجل يعني لجم هذه الانتهاكات الإسرائيلية؟ ما الذي تتوقعه الدولة اللبنانية اليوم في سياق وضع يعني جدية أكبر في مسار الاتفاقات بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي؟
2: لم يمضي حتى الآن على صدور هذه المذكرة أو خارطة الطريق كما سميناها اتفاقية واشنطن سوى 48 ساعة، ولم تجتمع

0: الأطراف حتى الآن لوضع الخطط اللازمة، لأن الشيء الأساسي في هذه الاتفاقية هو ما يسمى المناطق التجريبية النموذجية لانتشار الجيش اللبناني مكان انسحاب القوات الإسرائيلية. وفي هذه المناطق يجري الجيش اللبناني تمارين أو استعدادات لعمليات نزع السلاح أو تنظيف هذه المنطقة من كل مظهر غير شرعي من المسلحين. لم يتم حتى الآن البدء بالتنفيذ، وأتتنا هذه الفاجعة والرسالة الإسرائيلية الحقيرة الوقحة باستهداف آلية الجيش اللبناني. هم يقولون، وهذا ما أكد كلامي، أنهم لمجرد الشبهة يستهدفون هذه الآليات بظنهم أنهم مسلحون، لكن هناك ضعف في التنسيق وهناك غياب في المغزى الأساسي. لم تصلنا معلومات حتى الآن كي نبني عليها ونعطي التصريح الواضح أو الاستنتاج السليم في هذا الموضوع، لكن تبقى أن إسرائيل لا يهمها شيء، لا تقيدها حدود، ليس هناك خطوط حمراء عندها ولا يهمها أحد، هي تستهدف كل ما تشتبه به، إن كان للدولة اللبنانية، إن كان للمسلحين، أو إن كان حتى لليونيفيل التي وهناك حوادث كثيرة تعرضت لها اليونيفيل، إن كان من إسرائيل أو إن كان من حزب الله والمسلحين.
1: نشكرك جزيلا، كنت معنا من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي، شكرا جزيلا لك. إذا نتابع مشاهدينا هذه الصورة للسيارة، سيارة أو مركبة الجيش اللبناني التي تم استهدافها خلال الساعات الماضية من قبل الجيش الإسرائيلي، وأسفرت عن سقوط عسكريين لبنانيين. ونتابع الآن هذه الصورة، بحيث كان أيضا الجيش الإسرائيلي قد أكد بأنه يجري تحقيقات في هذه الحادثة، وقال بأن مهاجمته لهذه المركبة لأنها كانت قد تحركت بشكل مشبوه باتجاه القوات الإسرائيلية قرب قرية تبنين في جنوب لبنان.

0: أعلنت السلطات في مقاطعة بيلغورود جنوب غربي روسيا عن مقتل شخص بهجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة شيبيكينو، كما أعلنت سلطات المقاطعة عن إصابة شخص آخر في هجوم بمسيرة أوكرانية مزودة بخاصية الواقع الافتراضي على بلدة أوترادنوي. في وقت سابق أعلن مقر العمليات في بيلغورود عن إصابة شخص جراء هجوم شنته القوات الأوكرانية بمسيرة على منشأة تجارية في قرية توماروفكا التابعة لمنطقة ياكوفليف في المقاطعة. أكد الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر بأن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثيرين سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
1: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن مارس عليها ضغوط أكبر.
0: قبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق السلام.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً.

0: من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماماً سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
1: مشاهدينا، نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تحذر الأوضاع الأمنية في الكونغو الديمقراطية تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: مشاهدينا نرحب بكم من جديد. اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر بأن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورو نيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب ما يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. وفي ألمانيا عادت المخاوف من الفوضى التي تسببت بها المسيرات، خاصة في المطارات، بعد رصد مسيرات في محيط مطار ميونخ قبل أيام، وأدت إلى إغلاق المطار لساعات من دون العثور على شيء. في هذا التقرير من برلين ترصد مراسلتنا أسباب المخاوف من هذه المسيرات وكيف تتعامل معها السلطات.
4: ما الذي سيحدث لو حاولنا التحليق بهذه المسيرة هنا في محيط مطار برلين ولو على بعد أو على علو أمتار قليلة؟ على الأرجح سنتسبب بإطلاق عملية أمنية ضخمة، وسنتسبب أيضا بإغلاق المطار لعدة ساعات. هذا ما حصل في مطار ميونخ قبل بضعة أيام عندما تم رصد مسيرة في محيط المطار، وما تكرر أيضا في السابق في عدة مطارات ألمانية وفي القرب من مقرات عسكرية قبل بضعة أشهر.
5: المسيرات عادت لتشكل أرقا للسلطات الألمانية التي أنشأت وحدة خاصة للتعامل معها نهاية العام الماضي. مخاطر هذه المسيرات بحسب خبراء أمنيين هنا متعددة الأسباب، حتى ولو لم تكن روسيا دائما هي المسؤولة عنها كما يسارع سياسيون ألمان لاتهامها.
6: المسيرات وخاصة بالقرب من البنية التحتية الحيوية تشكل خطرا كبيرا على ألمانيا، فمن جهة قد تلحق الأذى بالمسافرين في المطار في حال اصطدمت مسيرة بطائرة أخرى، ومن جهة أخرى يمكن استخدام الطائرات المسيرة للتجسس على البنية التحتية الحيوية، ما قد يسمح بوصول معلومات حساسة إلى أيدي أشخاص غير مصرح لهم.
5: التحدي الأكبر الذي يواجه السلطات هنا هو التصدي لهذه المسيرات بشكل آمن. هنا في هذا المصنع في برلين يتم إنتاج مسيرات منها ما يستخدم للتصدي إلى جانب أخرى هجومية يتزود بها الجيش الألماني. يقول مديرها العام إن الذكاء الاصطناعي بات يعتبر أساسيا في إنتاجها.

0: موجة اعتراض المسيرات موجودة، فهي طائرات صغيرة وفائقة السرعة، ويمكن تجهيزها إما لإحداث تأثير حركي بحت أو تزويدها بحمولة لتحييد الهدف. والأهم من ذلك كله ليس مجرد إحداث تأثير، بل إصابة الهدف فعليا، ويتحقق ذلك باستخدام تقنياتنا التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
1: ولكن تحييد الهدف ليس دائما الخيار الأفضل أمام السلطات الألمانية، خاصة إذا وجدت المسيرات بالقرب من مواقع مدنية خوفا من الأضرار التي قد تتسبب بها. راغدة بهنام، العربية، برلين.
2: أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرت مناورات مشتركة قبالة الساحل الغربي الكندي، وشارك في التدريبات غواصات وفرقاطات ومروحيات تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، كما انضمت إلى التدريبات الغواصة الكندية HMCS كورنر بروك والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات محمولة على متن السفن. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية بأن الدولتين عززتا قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال هذه التدريبات. أكد الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتصبح قوة قادرة على تولي مسؤولية جزء من الردع النووي للحرب بشكل موثوق. وقال كيم إن بناء أسطول بحري قادر على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها يمثل هدفا أساسيا لخطة تطوير الدفاع الحالية للحزب الحاكم. جاء ذلك خلال زيارة كيم للمدمرة البحرية كانغ كون للإشراف على اختبار ملاح. إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
3: Already, the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
2: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، ذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، وما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. من جهتها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة فيروس إيبولا، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك مع جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي الفيروس. في قطاع غزة، لم تعد أثار الحرب تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى الحالة النفسية للسكان، خصوصا داخل مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات وأطفال تحت ضغط الخوف والترقب المستمر.
4: حتى لحظات الهدوء داخل خيام النزوح لا تبدو آمنة لأطفال غزة. أصوات الحرب قادرة على اقتحام أكثر اللحظات هدوءا. بعد عامين من الحرب، لم يتغير شكل الحياة فقط، بل تغير الناس أنفسهم أيضا. الخوف هنا لم يعد مرتبطا بلحظة القصف وحدها، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية.
5: زي ما أنت شايف كيف يعني الأولاد عندي بخاف، وصار من أي قصف، من أي حتى من صوت الزنانات، أنا ما أخذ أنهم بخاف، وصار يعني أنا مجهز شنطية وغراضي لأي لحظة ممكن يخشوا الدبابات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي منطقة من المناطق اللي عندنا في جنوب خان يونس، ونضطر إنه إيش؟ نضطر إنه ننزل على مكان تاني.
4: الكثير من العائلات تعيش على الترقب الدائم، تتابع الأخبار لحظة بلحظة، خوفا من قصف مفاجئ أو نزوح جديد أو خبر قد يغير كل شيء خلال لحظات.
6: يعني الوضع خطير جدا.

0: يعني قبل يومين صار قصف، يعني بفكره هنا عندي، يعني خفت. يعني الحياة بالمرة صعبة، صعبة درجة عالية، يعني أصعب من قبل، يوم عن يوم بزيد، يعني قصف اغتيالات.
1: ومع استمرار الحرب تسلل القلق إلى تفاصيل الناس الصغيرة، النوم والتفكير بالمستقبل وحتى شعورهم بالأمان في مجتمع يعيش استنزافا نفسيا متواصلا.
2: في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لمواطنين قطاع غزة بسبب استمرار العدوان وتملك مشاعر الخوف وعدم الأمان والشعور بعدم الاستقرار،
1: ربما لا يوجد مكان في العالم ينظر فيه الناس إلى السماء أكثر من غزة، لكنها ليست نظرة أمل بل نظرة خوف دائم مما قد تلقيه الطائرات الإسرائيلية بشكل مفاجئ. القناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
3: مشاهدينا، بهذا نصل إلى ختام هذه النشرة. هذا تذكير بأبرز العناوين. البحرين تدين تجدد اعتداءات إيران وتدعوها لفتح هرمز والكشف عن مواقع الألغام التي زرعتها في المنطقة. الجيش الأمريكي يستهدف رادارات إيرانية في قشم وغوروك وينفي مزاعم طهران بتضرر أسطوله الخامس. مقتل ضابطين وعدد من الجنود اللبنانيين في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في الجنوب. بوتين يرفض الاجتماع مع زيلينسكي والأخير يحمله مسؤولية استمرار الحرب. الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع الأمنية في الكونغو تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا. مشاهدين، على رأس الساعة تلتقون مع زميل محمد عثمان. نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.

0: أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
3: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
4: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
5: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
6: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
7: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
8: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
9: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
9: بين أن تستحضر مفهوم

0: تستشرف ما هو أنت.
1: خلاصة يوم قد انتهى
0: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
2: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
3: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
4: خبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
5: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

حياكم الله وأهلا بكم إلى هذه النشرة الموجزة لأهم وآخر الأخبار من العربية. أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين أمريكا وإيران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائم حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. أفادت مصادر للعربية إنجليزي أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت فيه الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أن

0: حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، وضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية كذلك، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وكانت إيران قد أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول 5 الأمريكي لا أساس لها من الصحة. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها.
1: Totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles, they have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
0: استنكر الرئيس اللبناني جوزيف عون الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. هذا وقد أعلن الجيش اللبناني عن مقتل ضابطين وجندي جراء غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب بالجيش اللبناني بغارة على طريق الخردلي بالجنوب. بعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. حذر الرئيس التنفيذي لشركة روزنفيت الروسية إيغور ستيشن من أن إغلاق مضيق هرمز هو محاولة لتغيير قواعد سوق الطاقة العالمية لصالح أمريكا، لافتا إلى أن شركات النفط الأمريكية التي تبيعه بأسعار مرتفعة هي المستفيد الرئيسي من حرب إيران. اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع يورو نيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو. أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لايمسك في جنوب روسيا، وهذا وفقا لما أعلنته السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى الآن. قوة دفاع البحرين تعلن اعتراض 3 صواريخ وعدد من

0: المسيرات الإيرانية الآن. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
2: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الآن على شاشة العربية.

0: يعلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها، أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. الوقت يؤثر
5: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء. كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني فرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
6: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل،

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
2: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
4: خلاصة يوم قد انتهى
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
0: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس الحادية عشرة على الشاشة العربية.
6: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

معكم في برنامجكم الأسبوعي حيث نعيد ترتيب ضجيج الأسبوع في ساعة، نروي لكم القصص السياسية وحكايات قادة العالم هنا العربية ويكند. لاءات الحكومة اللبنانية الجديدة، لا لتدخلات إيران، لا لحرسها الثوري، ولا لتوغل حزب الله. الإيرانيون يختبرون أعلى تضخم اقتصادي في تاريخهم. بوتين يرد على دعوة زيلينسكي للحوار، لا جدوى من اللقاء. تفاعل كبير مع مأساة عائلة رانيا العباسي والرئيس الشرع يعد بمحاسبة المجرمين. كوبا تحت ضغط العقوبات الأمريكية مجدداً، فماذا يريد ترامب من القارة الجنوبية؟

مساء الخير. رياح جديدة تهب على لبنان. الرئاسة وحتى الحكومة ترفع أصواتها وتكسر قيودها التي تمنع استعادة الدولة. ففي مقابلة مع CNN، الرئيس اللبناني جوزيف عون وجه رسالة حازمة لإيران على الحرص

0: الثوري أن يعي بأن لبنان ليس بلدهم ومصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. رسالة واضحة وصريحة إليكم.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally because our people being killed, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أنه سيناضل من أجل إنقاذ ما تبقى من البلاد.
1: Can you imagine or have you ever seen a 40 years conflict or 50 years conflict end in one day or overnight? So, but we have to struggle in order to save what's left of the country. And again, allow me to repeat that. They can flatten the whole country. They can destroy the whole country. They can invade the whole country. But they will never be able to achieve their objective. On the contrary, Hezbollah can drag the country into a protracted war, but they will never be able to achieve their objective as well.
0: من الحرب والاضطرابات الداخلية وصولا للضغوط الاقتصادية والحصار، إيران تسجل اليوم أعلى مستويات التضخم منذ الحرب العالمية الثانية وفق بيانات البنك المركزي الإيراني. الأرقام تعكس موجة غلاء غير مسبوقة طالت السلع الأساسية والخدمات اليومية من الغذاء والدواء إلى النقل والاتصالات حتى، وسط تراجع حاد في قيمة الريال الإيراني. وفي حين بلغ متوسط التضخم السنوي قرابة 54% وفق البنك المركزي، فإن الارتفاع المتسارع للأسعار أدى إلى تآكل القوة الشرائية للأسر الإيرانية بصورة كبيرة وأنهك مدخراتها.
2: واقعا سخته، مردم واقعا سخت دارن سختی میکشن. الان تو هر جنسی که بخوای راحتی گیر نمیاد، یا گیرم بیاد اینقدر گرونه که توان مردم واقعا ضعیف شده. شرط خوبی نیست. امیدوارم توافق کنن هر چی سریعتر تنگه باز بشه، شرط عادی بشه، این مردم بتون راحت زندگی بکنن، اینقدر فشار به مردم نیاد. مردم گناه دارن، هر جوری باشه بیشتر فشار این جنگ به مردم اومده تا دو طرف بین ایران و آمریکا. حالا هر چی میشه توافق بشه بهتر دیگه جنگ نشه.
3: خیلی کمتر شده بازار ما، خیلی یعنی فروش ما خیلی کمتر شده به خاطر بی پولن جنگه.
0: البنك المركزي الإيراني كشف عن أرقام صادمة تعكس حجم الغلاء الذي يواجه المواطن الإيراني يومياً. التضخم ارتفع بنحو 77% وفقاً لبيانات تقرير البنك المركزي طبعاً. نبسطها، هذا يعني بأن كل سلعة كان سعرها 100 دولار العام الماضي أصبح سعرها اليوم 177 دولار. بمعنى آخر، الأسعار في إيران ترتفع بوتيرة أسرع بكثير من نمو دخل المواطنين.

بين ليلة وضحاها تحول قصر فاخر تبلغ قيمته 35 مليون دولار فقط إلى مسرح لعملية أمنية أمريكية واسعة. عملاء فدراليون دهموا منزل رجل الأعمال الإيراني الأمريكي جامشيد قومي المتهم بتزويد إيران بمعدات وتقنيات حساسة يعتقد أنها استخدمت في برامج عسكرية ونووية. العملية شهدت دخول عناصر الأمن إلى القصر وجمع الأدلة قبل اقتياد قومي خارج المنزل مكبلا، فيما تقول السلطات إنه حقق ملايين الدولارات عبر صفقات انتهكت العقوبات الأمريكية. واليوم لا يواجه قومي خطر السجن فقط، بل حتى احتمال مصادرة ثروته وأبرز ممتلكاته، وعلى رأسها هذا القصر الذي كان رمزا لنجاحه. يبدو أن المنفى لا يعني دائما النجاح.

0: وهذا ما حدث مع المذيع الإيراني بوريا زرعاتي، كان يعيش في مدينة لندن ويستعد للذهاب إلى العمل، إلا أن هناك من كان يتابعه منذ شهر كامل، وفي النهاية تعرض لهجوم في وضح النهار. محكمة بريطانية أدانت رجلين قالت إنهما كانا جزءا من فريق جاء من رومانيا لتنفيذ العملية، وبحسب الادعاء لم يكن الهدف مجرد الاعتداء بل تنفيذ هجوم مدبر يندرج ضمن حملة مضايقة وترهيب ضمن ما يعرف بالوكلاء الإجراميين خارج حدود إيران. رسالة مختلفة وأخرى تثير اهتماما واسعا. من وسط الحرب اختار زيلينسكي أن يبعث رسالة سلام لبوتين، رسالة مباشرة عرض فيها لقاء وجها لوجه ووقفا شاملا لإطلاق النار. طبعا الرسالة لم تخلو من الأرقام. زيلينسكي ذكر خصمه اللدود بالخسائر البشرية، خسائر تجاوزت 30,000 قتيل وجريح بشكل شهري. ليس هذا فحسب، زيلينسكي حاول إبعاد إدارة ترامب عن المشهد. لماذا؟ لأن تركيزها ينصب حاليا على حربها ضد إيران ولا يريد الانتظار حتى تعود الحرب الأوكرانية إلى صدارة اهتمامات الولايات المتحدة مجددا.
1: يبذل رئيسنا قصارى جهده لإنهاء الحرب ويستخدم جميع الوسائل المتاحة لهذا الغرض، بما في ذلك هذه الرسالة إلى بوتين. ليس من المؤكد أن ما يسمى بالاتحاد الروسي سيرد إيجابا على هذه الرسالة، لكننا على الأقل نظهر لشركائنا وحلفائنا أننا مستعدون للسلام.
2: لا أعتقد أن هذا استسلام، أعتقد أن فولوديمير زيلينسكي فعل الصواب. من الطبيعي أن يسعى أي شخص عاقل إلى التقارب مع العدو، أعتقد أنه أحسن صنعا. لم يكتب شيئا يشير إلى استعداده للتنازل عن بعض الأراضي، بل دعا فقط إلى إنهاء هذه الحرب المروعة.
3: لا أعرف، أحتاج إلى التفكير في الأمر، لكن في الوقت الحالي أعتقد أنه كان ينبغي كتابة هذه الرسالة في وقت سابق، لأننا بحاجة للسعي إلى السلام. نحن بحاجة إلى وقف هذه الحرب الرهيبة.
0: رسالة السلام التي أرسلها زيلينسكي وصلت إلى موسكو، وكان الرد الروسي الأولي مبدئياً إيجابي على غير العادة، لكن ليس من قبل الرئيس فلاديمير بوتين بل من المتحدث باسم الكريملين ديمتري بيسكوف. ووصل الأمر للترحيب بزيلينسكي وبفكرة الاجتماع في أي وقت. أصداء الرسالة وصلت إلى خارج طرفي الحرب ولقت ترحيباً في كل من واشنطن وبروكسل حتى. وبالطبع لم يفوت ترامب الفرصة للتذكير بالدور الأمريكي. الحديث عن السلام واللقاء المرتقب بين بوتين وزيلينسكي لم يدم طويلا. الباب الذي فتحه بيسكوف أغلقه بوتين سريعا حتى. فالرئيس الروسي لم يتقبل مقترح نظيره الأوكراني وقالها صراحة، اللقاء معك يا زيلينسكي سيكون بلا جدوى.
4: Смысл только для украинской стороны остановить наступление наших вооруженных сил. Вот и все. А нам нужны договоренности не на полгода, не на три месяца, а на длительную историческую перспективу.
0: ليس هذا فحسب، بوتين سلط الضوء على مفارقة لإحراج نظيره الأوكراني. كيف تكون واشنطن شريكا في الحرب ولا تريدها شريكة في ضمان السلام؟
4: Наверное, надежные гаранты всегда не помешают, так и не помешают. Но почему отказывают в таком качестве американской администрации президенту Трампу, мне не очень понятно. Оружие хотят получать из Соединенных Штатов, а вот видеть администрацию США и президента Трампа в качестве гарантов почему-то не хотят. Это же вызывает вопросы, так?
0: الجانب الروسي اختار الحرب مرة أخرى، هكذا كان تعليق الرئيس الأوكراني على رد بوتين. استمع.
5: Він просто не хоче закінчувати війну. Думаю, що багатьох у світі ця відповідь розчарувала. Не хоче він нічого змінювати, не хоче визнати, що його війна подобається тільки йому.

0: тим, хто тягне.
1: رسالة تضمنت نقطة قد تكون حساسة بالنسبة لبوتين، ألا وهي مسألة التقدم في العمر. زيلينسكي تطرق لعمر بوتين وفترة بقائه في السلطة، تعليق لم

0: Мало того, что там Конституция позволяет баллотироваться в 30-м году, но мне кажется, рано об этом говорить, совсем, честно говоря, совсем рано.
1: سؤال يشغل ماكرون قبل انعقاد قمة السبع، كيف أبقى يا ترى ترامب حتى نهاية القمة؟ الرئيس الفرنسي وجد الحل أخيرا، تطبيق ما يسمى بدبلوماسية الفخامة. بحسب مسؤولين فرنسيين، يدرس ماكرون تنظيم عشاء خاص في قصر فرساي، وهو أحد أكثر الرموز التاريخية فخامة في فرنسا، أو ربما ترتيب نشاط أكثر قربا لاهتمامات ترامب مثل الجولف في منتجع إيفيان الذي يستضيف فيه فرنسا أو تستضيف فيه فرنسا القمة. لكن السؤال هنا الحقيقة هو لماذا هذا الحرص على إبقاء ترامب؟ فرنسا تريد ضمان بقاء ترامب منخرطا في أعمال القمة، وسط قلق أوروبي من أن تطغى أزمات إيران وأوكرانيا على أعمالها أو تدفع الرئيس الأمريكي لتغيير خططه في اللحظات الأخيرة، ولعل احتفالات الباذخة قد تسهم في تلطيف العلاقات مع ترامب. الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون وبرفقة ابنته كيم جونغ أي أشرف على اختبار إبحار مدمرة جديدة في البحرية الكورية الشمالية، مدمرة ضخمة بإزاحة تبلغ 5000 طن بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وكان قد صرح الرئيس الكوري الشمالي بأن تعزيز القوة البحرية وتحويلها إلى أحد أركان الردع النووي يمثل أولوية أساسية في استراتيجية الدفاع الوطني لبلاده. فيروس إيبولا يواصل الانتشار بوتيرة مقلقة في جمهورية كونغو الديمقراطية، بعدما سجلت السلطات 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة فقط، وهو أعلى رقم يومي منذ بدء موجة التفشي الحالية. الأرقام الجديدة رفعت إجمالي الإصابات المؤكدة إلى أكثر من 450 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات قرابة 82، وسط تحذيرات من انتقال سريع ومستمر للعدوى بين السكان. ومع امتداد بعض الحالات إلى أوغندا، أطلقت منظمة الصحة العالمية خطة طوارئ تمتد لستة أشهر بتكلفة تتجاوز نصف مليار دولار، بهدف طبعا احتواء ما أصبح رابع أكبر تفشي للفيروس على الإطلاق. بعد قليل تفاعل كبير مع مأساة عائلة رانيا العباسي والرئيس الشرع يعد بمحاسبة المجرمين. وكوبا تحت ضغط العقوبات الأمريكية مجددا، فماذا يريد ترامب من القارة الجنوبية؟
2: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
3: تتدخل الأحداث، تختلف الأمور
4: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
3: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
4: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
3: لنعي، لندرك ما حولنا،
4: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
5: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
6: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.

0: أحياناً لا يكون أصعب ما في الفقد الموت نفسه، بل الجهل بما حدث. في سوريا مثلاً 13 عاماً مضت على الاختفاء القسري لرانيا العباسي وزوجها وأطفالها الستة. عائلة رانيا بحثت عن إجابات حرمت منها طوال هذه السنوات. هل قتل الأطفال؟ كيف؟ ومتى؟ ومن الذي أصدر الأمر؟ اليوم وبعد طول انتظار بدأت تتكشف الأجوبة. الأطفال الستة قتلوا جميعا ضمن مجزرة التضامن في دمشق، وتعرفت عائلة رانيا على الأطفال عبر مقطع مصور مرتبط بتحقيقات المجزرة صوره الجنى. شقيقة رانيا العباسي كشفت عن التفاصيل خلال استضافتها في بودكاست بتوقيت دمشق عبر منصة مزيج. إليكم.
1: لما اعتقل أمجد يوسف كان أخي حسان هون بالرياض، وقاعدين سوا يعني بنفس قاعد عندي سهران عندي أنا وأخي حسان وأمي وأبي قاعدين، وفجأة بيصفن هيك وبيحكي مع رفيقه وبيسكر التليفون وبيقول أنا لازم أمشي. قال له شوفي حسان، الفيديو اللي مكتوب بالتقرير تبع التضامن هو أولادنا. قال له شو بتحكي يا حسان، هدول فيديوهات التضامن. قال نائل هدول أولادنا. ما رضي يحكي أكثر من هيك وراح على بيته، وفعلا قضى ليلة طلع فيها بلايف إنه شرح ليش هيك عم بيقول. الفيديو كان بالتقرير مكتوب إنه هدول أطفال كبار الممولين من ركن الدين. وقتها حسان ربط لأنه يعني نحن من سكان ركن الدين.
2: ركن الدين.
1: وهذا الأطفال فداء لروح أخي الشهيد نعيم اليوسف. فهدون أولادنا.
0: أما عن زمن حدوث الجريمة فلم يؤكدها دليل أو اعتراف الجنى، بل ملابس الأطفال الستة. المقطع الذي صوره الجنى أظهر الأطفال الستة بالملابس نفسها التي كانوا يرتدونها قبل أيام من اختفائهم. هذا التطابق قاد العائلة إلى استنتاج مؤلم. الجريمة وقعت بعد ساعات فقط من اعتقال الأطفال مع والدتهم ووالدهم.
1: شوفت الفيديو وهو فعلا كان جدا مؤلم. شفناهن وكانت الساعة 11، يعني هن طلعوا من بيتهم 8:30 الصبح، بنفس اليوم الساعة 11 كانوا فارقوا الحياة، ونحن 13 سنة ونيف وعم ندور عليهم.
0: بعد تأكيد نبأ وفاة الأطفال الستة، قدم الرئيس السوري أحمد الشرع واجب العزاء لعائلة الدكتورة رانيا العباسي. الرئيس الشرع تعهد بمحاسبة جميع المجرمين بعد الكشف عن ملابسات القضية.
3: نصكم تعازينا ونسأل الله عز وجل أن تكون إن شاء الله العدالة تأخذ مجراها.
4: إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله دور سعر ومساعدة لأنه كل شهداء الثورة السورية وكل من تأذى على أيد العصابة المجرمة هذول.
4: نتمنى
3: إن شاء الله تعالى إحنا إن شاء الله حاولنا قدر المستطاع من خلال وزارة الداخلية إنه نوصل المعلومات، كمان أيضا المنظمات ساعدونا بشكل كتير كبير الوصول لها كشف ملابسات القضية. فإن شاء الله إحنا بأقرب وقت يعني عدالة تأخذ مجراها على أكمل دوره بإذن الله تعالى، وكل المجرمين اللي قاموا بجرائم البشعة هذه راح ينالوا جزاء عادل بإذن الله تعالى
4: إن شاء الله.
0: جرت العادة أن تتنافس شركات التقنية على من يصل أولاً، لكن يبدو أن بعض المتسابقين بدأوا ينظرون خلفهم. فشركة أنثروبيك ترى أن العالم قد يحتاج إلى وقفة مؤقتة في سباق الذكاء الاصطناعي، ليس خوفاً من المنافسين بل من الذكاء الاصطناعي نفسه. بحسب الشركة فإن المؤشرات في تزايد على أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تطور نفسها لدرجة أنها قد تخرج عن السيطرة، بل وشبهت الأمر بمعاهدات الحد من الأسلحة النووية، مع فارق واحد، إخفاء برنامج ذكاء اصطناعي سري قد يكون أسهل بكثير من إخفاء صاروخ.

0: في ظل هيمنة منصات التواصل الاجتماعي الأمريكية وحتى الصينية، بدأت أوروبا بطرح الأسئلة حول عدم امتلاكها لمنصاتهم الخاصة. فمع تصاعد المخاوف من الخوارزميات والأخبار المضللة وجمع البيانات، اتجهت بروكسل لدعم منصات أوروبية بديلة مثل ماستودون، بيرتيوب، وذلك لتعزيز ما تسميه بالسيادة الرقمية. تفتح التطبيق فتسأل أولاً عن عمرك لتمنع من الدخول إذا كنت دون 16. هذا السيناريو أصبح واقعاً، بدأت ماليزيا بتطبيقه فعلياً بعدما قررت حظر إنشاء حسابات جديدة على منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً. وللتأكيد من العمر الحقيقي أو للتأكد من العمر، سيطلب من المنصات مطابقة بيانات المستخدمين مع السجلات الحكومية، قرار ترى فيه كوالالمبور وسيلة لحماية الأطفال من المحتوى الضار ومخاطر العالم الرقمي. الرئيس فلاديمير بوتين يدعو الأجانب للانتقال إلى روسيا للعمل فيها وتربية أبنائهم. بوتين يوجه خطابه للأجانب من الدول التي تسعى حكوماتها رسميا لإلغاء القيم الأسرية التقليدية والطبيعية على حد تعبيره. مع بوتين. فعندما سئل الرئيس الروسي عن دوره في عام 2030، أجاب أولاً عن الغد، ليس لأنه لا يستطيع الترشح، بل لأنه ببساطة لا أحد يعلم ما الذي سيحمله الغد. أما دستورياً، فأوضح بوتين أن الباب لا يزال مفتوحاً أمامه.
1: Только Господь знает, хватит нам здоровья и мне, и вам, и всем здесь собравшимся для того, чтобы дожить до завтра, до послезавтра, и тем более решать какие-то стоящие перед нами задачи, добиваться целей, которые мы перед собой ставим. Это уже факт. Мало того, что там Конституция позволяет баллотироваться в 30-м году, но мне кажется, рано об этом говорить, совсем, честно говоря, совсем рано.
0: كوبا تحت ضغط العقوبات الأمريكية مجدداً، فماذا يريد ترامب من القارة الجنوبية؟ تفضلوا بالبقاء معنا.

0: يكفيك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

الجزيرة الواقعة في البحر الكاريبي تواجه جولة جديدة من العقوبات الأمريكية في أحدث تصعيد بين واشنطن وهافانا رغم عقود من الحصار والعقوبات الاقتصادية. العقوبات الجديدة استهدفت الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل وعددا من كبار المسؤولين مع فرض قيود إضافية على تعاملاتهم المالية وحركتهم الدولية. الإجراءات الأمريكية شملت أيضا أفرادا من عائلة كاسترو أبرزهم أليخاندرو نجل الرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو. كما وسعت وزارة الخزانة الأمريكية قائمة الكيانات المستهدفة لتشمل مؤسسات مرتبطة بالدولة الكوبية مثل وزارة القوات المسلحة الثورية. هذه العقوبات قابلها رد كوبي عبر منشور على

0: وزير خارجية كوبا أدان بشدة هذه العقوبات ضد الرئيس دانييل دياز كانييل ومؤسساتها الحكومية قائلا إنها غير مقبولة. المسؤول الكوبي اتهم واشنطن بخلق سيناريو صراع بين البلدين متعهدا في الوقت ذاته بالدفاع عن سيادة واستقلال كوبا.
1: The regime was very tough, very nasty. The difference is now they don't have money coming in. They had a lot of money coming in from Venezuela. They don't have any money coming. They had oil coming in. They had money coming in. But we're going to take care of Cuba.
0: يعود التوتر بين واشنطن وهافانا إلى أكثر من 6 عقود، وذلك منذ فرض الولايات المتحدة حظراً اقتصادياً على كوبا عام 1962. وفي مطلع العام الجاري شددت واشنطن القيود على قطاع الطاقة الكوبي وحتى شحنات النفط المتجهة إلى الجزيرة، ما فاقم أزمة الوقود والضغوط الاقتصادية. كما فرضت الولايات المتحدة خلال عام 2025 قيوداً على التأشيرات وعقوبات استهدفت مسؤولين كوبيين رفيعي المستوى، وذلك في إطار سياسة الضغط المتواصل على الحكومة الكوبية. ومن كوبا إلى بوليفيا، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث التزام الولايات المتحدة دعم الحكومة البوليفية في مواجهة ما تصفه واشنطن بمحاولات لزعزعة الاستقرار السياسي. هيكسيث قال في منشور عبر منصة إكس إن الولايات المتحدة ترفض أي محاولة للإطاحة بحكومة الرئيس البوليفي رودريغاز باز بييرار، وتشهد العاصمة لاباز منذ أسابيع احتجاجات واسعة وإغلاقات للطرق الرئيسية على خلفية أزمة الوقود وارتفاع الأسعار وحتى التضخم المتصاعد في أكبر تحدي يواجه الرئيس البوليفي منذ توليه السلطة قبل أشهر. الإدارة الأمريكية طبعا ترى أن جزءا من هذه الاضطرابات تقودها شبكات مرتبطة بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات. وبعد استعراض التحركات الأمريكية الأخيرة في كل من فنزويلا وكوبا وحتى بوليفيا، يبرز تساؤل أساسي حول ما الذي يجري أو ما الذي تغير في أمريكا الجنوبية حتى تعود إلى واجهة أولويات واشنطن. مراقبون يرون أن عودة هذا الاهتمام يأتي في لحظة دولية حساسة لمواجهة المنافسين في منطقة تعتبرها واشنطن حديقتها الخلفية.
2: الاهتمام بأمريكا الجنوبية يزداد في واشنطن بعد سنوات من التركيز على الأولويات الأمريكية في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا.
3: فإدارة الرئيس ترامب تنظر إلى تحركاتها الأخيرة في كوبا وبوليفيا ودول أخرى في القارة كجزء من رؤية استراتيجية أشمل لتثبيت النفوذ الأمريكي في منطقة تعتبرها واشنطن حديقتها الخلفية ومجالا حيويا لها.
2: لكن السؤال المطروح هو لماذا الآن في هذه اللحظة الدولية الحساسة؟
3: لا يخفى أن الولايات المتحدة تراقب بعين الريبة زيادة الحضور الصيني في أمريكا اللاتينية عبر الاستثمارات ومشاريع البنية التحتية والتعاون التجاري، إضافة إلى تعزيز دول في المنطقة لعلاقاتها العسكرية والاقتصادية مع روسيا وإيران. كما أن صعود حكومات يسارية خلال السنوات الأخيرة في بلدان من القارة يزيد قلق واشنطن التي صعدت في المقابل خطابها بشأن الديمقراطية والأمن والاستقرار في ظل تلويحها بالضغوط وبفرض العقوبات. وكمؤشر على سعي واشنطن لتأكيد نفوذها في أمريكا الجنوبية، تهديدها بإسقاط النظام في كوبا وتأكيد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث على الالتزام بالدفاع عن بوليفيا.
2: عدا عن ذلك، هناك ملفات ذات أولوية لترامب في السياسات الخارجية والداخلية، مثل مكافحة شبكات تهريب المخدرات والهجرة غير الشرعية وحتى الجريمة المنظمة. ولمواجهة تداعياتها تسعى إدارته إلى تعزيز التعاون العسكري والاستخباراتي مع دول المنطقة. حسين الطود، العربية، واشنطن.
0: معركة ترامب ضد الهجرة لم تبقى على الحدود فحسب، بل وصلت إلى مجلس الشيوخ وهناك انتصر فيها. حزمة ضخمة ب$70 مليار وافق عليها مجلس الشيوخ لدعم أجندة ترامب فيما يتعلق بملف الهجرة. المجلس صوت على المشروع بغالبية 52 صوت مقابل 47 لصالح المشروع من دون دعم من الديمقراطيين، في خطوة تمثل انتصارا مهما لترامب في واحدة من أبرز ملفات حملته وتأمين استمراره بعيدا عن خطر الإغلاق الحكومي. مشروع الرئيس الأمريكي للهجرة نجح في عبور مجلس الشيوخ، أما المحطة التالية فتنتظره في مجلس النواب. كلما ازداد نفوذ انفيديا ازدادت التساؤلات حولها، فالشركة التي أصبحت وقود ثورة الذكاء الاصطناعي العالمية تجد نفسها اليوم أمام تدقيق أمريكي متزايد بسبب أنشطتها في الصين. رئيسها التنفيذي جنسن هوانغ يستعد للمثول أمام لجنة

0: المصارف في مجلس الشيوخ الأمريكي. الحديث هذه المرة لن يكون عن الأرباح أو أحدث الرقائق، بل عن الصين، وتحديداً عن مبيعات أشباه الموصلات وضوابط التصدير الأمريكية. لكن الأهم الجهة التي تنتهي إليها تلك التكنولوجيا. هلو غرينلاند، بهذه العبارة عاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإثارة الانتباه نحو الجزيرة القطبية التي لطالما أبدى اهتمامه بها. فقد نشر ترامب على منصة تروث سوشيال هذا الأسبوع صورة مركبة تجمع بين صورته الشخصية ومشهد من غرينلاند، مكتفيا بعبارة مرحبا غرينلاند من دون أي تعليق أو توضيح إضافي. صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن وثائق قضائية تنقل أن فريق محامي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفض تسليم معلومات مالية طلبها محامو هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي، وذلك بشأن دعوة تشهير رفعها ترامب ضد الهيئة كما تذكرون، وطلب فيها تعويضا قدره مليارات الدولارات. وذكرت فاينانشال تايمز أن هذا الإجراء جاء رغم اتهام ترامب للهيئة عبر الدعوة القضائية بأنها أضرت بقيمة علامته التجارية وممتلكاته وحتى أعماله. واتهم ترامب بي بي سي بالتشهير من خلال تلفيق مقطع مضلل يخص خطاب ألقاه في 6 يناير لعام 2021 أظهره وكأنه يحرض أنصاره على اقتحام مبنى الكابيتل. ومن بين الأسئلة التي طرحت على روبيو خلال جلسة الاستماع هذا الأسبوع، كان هناك سؤال عن لقطة للرئيس ترامب وهو نائم في أحد الاجتماعات. لم ينشغل روبيو بتفسيرها رغم الأدلة، بل رسم صورة مختلفة. لدينا رئيس يعمل ليلا ونهارا، وهذه مشكلة أكبر بحسب روبيو.
1: Secretary Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep?
2: That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning, he calls me at 5 in the morning.
0: يبدو أن الأفكار والتساؤلات لم تفارق ذهن جيل بايدن وهي تشاهد زوجها على منصة المناظرة. في مذكراتها الجديدة تكشف السيدة الأولى السابقة بأنها تساءلت خلال المناظرة الشهيرة أمام دونالد ترامب عما إذا كان زوجها الرئيس آنذاك قد تعرض للتخدير أو يمر بحالة طبية طارئة بعدما بدا مشوشا وعاجزا عن إكمال أفكاره. جيل وصفت المشهد بأنه أشبه بمشاهدة نسخة معطلة من الرجل الذي تعرفه، مؤكدة أنها فكرت حتى في طلبته بإجراء فحص طبي بعد انتهاء المناظرة. الاعترافات الجديدة تعيد إلى الواجهة واحدة من أكثر اللحظات إحراجا في مسيرة بايدن السياسية، والتي انتهت لاحقا بانسحابه من السباق الرئاسي. سنقضي على البعوض بإطلاق المزيد من البعوض. نعم، شركة جوجل طلبت موافقة السلطات الأمريكية لإطلاق ما يصل ل 32 مليون بعوضة في ولايتي كاليفورنيا وفلوريدا ضمن مشروع يهدف لمكافحة الأمراض التي ينقلها البعوض مثل حمى الضنك وزيكا وفيروس غرب النيل. لكن المفارقة أن البعوض الذي تخطط الشركة لإطلاقه ليس مؤذيا، فهو من الذكور التي لا تلسع البشر. بعوض جرى تعقيمه بيولوجيا ببكتيريا طبيعية تمنع تكاثر الأجيال الجديدة منه على ما يبدو، ما يؤدي تدريجيا إلى تقليص إعداد البعوض الناقل للأمراض. وإذا حصل المشروع على الضوء الأخضر من السلطات الأمريكية، فقد تشهد ولايتان أمريكيتان واحدة من أكبر عمليات مكافحة البعوض في العالم. مشهد مرعب، انهيار عجلة الهبوط الأمامية لطائرة. شركة لوفتانزا أعلنت عن إصابة عدد من طاقم طائرة بوينغ 787 إثر هذا الانهيار الصادم في مطار فرانكفورت. وأوضح متحدث باسم الشركة أن الحادث وقع قبل صعود الركاب إلى الطائرة، مشيرا إلى أن أفراد الطاقم وعدد من العاملين الأرضيين كانوا على متنها، وأكد أن الشركة تجري تحقيقا مع السلطات المختصة لمعرفة ملابسات الحادث.

0: هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. تفكيرنا وسلوكنا نعرف تفاصيلها نتائجها كل أخبارها أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
2: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
0: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. وحتى حين نستشف تمهل وتضبط الطريق. هذه شعلتك. نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك. حقيقتك. صوتك ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
4: تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
5: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
7: راجع أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن.

0: تطبيق الراجح يا أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.

أهلا بكم في ساعة إخبارية من العربية، وإليكم آخر التطورات. السعودية تدير الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت وتؤكد أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. مصادر العربية تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والأموال المجمدة. الرئيس اللبناني يندد باستهداف إسرائيل لمركبة تابعة للجيش ويصف الاعتداء بانتهاك صارخ للسيادة والقوانين الدولية. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات على منشآت الطاقة وتقول إن كييف استهدفت بالمسيرات مستودعا للنفط في كراسنودار. سفير واشنطن لدى الاتحاد الأوروبي يقول إن الناتو أخطأ بعدم المساعدة في حرب إيران ويؤكد على استياء ترامب من الحلف. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح إلى السلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واصفة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط

في مسار سلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت مملكة البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارة العالقين بالمضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين، والكويت جرى اعتراضها. قوة دفاع البحرين أعلنت اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية، وشددت القوة على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. من جهتها، دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية على أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. الخارجية الكويتية أكدت أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. قبل ذلك، كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة الأمريكية إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه الكويت والبحرين بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. وشددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: نتابع التفاصيل من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تفاصيل إضافية بشأن هجوم فجر اليوم؟
1: بالتأكيد محمد، يعني الكويت أدانت بأشد العبارات واستنكرت هذا العدوان الذي أسمته بالسافر والعدوان الممنهج الآثم على الأراضي الكويتية، كما قالت بأن ذلك يمس سيادتها وهي تحتفظ بحقها وفق القوانين الدولية لحفظ أمنها وسيادتها. هذه التوترات التي تزيدها الهجمات الإيرانية رغم كل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لخفض التصعيد تناقض حتى قرارات مجلس الأمن رقم 2817، وقالت الكويت بأن ذلك عمل ممنهج لاستهداف أراضيها. بالتأكيد أيضا قوة الدفاع أو قوة الأطفاء قالت بأنها تعاملت اليوم مع بلاغات عن حرائق ناتجة عن شظايا سقطت نتيجة التصدي لهذه الصواريخ وكذلك المسيرات الإيرانية، تم التعامل معها حرائق محدودة. وأيضا نحن بانتظار الإجازة الإعلامي لنعرف عدد المسيرات والصواريخ التي اخترقت سماء الكويت وتم التعامل معها. كما تعلم محمد أن الكويت طورت من منظومتها الدفاعية، بالتأكيد التكتيك الذي كان في بداية الحرب اختلف عما عليه هو اليوم، وذلك بفضل منظومة الإنذار المبكر إضافة إلى أيضا الدفاعات الجوية التي استخدمتها الكويت للدفاع عن أراضيها. لكن يبقى عملية موقع إطلاق تلك المسيرات والصواريخ وقربها من الكويت يشكل أيضا عامل مفاجأة للكويت، رغم ربما التنسيق مع الدول

0: الدول الخليجية وحتى الولايات المتحدة إذا كان ثمة إنذار مبكر بإطلاق صواريخ قد تتخذ الكويت أيضا إجراءاتها. لكن نحن بانتظار يعني حجم الأضرار التي ألحقتها تلك الصواريخ بالكويت أو عددها أيضا. هناك سقوط لهذه الشظايا على مناطق سكنية دون الحديث حقيقة عن أي أضرار بشرية حتى الآن. الطيران المدني الكويتي كان قد أعاد حركة الملاحة الجوية بعد توقفها نتيجة هذه الهجمات التي كانت فجر اليوم وساعات الصباح الأولى. بعد ذلك عاد مطار الكويت لاستئناف حركة الملاحة الجوية. الشارع الكويتي ما زال يراقب الوضع، التخوف بالتأكيد من أي هجوم إيراني رغم كل البوادر الدولية لخفض هذا التصعيد، وربما نظرات التفاؤل من عقد اتفاق ينهي هذه التوترات التي زادت عن أشهر قليلة.
1: إذن هذه هي الصورة من الكويت كما تابعنا مع موفد العربية عادل عيدان. شكرا عادل. وكما تتابعون على عواجل العربية مصادر العربية، وزير داخلية باكستان سيتوجه لطهران اليوم بعد اجتماع برئيس الوزراء. أيضا مصادر العربية، وزير داخلية باكستان سيحمل رسالة من قائد الجيش للمرشد الإيراني. مصادرنا أيضا تتحدث عن أن رئيس وزراء باكستان سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة بشأن سير المفاوضات كما تابعتم على عواجل العربية. ورغم التصعيد ضد دول المنطقة، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن تستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في سياق متصل، أفادت مصادر للعربية إنجليش أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. تابع التطورات من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف. أهلا بك عبد الله، أين وصلت جهود الوساطة الباكستانية؟
2: محمد، اليوم محسن نقوي سيذهب ليخرج في بعد نهاية هذه الزيارة كما تتم التوقعات هنا في إسلام أباد بنتائج لجهود الوساطة. الحقيقة أن مصادر العربية كما قالت بأن محسن نقوي متوجه إلى طهران يحمل الكثير من الملفات، ملفات محملة من قبل الجيش الباكستاني، وهو يعني رأس الهرم هنا في إسلام أباد، أو هو قائد فريق التفاوض في إسلام أباد، إضافة إلى أن هناك رسائل من الولايات المتحدة الأمريكية. ما سيحمله محسن نقوي كما تقول المعلومات العربية بأن في المقام الأول الباكستانيون خائفون على مسار التفاوض وعلى القناة التي بنوها عبر الأشهر الماضية. هذا التصعيد الأخير يبدو أنه هدد المسار التفاوضي، إضافة إلى أن الباكستانيين سيطلبون إيضاحات من الجانب الإيراني فيما إذا كانت هذا التصعيد هو مرحلة تكتيكية محدود، هو تصعيد محدود تكتيكي، أم أنهم غيروا مسارهم، إضافة إلى أنهم ما زالوا ينتظرون ردودا على المسودة التي عدلها دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية. هذه الردود لم تصل حتى هذه اللحظة. في النهاية الملف الأهم الذي سيناقشه محسن نقوي على ما يبدو كما تقول التقارير وهو ملف الأموال المجمدة. حتى هذه اللحظة هناك مقترحات لم تجب عنها إيران إذا ما كانت موافقة أم لا. يعني هذه الملفات الحساسة الأربعة ربما تكون هناك الكثير، باكستان دائما متحفظة لا توجد معلومات، العربية تحصل على المعلومات من المصادر الخاصة، وأيضا هناك بعض التسريبات. محسن نقوي زيارته اليوم حساسة ومهمة جدا، لأنه هو ليس فقط يعني وزير داخلية بالمعنى التقليدي، بل هو أحد أهم أركان القيادة المقرب من القيادة العسكرية والقيادة الأمنية في إسلام أباد. هو شخص موثوق كما يقال هنا في إسلام أباد، لذلك يحمل بأهم الرسائل، كما أنه هو أحد أهم أركان الفريق التفاوضي الباكستاني أو الفريق الوساطي الباكستاني. لذلك ما سيحمله اليوم محسن نقوي هو مهم جدا. ربما بعد الزيارة في هذا اليوم ننتظر بعد يعني ننتظر بعد الوقت أو الساعات المقبلة ستكشف أن هناك تغير كبير، لأن ما يحمله محسن نقوي هو خواتيم الأمور، يريد إيضاحات ويريد جوابا نهائيا على التعديل الأمريكي، إضافة إلى

0: أنه سيناقش بجدية المقترحات الأخيرة أو السيناريوهات الأخيرة لملف الأموال المجمدة، وأيضا سيطلب إيضاحات من الإيرانيين فيما إذا كانوا غيروا مسارهم أم أن هذا التصعيد هو مجرد تكتيك محدود سينتهي أو محاولة لتحسين ظروف أو شروط التفاوض.
1: ولكن عبد الله، هل هناك أي حديث في إسلام أباد عن تزميل لهذه المفاوضات حتى لا تبدو الصورة واضحة عن أي تزميل لهذه المفاوضات أو الفترة المطلوبة للرد من قبل طهران؟
0: بالفعل يعني حتى تقارير تتحدث بأن باكستان لا تتوقع بأن هناك مدة زمنية أو حاجز زمني أو مسار زمني للحصول على الردود أو للانتهاء من هذه المرحلة. التصعيد الأخير الذي حصل في الخليج وضرب المنشآت المدنية على الكويت والبحرين يعني أشعر الباكستانيين بأن هناك تهديد حقيقي على مسار التفاوض في الوقت الذي كانت فيه إسلام أباد تتوقع بأن هناك ردود يجب أن تتبلور لدى طهران وتحصل عليها، إضافة إلى أن عقدة الأموال المجمدة يعني استمرت أكثر من عدة أيام من التفاوض وطرح السيناريوهات والمقترحات على الجانبين الأمريكي والإيراني. لذلك محسن نقوي يعني صحيح أنه سيذهب اليوم للحصول على الأجوبة النهائية، لكن لا توجد حتى هذه اللحظة مؤشرات أو توقعات بأن هناك مدة زمنية محددة سيحصل فيها اختراق أو ربما سيتم الإعلام فيها عن اقتراب إعلان التوقيع أو الاتفاق الإطاري بين الولايات المتحدة وإيران.
1: عبد الله خلوف من إسلام أباد، شكرا جزيلا لك. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع شبكة NBC إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لديها بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles? They have burned.
2: Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
1: ترامب أضاف أيضا أن إيران اقتربت لمرتين من الحصول على سلاح نووي، مؤكدا أنه إن لم يلغي الاتفاق السابق لحصلت إيران على سلاح نووي قبل 5 سنوات.
2: I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: كما أكد الرئيس الأمريكي أن واشنطن تحقق تقدما في المفاوضات مع إيران، مشددا على أن طهران في وضع لا يسمح لها بامتلاك السلاح النووي. نناقش هذا الملف بالتحليل مع المختص في الشأن الإيراني في شبكة العربية موسى شريفي. موسى، أهلا بك. ما هذه الحالة التي نعيشها الآن، حالة اللاسلم ولا حرب في نفس التوقيت؟
4: نعم، هذه الحالة الحقيقة هي بسبب عدم وجود أي ثقة بين الطرفين لحل المشاكل. يعني كل هذا التفاؤل الذي أبداه الرئيس الأمريكي، لكن هذا التفاؤل كله من الجانب الإيراني يواجه بنوع من الشكوك، نوع من عدم الثقة المطلقة بالنسبة للإيرانيين. لذلك عندما إيران تطالب الآن وعلى لسان الكثير من مسؤوليها أنها تريد الأموال أولاً من ثم تتفاوض، هي تريد اختبار الولايات المتحدة بهذا الطلب، اختبار عملي، خاصة يقولون الإيرانيين أن إدارة ترامب خالفت وعود كثيرة بعد 2018، لذلك نريد اختبار عملي. الحاجة الملحة الاقتصادية الإيرانية، إيران وضعها متدهور جدا اقتصاديا، العملة الإيرانية بسبب غياب البيع النفط

0: بسبب دخول عملة الدولار داخل إيران انهارت تماما. لذلك إيران ترى في أخذ قليلا من الأموال، حتى لو 12 مليار من 24 مليار الذين يطالبون بها، هذا يحل المشكلة حل سريع، يعني قبل أن توقع، قبل أن تذهب إيران على مسافات طويلة للتفاوضات. لذلك هي تحتاج حلول سريعة، وهذه الأموال ممكن تنقذها داخليا. المشكلة يعني أعتقد هناك عدم ثقة بين الطرفين بشكل كبير، والطرفين يريد من هو من يكون المبدي. الولايات المتحدة أيضا لا تثق بإيران. الولايات المتحدة يعني الرئيس الأمريكي يقول إذا أعطينا هذه الأموال إيران وإيران لن توفي بالتزامتها، لذلك هو يواجه هجوم ممكن من الداخل، من الجمهوريين، من الديمقراطيين. هذه الحالة هي التي جعلت لا حرب ولا سلم. الولايات المتحدة لا تثق بإيران، إيران لا تثق بالولايات المتحدة، والطرفين يريدون البادي يكون الطرف الثاني.
1: طيب، سؤال دائما ما نكرره في ظل استمرار الاعتداءات الإيرانية على دول المنطقة، إذا كانت إيران تدعي بأنها تستهدف قواعد أمريكية في البحرين، في الكويت وبقية دول منطقة الخليج، فلماذا لا تتم مهاجمة البوارج الأمريكية بشكل مباشر وهي أقرب إلى إيران في مضيق هرمز من تلك التي تقوم باستهدافها كما تقول في الكويت وفي البحرين؟
0: نعم، هي حقيقة لا تستطيع استهداف القوات الأمريكية، أو بالأحرى نقول تخشى استهداف
1: طب ولكنها تقول بأنها تستهدف القواعد الأمريكية.
0: لا، هذا مجرد ادعاءات إيرانية. يعني رأينا بالأسبوع الماضي كانت ضربات بالمطار وحتى بالصالة، صالة المسافرين في الكويت. لذلك إيران فقط تريد إرباك المنطقة، إرباك الاستقرار. تعرف أنها عندما تضرب هذه الدول، وهذه الدول تجارية، دول تنمية اقتصادية، الكويت، الإمارات، البحرين، كل هذه الدول دول لديها مشاريع اقتصادية، لديها سواح في العالم. إيران تريد تربك المشهد والاستقرار في المنطقة حتى يعني تجعل العالم يعني يضغط على الولايات المتحدة كما هي تظن ذلك. لذلك هي بين الحين والأخرى تقوم بضرب هذه الدول، حتى لو لم يكن هناك يعني مواجهات بينها وبين الولايات المتحدة كما حصل في الأسبوع الماضي. لذلك غالبا ما هي تدعي أنها تضرب القواعد الأمريكية، لكن كما تفضلت هناك قواعد أمريكية أقرب إليها من الكويت، قريبة من مضيق هرمز.
1: هناك نقطة مهمة جدا، والتصريحات والإدانات التي حدثت تهدد إيران بالعزلة حتى لو كان هناك سلام ما بين واشنطن وطهران. إلى أي مدى ستؤثر هذه العزلة إذا استمرت الحرب واستمرت الاعتداءات الإيرانية على الاقتصاد الإيراني، على إيران بشكل عام؟
0: إيران الآن في المرحلة الحالية لا يهمها كل ما يترتب على هذا الوضع، هي يهمها أنه يعني تجد حلولا سريعة كما أشرنا على الأموال، وتحاول يعني تتشبث بكل حشيش لتحقيق هذا. تضرب الكويت، تضرب البحرين، تضرب الدول الخليجية، تصعد باللهجة التصعيدية، كل هذا من أجل الوصول إلى اتفاق، ومن أجل الوصول إلى أموال حتى تلملم وضعها الداخلي.
1: طيب، شاهدنا في الفترة الماضية مع التصعيد الإيراني طرد دبلوماسيين، قطع علاقات تجارية اقتصادية، هل تغامر أيضا إيران بالمزيد؟ وما الذي سيحصل بالفعل حتى لو توصلنا إلى سلام؟ كيف سيؤثر ذلك على الاقتصاد الإيراني؟ أقصد مقاطعة واضحة من دول المنطقة لإيران.
0: نعم، إيران طيلة هذه الفترة عندما يعني كانت تواجه الولايات المتحدة، هي كانت يعني تستقل هذه اقتصاديات هذه الدول من خلال الصيرفة، حتى ولو كانت بنوك إيران معطلة. أنا عشت في الإمارات وأعرف كم كانت الصيرفة في الإمارات نشطة، الصيرفة بالتبادل التجاري مع إيران. لذلك الآن هذه الدول فقدت ثقتها تماما بإيران، وهذا الأمر سوف ينعكس بشكل سلبي على مستقبل إيران وعلى أي خطوة إيران بالمستقبل تريد أن تخطو بها أمام التصعيد، أمام الولايات المتحدة وغيرها. حتى بعد هذا الاتفاق سوف يكون يعني تأثيرا سلبيا على الاقتصاد الإيراني.
1: موسى الشريف، شكرا لوجودك معنا في هذه النشرة.
0: شكرا لكم.

هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. ردا على تصريحات عون، عراقجي يقول إن لبنان لو كان ورقة مساومة لكانت إيران وقعت اتفاقا مع واشنطن. ولدينا أيضا بسبب رفضه عائد أو عقد مفاوضات مباشرة، زلنسكي يتهم بوتين باختيار الحرب مجددا.

0: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهات نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه، كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
2: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.

أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني. قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان له أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. وكان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوبي لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية الجيش على طريق الخردلي، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. وبعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. قبل ذلك كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجه رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN

0: إيران بأنها لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't approve this agreement. What happened?

0: Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
1: بدوره أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام خلال كلمة له في افتتاح مطار القلاعات بعد أن كان حزب الله يمنع تشغيله سابقا، أكد أن استكمال اتفاق الطائف لا ينحصر فقط بالإنماء، إنما يبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ويحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
2: لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
1: نواف سلام شدد أيضا على أن معاناة أهل الجنوب هي معاناة تطال الجميع.
2: نلتقي في شمال البلاد، لكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب. فرسالتي الأولى إليكم، مثلما إن دولتكم لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فمن عكار، من هذه الأرض الخصبة، ومن بين أهلها الطيبين، وجهوا تحية إكبار إلى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية، وأقول لأهلها أن معاناتكم هي معاناتنا جميعا.
1: نتابع هذا الملف بالتحليل مع ضيفنا من بيروت العميد وهبي قطيش النائب السابق في البرلمان اللبناني. أهلا بك عميد وهبي. فلنبدأ بالملف الأبرز، ربما استهداف مركبة للجيش اللبناني. كيف يؤثر هذا الاستهداف من قبل إسرائيل على انتشار الجيش اللبناني لتأمين الجنوب؟
3: مساء الخير لك وللمشاهدين. طبعا استهداف العربة العسكرية التي تقول كانت ضباطا ليس في بقعة انتشار عملاني، إنما كانوا في وضع انتقال على طريق يسلكها المدنيون عادة. كانت هذه العربة تتجه خارج منطقة العمليات للتوجه إلى الداخل اللبناني، لذلك هذا العمل يعتبر عدوانيا على الجيش اللبناني وعلى لبنان، مع أن إسرائيل كانت تنادي أنها تريد تعاون، أو بالأحرى أن يتسلم الجيش اللبناني المسؤوليات لتخرج هي من الأرض اللبنانية. لذلك هذا يعتبر اعتداء صارخ على الدولة اللبنانية وعلى الجيش اللبناني، خاصة في منطقة غير صالحة لإجراء عمليات عسكرية، سواء كان على الداخل الإسرائيلي أو على مواقع انتشاره في الداخل اللبناني، لأن هذا الوادي السحيق في منطقة الخردري غير صالح للقتال. لذلك كان استهدافه بالفعل بمثابة جريمة من قبل الجيش الإسرائيلي ضد عناصر الجيش اللبناني.
1: طيب ماذا عن التصريحات والبيان الإسرائيلي الذي يتحدث بأن هذه المركبة اقتربت بشكل خطير من جنود أو من قوات إسرائيلية؟
3: لا، هذا كلام غير صحيح، لأن جسر الخردلي هو يصل بين القطاع الشرقي، بين بلدة مرجعيون ومدينة النبطية، ولا يزال سالكا كان حتى الأمس، واليوم كان سالكا لبعض المدنيين الذين يريدون التوجه إلى بيروت. طبعا لم يكن هناك كثافة انتقال، ولكن هذا الانتقال هو محبز من قبل المدنيين. ولكن عندما تأتي عربة عسكرية، جيب عسكري وهو ينقل ضباط، هذا يعني أنه منطقة عمليات، أو بالأحرى أنهم يريدون القيام بعمليات، خاصة أنهم مكشوفون. لذلك هذا الكلام مردود، هذا يريدون تبرير هذه العملية أو هذا التعدي، ولكن التحقيقات تعرف وتشي بأنهم معتدون على الجيش اللبناني، وأنهم لا يحق لهم الاعتداء على الجيش، لا بل هذه جريمة، لأن الجيش اللبناني وهؤلاء العناصر كانوا في وضع غير عملياتي، هم في وضع الانتقال وليس في ملع أو في وضع عمليات أو اقتراب من العناصر في قلعة شقيف. قلعة شقيف تبعد عن تلك الطريق كيلومترات.

0: لذلك لا يشكلون خطر على أي من وحدات الجيش الإسرائيلي ولا على الداخل الإسرائيلي.
1: طب عميد وهبان، لننتقل إلى الملف السياسي. كانت تصريحات الرئيس جوزيف عون لسان أن واضحة بالمطالبة بأكثر من مرة من طهران بكف يدها عن الشأن اللبناني وعدم استخدام لبنان لخدمة المصالح الإيرانية، ولكن طهران تقول بأنها لو أرادت أن تكون لبنان ورقة مساومة لاستطاعت الحصول على تنازلات أمريكية بوقت سابق. هل بالفعل طهران لا تستغل ورقة لبنان كورقة تفاوضية مع الولايات المتحدة، وهل تستطيع بالفعل التأثير في الملف اللبناني بهذا الشكل في هذه المرحلة؟
0: كان لها التأثير في الملف اللبناني على مدى 40 عاما. لقد استغلت الساحة اللبنانية ليكون لها ورقة تماس وساحة تماس مع إسرائيل للدخول في مفاوضات إما مع إسرائيل إما مع الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا كان موقف الرئيس حازم بالأمس وموقف رئيس الحكومة جريء جدا، ولكن هذه المواقف جاءت بمواجهة الوقاحة، سوري على الكلمة، الوقاحة الإيرانية التي لا تزال تعبث بالساحة اللبنانية وتعتمد وتعتقد نفسها أنها لا تزال تملك هذه الساحة. وإنما الدولة الحالية مع رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة الحالي منذ سنة ونصف انتزعوا هذه الورقة من أيدي إيران ومن أيدي النظام السوري، وأصبحت هذه الورقة استقلالية لبنانية بتأييد 80% من الشعب اللبناني على الأقل. وهذا ما يضيب طهران، أن هذه الورقة وهذا التفاوض الذي كانت تقوده إيران بواسطة حزب الله مع إسرائيل وبواسطة الرئيس بري أحيانا مع إسرائيل أفلتت من يدها، لأنها أصبحت هذه الورقة بيد الدولة اللبنانية التي لن تتخلى عنها مهما ادعت طهران بأن لها عنجهية أو بالأحرى لها عناصر في الساحة اللبنانية ويمكنها أن تعبث بالساحة اللبنانية كما كانت سابقا. زمن أول حول.
1: طب مرة أخرى، السلام والحرب بيد الدولة وحدها، كان هذا الشعار دائما ما يتكرر خلال سنوات ماضية. إلى أي مدى هذا الملف ملح في هذه المرحلة ولبنان على مفرق طرق فيما يتعلق بالتوجه نحو السلام والمفاوضات للتوصل إلى حل وانسحاب إسرائيل من البلدات الجنوبية أو استمرار المواجهة وتوسيع نطاقها وصولا إلى بيروت؟
0: طبعا المسار اللبناني وضع في واشنطن بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية بإشراف الولايات المتحدة الأمريكية. إنما هذا المسار الذي سلكته الدولة اللبنانية أغاص حزب الله، لأن حزب الله هو الذي يريد أن يتفاوض مع دولة إسرائيل، هو الذي تفاوض مرارا مع دولة إسرائيل عندما كانت الدولة مغيبة بواسطة حزب الله. هذا يغيظ حزب الله، ولكن لو كانت المفاوضات بين حزب الله أو بين إيران بواسطة حزب الله وإسرائيل لكانوا ذهبوا إلى المفاوضات. هو يرفض هذه المفاوضات، وضع المسار، ولكن لا يمكن لحزب الله بعد الآن أن يسلك الطريق التي كانت سابقا عليه، أن يسلم سلاحه إلى الدولة اللبنانية، لأنه بتعنته حاليا هو يفضل تسليم الأرض إلى الدولة الإسرائيلية على أن يفقد سلاحه. عليه أن يختار بين أن يستعيد أرض الجنوب أو أن يحتفظ بالسلاح، وأعتقد بأن حزب الله لا يهمه أرض الجنوب، إنما يهمه السلاح، لأنه بواسطة السلاح يخدم أتباعه في إيران.
1: العميد وهبي قطيش، النائب السابق في البرلمان اللبناني، شكرا جزيلا لك. أعزائنا المشاهدين، نشير إلى العواجل التي جاءت على شاشة العربية قبل قليل. وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا، وعلى هامش هذا الاجتماع هناك تصريحات لأمين عام مجلس التعاون الخليجي الذي أكد أن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي جديد هذه التطورات ميدانيا، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، وذلك بعد أن أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية عن اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لابينسك في منطقة كراسنودار بالجنوب الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات الروسية أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى

0: طلعنا. وعلى صعيد الدبلوماسي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن رفض بوتين عقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
1: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء، ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
0: وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
2: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماما سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
0: نعيد التذكير بما جاء على عواجل العربية قبل قليل. وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون الخليجي يعقدون اجتماعا طارئا لبحث التداعيات الأخيرة في المنطقة والهجمات الإيرانية. أمين عام مجلس التعاون الخليجي يقول بأن أمن دول المجلس كل لا يتجزأ. وفي تصريحاته أيضا أكد أمين عام مجلس التعاون استمرار نظام إيران بأعمال الإرهابية بأن ذلك دليل على رغبته بزعزعة الأمن. أمين عام مجلس التعاون في تصريحاته قال بأن الأعمال الإرهابية الإيرانية الغادرة تصعيد خطير وغير مسؤول. أيضا بما أننا نتابع هذه العواجل، نشير إلى أن أمين عام مجلس التعاون الخليجي في هذه التصريحات والتي سنتابعها بالمزيد من التفصيل أكد على أن أمن البحرين والكويت جزء لا يتجزأ من أمن دول المجلس، وذلك في تعليقاته على الأحداث الأخيرة التي وقعت بعد استهداف إيران لدولتي البحرين والكويت. هذه النشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. الأمم المتحدة تقول إن تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو عرقل مكافحة انتشار فيروس إيبولا. وتايوان تعلن رصد 22 طائرة عسكرية و10 سفن تابعة للصين حول أراضيها.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحداً.

0: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
1: هذه النشرة مستمرة من العربية. أتابع تطورات فيما يتعلق بالتصعيد ما بين كييف وموسكو من كوبنهاجن مع الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس. أهلا بك سيد سامر، تابعت التصعيد الأخير من كييف واستمرار استهداف مواشات الطاقة الروسية، هل هذا ما يعلنه فلاديمير زيلينسكي إما قمة عقد قمة سلام ما بين بوتين وبينه أو المزيد من التصعيد والاستهدافات؟ هل هذه الرسالة الواردة من كييف؟
2: نعم، مساء الخير. هذه هي الرسالة التي كانت واضحة بالأمس في الرسالة المفتوحة التي وجهها فولوديمير زيلينسكي عندما قال بأنه يرغب في التفاوض والتوصل إلى تسوية بالاجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين، واقترح أكثر من مكان غير موسكو لعقد مثل هذه القمة. في المقابل أشار إلى أن الطائرات المسيرة الأوكرانية استطاعت الوصول إلى مقر إقامة فلاديمير بوتين في فالداي وكذلك في مقر منتدى سانت بطرسبورغ الاقتصادي الدولي أثناء عقد جولات هذا المنتدى الذي تراهن عليه روسيا كثيرا. من الواضح تماما بأن أوكرانيا تواصل التصعيد، هذا التصعيد يأخذ منحنيات عدة. الجانب الأول هو جانب اقتصادي مهم من أجل ضرب محطات الطاقة بشكل أساسي في روسيا ورفع درجة الاستياء لدى المواطنين الروس والكلفة العالية لهذه الحرب حتى يشعرون بالاستياء وربما يعلنون عن عدم دعم هذه الحرب وعدم دعم الرئيس فلاديمير بوتين. الجانب الآخر هو أيضا قطع خطوط الإمداد للقوات الروسية، وهذا واضح باستهداف منشآت الطاقة في كراسنودار وفي شبه جزيرة القرم، حيث بدأت هناك معالم أزمة كبيرة للطاقة في هذه المنطقة. الأهداف الأخرى هي أيضا في المدن الكبرى ومن أجل تخفيض استفادة روسيا بشكل أساسي من ارتفاع أسعار الطاقة. معلوم بأن روسيا استفادت في الشهور الأخيرة من ارتفاع أسعار الطاقة وزادت دخل الميزانية الروسية. اليوم هناك أكثر من 40% من طاقة التصدير الروسية غير قادرة على ضخ النفط بسبب الهجمات الأوكرانية، لذلك هناك أسباب اقتصادية سياسية وعسكرية، إضافة إلى هدف مهم وهو رفع الروح المعنوية في الداخل الأوكراني بعد أكثر من 4 سنوات من الحرب والخسائر الكبيرة التي منيت بها أوكرانيا.
1: طيب، في ظل التداعيات في الشرق الأوسط وتراجع الدعم الأمريكي والأوروبي لكييف، كيف يمكن أن يكون الرد الروسي وهل ستصمد كييف أمام أي تصعيد من موسكو؟
2: التصعيد يمكن أن يقسم إلى قسمين. القسم الأول هو بالمسيرات. أوكرانيا قادرة بسبب تطوير صناعاتها العسكرية على صد المسيرات الروسية بأنواع مختلفة، وتصل إمكانية صد المسيرات الروسية إلى نحو 95% وربما أكثر. لكن فيما يتعلق بالصواريخ الباليستية وهي كثيرة لدى روسيا، فإن هناك عجزا في أوكرانيا في التصدي لهذه الصواريخ نظرا لعدم تزويدها من قبل الولايات المتحدة الأمريكية بصواريخ باتريوت. جرى استهلاك كميات كبيرة من هذه الصواريخ الاعتراضية في إسرائيل ومن قبل الجيش الأمريكي والقواعد الأمريكية، لذلك هناك عجز كبير ولا يمكن أن تحصل أوكرانيا على الكميات المطلوبة من أجل وقف أي هجمات روسية أو صد أي هجمات روسية بالصواريخ الباليستية على المدن الأوكرانية. لذلك الأجواء في أوكرانيا مفتوحة للصواريخ الروسية عمليا مع استثناءات. الأوروبيون يسعون إلى دعم أوكرانيا بمنظومات صاروخية، ولكن هذه المنظومات لم تثبت فاعليتها حتى الآن. النرويج وفرنسا وغيرها من البلدان الأوروبية دعمت أوكرانيا في الآونة الأخيرة، لكن الكميات الإنتاجية هي كميات قليلة، إضافة إلى أنها غير لا تملك ذات القدرات التي طورتها الشركات الأمريكية بإنتاج باتريوت. وفي المقابل أوكرانيا ليس لديها دفاعات جوية كبيرة. اليوم الحلول ربما تكمن بالحصول على طائرات جرين بي من السويد، وكذلك صواريخ اعتراضية لطائرات F-16، ولكن هناك صعوبات أيضا في هذا الموضوع في أوكرانيا.
1: من كوبنهاجن الكاتب والباحث في الشأن الروسي سامر الياس، شكرا جزيلا لك. نكمل من بريطانيا، حيث يواصل الملياردير الأمريكي

0: أسقط تدخله في السياسة المحلية البريطانية إذ اتهم جهاز الشرطة البريطاني بالتحيز ضد البيض في سابقة غريبة، خاصة بعد مقتل الطالب هيرني نوفاك على يد مواطن من أصول هندية، وهو ما استدعى ردا مباشرا من رئيس الحكومة كير ستارمر.
1: إيلون ماسك يصوب سهامه نحو بريطانيا من جديد، والطبقات السياسية البريطانية حكومة ومعارضة تستنفر. فصل جديد من مواجهة مستمرة بين الطرفين حول السياسة والعدالة وحرية التعبير في المملكة المتحدة. شرارة الأزمة قضية مقتل الشاب البريطاني هنري نوفاك على يد بريطاني من أصول هندية. القضية قديمة منذ 7 أشهر، ولكن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك نشر أكثر من 100 تعليق على منصة إكس منتقداً تعامل الشرطة البريطانية مع القضية، ومتهماً السلطات بما وصفه بالتحيز ضد البيض. رئيس الحكومة البريطانية بنفسه رد على ماسك.
2: إيلون ماسك عاد في الأيام القليلة الماضية إلى التدخل في سياستنا محاولاً إثارة الانقسام وتأجيج الخلافات.
1: حتى الأحزاب المعارضة كان لها رد، وهذا ما يطرح تساؤلات حول التأثير الحقيقي لإيلون ماسك على المجتمع البريطاني.
3: أعتقد أنه قادر على التسبب بدرجة من الاضطراب الاجتماعي. نعم يستطيع ذلك، فشخص يتمتع بنفوذ استثنائي على وسائل التواصل الاجتماعي يمكنه أن يروج لروايات غير صحيحة وينشر معلومات مضللة يسهل جدا تضخيمها. هو يعمل وفق ما أسميه استراتيجية إثارة الغضب، فهناك مستوى من الخطاب واللغة يستخدمه يثير الاستفزاز ويغذي مشاعر الغضب لدى الأشخاص الذين يبحثون عن إجابات.
1: خلال العامين الماضيين انتقد رجل الأعمال الأمريكي سياسات الهجرة البريطانية وهاجم حكومة العمال أكثر من مرة، كما دخل في سجالات متكررة مع ستارمر حول قضايا الأمن والشرطة والتنظيم الرقمي. اللافت دخول الخارجية الأمريكية على خط سجال ماسك وبريطانيا بالقول إن التلقين الأيديولوجي وتطبيق القانون بمعايير مزدوجة هما من أبرز مظاهر التراجع الحضاري، مع الأخذ بعين الاعتبار أن مؤيدي فكر اليمين هنا في بريطانيا يرون أن إيلون ماسك يدافع عن حرية التعبير ويطرح أسئلة مشروعة حول أداء المؤسسات. من لندن ريما مكتبي العربية.
0: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بوزدر أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. قال السفير في مقابلة مع يورو نيوز إن الأوروبيين ملزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة لبلاده عندما شنت الحرب على إيران. في تطورات انتشار فيروس إيبولا، أفاد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار الفيروس.
4: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية حذرت من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 22 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية وسفينتين رسميتين تابعة للصين حول تايوان. وأضافت الوزارة أن طائرتين من الطائرات 22 التابعة للجيش الصيني دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد. وردا على ذلك، نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني.

وفي كوريا الشمالية، ذكرت وسائل إعلام كوريا أن بيونغ يانغ تحتزم بناء مدمرة تزن 10,000 طن وتطور أسلحة سرية تحت الماء قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكشف الإعلام الكوري الشمالي عن تجربة بحرية أجريت يوم الخميس تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون، الذي أمر البحرية بنشر المدمرة كان كون وسفينة حربية أخرى تزن 5,000 طن في أقرب وقت ممكن. وأكد زعيم كوريا الشمالية على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتكون قادرة على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق الماء وتحتها. من كوريا الشمالية إلى نظيرتها الجنوبية، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرت مناورات مشتركة قبالة الساحل الغربي الكندي، وشارك في تدريبات شاركت غواصات وفرقاطات ومروحيات تابعة للبحرية الكورية الجنوبية، كما انضمت إلى التدريبات الغواصة الكندية HMCS كورنر بروك والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات محمولة على متن السفن. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن الدولتين عززتا قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال هذه التدريبات. هكذا وصلنا إلى نهاية هذه الساعة، تبقى تذكير بالعناوين. السعودية تدير الهجمات الإيرانية على البحرين والكويت وتؤكد أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. مصادر العربية تؤكد إحراز تقدم في المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي والأموال المجمدة. الرئيس اللبناني يندد باستهداف إسرائيل لمركبة تابعة للجيش، ويصف الاعتداء بانتهاك صارخ للسيادة والقوانين الدولية. روسيا تتهم أوكرانيا بشن هجمات على منشآت الطاقة، وتقول إن كييف استهدفت بالمسيرات مستودعا للنفط في كراسنودار. نهاية هذه النشرة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
0: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
1: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: أمر مؤلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
4: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
3: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
4: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
5: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
6: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا.

0: جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
1: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
0: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.

منتصف النهار بتوقيت غرينتش الثالثة عصرا في الرياض، معكم صهيب شراير. نتابع في هذه الساعة: السعودية تدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت وتعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وزير داخلية باكستان يصل طهران اليوم، وترامب يبلغ الوسطاء لا مفاوضات أكثر من 60 يوما. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وعدد من الجنود. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة إثر هجوم بمسيرة على مستودع نفطي في كراسنودار. نشاط عسكري صيني جوي وبحري حول تايوان يستنفر دفاعات الجزيرة. أهلا بكم. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. السعودية جددت دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. هذا وأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف

المدنيين في البلاد. وهذا عاجل، الجيش الكويتي يؤكد تعامله منذ فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية دخلت المجال الجوي الكويتي. كذلك أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنه وسلامة أراضيه. كما شددت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية هي تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: وفي الخبر العاجل، الجيش الكويتي يؤكد أن العدوان الإيراني على الكويت أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية. الجيش الكويتي يؤكد اعتراضه صواريخ فوق مناطق سكنية ما أسفر عن سقوط شظايا، يقول الجيش الكويتي. ويقول: تعاملنا فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية دخلت المجال الكويتي، يقول الجيش الكويتي في هذه الأخبار العاجلة. إذن العدوان الإيراني على الكويت أسفر عن أضرار مادية دون إصابات بشرية، يقول الجيش الكويتي في العواجل. أفادت مصادر للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. معنا من إسلام أباد مراسل العربية عبد الله خلوف. عبد الله، أهلا بك معنا. ما هي المعلومات المتوافرة عن جهود الوساطة الباكستانية أيضا ومصير هذه المفاوضات في ظل استمرار التصعيد العسكري؟
1: صهيب، يبدو من أجج هذا التحرك لدى الباكستانيين ودفع به محسن نقوي ليس فقط استكمال المهمة التي كان قد بدأها منذ زياراته الأولى وأيضا لقائه بنظيره الإيراني في بشكيك يوم أمس في قرغيزستان. من استفزه اليوم؟ تقول المعلومات بأن هذا التصعيد الأخير في الخليج العربي واستهداف المنشآت المدنية بدأت تقلق بجدية الجانب الباكستاني. محسن نقوي كما تقول المعلومات اليوم، نحن ننوه بأنه لا توجد معلومات رسمية ولا توجد إفصاحات حتى زيارة محسن نقوي لم تتحدث عنها المصادر الرسمية الباكستانية، لكن المعلومات والتقارير بدأت تخرج اليوم في إسلام أباد تقول بأن محسن نقوي ذهب ليخبر الإيرانيين أولا بأن لديهم أن الجانب الباكستاني خائف على القناة التي بدأ ببنائها منذ عدة أشهر وخائف على المسار التفاوضي من الانهيار. أيضا يريد أن يستوضح من الإيرانيين فيما إذا كانت هذه الحركات التصعيدية هي حركات تكتيكية محدودة أم أنهم غيروا مسارهم ويريدون الانتقال إلى المسار التصعيدي، إضافة إلى أن هناك أجوبة ينتظرها دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية على التعديلات التي يعني وضعها على المسودة الاقتراح أخيرا قبل عدة أيام، لم تجب عنها طهران حتى هذه اللحظة. في نهاية هذا المطاف يوجد ملف الأموال المجمدة ورفع هذه الأموال لم يتم حلحلة هذا الملف حتى هذه اللحظة. ما تزال الأمور عالقة، السيناريوهات التي طرحتها إسلام أباد قبل عدة أيام وربما عرضتها على الجانب الإيراني لم يصل رد عليها حتى هذه اللحظة بأن توضع هذه الأموال في صناديق ائتمانية مقفلة أو تكون في حسابات مشروطة يتم الإفراج عنها أو تحويلها حسب حاجة المواطن الإيراني للسلع الأساسية وللاحتياجات الضرورية للمواطن الإيراني. ما يوم أمس عندما التقى محسن نقوي أيضا بنظيره

0: اسكندر مومني، نقل للجانب الإيراني رسالة حازمة بأن استمرار التصعيد في الخليج واستهداف هذه المنشآت سينقل المعركة إلى مرحلة كارثية يصعب بعدها معالجة الأمر وربما تقضي على المسار التفاوضي. إضافة إلى أن الأمن الداخلي الباكستاني الاقتصادي وأمن الطاقة بات في تهديد، بدأنا نرصد تحركات باكستانية منذ عدة أيام بمراجعة المخزون الاستراتيجي من النفط والمشتقات النفطية، إضافة إلى أن يعني الخطط التقشفية التي كانت قد بدأتها إسلام آباد منذ بداية الأزمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية عادت لتتجدد، بل أصبحت أكثر تكثيفا بإغلاق المحال بشكل مبكر، إضافة إلى تقليل عدد أيام الدوام دوام الموظفين، إضافة إلى تقليل عدد أيام دوام الطلاب في المدارس والجامعات وتحويل جزء منها إلى عبر الإنترنت لتلقي الدروس عبر الإنترنت. إذن هناك هواجس وخوف من انهيار مسار المفاوضات، لكن يعني بالمقابل الجانب آخر أصوات أخرى من الباكستانية تتحدث بأن يعني اللحظات الأخيرة قبل التوقيع دائما ما تشهد تصعيدا لتحسين الظروف التفاوضية، لذلك يعني نحن نحتاج بعض من الوقت لتتكشف في أي سيناريوهات وأي التوقعات هي الأرجح.
1: فعلا. نعم، تبقى إذن المخاوف من انهيار هذه المفاوضات التي تراها باكستان في ظل عودة هذه المناوشات بين إيران وأمريكا في منطقة الخليج. من إسلام آباد شكرا جزيلا لك عبد الله خلوف. ورغم التصعيد ضد دول المنطقة، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عن هذه الأموال. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد بسرعة على المسودة الأمريكية. من واشنطن معنا الكاتب والمحلل السياسي طارق الشامي. أستاذ طارق أهلا بك معنا، هل تنهار هذه المفاوضات في ضوء هذا التصعيد في الخليج؟
2: تحية لك أولا أستاذ صهيب ولجمهورك الكريم وشكرا على الاستضافة. يعني أعتقد أنه الولايات المتحدة يعني مستعدة لمواجهة عسكرية مع إيران، وما تفعله إيران هي محاولة وقف جهود الولايات المتحدة لتسهيل خروج عدد من سفن الشحن التي يعني أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها تمكنت خلال الشهر الماضي من إخراج نحو 100 سفينة، وهذا ربما يزعج الإيرانيين لأنه يسحب البساط من أهم ورقة يملكونها وهي إغلاق المضيق. صحيح أن 100 سفينة يعني نسبة ضئيلة جدا ب2000 سفينة يعتقد بأنها ما زالت عالقة داخل الخليج، لكن على الأقل هذا نوع من التهديد الذي يرونه بالنسبة إليهم، لأن هناك إمكانية لاتساع نطاق هذه العملية، لهذا يذهبون إلى محاولة التصعيد كما رأينا في هذا النمط المألوف الذي تستخدمه إيران إرسال يعني 4 طائرات مسيرة، وحينما يتم إسقاطها يعملون على يعني نوع من التصعيد أكبر بخلال إطلاق يعني 7 صواريخ كما رأينا على الكويت والبحرين، بصرف النظر عن يعني المواجهة مع الولايات المتحدة، لكنهم يقولون بأنهم يرسلونها إلى أماكن عسكرية، في حين أن الواقع أن بعضها يسقط في أماكن مدنية، وهذا على نقيض ما تدعيه إيران. لكن في النهاية لا أعتقد أن هذا سيؤدي إلى يعني تدمير المفاوضات أو إفشالها، هو نوع من يعني الصد والرد بين الجانبين، وفي النهاية كلا الطرفين يريدان التوصل إلى اتفاق ينهي هذه العملية.
1: نعم، لكن أستاذ طارق، المصادرنا تتحدث عن بعض التقدم في مسألة الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة، برأيك يعني هذا التقدم بأي اتجاه يعني؟ وألم يكن ترامب أصلا يرفض أن يعطي إيران أي أموال؟ الآن سيكون هناك تسليم أموال لإيران قبل كمرحلة أولى في هذا الاتفاق؟
2: يعني يجب التفريق بين مسألة أن تقوم الولايات المتحدة بإعطاء أموال مباشرا بشكل مباشر إلى إيران من خلال رفع العقوبات المفروضة عليها، وبين الأموال الإيرانية المجمدة بالفعل في البنوك الخارجية. صحيح أن دونالد ترامب لا يريد إرسال أي أموال إلى الإيرانيين، لكنه ربما يكون هناك طرف ثالث يقوم بإعطاء هذه الأموال مؤقتا إلى الجانب الإيراني لحين رؤية تقدم حقيقي في مسار المفاوضات المزمعة بين الطرفين على مدى 60 يوما. لذلك هناك اشتراط أمريكي بأنه هذه الأموال يمكن أن تعطى إلى الإيرانيين

0: شرط وجود عدد من نقاط التقدم مثل فتح مضيق هرمز أولا، ثم أيضا إحراز تقدم في المسار الخاص بالملف النووي. حينها يمكن للأمريكيين أن يقدموا هذه الأموال ويتسهلون في تقديمها إلى الجانب الإيراني، وهي لن تكون على الأغلب يعني أموالا نقدية كما فعل الرئيس السابق باراك أوباما، وإنما في شكل أموال موجودة بالفعل. يعني معروف أن قطر لديها 6 مليارات، ربما عمان لديها كمية أخرى وهكذا، لكن في نهاية المطاف أعتقد أنه الخلاف الرئيسي يتعلق بتوقيتات هذه العملية والتقدم الذي يمكن أن يحرز في الملفات الأخرى.
1: نعم. طيب أستاذ طارق، اللافت أن ترامب أعطى مهلة جديدة، قال لا تفاوض أكثر من 60 يوما. ماذا لو انتهت هذه 60 يوما من دون التوصل لاتفاق؟
0: يا أعتقد أن هذا التصريح من جانب دونالد ترامب هو محاولة للضغط على الجانب الإيراني كي يسرع في المفاوضات، وكما هو معلوم الرئيس دونالد ترامب يعني لديه الكثير من التصريحات الاستعراضية التي يحاول أن يشير بها للشعب الأمريكي ولمجموعته الانتخابية بأنه في موقف قوة وليس موقف ضعف، لكن خلال المفاوضات سنعرف ما إذا كان الأمريكيون مستعدون لتمديد هذه المفاوضات. في النهاية أعتقد أنه الجانب الأمريكي مستعد للتمديد في حالة واحدة فقط، أنه إذا شعر بأن الجانب الإيراني جاد في التوصل إلى اتفاق ولا يماطل بحيث أنه يعني يذهب إلى شهور طويلة يمكن أن تضر بالعملية الخاصة بالانتخابات الداخلية في الولايات المتحدة، وتضر أيضا بمستقبل هذه العملية التي رهن عليها الرئيس دونالد ترامب من خلال شن هذه العملية العسكرية.
1: شكرا جزيلا لكم طارق الشامي على هذه القراءات مباشرة من واشنطن. في مقابلة مع شبكة NBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و 22% من صواريخها. ترامب أضاف أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
2: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
3: Do you know how many missiles?
2: They have burned. Yes, exactly.
3: How many?
2: I don't want to tell you.
3: Can you give me a ballpark?
2: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, mm-hmm. That deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: نعود بعد فاصل ونتابع في هذه النشرة. ردا على تصريحات عون عرقجي يقول إن لبنان لو كان ورقة مساومة لكانت إيران وقعت اتفاقا مع أمريكا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود

0: أهلا بكم من جديد. نتابع من التطورات في لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني. قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. هذا وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية الجيش اللبناني على طريق الخردلي النبطي جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. نتابع من جنوب لبنان مع مراسل العربية محمود شكر، ومن القدس مراسل العربية محمد صياد. مرحبا بكما محمد صياد، أهلا. أبدأ معك، كيف تبرر إسرائيل استهداف مركبة الجيش اللبناني؟
1: فعلا صهيب، إذا ما تحدثنا عن الرواية الإسرائيلية فعلا هناك تبرير إسرائيلي لهذا الاستهداف. أولا بأن الجيش بحسب الرواية الإسرائيلية الجيش اللبناني لم ينسق مع الجيش الإسرائيلي، وخصوصا وأن هذه المنطقة كما يقول هي منطقة عمليات نشطة، بمعنى أنها منطقة قتال. يقول الجيش الإسرائيلي في بيانه بأن مركبة اشتبه فيها اقتربت من المناطق التي تتواجد فيها القوات الإسرائيلية وتتوغل فيها في جنوب لبنان، ومن ثم تم إطلاق النيران عليها. وأيضا يقول ويشير الجيش الإسرائيلي إلى أنه فتح تحقيقا في هذا الشأن، لكنه أكد وأشار أكثر من مرة إلى أنه يعني بحسب ما يقول الجيش الإسرائيلي بأن الجيش اللبناني لم ينسق. وأيضا في تلك المناطق يعتقد بأن هناك أنشطة لحزب الله، لذلك يعني هذا التبرير الذي يأتي بإطلاق النيران نحو هذه المركبة التي كان فيها ضباط وجنود من الجيش اللبناني. صهيب،
0: هذه الرواية الإسرائيلية. محمود شكر، ماذا عن الرواية اللبنانية؟ ماذا تقول عن استهداف دورية الجيش اللبناني في طريق الخردلي؟
2: هي ثلاثة بيانات خرجت من مديرية التوجيه في الجيش اللبناني. آخر هذه البيانات كانت نعي بالأسماء: العميد وسام صبرة من بيروت، النقيب إلي خوري من كفر جورة من جزين، الجندي حسين الغزال من أرنون، أي من هذه البلدة التي هي قريبة على طريق كفر تبنين. ولكن المصادر للجيش اللبناني هي ماذا تروي وماذا تقول؟ إلى أنها آلية عسكرية تابعة للجيش اللبناني كانت قادمة من العاصمة اللبنانية بيروت وأخذت الطريق النبطية، فصعودا إلى فكرة الجيش اللبناني

0: هنا في ورائنا مباشرة، أي في منطقة مرج عيون. وتقول الرواية إلى أن هذا المسلك هو مسلك اعتيادي لوحدات الجيش اللبناني على مستوى التبديل، بمعنى إلى أن العسكريين الذين يذهبون إلى منازلهم في الجنوب صيدا وصور هم يأخذون هذا الطريق، والذين أيضا يريدون أن يذهبوا إلى بيروت يأخذون هذا الطريق.
1: نعم.
0: وتضيف هذه المصادر إلى أنها ليست هذه المرة الأولى التي يسلك فيها العميد طريق الخردل كفر تبنيط النبطية باتجاه بيروت، فهو كان قد سرقه منذ أيام عندما ذهب إلى منزله، وهو كان يلتحق صباح هذا اليوم إلى ثكنته في عمله في ثكنة مرج عيون. وعليه أيضا تتابع المصادر أنه لا حاجة للتنسيق على مستوى الميكانيزم لعمليات التبديل، إنما الأمور العسكرية التي تقوم بها الوحدات على مستوى العمليات العسكرية الحربية على الأرض هي بحاجة إلى تنسيق، بمعنى إلى أن الدخول إلى كفر إلى الدخول إلى دبين أو رفع السواتر الترابية أو التقدم باتجاه الأماكن التي كانت القوات الإسرائيلية تحتلها، هذه يأتي في إطار التنسيق. أما عملية التبديل العادية للضباط أو الأفراد أو أيضا للأليات التي تسلك هذه الطرق، وإن هي سلكتها وتعتبر من الأماكن التي تجري فيها العمليات العسكرية، ولكن هي آليات عسكرية واضحة من خلال النمر التي عليها أنها تابعة للجيش اللبناني، ومع ذلك تقول الرواية إلى أنه حصل الاستهداف.
1: نعم. على العموم هذه الحادثة حادثة استهداف الجيش اللبناني في جنوب لبنان من قبل إسرائيل تطغى على الأخبار، طغت اليوم بشكل أساسي بالنظر إلى يعني الاتفاق ما بين لبنان وإسرائيل على وقف إطلاق النار. ولكن دعني أسألك أيضا محمد صياد فيما يتعلق بالتوتر بين حزب الله وإسرائيل، هل رصدت في الساعات الماضية أي هجمات جديدة من الحزب على شمال إسرائيل؟
2: صحيح دوي، صفارات الإنذار في خلال الساعات الـ 24 الأخيرة كان في أكثر من مرة، لكن هنا يجب أن نوضح بأنه في الأيام الأخيرة عندما تدوي صفارات الإنذار في أغلب الأحيان تكون نتيجة إطلاق صواريخ اعتراضية لصواريخ يطلقها حزب الله أو مسيرات لاستهداف القوات الإسرائيلية المتوغلة في جنوب لبنان. بمجرد أن تنطلق هذه الصواريخ الاعتراضية تدوي صفارات الإنذار، بمعنى أنه ليس من الضروري أن تدوي صفارات الإنذار لغاية أو لسبب اختراق المسيرات واختراق الأجواء الإسرائيلية، إلا أنها قد تكون أيضا لغاية محاولة اعتراض لمسيرات كانت تنوي أن تستهدف القوات الإسرائيلية. وهذا حدث في خلال الأيام الماضية، هناك العديد من الضباط الإسرائيليين الذين أصيبوا جراء هذه السيارات المفخخة التي انفجرت إما نحو قوات إسرائيلية متوغلة في جنوب لبنان أو بجانب القوات. كما يقول الجيش الإسرائيلي 4 من الجنود والضباط الإسرائيليين قتلوا خلال الأسبوع الأخير نتيجة هذه المسيرات والصواريخ التي تستهدف القوات المتوغلة. نتحدث عن عدد كبير من الإصابات من ضمنهم ضباط. كانت هناك محاولة واستهدفت مركبة قائد المنطقة الشمالية وهو أعلى رتبة ربما في تلك المناطق، كان في جولة عند القوات المتوغلة في جنوب لبنان، استهدفت مركبته، لكن كان قد ترجل أو بعد أن ترجل من هذه المركبة، بمعنى أنه لم يصب.
1: نعم.
2: لكن تم استهداف مركبته. على ما يبدو كانت أيضا هناك محاولة. إذن نتحدث عن توتر، وهذا يثير استياء داخل إسرائيل، خصوصا مع ارتفاع عدد القتلى والإصابات في صفوف الجيش، وكذلك مع استمرار الوضع على ما هو عليه. وهذا ظهر من خلال نقطة أخيرة، إيال زمير رئيس الأركان في جلسة الكابينت دعا وقال إما يتم توسيع العمليات العسكرية والجيش جاهز لذلك، أو يتم التوصل والقبول بالاتفاق. إذا ما أرادت إسرائيل التوصل لاتفاق خلال شهر أو شهرين عليها أن تقبل به اليوم.
1: نعم.
2: لا بعد شهر ولا شهرين، بمعنى أن هناك توصية.
1: نعم.
2: من الجيش الإسرائيلي بإيجاد حل.
1: نعم.
2: لهذا الوضع الحالي.
1: نعم محمود، شكرا أيضا على الجبهة اللبنانية. عدا استهداف الجيش اللبناني من قبل إسرائيل، حصيلة الغارات الإسرائيلية أو الاستهدافات الإسرائيلية والإنذارات أيضا على المناطق اللبنانية حتى الساعة.
0: متابعة للذي كان توقف عنده الزميل، وتحديدا إطلاق الصواريخ

تجاه الداخل الإسرائيلي لم نرصد ميدانيا منذ اليومين الماضيين على مستوى المشاهدة العينية أي إطلاق من الصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية، بمعنى إلى أن هذه الراجمات عندما تنطلق

0: إلى أن صفارات الإنذار التي ضوت صباح هذا اليوم وتحديدا في معسكر زرعيت ومستوطنة زرعيت بالقطاع الأوسط هي كانت عبارة عن إنذارات لمسيرة إسرائيلية لمسيرة لحزب الله، كانت باتجاه موقع بلاط الذي أنشأه الإسرائيليون منذ حوالي السنتين في الأراضي اللبنانية. وهذا ما ذهب إليه الإعلام الحربي لحزب الله عندما أعلن عن عملية باتجاه هذا الموقع، أي هو عند تماس الحدود اللبنانية الإسرائيلية في القطاع الأوسط. من الجهة الإسرائيلية هي زرعيت، أما من الجهة اللبنانية فهي خط بلاط مروحين. بالنسبة إلى العمليات، وصلت إلى الآن إلى عمليتين، الثانية كما أشرت في بلاط، الأولى كانت في يحمر شقيف. أما الغارات فهي انقسمت بدورها إلى غارات على مستوى الإنذارات، هي ثلاثة أجزاء في مشغرة عمق البقاع وتحديدا البقاع الغربي وسط لبنان، في السجد وكفر حونة وعرمتة في جزين. أما القسم الثالث من الإنذار هي بلدة أنصارية عند طريق الساحل ما بين الصيدة وصور، وأيضا هنالك عدد من الغارات على مستوى البلدات كالسكسكية والزبدين وغيرها التي لم تكن في إطار إنذارات اليوم.
1: شكرا جزيلا لكم إذن على كل هذه التحديثات من جنوب لبنان محمود شكر، ومن القدس محمد الصياد. على صعيد آخر، وبعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات الرئيس عون، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان مما وصفه بالعدو الحقيقي، أي إسرائيل، يقول عباس عراقجي. قبل ذلك كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع المصالح الإيرانية. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
2: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with this, they don't approve this agreement, what happened. It's not your country, it's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject this statement totally because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
1: خبر عاجل ورد قبل قليل، الخارجية الأمريكية تقول إنها ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وبأنها فرضت عقوبات على شبكات متورطة في تهريب الوقود الإيراني، تقول الخارجية الأمريكية قبل قليل في خبر عاجل ورد إلى غرفة الأخبار. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام خلال كلمة له في افتتاح مطار القليعات بعد أن كان حزب الله يمنع تشغيله سابقا، أكد أن استكمال اتفاق الطائف لا ينحصر فقط بالإنماء، إنما ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
3: لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
1: نواف سلام شدد أيضا على أن معاناة أهل الجنوب هي معاناة تطال الجميع.
3: نلتقي في شمال البلاد، لكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب. فرسالتي الأولى إليكم مثلما إن دولتكم

0: لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فمن عكار، من هذه الأرض الخصبة، ومن بين أهلها الطيبين، وجهوا تحية إكبار إلى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية، وأقول لأهلها أن معاناتكم هي معاناتنا جميعا.
1: معنا من بيروت الكاتب الصحفي في اندبندنت عربية طوني بولوس. أستاذ طوني، أهلا بك معنا. هل برأيك انهارت تسوية واشنطن؟
2: مرحبا. يعني في الواقع هذه التسوية هي خطوة أولى ضمن مسار طويل سوف يستمر للوصول إلى اتفاق سلام. عمليا هذا الاتفاق أبرم بين الدولة اللبنانية والدولة الإسرائيلية بمعزل عن ميليشيا حزب الله أو آراء إقليمية مثل الآراء الإيراني أو الرفض الإيراني للموضوع. وهذا ما أكده الرئيس جوزيف عون، أن الدولة تقوم بالتفاوض انطلاقا من رؤيتها ومصالحها. وبالتالي إذا يستطيع حزب الله وتستطيع إيران تأخير تطبيق هذا الاتفاق، ولكن لا تستطيع أن تلغيه. يعني نحن نتحدث اليوم أنه تم إجهاض عمليا وقف إطلاق النار، لكنه لم يتم إجهاض مفعيل هذا الاتفاق الذي سيستكمل بجلسة في 22 الشهر الجاري. وكل هذه الاتفاقات ستبقى ثابتة لتطبق، ويبقى تطبيقها مؤجلا إلى حين تثبيت.
1: طيب، سأعود إلى مسألة إجهاض مسار وقف إطلاق النار من قبل إيران وحزب الله أستاذ طوني، ولكن دعني أسألك عن الحادثة التي وقعت اليوم على طريق الخردلي، استهداف دورية للجيش اللبناني من قبل إسرائيل، غدات الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق نار بين الدولة اللبنانية وإسرائيل في واشنطن، هذا ألا يحرج الدولة اللبنانية؟
2: بكل تأكيد هذا موضوع يحرج الدولة اللبنانية ويحرج الجيش اللبناني، ويعني هذه الحادثة في غير موقعها تماما، ولا سيما أن الإسرائيليون يقولون أنهم لا يحاربون لا الدولة ولا الجيش اللبناني، ولكن نرى على الأرض في تنفيذ أنه تم استهداف دورية للجيش اللبناني وقتل 3 عناصر من الجيش اللبناني. هذا اعتداء يعني مفضوح، وهذا يعني تحدي للدولة اللبنانية. لكن في المقابل يعني عمليا هذا الجو من الحرب ووقف إطلاق النار الذي تعثر يتحمل مسؤوليته حزب الله الذي استمر في إطلاق النار، وبالتالي ترك هذه المنطقة ومناطق أخرى غير خاضعة. وحتى الإسرائيلي يقول أن نحن لسنا أمام وقف إطلاق النار، وبالتالي لذلك هذه الحوادث وغيرها تستمر بكل أسف وتحصل. قبل ذلك سقط مدنيون كانوا على الطريق أيضا في مرج عيون. هناك عديد من الحوادث، وبالتالي إسرائيل يعني تقوم باعتداءات على الدولة اللبنانية وعلى المدنيين اللبنانيين. هذه الحوادث يعني دعني أقول أنها نتيجة استمرار الصراع في الجنوب بين حزب الله وإسرائيل. أما عمليا للذهاب إلى المرحلة الثانية، يجب أن يكون هناك تنسيق إضافي بين الجيش اللبناني وآلية الميكانيزم في الجنوب لمنع مثل هذه الحوادث،
1: تكرار هذه الحوادث. طيب، ولكن طوني، بالعودة إلى ما أعلنه نعيم قاسم وما أعلنه قبله قاآني من رفض لتسوية وقف إطلاق النار الأخيرة التي رعتها واشنطن، أن يكون هناك مناطق تجريبية ينسحب منها حزب الله ويدخل فيها الجيش، وتنسحب منها إسرائيل أقصد ويدخل فيها الجيش اللبناني، لماذا إيران وحزب الله يحاولان إجهاض هذه التسوية؟
2: إذا راقبنا مسار المرحلة الأيام الأخيرة، كان يحاول حزب الله ومعه الرئيس نبيه بري فتح مسارات تفاوض خارجية بمعزل عن المسار الرسمي الذي تقوده الدولة اللبنانية. وصل بهم الأمر للتواصل مع السفارة الأمريكية وطلب الوصول إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفتحوا مسارا بهذا الاتجاه لتطويق مسار الدولة اللبنانية. فهم يريدون التوصل بأنفسهم لاتفاق إطلاق النار وفق معاييرهم. وحسب يعني كاتب إسرائيلي مراسل إسرائيل الإسرائيلي ديفيد، يعني نسيت اسم، هو مراسل أكسيوس، قال في مقابلة تلفزيونية أن حزب الله أرسل عبر طرف ثالث أو دولة ثالثة رسالة إلى إسرائيل يتحدث بها أيضا عن وقف إطلاق النار. وبالتالي الإيرانيون وحزب الله يبحثون عن مسارات كبديل للدولة، لأنه لا يريدون قيام الدولة وأن تكون
1: لحظة
2: الدولة.
1: طوني، إذا كنت فهمتك صح، بمعنى أنه حزب الله يريد أن يتحدث إليه الأمريكي أو الإسرائيلي مباشرة دون المرور عبر الدولة اللبنانية؟

0: طبعا هذا ما
1: لماذا؟
0: يحاولون القيام به بشكل واضح ومفضوح، حتى الإيرانيين نفسهم انكشفوا، يعني يتحدثون بفوقية وتعالي ويتحدثون باسم لبنان. يعني إذا نذكر يوم تم إبرام الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، فورا إسماعيل كاني قائد فيلق القدس يقول أننا لن نقبل وحزب الله لن يقبل، وبالتالي خرجوا، يعني باتوا يعني بكل وضوح وبكل وقاحة يقولون ويصادرون دور الدولة اللبنانية. عمليا حزب الله دوره في لبنان تقويض الدولة اللبنانية وإنهاء وجودها لكي يكون هو الدولة وهو البديل وتحويل لبنان إلى جزيرة تابعة لإيران.
1: واضح.
0: هذا
1: نعم.
0: مشروع قديم وهذا ما يناضلون من أجله، فلذلك نراهم أنه اليوم لماذا، إذا أردت أن أقيم لماذا حزب الله يستمر في هذه المعركة الخاسرة والتي تؤدي إلى سقوط عشرات القتلى من عناصره يوميا، هو لسبب وحيد، أنهم ينتظرون، لا يريدون الاستسلام الآن، يريدون أن تصل إيران وأمريكا إلى اتفاق وتكون تبعاته على حزب الله، وبالتالي هنا يكون وقف اطلاق النار أتى من خارج سياق الدولة اللبنانية.
1: توني بولوس الكاتب الصحفي في اندبندنت عربية، شكرا جزيلا لك، حدثتنا من بيروت. أعلنت الداخلية التركية إلقاء القبض على 361 مشتبها بارتباطهم بداعش، وذلك خلال عمليات أمنية في 39 محافظة تركية نفذت على مدى الأيام 20 الماضية. وأوضحت الوزارة أن الموقوفين متهمون بممارسة أنشطة في صفوف داعش خلال فترات سابقة، إضافة إلى تقديم دعم مالي للتنظيم. نذهب إلى فاصل، من بعده نتابع. الأمم المتحدة تقول إن تدهور الوضع الأمني في شرق الكونغو عرقل مكافحة انتشار فيروس إيبولا.

0: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
2: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

مرحبا بكم من جديد. نتابع من التطورات في الحرب الروسية الأوكرانية وفي جديد تطوراتها الميدانية. اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، وذلك بعد أن أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لابينسك في منطقة كراسنودار بالجنوب الروسي، وفق ما أعلنت السلطات المحلية على تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حالية.

0: حتى الآن. أما على الصعيد الدبلوماسي فأكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رفض بوتين عقد لقاء مباشر مع زيلينسكي يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا. قبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
1: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو 3 أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولا.
0: اعتبر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي أندرو بودز أن الحلفاء في الناتو ارتكبوا ما وصفه بالخطأ الفادح بعدم مساعدة الولايات المتحدة في حرب إيران. وقال السفير في مقابلة مع أورونيوز أن الأوروبيين ملتزمون بتقديم المساعدة نظرا لتاريخ الولايات المتحدة في الدفاع عن القارة الأوروبية. كما حذر السفير الأمريكي لدى الاتحاد الأوروبي من أن دونالد ترامب لا يزال مستاء من دول الناتو لعدم تقديمها المساعدة للولايات المتحدة عندما شنت الحرب على إيران. رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 22 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية وسفينتين تابعتين للصين حول جزيرة تايوان. أضافت الوزارة أن طائرتين من الطائرات 22 التابعة للجيش الصيني دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية لتايوان. وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. وفي كوريا الشمالية ذكرت وسائل إعلام أن بيونغ يونغ تعتزم بناء مدمرة تزن 10,000 طن وتطوير أسلحة سرية تحت الماء، وذلك قبيل زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ. وكشف الإعلام الكوري الشمالي عن تجربة بحرية أجريت يوم الخميس تحت إشراف الزعيم كيم جونغ أون الذي أمر البحرية بنشر المدمرة كانغ كون وسفينة حربية أخرى تزن 5,000 طن أقرب وقت ممكن أو في أقرب وقت ممكن. وأكد زعيم كوريا الشمالية على أهمية تطوير القوات البحرية بسرعة لتكون قادرة على توجيه ضربة قاضية إلى الأعداء فوق المياه وتحتها. ومن كوريا الشمالية إلى نظيرتها الجنوبية، حيث أعلن الجيش الكوري الجنوبي أن القوات البحرية الكورية الجنوبية والكندية أجرت مناورات مشتركة قبالة الساحل الغربي الكندي. شارك في هذه التدريبات غواصات وفرقاطات ومروحيات تابعة للجيش الكوري الجنوبي، كما انضمت إلى تدريبات الغواصة الكندية HMCS كورنر بروك والفرقاطة أوتاوا، بالإضافة إلى مروحيات محمولة على السفن. وذكرت البحرية الكورية الجنوبية أن الدولتين عززتا قدراتهما التشغيلية المشتركة من خلال هذه التدريبات. إلى تطورات انتشار فيروس إيبولا، إذ أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
2: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated. And it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
0: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من إيبولا منتصف شهر مايو الماضي.

0: إلى الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع وول ستريت جورنال إنه يريد من مدير الاستخبارات المقبل أن يبدأ عملية فصل للموظفين، مبررا ذلك بأن عدد العاملين بمكتب الاستخبارات كبير جدا وغير ضروري. قضى رئيس قضاة المحكمة الجزائية في ولاية رود آيلاند الأمريكية القاضي جون ماكونيل ببطلان عدد من السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة، واعتبر الحاكم أو الحكم أن السياسات التي تبنتها دائرة الخدمة خدمات الهجرة والهجرة الأمريكية بأنها حرمت مواطنين من 39 دولة في إفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من تسوية أوضاعهم القانونية حيال طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية، وتركتهم في وضع غير قانوني، وضع قانوني غامض إذن، رغم التزامهم بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس. وفي شان أمريكي آخر، تأهل الديمقراطي خافيير بيسيرا إلى الجولة الإعادة من انتخابات منصب حاكم ولاية كاليفورنيا المقررة في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن حصد المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية المفتوحة، ومن المقرر أن يواجه في السباق النهائي إما المرشح الجمهوري ستيف هيلتون أو الديمقراطي توم ستاير. وكان كازافيير بيسيرا قال إن شعب كاليفورنيا عبر عن رأيه بصوت عال وبفخر، مؤكدا أنه لن يتراجع ولن يخضع للترهيب، مشددا على عزمه على مواصلة الانتخابات إلى النهاية. وقعت شركة سبيس إكس العملاق الأمريكي الرائد في صناعة الطيران والنقل الفضائي اتفاقية ضخمة في مجال الحوسبة السحابية، وبموجب هذه الاتفاقية ستدفع جوجل للشركة التي أسسها إيلون ماسك 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي. وينتظر أن تعزز هذه الصفقة الموارد المالية لسبيس إكس قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 من يونيو القادم. في قطاع غزة، لم تعد آثار الحرب تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى الحالة النفسية للسكان، خصوصا داخل مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات وأطفال تحت ضغط الخوف والترقب المستمر.
1: حتى لحظات الهدوء داخل خيام النزوح لا تبدو آمنة لأطفال غزة. أصوات الحرب قادرة على اقتحام أكثر اللحظات هدوءا. بعد عامين من الحرب لم يتغير شكل الحياة فقط، بل تغير الناس أنفسهم أيضا. الخوف هنا لم يعد مرتبطا بلحظة القصف وحدها، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية.
2: زي ما أنت شايف كيف يعني الأولاد عندي بخافوا، صاروا من أي قصف، من أي حتى من صوت الزنانات، أنا مؤاخذة أنهم بخافوا، صار يعني أنا مجهز شنطية وغراضي لأي لحظة ممكن يخشوا الدبابات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي منطقة من المناطق اللي عندنا في جنوب خان يونس، ونضطر إنه إيش؟ نضطر إنه ننزل على مكان تاني.
1: الكثير من العائلات تعيش على الترقب الدائم، تتابع الأخبار لحظة بلحظة، خوفا من قصف مفاجئ أو نزوح جديد أو خبر قد يغير كل شيء خلال لحظات.
3: يعني الوضع خطير جدا، يعني قبل يومين صار قصف، يعني بفكره هنا عندي، يعني خفت. يعني الحياة بالمرة صعبة درجة عالية، يعني أصعب من قبل، يوم عن يوم بيزيد، يعني قصف اغتيالات.
1: ومع استمرار الحرب تسلل القلق إلى تفاصيل الناس الصغيرة، النوم والتفكير بالمستقبل وحتى شعورهم بالأمان في مجتمع يعيش استنزافا نفسيا متواصلا.
4: في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لمواطنين قطاع غزة بسبب استمرار العدوان وتملك مشاعر الخوف وعدم الأمان والشعور بعدم الاستقرار،
1: ربما لا يوجد مكان في العالم ينظر فيه الناس إلى السماء أكثر من غزة، لكنها ليست نظرة أمل، بل نظرة خوف دائم مما قد تلقيه الطائرات الإسرائيلية بشكل مفاجئ. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.
0: نهاية هذه النشرة، تذكير بأبرز عناوينها.

السعودية تدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت وتعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وزير داخلية باكستان يصل طهران اليوم، وترامب يبلغ الوسطاء لا مفاوضات أكثر من 60 يوما. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وعدد من الجنود. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة إثر هجوم بمسيرة على مستودع نفطي في كراسنودار. نشاط عسكري صيني جوي وبحري حول تايوان يستنفر دفاعات الجزيرة. شكرا على كرم المتابعة. محمد طميحي يلقاكم بعد قليل، أعود وألقاكم عند 5 بتوقيت الرياض. إلى اللقاء.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
1: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
3: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
5: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحين نستشف تمهل وتحفظ الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأثره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
6: بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
8: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

إخبارية من العربية وإليكم آخر التطور. السعودية تدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت وتعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. تحرك باكستاني جديد نحو طهران ومصادر العربية تكشف تحديد ترامب مدة زمنية للمفاوضات مع إيران. غارة إسرائيلية تقتل ضابطين من الجيش اللبناني وعون يدين قائلا تصعيد رغم المفاوضات في واشنطن. بعد أن عرقله حزب الله لعقود، رئيس الحكومة اللبنانية يفتتح مطار القلاعات شمال البلاد. الأمم المتحدة تقول إن الأوضاع الأمنية في الكونغو تعقد جهود السيطرة على تفشي إيبولا. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات والزرع الألغام. وفي وقت تمسكت فيه الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت مملكة البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. ودعت المنامة إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارة العالقين بالمضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت جرى اعتراضها. قوة دفاع البحرين كانت أعلنت اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. من جهتها دانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت

0: الخارجية الكويتية على أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. أتابع تطورات من الكويت مع موفد العربية عادل عيدان. أهلا بك عادل، هل هناك من تطورات أو تفاصيل رسمية إضافية بشأن اعتداءات اليوم في الكويت؟
1: يعني محمد، بخلاف السبعة صواريخ وهو ما قال عنه المتحدث باسم وزارة الدفاع، من الفجر اليوم كانت سبعة صواريخ هي الحصيلة التي تم التعامل معها ليرتفع بذلك عدد الصواريخ البالستية إلى 379 صاروخا و15 صاروخا صاروخ كروز و870 طائرة مسيرة منذ بداية الحرب. هذه الحصيلة بالتأكيد، يعني الكويت كانت قد أدانت بأشد العبارات هذا العمل الممنهج لاستهداف سيادتها وأراضيها، واحتفظت بحقها في اتخاذ ما يلزم لحماية سيادتها، وطلبت إيران دائما الالتزام بقرارات مجلس الأمن وخاصة القرار 2817. قوة الإطفاء قالت أنها تعاملت مع ثلاثة بلاغات غير اعتيادية هي ناتجة عن سقوط شظايا نتيجة التصدي لهذه الصواريخ، وأشعلت بعض الحرائق تم التعامل معها، لا إصابات بشرية بالتأكيد، لكن ثمة أضرار مادية لحقت بهذه المناطق السكنية التي تم التصدي للصواريخ فوقها وبالتالي التعامل معها. الكويت ومنذ بداية الحرب ربما نستطيع القول الآن أنها غيرت من طريقة تعاملها مع المسيرات والصواريخ الإيرانية. التغيير يشمل نظام الإنذار المبكر، يشمل أيضا طريقة التعامل مع منظومة الدفاع التي طورتها خلال هذه الفترة وخاصة في فترة الهدنة. بالتأكيد استمعنا يوم أمس إلى وزير الخارجية الأمريكي الذي قال بأن تمت الموافقة على نظام دفاع جوي ضد المسيرات للكويت بقيمة تصل إلى نحو ملياري دولار، لكن بالتأكيد هذا الأمر لم يكن بين ليلة وضحاها، بل الكويت منذ بداية الحرب كانت تهدف إلى التعاون مع كل الدول لحفظ أمنها. كانت الإشكالية في بداية الحرب أيهما بطريقة التعامل مع الصواريخ والمسيرات، يعني مسيرة بقيمة 10,000 دولار يطلق عليها صاروخ بما يوازي مليون دولار، أيهما أولا، الأمن أم التكلفة؟ الكويت فضلت الأمن وهو بالتأكيد ما كانت تسعى إليه، لأنه القصف الأخير على مطار الكويت الدولي والذي أوقع 63 جريحا بعضهم حالات خطيرة وإضافة إلى مقيم من الجنسية الهندية ألقى بظلاله حقيقة على الشارع الكويتي، من أن ذلك ربما أصابهم بنوع أول من الإحباط.
0: هذه الهجمات كيف أثرت على حركة الملاحة الجوية في الكويت خصوصا بعد استهداف صالة المطار؟
1: اليوم حتى في ساعات الصباح الأولى منذ يعني دخول هذه الصواريخ إلى المجال الجوي الكويتي تم تعليق الرحلات من وإلى الكويت وإيقاف حركة الملاحة الجوية، ريثما هدأت الأوضاع الطيران المدني أعاد هذه الحركة، حركة الملاحة واستئناف الرحلات. بالتأكيد الناقلين الجويين الوطنيين هما الكويتية وكذلك الجزيرة مستمران تقديم الخدمات للركاب، لكن بكل ربما أن كل الناقلين الجويين الآخرين يعني توقفت باعتبار أنه صالة الركاب المغادرين والقادمين في مطار وتحديدا صالة الركاب رقم واحد تيرمينال 1 أو المبنى رقم واحد هو الذي تضرر أضرارا جسيمة وبالتالي تم تعليق العمل به. هذا يدفعنا إلى القول بأن الكويت كانت تهدف بنهاية هذا الشهر شهر يونيو إلى الوصول إلى حركة ملاحة وحركة ركاب هي بالتأكيد

0: بالتأكيد تعادل ما كان قبل انطلاق هذه الحرب، ولكن الأمر الذي انطلق في الأول من يونيو وهو ذات اليوم الذي وقع فيه عملية استهداف المطار بطائرة مسيرة إيرانية من نوع شاهد أوقف كل تلك الطموحات الكويتية. اليوم الشارع الكويتي كما كنت أقول قبل قليل من أنه واثق بالدفاعات الجوية، ولكنه يخشى أيضا من استمرار هذه الهجمات التي تستهدف البنى التحتية وكذلك المنشآت المدنية والأعيان المدنية. محمد
1: عادل عيدان من الكويت، شكرا جزيلا لك. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية اطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. قالت القيادة الأمريكية أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية، بينما لم يصل الصاروخ 7 إلى هدفه. كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

0: أفادت مصادر للعربية إنجليش أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أفادت مصادر العربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. مصادر العربية أفادت بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. وفي مقابلة مع شبكة MBC قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و 22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
1: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
2: Do you know how many missiles?
1: They have burned. Yes, exactly.
2: How many?
1: I don't want to tell you.
2: Can you give me a ballpark?
1: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon.

0: realized that was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA, mm-hmm. that deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: نتابع آخر التطورات أيضا من إسلام أباد مع مراسل العربية عبد الله خلوف، وهنا مع ضيفنا في الاستوديو الصحفي المختص بالشأن الإيراني في شبكة العربية موسى الشريف. أهلا بكما، ولأبدأ معك عبد الله. هل هناك تفاصيل إضافية بشأن زيارة وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران، خاصة فيما يتعلق بحمله رسالة من قائد الجيش عاصم منير بشكل مباشر إلى المرشد الإيراني هذه المرة؟
2: محمد، بتفاصيل رسمية عن هذه الرسالة لا يوجد، لكن بدأت التقارير اليوم تتحدث في إسلام أباد بأن محسن نقوي ذهب في ساعات حساسة وحاسمة جدا، إما أن تكون هذه الساعات هي ساعات الحسم قبل التوقيع، أو أن تكون ساعات قبل الانهيار والذهاب إلى التصعيد. لما بدأت تتحدث عن ما يحمله محسن نقوي. محسن نقوي ذهب برسالة حازمة إلى الإيرانيين ليقول لهم أن القناة التي بناها عبر شهور من الوساطة ستنهار في حال استمرار هذا الاعتداء على الدول الخليج وعلى المنشآت المدنية الخليجية. أيضا يريد أن يستوضح منهم إذا كان هذا هو مسار تكتيكي أو هذه هي خطة تكتيكية محدودة، هذا التصعيد أقصد محدودة تريد منها تحسين ظروف التفاوض، أم أنهم انقلبوا إلى مسار آخر وهو مسار التصعيد. الأمر الآخر وهو أن الجواب حتى هذه اللحظة على ما يعني عدله ترامب على ورقة المقترح أو مسودة الاقتراح أو مسودة الورقة الإطارية، حتى هذه اللحظة لم ترد عليه طهران، لم ترد على هذه التعديلات، إضافة إلى أن ملف الأموال المجمدة حتى هذه اللحظة لم تتضح معالمه بشكل نهائي. هناك تحلحل، مصادر العربية تقول بأن هناك تقدم بالفعل، لكن هذا التقدم حتى هذه اللحظة على صعيد المقترحات وعلى صعيد السيناريوهات المقدمة ربما وافق عليها دونالد ترامب، لكن يبدو أن الجانب الإيراني حتى هذه اللحظة رأيه غير معلوم. لذلك محسن نقوي ذهب بهذه الأسئلة الكثيرة، ربما أيضا ذهب بملفات أخرى لم نطلع عليها أو لم يتم الإفصاح عنها حتى هذه اللحظة. الساعات المقبلة كما يقول الباكستانيون بأنها حساسة جدا وحاسمة، لأن الأمور بلغت ذروتها حتى هذه اللحظة. الاعتداء المتكرر على الدول الخليجية، باكستان هي جزء أصيل ولديها تحالف مع الدول الخليجية، وأيضا هي ضالعة وملتزمة بضم أمان بحر العرب ومضيق هرمز ودول الخليج، لديها اتفاقيات وعلاقات، إضافة إلى أن الأمن القومي الاقتصادي الباكستاني بات في خطر منذ عدة أيام. محمد، باكستان تشعر بالقلق، الاجتماعات الوزارية المصغرة متكررة، يبحثون المخازين الاستراتيجية للنفط والمشتقات النفطية، إضافة إلى أنهم بدأوا يكثفوا الخطط التقشفية هنا في إسلام أباد بتقليل عدد أيام الدراسة، إضافة إلى تقليل عدد أيام الدوام الرسمي للموظفين، تخفيف عدد الآليات للمؤسسات الحكومية والكثير من الخطط التقشفية الأخرى، إضافة إلى رفع لأسعار المحروقات ورفع لأسعار تعرفة الكهرباء والغاز، وهذا ما يشكل خطرا كبيرا أيضا على الحكومة القائمة لأنها بطبيعة الحال تواجه أزمات اقتصادية. إذا هذه الزيارة ليست زيارة عادية، ومحسن نقوي أيضا هو ليس شخصا عاديا، يحمل ملفات حساسة، وربما الساعات المقبلة ستحدد فيما إذا كان الإيرانيون قد غيروا مسارهم والتجأوا إلى التصعيد أو انتقلوا إلى مسار تصعيدي. لكن يعني حتى هذه اللحظة لا يوجد اعتقاد بأن الإيرانيين سيكونوا واضحين مع الجانب الباكستاني، رغم أن هناك أحاديث يوم أمس قالت، ليست مؤكدة، قالت بأن الجانب الإيراني خلال لقاء محسن نقوي ونظيره إسكندر مؤمني، سأله إسكندر مؤمني إذا عادت الأمور إلى التصعيد باكستان إلى أي صف ستنحاز، لكن حتى هذه اللحظة لا يوجد تأكيدات، هذه مجرد أقاويل وتسريبات بدأت تتحدث عنها بعض الصحف والمواقع الباكستانية. إذا هذه اللحظات أو الساعات القادمة ستكون حساسة وستفصح عما ذهب إليه عما سيخرج عنه هذا اللقاء.
1: إذن هذه صورة من إسلام أباد كما تابعنا مع زميل عبد الله خلوف. نتابع الحوار مع موسى الشريفي هنا في الاستوديو. نقطة مهمة، هناك حديث عن تقدم في المفاوضات، ولكن في أي إطار هذا التقدم؟ ولكن التصعيد ما يزال سيد الموقف.
3: نعم، أنا لا أدري التقدم، قالوا إن التقدم فيما يخص الأموال التي من المفروض أن تعطى لإيران، لكن لحد الآن الإيرانيون لم يعني يتكلمون بشيء واضح وشفاف حول هذا التقدم، وإنما يطالبون بمبالغ أموال. في البداية كانوا يقولون 12 مليار، لكن الآن يقولون 24 مليار خلال فترة المفاوضات أي 60 يوم. طبعا الولايات المتحدة من جانبها لا تقبل، الرئيس ترامب لا يقبل يعطيهم قبل أن يوقعوا على اتفاق، وإذا حصل هذا سوف يكون عليه ردود فعل داخلية شديدة، لأنه دائما كان ينتقد

0: رئيسة أوباما بسبب إعطائه أموال، وإيران فيما بعد لم تلتزم بالتزاماتها ومواعيدها التي قطعتها على إدارة ترامب. لذلك لا يمكن للرئيس ترامب أن يعطي أموالا دون توقيع. هذا يعني التباين بين ما تريد إيران وبين ما ينوي إليه الرئيس ترامب.
1: طيب، هناك نقطة مهمة جدا تتعلق بتزمين هذه المفاوضات. هناك حديث عن 60 يوم.
0: نعم.
1: حصول على رد. هذه فترة مقارنة بالفرص السابقة فترة تعتبر زمنيا
0: طويلة
1: جدا. ماذا نفهم من هذه الفترة الزمنية وتحديدها بهذا الأمد البعيد في مثل هذه المواجهات؟
0: نعم، يعني في بداية الصراع أستاذ محمد، تعرف كانت الولايات المتحدة هي كانت دائما في عجلة من أمرها من حسم المعركة، لكن المعركة لم تحسم. لذلك بعدما إيران أدخلت أزمة مضيق هرمز، قامت الولايات المتحدة رئيس ترامب بتغيير استراتيجيته وحاصر إيران بحريا. عندما تغيرت الاستراتيجية الأمريكية، باتت الولايات المتحدة هي ذات النفس الطويلة، هي محاصرة إيران اقتصاديا، إيران تحت الضغط الشديد المالي. كانت إيران على الأقل يومية 1,000,000 برميل نفط تبيع، هذا ما تقوله غير التهريب، يعني هذا ما كانت تبيعه على
1: أقل
0: على الصين
1: 300,000 برميل تقريبا.
0: نعم نعم، حتى تم القبض على باخرة إيرانية بواسطة القوات الأمريكية بعد ما حاصرتها، وجدوا فيها 40 مليون برميل. يعني الكلام 40 مليون عن 1,000,000 يوميا كثير. لذلك كانت الأموال تدر على إيران بشكل لا يصدق، يعني من تهريب ومن إعفاءات.
1: إذا تطبيق حصار بحري خانق من قبل الولايات المتحدة.
0: نعم،
1: على طهران.
0: نعم.
1: يؤثر بشكل كبير.
0: نعم نعم، وهذا هذا غير يعني الاستراتيجية كاملة. يعني الآن إيران في عجال والولايات المتحدة في نفس الطويل، لأن إيران متضررة. الآن في إيران بدأت بعض الاحتجاجات، يعني بعض الموظفين الطلاب هؤلاء. يعني
1: أشرت إلى نقطة مهمة، دعنا نتابع الرأي العام في العاصمة الإيرانية طهران وما يميل إليه من اللجوء إلى الدبلوماسية في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران والمخاوف من اندلاع جولة أخرى من الحرب، فلنتابع.
2: سيتوصلون إلى اتفاق، فالحرب أمر سلبي. إذا تعرضت بنيتنا التحتية للتلف فإن الشعب سيعاني.
3: ما يشغلني ويشغل بال الكثيرين هو الوضع الاقتصادي. لقد أصبح الضغط على الناس شديدا للغاية ويجب إيجاد حل.
1: نتابع مع موسى الشريفي. إذن كما تابعنا قبل قليل، الشارع الإيراني فضل الدبلوماسية، هناك ضغوط اقتصادية كبيرة على الشعب الإيراني، وليست الضغوط السابقة بسبب الحصار الأمريكي والدولي، ولكن ضغوط حقيقية هذه المرة.
0: نعم، إيران الآن تعاني من مشاكل عدة اقتصادية. أصلا الاقتصاد الإيراني كان يعاني من مشاكل كثيرة قبل الحرب، يعني العملة الإيرانية، الوضع الاقتصادي المتدهور، الحصار الذي طال سنوات على إيران بسبب سياستها الخارجية وعدم تماشيها مع الوضع الدولي الجديد، مع السياسة الإقليمية. إيران دائما كانت في أزمات، يعني بعد خروجها من الحرب الإيرانية العراقية، يعني حصلت فترة أيام رفسنجاني نوع من الاستقرار، تلتها فترة خاتمي، ومن ثم دخلت في الصراع الميليشيا والنعرات الطائفية، ومن ثم دخل المشروع النووي دورة أحمد نجاد، وأصبحت العقوبات الخانقة أيام أحمد نجاد. جاء روحاني، انفتحت إيران قليلا، يعني اتفقت مع الولايات المتحدة، لكن بعد ما ذهب روحاني دارت الأمور إلى الأسوأ مرة ثانية. والآن إيران في وضع يعني متأزم جدا داخليا إقليميا ودوليا. لذلك كل هذه الأوضاع انعكست على الوضع المعيشي الداخلي. إيران ليس لديها أموال، العملة الإيرانية يعني إلى أدنى مستوى بتاريخها المعاصر، وليس يعني أعلى أدنى مستوى العملة الإيرانية، بحيث يعني

0: لا تعادل شيء. الوضع المعيشي كله ينعكس من خلال الوضع العملة، لأن الإيرانيين لا يستطيعون يعني شراء أي شيء. أكثر التجار الآن يتعاملون طبقا لمقاييس العملة الدولار، وعندما الدولار يعني في مقابل الريال يصعد هذا الصعود وهذا التضخم الكبير بالاقتصاد الإيراني، فهذا ينعكس على المواطن الإيراني،
1: وبالتالي يمثل ضغط كبير على النظام في طهران. الناصر نعم. الشريف المختص في شأن الإيراني في الشبكة العربية، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا لك.
1: أيضا تتابعونا في هذه الساعة، ولكن بعد الفاصل. ردا على تصريحات عون، عراقجي يقول إن لبنان لو كان ورقة مساومة لكانت إيران وقعت اتفاقا مع واشنطن.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته. تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
3: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.

0: أهلا بكم من جديد. نكمل من التطورات في لبنان، إذ أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني. قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه استهدف أو أن هذا الاستهداف جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. شدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. وكان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي في غارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوبي لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. ولكن يبقى السؤال، أين حصل استهداف مركبة الجيش اللبناني بالتحديد على الخريطة؟ وآخر تطورات القصف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني، نتابع التفاصيل مع عبد الجليل مسعي. إليك عبد الجليل.
1: نعم محمد، مثل ما ذكرت نعود لما يحصل في الميدان، ثم أكيد سنعرج على هذا الحدث الغير مسبوق عندما يتم استهداف سيارة رباعية للجيش اللبناني عليها ضباط رفعوا المستوى عميد ونقيب في هذه المنطقة. لكن بالعودة إلى الأحداث على الواقع، نجد بأن إسرائيل تعاني في التقدم في الجنوب، في بعض المناطق دخلت كيلومترات وبعض المناطق تجد بعض الصعوبة. لكن لماذا هي تحولت منذ مدة إلى هذه المنطقة، منطقة القريبة من الخيام وقلعة شقيف والنبطية عموما؟ لماذا؟ لأنها

منطقة في عمق لبنان. الدخول من المطلة مثلا يعطي كيلومترات قليلة من أجل الوصول إلى دبين، وهنا إذا تحدثنا عن 10 كيلومترات فقط نحن تجاوزنا نهر الليطاني بشكل كبير جدا. إضافة

الجنوب إلى الشمال بشكل تدريجي، وهو ما يعرقل مجهودات الجيش الإسرائيلي، لأن عناصر كثيرة من حزب الله متحصنة ولديها تحصينات في هذه المناطق وقد تعرقل التضاريس. التضاريس هي السباق الرئيسي أمام الجيش الإسرائيلي. لماذا؟ لأنها تحاول دائما الوصول إلى هذه المناطق مثل دبين، مثل قلعة شقيف. هذه المناطق هي مرتفعة وتسمح بمراقبة مناطق إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله باتجاه إسرائيل. لذلك هي تحاول بكل طريقة الوصول إلى المناطق المرتفعة ثم القيام بتوجيه العمليات في نفس الوقت مع مراقبة ساحة الميدان. لكن هي تراجعت بعض الشيء من دبين وعادت إلى الخيام، وأيضا هي متوقفة الآن باتجاه زوتر الشرقية وتعاني بعض الشيء في هذا الاتجاه. لكن بالرغم من ذلك تبقى تراقب بشكل كبير جدا هذه المناطق. لماذا؟ لأنها مناطق تحاول السيطرة عليها أو العودة إليها في أقرب فرصة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. نذكر بأن هناك طريق مهم جدا يربط بين مرجعيون والنبطية، هذه الطريق التي تمر من هنا ثم تعبر الليطاني ثم تنزل إلى جنوب القليعة ثم تتجه نحو مرجعيون. هذه الطريق الوحيدة التي تربط بين النبطية ومرجعيون وتمر عبر هذه النقطة الضيقة، هذه النقطة التي تعبر فيها أو ما يسمى بجسر الخردلي، وهي نقطة يعبر فيها جسر نهر الليطاني مثل ما نشاهد هنا أمامنا. في هذه النقطة التي لم يسيطر عليها هنا الجيش الإسرائيلي وتراجع من دبين، هو لا يزال يراقب بشكل نشط جدا هذه المنطقة. وهنا كان الجيش اللبناني يجري دورية أو عمليات روتينية للمراقبة أو ربما حتى فتح الطريق، خاصة وأن هناك اتفاق على ما يسمى بالمناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. هنا في هذه المنطقة أو تقريبا تم استهداف هذه السيارة الرباعية للجيش اللبناني وقتل من فيها، وهم 3 عناصر من الجيش اللبناني، نقيب ورقيب، وأيضا لدينا جندي في هذه المنطقة. طبعا الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا يوضح بدقة ما الذي حصل ولماذا جرى هذا الاستهداف، لكن كل التحقيقات إلى حد الآن تؤكد بأن الاستهداف تم بمسيرة إسرائيلية، مسيرة ليست مسيرة انتحارية، هي مسيرة تحمل كاميرات ولديها آلية رقابة لمعرفة المستهدف من غيره. لذلك هذه المنطقة تبقى تحت القصف الإسرائيلي. كان هناك قصف كبير إسرائيلي على شقيف ويحمر، وأيضا تبقى أعين إسرائيل على هذه المحاور، المحور الذي يتجه نحو زوتر الشرقية والمحور شمالا باتجاه دبين. محمد.

وعلى الرغم من التطورات في الجنوب، أطلق لبنان مسار تأهيل مطار القليعات في عكار وإعادة تشغيله، وهو المطار المدني الثاني في لبنان بعد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، ويقع في أقصى الشمال اللبناني على بعد كيلومترات عن الحدود مع سوريا وأكثر من 20 كيلومترا عن مرفأ طرابلس. وتوقع وزير النقل والأشغال العامة فايز رسامنة أن يدخل المطار حيز التشغيل الفعلي بعد بضعة أسابيع، وسيكون المطار قادرا على استيعاب 114,000 مسافر في السنة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600,000 بحلول السنة الرابعة. على صعيد آخر، وبعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يدها عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت لأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل بحسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. وكان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن

0: أعيان لبنان ليس بلدهم، موجه رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.
1: IRGC, the Iranian Revolutionary Guard Corps, that this they don't agree with, this, they don't approve this agreement. What happened? It's not your country. It's our country. It's our obligation. It's not your job to interfere into our country. I reject the statement totally, because our people being killed, our people being, our houses being destroyed. They are using Lebanon as a chip, bargaining chip in their negotiation with the United States. It's unacceptable. And here also, Hezbollah must understand that. Hezbollah must understand that no other way but to sit and talk.
0: بدوره أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن استكمال اتفاق الطائف لا ينحصر فقط بالإنماء، إنما ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كافة أراضيها وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة.
2: لكن استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده، ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها، وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية، وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب، وبإعادة الإعمار.
0: نواف سلام شدد أيضا في كلمة له خلال افتتاح مطار القلاعات الدولي بعد أن كان حزب الله يمنع تشغيله سابقا لعقود تحديدا منذ عام 1990، شدد على أن معاناة أهل الجنوب هي معاناة تطال الجبهة.
2: نلتقي في شمال البلاد، لكن عيوننا وقلوبنا تبقى أيضا مشدودة إلى الجنوب. فرسالتي الأولى إليكم، مثلما إن دولتكم لا تتخلى عن واجبها في تثبيت حق لبنان في أرضه وسيادته وأمن أبنائه، فهي لا تهمل مسؤوليتها في الإنماء وتحقيق النهوض الاقتصادي والعدالة الاجتماعية. فمن عكار، من هذه الأرض الخصبة، ومن بين أهلها الطيبين، وجهوا تحية إكبار إلى كل قرية وبلدة ومدينة جنوبية، وأقول لأهلها أن معاناتكم هي معاناتنا جميعا.
0: أتابع تطورات من بيروت مع مراسلة العربية رينا دويه. أهلا بك رينا، كيف هي آخر التطورات في لبنان، خاصة بعد استهداف المركبة التابعة للجيش اللبناني؟
3: نعم، التصعيد العسكري الإسرائيلي مستمر على مختلف القرى والبلدات الجنوبية، ولكن لعل الحدث الميداني الأبرز كان اليوم استهداف آلية عسكرية لبنانية وعلى متنها ضابطين وعسكري، وقتلوا جميعا في هذا الاستهداف الإسرائيلي المباشر لمركبتهم. هو ليس الاستهداف الأول للجيش اللبناني بطبيعة الحال، ولكنه قد يكون الأعنف، لأن من قتلهم ضابطين، الأول برتبة عميد في اللواء السابع والثاني برتبة رقيب، وبالتالي هذه الاستهدافات مستمرة، وخاصة على هذه الطريق، نعني هنا طريق الخردلي في النبطي. هذه النقطة الحيوية لها موقع استراتيجي أيضا، فهي تربط بين مرج عيون والنبطي من جهة، وبين مختلف قرى وبلدات الجنوب اللبناني. هي ليست المرة الأولى أيضا التي يكون فيها استهداف لإسرائيل على هذه الطريق. كان سبقها قبل أسبوع استهداف لسيارة مدنية، قتل على متنها أب وأولاده الاثنين أثناء عودتهما من الامتحاناتهم الجامعية. فبالتالي هذا الأمر كان أثار اليوم موجة كبيرة من الإدانات، بدأت ببيان لرئيس الجمهورية الذي اعتبر ذلك انتهاك صارخ للسيادة اللبنانية وضرب لكل المواثيق الدولية، وخاصة وأن لبنان تحت سقف التفاوض ويعمل على اعتبار الدبلوماسية الحل الوحيد لهذه الأزمة، وهو ما كرره رئيس الجمهورية جوزيف عون منذ اليوم الأول لهذه الحرب. يقابل هذا التصريح أيضا تصريحات مماثلة عن مختلف المسؤولين اللبنانيين. حتى حزب الله كان له بيان عن الحادثة، ولكنه اعتبر في هذا الموضوع جريمة إسرائيلية موصوفة تضاف إلى مجموع الجرائم، واعتبر بأن السبب هو تقديم الدولة اللبنانية هذه التنازلات المجانية لإسرائيل، وخاصة عبر التفاوض المباشر. هذا أمر انطلق أيضا

0: مع بيان لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اعتبر بأن محاولات إسرائيل لتبرير هذه الجريمة غير مقبولة، خاصة وأنه من الجانب الإسرائيلي كان هناك تصريحات تقول بأن هناك تحقيق سوف يفتح في هذا الإطار، وبأن المعركة في لبنان هي معركة مع حزب الله وليست مع الجيش اللبناني. خلال ذلك أيضا تستمر الغارات بطبيعة الحال ولا توفر أي من الأغذية اللبنانية وصولا إلى البقاع الغربي. كان هناك غارة على السكسكية أيضا وحتى أطراف قضاء صيدا منذ يوم أمس، وأيضا يرافقها تحذيرات وانذارات بالإخلاء. غارة على السكسكية اليوم أدت إلى مقتل 6 أشخاص وأربعة جرحى. أيضا كان هناك في الأنصارية استهداف جديد للمسعفين. كل ذلك إذن يجعل يعني بحسب المراقبون الكلمة للميدان أقله حتى 20 من الشهر الجاري الموعد الجديد للمفاوضات المرتقبة في واشنطن، المفاوضات المباشرة الإسرائيلية اللبنانية برعاية أمريكية. وهذا أيضا هذا التصعيد الميداني اليوم يتلاقى مع المخاوف من أن توسع إسرائيل عملياتها العسكرية على لبنان.
1: رينا دويهي من بيروت، شكرا جزيلا لك. أيضا في هذه الساعة ولكن بعد الفاصل، الأمم المتحدة تقول إن تدهور الوضع اللبناني في شرق الكونغو عرقل مكافحة انتشار فيروس إيبولا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

0: أهلا بكم مجددا، وقبل أن نستكمل بالأخبار السياسية نذهب إلى الموجز الرياضي وعبد الله الدرويش.
1: شكرا محمد، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. فاز المنتخب السعودي على بورتوريكو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيرات الأخضر الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. وشهدت المواجهة توقفا اضطراريا استمر قرابة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 21 وطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس، فيما أخلت الجماهير المدرجات وانتقلت إلى المناطق المغطاة حفاظا على سلامتها. وبعد استئناف اللقاء افتتح سلطان مندش التسجيل للأخضر قبل نهاية الشوط الأول، قبل أن يحرز أو يعزز عبد الله الحمدان النتيجة في الدقيقة 50، واختتم القائد سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة 88. المنتخب السعودي يختتم استعداداته بمواجهة ودية أمام السنغال في 9 يونيو الجاري.
2: مبارك الفوز لزملاء اللعيبه والجهاز الفني والاداري والجمهور. اكيد المباراه صراحه حلوه وفوز مهم لنا كلاعبين.
3: طلعنا بنتيجه كويسه قبل اخر مباراه وديه قبل البطوله. صح الخصم ما كان بالكواليتي العالي، لكن باذن الله المباراه الاخيره ضد السنغال راح نستفيد منها كثير، بتساعدنا في المونديال.
1: أعلن مسؤول في البيت الأبيض حصول لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم المقبلة على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، والتي تستضيف أيضا مباراة إيران أمام بلجيكا، بينما يلتقي منتخب إيران مع مصر في سياتل. يلتقي اليوم منتخب البرتغال

وديا مع ضيفي منتخب تشيلي في إطار التحضير لكأس العالم 2026، وتلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي، ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

وديا أيضا تلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيرا لنهائيات كأس العالم. ألمانيا كانت قد فازت في آخر ودياتها على فنلندا بأربعة أهداف نظيفة، فيما تغلبت الولايات المتحدة على السنغال بثلاثة أهداف لهدفي. وتفتتح أمريكا مواجهاتها في المونديال بمواجهة باراغواي، فيما يلاقي منتخب ألمانيا منتخب كوراساو. وفي غياب نيمار سيلتقي المنتخب المصري وديا مع منتخب البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. اللقاء المرتقب هو السادس بين الطرفين، يسعى فيه المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة المباريات الخمس الماضية أمام راقصية السامبا. يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، إيران ونيوزيلندا. وديا تلعب انجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويقود انجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توخيل. ويلي مباراة اليوم ودية أخرى لانجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة المشوار المونديالي بالسابع عشر من الشهر الحالي أمام كرواتيا بالمجموعة الثانية عشرة. من جهته فإن منتخب نيوزيلندا سبق له الخسارة وديا أمام هايتي بأربعة أهداف دون رد.

0: موجزنا الرياضي انتهى، نعود الآن إلى محمد استكمال أخبار. تفضل محمد.
1: شكرا عبد الله. إلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي جديد التطورات ميدانيا، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، وذلك بعد أن أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لابنسك في منطقة كراسنودار بالجنوب الروسي، وفق ما أعلنته السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات المحلية أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى الآن. وعلى صعيد دبلوماسي، أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد اجتماع مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. أوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على موسكو.
2: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم، إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد، إنه لا يريد تغيير أي شيء ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
1: قبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فيما يتعلق بعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
3: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة

0: نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد. فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً. من المؤكد أن وجود ضامنين موثوقين أمر مفيد، ومع ذلك لا أفهم تماماً سبب رفض تعيين الإدارة الأمريكية أو الرئيس ترامب في هذا الدور. فهم يرغبون في الحصول على أسلحة من الولايات المتحدة، لكن لسبب ما لا يريدون أن تتولى الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب دور الضامنين، وهذا يثير التساؤلات، أليس كذلك؟
1: وفي تطورات انتشار فيروس إيبولا، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، مما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
2: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
1: وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا بعد تسجيل إصابة 71 شخصا خلال 24 ساعة، مما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية إنها ستقدم تمويلا إضافيا يقارب 38 مليون دولار لدعم جهود مكافحة الفيروس، وبذلك يصل إجمالي التمويل المباشر المقدم حتى الآن إلى أكثر من 200 مليون دولار. وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تعمل عن كثب مع المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وكذلك جمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا، من أجل تنفيذ استجابة سريعة وشاملة لتفشي الفيروس. إلى الولايات المتحدة، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مقابلة مع صحيفة وول ستريت جورنال إنه يريد من مدير الاستخبارات المقبل أن يبدأ عملية فصل الموظفين، مبررا ذلك بأن عدد العاملين بمكتب الاستخبارات كبير جدا وغير ضروري. أيضا في الولايات المتحدة، قضى رئيس قضاة المحكمة الجزئية في ولاية رود آيلاند الأمريكية القاضي جون ماكونيل ببطلان عدد من السياسات التي انتهجتها إدارة الرئيس ترامب حيال الهجرة والإقامة في الولايات المتحدة. واعتبر الحكم أن السياسات التي تبنتها دائرة خدمات الهجرة الأمريكية حرمت مواطنين من 39 دولة في أفريقيا وآسيا وأمريكا الجنوبية من تسوية أوضاعهم القانونية حيال طلبات اللجوء وتصاريح العمل والإقامة الدائمة والجنسية، وتركتهم في وضع قانوني غامض رغم التزامهم بالإجراءات القانونية التي سنها الكونغرس. في شأن الأمريكيين آخر، تأهل الديمقراطي هافيير بيسيرا إلى جولة الإعادة في انتخابات منصب حاكم ولاية كاليفورنيا المقررة في شهر نوفمبر، وذلك بعد أن حصد المركز الثاني في الانتخابات التمهيدية المفتوحة. ومن المقرر أن يواجه في السباق النهائي إما المرشح الجمهوري ستيف هيلتون أو الديمقراطي توم ستاير. وقال هافيير بيسيرا إن شعب كاليفورنيا عبر عن رأيه بصوت عال وبفخر، مؤكدا أنه لن يتراجع ولن يخضع للترهيب، مشددا على عزمه على مواصلة الانتخابات إلى النهاية. وقعت شركة سبيس إكس العملاق الأمريكي الرائد في صناعة الطيران والنقل الفضائي اتفاقية ضخمة في مجال الحوسبة السحابية، وبموجب هذه الاتفاقية ستدفع جوجل للشركة التي أسسها إيلون ماسك 920 مليون دولار شهريا مقابل الوصول إلى مجموعة هائلة من رقائق الذكاء الاصطناعي. وينتظر أن تعزز هذه الصفقة الموارد المالية لسبيس إكس قبل طرحها للاكتتاب العام في 12 من يونيو القادم. في ختام الساعة، هذا تذكير بالعناوين. السعودية تدير اعتداءات إيران على البحرين والكويت.

كويت تعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. تحرك باكستاني جديد نحو طهران، ومصادر العربية تكشف تحديد ترامب مدة زمنية للمفاوضات مع إيران. غارة إسرائيلية تقتل ضابطين من الجيش اللبناني، وعون يدير قائلا تصعيد رغم المفاوضات في واشنطن. بعد أن عرقله حزب الله لعقود، رئيس الحكومة اللبنانية يفتتح مطار القلاعات شمال البلاد. نهاية هذه الساعة، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.

0: على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: هي شغفنا، أسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
5: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
6: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
7: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
8: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
9: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
10: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
11: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة. سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدى ولا بينهم. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
12: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
3: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت، لكنه يترك أثره في كل شيء.
13: كل الوقت

0: كل المعرفة في ساعة واحدة.
1: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: العربية FM.
3: العربية FM.
2: تضعك في الصورة لتعرف أكثر.
3: لتعرف أكثر.

الخامسة مساء بتوقيت الرياض، الثانية بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية فم يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. واشنطن تتوعد بمواصلة الضغط الأقصى على النظام الإيراني وتفرض عقوبات على شبكات تهريب النفط. والجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وعدد من الجنود. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة أثر هجوم بمسيرة على مستودع نفطي في كراسنودار. نتابع أيضا مستمعينا في الاقتصاد، أسعار النفط تسجل أول مكاسب أسبوعية في ثلاثة أسابيع، وبرنت فوق 93 دولارا، والأسواق لا تتوقع أي تصعيد بين أمريكا وإيران. أما في الرياضة، المنتخب السعودي يفوز على بورتريكو بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن تحضيراته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. إلى التفاصيل.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: حياكم الله. أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت إن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة. وقالت القيادة إن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز، وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. ورغم التصعيد ضد دول المنطقة، أفادت مصادر عربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائم حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى التفاوض لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على مسودة الاتفاق. في الأثناء أفادت مصادر للعربية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. مستمعين الآن عبر زوم معنا الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. أهلا وسهلا بك معنا سيدة هدى في هذه النشرة من العربية FM. إذن يعني بداية، كيف تنظر اليوم طهران إلى الرسالة القادمة من باكستان عبر قائد الجيش عاصم منير؟
2: مستمعين، طبعا إيران بتعتبر أن يعني زيارة أو الوزير الداخلية الباكستاني هي في إطار استمرار الوساطة الباكستانية النشطة في هذا الملف منذ بداية الحرب.

0: بداية وقف الهدنة، وقف إطلاق النار. بتصور إنها رسائل يعني تستهدف تقريب ما بين وجهات النظر، ما بين إيران وما بين الموقف الأمريكي، محاولة يعني دعوة إيران إلى إبراز مزيد من المرونة، خاصة ما يتعلق بأن هناك بعض القضايا التي لازالت عالقة ما بين الطرفين. يعني تشعر وكأن الحد الأدنى للمطالب الإيرانية بعيدة تماما عن الحد الأدنى من المطالب الأمريكية على عدة ملفات، سواء ما كان متعلق بالأموال المجمدة أو ما يتعلق بالملف النووي أو ماضي هرمز. وبالتالي بتصور أنها تأتي ربما تكون في محاولة من أجل تقريب وجهات النظر ما بين الطرفين وإظهار بعض المرونة.
1: طيب دكتورة هدى، يعني اليوم نريد أيضا نتحدث عن مدى جدية الحديث عن ملف الأموال المجمدة. سمعنا أن هناك ربما تقدم، وإن كان تقدما طفيفا في هذا الملف، لكن ما الذي يجعل هذا الأمر ممكنا الآن في هذا التوقيت تحديدا بعد كل ما تقدم، أن يكون هناك تقدم حقيقي وفعلي في ملف الأموال المجمدة؟
0: سمعنا تصريحات متناقضة كثيرة، بمعنى أن كانت منذ نحو أسبوع أو أكثر بقليل كان عراقجي وقاليباف في قطر بشأن يعني مناقشة موضوع الأرصدة المجمدة. إيران تريد أن تحصل على نحو 12 مليار دولار عند إعلان يعني الموافقة على مذكرة التفاهم،
1: صحيح.
0: ونصف المبلغ الآخر يكون خلال 60 يوما، وهي فيما يتعلق بمناقشة الملف النووي. بعد ذلك ترامب تحدث عن انه لن تستلم ايران اي اموال، وان الامر مرتبط بالملف النووي. الملف
1: صحيح.
0: النووي نفسه هو عقده خلافيه ما بين ايران وما بين ترامب، يعني ايران تريد تاجيله خلال شهرين، ترامب يريد مناقشته الان. وبالتالي احنا بنتكلم عن ملفات ايران تريد مناقشتها في الوقت الحالي وهي مضيق هرمز، وملفات تريد ارجائها لمده 60 يوما وهو الملف النووي. العكس تماما هو ترامب الذي يريد الان مناقشه الملف النووي. وبالتالي ترامب يربط الملف النووي بالأرصدة المجمدة، لأنه يعلم أنه حينما تأتي مناقشة الملف النووي ومصير اليورانيوم على التخصيب وكل والتخصيب المحلي وكل هذه الامور، سوف تتعثر المحادثات ما بين ايران وما بين ترامب. لذلك لا يريد ان يكون سلم ايران هذه الارصده المجمده، لذلك تعطل الامر احيانا. يعني دائما نجد في الفتره الاخيره في هناك بعض القضايا تتصدر عناوين الاخبار العالميه والاقليميه، فمثلا تصدرت فتره الملف النووي، ثم تصدر فتره مضيق هرمز، ثم تصدر موضوع الارصده المجمده، وكان هناك ردة حدثت على ما تم التوافق ما بين الطرفين. إذا ماذا كانت زيارة عراقجي وقاليباف إلى قطر والتي اعتبروا أنها سوف يحدث تقدم؟ الأمر الآخر أن ترامب لا يريد أن يسلم إيران الأموال مسيلة. قيل هناك ربما يتم إنشاء مثل صندوق دعم أو ما إلى ذلك، لكن لن تستلم إيران أموال في يديها. إيران تريد الأموال، لأن إيران تعرف أنه المحادثات لن تستمر إلى النهاية مع إدارة ترامب، وأنها ربما تنهار في أي لحظة وتعود الحملة العسكرية. لذلك هي تريد أن تحصل على ما تستطيع من أي أموال. ترامب يريد من ناحية أخرى مجرد رفع للعقوبات. لذلك هناك كثير من الأمور التي تعتبر غامضة وغير واضحة فيما يتعلق بالقضايا ما بين الطرفين. وأعتقد أن هذا هو سبب تأخر الإعلان عن يعني انه هناك مذكره تفاهم تم حلحله القضايا فيما بينهم. يعني هم متفقين على القضايا، ولكن كل المواقف بعيده عن بعضها. لذلك بتصور حتى كان ان الوسيط الباكستاني يحاول ان يبذل جهد في هذا الشأن.
1: طيب، وفي ذات التوقيت ايضا هناك يعني التطورات العسكريه في المنطقه، كيف تؤثر اليوم على فرص نجاح اي تفاوض يكون ما بين واشنطن وطهران؟ ملف العراق، ملف الاذرع الايرانيه ايضا في لبنان، في كذلك الهجمات ايضا المتكرره على دول المنطقه. يعني
0: إيران لو احنا بنتكلم مثل ما أشرت حضرتك لفكرة تأثير الـ يعني المواجهات العسكرية أو ما يحدث من عمليات عسكرية الآن في كثير من البؤر المتوترة في المنطقة الآن، وما بين ملف التفاوض، الاثنين بيأثروا على بعض. وبالعكس هو بالأكثر هو الملف الإيراني الأمريكي هو ما يؤثر على هذه البؤر التوتر وبؤر المشتعلة في المنطقة، وإيران هي من بدأت ذلك. يعني تأسيس النظام الإيراني منذ أكثر من 47 عام قام على فكرة ما يسمى بتشابك الملفات أو تشبيك الملفات، بمعنى أن سياسة إيران مرتبطة بربطتها

0: الملف اليمني باللبناني العراقي بالسوري، وبالتالي إيران هي من شبكت هذه الملفات. ثم حينما بدأت تحدث المواجهات العسكرية ما بين إيران وما بين إسرائيل، ما بين إيران وبين الولايات المتحدة، قامت إيران واستحدثت ما يسمى بوحدة الساحات، بمعنى تفجير البؤر الصراع في عدة جبهات في نفس الوقت. الآن إيران برغم ما يحدث من محاولات للتفاوض ما بينها وما بين الولايات المتحدة من جهة، من جهة أخرى ما قيل عنه أنه وقف إطلاق نار ما بين إيران هدنة ما بين حزب الله وما بين إسرائيل، هذا لم يحدث حتى الآن، وغزة من جهة أخرى، نجد أن إيران بتحاول أن تؤجج هذه البؤر من أجل أن يعني الآن انتقلنا من حتى فكرة وحدة الساحات إلى تشابك الجبهات. بمعنى إيه تشابك الجبهات؟ بمعنى أن نسلم عشان حضرتك نجد أن أي تأثير أو أي يعني تردي في أو توتر في العلاقة ما بين إيران وبين الولايات المتحدة يعني سوف ينعكس على المنطقة. سوف تهاجم إيران دول الخليج مثل ما فعلت مع الكويت والبحرين، سوف تقوم بعد ذلك تهدد بتفجير التوتر في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وملف الحوثيين، وهناك أيضا حزب الله مشتعل وغزة أحيانا. وبالتالي انتقلنا إلى تشابك الجبهات من الخليج للبنان للمشرق لكل هذه الأمور، وأيضا وحدة الساحات في نفس الوقت تهدد بها إيران. لذلك هي سياسة استحدثتها إيران منذ تأسيسها، والآن بتتجلى تأثيرات هذه السياسة. لذلك عراقجي بتصور أنه كان يغالط نفسه حينما أجرى حديثا مع قناة الميادين منذ يومين وتحدث عن أن إسرائيل هي من تشبك الملفات وتخلط ما بين الملف اللبناني وموضوع حزب الله وبين إيران. لا، العكس هو الصحيح، لأن حينما حدثت حرب بين إيران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل، حزب الله دخل كجبهة إسناد لإيران، وبالتالي هذا جزء من العقيدة الاستراتيجية لإيران.
1: شكرا جزيلا لك يا الأكاديمية والمتخصصة في شؤون الشرق الأوسط والدراسات الإيرانية الدكتورة هدى رؤوف. وينضم لنا أيضا الآن عبر الهاتف الصحفي الباكستاني من إسلام أباد الأستاذ أسامة ألطاف. سيد أسامة، أهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية FM. إذن اليوم لنعرف أكثر عن هذه الرسالة، عن طبيعة الرسالة التي يحملها قائد الجيش الباكستاني عاصم منير إلى القيادة الإيرانية، ماذا لدينا من تفاصيل حول هذه النقطة؟
2: نعم، مساء الخير وشكرا على الاستضافة. نعم، حقيقة الرسائل الباكستانية مستمرة منذ اليوم الأول من المفاوضات، لكن المشكلة أن يبدو أن المفاوضات تسير في دوائر مغلقة، وما إن يمر فترة حتى نرى مستجد آخر يعلق عملية المفاوضات. آخرها كان فتح الجبهة في لبنان والقصف الإسرائيلي المستمر على المناطق اللبنانية، فهذه مشكلة جديدة حقيقة. ويبدو أن الرسالة الأخيرة من قائد الجيش الباكستاني يتعلق بهذا الأمر، خاصة وأن القائد القوات الجوية اللبنانية زار باكستان مؤخرا وقابل الجيش الباكستاني قائد الجيش الباكستاني، هذا كان قبل 3 أو 4 أيام. فيبدو أن الرسالة الجديدة تتعلق بالجبهات الإقليمية التي فتحتها إسرائيل، وأيضا تورطت فيها حزب الله وغيرها من الأذرع الإيرانية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك الصحفي الباكستاني أسامة ألطاف من إسلام أباد، تحياتي إليك. أعلن الجيش الكويتي أنه رصد وتعامل فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشار الجيش الكويتي إلى أنه تم اعتراض الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: نكمل من التطورات في لبنان، اذا اعلن الجيش الاسرائيلي فتح تحقيق في حادثة استهدفت مركبة للجيش اللبناني. قال انها

تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. هذا وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة الجيش في الجنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت المركبة على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلي النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. على صعيد آخر، وبعد مطالبة الرئيس اللبناني لإيران بكف يده عن لبنان، انتقد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تلك التصريحات، مضيفا أن إيران كانت الأبرمت اتفاقا مع الولايات المتحدة منذ زمن لو كان لبنان ورقة مساومة بالفعل حسب تعبيره. ودعا عراقجي الرئيس اللبناني إلى إنقاذ لبنان ممن وصفه بالعدو الحقيقي أي إسرائيل كما قال. قبل ذلك كان الرئيس اللبناني جوزيف عون قال إن على الحرس الثوري الإيراني أن يعي أن لبنان ليس بلدهم، موجها رسالة إلى إيران شدد فيها على أن مصالح لبنان لا تتطابق مع مصالحهم. واعتبر عون في مقابلة مع CNN أن إيران لا تحاول مساعدة لبنان وأن اللبنانيين يدفعون ثمن مصالح طهران الخاصة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: الى العراق مستمعين، وبالتزامن مع اعلان عدد من الفصائل العراقية استعدادها للانخراط في العمل السياسي ودعم مسار حصر السلاح بيد الدولة، اكدت اللجنة الامنية في محافظة البصرة ان اجراءات حصر السلاح لا تكون على الفصائل المسلحة فحسب، بل تشمل كذلك الاسلحة التي بحوزة العشائر، مشيرة الى ان بعض العشائر ما زالت تمتلك اسلحة بات من الضروري ان تجد طريقها الى مخازن الدولة. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مقتصرا على الفصائل في العراق، فالعشائر أصبحت ضمن هذا المسار. وفي البصرة حيث يتداخل العرف مع القانون، تؤكد الحكومة هنا أن الوقت قد حان لاستبدال سلاح العشيرة بسلطة الدولة. ففي مسعى لإنهاء تعدد مصادر القوة في البلاد، تؤكد الحكومة أن حصر السلاح لا يكتمل من دون شمول أسلحة العشائر، في توجه تقول إنه يحظى بدعم سياسي وأمني، ويترافق ذلك مع تجديد على الإسراع بتسليم

0: الأسلحة غير المرخصة وتسجيل ما يسمح بحيازته وفق القانون.
1: تقدمت كثير من الجهات المهمة التي تمتلك سلاح خارج إطار الدولة وتعاونت من أجل تسليم هذا السلاح ودعم توجه الحكومة بهذا الاتجاه. أيضا العشائر مشمولة بهذا القرار، بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة.
0: وبينما تتجه الأنظار إلى آليات تنفيذ احتكار الدولة للسلاح، يلقى هذا التوجه تأييد عدد من زعماء العشائر، رغم ارتباط السلاح تاريخيا بالبنية الاجتماعية والأمنية للعشيرة بوصفه أحد رموز الحماية والنفوذ فيها.
2: السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل، أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
0: وفي الوقت الذي تتجه فيه السلطات إلى تضييق مساحة حيازة السلاح خارج إطار القانون، تبقى هناك استثناءات لفئات معينة تحتاج إلى اقتناء السلاح بحكم طبيعة عملها وضرورات الحماية، إلا أن حيازة السلاح تخضع لمتطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
3: الخطر الأكبر ليس في هذا السلاح، لأنه هذا السلاح يلقم نوع السلاح والطلقات المستخدمة، الإطلاقات النارية وكل التفاصيل الموجودة لهذا السلاح، بالتالي يمكن تمييز هذا السلاح وعاديته لمن في حال وقعت جريمة ما. الخطر الأكبر هو بالسلاح المنفلت الخارج إطار القانون.
0: ويبقى التحدي الأبرز مرتبطاً بمدى استجابة العشائر والفصائل لعملية سحب الأسلحة غير المرخصة بما يكرس هيبة الدولة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أعلن حاكم منطقة لينينغراد في روسيا ألكسندر دروزدينكو عن إخلاء جزئي للمنطقة بعد اندلاع حريق في منشآت عسكرية. وأفاد مسؤولون في روسيا بأن هجوما واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة سانت بطرسبرغ ومنطقة لينينغراد شمال غرب روسيا صباح اليوم، فيما حذر حاكم المدينة ألكسندر بيغلوف من احتمال انقطاع خدمة الإنترنت في المنطقة. وإلى تطورات الحرب الروسية الأوكرانية، وفي جديد التطورات الميدانية اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، وذلك بعد أن أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية في اندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوست لابنسك في منطقة كراسنودار بالجنوب الروسي، وفق ما أعلنته السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. وأفادت السلطات أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى الآن.

0: أخبار الاقتصاد.
1: انخفضت أسعار النفط في نهاية جلسة أمس الجمعة مع تزايد ثقة المتداولين بأن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران أخذ في التراجع، إلا أن الأسعار سجلت مكاسب أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع. تراجعت العقود الآجلة لخام برنت 1.94 إلى 93 دولارا للبرميل عند التسوية، بعد أن انخفضت 2.84% في الجلسة السابقة. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد هبط سعره 2.50 دولارا إلى 90.54 دولارا للبرميل بعد خسائر بلغت 3.1%. قالت مصادر مطلعة أن السنغال قامت بسداد مستحقات حاملي السندات قبل الموعد المحدد في 2 من سنداتها المقومة بالعملة الأجنبية، فيما تستعد الدولة الواقعة في غرب أفريقيا لاستضافة صندوق النقد الدولي لإجراء محادثات بشأن برنامج جديد في وقت لاحق من الشهر الجاري. تنطلق القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية في ريو دي جانيرو اليوم، في ظل تعرض القطاع لاختبار أكثر

0: الصعوبة من اختبار التعافي بعد جائحة كوفيد 19، إذ رفعت حرب إيران تكاليف الوقود وأثرت على التحركات في المجال الجوي، في حين تسعى الشركات إلى تخفيف الأثر عبر رفع الأسعار وتقليص السعة. انعقد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا في الفترة من 6 إلى 8 يونيو في وقت تتقاطع فيه صدمة أسعار الوقود مع مشكلة أخرى لا تستطيع شركات الطيران معالجة هذه المشكلة بسرعة، وتتمثل في نقص الطائرات الجديدة. مباشرة إلى أخبار الرياضة.
1: أخبار الرياضة.
0: فاز المنتخب السعودي على بورتوريكو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيراته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. شهدت المواجهة توقفا إضطراريا استمر قرابة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية، بعدما أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 21 وطلب من اللاعبين التوجه إلى غرفة الملابس. أعلن مسؤول في البيت الأبيض حصول لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم المقبل على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، والتي تستضيف أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي إيران مع مصر في سياتل. ويلتقي اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيفه منتخب تشيلي في إطار التحضير لكأس العالم 2026. تلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي. ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزباكستان وكولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية. نهاية هذه النشرة مستمعينا، وهذا تذكير بالعناوين. واشنطن تتوعد بمواصلة الضغط الأقصى على النظام الإيراني وتفرض عقوبات على شبكات تهريب النفط. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وعدد من الجنود. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة إثر هجوم بمسيرة على مستودع نفطي في كراسنودار. ختاما مستمعينا، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية في ختام هذه النشرة، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: يحاضر الدولة اللبنانية ما هو الأصلح أن تقوم به لشعبها للحفاظ على أمنها، لإعادة النازحين إلى بلداتهم، لنشر الجيش في الجنوب ولوقف هذه الحرب المجنونة في لبنان. وبالتالي كلام عباس عراقجي هو استكمال لهذا النهج الإيراني بالتدخل في الشؤون اللبنانية، وهو محاولة أيضا لإحباط مساعي الحكومة. يعني حين يصوب على رئيس الجمهورية أو يصوبون على رئيس الوزراء نواف سلام، هم بالفعل يصوبون على المسار الذي يهدف إلى إبقاء ورقة لبنان لدى الدولة اللبنانية. إيران اليوم تحاول أن تعيد انتزاع هذه الورقة لتبقيها بيدها على طاولة مفاوضاتها مع الولايات المتحدة. يعني وعادة، وهذا الكلام أكده محمد باقر قليباف يعني في اتصاله مع نبيه بري وقبله في المفاوضات الماضية، حين قال أن إيران ستطالب بوقف إطلاق النار في لبنان، ويؤكد أن إيران تريد أن تفاوض عن لبنان ليس كما يلزم عراقجي.
2: أشكرك شكرا جزيلا على هذه القراءات والرؤى. إبراهيم ريحان الكاتب الصحفي اللبناني كنت معنا من بيروت. أعلنت وزارة الداخلية التركية إلقاء القبض على 361 مشتبها بارتباطهم بتنظيم داعش، وذلك خلال عمليات أمنية في 39 محافظة تركية نفذت على مدى الأيام العشرين الماضية. وأوضحت الوزارة أن الموقوفين متهمون بممارسة أنشطة في صفوف داعش خلال فترات سابقة، إضافة إلى تقديم دعم مالي له. كشف مسؤولون أمريكيين

يقول لشبكة إن بي سي نيوز أن وزارة الحرب الأمريكية رفعت مستوى التهديد المضاد للاستخبارات المرتبط بإسرائيل، رفعته إلى درجة حرج مع تصاعد القلق داخل البنتاغون بشأن نشاطات تجسس إسرائيلية للحصول

مسؤولين أمريكيين عمليات تجسس وشكوك أمنية تربك أروقة البنتاغون. التقرير يوضح أن هناك مخاوف من سعي تل أبيب إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين للحصول على معلومات من إدارة ترامب، وتحديداً عن حرب إيران. هل تتجه نحو استئناف الحرب أو إنهاء النزاع عبر المسار السياسي؟ التقييم الاستخباراتي بحسب المسؤولين جاء في وثيقة من 7 صفحات مدعومة بمواد توضيحية ورسوم بيانية عنوانها قدرات إسرائيل في مجال التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية بلغت مستواً حرجاً. وهنا دقت وزارة الحرب الأمريكية ناقوس الخطر ورفعت إجراءاتها الاحترازية للمسؤولين الأمريكيين، خاصة خلال زياراتهم إلى إسرائيل أو لقاءاتهم مع مسؤولين إسرائيليين، بالطبع دون أن ينعكس ذلك على مستوى التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. لكن ما هو رد الحليف الأمريكي على هذه التصريحات؟ السفارة الإسرائيلية في واشنطن تقول إن هذه اتهامات لا صحة لها وإنها مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية، ولم يرد أي تعليق من وكالات الاستخبارات الأمريكية ولا حتى من البنتاغون. لكن في عالم التجسس لا حصانة للحلفاء ولا الأصدقاء، بل المصالح تأتي أولاً. رفع السعد، العربية.

0: نتابع الموضوع من فيرجينيا مع أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون دكتور ديفيد رمضان. دكتور ديفيد أهلا بك معنا في العربية. تجسس إسرائيلي على الإدارة الأمريكية والبنتاغون يرفع مستوى التهديد الاستخبارات الإسرائيلي إلى كريتيكال أي حرج وهو أعلى تصنيف داخلي. ما معنى ذلك؟
1: شكرا للاستضافة.
0: أهلا بك.
1: أولا علينا أن نوضح أنه الطرفين نفيا هذا الموضوع. هذا
0: صحيح
1: من شركة ام بي سي نيوز. البيت الأبيض نفى صحة،
0: ولكن البنتاغون لم يعلق رسميا.
1: لم يعلق، مش مهم، عندك البيت الأبيض على يا سيدي.
0: نعم.
1: البيت الأبيض يعني البيت الأبيض أعلى من البنتاغون. البيت الأبيض علق وقال نفي قاطع لهذا البيان، كما أنه السفير الإسرائيلي والسفارة الإسرائيلية في واشنطن نفت هذا الكلام. هل هو تجسس؟ طبعا المعلومة الرسمية أنه ليس تجسس، ولكن هل هنالك اختلافات ما بين أمريكا وما بين إسرائيل اليوم على موضوع الشرق الأوسط؟ نعم، أنا أقولها من أشهر.
0: نعم، هذا نعرفه دكتور ديفيد. نعرف أن هناك خلاف بين ترامب ونتنياهو، ويعني هو تحدث إليها هاتفيا وقال له أنت مجنون والجميع يكرهك، نعرف هذا، ولكن حدثني
1: لا
0: عن
1: لا لا
0: الموضوع.
1: نعم.
0: نعم نعم، ولكن أستاذ ديفيد اسمح لي فقط أسألك عن التجسس بين الحلفاء، يعني أنه حتى رغم النفي
1: ما في انا
0: طيب
1: اخذ
0: حدثنا عن هذا الموضوع
1: تجسس واحكيك عنها. ليس هنالك
0: يعني لا يحدث تجسس بين الحلفاء، بين امريكا واسرائيل لا يتجسسان على بعضهم البعض.
1: هل كان في السابق بعد حصلي في مواضيع حصلت؟ نعم.
0: طيب.
1: وهنالك جاسوس بولارد مشهور انه كان انكمش ووضع بالسجن مدى الحياه. فهل هنالك تجسس في التاريخ حصل ما بين الحلفاء وحتى ما بين إسرائيل وأمريكا؟ طبعا هذا شيء معروف نعرفه. ولكن هل هنالك تجسس اليوم؟ لا أظن، بالإضافة للنفي الرسمي من الطرفين. أمريكا لو كان هنالك تجسس من مين مكان، والتاريخ أثبت، تكمش هذا الجاسوس وتحاكمه، ما في مجال، لن نسمح حتى من حليف بأن يكون عنده جواسيس داخل الحكومة. ولكن بسبب الاختلاف في الرأي على السياسة الحالية، نجد أنه يحاول الطرفين أن يحصل على تحليلات داخلية ليعرف كيف سيتعامل مع الطرف الآخر.

0: الشريف، هذا
1: مع إيران بالتحديد يعني،
0: مع إيران بالتحديد. نعم. ما عم بحكي عن لبنان يعني. والكلمة اللي صارت بين نتنياهو وما يثبت أنه ليس هنالك تجسس اليوم، ألا وهو إنه المخابرات الأمريكية والإسرائيلية وكل أعضاء وكل ديبارتمنتس بالبنتاغون وفي وزارة في المخابرات الأخرى تعمل بشكل يومي بكل التفاصيل.
1: نعم.
0: مع المخابرات طيب. الإسرائيلية لإدارة الحرب في الشرق الأوسط.
1: تمام. طيب ولكن الدكتور ديفيد قبل أن ينتهي الوقت، أنه كما ذكرت أنه في النهاية حتى رغم النفي الرسمي إلا أن هناك تاريخ من التجسس حتى بين الحلفاء أمريكا وإسرائيل. طيب الآن هذا ألا ينبئ، لو صحت أو صح جزء من تقرير من هذا التقرير، أنه ألا يعكس هذا أنه هناك تراجع للثقة بين إسرائيل وأمريكا أم لا؟
0: لا لا لا لا، ما هون ما خليتني كفي فكرتي. الفكرة وهي أنه ليس مشكلة ثقة ولا مشكلة معلومات ولا مشكلة تجسس، هنالك اختلاف في الرأي على ما ممكن أن يحصل بهذه الحرب. الاختلاف من اليوم الأول كان ما بين بيبي نتنياهو، كان يعتقد ويريد، كان يريد أولا إسقاط النظام الإيراني ولو وصل ذلك إلى الفوضى، وكان برأيه أنه الضربات العسكرية الأمريكية ستسقط النظام الإيراني، بينما أمريكا بالبيروقراطية الأمريكية من البنتاغون ووزارة الخارجية وكل المنظمات الأمريكية،
1: المؤسسات الأمريكية
0: الاستخباراتية، كانت تقول لن ولا يمكن أن نسقط هذا النظام إلا باجتياح كامل لإيران، واللي هو ما كان على الطاولة. لذلك لن يسقط هذا النظام بالضربات العسكرية، ثم إننا لا نريد إسقاطه ليس حبا بالنظام بل لأننا لا نريد الفوضى. وسياسة أمريكا تغيرت اليوم عن ما كانت عليه بالثمانينات والتسعينات، حيث كان أمريكا تذهب إلى تغيير الأنظمة وإعادة بناء الدول، هذا كله تغير، غير موجود اليوم بالإدارة الأمريكية وبالسياسة الخارجية. هذا الاختلاف موجود وهذا اختلاف كبير، وهذا الاختلاف يجعل هنالك من نوعا ما من البرودة، أو مثل ما رأينا المكالمة القوية ما بين نتنياهو ورئيس الجمهورية الأمريكي. ولكن هذا ليس تجسس، وهذا ليس فقدان ثقة، وهذا ما يحاول
1: ما هو إذن
0: الإعلام في بعض الأوقات المضاد لرئيس الجمهورية.
1: باختصار شديد دكتور ديفيد، لأنه أنا تجاوزت وقت المقابلة معك، ما هو إذا لم يكن فقدان ثقة ولا شيء آخر، ما هو ولا تجسس؟
0: اختلاف الرأي.
1: اختلاف في الرأي. طيب شكرا جزيلا لك ديفيد رمضان، أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج ميسون، كنت معنا مباشرة من فيرجينيا. فاصل لنواصل بعد هذه النشرة، يبقى معنا.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأصوات والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
3: أهلا بكم من جديد. أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق قيس المحمداوي خلال مقابلة خاصة مع العربية أن الجيش العراقي بدأ فعليا في عملية حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن سرايا السلام بدأت بتسليم سلاحها. وأوضح المحمداوي أن الهدف من جمع السلاح هو وجود قوات أمنية ترتبط بالقوات المسلحة دون ارتباط بمرجع سياسي أو ديني.
4: وبدينا فعلا قبل يومين مع سرايا السلام، كانت هنالك مرونة عالية جدا بموضوع

0: توجيه سماحة السيد، ومن ثم تنفيذ رؤية الدولة لهذه المرحلة. والحقيقة الموضوع عملي جدا، ذهبنا باتجاه أنه يكون جرد دقيق لكل أسماء المنتسبين، وكل ما يتعلق بسلاحهم وتصنيفه خفيف متوسط أو ثقيل، ثم الذهاب باتجاه إعادة، هذه مهمة النقطة، إعادة هيكلة وارتباط. حقيقة نحن أمام تجربة مهمة، في حال بقاء التشكيلات على وضعها وهيكلتها وأعدادها وآمريها وفقط نغير الأسماء، حقيقة قد لا نحقق الغاية المرجوة من هذا. الغاية الأساسية من كل هذه العملية هو وجود قوات أمنية مهنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بدون ارتباطها بعنوان سياسي أو ديني آخر، هذا مهم جدا حقيقة.
1: حصر السلاح بيد الدولة لم يعد مقتصرا على الفصائل في العراق، فالعشائر أصبحت ضمن هذا المسار. وفي البصرة حيث يتداخل العرف مع القانون، تؤكد الحكومة هنا أن الوقت قد حان لاستبدال سلاح العشيرة بسلطة الدولة. ففي مسعى لإنهاء تعدد مصادر القوة في البلاد، تؤكد الحكومة أن حصر السلاح لا يكتمل من دون شمول أسلحة العشائر، في توجه تقول إنه يحظى بدعم سياسي وأمني، ويترافق ذلك مع تجديد على الإسراع بتسليم الأسلحة غير المرخصة وتسجيل ما يسمح بحيازته وفق القانون.
2: تقدمت كثير من الجهات المهمة التي تمتلك سلاح خارج إطار الدولة وتعاونت من أجل تسليم هذا السلاح ودعم توجه الحكومة بهذا الاتجاه. أيضا العشائر مشمولة بهذا القرار، بعض العشائر تمتلك سلاح ضروري أن يسلم إلى الدولة.
1: وبينما تتجه الأنظار إلى آليات تنفيذ احتكار الدولة للسلاح، يلقى هذا التوجه تأييد عدد من زعماء العشائر، رغم ارتباط السلاح تاريخيا بالبنية الاجتماعية والأمنية للعشيرة، بوصفه أحد رموز الحماية والنفوذ فيها.
3: السلاح يجب أن يسلم للدولة من قبل الفصائل، أما كعشائر اليوم فقط السلاح المتوسط والسلاح الثقيل يجب أن يسلم، أما دون ذلك فيجب أن يقنن من خلال شنو؟ خلال تسجيله ضمن قوائم معدة وقوائم ضمن منظومة وزارة الداخلية وبإشراف وزارة الداخلية.
1: وفي الوقت الذي تتجه فيه السلطات إلى تضييق مساحة حيازة السلاح خارج إطار القانون، تبقى هناك استثناءات لفئات معينة تحتاج إلى اقتناء السلاح بحكم طبيعة عملها وضرورات الحماية، إلا أن حيازة السلاح تخضع لمتطلبات الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية.
4: الخطر الأكبر ليس في هذا السلاح، لأن هذا السلاح يلقم نوع السلاح والطلقات المستخدمة والإطلاقات النارية وكل التفاصيل الموجودة لهذا السلاح، بالتالي يمكن تمييز هذا السلاح وعاديته لمن في حال وقعت جريمة ما. الخطر الأكبر هو بالسلاح المنفلت الخارج إطار القانون.
1: ويبقى التحدي الأبرز مرتبطا بمدى استجابة العشائر والفصائل لعملية سحب الأسلحة غير المرخصة، بما يكرس هيبة الدولة. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
5: خلال زيارته إلى فرنسا، أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث ضرورة التخلي عن مفهوم الناتو التقليدي والشعارات، موضحا رؤية بلاده لنسخة محدثة من حلف الناتو، وأبدى الحاجة لالتزام أوروبي كامل بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق ذلك.
6: أعتقد أنه من واجبنا جميعا التخلي عن حلف الناتو الذي ساد بعد الحرب الباردة، ذلك الحلف الذي كان يركز على الشعارات والمغامرات خارج نطاق اختصاصه، وتركيز بدلا من ذلك على مهمة الناتو الأساسية في القتال. ولتحقيق ذلك نحتاج إلى حلفاء أقوياء من خلال زيادة إنفاقهم الدفاعي، حلفاء يلتزمون التزاما كاملا بما ندعو إليه. وتحت قيادة الرئيس ترامب فإن هذا الانتقال إلى حلف الناتو المحدث جار بالفعل.
5: وإلى أخبار الرياضة يقدمها لنا الزميل عبد الله درويش. عبد الله، مساء الخير.
7: مساء النور صهيب، حياكم الله مشاهدينا إلى الموجز الرياضي. فاز المنتخب السعودي على بورتوريكو

0: بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيرات الأخضر الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. وشهدت المواجهة توقفا اضطراريا استمر قرابة ساعتين بسبب سوء الأحوال الجوية بعدما أوقف الحكم المباراة في الدقيقة 21. وبعد استئناف اللقاء افتتح سلطان مندش التسجيل الأخضر قبل نهاية الشوط الأول قبل أن يعزز عبد الله الحمدان النتيجة في الدقيقة 50. اختتم القائد سالم الدوسري أهداف المباراة في الدقيقة 88. ويختتم المنتخب السعودي استعداداته بمواجهة ودية أمام السنغال في 9 يونيو الجاري.
1: مبارك الفوز لزملائي اللعيبة والجهاز الفني والإداري والجمهور. أكيد المباراة صراحة حلوة وفوز مهم لنا كلاعبين.
2: طلعنا بنتيجة كويسة قبل آخر مباراة ودية قبل البطولة. صح الخصم ما كان بالكواليتي العالي، لكن بإذن الله المباراة الأخيرة ضد السنغال راح نستفيد منها كثير، بتساعدنا في المونديال.
0: أعلن مسؤول في البيت الأبيض حصول لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم المقبل على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، وذلك قبل 10 أيام من المباراة الأولى لإيران في المجموعة السابعة يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس، والتي تستضيف أيضا مباراة إيران أمام بلجيكا، بينما سيلعب منتخب إيران مع مصر في سياتل. يلتقي اليوم منتخب البرتغال وديا مع ضيف منتخب تشيلي في إطار التحضير لكأس العالم، وتلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي. ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان، كولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية.

وتلتقي الولايات المتحدة الأمريكية مع ألمانيا في مباراة ودية في شيكاغو تحضيرا لنهائيات كأس العالم. ألمانيا كانت قد فازت في آخر ودياتها على فنلندا بأربعة أهداف نظيفة، فيما تغلبت أمريكا على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين. أمريكا تفتتح مواجهاتها في المونديال بمواجهة باراغواي، فيما يلعب منتخب ألمانيا مباراته الأولى أمام كوراساو. وفي غياب نيمار سيلتقي المنتخب المصري وديا مع البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. اللقاء المرتقب هو السادس بين الطرفين، يسعى فيه المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة المباريات الخمس الماضية أمام راقصي السامبا. يذكر أن المنتخب المصري سيلعب في المجموعة السابعة إلى جانب بلجيكا، إيران ونيوزيلندا. ويلعب منتخب إنجلترا وديا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويقود إنجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توماس توخيل. ويلي مباراة اليوم ودية أخرى لإنجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة مشواره المونديالي في 17 من الشهر الحالي أمام كرواتيا بالمجموعة 12. من جهتي فإن منتخب نيوزيلندا سبق له الخسارة وديا أمام هايتي بأربعة أهداف دون رد.

0: موجزنا الرياضي انتهى، نعود بكم مشاهدينا إلى صهيب. تفضل صهيب.
1: شكرا لعبد الله الدرويش. إذن لدينا أخبار عاجلة من الخارجية السعودية. المملكة إذن تتضامن مع لبنان أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. وزارة الخارجية السعودية تؤكد رفض المملكة لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. السعودية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان. أعلن حاكم منطقة لينينغراد في روسيا عن إخلاء جزئي للمنطقة بعد اندلاع حريق في منشآت عسكرية. أفاد مسؤولون في روسيا بأن هجوما واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية استهدف مدينة سامبا.

بطرسبورغ ومنطقة لينينغراد شمال غربي روسيا صباح السبت، فيما حذر حاكم سان بطرسبورغ من احتمال انقطاع خدمة الانترنت في المنطقة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. رصدت وزارة الدفاع الوطني في تايوان 22 طائرة عسكرية وثماني سفن حربية وسفينتين تابعتين للصين حول جزيرة تايوان. وأضافت الوزارة أن طائرتين من الطائرات 22 التابعة للجيش الصيني دخلتا منطقة تحديد الدفاع الجوي الوسطى والجنوبية الغربية للبلاد. وردا على ذلك نشرت تايوان طائرات وسفنا حربية وأنظمة صاروخية ساحلية لمراقبة نشاط الجيش الصيني. من تايوان إذن نختم هذه النشرة، نذكركم بأبرز العناوين. واشنطن تتوعد بمواصلة الضغط الأقصى على النظام الإيراني وتفرض عقوبات على شبكات تهريب النفط. الجيش الإسرائيلي يفتح تحقيقا في استهداف مركبة للجيش اللبناني أدت لمقتل ضابطين وجندي. رئيس لجنة حصر السلاح بالعراق يؤكد للعربية أن الغاية إيجاد قوة عسكرية ترتبط بالدولة العراقية. موسكو تتهم كييف بمواصلة استهداف منشآت الطاقة إثر هجوم بمسير على مستودع نفطي في كراسنودار. نشاط عسكري صيني جوي وبحري حول تايوان يستنفر دفاعات الجزيرة. شكرا على المتابعة، نلتقي.

0: بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
2: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
3: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
4: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
5: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
6: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: هذه إشارة تتوقف لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
8: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
9: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
10: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعلم، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية. هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.
4: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
5: كل ثانية خبر جديد، وقضية جديدة، وجدل جديد، وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها. عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم، وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
3: تفاعلكم مع سارة الدندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
4: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
10: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
9: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
11: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
9: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
12: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
9: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
3: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11:00 على شاشة العربية.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من العربية. أنا ميسون الواهد أحييكم. كالعادة نبدأ بأبرز العناوين. السعودية تدين اعتداءات إيران على البحرين والكويت وتعتبرها تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. تحرك باكستاني جديد نحو طهران، ومصادر العربية تكشف تحديد ترامب مدة زمنية للمفاوضات مع إيران. غارة إسرائيلية تقتل ضابطين من الجيش اللبناني، وعون يدين قائلا تصعيد رغم المفاوضات في واشنطن. بعد أن عرقل حزب الله استخدامه لعقود، رئيس الحكومة اللبنانية يفتتح مطار الإقليعات شمال البلاد. أهلا بكم. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. وزارة الخارجية البحرينية استنكرت تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام. وفي وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار في المنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها خطا أحمر لا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، وأكدت اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، فضلا عن فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين في المضيق. وكانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية تجاه البحرين والكويت، جرى اعتراضها. هذا وأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. من جهتها أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية على أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي، يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب، مؤكدة أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة. أعلن الجيش الكويتي أنه رصد وتعامل فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل المجال الجوي الكويتي. وأشار الجيش الكويتي إلى أنه تم اعتراض الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، مضيفا أن العدوان الإيراني نتجت عنه أضرار مادية دون إصابات بشرية. ينضم إلي عادل عيدان موفد العربية إلى الكويت. عادل، أهلا بك معنا. ماذا لدينا من تفاصيل؟ كيف تبدو الأجواء بعد هذه الاستهدافات التي طالت الكويت والتي أيضا الكويت قامت بالتصدي لها؟
1: بالتأكيد ميسون، هذه الصواريخ 7

0: التي قالت وزارة الدفاع أنها تصدت لها رفعت عدد الصواريخ الباليستية منذ بداية الحرب إلى 379 صاروخا باليستيا دخل الأجواء الكويتية، بالإضافة إلى 15 صاروخ كروز و869 طائرة مسيرة. كما تعلمين الدفعة السابقة يوم الأربعاء الماضي كانت 13 صاروخا باليستيا و17 مسيرة. اليوم الكويتيون وإن استفاقوا على صوت صافرات الإنذار وأصوات ذوي الانفجارات نتيجة للتصدي لهذه الصواريخ، هم يترقبون حقيقة سماء الكويت، وكل ليلة ربما يتساءلون هل ستكون هذه الليلة كما سابقتها، لأن العدوان الإيراني أصبح كما قالت الخارجية الكويتية هو ممنهج لتصعيد يدخل هذه المنطقة إلى التوترات. دعت الخارجية الكويتية إيران إلى الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، كما قالت الخارجية الكويتية أن الكويت لها الحق في الدفاع عن نفسها ومتمسكة وستستخدم كل الوسائل المتاحة وفق القانون الدولي لحفظ سيادتها وأمنها وأمن شعبها. بالتأكيد هذه الصواريخ لم تكن موجهة إلى مناطق عسكرية، هي كانت باتجاه مناطق سكنية، والخوف من أنها كانت تلحق أضرار بالأعيان المدنية وبالتالي تم التصدي لها. نتيجة سقوط هذه الشظايا على المناطق السكنية ثلاثة حرائق تم التعامل معها من قبل قوة الإطفاء. أيضا ما حدث في يعني أو التخوف في الشارع الكويتي كما حدث في مطار الكويت في مؤسسة التأمينات الاجتماعية والعمل التي عطلت بالكامل واستعاضت عنها الدولة بأماكن متفرقة لتقديم الخدمة للمتقاعدين الكويتيين ومن يستلمون منه الرواتب نتيجة لتعرض الصواريخ الإيرانية لهذه المباني المدنية. الكويتيون يخشون حقيقة من تعرض منشآتهم المدنية لهذا الهجوم المنظم من قبل إيران.
1: أشكرك عادل على كل هذه التفاصيل، أي جديد نعود إليك خلال هذه النشرة أو نشرات لاحقة، شكرا لك. قبل ذلك كانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت اعتراض عدة صواريخ باليستية وطائرات مسيرة إيرانية أطلقتها باتجاه مضيق هرمز ودول المنطقة المجاورة، وقالت القيادة أن إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية بعد ساعات من إسقاط القوات الأمريكية 4 طائرات مسيرة هجومية إيرانية كانت متجهة نحو مضيق هرمز وشكلت تهديدا لحركة الملاحة البحرية الإقليمية. وتشير تقييمات القيادة المركزية إلى اعتراض 6 من الصواريخ الإيرانية بينما لم يصل الصاروخ السابع إلى هدفه، كما شددت القيادة على أن مزاعم إيران بإلحاق أضرار بمقر قيادة الأسطول الخامس الأمريكي لا أساس لها من الصحة.

ومشاهدينا، هناك تصريحات من الجيش اللبناني يقول بأن قائد الجيش رودولف هيكل سيلتقي في إسلام آباد نظيره الباكستاني. وكانت بالأمس بعض المصادر الإعلامية تحدثت وتناولت هذه الزيارة، وإنما الآن يؤكد الجيش اللبناني بأن قائد الجيش سيلتقي نظيره في إسلام آباد. أتابع الآن مما أفادت به مصادر للعربية الإنجليزية أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيتوجه اليوم إلى طهران في إطار جهود الوساطة بين إيران والولايات المتحدة. وأوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني سيناقش سبل التوصل إلى مذكرة تفاهم بين واشنطن وطهران، مضيفة أن الرسائل بين الجانبين تنقل عبر وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي والمبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف. أيضا مصادر العربية أفادت أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية

0: تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه وزير الداخلية إلى طهران. من إسلام آباد ينضم إلينا عبد الله خلوف مراسل العربية. عبد الله أهلا بك معنا، هل تم التأكيد من قبل الجانب الباكستاني لزيارة وزير الداخلية نقوي إلى طهران، وهي تكون المرة الثالثة للقاء نظيرها أو حتى المسؤولين الإيرانيين خلال أقل من 48 ساعة؟
1: ميسون، طيلة كل الزيارات التي قام بها أو أجراها محسن نقوي أو المسؤولين الباكستانيين أو المسؤولون الباكستانيون الآخرون في الفترة الماضية لم تصرح إسلام آباد حقيقة بأنهم سينتوون الزيارة. هذه الزيارات عادة ما يلفها السرية، وإضافة إلى أن ملف الوساطة ودور الوساطة كله ملفوف ومحفوف بالسرية لدى إسلام آباد. لكن مصادر العربية اليوم كشفت بأن محسن نقوي سيتوجه إلى طهران، وأيضا كشفت بأنه محمل برسائل من قائد الجيش الباكستاني وأيضا من رئيس الوزراء شهباز شريف. لماذا من قائد الجيش وشهباز شريف وما رسالتان؟ لأننا عرفنا أو تعودنا هنا في إسلام آباد بأن الرسالة التي يوجهها الجيش الباكستاني هي موجهة للحرس الثوري الإيراني وربما مشتبه خامنئي كما قالت مصادر العربية. الرسالة التي الموجهة من قبل القيادة السياسية تكون إلى القيادة السياسية الإيرانية. الشارع اليوم والحديث أيضا بدأت تتحدث بأن محسن نقوي وباكستان لديها أربع نقاط مهمة جدا ساخنة، هي أي ربما أهم ما سيناقشه محسن نقوي أو سيتمم مناقشته، لأنهم قد بدأوا بالنقاش في بشكيك يوم أمس والتقى به خلال 24 ساعة مرتين. اليوم يتحدثون على أن في المقام الأول التخوفات الباكستانية باتت عالية من انهيار القناة التي عملت عليها باكستان طيلة الأشهر الماضية بسبب هذا التصعيد والاعتداءات الغاشمة على الكويت والبحرين وعدد من الدول الخليجية واستهداف العمق والمنشآت المدنية. لذلك ستقوم باكستان بتوجيه رسالة حازمة وتحذير بأن استمرار التصعيد سيؤدي بالحرب إلى موضع كارثي أو إلى أفق كارثية جدا يصعب على الوسيط الباكستاني وايضا على الدول الاقليميه لملمتها ربما ستنتقل الى حرب شامله. الامر الاخر وهو المهم اللي تحدث عنه الباكستانيون بان باكستان ستحاول ان تحصل على ايضاح من ايران، هل هذا التصعيد هو تصعيد مرحلي محدود تكتيكي لتحسين شروط التفاوض ام ان طهران تريد ان تنتقل الى المسار التصعيدي بشكل كامل. الامر الثالث وهو المهم وهو الرد الايراني الذي لم يرد حتى هذه اللحظه.
0: على كل إن اليوم الرئيس ترامب أيضا قال بأنه لن يعطيهم أكثر من 60 يوما التي تحدث عنها، ولكن عبد الله نريد أن نعرف أيضا بموضوع تسييل الأموال لإيران، هل نعرف إذا كانت باكستان لديها الآلية التي يمكن أن تقنع بها طهران، خاصة بأنه حتى الآن أمريكا غير راضية ورئيس ترامب شخصيا غير راضي إعطائهم أي أموال مجمدة؟
1: الآلية أو التكنيك الذي تستخدمه باكستان في كل مرة تحاول الضغط فيها على الجانب الإيراني وهو نقل التحذيرات والتأكيدات بأن الرفض والتشدد سينقل المسألة إلى تصعيد شامل سيفجر المنطقة بشكل كامل، وتنقل لهم الجدية لدى الجانب الأمريكي بأنهم على استعداد ويدهم على الزناد. في أكثر من مرة عندما كانت الأمور تصل إلى عنق الزجاجة إذا صح التعبير أو إلى انسداد، كانت دائما باكستان تنقل لهم الجدية الأمريكية بأن الولايات المتحدة الأمريكية يدها دائما على الزناد والخيار الآخر دائما حاضر على الطاولة وهو الخيار العسكري، وتنبئهم بأن هناك العامل الإسرائيلي الذي لا يغيب عن الساحة لئلا تعطيه فرصة للعامل الإسرائيلي وأيضا للمتشددين داخل الولايات المتحدة الأمريكية في إدارة ترامب بأن التشدد الزائد من قبل الإيراني والرفض والتزمت سيقود المسألة برمتها إلى حرب شاملة مفتوحة لن تستفيد منها طهران. وأيضا التهديد أو الضغط عامل الضغط الآخر الذي دائما تستخدمه باكستان وهو الاستمرار في التصعيد والاستمرار في التشدد من قبل إيران سيجعلها تخسر كل ما تم إنجازه حتى هذه اللحظة. الكثير من النقاط قدمت فيها الولايات المتحدة الأمريكية مرونة ستخسرها إيران، هذه هي الطريقة التي تستخدمها.
0: شكرا زميلنا عبد الله خلوف مراسل العربية، كنت معي من إسلام آباد. دعوني أيضا مشاهدينا أذكر بالأخبار العاجلة المهمة أيضا الواردة على لسان حماس التي قالت قصف إسرائيل على مدينة غزة هو تصعيد يهدف لتدمير مسار وقف النار. كما قالت حماس بأن اللقاءات في القاهرة انطلقت لبحث تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. إذن هذه اللقاءات في القاهرة تؤكد حماس بأنها بدأت تجاه

0: طبعا تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار. أتابع الآن من الرأي العام في العاصمة الإيرانية طهران، والذي يميل إلى اللجوء إلى الدبلوماسية في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران والمخاوف من اندلاع جولة أخرى من الحرب. نتابع.
1: سيتوصلون إلى اتفاق، فالحرب أمر سلبي. إذا تعرضت بنيتنا التحتية للتلف فإن الشعب سيعاني.
2: ما يشغلني ويشغل بال الكثيرين هو الوضع الاقتصادي. لقد أصبح الضغط على الناس شديدا للغاية، ويجب إيجاد حل.
0: في نشرتنا سنتابع بعد الفاصل.
3: سلام وإعادة ارتباط من يبدي استعداده. هذا من
0: رئيس لجنة حصر السلاح في العراق يؤكد للعربية أن الغاية إيجاد قوات عسكرية ترتبط بالدولة.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون خارجة عن الدولة تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على الشاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
4: أهلا بكم من جديد. نكمل هذه الساعة الإخبارية من التطورات في لبنان، حيث أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق بحادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. هذا وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردل في الجنوب اللبناني. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردل النبطي جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا للقوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. مشاهدينا سنتابع الآن، هذه الصور هي مباشرة، هو لقصف مدفعي إسرائيلي على المنطقة، حيث يتواجد أيضا زميلنا محمد شكر. محمود أهلا بك معنا، ماذا يجري على الأرض؟ نتابع هذا الدخان. محمود هل
5: هذا الدخان مرده إلى هطلات من قذائف المدفعية؟ نعم، هذا الدخان مرده إلى قذائف من مدفعية الـ 155 الإسرائيلية المتمركزة إن كان في الخيام أو في المقلب الآخر من الحدود. هذه النقطة التي نشاهدها مباشرة هي عند حد الفاصل في بلدة البلاط من جهة الجنوب، بالإضافة إلى الصور التي هي أمامنا. هذا المركز هو مركز اليونيفيل الذي يخرج أمام الصورة، بمعنى إلى أن هذا مركز تابع لليونيفيل بعد المركز من الجهة ما بين

0: الضريس، الصورة تظهر إلى أن القصف هو بالقرب من هذا المركز مباشرة، ولكن فعليا إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي يتركز على الحافة في بلدة بلاط. هي كانت عدد من قذائف المدفعية الإسرائيلية سقطت وراء بعضها البعض في هذا المقرب، وأيضا لولا الشمس من الجهة الثانية كنا ذهبنا إلى عريض دبين، لأن القصف المدفعي أيضا أخذ يتساقط منذ حوالي 5 دقائق على ذاك المحور. الجديد الذي نشاهده وتحديدا في هذا المحور عند هذه الجبهة إلى أنها عادت لتشهد نوع من السخونة بعدما هدأت في الأيام الماضية، وتحديدا بعدما انسحبت القوات الإسرائيلية من دبين إلى الخيام. ولكن الذي جرى خلال الساعات الماضية هو عملية التسخين من جهة حزب الله وتحديدا من العمليات حزب الله.
1: محمود نريد أن نعرف منك
0: منذ بعض الوقت
1: قبل أن تتحدث عن البيان، نريد أن نعرف منك هل حزب الله ما زال ملتزما بعدم قصف شمال إسرائيل وإنما يكتفي بقصف القوات الإسرائيلية التي تحتل أراضي لبنانية؟
0: هذا الذي كنت أذهب إليه بالشرح المفصل، لأن الذي طرأ جديدا على مسار المعارك هو الاستهداف باتجاه الداخل الإسرائيلي. الرقم 7 من البيان الإعلام الحربي للحزب يقول إلى أن مقاتلي الحزب نهار السبت وفي تمام الساعة 4 ظهرا استهدفوا مرابد المدفعية، هي مدفعية يفتاح التابعة للجيش الإسرائيلي بمسيرة انقضاضية. المربد مدفعية يفتاح هو ليس في الداخل اللبناني، هو في الداخل الإسرائيلي. يفتاح هي مستوطنة وتوجد فيها ثكنة وتوجد فيها مربد لمدفعية 155 وهي في أصبع الجليل، وعليه هذا يبين إلى أن حزب الله عاد إلى استهداف الداخل الإسرائيلي، وهذا البيان هو الذي يشرح تفصيل هذا الاستهداف وأيضا النوعية التي استعملها من مسيرة انقضاضية والهدف الذي كان مرابد المدفعية. إذا أخذنا ما أشار إليه بمربد مدفعي يمكن أن تكون هذه المربد هذا هو الذي الآن تنطلق منه القذائف المدفعية، لأننا نتحدث عن عمق ما بين 10 إلى 15 كيلومتر أو إلى 10 كيلومتر، وقذائف المدفعية 155 الكل يعلم إلى أنها تأخذ مدى من 15 إلى 20. ولكن دعيني أذهب إلى آخر بيان للحزب وهو الرقم 14، وهذا البيان هو يدلل على أن المعارك لا تزال تجري وتحديدا عند بلدة الزوطر ما بين حزب الله وما بين القوات الإسرائيلية وتحديدا المدرعة أي قوات الدبابات، حيث دارت اشتباكات ما بين كتائب المركافة وما بين وحدات حزب الله في تلك المنطقة.
1: نشكرك محمود، شكر زميلنا مراسل العربية، كنت معنا من جنوب لبنان وكنا تابعنا معك هذه الصور المباشرة للدخان الذي كان أيضا يخيم على منطقة البلاطة، حيث كان هناك قصف كما ذكرت بقذائف 155. شكرا لك محمود. أطلق لبنان اليوم مسار تأهيل مطار القليعات في عكار وإعادة تشغيله بعد أن كان حزب الله يمنع تشغيله سابقا لعقود تحديدا منذ عام 1990. ويعد مطار القليعات المطار المدني الثاني في لبنان بعد مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وهو يقع في أقصى الشمال اللبناني على بعد كيلومترات عن الحدود مع سوريا وأكثر من 20 كيلومترا عن مرفأ طرابلس. وسيكون المطار قادرا على استيعاب 114,000 مسافر في السنة الأولى، على أن يرتفع العدد إلى أكثر من 600,000 بحلول السنة الرابعة. بدوره أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن استكمال اتفاق الطائف لا ينحصر فقط بالإنماء، إنما ببسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها.
2: استكمال الطائف لا يكون بالإنماء وحده.

0: ولا يكون باللامركزية الإدارية الموسعة وحدها وسائر الإصلاحات التي تأخر تنفيذها طويلا. استكمال الطائف يتطلب أيضا أن تقوم الدولة ببسط سلطتها على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أتى حرفيا في نص الاتفاق وبحصر قرار الحرب والسلم بيد الدولة وحدها وبانسحاب إسرائيل من كل الأراضي اللبنانية وبعودة الأمن والاستقرار إلى الجنوب وبإعادة الإعمار.
1: إلى الشأن العراقي الآن، حيث أكد نائب قائد العمليات المشتركة في العراق قيس المحمداوي خلال مقابلة خاصة مع العربية أن الجيش العراقي بدأ فعليا بعملية حصر السلاح بيد الدولة، مضيفا أن سرايا سلام بدأت بتسليم سلاحها. كما أوضح المحمداوي أن الهدف من جمع السلاح هو وجود قوات أمنية ترتبط بالقوات المسلحة دون ارتباط بمرجع سياسي أو ديني.
2: وبدينا فعلا قبل يومين مع سرايا السلام، كانت هنالك مرونة عالية جدا بموضوع توجيه سماحة السيد ومن ثم تنفيذ رؤية الدولة لهذه المرحلة. والحقيقة الموضوع عملي جدا، ذهبنا باتجاه أنه يكون جرد دقيق لكل أسماء المنتسبين وكل ما يتعلق بسلاحهم وتصنيفه خفيف متوسط أو ثقيل، ثم الذهاب باتجاه إعادة هذه مهمة النقطة، إعادة هيكلة وارتباط. حقيقة نحن أمام تجربة مهمة في حال بقاء التشكيلات على وضعها وهيكلتها وأعدادها وآمريها، وفقط نغير الأسماء حقيقة قد لا نحقق الغاية المرجوة من هذا. الغاية الأساسية من كل هذه العملية هو وجود قوات أمنية مهنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بدون ارتباطها بعنوان سياسي أو ديني آخر، هذا مهم جدا حقيقة.
1: أعلن حاكم منطقة لينينغراد في روسيا ألكسندر دروزدينكو عن إخلاء جزئي للمنطقة بعد اندلاع حريق في منشآت عسكرية. وأفاد مسؤولون في روسيا بأن هجوما واسع النطاق شنته طائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مدينة سان بيترسبورغ ومنطقة لينينغراد شمال غرب روسيا صباح السبت، فيما حذر حاكم سان بيترسبورغ ألكسندر ميغلوف من احتمال انقطاع خدمة الإنترنت في المنطقة. من جهتها أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية أسقطت 376 طائرة مسيرة أوكرانية خلال ساعات الليل. وفي تطورات الحرب أيضا في روسيا، وإنما بين روسيا وأوكرانيا وإنما ميدانيا، اتهمت روسيا السلطات الأوكرانية بمواصلة استهداف منشآت الطاقة، وذلك بعد أن أسفر هجوم بمسيرة أوكرانية باندلاع حريق في مستودع نفطي بمدينة أوستلابينسك في منطقة كراسنودار في الجنوب الروسي، وهذا وفق ما أعلنته السلطات المحلية عبر تطبيق تيليجرام. السلطات أفادت أنه وفقا للمعلومات الأولية لا توجد إصابات حتى الآن. على الصعيد الدبلوماسي، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن رفض بوتين لعقد لقاء مباشر يظهر أن موسكو اختارت الحرب مجددا. وأوضح زيلينسكي أن الكثير سيشعرون بخيبة أمل من رد بوتين، لكنه طالب بممارسة المزيد من الضغط على روسيا.
3: للأسف اختار الجانب الروسي الحرب مجددا، وقد سمع الجميع رد الرئيس الروسي اليوم. إنه ببساطة لا يريد إنهاء الحرب. أعتقد أن الكثيرين حول العالم شعروا بخيبة أمل من هذا الرد. إنه لا يريد تغيير أي شيء ولا يريد الاعتراف بأن هذه الحرب لا تروق إلا له ولمن يجنون منها الأرباح. هذا يعني أن روسيا يجب أن تقلص مواردها المالية وأن تمارس عليها ضغوط أكبر.
1: قبل ذلك كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رفض مقترحا من نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لعقد مفاوضات مباشرة، مؤكدا أنه لا يرى جدوى من أي لقاء قبل التوصل إلى اتفاق سلام.
4: قلت لا فائدة من عقد اجتماع، فالهدف الوحيد للجانب الأوكراني سيكون وقف تقدم قواتنا المسلحة. هذا كل شيء، ونحن بحاجة إلى اتفاقات ليس لمدة نصف عام أو ثلاثة أشهر، بل من منظور تاريخي طويل الأمد.

0: أحمد، فليعمل الخبراء على التوصل إلى بعض القرارات، وبعد ذلك يمكن عقد اجتماع لحضور توقيع بعض الوثائق، لكن من الضروري إيجاد حل أولاً.
1: في نشرتنا سنتابع بعض

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: تابع مشاهدينا، من تطورات انتشار فيروس إيبولا، أفاد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دجاريك إلى أن انتشار الفيروس في مناطق شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية يتزامن مع تدهور الوضع الأمني، ما يعرقل جهود الإغاثة الإنسانية ومكافحة انتشار المرض.
4: Already the humanitarian work that we do there is extremely challenging. When you add Ebola to it, it makes our work even more complicated, and it makes the response to the insecurity makes the response to the disease that much more complicated.
3: هذا وحذرت السلطات الصحية في الكونغو الديمقراطية من استمرار الانتشار السريع لفيروس إيبولا، وذلك بعد تسجيل 71 إصابة جديدة خلال 24 ساعة، ما رفع إجمالي الحالات المؤكدة إلى 452 إصابة و82 حالة وفاة منذ الإعلان عن تفشي السلالة الجديدة من المرض منتصف مايو الماضي. نستكمل هذه الساعة الإخبارية أيضا من المفاوضات بين واشنطن وطهران، حيث أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكوت إن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة بتهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. أيضا مصادر العربية أفادت بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في مقابلة مع شبكة NBC، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لا تزال تمتلك ما بين 21% و22% من صواريخها، مضيفا أن لدى إيران بعض الصواريخ والمسيرات، إلا أن عددها ليس كما كان في فترة ما قبل الحرب.
5: We have totally destroyed their military. They have some missiles left. They have some drones left.
6: Do you know how many missiles?
5: They have burned. Yes, exactly.
6: How many?
5: I don't want to tell you.
6: Can you give me a ballpark?
5: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked. I think they can't believe they're in the situation where they've been virtually decapitated. There are things they never thought they'd be doing that they're going to have to do. They've got no choice. And it takes a little while. You know, you're talking about 47 years of getting away with whatever they wanted. I mean, this should have been done long ago. This should have been done by other presidents or other countries. It doesn't have to be us, other countries. But they were very close to having a nuclear weapon twice. That was when I terminated the Iran nuclear deal, which was a path. That deal, the JCPOA.

0: JCPOA. Mm-hmm. That deal was tantamount to giving them a nuclear weapon.
1: وطبعا سنناقش هذه المفاوضات وكل التطورات طبعا حولها. ينضم إلي الآن من لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر، كما من الكويت ينضم إلينا الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور عايد المناع، ومن كراتشي الصحفي أسامة الطاف. أهلا بكم معنا. سأبدأ معك أسامة، بما أنه المصادر العربية تتحدث عن سفر وزير الداخلية إلى إيران، ومن الممكن أيضا بأنه لديه أيضا رسالة لمجتبى خامنئي، هل هناك أي معلومات جديدة، وإلى أي حد ما زالت الجهود الباكستانية بنفس الزخم؟
2: نعم، مساء الخير لسادة الضيوف. أولا نقطة مهمة أحب أن أشير إليها قبل الإجابة على سؤالك، هو السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا وزارة الداخلية وهي مهمة خارجية يفترض أن يقوم بها وزير الخارجية؟
1: أستاذ أسامة أذرني سأقاطعك، نأمل منك أن تحسن الصوت. سأذهب إلى أيضا ضيوفنا المتواجدين معنا ريثما تحل مشكلة الصوت معك. دكتور منا أهلا بك معنا أيضا، ودكتور عارف، بالأمس قامت أيضا من جديد إيران بقصف البحرين وقصف الكويت، بعدما قالت بأنه كان هناك اشتباك مع وقامت الولايات المتحدة بقصف أماكن لها. إلى أي مدى ستبقى الكويت والبحرين لديهم الصبر على كل هذه الانتهاكات والاعتداءات؟
3: تحياتي لك ميسون، وتحياتي لضيوفك الكرام ومشاهديك الأعزاء. يعني نعم، الحقيقة فجر اليوم تم يعني إطلاق عدد من الصواريخ والطائرات المسيرة على الكويت وعلى أيضا البحرين كما علمنا، وكانت الحقيقة يعني معركة جوية على رؤوسنا الحقيقة، وتفجيرات عالية جدا وقوية، لكن لله الحمد والمنة تم التصدي لها من قبل القوات المسلحة الكويتية الباسلة، وأعتقد أن الإخوان في البحرين كذلك تصدوا للطائرات والصواريخ التي اتجهت إليهم. هذه الحقيقة ليست المرة الأولى، أنا أذكركم وأنت كنت تذكرون يعني قبل يومين تم الحقيقة استهداف الكويت مرة أخرى، و تم الحقيقة قصف مطار الكويت بطائرات مسيرة وصواريخ، وتم الحقيقة يعني تدمير جزء من تي 1 أو تيرمينال الأول في مطار الكويت.
1: ولكن دكتور مناع، لماذا دائما الكويت هي التي يتم استهدافها بعد أن يتم استهداف إيران من قبل الولايات المتحدة الأمريكية؟ يعني هناك أساطيل وأقرب على إيران للولايات المتحدة الأمريكية لا ترد عليها، وإنما ترد على دول الخليج.
3: كلامك صحيح، الأساطيل أمامها، بل والولايات المتحدة الأمريكية تحاصر الموانئ الإيرانية، فلماذا لا تضرب الذي يحاصر موانئها، بل وتطارد الإيرانيين في مضيق هرمز وتغرق طراداتهم أو قواربهم التي ينطلقون باتجاه المضيق عليها؟ هي الحقيقة، أنا أعتقد أنها لن تقتصر على الكويت والبحرين، ربما تكون لأن الكويت والبحرين الأقرب من الناحية الشاطئية، وبالتالي الصواريخ والطائرات الحقيقة قصيرة المدى تكفي في هذا المجال.
1: طيب دكتور مناع، بدي أعرف أنا من أستاذ عارف نصر، أستاذ عارف، هل من تحليل أو من إجابة من هذا الاستهداف دائما لدول الخليج؟ ماذا تريد إيران؟ ما هي رسالتها من هذه الاستهدافات لدول الخليج، إن كان الكويت بالأمس وأيضا البحرين؟
4: حياة طيبة لك ولضيوفك ومشاهدي العربية الكرام. يعني أنا أعتقد بأن إيران الآن فيما يبدو بأنها تحاول من خلال هذه الاستهدافات أن تؤكد بأن لا يزال

0: رسالتها الصاروخية لم تصب بالأذى الذي يدعيها الرئيس الأمريكي، وبالتالي هي تحاول أن تشدد على هذه النقطة، وذلك عبر تقسيم دول الخليج إلى ثلاثة مجموعات: الإمارات والسعودية بخانة، الدول وذلك لتحالفاتها وثغلها العسكري، قطر وعمان لثغلها التفاوضي ومساعدتها في المفاوضات، وبالتالي الدول التي تبغى لا هي ذات ثغل استراتيجي كما الإمارات والسعودية، ولا هي ذات ثغل ربما تفاوضي كقطر وكعمان، تبغى هي الكويت والبحرين، وبالتالي تستهدف هذه الدول باعتبارها أقل كلفة عليها، مع التأكيد على دورها.
1: يعني لا أدري إذا دكتور مناع يعني يوافقك هذا الرأي، ولكن اسمحوا لي أن أذهب إلى أسامة طاف دكتور مناع، ومن ثم أعود إليك. أسامة، الآن أصبح الصوت أوضح، يقولون الزملاء، نريد منك أن نعرف حقيقة لماذا إرسال وزير الداخلية الذي خلال 24 ساعة التقى أيضا المسؤولين الإيرانيين ونظيره الإيراني لأكثر من مرتين، واليوم ستكون المرة الثالثة، لماذا ليس وزير الخارجية؟ للأسف أسامة، للأسف لا نسمعك. دكتور مناع، أريد منك أيضا تعليق على ما تحدث به أستاذ عارف نصر بأنه إيران تقوم بقصف في الكويت والبحرين لعدم يعني حسب ما قال أستاذ عارف بأنه ليس لهم الثقل كالدول الأخرى، ومن ثم تحمي نفسها من رد معين عليها.
2: لا أعتقد أن ذلك يعني دقيق، أكيد لكل الاحترام لتحليل أخ نصر، لكن أنا أعتقد أن الكويت والبحرين أيضا من ضمن الدول التي بذلت جهود وإن كان غير معلنة لعدم اندلاع الحرب من الأساس، ودول مسالمة وتنموية وعقلانية ولا تريد الحروب الحقيقة، لكن إيران للأسف الشديد استهدفتنا. أنا أعتقد من ضمن الأسباب أنه الكويت والبحرين اكتشفوا خلايا نايمة وتوابع لإيران وحزب الله في هذه المناطق، وتم إلقاء القبض عليهم. ويمكن الكويت زادت بالموضوع بأنه الحقيقة 4 ضباط، 2 برتبة عقيد ونقيب وملازم، تم إلقاء القبض عليهم بعد تبادل إطلاق النار مع القوات الكويتية في جزيرة بوبيان، وسيحالون إلى القضاء للحكم عليهم. وبالتالي إيران بالتأكيد تشعر بنوع من الغل، كيف الكويت تتجرأ على أن تقدم على ملاحقة أتباع إيران في الداخل وحزب الله طبعا، وأيضا إلقاء القبض على يعني عسكريين تابعين للحرس الثوري دخلوا إلى المياه الكويتية وتم إلقاء القبض عليهم. طبعا أيضا قلت أنا الحقيقة أيضا قرب المسافة في هذا الجانب، والادعاء بأنه هناك يعني قواعد أمريكية. الغريب أنه الادعاء هذا لا يذهب إلى القواعد الأمريكية التي هي فارقة أصلا، وإنما يذهب إلى أعيان مدنية، وأحيانا يتم الاعتراض فيصبح تفجير وتكون شظايا ويذهب أبرياء.
1: طيب أستاذ عارف، أريد منك أن أعرف، منذ بداية هذه الحرب وحتى الآن يبدو بأنه إيران أخفقت باستهداف الخليج، لأنه هي كانت تعتبر بأنه إذا استهدفت الخليج سيضغط على الولايات المتحدة وستغير مجرى المعركة وهذه الحرب، ولكن هذه الحرب كانت مستمرة، هناك وقف إطلاق النار الآن، وهذا الاستهداف لم يعطي أي نتيجة مرجوة بالنسبة لإيران. لماذا ما زالت مصرة على هذه الاستراتيجية، على هذه المنهجية، وما زالت أيضا تفتح هذه المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
0: يعني أنا أعتقد بأن هذا يدور حول مفهوم ممكن أن نسميه تدويل الكلفة، بمعنى

0: إن إيران الآن من خلال هذه الاستهدافات الهوجاء صراحة باستهداف هذه الدول المسالمة، الدول التي تريد التنمية، تريد تدويل الكلفة على دول الخليج على أنها لا تكون الدولة الوحيدة التي تتضرر من الاستهداف المباشر، لأن الغراء الإيرانية بأن النظام الإيراني هو الآن المستهدف، النظام وحتى كيان الدولة، وبالتالي هذه الاستهدافات محاولة إلى تدويل الكلفة بالطرف المقابل. الجانب الأمريكي لم يستطع حتى الآن أن يدول الحرب، بمعنى أنه لم يستطع أن يشكل قاعدة دولية تشاركه في رد العدوان الإيراني. الجانب الثاني أنا أعتقد بأنه ناتج من حالة الاستقطاب. إيران من خلال هذه الاستهدافات تحاول إيجاد قطبية بأنهم هم الذين يغفون ضد إسرائيل وضد الولايات المتحدة، وبالتالي يضعون دول الخليج أو بعض دول الخليج في الخانة المقابلة التي تقف مع إسرائيل ومع الولايات المتحدة ضمن السردية والاستقطابات التي تحدث من قبل النظام الإيراني. ويعني ضمن هذا السياق الآن إيران تعد إلى يعني تحشيد كبير يتراوح بين 15 و20 مليون شخص لتشيع المرشد الإيراني، ومن المتوقع بأن يحضرون الكثير من الدول من بينها العراق ولبنان واليمن وأفغانستان وباكستان وغيرها في هذا التشيع ضمن قاعدة الاستقطاب التي تريدها إيران فيما يبدو لإعطاء المزيد أو إضفاء المزيد من الشرعية للنظام الذي فقد شرعيته فيما يبدو بعيون شعبه قبل أي شخص آخر.
1: دكتور مناع، كيف تنظر أيضا إلى هذه المفاوضات التي تجري بين أمريكا والولايات المتحدة الأمريكية، واللي حقيقة يعني ما زال الرئيس ترامب يعطيهم فرصة تلو الأخرى فرصة تلو الأخرى، وحتى الآن لا نتيجة بالنسبة للولايات المتحدة؟ هي بعيدة كل البعد عن المنطقة، هي أيضا ما زالت أوضاعها بالنسبة للنفط أيضا لأنه هي سيطرت على النفط الفنزويلي مستفيدة، ولكن المنطقة هي التي تدفع الثمن. كيف يمكن أن يتم وقف هذه الانتهاكات والاعتداءات على المنطقة في ظل المفاوضات الجارية بين الطرفين؟ يعني المنطقة لا ناقة لها ولا جمل.
2: نعم، يعني بالنسبة للأخ عارف أقول إن يعني الذين سيحضرون بالتأكيد هم مجموعة التنظيمات المتمردة على حكوماتها، وليس الحكومات لا اللبنانية ولا اليمنية ولا غيرها ولا حتى العراقية ربما. لكن أنا أقول بكل وضوح أنه الرئيس الأمريكي ليس على عجلة من أمره كما يدعي. نعلم أن لديه الأولمبياد الرياضي وأيضا لديه أيضا الانتخابات النصفية في نوفمبر القادم، ويمكن أيضا لديه حركة من الكونغرس تضغط عليه بجانب أو آخر حاليا، ولديه رأي عام الحقيقة يأخذ بعين الاعتبار. لذلك نقول التالي، أنه حقيقة الرئيس الأمريكي الآن مسؤول أمام الكرة الأرضية كلها بأن يفك الحصار عن مضيق هرمز، وأن يوقف أيضا هذه الهجمات الإيرانية على دول الجوار المسالمة.
1: كيف يمكن أن يوقفها؟ يعني شو هي إيران رح تصنع منه يعني؟
2: لا احنا ما نطلب منه ان يتدخل ويحمينا، نحن نحمي انفسنا وقادرين على ذلك، لكن حتى لا ندخل في معركة طويلة مع ايران. هذه الدول مرتبطة باتفاقيات امنية مع الولايات المتحدة الامريكية ومع بريطانيا ودول اخرى، وبالتالي بالإمكان الاستعانة بها لو أرادت هذه الدول. إنما أيضا لا، هذا لا يمنع هذه الدول من أن تبادر هي وتقوم بتوجيه تحذيرات لإيران بأن الاعتداء على هذه الدول هو عدوان على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: دكتور مناع، اسمح لي الآن الصحفي أسامة الطاف، يعني أرجو أن يكون صوته قد أصبح جيدا، سأستغل الدقيقتين الثلاثة الأخيرة حتى أيضا نستمع منه شرح لماذا وزير الداخلية الآن

0: الذي يتحرك بشكل نشط من قبل أفغانستان من قبل باكستان وليس وزير الخارجية. تفضل أستاذ أسامة.
1: نعم، أولا أعتذر على المشاكل التقنية وأتمنى أن الصوت واضح هذه المرة.
0: نعم واضح. تفضل تفضل.
1: نعم، حقيقة أشرت إلى نقطة مهمة وهو تحرك وزير الداخلية بدل من وزير الخارجية. حقيقة هذا الأمر يتعلق ببنية النظام الحالي في باكستان، فوزير الداخلية محسن نقوي هو ليس مجرد وزير داخلية، هو الذراع السياسي لقائد الجيش الباكستاني، حتى فيما يتعلق بالسياسات المحلية والتشاور مع المعارضة في باكستان. دائما محسن نقوي هو الذي يتصدر الموقف، حتى أن البعض يرونه هو شخصية أقوى من رئيس الوزراء بنفسه، لأنه قريب من قائد الجيش الباكستاني. وعندما أقول قريب ليس فقط قريب بمعنى قريب، بل هو يرتبط بعلاقة عائلية مع قائد الجيش الباكستاني. فعندما يقوم وزير الداخلية الباكستاني بهذه التحركات، هذا يعني أن الشخص المقرب من رأس الهرم الباكستاني في قائد الجيش الباكستاني هو الذي يتحرك وهو الذي ينوب عنه في إيصال الرسائل، وهو يحمل رسائل ذات أهمية كبيرة، خاصة وأن زيارته هذه الأخيرة تتزامن مع زيارة المسؤولين رفيعي المستوى من دولة لبنان، وهذا لم يصرح عنه كثيرا في الإعلام.
0: لا، الجيش اللبناني اليوم تحدث بأنه قائد الجيش رودولف هيكل سيجتمع مع قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد.
1: نعم، وأيضا قائد القوات الجوية اللبنانية أيضا خلال الأيام الأخيرة زار إسلام آباد. فأنا أتوقع أن زيارته هذه بطبيعة الحال تتعلق بالملفات العالقة في مسألة المفاوضات، ولكنها أيضا تتعلق في كيفية إدارة هذا الوقت الذي نحن فيه بين لا اتفاق ولا عودة للحرب. فهذه المرحلة حساسة ومهمة جدا للباكستانيين وأيضا للإقليم، لأن هناك اعتداءات إيرانية واعتداءات إسرائيلية مستمرة حتى في خضم وقف إطلاق النار.
0: طيب أستاذ أسامة، هل هناك يعني أي معلومات عن أفكار جديدة من الممكن أن تضاف إلى هذه الجهود الباكستانية اللي حتى الآن حقيقة لم تستطع التوصل إلى أي خرق لأقله توقيع اتفاق الإطار، ولا نتحدث عن اتفاق كامل وشامل؟
1: نعم بالتأكيد، نحن بعيدون حتى من الاتفاق المبدئي وحتى اتفاق الإطار. الأفكار الجديدة التي طرحت وما عرفناه من بعض المصادر المقربة من الخارجية الباكستانية تقول بأن باكستان ربما تقول أو تطرح فكرة نقل الأموال المجمدة الإيرانية إلى دولة ثالثة. سابقا كنا نتحدث عن نقل اليورانيوم المخصب إلى دولة ثالثة، الآن هناك فكرة عن نقل الأموال المجمدة الإيرانية، لأن الرئيس الأمريكي يقول أننا لن ندفع للإيرانيين، فربما يتم نقله إلى دولة ثالثة ويتم الإفراج عنه تدريجيا حسب سياق المفاوضات وحسب تقدم المفاوضات.
0: شكرا لك أستاذ أسامة الطاف الصحفي، كنت معنا من كاراتشي. أيضا أشكر من الكويت الأكاديمي والكاتب السياسي دكتور عايد المناع، ومن لندن الباحث في الشأن الإيراني عارف نصر على المشاركة معنا في هذه الساعة الإخبارية. وطبعا سنبقي أعيننا على كل التطورات، خاصة حول هذه اللقاءات بالنسبة لي باكستان وإيران للوصول إلى توقيع اتفاق. أشكر لكم طيب المتابعة، نلتقي في الأسبوع وما بعد ساعة من الآن.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11:00 على الشاشة العربية.
5: تجربتي في قناة العربية.

0: بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق، وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتطلب الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
2: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
0: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
7: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
8: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة.
9: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاما، وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة، ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. الأخبار من العربية اف ام بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد.
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
0: إلى الرياضة.
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار 4.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية اف ام العالم.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: السابعة مساء بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام يقدمها لكم محمد عطية وتتابعون فيها. إسلام أباد توفد وزير الداخلية إلى طهران مجددا، ومصادر عربية تكشف عن رسالة من قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد. بعد فرض عقوبات على شبكات تهريب النفط، واشنطن تتوعد بمواصلة سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني. السعودية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتؤكد تضامنها معه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: حياكم الله. الى التفاصيل، افادت مصادر للعربية ان وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي سيحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير الى المرشد الايراني مجتبى خامنئي. واضافت المصادر ان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين ايران وامريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير الى طهران. في السياق، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائم حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى التفاوض لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في الأثناء، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. إذن مستمعينا، مد وجزر تشهدها المفاوضات غير المباشرة بين الأمريكيين والإيرانيين. تحليلات تقول إن ترامب ينهج أسلوب الإغراق بالتصريحات التي تبدو متضاربة للحصول على المزيد من المكاسب، فيما لجأ الإيرانيون لأسلوب الدعاية الإعلامية من أجل إخفاء خسائرهم العسكرية والاقتصادية. دعونا نتابع هذا التقرير.
2: لا تكاد شمس كل يوم تغرب دون أخبار آتية من البيت الأبيض. بحر من التصريحات والمنشورات يغرق بها الرئيس الأمريكي ومن معه نظراءه الإيرانيين. تارة يقول إن الصفقة قريبة، وتارة أخرى يهدد بالعودة للغة السلاح إن لم يحصل على ما يريد. من هنا تبدو استراتيجية ترامب قائمة على الجمع بين الضغط المكثف والدبلوماسية غير المباشرة. تحليلات وسائل الإعلام تنظر إلى هذه التصريحات المتناقضة باعتبارها ليست فوضى بل كأسلوب مقصود للضغط النفسي وإرباك الخصم، وأن مفاتيح العقد والحل بيد الرئيس الأمريكي وحده، لكنه يريد أخذ أقصى ما يمكن عبر المفاوضات. أما هناك في طهران، تبدو الدعاية الإعلامية سائرة في خط متوازن مع ما يصدر من تصريحات عن قادة إيران السياسيين وكبار الحرس الثوري، محاولة لإخفاء حجم الخسائر. أيضاً تشير التحليلات إلى أن الإيرانيين يعيشون حالة من الانقسام الحاد بشأن التعامل مع واشنطن، انقسام تميل كفته للحرس الثوري المسيطر على الآلة الإعلامية، والذي يصر على ترويج دعاية تحقيق الانتصار بإغراق المواطن الإيراني.

0: بسلسلة أخبار متناقضة حتى لا يفهم ما تكبدته طهران من خسائر فادحة في صفوف قياداتها وكذلك الخسائر العسكرية والاقتصادية. بلال البجديني، العربية.
1: من واشنطن عبر زوم المختص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس، أهلا وسهلا بك معنا سيد إيهاب في هذه النشرة من العربية اف ام. إذا يعني أبدأ معك من التقرير الذي استمعنا له قبل قليل، يعني هل يعتمد فعلا الرئيس الأمريكي اليوم دونالد ترامب هذه الاستراتيجية، استراتيجية الغموض والتصريحات المتضاربة في التفاوض مع طهران في المراحل السابقة؟
2: أهلا بحضرتك، شكرا على الاستضافة، وأهلا بالمستمعين والمشاهدين. في الواقع هناك من يذهب إلى هذه الفرضية يعني ويقول أن الرئيس دونالد ترامب يحاول أن يمارس الخداع الاستراتيجي مع الإيرانيين، وهناك من يقول أن فترة الخداع الاستراتيجي طالت جدا منذ 7 أبريل نهاية العمليات العسكرية كما أعلنها الرئيس دونالد ترامب، وحتى اليوم تقريبا 60 يوما، شهران، إيران تمارس كل الأريحية فيما تمارسه، يعني لعبة إضاعة الوقت التي تجيدها تماما في المفاوضات. بل إنها تمادت أكثر من ذلك وبدأت في ضرب الجيران مرة أخرى. شهدنا اعتداءات مختلفة إرهابية على دولة الإمارات، على المملكة العربية السعودية، على الكويت، على البحرين، على عمان. عادت من جديد إيران تحاول أن تستفز جيرانها وتستفز طبعا الولايات المتحدة، وتشاهد ما الذي يحدث مع الرئيس دونالد ترامب على المستوى التشريعي في الداخل الأمريكي في نفس التوقيت، وتعلم أنه أصبح محجما نوعا ما باستخدام القوات المسلحة الأمريكية.
1: نعم، لكن
2: فلذلك
1: أستاذ إيهاب، لكن يعني ما المستفاد من هذه الطريقة إذا فعلا كانت الولايات المتحدة أو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستخدم في بعض الأحيان هذه الطريقة، طريقة الغموض والتضارب في التصريحات وإغراق الإعلام أيضا بالتصريحات المختلفة والمتناقضة ربما في بعض الأحيان؟ يعني
2: صحيح، أتفق مع حضرتك، وأنا وجهة نظري أنا شخصيا أنه الرئيس دونالد ترامب يفتقد للحيلة. لا يوجد لديه ما يقدمه جديد في هذا الأمر، أصبح مضغوطا عليه من الكونغرس الأمريكي. شهدنا قبل 3 أيام أو 4 أيام التصويت ضد استخدامه القوات المسلحة بأريحية، لم تعد هذه الأريحية معه مرة أخرى. وأيضا هو لا يقدم جديدا في المفاوضات، ويتحدث كل يوم بنفس التصريحات كما لو كانت يعني روبوت، يعني هو يعني فعلا يعني تكرار بطريقة نمطية مملة لنفس التصريحات بشكل يومي. نحن قريبون من توقيع اتفاق، هم يريدون توقيع اتفاق، نحن قريبون من توقيع اتفاق، هم يريدون توقيع اتفاق، إذا لم يوقعوا اتفاق فالعواقب ستكون وخيمة، وهكذا نفس التصريحات يوميا. ملتها وسائل الإعلام الأمريكية، تململ السياسيون الأمريكيون منها، خاصة الصقور الذين يريدون الرئيس دونالد ترامب أن ينهي هذه المهمة بنجاح، وليس بوضع كما نشاهد اليوم. ترامب أدخلنا جميعا في منطقة ضبابية لا نعلم ما الذي يحدث وما الذي يريده، وكيف من الممكن أن يفرج عن أموال إيرانية تقدر بعشرات، يعني تقريبا بنتكلم في 12 مليار إلى 24 مليار دولار في مقابل فتح مضيق هرمز والحصول على اليورانيوم مع عدد التخصيب. هذا لو وصل إلى هذا الاتفاق سيكون أقل بكثير مما وصل إليه باراك أوباما، والذي ترامب يعني صدعنا يوميا بأنه كان لو كان موجودا لوقع اتفاقا أفضل.
1: طيب،
2: مع
1: الإيران. لكن هذه نقطة أيضا مهمة، يعني أستاذ إيهاب، يعني في بداية هذه المفاوضات ربما كان الحديث عن الملف النووي وإيقاف الحرب ومضيق هرمز أيضا، الآن ربما انتقل الحوار أو انتقلت التصريحات إلى الحديث عن الأموال المجمدة، أموال إيران المجمدة وكيفية الإفراج عنها، وبالتالي لماذا أصبح اليوم الاهتمام في هذه النقطة ربما أكثر من الملفات العالقة الأخرى؟ يعني
2: شوف حضرتك، بالمختصر ترامب ذهب إلى هذه الحرب لتحقيق 3 أهداف: القضاء على البرنامج النووي الإيراني لا سلمي ولا عسكري، القضاء على البرنامج الباليستي للصواريخ وإنهائه تماما، وأثبت بالفعل هذا البرنامج أنه خطر على الأعداء والأصدقاء والجيران والمنطقة والعالم.

0: ثلاثة، قطع أو فض الارتباط بين إيران وأذرعها بالوكالة. لم يحقق ترامب هذه الأهداف الثلاثة، بل أضافت إيران له هدفا رابعا، وأصبح هو يطارد هذا الهدف الرابع، كلنا نعلمه، مضيق هرمز.
1: نعم.
0: أوكي؟ أصبحت إيران تفاوض على مضيق هرمز. وكما لو كان بالمختصر، يعني أنا أقولها دائما، أن إيران تريد أن تبيع الهواء لترامب. مضيق هرمز هل كان مغلقا قبل 90 يوما؟ لا، كان مفتوح، مظبوط.
1: طيب، صحيح.
0: اليوم إيران تريد أن تفتح مضيق هرمز الذي أغلقته قبل فترة وجيزة في مقابل الحصول على 12 مليار إلى 24 مليار. المفاوضات تسير في هذا الإطار. إذن هي تبيع الهواء أو تبيع الهواء للرئيس دونالد ترامب الذي لم يحقق أي من أهدافه ولا أي من شروطه لهذه الحرب.
1: نعم.
0: وهذا أيضا لديه مشكلة. طيب. من جانب آخر لا يدركها كثيرون، أن إسرائيل لن تسمح باستمرار النظام الإيراني بهذه الصورة التي يهدد معها بها وجوده، بالإضافة إلى أن دول المنطقة أيضا أصبحت ترتاب من إيران كثيرا بسبب هجماتها الإرهابية عليها. وأصبح النظام الإيراني اليوم يعني يخرج لسانه للجميع، لأن ترامب ذهب فتح بطن المريض، أجرى جزء من العملية الجراحية، ثم يريد أن يتركه ويذهب. هذا غير صحيح. لا يمكن لترامب أن يفعل هذا.
1: نعم.
0: سيكون طيب. فشل ريع للسياسة الأمريكية.
1: طيب، تحدثت أيضا في نقطة مهمة أستاذ إيهاب فيما يتعلق بمضيق هرمز وإغلاق إيران لمضيق هرمز. اليوم هل تعتقد الإدارة الأمريكية أن مسألة الضغط الاقتصادي اليوم على طهران، ويعني يمكن أن تغير من هذا السلوك، سلوك إيران الإقليمي وحتى طريقة التفاوض والأخذ والعطاء مع طهران؟
0: يعني النظام الإيراني تعود على العقوبات منذ عام 79 وحتى اليوم، يعني نتحدث في حوالي تقريبا نقارب 50 عام. جلده أصبح سميك. كي تقوم بالحصار البحري فقط، طب إيران لديها حدود برية طويلة عريضة مع عدة دول تخرج وتدخل منها كل البضائع التي تريدها، حتى بما فيها النفط الذي تحاصره الولايات المتحدة في الموانئ، وإن كان بكميات أقل، لكن تستطيع، لديها إمكانية للتجارة من البر. إذن الحصار الاقتصادي هو مفيد ولكن محتاج إلى مدة طويلة. والأخذ في الاعتبار أن إيران أصبح جلدها سميك بسبب العقوبات، فأيضا هذا يعني أنك ستحتاج مش مدة طويلة فقط، يعني مثلا لنقول شهر اثنين، سنة اثنين، لا، تحتاج إلى ربما عشرات السنوات، لأن النظام تعود على هذا الأمر. فإذا أنت ما تحتاج إليه إما مفاوضات حقيقية وقوية، وإنك أنت وضعت إيران ندا أمامك. المشكلة أنك أنت يا ترامب، الرئيس دونالد ترامب، وضع إيران في موضع الند، تعامله اليوم ندا بند، هو يطلب وهي تطلب، هو يطلب وهي تطلب. هذا خطأ من ترامب، خطأ استراتيجي قاتل من الرئيس دونالد ترامب، لأن هو الذي وضع الأمور في هذا الشكل. أو أنك تدخل معها في تستمر في العمليات العسكرية وتقضي على النظام، عدا ذلك سنكون بين هذا الكر والفر السياسي والعسكري، ولن نحقق أشياء مهمة على أرض الواقع.
1: من واشنطن عبر زوم المتخصص في الشأن الأمريكي والعلاقات الدولية الأستاذ إيهاب عباس، شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: أدانت السعودية واستنكرت استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه، وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة التام مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. نكمل مستمعينا من التطورات في لبنان، إذا أعلن الجيش الإسرائيلي فتح تحقيق في حادثة استهدفت مركبة للجيش اللبناني. قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأولي يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارات إسرائيلية على

0: مركبة للجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل العميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي لدورية للجيش على طريق الخردلية النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا القوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه. معنا الآن مستمعينا مراسلة العربية اف ام من بيروت الزميلة غنوة يتيم. غنوة اهلا وسهلا بك معنا في هذه النشرة من العربية اف ام. إذن أبرز التطورات خلال الساعات الأخيرة غنوة، ماذا لدينا؟
1: بطبيعة الحال تستمر الغارات على كافة الأقضية في الكرة اللبنانية، إن كان في قضاء بنت جبيل النبطية والصور، هي غارات مستمرة في لبنان. وطبعا أيضا كان هناك اليوم استهداف لصحفيين وأيضا لممرضين في جمعية الرسالة التابعة لحركة أمل. ولكن يبقى التطور الأبرز صباح هذا اليوم كان استهداف ضابطين وأيضا يعني عنصر في الجيش اللبناني. كان هناك الضباط برتبتي عميد ونصيب إضافة إلى الجندي على طريق، هذه الطريق يبدو بأنها هي طريق مقصرة تتخذ من قبل إما الجيش اللبناني أو حتى أحيانا المواطنين، ولكنها ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السيارات على هذه الطريق. سبق وقتلت عائلة من قرية القليعة الجنوبية، أب وابنة وابنه، خلال سلوك تلك الطريق، إضافة إلى أيضا إلى عسكريين في وقت سابق. وهذا أيضا ليس الاستهداف الأول للجيش اللبناني، ولكنه يعني هذه المرة الأولى التي يكون بهذه الطريقة استهداف سيارة فيها عناصر ثلاث عناصر من الجيش اللبناني، الأمر الذي أدى إلى يعني غضب واسع في الشارع اللبناني، وأدى أيضا إلى إدانة من قبل الجيش اللبناني نفسه الذي وصف هذه يعني وصف هذه المحاولة أنها محاولة الهادفة إلى إفشال جميع المساعي للوصول إلى حل.
0: كذلك غنوة، كان هناك ربما أيضا تصريحات من حزب الله، أو يعني حزب الله كان يحمل السلطة اللبنانية وإسرائيل مقتل الضابطين، يعني صحيح؟
1: صحيح، يعني حزب الله حاول استغلال هذه القضية ليبرهن وجهة نظره بأن المفاوضات هي غير مجدية مع الإسرائيليين. ولكن أيضا يعني حتى من قام بهذه المفاوضات، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة نواف السلام، أيضا كانوا قد أدانوا هذه الحادثة. نواف الرئيس السلام وصفها بأنها جريمة موصوفة واستهداف لكل لبنان واللبنانيين، ورئيس الجمهورية جوزيف عون اعتبر أن هذا الاعتداء يشكل انتهاك صرخ زيادة، وأيضا يأتي في سياق التصعيد المستمر رغم كل الجهود التي يبذلها لبنان في مفاوضات واشنطن لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المستمرة من دون رادع. أيضا اليونيفيل كانت قد أدانت هذا الاستهداف، وتحدثت بأن هذه الحوادث على الأراضي اللبنانية أيضا تشكل انتهاك لسيادة لبنان ولقرار مجلس الأمن رقم 1701.
0: مراسلة العربية FM من بيروت الزميلة غنوة يتيم، شكرا جزيلا لك.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تبحث الدول الأعضاء في حلف الناتو مبادرة ألمانية تشمل التزاما جديدا بتمويل عسكري لأوكرانيا قيمته 80 مليار دولار وفق ما نقلته بوليتيكو عن مسؤولين بالحلف. وتهدف المبادرة إلى ضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل وذلك عبر آلية جديدة لزيادة الشفافية. من جهتها أكدت كييف أن أي التزام جديد من الناتو من شأنه التركيز على أولوياتها. خلال زيارته إلى فرنسا

0: أكد وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث عن أو ضرورة التخلي عن مفهوم الناتو التقليدي والشعارات، موضحا رؤية بلاده لنسخة محدثة من حلف الناتو، وأبدى الحاجة لالتزام أوروبي كامل بزيادة الإنفاق الدفاعي لتحقيق ذلك. كشف مسؤولون أمريكيون لشبكة NBC نيوز أن وزارة الحرب الأمريكية رفعت مستوى التهديد المضاد للاستخبارات المرتبط بإسرائيل إلى درجة حرجة، مع تصاعد القلق داخل البنتاغون بشأن نشاطات تجسس إسرائيلية للحصول على معلومات من إدارة ترامب عن حرب إيران وخيارات ترامب. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: خلف أسوار مبنى البنتاغون رفع مستوى التحذير من عمليات التجسس إلى درجة حرجة. السبب هو أنشطة تجسس إسرائيلية داخل أمريكا. هذا ما كشفته شبكة NBC نقلاً عن مسؤولين أمريكيين. عمليات تجسس وشكوك أمنية تربك أروقة البنتاغون. التقرير يوضح أن هناك مخاوف من سعي تل أبيب إلى مراقبة كبار المسؤولين الأمريكيين للحصول على معلومات من إدارة ترامب، وتحديداً عن حرب إيران. هل تتجه نحو استئناف الحرب أو إنهاء النزاع عبر المسار السياسي؟ التقييم الاستخباراتي بحسب المسؤولين جاء في وثيقة من 7 صفحات مدعومة بمواد توضيحية ورسوم بيانية عنوانها قدرات إسرائيل في مجال التجسس البشري وجمع المعلومات التقنية بلغت مستواً حرجاً. وهنا دقت وزارة الحرب الأمريكية ناقوس الخطر ورفعت إجراءاتها الاحترازية للمسؤولين الأمريكيين، خاصة خلال زياراتهم إلى إسرائيل أو لقاءاتهم مع مسؤولين إسرائيليين، بالطبع دون أن ينعكس ذلك على مستوى التنسيق الاستخباراتي الوثيق بين الجانبين، خاصة فيما يتعلق بالملف الإيراني. لكن ما هو رد الحليف الأمريكي على هذه التصريحات؟ السفارة الإسرائيلية في واشنطن تقول إن هذه اتهامات لا صحة لها وإنها مزاعم مضللة وذات دوافع سياسية، ولم يرد أي تعليق من وكالات الاستخبارات الأمريكية ولا حتى من البنتاغون. لكن في عالم التجسس لا حصانة للحلفاء ولا الأصدقاء، بل المصالح تأتي أولاً. رفع السعد، العربية.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: في قطاع غزة مستمعين، لم تعد أثار الحرب تقتصر على الدمار والخسائر البشرية، بل امتدت إلى الحالة النفسية للسكان، خصوصا داخل مخيمات النزوح، حيث تعيش عائلات وأطفال تحت ضغط الخوف والترقب المستمر.
2: حتى لحظات الهدوء داخل خيام النزوح لا تبدو آمنة لأطفال غزة. أصوات الحرب قادرة على اقتحام أكثر لحظات هدوءا. بعد عامين من الحرب لم يتغير شكل الحياة فقط، بل تغير الناس أنفسهم أيضا. الخوف هنا لم يعد مرتبطا بلحظة القصف وحدها، بل أصبح جزءا من الحياة اليومية.
3: زي ما أنت شايف كيف يعني الأولاد عندي بخافوا، صار من أي قصف، من أي حتى من صوت الزنانات، أنا ما أخذ أنهم بخافوا، صار يعني أنا مجهز شنطية وغراضي لأي لحظة ممكن يخشوا الدبابات أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي في أي منطقة من المناطق اللي عندنا في جنوب خان يونس، ونضطر إنه إيش؟ نضطر إنه ننزل على مكان تاني.
2: الكثير من العائلات تعيش على الترقب الدائم، تتابع الأخبار لحظة بلحظة، خوفا من قصف مفاجئ أو نزوح جديد أو خبر قد يغير كل شيء خلال لحظات.
4: يعني الوضع خطير جدا، يعني قبل يومين صار قصف، يعني بفكره هنا عندي، يعني خفت، يعني الحياة بالمرة صعبة درجة عالية، يعني أصعب من قبل، يوم عن يوم بيزيد، يعني قصف اغتيالات.
2: ومع استمرار الحرب تسلل القلق إلى تفاصيل الناس الصغيرة، النوم والتفكير بالمستقبل وحتى شعورهم بالأمان في مجتمع يعيش استنزافا نفسيا.

0: نفسيا متواصلا.
1: في ظل استمرار الحرب على قطاع غزة وتفاقم الأوضاع الإنسانية والصحية لمواطنين قطاع غزة بسبب استمرار العدوان وتملك مشاعر الخوف وعدم الأمان والشعور بعدم الاستقرار،
0: ربما لا يوجد مكان في العالم ينظر فيه الناس إلى السماء أكثر من غزة، لكنها ليست نظرة أمل بل نظرة خوف دائم مما قد تلقيه الطائرات الإسرائيلية بشكل مفاجئ. لقناة العربية، محمد جربوع، قطاع غزة.

أهلا بكم مستمعينا من جديد، ونقرأ هذا الخبر العاجل الذي ورد الآن للعربية FM نقلا عن رويترز. مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي سيغادر منصبه، إذن هذا ما ذكرته وكالة رويترز قبل قليل. مستشار البيت الأبيض لشؤون الذكاء الاصطناعي سيغادر منصبه. انخفضت أسعار النفط في نهاية جلسة أمس الجمعة مع تزايد ثقة المتداولين بأن احتمالات اندلاع مواجهة جديدة بين الولايات المتحدة وإيران آخذة في التراجع، إلا أن الأسعار سجلت مكاسب أسبوعية لأول مرة في 3 أسابيع. تراجعت العقود الآجر الخام برنت 1.94 دولارا إلى 93 دولارا للبرميل عند التسوية، بعد أن انخفضت 2.84% في الجلسة السابقة. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي فقد هبط سعره 2.50 دولارا إلى 90.54 دولارا للبرميل بعد خسائر بلغت 3.1. تنطلق القمة السنوية لرؤساء شركات الطيران العالمية في ريو دي جانيرو اليوم في ظل تعرض القطاع لاختبار أكثر صعوبة من اختبار التعافي بعد جائحة كوفيد-19، إذ رفعت حرب إيران تكاليف الوقود وأثرت على التحركات في المجال الجوي، في حين تسعى الشركات إلى تخفيف الأثر عبر رفع الأسعار وتقليص السعة. ينعقد الاجتماع السنوي للاتحاد الدولي للنقل الجوي إياتا في الفترة من 6 إلى 8 من يونيو.

0: أخبار الرياضة.
1: وديا تلتقي الولايات المتحدة مع ألمانيا في مدينة شيكاغو تحضيرا لنهائيات كأس العالم. وكانت ألمانيا قد فازت في آخر ودياتها على فنلندا بأربعة أهداف نظيفة، فيما تغلبت الولايات المتحدة على السنغال بثلاثة أهداف لهدفين. وتفتتح أمريكا مواجهتها في المونديال بمواجهة باراغواي، فيما تلقي ألمانيا منتخب كوراساوا. وفي غياب نيمار سيلتقي المنتخب المصري وديا مع منتخب البرازيل في ولاية أوهايو الأمريكية ضمن استعدادات المنتخبين لخوض نهائيات كأس العالم. اللقاء المرتقب هو السادس بين الطرفين، يسعى فيه المنتخب المصري لتحقيق نتيجة إيجابية بعد خسارة المباريات الخمس الماضية أمام راقصي السامبا. وديا تلعب انجلترا مع نيوزيلندا اليوم في ولاية فلوريدا الأمريكية، ويقود انجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توخيل، ويلي مباراة اليوم ودية أخرى لانجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة المشوار المونديالي في 17 من الشهر الحالي أمام كرواتيا. فاز المنتخب السعودي على بورتريكو بثلاثة أهداف دون مقابل في المباراة التي أقيمت بمدينة أوستن الأمريكية ضمن تحضيراته الأخيرة للمشاركة في كأس العالم. شهدت المواجهة توقفا اضطراريا استمر قرابة

9 ساعات بسبب سوء الأحوال الجوية بعدما أوقف الحكم المباراة في 21 وطلب من اللاعبين التوجه إلى غرف الملابس. مستمعين قبل

تذكير بالعناوين. بعد فرض عقوبات على شبكات تهريب النفط، واشنطن تتوعد بمواصلة سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني. السعودية تدين استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان وتؤكد تضامنها معه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. تكملت هذه النشرة من العربية فم، تقبلوا تحياتي دائما، أنا محمد عطية، ولمزيد من الأخبار والموضوعات زوروا دائما العربية.net. وبعد قليل ننتقل لمتابعة ما تبقى من هذه النشرة مع زملاء من شاشة العربية. أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: فاز المنتخب السعودي على نظيره البورتوريكي بثلاثة أهداف دون مقابل ضمن تحضيراته الأخضر لخوض نهائيات كأس العالم التي تنطلق الشهر الحالي.
1: حركات الأخضر وأبرز
2: الودية الثانية لليوناني دونيس مع المنتخب السعودي قبل كأس العالم، فرصة جديدة لتطبيق خططه واختبار أدواته، محاولة سهلة لمنتخب بورتوريكو يتصدى لها أحمد الكسار،
1: ولكن الكسار في المكان المناسب،
2: تسديدة من حسن كادش تعتلي العارضة،
1: تصويبة من كادش إلى خارج الملعب. حلو الكرة.
2: وبعد توقف المباراة لساعة ونصف بسبب الأحوال الجوية، نجح سلطان مندش من تسجيل هدف السعودية الأول مستفيدا من خطأ دفاعي انتهى به الشوط الأول.
1: الكرة من جانب سلطان مندش، يا سلام على هدف سعودي أول.
2: عبد الله الحمدان يستقبل الكرة على صدره ويرسلها مقصية يتصدى لها حارس بورتوريكو.
1: راحت كرة،
2: ينجح بعدها الحمدان في قطع كرة من دفاع منتخب بورتوريكو ويرسلها ساقطة إلى الشباك هدفا ثانيا.
1: على كرة حلوة حلوة حلوة يا حمدان،
2: كرة طولية تصل إلى البديل خالد الغنام يتصدى لها حارس بورتوريكو بنجاح.
1: محاولة من سالم، من
2: سالم الدوسري يضع بصمته في المباراة ويسجل الهدف الثالث للمنتخب السعودي.
1: جميل لسالم الدوسري. نعم،
2: نهاية المباراة فوز ودي للسعودية قبل مواجهة المنتخب السنغالي في مباراته التجريبية الأخيرة في التاسع من الشهر الحالي.
3: حاب أبارك الفوز لزملائي اللعيبة والجهاز الفني والإداري والجمهور. أكيد المباراة صراحة حلوة وفوز مهم لنا كلاعب،
4: طلعنا بنتيجة كويسة قبل آخر مباراة ودية قبل البطولة. صح الخصم ما كان بالكواليتي العالي، لكن بإذن الله المباراة الأخيرة ضد السنغال راح نستفيد منها كثير، فتساعدنا في المونديال.
0: إلى جدة معنا من هناك اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني، حياك الله أبو نواف. يعني واضح أن المدرب في هالمباراة اعتمد على التدوير وأيضا يعني اختبار أسماء جديدة. كيف كانت المباراة بالمجمل، يعني الإيجابيات منها؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم، مساء عليك وعلى السادة المشاهدين والمستمعين.
0: حياك.
5: أعتقد أن دونيس أصر على هذه المباراة وطلبها تحديدا بين المباراتين لأهداف كثيرة، أهداف ثانوية، عوامل مساعدة ستكمل المرحلة الأخيرة من الإعداد. أمام الإكوادور كان هناك أهداف تحققت، أمام السنغال محطة قوية بالتالي لن يركز عليها كثيرا في المرحلة هذه، فبالتالي الأهداف اللي تحققت في ظني والإيجابية

0: الجميلة اللي وجدت في مباراة فجر اليوم على الناحيتين، الناحية البدنية وعلى الناحية الفنية. في الناحية البدنية عمل المدرب على إراحة العديد من اللاعبين، أعطى فرصة لبعض اللاعبين أنه يدخل جو المباريات يتعرف على اللاعبين بدنيا وفنيا، من خلال إعطاء الفرصة لبعض اللاعبين اللي ما قد شافهم على أرض الواقع في مباراة قدام عيونه. الأمر الثاني وهو الأهم، إراحة بعض اللاعبين الأساسيين اللي يلعبون طول الموسم ولعبوا مباراة الإكوادور، متوقع أنهم يلعبون أمام السنغال، فحافظ عليهم خلال 12 14 يوم اللي موجودين فيها أنه ما يغيبون عن جو المباريات. هذه كلها أهداف على الناحية البدنية. أما على الناحية الفنية وهي المهم جدا، أبرز الأهداف والإيجابية تحققت الفوز، لأنه طعم الفوز والدخول لشعور الفوز وأنك تتحقق الثلاث نقاط، هذه مهم جدا أنك تدخل بهذا الشعور كأس العالم. وأيضا أنه المدرب حقيقة اللي عرفناه دونيس من خلال الدوري السعودي يعمل دائما على نقاط قوة ومراحل عمل داخل الملعب، البناء والاستحواذ والضغط العالي. حقيقة مع فريق أقل بكثير من المنتخب السعودي مثل بورتاريكو قدر أنه يحقق هذه الأهداف. ولو لاحظت أبو ثامر أنه الهدفين الأول من مندش ومن عبد الله حمدان كانت نتيجة عن ضغط، صحيح أنه ضغط فردي، ولكن منهج الفريق في المنتخب السعودي في هذه المباراة تحديدا عمل على كثير من الضغط في أغلب فترات
1: المباراة. ضحت شخصية المنتخب مع دونس يعني بعد المباراة الثانية خميس، نقدر نقول أنه في شخصية واضحة الآن لدونس مع المنتخب أو للمنتخب مع دونس؟
0: شوف ابو ثامر، بالنسبه احنا يهمنا المنتخب السعودي يكون عنده شخصيه، يهمنا يكون عندنا انه يظهر بثقل وبالعمل الفني، لكن كاس العالم والتعامل مع منتخبات قويه مثل الاوروغواي وايضا اسبانيا، يعني ما نبغى يكون الشخصيه هي ابرز اهدافنا اللي يجب ان نكون صحيح ان نبغى نبني ونبغى نلعب مرحله البناء من الخلف، لكن شفنا الان مرحله البناء وتصير الاخطاء اللي حدثت امام الاوروغواي امام الاكوادور كانت خطيره جدا، نتج عنها فرص حقيقيه. فمباراه امس ايضا مباراه اليوم ايضا حدث بعض الاخطاء، صحيح انه نبغى يكون عندنا شخصيه، يكون عندنا اسلوب لعب، يكون عندنا منهج يعني الجميع يعرف هذا الشيء، لكن مباراه كاس العالم لها حسابات. انا عشان كذا نتمنى ما نكرس هذا المبدا بقدر ما المدرب يحقق المنتخب يحقق اهدافه من خلال العمل الفني. لكن انا اقول انه هل المدرب ظهرت له بصمات؟ في عمل بصمه، في الان بصمه جميله امام الاكوادور وعملتنا رضا عام عند الشارع الرياضي السعودي كله. مباراه امس حققت الاهداف
1: بعد مباراتين خميس، نقدر نقول انه فيه يعني رسائل ايجابيه يرسلها المنتخب للمتابعين او لا؟
0: في اطمئنان حقيقه عند ورضا عام عند المتابعين السعوديين، لكن مباراه السنغال انا اعتقد هي من ابرز المحطات اللي قدام، يعني باقي اسبوع تقريبا على اول مباراه نلعب احنا يوم 16، مباراه السنغال تقريبا يوم 10، 6 ايام قبلها، اعتقد محق قوي لانك ستواجه منتخب قوي، منتخب يملك عناصر، عنده اساليب لعب مختلفه، قوه بدنيه، كرات ثابته. انا اعتقد هي المحك القوي. ما اتمنى ان نكرس فكره ان المنتخب السعودي عندنا شخصيه وعندنا اسلوب لعب قدر ما نحقق اهدافنا من التاهل الى المرحله الثانيه من خلال تعامل تعامل واقعي مع اسبانيا، مع الاوروغواي، وتعامل اخر مختلف مع راس الاخضر حتى نحقق الاهم وهو التاهل بحول الله.
1: شكرا جزيلا خميس الزهراني اللاعب الدولي السابق، كنت معنا من جده. بعد الفاصل نتابع في هذه النشره ايضا خسارة قاسية للمنتخب التونسي في بلجيكا. مدرب منتخب الأرجنتين يؤكد جهوزية ليونيل ميسي للمونديال.

0: عليك أن تقرأ العناوين. بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
0: فريق احترافي.

0: 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
5: أهلا بكم من جديد.

0: بخسارة قاسية أمام بلجيكا اختتم منتخب تونس تحضيراته لنهائيات كأس العالم. نتابع تفاصيل المباراة.
1: في مباراته الودية الثانية قبل انطلاق كأس العالم يدخل منتخب تونس المصنف 46 عالميا في مواجهة منتخب بلجيكا المصنف 9 بنجومه العالميين وحارسه الفاذ تيبو كورتوا. بدأت تونس بتركيز وسرعان ما هددت مرمى كورتوا في الدقيقة 7، لكن كرة عمر الرقيق اعتلت المرمى.
2: المحاولة من لاعب
1: الرد البلجيكي جاء بعد أقل من دقيقة عبر كيفن دي برويني، لكن كرة صاحب الرقم 7 لا تجد طريقها إلى المرمى. رودي غارسيا يدون وصبري لموشي يعطي التعليمات، وانتظرت بلجيكا الدقيقة 28 حيث جاء دوكو يمرر نحو لياندرو تروسارد ويسددها مباشرة في المرمى، هدف أول لبلجيكا.
2: من تروسارد لصالح المنتخب.
1: مع انطلاق الشوط الثاني اقترب البلجيكيون أكثر من المرمى التونسي، وفي الدقيقة 51 رفع يوري تيليمانز كرة نحو المرمى ارتقى لها شارد كيتيلاري وأسكنها في المرمى الهدف الثاني.
2: كيتيلاري يتمكن من تسجيل الهدف الثاني.
1: تدخل إسماعيل الغربي القوي على المدافع دوكو في الدقيقة 62 أعطاه الحكم البطاقة الحمراء وغادر الملعب.
2: الإقصال الغربي.
1: ثلاث دقائق من بعدها بلجيكا تتحكم بالكامل في المباراة، وفراغات ومساحات أمام المرمى التونسي. لاعب مثل كيفن دي برويني لا يتوانى عن التسجيل في هكذا ظرف، يستلم من دوكو ويسجل الثالث.
3: الهدف الثالث يعني تخلي مساحة.
1: وبالطريقة ذاتها وبعد 20 دقيقة كاملة أيضا مساحات كثيرة وأخطاء دفاعية يضيف دودي لوكي باكيو الهدف الرابع لبلجيكا.
3: والهدف الرابع
1: أما الخامس فسرعان ما جاء أيضا بسبب خطأ دفاعي وكرة مرتدة من الدفاع تصل إلى نيكولاس راسكين ليسجل الخامس.
3: هدف خامس صراحة أخطأ.
1: تحمل تونس وزر هذه الخماسية وتتجه مباشرة إلى مونتيري في المكسيك حيث تقيم في أولى أيامها في المونديال وتواجه كل من هولندا واليابان والسويد هناك.
0: إلى أنيس العياري الذي يلتحق بنا من تونس اللاعب الدولي السابق. أهلا بك كابتن أنيس. يعني 5 أهداف ثقيلة كنتيجة، ولكن دعنا نتحدث عن المستوى. طبعا لموشي يعني قال بعد المباراة أن هذه المباراة أشبه بكابوس فني ثقيل، هل تتفق معه؟ وإذا كانت كذلك لماذا لم يوقظ اللاعبين من هذا الكابوس؟
4: تحية لي كابتن عبد الله. قبل كل شيء احنا ديما نقول شريط نجاح الناخب الوطني في كل مباريات المنتخب عليك التوليفة واختيار التشكيلة. يعني اليوم سي صبري اخطأ في التوليفه والتشكيله نتاع ال11 اللعيبه اللي باش يكونوا موجودين. اليوم نحكيوا على هزيمه ثقيله على التوانسه الكل كابتن عبد الله، هزيمه مؤلمه برشا المتنا كل التونسيين
0: حتى لو كانت وديه وتجريبيه.
4: السبب راجع لان مهما كانت، يعني مهما كانت وديه لست بالطريقه هذه يعني على المستوى

0: المعنوي نتصور لاعبي المنتخب يعني نتصور معنويا علينا معناتها ترميم المعنويات ما قبل اول مباراه في المونديال لانه يعني خمسه في مباراه وديه بالطريقه هذه بالشكل هذه يقلق كل تونسي ويقلق المنتخب الوطني ويقلق اللاعبين لانه كان المدرب صبري اللموش يعرف كيفاش يتعامل مع 11 اللعيبه مع اختيار التشكيله ما كانش تكون الظروف هكا يعني حتى ما قبل الورقه الحمراء كابتن عبد الله رينا الي الغربي لاعب يعني بعيد كل البعد على مستواه على المستوى البدني جاهز على المستوى الذهني كنت نجم تخليه بين الأشواط في غرف الملابس وتغير اللاعب وتكون يعني 11 ضد 11 ما كانتش تكون النتيجه بخمسه هكا لكن نقولوا رب ذره نافعه نقولوا انه الهزيمه صحيح ثقيله وتوجع كل التونسيين لكن هو درس كبير الصبري اللموشي عليك يا كابتن صبري التعامل مع 11 اللعيبه مع التشكيله الاساسيه بكل جديه مهما كانت المباريات
1: المشكله يعني كانت مع صبري اللموشي يعني كابتن انيس في المباراه كانت في البدايه كما ذكرت طيب خلال المباراة هل شعرت بأن هناك تدخلات إيجابية من صبري لموشي لمحاولة على الأقل يعني معالجة الأخطاء يعني تقريبا رأينا 4 أهداف أو 5 أهداف كلها من أخطاء دفاعية في التنظيم نتحدث عن تنظيم عن مساحات عن تشابه أيضا في في في طريقة الأهداف
0: صح صح كابتن عبد الله هي الاخطاء كانت فرديه ودفاعيه كان ينجم يتجنبها من الشوط بين الاشواط يعني عندك ادم عروس احسن قلب دفاع كنت نجم تتخلى عليه من الجهه اليمنى تدخله القلب الدفاع واخراج عمر الرقيق اعطي فرصه لادم عروس النفاتي على الجهه اليمنى هو اصلا ظهير ايمن النفاتي ليه علاش ما ريناهوش اليوم ورينا قلب دفاع على اليمين يعني الرقيق كنت نجم تخليه بين الاشواط كنت نجم تعمل بعض التدخلات بعض الاختيارات كنت نجم تضيق المساحات اذا تعرف اليوم المنتخب البلجيكي يفوتك اشواط وعنده أدوات فردية ممتازة وممتازة جدا كنت نجم ضيق المساحات يعني اليوم الحقيقة مر بجنب الحدث صبري لموشي ما نحبش نكون قاسي عليه كابتن صبري لكن اليوم مريت بجنب الحدث مباراة ودية أكيد الهزيمة ثقيلة أكيد لكن نتعلم منها لندخل مباراة السويات بأكثر عزيمة بأقل أخطاء لنتدارك ونكونوا جيدين بصورة تليق بتونس وتليق بالتوانسة وبالمنتخب التونسي لأنه الحقيقة اليوم صبري لموشي يوقف على عديد الأخطاء وقف على عديد اللاعبين وإن شاء الله التدارك موجود ما نحبش نسبق الأحداث ما هي إلا مباراة ودية كابتن عبد الله علينا التجهيز جيدا لمباراة السويات واليوم يظهر لي كابتن صبري لموشي عرف ال 11 اللعيبة لكن اليوم أنت ظلمت لاعبين لاعبين على مستوى التشكيلة اللي هو ادم عروس ادم عروس كنت نجم تخليه في قلب الدفاع خليل العياري كابتن عبد الله انت اعطيته شوط يعني مردوده كان مميز ومميز جدا لكن بعد اخرجته يعني حقيقة نقول
1: يعني هي مباراة ودية
0: اخطأ صبري
1: هي مباراة ودية يعني قاسي. نرجو ان يكون صبري لموشي قد اكتشف الاخطاء التي من الممكن معالجتها شكرا جزيلا اللاعب الدولي السابق انيس العياري كنت معنا
0: شكرا
1: من تونس يواجه منتخب البرتغال ضيفه منتخب تشيليا الليلة تحضيرا لنهائيات كأس العالم وتلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر الحالي ويلعب منتخب البرتغال في المجموعة 11 إلى جانب منتخبات أوزبكستان كولومبيا ومنتخب الكونغو الديمقراطية وديا أيضا يلتقي منتخب الولايات المتحدة مع نظيره الألماني في مدينة تشيكاغو تحضيرا لنهائيات كأس العالم وكانت ألمانيا فازت في آخر ودياتها على فنلندا 4 أهداف بينما تغلبت الولايات المتحدة على السنغال 3 أهداف مقابل 2 وتفتتح أمريكا مبارياتها في المونديال بمواجهة باراغواي فيما تلاقي ألمانيا منتخب كوراساو ويخوض منتخب إنجلترا مباراة ودية ضد نيوزيلندا الليلة في ولاية فلوريدا الأمريكية ويقود إنجلترا في البطولة العالمية المدرب الألماني توماس توخيل ويلي مباراة اليوم ودية أخرى لإنجلترا أمام كوستاريكا قبل أن يبدأ منتخب الأسود الثلاثة المشوار المونديالي في 17 من الشهر الحالي أمام كرواتيا ضمن المجموعة 12 أكد مدرب منتخب الأرجنتين ليونيل سكالوني جهوزية ليونيل ميسي لخوض نهائيات كأس العالم مشيرا إلى أنه بحالة جيدة وخاض التدريبات الجماعية مع زملائه وأضاف سكالوني أن ميسي من الممكن أن يلعب بضع دقائق في المباريات الودية مطمئنا الجميع على حالته الصحية ويواجه منتخب الأرجنتين حامل اللقب منتخب هندوراس بولاية تكساس صباح الأحد ثم أيسلندا الثلاثاء في أوبورن بولاية ألاباما وتفتتح الأرجنتين مبارياتها في كأس العالم أمام الجزائر في 16 من الشهر في كانساس سيتي

0: ختام النشرة مشاهدينا مع الودية التي جمعت المنتخب التونسي بنظيره البلجيكي. شكرا لكم على طيب المتابعة ونستودعكم.
1: سرح المنتخب البلجيكي من جديد دكون الجهة اليسرى يتوغل يصوب والهدف الأول من تروسار لصالح المنتخب تيلماز وثم تيموتي كاستاني والهدف من ديكتلير يتمكن من تسجيل
2: الطرف الايسر الى جيريمي دوكو يمرر خارج منطقه الجزاء تسديد والهدف الثالث يعني تخلي مساحه تخلص كاش في مثل هذه المقابلات وهدف لمنتخب البلجيكي دي بروين سجل الهدف الثالث للمنتخب.

0: على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر الليلة 10:30 على شاشة العربية.
3: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس. الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10:00 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
3: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله ما بعده ولماذا هو مهم.
2: 7 أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
3: العربية ويكند مع

0: ما فهد الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
0: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
7: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
8: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
9: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
10: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
0: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
2: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
0: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية.

مجازا للأخبار من العربية، أهلا بكم. أفادت مصادر للعربية بوصول وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، كما أوضحت المصادر أن الوزير الباكستاني يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. أفاد الجيش اللبناني أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وقائد قوات الدفاع الباكستانية. أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلن

واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة بتهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. أدانت السعودية واستنكرت استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة التام مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات للعربية أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. أظهرت لقطات خاصة للعربية طائرات ومعدات عسكرية روسية جديدة داخل مطار حميميم في اللاذقية بالساحل السوري. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال أفادت في وقت سابق أن روسيا عززت إمدادات قاعدتها قرب حميميم وسط استمرار وجودها في سوريا. أشكر متابعتكم. الأسبوع وما بعد لحظات كنوا معنا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
2: هي شغفنا، وأسلوب حياتنا، جزء لا يتجزأ من يومنا، طريقة تفكيرنا وسلوكنا، نعرف تفاصيلها، نتائجها، كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية.

أهلا بكم إلى الأسبوع وما بعد. نلخص البارز من أحداث الأسبوع، نناقشها ونلقي الضوء على المقبل منها. معكم ميسون نويهد، أبرز ما سنتابع في هذه الساعة. وقع التصعيد، بل على وقع التصعيد مساع باكستانية لإحياء المفاوضات. وزير داخلية باكستان في طهران حاملا رسالة لخامنئي. بالرفض، بوتين يرد على زيلينسكي، لا جدوى من لقائك. والأخير ينتقد ويقول موسكو تختار الحرب.

0: للمرة الثالثة خلال أيام، ووسط تصاعد التوتر بين إيران وأمريكا كما تابعنا في الساعات الماضية، وعقب هذه الضربات المتبادلة بينهما، يلتقي وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي المسؤولين الإيرانيين. مصادر العربية أفادت أن وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي الذي وصل إلى طهران يحمل خلال زيارته لطهران رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. المصادر أضافت أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات. أما أمريكيا، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيكود أفاد أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني. سنتحدث طبعا ونناقش هذا الموضوع مع زملائنا من الولايات المتحدة الأمريكية، مديرة مكتب العربية في واشنطن نادية بلبيسي، وهنا زملائنا وسام كيروز وعبد الجليل مسعي وعبادة اللدن، أيضا زملائنا من العربية. أهلا بكم جميعا. رح أبدأ معك. بالأمس كنت تحدثت عبادة بأنه هناك من الممكن إمكانية إيران أن تفجر الوضع لأنها لا تستطيع تحمل هذه الوتيرة البطيئة لأنه هناك حصار قوي عليها. هل هذه الردود وخاصة على دول الخليج بالأمس على الكويت وعلى البحرين من الممكن أن تؤكد نظريتك؟
1: يعني إذا فسرناها بالبعد الاقتصادي، لا يمكن لإيران أن تتحمل الستاتس كو القائم لوقت طويل. لماذا؟ لأنه بالأرقام كانت إيران تصدر ما يقارب 1 مليون برميل من النفط يوميا. ونتذكر بأول شهر من الحرب بشهر مارس معظم دول الخليج تأثرت صادراتها، وبعض الدول تقريبا اضطرت إلى وقف التصدير تماما. العراق والكويت لم تعد قادرة على التصدير، قطر أيضا أوقفت تصدير الـLNG، بينما استمرت إيران بالتصدير. من راجع الأرقام كيف تطورت بين مارس إلى أبريل، يعني بمارس كان قريب من 1 مليون برميل يوميا، بأبريل الحصار الأمريكي فرض في تقريبا منتصف أبريل 13 أبريل، وبالتالي معدل الشهر ككل انخفضت الصادرات إلى 1.2 مليون برميل. هذا معدل الشهر ككل، يعني النص الثاني من أبريل ما كان في تصدير بالوتيرة نفسها. بشهر ماي انخفض معدل التصدير اليومي إلى 209 ألاف برميل فقط. يعني عم نحكي عن 0.2 مليون برميل، يعني انخفاض تقريبا ب 90% عن مستويات شهر مارس عن مستويات ما قبل.
0: وهذا ما يجعل طبعا إيران لا تستطيع التحمل. بالنسبة لهذه الجهود السياسية، يعني حقيقة باكستان حتى الآن لم تيأس، يعني بكل ثقلها تعود وتريد أن تنجح هذه المفاوضات. بالنسبة لهذه أو هذا التصعيد الإيراني على دول الخليج مع بالتزامن مع هذه الجهود الباكستانية، ماذا تريد إيران؟ يعني لماذا حتى الآن لم يتوصلوا إلى هذا الاتفاق؟
2: إيران تحاول أن تبقي المومنتوم، اللحظة قائمة، لأنه للمفارقة إيران مهتمة أكثر بوصول إلى اتفاق. وهناك فكرة خارج الصندوق، ماذا لو كانت أمريكا فعلا لا تريد هذا الاتفاق الآن؟ وماذا لو كانت أيضا إيران تشعر بأنها غير مستعجلة لهذا الاتفاق؟ مع كل التقدير للدور الباكستاني الملح الذي يأتي في لحظة تاريخية ومهمة. وهنا أستحضر تصريحات مهمة جدا لوزيرة الخارجية السابقة كوندوليزا رايس، التي تقول ليس على ترامب أن يمضي بسرعة إلى اتفاق. سأستعيد هذه التصريحات بسرعة لعلنا نشاهدها على الشاشة. تقول كوندوليزا رايس، وهي من أشرس المعارضين طبعا لإيران، تقول إيران اليوم أضعف بكثير مما كانت عليه قبل أشهر، وكل دعاية النظام لا تستطيع إخفاء هذه الحقيقة. تقول أيضا أن الهدف الأمريكي يجب أن لا يكون التسرع نحو اتفاق، بل إبقاء إيران في حالة ضعف استراتيجي. ثالثا تقول أنه إعادة افتتاح مضيق هرمز والنووي قد يأخذ الكثير من الوقت، لكن الوقت هذه المرة وهذا الأهم ليس في مصلحة طهران بل في صالح أمريكا. وأخيرا تقول الوصول إلى لا اتفاق أفضل من اتفاق سيء. إلى اتفاق سيء.
0: خلينا نروح عند نادية. نادية، هل ترامب هو أيضا بنفس التفكير برأيك أو إدارته كما كوندوليزا رايس اللي عرفت أيضا بنظرية الشرق الأوسط الجديد؟
3: إلى حد ما، يعني بالأمس كنا نتحدث على أن ترامب كان ينتظر رد الإيرانيين على مقترحاته وتعديلاته نهاية الأسبوع، وكنا نقول بأن الأسبوع انتهى ودخلنا في عطلة نهاية الأسبوع ولن يكون هناك رد إيراني. والرئيس يبرر دوما بأنه بسبب الأوضاع الأمنية عدم وصول إلى مجتبى إلى آخره، لكن أعتقد بأنه الآن خف الضغط على الرئيس ترامب وزاد

0: الضغط على إيران. حتى بالأمس كنت أتحدث مع صديقة أمريكية إيرانية لديها أقارب في داخل إيران، فكانت تقول لي بأنه الأسعار في إيران تتغير بين الصباح والمساء، وبأن هناك بالفعل ضغوط كبيرة جدا على النظام لكي يقدم شيء ما للشعب الإيراني.
1: هذا ما يؤكده يعني أيضا وسام، هي نظريتك وسام بأنه إيران هي التي تريد
2: لعبة الوقت. كانت دائما، لن أطيل على نادية، كانت دائما في مصلحة إيران. يعني العقلية الدائمة تقول أن الإيرانيون هم صانعو السجاد ولاعبو الشطرنج، والأمريكيون هم المستعجلون، لديهم انتخابات كل 4 سنوات. هذه المرة تخيل إيران فوضت 13 سنة بين اكتشاف موقعها النووي وحتى اتفاق أوباما 2015، فوضت الأمريكيين 444 يوم عند الرهائن، واليوم هي تحاول أن تلعب، تظن أن اللعبة غيرها، ولكن ترامب غير هذه اللعبة.
3: هاي اللي ذكر بس بال 2022 عندنا مثل مهم بجولة المفاوضات بجنيف بوقت إدارة بايدن، كانت هذه هي الحالة بالنسبة لإيران، أنه هي غير مستعجلة عقد اتفاق. الآن الوضع مختلف تماما.
1: عبد الجليل، أنت شو رأيك بالموضوع، مستعجلة أم لا؟
4: طبعا هي مستعجلة إلى حد ما. في البداية عندما قبلت الهدنة، الهدنة الأولية قبلتها بدون شروط، ثم فرض عليها دونالد ترامب حصارا بحريا قاسيا. إلى حد الآن هو ناجح إلى درجة لم يكن متوقعا أن يصل درجة الاعتراض ومنع السفن إلى الدخول إلى الموانئ الإيرانية إلى هذه الدرجة. ولكن خلال الشهر الأول لم يكن مهما لإيران الوضع الاقتصادي بقدر ما كان مهما بالنسبة إليها ترميم قدراتها العسكرية المتبقية، فتح القواعد العسكرية الجبلية وإزالة الأطربة والوصول إلى ما تبقى لديها من صواريخ ومسيرات استعدادا لجولة ثانية من الحرب. في الشهر الأول كان يمكن أن تحتمل جزءا من الأذى الاقتصادي مقابل جزء من الاستعداد العسكري، خاصة وأن أدرينالين القصف والحرب كان مهيمن على الشعوب التي وجدت الراحة والتنفس السعداء، ولم يكن الخبز هو أولى الأولويات حتى وإن كان مهم جدا. لكن بعد مرور شهر كامل ليس بإمكان إيران بناء ترسانة جديدة، هي لديها ما لديها ورممت ما يمكن ترميمه بسرعة.
1: طب عبد الجليل، أيضا حتى الرئيس ترامب بالأمس بمقابلته مع الأم بي سي تحدث بأنه إيران ما زالت تمتلك يعني بين 21% و22% من هذه الصواريخ. دعنا نستمع إليه ونعود لمعرفة إذا ما تحدث به بالأمس الرئيس ترامب استفز إيران وجعلها ترد في المنطقة.
5: They have some missiles left. They have some drones left.
6: Do you know how many missiles?
5: They have burned. Yes, exactly.
6: How many?
5: I don't want to tell you.
6: Can you give me a ballpark?
5: But they have some left. I know almost to the number, and we know where they are too, and we know where their drones are, and we know where their drone factories are. Most of the drone factories have been knocked out. Most of the launching pads have been knocked out, and most of the missile manufacturing areas have been knocked out. But they still have capacity. They have some missiles. They have some drones. I would say percentage-wise, maybe 21-22% of their missiles. It's a lot of missiles, but it's not what it was when we first attacked.
1: نادية، أيضا هذه المعلومة اللي تحدث عنها الرئيس ترامب بموضوع بأنه هناك 22 أو 21% ما تبقى لإيران، هل هذا أيضا هناك قناعة بهذه الأرقام، وهذا ما يجعل ترامب أنه لا يخاف بعد الآن من أي تحرك لإيران خاصة تجاه حلفائه؟
0: يعني هذه أول مرة نسمع نسبة في الواقع من الرئيس ترامب، كانت سي إن إن ونيويورك تايمز قد تحدثوا في هذه الجزئية بالتحديد عن قدرة إيران على الاحتفاظ بصواريخها، وقالوا بأن النسبة أعلى بكثير. أعتقد بأنه أحيانا كانوا يقولوا 50% أو 70%، صح 60% ما بين 50 و70 بالضبط. وبالتالي لا نعرف إذا كان فقط لدى إيران هذه النسبة أم لا، لكن نحن نلتزم بما يقوله الرئيس، يعني هو الذي يتحدث باسم الولايات المتحدة. لكن أعتقد بأنه صحيح الخيار العسكري تراجع بدرجة كبيرة، لأنه الرئيس لا يريد أن يعود إلى الحرب، وبالتالي يبقي على ما تحدثنا عنه بالأمس ما بين بين، يعني لا نحن في حالة سلم كامل ولا اتفاق ولسنا.
1: طب نادية اشرحي لنا اليوم، يعني كنا عم نحكي يعني أنا والشباب وأكيد المشاهدين نفس الوقت لديهم هذه التساؤلات، عندما تحدث الرئيس ترامب بأنه هناك 60 يوما لن أعطيها أكثر لإيران. طب ما 60 يوم مروا على وقف إطلاق النار، هل نحن نتحدث عن 60 جديدة، 60 يوما جديدا؟
0: يعني بدك يعني أفسرها ترامب، يعني كيف بحكي ترامب، لأنه بالنهاية كم مرة بالسابق كان ميسون وزملاءه كل

0: إنه بنعرف إنه كان يقول إنه راح أعطيهم 7 أيام وعشر أيام وبعدين يتراجعون.
1: بس هيدي الفرق يا نادية بين الستين يوم وال يعني بالعلم النفسي يقول 60 يوم، لا يقول 5 أيام، لا يقول بعد 4 أيام، ولا يقول 2 أسابيع، وكأنه هذا يوحي بالمايندسيت تبعه إنه مرتاح.
2: لكن عندما يريد وسام
3: إنه يريد يدخل الملف إلى البراد إلى الثلاجة.
0: 60 يوم بالبداية، لأنه بداية المذكرة التفاهم هي عن 60 يوم، وبالتالي هو لم يخترع هذا الرقم. يعني فرق من نتحدث عن وقف إطلاق نار لفترة معينة، وفرق عن نتحدث عن فترة يتم فيها التفاوض لمدة 60 يوما.
1: يعني ليس واضحا تقولين
4: التفاوض على اتفاق الإطار على المذكرة، ما عم نحكي عن اتفاق الكامل.
0: لا لا لا لا، فقط على.
2: لكن بخصوص الترسانة الصاروخية لو سمحتي نادية، فقط أريد أن أوضح نقطة مهمة جدا. ليس هناك تناقض في وجهة نظري، وأنا أتابع التصريح والإحصائيات بخصوص الترسانة العسكرية الإيرانية حتى من الداخل الإيراني ومن دول الحليفة لإيران، ليس هناك تناقض بين أرقام ترامب وبين الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام الأمريكية. هنا يجب تقسيم الترسانة الإيرانية إلى 3 أقسام. أولا الصواريخ القادرة على بلوغ إسرائيل، هذه صواريخ تتجاوز 1200-1300 كيلومتر. هذه الصواريخ لم يتبقى منها أكثر من 20%، وقد شاهدنا انخفاض حدة الهجمات الصاروخية الإيرانية لإسرائيل في ظل الحرب وليس بعدها.
4: ثم لدينا خفضت بشكل كبير.
2: ثم لدينا الترسانة الثانية، وهي صواريخ مثل فاتح 110، فاتح 360، ذو الفقار، الصواريخ الأقل من 700 كيلومتر، وقد خصصتها إيران على الأرجح لمهاجمة جيرانها في الخليج العربي. هذه الصواريخ لديها منها أعداد كبيرة جدا، ولذلك هي تستخدمها الآن بدون حساب حتى خارج الحرب وتهاجم جيرانها. سنتحدث عن هذه النقطة طبعا بدون شك. ثم لدينا مشكل آخر وهو المسيرات، والمسيرات لديها أعداد أكبر بكثير.
4: بس ترامب قال المسيرات والصواريخ 22%.
2: هو عنده وسيلة خاصة لتبسيط، لأنه ترامب أنا مثل ما لاحظت هو يحدث المواطن الأمريكي البسيط. عندما كان يتحدث عن إيران لم يتبقى لديها إلا بنادق الماء، تتذكرين مسدسات الماء، كان يتحدث عن الغبار النووي.
4: بس روبيو كمان مش بس
0: حواري، المواطن الأمريكي لا يستمع إلى برنامج حواري يوم الأحد، هو لا هو غير دقيق، يعني الحقيقة الرئيس غير دقيق بتصريحاته.
4: ولكن روبيو أيضا قال بتدمير القدرات العسكرية لإيران.
1: هو الأكيد يعني لا يخفى على أحد أنه قدرات إيران يعني تدهورت بشكل كبير.
2: 20%
1: ولكن
2: قليل جداً.
1: أنا أقترح أن نستذكر معا 3 أو 4 معلومات أو وقائع تساعدنا حتى نفهم أين نحن. أولا هذا النزاع غير حاسم، inconclusive، هكذا قالت كوندوليزا. هذه نقطة لصالح إيران، بمعنى أنه النظام بقى وبالتالي ممكن يكون في جولات ثانية. ثانيا إيران يجب أن تفهم الآن بأنه ترامب لن يوقع على ما يعطيها انتصارا، هو لا يشعر بالهزيمة لكي يعطيها أي توقيع تستخدمه لتقول أنا انتصرت، وهي تستعجل القول بأنها انتصرت عبر ما نسمعه من كل الأذرع.
4: طب إذن لماذا يعني أنت وسام أصلا؟
1: وبالتالي ليس هناك ما يكفي من العناصر الملحة خاصة للطرف الأمريكي لكي يعطي إيران هذا الانتصار. إذا ما وافقت طهران على التوقيع،
4: الجهود الباكستانية لم تتوقف، يعني بأقل من 48 ساعة
2: طبعا.
4: 3 لقاءات لوزير الداخلية، ونحن نعلم بأن
3: هذه مهمة الداخلية،
1: مهمة الوسيط،
4: وزير
1: مهمة
4: الداخلية الباكستاني ليس شخصية عادية، يعني حتى وزير الخارجية ما راح، وزير الداخلية هو مقرب جدا وحتى قريب القرابي، يعني أيضا مع عاصم منير قائد الجيش، واليوم معه رسالة.
1: الأمريكيون لن يوقعوا برأيي على اتفاق يمكن أن يشكل أي فوز ولو نسبي لإيران.
4: نادية
3: بس اسمحي، بس في 3 أسباب تستعجل إيران، تدفع إيران لاستعجال الاتفاق. في عندها سبب أنها بحاجة لأموال، ولذلك هي تصر على الحصول على 12 مليار دولار أب فرونت كدفع مقدمة، ثم 12 مليار أو 13 مليار أخرى خلال فترة 60 يوما. هي تريد الكاش، وأيضا تريد وقف الضغط على ذراعها حزب الله في لبنان، هذه حاجة ماسة بالنسبة لها. وأيضا تريد العودة إلى تصدير النفط،
4: وخاصة اليوم لأنه في مطار اليوم، يعني هيدا كان حزب الله ضد مطار القليعات بشكل كبير، اليوم تم افتتاحه، يعني هذه كمان ضربة جديدة لإيران ولا حزب الله.
2: يعني هي عندما جاءت الفرصة لتخفيف الضغط على ذراعها وهو حزب الله، هي أمرته بأن لا يقبل وقف إطلاق النار،
3: لأنه ليس لأنه الاتفاق وقف إطلاق النار ليس بالشروط الإيرانية،

0: هي تريده ضمن الاتفاق الإيراني. يعني هذا الاتفاق وقف النار كان يؤدي إلى انسحاب
1: إيران. تريد وقف النار وحزب الله يريد وقف النار ولبنان يريد وقف النار، لكن الفرق هل يبقى لبنان في السلة الإيرانية أو لا؟ هذا هو المسألة صحيح. وهذا ما قام به الرئيس اللبناني.
2: طب خلينا نسأل نادية باللي طرحته وسام وباللي طرحته أيضا عبادة، هل حقيقة ترامب لن يقبل بأي شكل من الأشكال بأن يمضي على اتفاق يشبه اتفاق أوباما أو يمكن أن يكون أسوأ من اتفاق أوباما؟ هل هذا وارد؟
3: لا، غير وارد على الإطلاق. الرئيس غير مستعد على تقديم أي تنازل لإيران.
2: يعني معك حق وسام.
1: يعني التفاؤل مبني على النوايا الحسنة وعلى جهود باكستان الحميدة وعلى ممارسة باكستان دور الوسيط القوي المستعد للذهاب للآخر، لكن في النهاية موازين القوى أنه ترامب لا يشعر بأنه بحاجة ليعطي إيران هدايا، ثانيا هناك الكثير من الأصوات في إدارته ومن محيطه ومن العالم ومن إسرائيل، دائما نادية تذكرنا بإسرائيل وهو يسمع لإسرائيل، لا تعطوا إيران هذا الفوز، ومن المقابل إيران تتجرع السم قدر الإمكان لكن حتى متى.
0: في نقطة أساسية تمنع ترامب من توقيع الاتفاق، رأينا عندما اقترب الاتفاق كثيرا خرجت نقطتان من أمريكا عرقلتا الاتفاق. نقطة الأموال، لأنه لازم نتذكر أنه دونالد ترامب هو نفسه كان بالمناظرة مع هيلاري كلينتون من انتخابات
4: اللي
0: كان
4: عم نفسه
0: قال أنه الأموال اللي اعطيتوها لإيران تملأ هذه الغرفة
2: صحيح.
0: يعني هذه نقطة حساسة سياسيا وانتخابيا ولدى الرأي العام،
2: استبعد يعني.
0: هذه النقطة، والنقطة الأخرى هي رفع العقوبات. طب. أيضا هذه مسألة حساسة لأنه عم نحكي عن سنوات طويلة من العقوبات.
2: طب ونحن نتحدث أيضا زملائنا، يعني بدي أذكر أيضا بأخبار عاجلة ليست ببعيدة أيضا عما يجري في إيران وإسرائيل والولايات المتحدة ولبنان أيضا. مصدر عسكري لبناني للعربية يقول ضباط الجيش يخضعون لدورات تدريبية في باكستان، كما قال هذا المصدر العسكري تحدث عن زيارة القائد الجيش رودولف هيكل إلى إسلام أباد، حيث قال المصدر بأنه سيبحث في باكستان عن احتياجات لبنان العسكرية، كما سيتحدث عن التعاون العسكري. نادية تفضلي أيضا، هل يمكن أن تعلقي على هذه الزيارة؟ كان عندك تعليق أيضا قبل ما تحدثنا.
3: نسيت الفكرة، بس هو شوفي ترامب يعول كثيرا على الدور الباكستاني وسيستثمره إلى أبعد حد. أولا أنه هذا يعطي باكستان مكانة عالمية بالدبلوماسية، وإذا نجحت هذا الاتفاق بالفعل هو يرى، كما تعرفين هناك منافسة دوما بين الهند وباكستان، وهناك قرب اقتصادي وسياسي واستراتيجي للعلاقة الأمريكية الهندية. صعود باكستان من خلال هذا التفاوض هو بالنسبة لهم نجاح كبير جدا على المستوى الدولي. لذا إذا قاموا بالفعل من خلال أمر ابن ترامب، لن يقوموا بفعل ذلك دون أن يكون هناك تنسيق مع الولايات المتحدة، وإذا طلب منهم ترامب يمكن أن يكون هذا الحل، لكن هذا سيقابل اعتراض مرة أخرى عود لوسام من إسرائيل. إسرائيل لن تقبل بالوجود الباكستاني وتدريب الجيش اللبناني، لأنه هي تعتبر باكستان عدو لها، وتعتبر ربما أن هناك، لا أعرف يعني كيف تفكر العقلية الإسرائيلية، لكن أكيد سيكون هناك اعتراض كبير.
2: يعني على كل إن الرئيس ترامب تغزل كثيرا بشخصية قائد الجيش الباكستاني وقال بأنه رجل عظيم وبأنه
4: تعرفين ميسون، هناك نقطة مهمة فقط، عذرا نادية، أريد فقط أن أؤكد المجهود الباكستاني عندما يتم، يعني الإدارة الباكستانية لا ترتاح من سفر بين طهران وتعود إلى أمريكا مهما كانت هذه الجهود.
0: ما دور باكستان؟ في
4: مهما كانت جهود باكستان وكل ما تحققه من أتعاب هو أحسن من الإرهاق الذي سيصيب.
1: سأقول أنا ما هي ميزة باكستان،
4: سيكون الأمر أكثر تعقيدا.
2: طيب ميزة عنده إيجابي لتساؤل
1: ميزة باكستان
2: عبادة.
1: تخيلوا أن هذه الحرب توقفت غدا وبقيت إيران وبقي النظام الإيراني وبقيت دول الخليج وبقي هذا الحاجة، بقيت الحاجة لوجود صيغة ما للتعايش في هذه المنطقة، ربما لمصالح مشتركة لإبقاء تدفق الإمدادات من المنطقة، وبالتالي من هو الضامن أمام هذا القوي أو القوة الإيرانية ما تبقى منها التي قد تكون متنمرة التي قد تصبح أكثر تشددا؟ باكستان

0: باكستان على كل التقاطعات. باكستان هي تقاطع أمريكا والصين، باكستان هي تقاطع العالمين السني والشيعي، وباكستان هي الدولة التي تثق فيها إلى حد ما أمريكا، وهي الدولة التي لديها علاقات عسكرية راسخة مع دول الخليج، لا سيما مع الدول الخليجية الوازنة الأكبر التي هي السعودية. وبالتالي
1: لديها دفاع مشترك،
0: منها إذا ما كان هناك صيغة ما لتعايش ما إجباري أو طوعي أو بكل الأشكال مع إيران التي شاء هذا النزاع أن تبقى موجودة، باكستان جزء من هذه الصورة.
1: على كل اليوم يعني بعض ضيوفي عبادة اليوم بعض ضيوفي قالوا بأنه باكستان مستاء من استهداف الدول الخليجية مرة جديدة، يعني البحرين والكويت، وستنقل يعني رسالة غضب من قبل باكستان تجاه إيران.
0: هذا الاستهداف بصراحة يعني شيء غريب، هذا الاستمرار.
2: عبادة، يعني أنا أقول أنه ميزة قوة باكستان وأهميتها بهذه المفاوضات أنها قادرة على التحدث إلى الإيرانيين. يعني الآن هناك عدد محدود من الدول تستطيع أن تكون قناة تفاوض مع الإيرانيين. حينما يذهب قائد الجيش اللبناني إلى إيران، هو لا يبحث عن قناة تفاوض
1: إلى
2: مع
1: باكستان.
2: إسرائيل. عفوا، إلى باكستان. هو لا يبحث عن قناة تفاوض مع إسرائيل هناك، لأنه باكستان لا تتحدث إلى إسرائيل. هو يبحث عن قناة لها علاقة بإيران. بإيران. لأنه على الأمريكيين بيحكوا مع الأمريكيين بشكل مباشر. صحيح.
0: الجيش اللبناني كما نعرف هو جيش يعني غربي، غربي التنظيم، هو أمريكي فرنسي بالأساس كتدريب.
2: كلام جديد
0: هذا، شيء
2: باكستاني
0: جديد
2: لم نسمع عنه من قبل.
3: لكن باكستان لديها
0: فضل جيوستراتيجي،
3: لديها هناك نقطة ربما يغفلها الكثيرون. تعرفين بأن باكستان فتحت 6 معابر حدودية مع إيران في ظل هذه الأزمة. طبعا الحصار الأمريكي يسمح بدخول المعدات والمواد الإنسانية. الإنسانية تمر بشكل أكبر من جهة باكستان. 6 نقاط حدودية، حتى القطار الذي يسمح بالصادرات القليلة التي تحدث عنها عبادة، 200,000 برميل في هذه الفترة، هو يمر عبر القطار الذي أيضا يعبر عبر المنطقة. باكستان هي نافذة الأمل السياسي وأيضا الأمل الاقتصادي لإيران. لولاها لكان الوضع في إيران أسوأ بكثير.
1: شكرا نادية على المشاركة معنا أيضا في مناقشة هذه المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالمع بوساطة باكستانية. أشكرك، سنتوقف مع فاصل ونعود لنكمل مواضيع الأسبوع وما بعد مع زملائنا هنا في الاستديو. تفضلوا بالبقاء معنا.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.

نتابع مشاهدينا الأسبوع وما بعد، وسنتوقف مع هذه الصور لوصول وزير الداخلية الباكستاني إلى طهران محسن نقوي، وطبعا سيكون له لقاءات عدة في طهران، بالإضافة إلى رسالة يقال بأنها موجهة من قبل قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وطبعا هذه الزيارة وهذه الصور التي نتابعها لمحسن نقوي الذي وصل قبل قليل إلى طهران، وهناك مفاوضات وجهود باكستانية حقيقة لم تتوقف في محاولة للوصول إلى حل أقله.

هذا الاتفاق الإطاري أو مذكرة التفاهم التي من الممكن أن توصل إلى حل شامل لهذه الأزمة وللإبقاء على وقف إطلاق النار اللي حقيقة تقريبا يعني منذ

0: إيراني، حيث استهدفت القوات الأمريكية المتواجدة في مضيق هرمز بعض الرادارات في مناطق عدة. على كل، سنعود إلى مواضيعنا الآن في الأسبوع وما بعد، وسنذهب الآن إلى أوروبا، إلى أوكرانيا وروسيا. ففي رسالة مفتوحة ومناشدة مباشرة، الرئيس الأوكراني زيلينسكي اقترح على نظيره الروسي بوتين إلى لقاء وجها لوجه لإنهاء الحرب بين بلديهما، معللا ذلك بأن غالبية الروس سئموا من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الأوكرانية وارتفاع معدلات التضخم، بالإضافة إلى نقص الوقود، وأنهم مستعدون للسلام. هنا جاء الرد على هذه الرسالة من سان بيترسبورغ من الرئيس بوتين، الذي اعتبر أن لا جدوى من لقاء زيلينسكي إلى حين التوصل إلى اتفاق، كما رأى أن هذه الرسالة التي نشرها زيلينسكي لم تبدي عرضا صادقا لعقد محادثات. هذا الرد بالطبع أزعج كييف، اعتبروا أن بوتين يفضل خيار الحرب على السلام، في حين حظي هذا الاقتراح لزيلينسكي بتأييد من أبرز حلفائه، وهم هما ترامب وأيضا ماكرون. نتساءل هنا، لماذا بعث زيلينسكي بهذه الرسالة؟ هل حقيقة هو سئم، على الرغم من أنه يقال بأنه ناجح جدا بموضوع المسيرة؟
1: هناك نسمع رأي عبد الجليل.
2: هناك نقاط كثيرة لا يمكن الإجابة بنقطة واحدة، لكن سأذكر غالبيتها بعجالة. النقطة الأولى هو عدم الاهتمام الأمريكي. هناك ليس فقط تخلي أمريكا عن أوكرانيا، هي تبيع الأسلحة لكن بأموال الأوروبيين، لكن هناك ربما الاهتمام الأمريكي انتقل إلى نقاط أخرى. تعرفين بأن السفيرة الأمريكية في كييف استقالت قبل أسابيع، وهي الاستقالة الثانية لسفير أمريكي في كييف في سنة واحدة. هذه نقطة سيئة جدا بالنسبة لأوكرانيا. هناك نقاط أخرى، هو أن الأوروبيين الآن بعد ما حصل في هرمز، بعد ما حصل بين أمريكا والصين، يرغبون في إنهاء هذه المشاكل، خاصة مع المشاكل الطاقية ومشاكل المدفوعات، رغم أن المجاريين رفعوا الفيتو على 6 مليارات دولار أخرى لأوكرانيا. لكن هم لاحظنا بأنهم كانوا يريدون التفاوض بشكل مباشر، بما أن أمريكا لم تعد بقوة. إن عادت أمريكا فستقصي أوروبا، هذا أمر طبيعي. هم يريدون بناء منصة جديدة في انتظار أمريكا. كانت لديهم مشاكل من سيفاوض، اقترحوا المستشار الألماني السابق، ثم قالوا صديق بوتين، ثم كايا كالاس، ثم كايا كالاس، وقالوا هي عدوة روسيا. هم الآن اقترحوا آلية ثلاثية، ألمانية بريطانية فرنسية، هناك اجتماع سيعقد غدا، هم دفعوا بقوة إلى هذا.
0: ويقال بأن الناتو ممكن أنه يقدم أيضا مساعدات جديدة لأوكرانيا. بس بدي أعرف منك عبد الجليل، البعض اعتبر بأن هناك استياء روسي بأن هذه الرسالة لم تأتي عبر القنوات الدبلوماسية، وإنما عبر رجل أعمال روسي. أولا، من هو رجل الأعمال، وهل هذه القصة حقيقية؟ يعني
2: بوتين رفض مرتين أن يذكر من هو رجل الأعمال، ثم سئل بيسكوف مرة أخرى ورفض. هم قالوا لأجل حمايته، لكن المصادر الأوكرانية والمصادر الروسية المطلعة تؤكد بأن رجل الأعمال الروسي الوحيد الذي زار أوكرانيا في 21 من مايو الماضي هو الذي نشاهده في الصورة، رومان إبراهيموفيتش، أحد أشهر رجال الأعمال الروس، مالك نادي تشيلسي سابقا مثل ما
0: صحيح.
2: رومان إبراهيموفيتش هو لديه علاقة جيدة مع زيلينسكي، لأن كلاهما يهودي، لا يجب أن ننسى ذلك. ثم كذلك لديه أعمال في دول كثيرة، بالرغم أنه تحت طائلة العقوبات الأمريكية والأوروبية، إلا أنه يتحرك بحرية. وبالرغم من ذلك هو لعب دور كبير عام 2022، وما يعرف باتفاق أزوفستال، عندما تم السماح بمغادرة الأسرى. مصنع صلب هو الذي أشرف على هذا الاتفاق، هو يحظى بالاحترام من الجهتين، لكن هو أرسل رسالة شفهية وكان رفضها بوتين، ثم الآن ترسل رسالة مكتوبة عبر أساليب الطرق الدبلوماسية.
0: طب السؤال عبادة، لماذا بوتين لم يستجب إلى هذه الدعوة؟ لأنه اعتبر بوتين بأنه هذه الدعوة فقط من أجل وقف التقدم الروسي.
3: هو يقول ذلك بوتين، ولكن الرسالة قاسية جدا. يعني من يقرأ الرسالة شخصية مثل بوتين لا يمكن أن تتحمل هذا المستوى من التقريع. يعني فيها
4: سميها وقاحة، هو
3: يسميها وقاحة، وربما أقل كلمة يقول بوتين من وقاحة. يقول له أنه لاحظي هذه اللغة، يقول له أنه الغالبية العظمى من الأوكرانيين ينظرون بارتياح إلى حقيقة أنه مسيراتنا الأوكرانية زارت حفل افتتاح منتداكم في سانت بيترسبورغ. يعني استفزاز يقول له وكما تعلمون جيدا فإن هذه المسافة ليست هي حد قدراتنا بعد نوصل أكثر من هيك.
0: ذكره قال له انتبه على نفسك، يعني كان عم بيهدده شخصيا، كان
3: تهديد شخصي، يقول له أنه أنتم خسائركم، بيقول له الشعب الروسي، هذه مستفزة جدا لبوتين، يقول أنه الروس لا تعجبهم مسيراتنا وصواريخنا، لا يعجبهم شح البنزين، ارتفاع الأسعار.

0: لا تعجبهم القيود المتلاحقة، لا يعجبهم أنكم رح تعملوا موجة تعبئة تاني للتجنيد الإجباري، كل هذه قضايا حساسة بالداخل الروسي. لا يعجبكم أنه أنتم ليس لديكم أفق لإنهاء الحرب.
1: يعني فينا نعتبر أنه هذه الرسالة هي رسالة يعني بتحمل سيف ذو حدين، أنه بنفس الوقت بتبين أنه زيلينسكي ما زال قويا وقادرا، ولكن بنفس الوقت بأنه يده ممدودة للسلام.
2: أعتقد أنه ليس في هذه الرسالة شيء من حسن النية من جهة زيلينسكي، لأنها تملي على روسيا ما تعتبره أنها في موقع قوة. ولكن حتى لا نكون أيضا في هذا الاتجاه، وهنا سأقول شيء ربما قوي لكن فكرت فيه كثيرا، روسيا لم تنتصر في هذه الحرب. هذا هو الواقع الصارخ الذي يواجهه فلاديمير بوتين، الذي يفترض أنه صاحب أقوى ترسانة نووية بالعالم. لا، هذه هذا الواقع. وهناك رقم سأستخدمه معكم يظهر ما هي هذه الحرب التي اسمها حرب أوكرانيا التي بدأت في فبراير.
3: عملية العسكرية الخاصة.
2: 1564 يوم هذه الحرب مستمرة، مقارنة بالحرب العالمية الثانية اللي هي الحرب الوطنية الكبرى في روسيا 1417 يوم. يعني أوكرانيا ليست حصار ستالينغراد. سأقول بعض الأفكار. أولا، من ستالينغراد إلى أوكرانيا ليس هناك صورة نصر، لا يستطيع أن يبيع بوتين لشعبه صورة يقول فيها أنا انتصرت. ثانيا، مقارنة بالمعارك الكبرى، معركة كورس مثلا أكبر معركة دبابات في العالم 55 يوم، والآن بوتين يبحث عن صورة انتصار يعطيها لشعبه لا يجد. وإذا ما يعني واجه الناس بأوكرانيا ستشبه أوكرانيا أفغانستان أكثر مما تشبه.
3: طبعا وسام، لو وضعنا حرب أفغانستان في ربما هذا الرسم الذي عشر سنوات ستكون 10 سنوات، هي أكبر حتى من كل
2: يعني الحرب. تشبه حرب أفغانستان.
3: لكن هناك نقطة مهمة جدا، الحرب الوطنية العظمى
0: أنا لست في صالحك على فكرة.
3: لا طبعا هذا لا يعني، لكن الأمريكان بقوا 20 سنة في أفغانستان، هذا لا يعني بأن المدة
2: ولم ينتصروا أيضا يعني.
3: طبعا لأنه هناك يجب أن نحدد الأهداف، هو بوتين كان حدد الأهداف بشكل واضح.
1: بس بوتين قادر أنه يبقى 20 سنة بحرب؟
3: الهدف الرئيسي من هذه الحرب هو كان أكده، يبدو أنه الهدف الرئيسي الأولي الذي كان رسمه بوتين في الأيام الأولى الحرب لم يتحقق ولن يتحقق. حتى النخبة الروسية بدأت تتحدث عنه بقوة. ما هو الهدف الرئيسي؟ هو وضع حكومة موالية لروسيا في كييف، هذا هو الهدف الرئيسي.
2: الذي حصل أنه كييف ذهبت في الاتجاه المختلف.
3: هي كانت من البداية في هذا الاتباه، هي كانت على وشك الانضمام للناتو قبل دخول بداية الحرب. لكن هناك أهداف أخرى رئيسية بالنسبة لروسيا.
0: ثلاث أهداف عبادة لو تسمح لي قبل أن الآن في وضع أفضل مما كانت عليه.
3: طبعا سأعطيك ثلاث نقاط رئيسية. ما هي أهداف الحرب؟ السيطرة على كامل دونباس. الآن روسيا تبقى لها 15% فقط من دونباس، يعني دونيتس.
1: بس المسيرات بعدها عم تقلمها.
3: هذا اقتصادي، هذا اقتصادي. الآن سنرى كم سيصمد.
0: ولكن تقدم توقف 2026، الروس لم يتقدموا على الأرض.
3: على الأرض سبب من الأرض هو أنه بقيت 15% من دونباس، وهناك لدينا ثلاث مدن يسمى حزام الحصن الأوكراني، كراماتورسك، سلافيانسك، وكونستانتينيفكا عفوا. ثلاث مدن كبيرة جدا يتجاوز عدد سكانها 60,000 نسمة، قريبة من بعضها، تحولت إلى تحصينات. حرب مدن، عند السيطرة على هذه المدن ثلاث إذا تحقق سيكون كل دونباس في يد بوتين. لديه ثلاث أهداف، أعود مرة أخرى وأترك المجال للزملاء طبعا قد لا يوافقونني الرأي، وهذا الهدف طبعا هو أنه
1: السيطرة، كل
3: السيطرة على كامل دونباس الهدف الأول. الخط الثاني ألا تنضم أوكرانيا إلى الناتو. الهدف الثالث وهو حماية حقوق ناطقين بالروسية الذين تم ضمهم. لا ننسى بأن الانهزام ممكن لديه هو نسبي في هذه الحالات، لكن نذكر بأن روسيا الآن في
2: لم تنتصر أوكرانيا طبعاً.
3: روسيا الآن تسيطر على أراضي أوكرانيا بحجم بلجيكا وهولندا والدنمارك مجتمعين، ولن يعودوا إلى أوكرانيا.
1: الحل يعني بدنا ننهي الملف، الحل هل هناك حل لهذه الحرب أم سنكون حرب مفتوحة؟
2: أعتقد بس بكلمة بسيطة، هناك أسطورة قديمة تقول بأن روسيا لا تهزم أبدا، بأن هتلر هزم في روسيا وبأن نابليون هزم في روسيا. التغيير على هذه الأسطورة أن روسيا لا تهزم عندما تكون هي التي تهجمت، التي اعتدي عليها، ولكن عندما هي تأخذ الخطوة قد تهزم. ثانيا، أمريكا هي غائبة عن الحل في أوروبا، وبدأنا نسمع من الأوروبيين ممدودة إلى روسيا.
1: صحيح.
2: اليد الممدودة لن تأتي من زيلينسكي. زيلينسكي مدمن على هذه الحرب أيضا.
1: عبد الجليل، خلص الوقت.
3: طبعا روسيا ترفض المبادرة الأوروبية، هي تريد

0: اتفاق مع أمريكا. هناك أرضية في ألاسكا أسست، لازلنا لا ندري كل تفاصيلها، لكن يبدو أن الروس متمسكون. اليوم أعلن مسؤول كيريل ديمتريف على أن روسيا وأمريكا، انظر المفاجأة، اتفقوا على بناء نفق يربط بين ألاسكا وأمريكا بطول 80 كيلومتر وسيبدأ إنشاؤه. تخيل.
1: وبدأ برأيك رح يصير في حال؟
2: ستفتح مجال التفاوض. عنوان هذه الرسالة موجود بآخرها، يقول زيلينسكي لبوتين: الأمريكيون مشغولون، لا تنتظر الأمريكيين، تعال إلى قناة أخرى للتفاوض. سواء حتى لو كان رد بوتين عنيف جدا، ربما يفكر
1: بمواضيعنا أيضا مستمرة. مواضيعنا مستمرة، سنتوقف مع فاصل ومن ثم نعود، ابقوا معنا.

0: بعد الأسبوع ما بعد الصين غاضبة من الولايات المتحدة. لماذا؟ هذه المرة بسبب واقعة تعد من أبرز المحطات الحساسة بالتاريخ السياسي الصيني. الحديث تحديدا عن العام 1989. ما هي القصة خرجت هذا الأسبوع بعد تصريحات لروبيو انتقد فيها بكين قائلا أن الرقابة في الصين لا يمكن أن تمحو ذكرى ما وصفه بالقمع الذي طال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في يونيو 1989 والتي تعرف بتيانانمن. روبيو اعتبر أن من ضحوا بحياتهم دفاعا عن حقوقهم في حرية التعبير والتجمع السلمي سينصفون بالمستقبل. هذه التصريحات طبعا جاءت بالتزامن مع إحياء الذكرى السنوية لتلك الأحداث في الأوساط الحقوقية ولكن طبعا خارج الصين. الخارجية الصينية بدورها رفضت هذه التصريحات لروبيو واتهمت واشنطن بأنها تشوه الحقائق التاريخية وتشوه سمعة النظام السياسي الصيني، كما اعتبرت أن هذا يمثل تدخلا بالشؤون الداخلية للصين. وسام، هذه الحادثة لماذا حتى الآن ما زالت حية يعني بعد أكثر من 3 عقود؟
1: هذه الحادثة كان يفترض أن تتحول لحظة تحول من الصين الشيوعية الشمولية إلى شيء من الانفتاح. الذي حصل هو العكس تماما، أن الصين أثبتت أنه رغم عدم اعتناق الديمقراطية يمكن أن تحقق الازدهار. المفارقة لم يخرج من هذه الحادثة إلا صورة واحدة تحولت إلى أيقونة عالمية وسنشاهدها الآن على الشاشة. هي صورة رجل كان يتسوق في يده كيس ووقف في وجه الدبابة أو سرب من الدبابات. هذه الصورة هي أصبحت الصورة الأيقونية لحادثة تيانانمن. وهنا السؤال، ماذا حل بهذا الرجل؟ لا نعرف. هناك مجلة تايم قالت أنه اسمه وانغ ويلين ولكن ليس هذا أكيد. قيل أنه قتل وقيل أنه هرب إلى تايوان. الحقيقة أنه في هذه اللحظة قال الصينيون للحكومة نريد الحرية والديمقراطية، فقالت لهم، وتتذكرون عندما يطلب نريد ديمقراطية، قالت لهم لن تحصلوا على الديمقراطية لكن ستحصلوا على الازدهار. بين 89 والآن الصين أصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، أصبحت نموذج. وللمفارقة أنهي بهذه الكلمة، بعد كل هذا الوقت الديمقراطية أصبحت

0: لم تعد تدفع للحلم بالنسبة لكثيرين، وهذا كلام ربما جدلي. هذه يعني المصير لفكرة الديمقراطية بدأ بتيانينمان، أي الازدهار غير مرتبط بالديمقراطية، استمر مع محاولة أمريكا في العراق وغزو العراق، وانتهى الآن في مرحلة دونالد ترامب، حيث الديمقراطية لم تعد هي الحلم الكبير للشعوب.
1: روبيو، لماذا عاد وتحدث عن هذا الأمر؟ إلى أي حد يعني الآن يتم تسخير المواضيع الحقوقية لأسباب سياسية كما تحدث روبيو؟
2: والله ملاحظة جميلة ميسون. إدارة ترامب ليست إدارة مبشرة بالديمقراطية، ليست إدارة أوباما، هذه ليست إدارة بايدن، ليست حتى جورج بوش الابن اللي برر غزو العراق بالنشر الديمقراطية. هذه الإدارة توظف هذا الحدث التاريخي بإطار التفاوض الآن مع الصين على ملفات تجارية، على ملف تايوان والملفات الأخرى. يعني فقط للإشارة أنه بالـ 89 كان رئيس الصين في ذلك الوقت دينغ شياومينغ هو الزعيم التاريخي لفكرة التي تحدث عنها وسام، اللي هي الازدهار الاقتصادي مع الأحكام القبضة السياسية والأمنية على المجتمع. وبذلك العام بيونيو 1989 حين حدثت ما تسمى بالمجزرة وهذه الأحداث، قبل بشهر واحد بشهر مايو أتى غورباتشوف رائد البرسترويكا السوفيتية، أتى بزيارة إلى الصين في ذروة الاحتجاجات، وأعلنت في ذلك الحين الأحكام العرفية. بالمؤسسة السياسية الصينية تقول أنه نحن قدمنا النموذج الأنجح، غورباتشوف هذا التساهل والبرسترويكا أدى إلى انهيار الاتحاد السوفيتي. خمسة أشهر فقط سقط جدار برلين نوفمبر 89 بعد هذه الأحداث.
1: طب هذه السجلات يعني روبيو عندما تحدث عن هذا الأمر والخارجية الصينية ردت عليه، هذه السجلات عبد الجليل إلى أي حد ستزيد من التوتر بين البلدين؟ يعني
3: إلى درجة عم يذكرنا
1: أنه على الرغم من كل شيء وزيارة إلى الصين وكل شيء، ولكن تبقى الصين في حساسية تجاهها من قبل أمريكا وروبيو بالذات.
3: إدارة ترامب هذه المرة لم تكن مثل الإدارة السابقة، نلاحظ استقرار كبير جدا في الوجوه مقارنة بالإدارة الأخرى. لماذا؟ لأن ترامب يحكم السيطرة، الجميع يسير في اتجاه دونالد ترامب، ولكن هناك بعض الحالات نتأكد من خلالها بأن تعود بعض العناصر في إدارة ترامب إلى أصلها السياسي. مثلا روبيو هو معروف برأيه القاسي جدا تجاه الصين، تجاه روسيا، تجاه إيران، هو مثل ما قال هو جمهوري معتدل مثل ما يسمى في أمريكا، لديه قابلية للعمل مع الحزب الآخر أو القيام بمشاريع ثنائية الحزب. هو موقفه واضح جدا في المجال الحقوقي وفيما يتعلق بالصين، وأحيانا هو ينفرد أو يعود إلى أفكاره الرئيسية التي تعود إلى فترة ما قبل الانضمام إلى إدارة ترامب. لكن هذا مرة أخرى عندما ذهب إلى الصين والصين سمحت بدخوله رغم العقوبات
1: وغيرت له اسمه.
3: هذا يؤكد مرة أخرى بأنه ربما يحاول أن يقول ذهبي إلى الصين ليس ذهبا إلى كانوسا مثل ما يقال، ليس استسلاما لأفكار الصين أو الشراكة مع الصين. وأيضا يعطينا مثال آخر أو دليل آخر ربما زملائي يتفقون معي، هو أن مرة أخرى اللقاء ترامب في الصين لم يكن عظيما ولم يخرج بنتائج عظيمة.
1: على كل رح نضلنا نسمع مشاكل بين الصين وأمريكا. يعني هناك موضوع يعني ممكن نأخذه مرة جديدة مرة تانية، موضوع اللينكد إن والتجسس من قبل الصين على على على الموظفين ومحاولة استقطابهم وهن عندهم مواقع حساسة كطباط.
3: موضوع رئيسي الآن،
1: وهذا موضوع من الممكن أن نأخذه بأيام قادمة، ولكن الآن دائما كل سبت لدينا أسبوع أو لدينا صور هذا الأسبوع، سنبدأ بهذه الصور. أول صورة من صور هذا الأسبوع مشاهدينا هي طبعا التصعيد الحاصل في لبنان، صورة تظهر حجم الدمار في بلدات الجنوب. هذه أو هذا الدمار هل وصل إلى هذا الحد سابقا عبادة؟
2: هذه الصورة هي ما يبقى بعد الحرب، هي معاناة الناس، تبقى معاناة الناس. في أحلام هنا تدمر. أنا شاهدت صور لمطعم جميل جدا، في أكيد ذكريات لحفلات زواج
1: لعطلات
2: صيفية.
0: يعني المدنيون اللبنانيون الجنوبيون يدفعون الثمن الأكبر في هذه الحرب التي لم يختاروها فعلا للأسف.
1: الصورة الثانية عبد الجليل هي سكان لمدينة كييف يلجؤون لمحطات المترو هربا من الهجوم والقصف الروسي اللي تعرضت له الأسبوع الماضي. المترو وهذه الصورة
3: طبعا البنية التحتية، بنية المترو تحولت في خاركيف وفي كييف وأيضا في مناطق أخرى تحولت إلى ملجأ رئيسي لسكان كييف، ولكن مرة أخرى

0: هذه صورة أيضا يجب أن يجيب عنها زيلينسكي الذي يقول بأن الحرب انتقلت إلى روسيا. يجب أن ينسى بوتين أيضا. لكن في النهاية هؤلاء من يدفعون الثمن، وفي النهاية أيضا هؤلاء رمز لاستمرار الحرب. ولكن على الأقل هؤلاء لديهم مكان يلجؤون إليه، بينما هناك دول أخرى في غزة، في لبنان، في مناطق أخرى،
1: وحتى ليس هناك من ملاجئ أو أماكن بنية تحتية.
2: المفارقة صورة اللاجئين في المترو تذكر أيضا بالحرب العالمية الثانية. صحيح. لندن بالتحديد التي عندما قصفت في الحرب العالمية الثانية
1: تجهوا إلى
2: لجأ السكان إلى المترو. في بعض الأحيان كانت أيضا لجوء مأساوي انتهى بمأساة، ولكن تذكر بأن هذه حرب كبيرة وسيكون لها وقع كبير على الذاكرة.
1: صورة ثالثة من ألمانيا. ألمانيا حقيقة احتفلت هذا الأسبوع بيوم الجيش الألماني، وهنا زوار يقفون أمام طائرة إيرباص A400M خلال الفعالية بيوم الجيش الألماني. جليل، أنت مختص بالأمور العسكرية، شو تعليقك على هذا؟
0: هذه الطائرة ليست جديدة، غريب أنها جلبت كل هذه الأنظار نظرا لحجمها. هي ما بين C-130 الأمريكية، هي أكبر منها قليلا وأصغر قليلا من C-17، لكن هي أكبر ما تنتجه إيرباص في مصنع إشبيليا أو ما تسمى بأطلس. هي ناقلة كبيرة، وهي رمز إعادة تسليح أوروبا ورمز محاولة أوروبا.
2: وهنا المفارقة يا أستاذ عبد الجليل، مش مفارقة ألمانيا، إذا ما اختارت العسكرة لصالح أوروبا تخاف أوروبا بسبب الماضي. صحيح. وماذا اختارت عدم العسكرة والبقاء في الدرع الأمريكي أيضا تخاف.
0: دليل آخر بأن الألمان لا يزالون يحبون الأسلحة،
2: ودليل آخر بأن المعادلة القوة الحقيقية في أوروبا هي ألمانيا.
1: نأمل أنه دائما التفكير بالقوة ولكن بعدم الاعتداء على الآخر. آخر صورة وهي مهمة جدا، وموضوع كلنا منحبه، موضوع المونديال اللي كلنا ناطرينه من فانكوفر الكندية التي تستعد لكأس العالم اللي رح ينطلق بعد أيام. وهذه الصورة مركز للعلوم بتمنى أنه نتابعها. يبدو في هناك مشكلة للصورة، ولكن بهذه الصورة أنا تابعتها قبل، هي فيها يعني مركز للعلوم بيتزين بمجسم لكرة.
2: قال لي أستاذي عندما كنت عمره 14 سنة أنه أجمل طقس في العالم فانكوفر.
3: ولكنها بعيدة جدا،
1: هي أصلا من أجمل البلدان،
0: قربها من أمريكا سمح لها باحتضان كأس العالم هذه المرة.
1: يعني ما بعرف إذا أصبحت هذه الصورة جاهزة، ولكن على كل، نحن فانكوفر من الممكن أن نتخيلها بلد جميل جدا، وأيضا ستستضيف بعض
2: بلد على المحيط الهادئ مع الكثير من الجبال والكثير من البحيرات والكثير من الطقس الجميل على عكس ما يعتقد، ولديها مدينة توأم هي سياتل في
1: أمريكا. نلتقي بالأسبوع المقبل. أشكر لكم طيب المتابعة مشاهدينا، في أمان الله.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
1: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
4: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
5: الحقيقة غالبا ليست في الرواية الأولى،
6: لأن التفكير التقليدي

0: لم يعد كافيا.
1: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
0: كل ثانية خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس 6 على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: طاب مساؤكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية. هذه عناوينها: وزير داخلية باكستان يصل طهران وفي جعبته رسالة من قائد الجيش إلى المرشد الإيراني. وسط تصعيد متبادل، قائد عسكري إسرائيلي يقول إن تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب احتلال لبنان.
1: الخطوات السياسية ثم الإدارية تسبق أي عمل قانوني، ثم القانون يطبق على التسيرات.
0: رئيس لجنة حصر السلاح في العراق يؤكد للعربية أن الفصائل التي ترفض تسليم سلاحها ستعرض نفسها للمساءلة القانونية. صور خاصة للعربية ترصد طائرات ومعدات عسكرية جديدة داخل القاعدة الجوية الروسية في حميميم على الساحل السوري. لتقسيم أعباء دعم أوكرانيا، مصادر تتحدث عن مبادرة ألمانية في الناتو للتمويل العسكري لكييف. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. أوضحت مصادر العربية في وقت سابق أن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم

0: منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. في السياق، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. أضافت مصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. انتهى زمن النوايا، هكذا تخاطب واشنطن تهران. البيت الأبيض يسلم الملف النووي للعلماء في خطوة تؤكد مصادر أكسيوس أنها تدعم دور الدبلوماسيين وتمنح حراس الأسرار النووية وحدهم حق رسم الحدود التقنية الأخيرة لإيران.
1: الملف النووي يخلع رداءه السياسي في واشنطن ليرتدي سترة المختبرات في تينيسي. تحول يقوده ويتكوف وكوشنر مبعوثا ترامب ينقلان الملف من أروقة السياسة ومناوراتها إلى حلبة الفيزياء وحساباتها. ولأن المعركة فيزيائية، حشدت واشنطن 100 عالم من الصفوة المتخصصة في التكنولوجيا النووية، رجال يمتلكون خبرة استثنائية في تفكيك التهديد وسحب المواد المشعة وتأمينها. هؤلاء هم الذين أداروا سابقا شحن الترسانات النووية وتجريد دول كليبيا وكازاخستان منها، وهم ذاتهم الذين نقلوا مؤخرا الشحنات الحساسة لليورانيوم المخصب من فنزويلا إلى كارولينا الجنوبية. واليوم يرافق جزء من هذا الفريق مبعوثي ترامب في الجولة السرية ليكونوا حائط الصد التقني لأي اتفاق محتمل. هنا يبرز السؤال الأهم، ما الذي يفعله علماء المختبرات في كواليس صفقة سياسية؟ الإجابة تكمن في 3 محاور. أولاً، فرض آليات تحقق صارمة تضمن امتثال طهران. ثانياً، وضع قيود هندسية تمنع تجاوز مستويات التخصيب. وثالثاً، التخلص الآمن من المخزون الإيراني الحالي عبر معالجته أو شحنه إلى الخارج. خلف كل هذه التفاصيل تبرز الغاية القصوى، تصميم معادلة تضمن شل قدرة طهران على إعادة تشغيل برنامجها سريعا في حال انهار الاتفاق. وأمام هذه التعقيدات تبدو الدبلوماسية وحدها عاجزة عن صياغة بنود التفتيش والمراقبة، فالملف يحتاج إلى من يتقن اللغة النووية الإيرانية بطلاقة فيزيائية. علي الماجري، العربية.
0: أرحب بزملائي من واشنطن بيير غانم ومن إسلام أباد عبد الله خلوف، أهلا بكما معنا في هذه الساعة. بيير، أبدأ معك. حزمة العقوبات الأمريكية الجديدة وتوقيتها تأتي في غضون هذا المسار الباكستاني والجهود الباكستانية لإحياء مقترحات جديدة في طهران هذه المرة، هل هي محاولة أمريكية لرفع كلفة التفاوض على إيران في هذا التوقيت أمام أي مقترحات جديدة قد يطرحها الجانب الباكستاني؟
2: الرئيس ترامب والإدارة الأمريكية يريدان متابعة الضغط على الإيرانيين ليقولوا لهم أن هناك طريق واحد للخروج من هذه الأزمة الاقتصادية لإيران، وهي تلبية شروط الرئيس الأمريكي. ووجود حسن النوايا لدى الإيرانيين أو التعبير عنها هو ليس شيء يقبل به الرئيس الأمريكي، فهو يريد القول أن الحصار الاقتصادي منع وصول السفن إلى المرافق الإيرانية، منع الأسطول الإيراني من بيع النفط حول العالم يؤتي ثماره، وهذا الحصار المالي أيضا على الإيرانيين يؤتي ثماره.

0: ويريد الرئيس الأمريكي أن يتابع الضغط على الإيرانيين باتجاه واحد وهو الموافقة على مطالبه.
1: عبد الله، وزير الداخلية الباكستاني غادر إلى طهران حاملا معه رسالة هامة من قائد الجيش عاصم منير. ما هي الملامح المسربة لهذه المقترحات الباكستانية التي تحاول من خلالها إسلام أباد إنقاذ هذه الهدنة؟
2: نادين، في المقام الأول الخوف الباكستاني من هذا التصعيد الأخير الذي قامت به طهران، والخوف على القناة التي بنتها باكستان عبر شهور، قناة التواصل والدبلوماسية بين الطرفين، لأن التصعيد بدأ يهدد هذه القناة بالانهيار وهذا المسار. إضافة إلى أن الباكستانيين يريدون إيضاحا فيما إذا كانت إيران مستعدة للتحول إلى الخطوة التالية من المفاوضات والقبول بكل ما تم إنجازه، أم أن هذه الخطوة التصعيدية يعني إما أن تكون بالنظر الإيراني تكتيكية لتحسين ظروف التفاوض، أم أنهم يريدون الانقلاب إلى المسار التصعيدي بشكل مستمر. إضافة إلى أن الباكستانيين مهتمون جدا بملف الأموال المجمدة ومحاولة حلحلة هذه النقطة، ويقولون بأنها ربما هي النقطة إما أن تكون الأخيرة أو ما قبل الأخيرة، وهي الفجوة الباقية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. هناك مقترحات ربما سينقلونها، وربما تكون هذه المقترحات موافقة عليها من قبل الجانب الأمريكي. رسميا لا توجد هناك معلومات، لكن هنا الشارع الباكستاني بدأ يتحدث والأوساط الباكستانية تتحدث عن صيغة جديدة لفك تجميد هذه الأموال، وهي المقاصة الآسيوية، وهي طريقة قديمة كانت تستخدم تتجاوز نظام سويفت الأمريكي وتتجاوز نظام العقوبات، لكن تكون تحت رقابة شديدة. الصين طرحت نفسها، وأيضا باكستان البنوك الباكستانية طرحت نفسها، وأيضا هناك حديث عن البنوك القطرية وبنوك خليجية. إذا ما يحملونه هو هام جدا، ومحسن النقوي بحد ذاته ذهابه هو ليس وزير داخلية بالمعنى التقليدي، بل هو أحد المقربين من المؤسسة العسكرية والأمنية، وهو أحد أهم أركان الفريق التفاوضي تثق به القيادة العسكرية والأمنية والقيادة السياسية في باكستان، لذلك يحمل بأهم الملفات وأكثرها حساسية. إضافة إلى أنهم لم يرسلوا إسحاق دار وزير الخارجية وهو دبلوماسي، إذن ما يحمله هو فني وتقني أكثر ما يكون دبلوماسي وسياسي.
1: إذن كما
2: إضافة
1: ذكرنا
2: إلى أن هذا التزامن مع مجيء
1: تفضل عبد الله سريعا.
2: نعم، يعني مجيء قائد الجيش اللبناني حقيقة بالتزامن مع ذهاب محسن النقوي بات يفسره الباكستانيون بأن ما لدى باكستان هو الحزمة الأخيرة قبل التوصل إلى الاتفاق. وأيضا هذا التصعيد الذي يعني بدأ يصدر من الجانب الإيراني والاعتداءات السافرة أيضا يفسرها الباكستانيون بأنها اللحظات الأخيرة ما قبل القبول.
1: نعم بيير، كما ذكرنا إذا قبل قليل بأن وزير الداخلية الباكستاني محسن النقوي في طهران، وكما أشار عبد الله ما الذي يحمله في جعبته الدبلوماسية ولبحث أيضا ربما هذه التسوية المؤقتة لكسر هذا الجمود التفاوضي الآن. ما الذي تسرب في واشنطن حول حدود المرونة الأمريكية اليوم إزاء المقترحات الباكستانية الجديدة؟
0: تحياتي أولا لزميل عبد الله. الأمريكيون يريدون أن يبدوا دائما مرونة، ولكن هذه المرونة يجب أن يكون في قاعدتها شيء اسمه الثمن. الرئيس الأمريكي لا يعترض بشكل كامل على الإفراج عن الأموال الإيرانية، ولكن الرئيس الأمريكي لن يفرج عن أي أموال للإيرانيين على أنها نقد مقابل حسن نية، بل يريد الرئيس الأمريكي أن يكون هناك خطوات ملموسة من قبل الإيرانيين، ويكون في مقابلها إفراج عن بعض الأموال، وهذه الأموال على الأرجح لن تكون نقدا، بل سوف تكون ثمن لأدوية أو أغذية يحتاجها الشارع الإيراني، وليس تمويل الحكومة الإيرانية للحرس الثوري والميليشيات الإيرانية.
1: عبد الله، ما الذي يملكه الجانب الباكستاني من معلومات حول مدى رغبة الجانبين الطرفين الأمريكي والإيراني بدخول فعلا في هذه المفاوضات، أم أننا أمام جولة تصعيد ستطيح بكل الجهود الدبلوماسية التي سبقت؟
2: نادين، عبر الأيام الماضية والأسابيع الماضية من الدور الباكستاني في هذه الوساطة باتت لدى الباكستانيين صورة كاملة بأن الجانب الإيراني لا يملك شيئا، وكما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى مخزونات الصواريخ التي يهددون بها المنطقة ويعربدون فيها على الدول المحيطة لم تعد بذاك بتلك الكمية. الباكستانيون يعلمون تماما بأن إيران تكابر وتعاند، لكن المشكلة بأن هناك تيار متشدد يريد قلب الطاولة، لأنه عنده معتقدات دينية، لأن عنده ثوابت دينية ويعتقد بأنها معركة مقدسة والجلوس مع الأمريكيين هو مشكلة وخطأ، لكن البراغماتيين هم من يحاولون دفع هذه المفاوضات.

0: المفاوضات لأنهم أكثر عقلانية وأكثر وعيا من الطرف المتشدد. لذلك يعرف الباكستانيون بأن طهران لا تملك الكثير، هي معركة البقاء الأخيرة. لا. إما أن يقبلوا أو أن الأصبع على الزناد، لأن المعلومات أيضا تقول بأن الباكستانيين نقلوا أو ربما سينقلون. زيارة عاصم منير الماضية إلى طهران كانت هناك أحاديث بأنهم نقلوا الإحداثيات والمواقع وكل الملفات التي تفضي وتؤكد للجانب الإيراني بأن بنك أهدافهم الأخير بات تحت الزناد وتحت الهدف الأمريكي، ونقلوا الجدية الأمريكية بأنهم يستطيعون العودة إلى التصعيد وضرب بنك هذه الأهداف، إضافة إلى الضغوطات التي تحملها بها بملفاتها باكستان تحملها داخل ملفات وربما بعثت بها إلى عبر محسن نقوي، ضغوطات كبيرة من الجانب الصيني وأيضا بتهديد بخسران كل ما وصلوا إليه حتى هذه اللحظة من تساهلات ومرونة من قبل الجانب الأمريكي باستعدادهم للتعامل خطوة بخطوة وفتح مضيق هرمز وإبقاء على النظام الإيراني بحد ذاته هو جائزة كبيرة لطهران.
1: عبدالله خلوف وبيير غانم، شكرا جزيلا لكما. وماذا لدينا بعد الفاصل؟ مع تفاقم الأوضاع الاقتصادية، الشارع الإيراني يدعو إلى حل دبلوماسي ينهي الصراع مع أمريكا.

0: حياتك كرائد أعمال فيها لحظات وحدانية، فطبيعي تسأل من يوقف معك ويسندك؟ الراجحي أعمال يسندك، بسيولة تطور مشروعك وتكبر أعمالك، ضمان يفتح لك أسواق العالم، باقات تغطي مصاريف مراحلك. الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. وشددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنهما وسيادتهما. وكان الجيش الكويتي قد أعلن أنه رصد وتعامل فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل مجال الجو الكويتي. أشار الجيش الكويتي لأنه تم اعتراض الصواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، مضيفا أن العدوان الإيراني نتج عنه أضرار مادية دون إصابات بشرية. من جهتها أدانت الخارجية الكويتية الاعتداءات الإيرانية الأخيرة فجر اليوم، مؤكدة أنها تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وأمنها وسلامة أراضيها. كما شددت الخارجية الكويتية أن الاعتداءات الإيرانية تصعيد خطير وخرق فاضح لقواعد القانون الدولي يدفع المنطقة نحو مزيد من التوتر والاضطراب. كما أكدت الخارجية الكويتية أن هذه الاعتداءات الإيرانية لا يمكن تبريرها أو القبول بها تحت أي ذريعة.

0: هذا وأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. كما استنكرت وزارة الخارجية البحرينية تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضيها وأراضي الكويت، وطالبت إيران بالكف الفوري عن هذه الاعتداءات غير المبررة والجنوح للسلام، مؤكدة أن الأمن لا يبنى بالصواريخ والمسيرات وزرع الألغام، في وقت تمسكت الخارجية البحرينية بخيار السلام والاستقرار للمنطقة، إلا أنها حذرت من أن الصبر لا يعني التهاون، واضعة الدفاع عن أمن البحرين وسيادتها كخط أحمر ولا مساومة عليه. كما خيرت البحرين إيران بين الانخراط في مسار السلام أو الحكم على نفسها بالعزلة، أكد اتخاذها كافة الإجراءات المشروعة لحماية أمنها، مبدية ثقتها بوقوف الدول الحليفة والشقيقة إلى صفها. هذا ودعت البحرين إيران لفتح مضيق هرمز بالكامل بلا قيود أو رسوم، والكشف عن مواقع الألغام البحرية، وأيضا فتح ممر آمن لعبور السفن المدنية والبحارين العالقين بالمضيق. كانت إيران أطلقت 7 صواريخ باليستية باتجاه البحرين والكويت وجرى اعتراضها. أرحب بضيفي من طهران المحلل السياسي دكتور مصدق بور، ومن الكويت الباحث السياسي دكتور صالح السعيدي. أهلا بكما دكتور مصدق. إذا كانت طهران تخوض حربا مباشرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، لماذا تتهرب من المواجهة المباشرة الآن وتقوم بدلا من ذلك باستهداف دول المنطقة منشآتها المدنية والاقتصادية؟
1: نعم، شكرا، تحياتي لكم وللضيف ولمشاهديكم. طبعا ما يحدث عمل مؤسف مؤسف للغاية، يجب أن لا تحدث مثل هذه الأمور بين دول متجاورة، خاصة بين إيران وهذه الشقيقات. للأسف وهناك من يدفع في اتجاه هذه الأمور، هذه التداعيات. أنا أعتقد يعني بالدرجة الأولى هناك مشكلة أساسية، يعني هناك تصريحات تصل من الجانب الأمريكي حتى بيوم أمس روبيو، وهو يقول بأن البحرين والكويت حليفتان وقامتا بمساعدتنا في الحرب على إيران. وإيران أيضا ترى، حسب يعني تقديرات الإيرانية، حسب الرصد العسكري الإيراني، أنا لست عسكريا ولكن نقول هذه المعلومة، يعني هم يقولون بأن هذه الصواريخ تأتي من داخل العمق الكويتي أو العمق البحريني، باعتبار هذه القواعد أصبحت تقريبا شبه مغفلة، وبالتالي إيران تقول بأن لها الحق في الرد على مصادر النيران.
0: دكتور مصدق، تمام، هذه الدباجة المستمرة منذ بداية هذه الحرب، بدأت كلامك بالحديث بأنه أمر مؤسف، هل هذا يعني بأن ما يقوم به الحرس الثوري الإيراني اليوم بالمؤسف تجاه دول الخليج؟ هذه الدبلوماسية الإيرانية التي تروج على فكرة الجوار ودول الجوار، كيف لعاقل أن يصدق اليوم هذه الشعارات التي تخرج على لسان الجانب الإيراني عندما تتحدث عن دول الجوار وحسن الجوار في النهاية؟
1: لا يا نادين، الموضوع ليس كذلك. أنا لا أقصد يعني مؤسف فقط من الجانب الإيراني، حتى من الجانب الآخر. طيب. والأسف والذي يثير الأسف أكثر أن البيان صدر من الخارجية السعودية. أنا كنت أعلق آمال كبيرة على الجانب السعودي والحكمة السعودية، ولكن لما عندما أرى أن الأمور
0: دكتور مصدق سنعطي المجال لدكتور صالح، ولكن كل دول الخليج مجتمعة بالتأكيد تدين هكذا اعتداءات متكررة واستفزازات إيرانية لدول الخليج. أمن الخليج موحد، وحتى دول الخليج اتحد موقفها مع بعضها ومع العرب والعالم أمام هذه الاعتداءات الإيرانية. دكتور صالح، حتى أعطيك أيضا الفرصة، كيف اليوم ترد الكويت على الاتهامات الإيرانية بأن أراضي أو أجواء المنطقة تستخدم كمنطلقا لانطلاق هذه الهجمات الأمريكية على الأراضي الإيرانية كما يقول الإيرانيون؟
2: الإشكالية الأولى في السردية الإيرانية أنها تعتقد أنها في خطابها الموجه إلى الخارج هي نفس جمهور الذي يستمع إليه في الداخل، وبالتالي في الداخل تريد تكذب وتزيف ما تريد، لكن بدون محاسبة وبدون تدقيق وبدون تحليل. ويتعتقد أن هذا الخطاب الذي يوجه للداخل في صنع انتصارات وهمية وسرد أكاذيب غير مؤسسة هو أيضا يصدق في الخارج. أنا سؤالي للسردية

0: الإيرانية ما الذي يمثلها الأخ اللي موجود هو أن إيران التي لا تشعر بالطيران الأمريكي وهو يقصف الهدف يدخل أجواء إيران ويقف فوق الهدف ثم يقصف الهدف ولا تعرف لأن هذه الطائرات شبحية ومزودة بتكنولوجيا، كيف لهذه الدولة التي لا تعرف الطائرة التي تقف فوق الهدف مباشرة أن تعرف أن انطلقت هذه الطائرة من مكان يبعد آلاف الكيلومترات عن إيران؟ ثم عمليا ما الفائدة العسكرية من أن تنطلق طائرات عسكرية تضرب مضيق مناطق خرج وجزيرة لارك بجنب مضيق هرمز والمسافة الجوية أكثر من 900 كيلومتر بين الكويت وهذه المنطقة التي استهدفت، وبالتالي فإن من الجدوى العسكرية أن تنطلق الطائرات من حاملات الطائرات الموجودة في بحر العرب هي أقرب وأكثر نجاعة للضربة العسكرية على إيران، وبالتالي كل هذه السردية الإيرانية سردية غير مؤسسة تعتقد أن الخارج هو نفس الداخل يصدق ما تروجه من أكاذيب.
1: طيب هذه النقطة التي أشرت إليها سأنقلها لدكتور مصدق. دكتور مصدق، إذا كانت إيران تفاخر بدقة صواريخها البالستية وحتى أيضا تكنولوجيا المسيرات كما تقول تصريحات من قبل مسؤولين في النظام الإيراني، كيف فتشرح لنا سقوطها في عمق الأراضي الكويتية وغيرها أيضا من العواصم الخليجية؟ هل النية كشفت بجعل دول الخليج بنك أهداف مشروع للنظام الإيراني؟
2: أنا أعتقد هو هكذا أصبح، يعني بنك أهداف مشروع لإيران. هذه الدول إيرانية أعلنت بأن أي دولة تعطي قواعد لأمريكا وهناك تحرك معادي لها من داخل هذه القواعد تعتبر تلك الدولة عدو، وبالتالي حسب هذا المنطوق العسكري أنا أعتقد يعني هم يتعاملون هكذا مع الدول، خاصة أن الجانب الأمريكي هو أيضا يدلي بتصريحات ويعترف بأن هناك تعاون عسكري حربي لوجستي بينه وبين كل من الكويت والبحرين دون أن نسمع أي نفي رسمي من قبل هاتين الدولتين، لأن أمريكا تكذب وتريد أن تدق إسفين بيننا، وبالتالي الجانب الأمريكي الإيراني هكذا يشعر، يعني يشعر. ثم أن موضوع دقة الصواريخ الإيرانية، يعني هذا الحديث أنا أعتقد يعني إيران صواريخها لها دقة، يعني هي استطاعت أن تضرب أهداف كثيرة في العمق الإسرائيلي، ولكن طبعا الإعلام لا يركز على ذلك. هي استطاعت ان
1: ما دكتور مصدق الوقائع، يعني لا نريد ان نكرر كل ما جرى في الاشهر الماضيه، وقائع واضحه بالارقام، حجم الصواريخ والمسيرات لطال دول الخليج يعني لا تقارن بما تم ضربه في اسرائيل، يعني هذا بالوقائع والارقام.
2: تضرب، نعم، ايران عندما تضرب دول الخليج تضرب القواعد الامريكيه، وبالتالي اذا محسوبه ضربه موجهه الى امريكا، نعم ربما يكون هناك خطا.
1: لا أدري أين القواعد الأمريكية، في مطار مدني في مبنى رقم واحد في مطار الكويت قبل يومين، مطار مدني يستقله الركاب، لا أدري يعني أين القواعد الأمريكية التي تتحدث عنها بهذا الحديث. الدكتور صالح، يعني سأنقل لك، يعود الدكتور مصدق ويؤكد على فكرة هذا التعاون كما وصفه، التنسيق الدفاعي واللوجستي في هذه الحرب مجددا، كيف ترد على هذه النقطة؟
0: أكبر دولة لديها قواعد عسكرية هي العراق التي يديرها ويحكمها حلفاء إيران. أكثر دولة انخرطت القوات العسكرية الأمريكية في عمليات قتالية داخل أراضيها هي العراق، الذي يحكمه المؤيدون والتابعون والأحزاب الحليفة لإيران. الولايات المتحدة دخلت العراق عبر تحالف مع الأحزاب الموالية لإيران، وبالتالي لا تستطيع إيران أن تنتقد أو تعيب دول الخليج على تعاونها مع الولايات المتحدة، بينما حلفائها في العراق والأحزاب الموالية لها هي تشهد أكبر تعاون واتفاقات أمنية وعسكرية وأكبر تواجد للقوات الأمريكية في عموم المنطقة. هذا مردود عليه اصلا. بالتالي يعني هذا العذر الذي تتحجج فيه إيران هو منقوض في الأساس. لماذا حلفاء إيران في العراق سمحوا ب قواعد أمريكية ووجود قوات أمريكية في العراق؟
1: يعني أمام هذه النقطة دكتور مصدق التي أشار إليها فيما يتعلق بالقواعد الأمريكية، ولكن قبل أن أعود إلى دكتور مصدق، دكتور صالح، اليوم الكويت أمام هذه الاعتداءات والاستفزازات الإيرانية المتكررة، كيف ستوازن بين المطالب الكويتية بالتهدئة السياسية كأولوية وبين فكرة بناء منظومة ردع واضحة.

0: في عمقها الوطني أمام هذه الاعتداءات المتكررة؟
1: يعني في الكويت الحمد لله أن الدفاعات الجوية والقوات المسلحة تتصدى ببسالة لهذا العدوان الإيراني المستمر، ونجحت في تحييد 95% أكثر من 95% من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، وسنستمر في ذلك في الدفاع عن بلدنا ووطننا أمام هذا العدوان. والكويت هي دولة تشعر وتعتبر أن دول الخليج كلها مصيرها واحد، وأن الهجوم الإيراني على الكويت وعلى أي دولة خليجية هو هجوم على كل دول الخليج، وبالتالي مواجهة هذا النظام وعدوانيته وسلوكه العدواني هو يتم بتكامل خليجي، تعاون عسكري اقتصادي سياسي، وبناء استراتيجية لمواجهة هذا النظام، لأن هذا النظام بعدوانيته التي تتشكل عبر السنوات، كانت في سنوات السابقة عبر دعم الخلايا الإرهابية وزعزعة الاستقرار وتصدير مشاريع قلب أنظمة الحكم والثورة، الآن اتضحت وأخذت صورا أخرى في الاعتداءات المباشرة على المرافق المدنية والأعيان المدنية.
0: دكتور مصدق، ما الذي اليوم كسبته إيران استراتيجيا من خسارة ثقة دول الخليج؟
2: أنا أعتقد يعني هي لن تخسر، يعني هذه سحابة عابرة.
0: كيف يمكن لهذا الأمر أن يكون سحابة عابرة يا دكتور؟
2: سحابة صيف عابرة، يعني نحن مرينا بظروف أسوأ، هناك من يدق السفين، هناك من أوجد هذه المشكلة، يعني مشكلة هذه القواعد، وبالتالي إيران تتعمد في استهداف هذه القواعد، وكما قال الضيف إيران ضربت يعني القواعد الأمريكية في العراق، ضربت قاعدة عين الأسد، يوميا تضرب يعني القواعد هناك، ليس هناك استثناء أن نقول أن إيران هي لا، إيران كما قلت يعني المشكلة الأساسية هي تشعر بعدم ثقة للأسف، ليس مع كل الخليج، مع نصف الخليج، يعني أنا قلت دائما يعني مع نصف الخليج وليس مع كل الخليج، خاصة مع البحرين ومع الكويت. دائما تصدر بيانات، دائما اتهامات توجه، لأن هناك جاليات شيعية تسكن في هاتين الدولتين، وأي مشكلة تحدث يعني تعلق على شماعة إيران. يعني منذ بداية الثورة دائما نواجه هذه المشكلة، أينما كان هناك يعني من الجالية الشيعية في أي دولة، حتى في لبنان إيران تواجه مشاكل في على صعيد السياسة الخارجية وتتهم.
0: دكتور مصدق، أولا عندما نتحدث عن الطائفة الشيعية الكريمة لا نتحدث عن جالية، هؤلاء مقيمين مواطنين متواجدين في دول الخليج، هذا أولا. أما فيما يتعلق بمشروع إيران الإرهابي في دول الخليج وتوظيف بعض الخلايا من قبل البعض من هؤلاء، وهذا موضوع آخر، يعني لا نخلط بين الأمرين. ولكن فيما يتعلق مسألة سحابة صيف عابرة كما وصفتها، أريد أن أسمع دكتور صالح رأيك على هذا الموضوع. دكتور مصدق يعتبر بأن المسألة يعني سحابة عابرة وأن الأمور ستنتهي ربما قريبا.
2: نحن جيران يعني
0: كيف تعلق عليه دكتور صالح؟
2: قدرنا أن نتعايش يعني مهما حدث.
0: دكتور صالح،
1: هو يقول أن بعض دول الخليج استهدف بعض دول هو يتحدث عن استهداف بعض دول الخليج، هو لم يستثني أي دولة خليجية، استهدف حتى عمان التي كانت وسيطا بينه وبين الولايات المتحدة في أحد مراحل التفاوض، استهدف قطر التي أيضا شاركت وانخرطت في التفاوض. هو النظام، المشكلة في النظام الإيراني، إيران لديها 13 جار، لديها مشكلات مع 11 دولة مجاورة، لديها مشاكل مع أفغانستان، دخلت في مواجهة حدودية مع إيران، تواجهت مع باكستان، تواجهت عسكريا مع تركيا ودول الخليج، وضربت في أربيل كردستان، ضربت أذربيجان، لا توجد أي دولة مجاورة لديها علاقات طبيعية باستثناء دولتين. المشكلة في النظام الإيراني وليست في الدول الأخرى. تحدث عن أنها سحابة صيف، ليست سحابة صيف، هذه الضحايا والتدمير والخراب والقلق والخوف الذي عاشته شعوب دول الخليج لن يمر مرور الكرام، ولن يكون سحابة صيف بالتأكيد، وسيكون لدى دول الخليج بيكون لديهم إمكانات عسكرية وسياسية ودبلوماسية قدرة على الرد على هذا النظام الإيراني وعلى اعتداءاته الآتمة.
0: دكتور صالح السعيد ودكتور مصدق بور، شكرا جزيلا لكما. الرأي العام في العاصمة الإيرانية يميل إلى اللجوء إلى الدبلوماسية في ظل تزايد الضغوط الناتجة عن الحصار الاقتصادي المفروض على إيران والمخاوف من اندلاع جولة أخرى من الحرب.
3: سيتوصلون إلى اتفاق، فالحرب أمر سلبي، إذا تعرضت بنيتنا التحتية للتلف فإن الشعب

0: سيعاني.
1: ما يشغلني ويشغل بال الكثيرين هو الوضع الاقتصادي. لقد أصبح الضغط على الناس شديدا للغاية ويجب إيجاد حل.
2: لدينا الشمس مستمرة وفيها بعد الفاصل السعودية

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة. أفاد الجيش اللبناني أن قائده العماد رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وقائد قوات الدفاع الباكستانية. في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني للعربية أن قائد الجيش سيبحث خلال الزيارة مجال التعاون العسكري بين الجيشين والاحتياجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش اللبناني المطلوبة منه، مضيفا أن قائد الجيش سيبحث بباكستان الحاجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش المطلوبة منه. أدانت السعودية واستنكرت استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. وأعربت الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة التام مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن فتح تحقيق في حادثة استهداف مركبة للجيش اللبناني، قال إنها تحركت بصورة مشبوهة باتجاه قواته بالقرب من قرية تبنين في الجنوب اللبناني. أوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أن استهدافه لهذه المركبة جاء بعد رصد تهديد للقوات الإسرائيلية، مضيفا أن التحقيق الأول يشير إلى وجود ضابطين وجندي من الجيش اللبناني داخل المركبة. هذا وشدد الجيش الإسرائيلي على أنه يعمل ضد حزب الله وليس الجيش اللبناني. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة الجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل عميد وسام صبرة، إضافة إلى نقيب وجندي بغارة إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. الرئيس اللبناني جوزيف عون استنكر الاستهداف الإسرائيلي للدورية للجيش على طريق الخردل النبطية جنوب لبنان، واصفا الاعتداء بالانتهاك الصارخ للسيادة وأيضا قوانين والأعراف الدولية. هذا وحذر عون من عدم التهاون في حماية أرضه وشعبه.

0: بيروت معي من هناك مراسلة العربية غنوة يتيم. غنوة أهلا بك معنا، ما هي التفاصيل الميدانية الأخيرة حول استهداف مسيرة إسرائيلية لآلية تتبع للجيش اللبناني اليوم؟
1: صحيح، هذا كان الخبر الأبرز هذا اليوم الذي عن استهداف هذه الآلية على طريق الخردلي، والتي كانت قد أثارت غضب في الشارع اللبناني، خاصة وأنه يعني ليست المرة الأولى التي يتعرض فيها الجيش لهذا الاستهداف، ولكن اليوم نتحدث عن رتب مرتفعة في الجيش اللبناني، إن كان يعني ضباط إضافة إلى العنصر الذي قتل جراء هذا الاستهداف. اللافت أيضا بأن هذه الطريق التي سلكها اليوم الجيش اللبناني هي طريق دائما تتعرض فيها السيارات في المرات السابقة لأكثر من استهداف، نذكر منها العائلة التي كانت من قرية القليعة الجنوبية أيضا حين قتل الأب مع ابن وابنته العائدين من امتحانات في الجامعة.

0: اللبنانية. هذا الطريق أيضا كان قد استهدف فيه سيارة مدنية إضافة إلى رجال أمن أيضا في مرحلة سابقة. واليوم أيضا هناك مسعفين تابعين للهيئة الصحية التابعة لحزب الله وأيضا لجمعية الرسالة التابعة لحركة أمل أيضا استهدفوا على هذه الطريق. لذلك كان هناك بيان اليوم من بلدية القليعة طلبت فيه المواطنين عدم الذهاب أو عدم العبور على هذه الطريق التي باتت خطيرة جدا. طبعا كما ذكرنا هناك غضب إن كان عبر البيان الذي أصدره الجيش اللبناني والذي وصف فيه هذا الاعتداء بالوحشي والمتكرر والمتعمد وبأنه أيضا يهدف إلى يعني منع أي حلول تصل إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية. الرئيس اللبناني أيضا جوزيف عون كان قد قال بأن هناك استهداف متكرر للجيش اللبناني للمسعفين للإعلاميين للمدنيين. وأيضا قال بأن كل ما يحدث اليوم بالرغم من مساعي الدولة للتفاوض. أيضا كان رئيس الحكومة نواف سلام وصفه بالجريمة الموصوفة إضافة إلى البيان الذي أصدرته اليونيفيل والذي تحدثت من خلاله عن الاعتداء على سيادة لبنان وانتهاك للقرار 1701. طبعا اليوم كان مليء بالغارات. عندما نتحدث عن عدد الغارات في جنوب الليطاني فقط وصل عدد الغارات اليوم إلى 16 غارة حربية و 12 غارة من مسيرة. نحن نتحدث فقط عن قرى جنوب الليطاني لأن عدد الغارات كان كبير أيضا جدا في قرى شمال الليطاني. كان هناك إنذار صباحا لخمس قرى طلب فيها الأهالي بإخلاء تلك القرى. إضافة إلى أنه كان هناك عمليات لحزب الله أكثر من 20 عملية ولكن حتى الآن كل عمليات حزب الله لا تزال داخل الأراضي اللبنانية.
1: غنوة يتيم شكرا جزيلا. قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل للبنان وفق ما نقلت عنه القناة 13 في سياق متصل. أفادت القناة 12 أن الجيش احتل ثلاث قرى إضافية جنوب لبنان وهي عرنون ويحمر وزوتر. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان مشيرا إلى أن مستودعات أسلحة مقرات قيادة ومنصات صواريخ كانت من بين الأهداف.

0: أرحب بضيفي من القدس مستشار العربية للشؤون الإسرائيلية مجدي الحلبي. أهلا بك أستاذ مجدي معنا في هذه الساعة. الجيش الإسرائيلي سارع بإعلان تحقيق متذرعا بأن الآلية أو المركبة العسكرية كانت تسير بشكل مشبوه. ما هي الرواية الحقيقية التي تجري خلف الكواليس للقيادة الشمالية في إسرائيل؟
1: في القيادة الشمالية أصدروا هذا البيان الذي يتحدث عن أن السيارة كانت في مكان مشبوه أو كانت في مكان كان أعلن قبل ذلك أن يتم إخلاءه، وأن السيارة كانت مشبوهة ولم يكن هناك تنسيق مع الجيش الإسرائيلي. الجيش الإسرائيلي يقول نريد من الجيش اللبناني أن ينسق معنا عندما يتحرك في المناطق في جنوب لبنان، في المناطق التي نخرج منها أو لا نكون فيها، وهذا ما يطلبه الإسرائيليون الآن، التنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني في مثل هذه الأمور لمنع تكرار مثل هذه الحوادث. على الأقل هذه هي الرواية الإسرائيلية من الناحية العسكرية. من ناحية أخرى نحن نعرف أن هذا الحادث ليس الوحيد الذي يتم فيه استهداف الجيش اللبناني. في السابق كان هناك استهدافات للجيش اللبناني اعتذرت إسرائيل حولها، وفي أيضا كانت هناك استهدافات قالت إسرائيل أن هؤلاء العناصر كانوا يسهلون عمل أو يساعدون حزب الله. لذلك يعني الكثير من الأمور يمكن أن تكون في هذه الحادثة، إلا أن التحقيق الإسرائيلي الذي بدأ يشير إلى أن كان هناك على ما يبدو بحسب المنظور الإسرائيلي بالطبع خطأ في هذه الحالة.
0: أستاذ مجدي، طبعا الجانب الإسرائيلي كرر أكثر من مرة بأنه هو يستهدف حزب الله ولا يستهدف الجيش اللبناني. إسراع إسرائيل بإعلان عن تحقيق، هل هو مخرج بروتوكولي لتجنب هذا الغضب سواء من جانب اللبناني أو حتى من بعض الأطراف في إسرائيل، لأنه سيربك المشهد، أما هو أنه سيتم حتما ربما محاسبة لهؤلاء؟
1: إسرائيل ملزمة بأن تقوم بمثل هذا التحقيق، خاصة بعد تدخل الولايات المتحدة بشكل كبير في الشأن اللبناني وطلب الولايات المتحدة من إسرائيل

0: تقوم بأعمال عسكرية في مناطق معينة. لذلك إسرائيل ملزمة ومجبرة على مثل هذا الموضوع، خاصة وأن الجانب الأمريكي الآن يفتش عن كل صغيرة وكبيرة للإسرائيليين، علما أن الآن هناك مشاحنات أو ربما نقول جو مشحون بين الجانب الأمريكي والجانب الإسرائيلي فيما يتعلق بالشأن اللبناني، خاصة توسيع العمليات العسكرية واستمرارها، لأن الولايات المتحدة تريد أن تنهي إسرائيل هذه الأمور وأن تذهب إلى سلام مع لبنان. يحسب للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه اتفاقية سلام جديدة في المنطقة.
1: أستاذ مجدي، هل هناك تيار داخل الجيش وحكومة نتنياهو يريد إحراج الحكومة اللبنانية وحتى ربما إنهاء هذا الاتفاق في مهده؟
0: بالطبع هناك تيارات داخل الجيش الإسرائيلي. التيار الذي يعني يتحدث عن احتلال لبنان هو التيار الذي يريد إجهاض كل محاولة لأي تسوية مع لبنان. من الناحية العسكرية يقول قائد المنطقة الشمالية لابد من احتلال كامل الأرض حتى تستطيع أن تنزع سلاح حزب الله. هذا لا يعني أنه يريد أن يفعل ذلك، لكن هناك في القيادة الجيش في قيادة الجيش الإسرائيلي وفي الجيش الإسرائيلي أطراف تريد أن تحتل لبنان وأن تستمر في الحرب من أجل أن تنجز إنجازات عسكرية جديدة. ومن جهة أخرى هذه الأطراف في الجيش الإسرائيلي هي أطراف محسوبة على اليمين، اليمين المتدين الإسرائيلي، واليوم هناك قياديين كثر في الجيش الإسرائيلي من المتدينين اليمينيين الذين لا يخفون هذه الأفكار التي يحملونها في ضرورة احتلال أراضي جديدة لإسرائيل إذا كانت في الضفة الغربية في لبنان أو في سوريا أو في أي مناطق أخرى. ولكن حتى الآن هذا التيار ليس كبيرا، ليس قويا، لكن مع التغييرات التي تجري في الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة قد يكسب هذا التيار مزيدا من التأييد لدى المستوى السياسي حتى الانتخابات المقبلة. إذا لم تتغير هذه الحكومة وفازت في الانتخابات المقبلة فإن إسرائيل ذاهبة إلى وضع آخر وغير يعني غير ما نراه اليوم، ربما أكثر عدائية وأكثر قوة وأكثر ذهابا لاحتلالات في المنطقة.
1: مجد الحلبي، شكرا جزيلا. إلى تطورات في غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي صادف خيام نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. الناطق باسم حركة حماس وصف الاستهداف بالتصعيد الإجرامي الذي يهدف لتدمير مسار وقف إطلاق النار في القطاع، لا سيما أنه يتزامن مع انطلاق لقاءات في القاهرة لبحث تطبيق الاتفاق. أظهرت كاميرا مراقبة جنديا إسرائيليا وهو يساعد عددا من المستوطنين على الاعتداء بالضرب على شابين فلسطينيين تحت تهديد السلاح خلال هجوم على بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية. إلى العراق، حيث أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة حصر السلاح قيس المحمداوي أكد خلال مقابلة خاصة مع العربية أن الحشد الشعبي سيتخذ قرارات بحق من يرفض تسليم السلاح، مشيرا إلى أن من يخالف تسليم السلاح سيعرض نفسه للمساءلة القانونية.
2: هناك عمل سياسي كبير، ربما عمل إداري من هيئة الحشد مع الذين يرفضوا لديهم حقوق بالحشد، لذلك هي خطوات موجودة على مراحل، لكن بالنتيجة هو قرار ومنهاج حكومي برلماني ورؤية وطنية لإعادة النظر بكل التشكيلات. محاولات كثيرة راح تكون سياسية إدارية، وهنالك عمل حكومي وفق الإطار والبرلمان حول كل الذين سواء يرفضوا أو لديهم رؤية أخرى. حتما ستكون هناك خطوات سياسية إدارية، ثم الذهاب بالأخير إذا لم تكن هنالك أي معالجة للموضوع حتما قرار للدولة، قرار لرئيس الوزراء والبرلمان بهذا الصدد.
1: أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات العرب

العربية أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. أظهرت لقطات خاصة للعربية طائرات ومعدات عسكرية روسية جديدة داخل مطار حميميم في اللاذقية بالساحل السوري. كانت وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق أن روسيا عززت إمدادات قاعدتها قرب حميميم وسط استمرار وجودها في سوريا.

0: بين روسيا وأوكرانيا يتزايد تصعيد الجو المتبادل بعد الرسالة التي وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لنظير الروسي فلاديمير بوتين ورد موسكو. على كل حال، أمام هذه التفاصيل نريد أن نعرف كيف ترجم ذلك على الأرض. زميلنا عبد الجليل مسعي الذي يعطينا تفاصيل أوفى عن آخر تطورات الميدانية. عبد الجليل، خصوصا بعد الاستهداف الأوكراني الأخير في سانت بيترسبرغ وما تبعه أيضا من تبادل للهجمات بين البلدين.
1: مطالب بوقف إطلاق النار من الرئيس زيلينسكي، لكنه يكثف الهجمات بالمسيرات. لماذا؟ لأنه يحاول أن يضرب عصب الصادرات الروسية النفطية حتى لا تستفيد من الأسعار المرتفعة حاليا والمرتبطة بغلق مضيق هرمز من جهة، ومن جهة ثانية التركيز على ضرب إمدادات الوقود داخل روسيا، وهذا ما قد يتسبب بغليان شعبي ويضغط على بوتين من أجل جره إلى التفاوض بطريقة أو بشروط أحسن بالنسبة لأوكرانيا وبالنسبة إلى أوروبا. لكن نحن نتحدث هذه المرة عن سان بيترسبورغ، هي ثاني أكبر مدينة في روسيا وعاصمة الشمال أو العاصمة الروسية قبل الثورة البولشوفية. هذه المدينة تمثل أهمية اقتصادية وأهمية تاريخية ورمزية أيضا، خاصة وأنه أقيم فيها مؤتمر سان بيترسبورغ الاقتصادي الذي يمثل ما يسمى بدايفوس روسيا. لكن نحن نتحدث عن مدينة أبعد بكثير من موسكو حتى بالنسبة إلى أوكرانيا، تقريبا 600 كيلومتر ما بين موسكو وسان بيترسبورغ. لذلك تقول الكثير من المصادر الأوروبية وحتى المصادر الروسية بأن المسيرات أصبحت تسلك طريق الدول الأوروبية المجاورة لروسيا، أي أن المسيرات هي تأتي من طريقين رئيسين، عبور المجال الجوي الإستوني أو عبور بحر البلطيق في ارتفاع منخفض. وشاهدنا كيف أن المسيرات التي تحلق على ارتفاع منخفض وتأتي من البحر يصعب اعتراضها. شاهدنا كذلك أيضا في ما يحصل هنا في الخليج. لكن بالنسبة إلى روسيا، سان بيترسبورغ هي قريبة جدا إلى إستونيا، نحن نتحدث عن أقل من 250 كيلومتر، وهي أقرب أيضا إلى فنلندا 150 كيلومتر. هذا ما يجعل حمايتها صعب جدا، خاصة وأن روسيا تركز بشكل كبير على حماية موسكو، أكثر من نظام دفاع، أكثر من 100 نظام دفاع هو يحاول حماية موسكو، إضافة إلى المواقع الرئيسية للصناعات العسكرية وأيضا في الجبهة. لكن ما الذي أصيب في سان بيترسبورغ خلال الأيام القليلة الماضية؟ نحن نتحدث عن الضربة الأهم التي استهدفت جزيرة كرونشتاد، هذه الجزيرة المهمة جدا والتي فيها ميناء عسكري روسي وأيضا مصنع لتصنيع المدمرات الحربية. إضافة إلى ذلك تم استهداف ميناء كيروفسكي المخصص لصادرات النفط، إضافة إلى هذا ما تسبب بغلق المطار. أيضا هناك ميناء أوستلوغا أبعد قليلا، لكن ميناء أوستلوغا هو الميناء الرئيسي والأهم لصادرات الغاز الروسية وهو يقع هنا في هذه المنطقة. كل هذا يعني ضغط أكثر على روسيا، لكن بالنسبة لأوكرانيا هناك ثمن وحتى بالنسبة للأوروبيين. هذه الصور التقطت من رومانيا وتبين مسيرة بحرية أوكرانية وقد أخطأت طريقها واصطدمت بميناء كونستانتا في رومانيا. لدينا أيضا صور أخرى لسقوط مسيرة أوكرانية في ميناء روماني. بطبيعة الحال كييف اتهمت أنظمة التشويش الإلكتروني الروسية التي تسببت بهذه الخسائر، لكن أوروبا هي تحتمل بعض الشيء لأن هذا الوقت هو ضغط مستمر على روسيا من أجل الوصول إلى توافض بصيغة أحسن. لكن إلى أي درجة سيحتمل المواطن الأوروبي

0: الأوروبي أيضا عبور المسيرات مجاله الجوي، وأيضا إلى أي درجة يستطيع الاقتصاد الروسي الصمود، وحتى أوكرانيا إلى أي درجة بإمكانها إرسال مئات المسيرات دفعة واحدة والحفاظ على هذا الزخم من الهجمات. نادين،
1: شكرا عبد الجليل. وأنا أستكمل فيما تبقى من أخبار هذه الساعة. تبحث دول أعضاء في حلف الناتو مبادرة ألمانية تشمل التزاما جديدا بتمويل عسكري لأوكرانيا قيمته 80 مليار دولار وفق ما نقلته بوليتيكو عن مسؤولين بالحلف. تهدف مبادرة إلى ضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل، وذلك عبر آلية جديدة لزيادة الشفافية. من جهتها أكدت كييف أن أي التزام جديد من الناتو من شأنه التركيز على أولوياتها. وصف القائم بأعمال وزير العدل الأمريكي تود بلانش توقيف 3 أشخاص في ولايتي كانساس وكاليفورنيا بتهم التآمر ودعم تنظيم داعش بالعمل الجاد من قبل مكتب تحقيقات الفيدرالي، لكنه شدد على أن المعركة ضد الإرهاب لم تنتهي بعد.
2: And look, another great example of hardworking FBI agents and our federal prosecutors in California and Kansas and working together. And I'm glad we were able to interject here and stop these men. But it's a good reminder to the Americans that this fight is not over there.
1: وكانت وزارة العدل الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق إلقاء القبض على 3 أشخاص في ولايتي كانساس وكاليفورنيا بتهم التآمر ودعم تنظيم داعش. ووفق بيان العدل الأمريكي، قد وجه المتهمين 3 تم توجيه تهم التخطيط لتنفيذ هجمات عنيفة وشراء أسلحة. في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي أكبر مرض المعدي، كانت وثقت منظمة الصحة العالمية 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط أفريقيا حتى اللحظة، من ضمنها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية و2 في أوغندا المجاورة. خرج المئات من مؤيدي حزب الصراصير الشعبي إلى شوارع العاصمة الهندية نيو دلهي لأول مرة. حزب الصراصير هو مسحة انتشرت على شبكة الإنترنت حظيت بملايين المتابعين في الهند، وبذلك تنتقل هذه الحركة بنشاطها من الشاشات إلى أرض الواقع. تأسست بعد أن شبه رئيس القضاء الهندي منتقديه وبعض الشباب العاطلين عن العمل بالصراصير. إلى هنا تنتهي هذه الساعة. تحية لكم دوما. إلى اللقاء.

0: نسلم على كل شخص وطني أن يرى العراق يصل إلى هذا الحال، أن قوة خارجة عن القانون، خارجة عن الدولة، تتصرف كأنها بقرار مستقل ضد إرادة الدولة نفسها. ليس من مصلحتكم وليس من مصلحة العراق أن يكون هناك جيش ثاني موازي لجيش العراق.
1: الحالة الموجودة اليوم في العراق على كل المستويات هي نتاج لدستور 2005. لماذا وافقت على الدستور العراقي وأنت كنت تسوق بأنك ضده لفترة طويلة؟
0: أنا لم أصوت لهذا الدستور لا في داخل البرلمان ولا خارج البرلمان.
1: أنا عندي معلومة مؤكدة أنك صوت للدستور بنعم.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمر بعد الأخبار على شاشة العربية.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
4: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
3: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
5: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
3: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
6: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
3: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.
7: دامني أنا ما أضرك، دامني أنا ما أصيلك، هذا واقع وأنا طلعتك بواقعيتي ما تصنع.
3: في ليالي العربية للحديث بقية.

0: ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت العاشرة مساء على العربية FM. الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
1: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش، نشرة الأخبار من العربية.
0: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
2: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
0: من السياسة إلى الاقتصاد،
3: بأسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب،
0: إلى الرياضة
4: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربعة.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
5: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب. عالمنا مزدحم بالأخبار،
6: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك
7: وأخذ إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
8: أبو نور، إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
9: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة،
10: نحن وأنتم سنجعل للخبر سعيد معنا،
0: يأتيكم عند 7 مساء. أخبار سارة مع عصام وسارة.
11: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
12: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
13: أسعد الله مساكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى لقاء جديد من برنامج ليالي العربية على العربية FM. أحييكم ونرحب بكم من استديوهات العربية FM من الرياض، ويسعدنا أن نكون معكم من الآن وعلى مدى ساعة. وهذه تحيات فريق العمل، من التقديم أخوكم ماجد الثبيتي، ومن الإعداد سارة القحطاني، والتنسيق لوعد الدوسري، والإخراج لزميلي علي نقيدان. برنامج ليالي العربية يا أصدقاء مساحة حوار مختلفة، نفتح فيها ملفات متنوعة تمسكم أنتم مستمعين الكرام، ونستضيف شخصيات لها حكايات وتجارب تستحق أن تروى. في كل حلقة نذهب لما هو أبعد من العناوين، ونقترب من التفاصيل التي ربما لم تحكى من قبل، قصص إنسانية، محطات مهنية، وموضوعات تلامس الواقع. في ليالي العربية للحديث بقية.
0: ليالي العربية مع ماجد الثبيتي.
13: في حلقة اليوم نتحدث عن الذكاء الاصطناعي بين الفرص والمخاوف. ضيفنا اليوم الدكتور وليد الشعلان، أكاديمي وخبير في مجال الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي، يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 20 عام في الأمن الرقمي والتحول التقني، شغل عدد من المناصب القيادية من أبرزها عمادة كلية الحاسب والمعلومات والإشراف على مركز الدفاع السبراني في وزارة التعليم، حصل على الماجستير والدكتوراه في أمن المعلومات من جامعة هولوي الملكية في لندن، وله حضور علمي وفكري في المؤتمرات والبحث.

0: البحث العلمي وصناعة المحتوى المعرفي. اسمي واسمكم مستمعين الكرام، أرحب بضيفي في هذه الليلة الدكتور وليد الشعلان. حياك الله دكتور.
1: الله يحييك.
0: هلا وسهلا،
1: سعيد جدا أكون معك اليوم.
0: حياك الله، إحنا أسعد ونورت وشرفت، ويا هلا وسهلا فيك.
1: الله يطول عمرك. شكرا.
0: اليوم حديثنا عن الذكاء الاصطناعي، ما بين من يراه فرصة حقيقية ومن هو يعني متخوف من هذا التطور وهذا التحول الكبير اللي شهد الذكاء الاصطناعي. ولكن قبل ذلك، يعني كمحور أول، وافقت المملكة على تسمية هذا العام، احنا نتحدث عن عام 2026، بعام الذكاء الاصطناعي، في خطوة تعكس مدى أهمية هذا التحول. سؤالي لك دكتور، يعني ماذا يعني تسمية عام كامل وهو 2026 بعام الذكاء الاصطناعي؟
1: أعتقد يعني حدث كبير، ويعني التزام المملكة العربية السعودية في تبني توجه استراتيجي نحو يعني القيادة العالم في مجال الذكاء الاصطناعي. طبعا هذه تسمية العام بعام الذكاء الاصطناعي لها عدة محاور، موضوع يشمل تدريب كوادر وطنية مؤهلة في مجال الذكاء الاصطناعي، تبني تقنيات قوية في مجال الذكاء الاصطناعي، العلاقات الدولية في مجال الذكاء الاصطناعي، وأيضا الاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي. وأعتقد المملكة بس في هالفترة القصيرة من بعد تسمية العام بعام الذكاء الاصطناعي خطت خطوات كبيرة في هالمجال. يعني
0: نعم،
1: ترى في مؤشر ستانفورد المؤخر اللي صدر مؤخرا المملكة العربية للسعودية الأولى عالميا في دمج تقنية الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي.
0: بالحديث عن المستقبل والتحول هذا الكبير، وما بين من يرى أنه فرصة وما من يرى أنه في حالة من التخوف، هل نعيش اليوم تحول يشبه مثلا بدايات دخول الكهرباء، بداية نشأة الحاسب، بداية نشأة أو دخول الهواتف المتنقلة، هل نعيش نفس الفكرة؟ يعني ما بين سلبياتها وإيجابياتها، ودائما يقال ما هو كل ما هو جديد محارب في البداية والإنسان عدو ما يجهل، أم أن الوضع مختلف؟
1: أنا سعيد بهالسؤال ماجد، لأنه بكل صراحة لا. واللي يعتقد هذا الاعتقاد ما هو مستوعب حجم التغييرات الكبيرة اللي ستأتي، واللي بدأت إرهاصاتها يعني حاليا بدأت. ما نشهد اليوم لم نشهده سابقا في حالة الثورة التقنية ولا الصناعية ولا الزراعية ولا أي ثورة من الثورات البشرية، سميها ما شئت، يعني على مدى قرون من الزمن ما نشهد اليوم غير مسبوق، أن يكون لدينا آلات تفكر كما نفكر وتعمل كما نعمل وتتطور كما نتطور. هذه حادثة غير مسبوقة، بكل انعكاسات كبيرة اقتصاديا وفكريا وحتى ابداعيا بالمناسبة في كل المجالات.
0: يعني الموضوع مش شيء تقني جديد محارب في البداية ثم يتعود الناس.
1: بيتعوداني.
0: يعني الموضوع مختلف، وتحس
1: بس ما راح مثلا ماجد ما راح يخلق وظائف موازية مثل ما سوت الثورة الصناعية، انتهت الوظائف اليدوية صار عندنا وظائف في المصنع. الثورة التقنية، انتهت الوظائف في المصنع صار عندنا وظائف في الحاسب. ثورة الذكاء الاصطناعي تختلف.
0: بالحديث عن الطرح، انت دائما لك يعني ناقد في الموضوع هذا، سواء في الندوات او حتى على حسابك في السوشيال ميديا، في كثير من طرحك تحديدا عن الذكاء الاصطناعي تربط بين الذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، وكان الموضوع فيه حرب أو معركة، أو كأنك دكتور متخوف من نقطة. يعني ودي تفسر لي سر هذا الارتباط ما بين الأمن وما بين التطور الكبير للذكاء الاصطناعي.
1: مباشرة مع تطور أي نقلة حوسبية كبيرة من ضمنها مثلا الذكاء الاصطناعي، نواجه هجمات سبرانية وأفكار جديدة في مجال التقني، فعلا صعب، يعني صعب مهمتنا كمختصين بالأمن السبراني. الذكاء الاصطناعي يستخدم اليوم في الهجمات، واللي أصبحت أكثر تعقيدا، أصبح عندنا شيء نسميه زيرو داي أتاكس، هذه هجمات اللي ما كنا نعرفها سابقا، هجمات جديدة كثرت كثير باستخدام الذكاء الاصطناعي. الهجوم الموجه كثر كثير بالذكاء الاصطناعي.
0: وبالمقابل وش طبيعة هذه الهجمات؟ معليش
1: يعني بحاول أبسطها قدر المستطاع. أيه. ماجد كل
0: أهل اللي هي الأولى زيرو داي أتاك
1: مثلا، إذا تبي نتكلم عنها. إحنا عادة، مو عادة بس، أغلب الهجمات تكون هجمات معروفة، ثغرات معروفة يتم استغلالها بطريقة معروفة، يصير عنها اختراق معروف. الهجمات اللي ما ندري عنها أول مرة تصير في شركتنا اليوم ولا في مؤسستنا ولا كذا، هذه نسميها زيرو داي، ما غير مسبوقة. زمان وتيرتها قليلة ماجد، يعني تحتاج أنها تكون موجهة وأنها تكون محلل الجهة اللي بتخترقها وعارف أنظمتهم وعارف كل شيء. اليوم

0: باستخدام الذكاء الاصطناعي أصبح ابتكار خلنا نقول هالنوع من الهجمات أسهل بكثير. بس أنا اللي بقوله إنه أيضا الذكاء الاصطناعي يساعدنا في رد هالنوع من الهجمات. أنا يمكن آخر بحثين ثلاثة أبحاث منشورة لي كلها ترى في هالمجال، في مجال استخدام الذكاء الاصطناعي في مجال أمن السبراني، وأعتقد إنه قريبا جدا يصير الأمن السبراني بمنظومته الشاملة إداريا إلى فيزيائيا بتصير كلها تدار بالذكاء الاصطناعي.
1: دكتور، لو لو لو جينا للأساس يعني، وهذا سؤال يعني مطروح لدى الكثير وتساؤل عند الكثير من الناس، للذكاء الاصطناعي اليوم كيف يعمل؟ يعني في السابق كنا نشوف مثلا شبكات الحاسب أو الحاسب بشكل عام، يعني هي مجرد أوامر توضع ويعمل الجهاز على يعني بناء على هذه الأوامر. هل الطريقة متشابهة في اليوم في محركات الذكاء الاصطناعي المختلفة أو برامج الذكاء الاصطناعي المختلفة، أم أنه يعني في اختلاف كبير؟
0: هو إن أذنت لماجد، بس خلنا نعرف وش هو الذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي هو أنك تجعل الآلة مصطنعة، artificial، في ناس يقولون صناعي، هو مو صناعي، اصطناعي، لأنه يصطنع ذكاء الإنسان. فأنا كيف أخلي الآلة تحاكي ذكاء الإنسان؟ فهذا تعريفه بسيط جدا، والفكرة ترى قديم يعني من الخمسينات والناس تفكر فيه، من أول ما اخترع الحاسب والناس تفكر فيه، إنه كيف أخلي الآلة تفكر كما أفكر أنا. الذكاء الاصطناعي مبني على مفهوم تعلم الآلة، والآلة إحنا نعلمها بثلاث طرق تشبه على فكرة طريقة تعلم الإنسان: تعلم الموجه، تعلم غير الموجه، والتعلم من الأخطاء. الآلة تتعلم بالثلاث طرق هذه. إحنا بتعليم الآلة بهالطرق اللي إحنا تحاكي تقريبا طريقة تعليمنا للبشر، يكون عندنا منتجنا اللي في النهاية يحلل كما نحلل، يفكر كما نفكر، وبالعكس يتفوق علينا أنه أسرع بكثير ويتقبل البيانات كمعالجة أكبر بكثير. فهذه ببساطة فكرة الذكاء الاصطناعي، يعني بسطتها لك ما تفعل.
1: يعني نقدر نقول أنه ما ينتظر معلومات، هو يتعلم منك،
0: يتعلم ويبني عليها تحليله الخاص.
1: وين الخطورة في الموضوع هذا؟
0: الخطورة أنه الخطورة كبيرة، بس
1: يعني أنا بيها منك أنت كمتخصص. أنا يوم ذكرت للموضوع هذا أنا خفت صراحة.
0: أي لا، تونا جايين على شكل
1: يعني
0: خوف
1: أكثر. فودي في هذه النقطة، في نقطة مصدر المعلومة أو المتحكم، يعني في السابق كان هناك مصدر، الآن كأنك تقول إن أنت كل شخص هو مصدر لمعلومة.
0: خليني أعطيك جانب من جانب الخطورة. إحنا كبشر كيف نتعلم؟ إحنا نحتاج نكون مهيئين نفسيا، صح؟ نحتاج بعض الحين تجارب حسية، نتأثر بالعوامل الخارجية. تعلمنا محدود ترى، ما نقدر نتعلم 17,000 كتاب في يوم، صح؟ هذه طريقة تعلمنا. الآلة كيف تتعلم؟ تغذيها بمليارات البايتات بشكل مؤتمت، ما تتأثر بالعوامل الخارجية، تعلم بسرعة. وش ينشأ عنه هذا؟ أنه أنت قدراتك تقل في مقابل قدرات الآلة الكبيرة. فيوما ما بقول لك ماجد، ليش تقدم هالبرنامج؟ أنا ممكن أجيب آلة تقدمه بطريقة أكثر دقة.
1: يا الله لا يقوله.
0: الله يقوله، بس أنا لازم أفكر فيه.
1: هذه ترى على فكرة من ضمن التحديات. وأيضا كان هناك تجربة أذكر كان زميلنا المراسل عبد الرحمن العصيمي أوجه له تحية، كان مع الزميل خالد مدخلي في نشرة الرابعة في منتدى الإعلام، وكان فعلا موجود يعني محاكي للمراسل روبوت كان موجود وقدم بطريقة جدا مذهلة دفعتنا لهذا التساؤل. وهذا أيضا محور راح نتطرق له، أو بما أنك ذكرته راح نتكلم يعني الجوانب الإبداعية. يعني كنت في حديث قبل الحلقة مع أكثر من زميل، اليوم الذكاء الاصطناعي يؤلف ويرسم ويكتب ويقوم بمهام يعني تكاد تكون يعني أو إنجاز التعبير هي إبداعية وتحتاج إلى جزء من الأنسنة. دخوله في هذه المجالات ألا يشكل على الإبداع الطبيعي شكل خطر؟
0: هذا الموضوع له عدة محاور بصراحة باجد. أول شيء إحنا كبشر لازم نعرف إنه دائما نتعامل بسذاجة مع التقنيات الجديدة. في كاتبة غربية مشهورة اسمها جوانا ماسيجوسكا كتبت تغريدة قبل سنتين وصار عليها ملايين التفاعلات. قالت في تغريدتها: مشكلتنا مع الذكاء الاصطناعي التوجيه. أنا كنت أريد الذكاء الاصطناعي أن يغسل الملابس والصحون بينما أتفرغ أنا للكتابة والفن. لا أريد الذكاء الاصطناعي أن يتفرغ هو للكتابة والفن بينما أنا أغسل الملابس والصحون. أنا لما شفت التغريدة قلت جوانا هذه ساذجة جدا. يعني أنت قبلت الذكاء الاصطناعي في مجال البزنس فستقبله على علاته، سيخترق كل المجالات. الحين في مجال الإبداع الإنساني

0: الشركات الذكاء الاصطناعي وتدعمها الحكومات طبعا خصوصا امريكا وبريطانيا يمكن اللي حصل في قمه الذكاء الاصطناعي في فرنسا العام الماضي اثار ضجه كبيره. تقول هذا اللي قاعد يصير اليوم. المفروض لو ماجد عنده كتاب او فيلم او اغنيه او اي جانب من جوانب الابداع الانساني او رسمه او شعر انا باخذه بدون اذن ماجد وادرب عليه نماذج الذكاء الاصطناعي اللي عندي. طب اذا زعل ماجد وقال هذه حقوقي، جوابهم كان انه كيف يتعلم الانسان؟ ماجد كيف تعلم الشعر؟ قرأ قصائد كثير. اللي الرسام كيف تعلم الرسم؟ شاف رسمات كثير. اللي يعزف كيف تعلم العزف؟ سمع معزوفات كثير. فانا من حقي ان اتعلم كآلة بنفس ما تعلم بطريقة تعلم البشر. وان كان اعتراضك انه انت تكسب مال، فايضا اللي يتعلم من البشر بالطرق التقليدية سيكسب مال من هذا. فالجدل كبير جدا. انا اعتقد انه ما الفن أصبح مفهوم اليوم مو بس بالجمال، يعني الجمال أصبح معيار من المعايير. أعتقد أنه معيار المعاناة الإنسانية واللمسة البشرية مهمة اليوم لإعطاء زخم للأعمال الفنية. لأنه حقيقة ماجد نحن ما نقدر نقول نبي ذكاء اصطناعي بس ما يسوي فن. لا، تبي ذكاء اصطناعي بيسوي فن. هل هذا الشيء جيد ولا لا؟ أنا برأيي اليوم لا. بس الجيل اللي قاعد ينشأ اليوم وش كيف ينظر له بعد 50 سنة أنا ما أدري.
1: حتى صارت يعني أذكر في الولايات المتحدة وكذلك في بريطانيا مظاهرات ضد الفكرة هذه من كتاب وعازفين. لأنه اليوم حتى الذكاء الاصطناعي بما أنك ذكرت الفن حتى الغنى يعني يغني
0: طبعا لا يمثل في ممثل الآن في ممثل الآن ماجد لها بروفايل لها حساب في الانستغرام ممثلة شهيرة يعني وهي بالذكاء الاصطناعي وتقول أي فيلم أحد يسوي فيلم بالذكاء الاصطناعي أنا ممكن أمثل في شخصية وهمية يعني وهذا ترى سيزيد يعني مع اعتماد اليوم الأفلام على الذكاء الاصطناعي. في أفلام في هوليوود اليوم أصبح تصويرها جزء كبير منه بالذكاء الاصطناعي من ضمنها يعني مو بإعلان بس من ضمنها فيلم مارفل القادم اللي الناس ينتظرون ترك كثير من الأشياء المشاهد في صورة بالذكاء الاصطناعي. كل ما يزيد اعتمادنا على الذكاء الاصطناعي كل ما سيقل الإسهام البشري فيه.
1: هذه الفكرة دكتور، يعني كيف راح يكون شكل الفن والجوانب الإبداعية إذا تمكن فعلا أو تم خلينا نقول الاستغناء، لأنه هذا أيضا محور في كثير من الناس يشوفون أنه بيهدد وظائف في المستقبل وكذا. إحنا بدأنا بالجانب الإبداعي، الجانب الفني، الجانب اللي يعني مليء بالمشاعر ونتكلم عن الفن. كيف راح يكون شكله ما إذا تمكن من الذكاء الاصطناعي وصارت مخرجات هذا الفن من الذكاء الاصطناعي؟
0: يعني أنا الفنان داخلي يتكلم، ما راح أقول لك يعني المتخصص بالحاسب أو كذا، بقول إنه أعمال منتجات فنية جميلة جدا لكن خالية من الروح وباردة. أنا هذا اللي أنا أشوفها كذا. لكن غيري ممكن يقول لا والله أنا أبغى أسمع أغنية محمد عبده على طريقة مايكل جاكسون، أبغى أسمع، عرفت الناس اللي يلعبون بالذكاء الاصطناعي، أو أبغى أنا أعمل قائمتي الخاصة من الأغاني اللي تناسب ذوقي، أبغى كل يوم أغنية حسب ما صار اليوم تهاوش مع مديري، أبي أغنية يسوي لي ذكاء صناعي عن هوشتي مع مديري.
1: في
0: ناس أصلا الجيل الجديد يتقبل مثل هالأمور ترى أكثر مننا. لكن حقيقة أنا أشعر بألم أنه هالزخم الإنساني يخفت ويخبو شيئا فشيئا.
1: يعني ممكن أن ينهي هذه الجوانب
0: ممكن
1: السنوات القادمة. yes. يعني ما راح نشوف
0: ترى سريح. أنا ما راح
1: أيه بالعكس أنا هذا اللي عاجبني. الله يعطيك العافية.
0: ممكن
1: يعني ممكن في السنوات القادمة ما راح نشوف شعار، ما راح نشوف
0: شعار. لا أنا ما أقول سيقل،
1: يعني هل سيرفع أو نسبة الكمال فبالتالي الخطأ البشري يكون مرفوض؟
0: أي بس ممكن يكون خطأ البشري حلو،
1: هو هذا اللي جملنا حنا طبيعتنا كذا.
0: إيه ممكن يكون هذه بصمة الإنسانية في الموضوع. ممكن، لأن ما راح يقول إنه سيلغي الفنانين، لكن الفن بقيمته
1: بس الطلب عليهم حيقل
0: أعتقد. إيه. تخيل ماجد أنت الحين ما شاء الله مذيع ناجح وصوتك وأدائك الجميل هذا، وبكرة تصحى الصبح وتلقى واحد مسوي بودكاست بصوتك وشكلك هذا ترى اللي يقوله ما هو صعب. برامج الـ AI توين، أعطيك تطبيقات واجد اليوم أقدر أسوي توين الماجد وأفتح فيه بودكاست مؤلمة يعني، بس هذا الواقع
1: صح. لكن بالمناسبة يعني كان في تغريدة أو تدوينة لإيلون ماسك تحدث عن النقطة هذه، أنه يجب أن نفكر ما بعد
0: صح. إيلون ماسك كان يتكلم أنه لازم نفكر بالعالم بعد الوظائف، ما بعد عصر الوظائف.
1: هذه نقطة جدلية، يعني في ناس كثير تقول لك لا هذه مجرد

0: ثورة للشيء الجديد، وبتجي فترة وتنتهي، يعني ما في أحد حيعوض مكان الإنسان. وفي من يقرأ بشكل عميق ويرى أو يشعر بخطر حقيقي على وظائفه.
1: دارون أسماكلو أخذ نوبل عام 24 في الاقتصاد، يقول من هنا إلى 2030 عدد الوظائف اللي بنفقدها وعدد إسهام الذكاء الاصطناعي في الدخل القومي للدول ما راح يتراوح 1% إلى 5%، بس بعد 2030 ماجد احنا مقبلين على نقلة حقيقية كبيرة. It's exponential، يعني وانس انها طلعت تبي تطلع. اليوم كنا نتكلم انا وياك، اقول لك ترى يمكن يجي يوم نقول تذكر يمكن نروح عند اطباء، يعني فكرة تصير غريبة شوي. مصطفى سليمان الشهير اللي هو رئيس الذكاء الاصطناعي في مايكروسوفت كتب كتاب قبل سنتين انا قرأته، كان فيه عبارة استوقفتني كثير، يقول سننظر الى العالم عام 2036، سننظر الى العالم عام 2022 قبل ما تطلع تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي أسوأ من نظرتنا اليوم للعصور الوسطى يا ماجد. وهذا شوف توقعه متى؟ 2036، ترى ما بقى عليها شيء،
0: ما بقى شيء.
1: ليش وبنى هالتصور؟ لأنه قال في وظائف كثير بتتغير، في أشياء كثير بتتغير، في مفاهيم كثير بتتغير، في قيم كثير بتتغير. يمكن اليوم حديثنا بنتطرق لبعض.
0: بالحديث عن الوظائف، يعني كمتخصص ومتابع لهذا التطور الكبير، برأيك يعني خلال السنوات القادمة إيش الوظائف اللي راح تنتهي؟
1: أجين ما أقدر أقول تنتهي ماجد، صعبة كلمة ثقيلة، بس اللي لا يعني خلنا نقول تتأثر. خاف خوف الناس أنا.
0: لا في شيء إحنا بنكون واقعيين يعني جدا في.
1: أنا أعتقد أكثر وظائف المهددة هي وظائف الحاسب.
0: وظائف الحاسب.
1: نعم، وتحديدا عشان أبدأ بنفسي تحديدا وظائف الأمن السبراني بتتأثر، ما أقول تنتهي بس حتى تأثر. اليوم الرقابة الرقمية صعب أنها تعتمد على بشر في مواجهة آلات، تحتاج برضو رقابة فيها جزء كبير من الذكاء الاصطناعي.
0: والجوانب الثانية
1: أعتقد الطب بيتأثر أكيد.
0: الطب؟
1: إيه نعم.
0: شلون بيتأثر الطب؟
1: كثير من المهام اللي يؤدونها الأطباء خصوصا في التشخيص تحديدا ممكن الاستعاضة عنها، طبعا ما أتكلم خلال سنة أو سنتين، لكن في المستقبل أنا قاعد أحاول استشير في المستقبل معك ماجد، ممكن الذكاء الاصطناعي يؤدي أدوار تكون أكثر دقة وأسرع.
0: والجوانب الفنية والإبداعية
1: هذا عاد تكلمنا فيها واجد. أنا أقول لك أنا يعني أعتقد أنه سنكون أمام منتجات جميلة جدا خالية من الروح. أنا برأيي خالية من الروح. أجين ترى الجيل الجديد ماجد أنا ترى تفكيرهم
0: لا بالعكس تعجبه.
1: خليني أقول لك دراسة على عجال ما بيطول عليك حصلت في بريطانيا العام الماضي. سألوا أشخاص، مجموعة كبيرة من الناس، هل لو خيرت أنك تعالج أنت طبيب بشري أو طبيب بشري يستعين بالذكاء الاصطناعي أو طبيب كامل بالذكاء الاصطناعي، وش تختار منهم؟ علما أنه الذكاء الاصطناعي هو أدقهم. كل اللي أعمارهم فوق 45 قالوا بشري، واللي أعمارهم من 25 إلى 45 قالوا بشري بس يستعين بالذكاء الاصطناعي، واللي أعمارهم أقل من 25 ماجد نسبة تصل إلى 86% قالوا لا أنا بذكاء اصطناعي بس. فترى نظرة الجيل الجديد تختلف عن النشوة،
0: وشي يعني يحتاج وقفة أصلا ويخوف. طيب عندنا على طار الجيل الجديد اليوم، يعني ما في جهاز ما أو جوال ما يخلى من تشات جي بي تي. في إحدى كتاباتك وصفت بدايات تشات جي بي تي بعبارة العالم يقفز نحو المجهول، بينما كان كثير يشوفون أن مثل ما ذكرت لك في بداية الحلقة أنه شيء جديد ولازم نواكبه، ويعني شيء شئنا ما بينه راح يصير جزء من حياتنا اليومية. وش اللي كنت تشوفه في؟
1: والله ماجد تسمح لي أسهب هذا شوي بس.
0: أكيد خذ راحتك.
1: أنا الله يجزاكم خير وجبت المقطر القديم هذا له أكثر من 3-4 سنين.
0: لا عندنا معدة ما شاء الله. سارة القحطاني نوجه لها تحية.
1: الله يجزاك خير أبدعت صراحة. المقال فعلا قديم. أنا ماجد كان عندي لقاء إذاعي في إحدى الإذاعات قبل 3 سنوات وتكلمت وقلت ترى يا جماعة الذكاء الاصطناعي انتبه وكذا. رجعت بيتي ما بداني وصلت إلا الناس في منصة إكس مستلميني، هذا يخوف الناس، أنت خوفتنا أنت تبالغ أنت كذا. سبحان الله ما كملت 24 ساعة وحصلت موجة الاستقالات الرهيبة من جيفري هانتون وأليكس كوهين وغيرهم، هذا في أوبن إي آي وهذا في جوجل، وهذا استقالوا تحذيرا للناس من الذكاء الاصطناعي. قلت الحمد لله أنصفوني في وقتها لأنه الناس كانوا يشعرون أني أبالغ. نيويورك بوست نشرت

0: الأبحاث الشهر الماضي تقول لأول مرة في التاريخ المرصود اللي رصدنا فيه قياس مخرجات تعلم عند الطلاب، لأول مرة في التاريخ المرصود الجيل هذا، أنا أسف كلمة قاسية شوي بس بستخدم عبارة اللي قالتها نيويورك بوست عشان ما أصير أنا، الجيل هذا أغبى من الجيل اللي قبله لأول مرة. استخدم كلمة أغبى، كلمة أغبى قاسية يعني ما هي حتى كلمة علمية، بس هذا الهيدلاين حق نيويورك كان نيويورك بوست. يقولون لما قاسوا مخرجات التعلم لأول مرة جين زي جيل جديد هذا جاب درجات أقل، عشان كذا كان فيه إجراءات صارمة في أمريكا أكثر من الولايات في أمريكا، الدول الإسكندنافية ومعهم هولندا قرروا يلغون الآيبادات من المدارس، يلغون السمارت بوردز من المدارس، خلونا نرجع للصبورة والورقة والقلم. يبدو هذه أثرت سرعة الوصول للمعلومة بهالطريقة، نزول القدرات الاجتماعية اللغوية والمهارات التحدث ومهارات التحليل خلى الناس يقولون لا خلينا نعيد الحسابات. فأنت تتكلم عن تطبيق في جيبك بيأثر عليك نفسيا فكريا، المعلومات أصبحت متطايرة، مدة الانتباه الاتنشن سبان أصبحت غريبة، التعفن الدماغي يمكن سمعت عنه مصطلح كثير أصبح مخيف. لا الشات جي بي تي يا رجل، أنا أكتب روايات أجد صعوبة ماجد أني أكتب رواية في ظل وجود الشات جي بي تي، لأنه أغلب المشاكل البلوت الحبكة ممكن تحلها بسؤال للجوال ويجاوبك وتخلص يعني.
1: خلاص، والعالم معد عندها صبر يعني فعلا
0: العالم أصبح غريب.
1: في هذه النقطة أيضا يعني في السابق يعني كنا على طاري الطلاب، أنا شفت منشور كذا ولعله كوميدي في والله ما أذكر المنصة، بس كانت صورة لأسد متخرج لابس زي التخرج، فكان تعليق تحت يقول مهما كانت الحياة قاسية عليك تذكر بأنك تخرجت قبل الـ AI. وهذا تأكيد على كلامك. هل فعلا الجيل الحالي اللي بيستخدم وهو جزء أساسي، هل فعلا مثل ما ذكرت الصحيفة حيكون ما نبي نقول غباء ولكن أقل مهارة من الجيل السابق؟
0: قد يكون عنده يعني أمور يتميز فيها، التعامل مع التقنية أكيد بيكون أسرع وفاهم في التقنية أكثر، لكن في مهارات معينة أكيد حيكون أقل، وهذه قياسات. هل يقولك
1: وش المهارات اللي حتتأثر يعني في الجيل الجديد اللي يستخدم دائما؟
0: أنا أعتقد مهارة التحليل راح نفتقدها بشكل كبير، لأنه هذه التطبيقات تعطيك تحليل دقيق وسريع وتخليك تذكر ماجد كنا نتكلم تقول أنا أخاف أستخدم الذكاء الصناعي كل يوم عشان ما تعود عليه، لأنك ستفقد هالمهارة، فما بالك بجيل ينشأ من لما هو في الابتدائية مثلا، وهو إذا واجهته معضلة حل معادلة أو شيء من هالقبيل قال شات جي بي تي حل لي هالمعادلة. طبعا كل كلامنا على شات جي بي تي ترى هو مثال، كل
1: هو مثال لأنه هو الدارج عند الـ عند الـ عند الناس يعني.
0: فتخيل إحنا مثلا عشان نحل معادلة من الدرجة الثانية والثالثة كنا نقعد ونفكر ونسوي موازنة ونقل سيني للطرف الآخر وقسم على اثنين، هو ما يحتاج يسوي هذا كله يعني. وقد ينظر لك، وأنا ترى أتحاور مع الأطفال كثير بالموضوع، قد ينظر لك، أنا آسف مرة ثانية على هالتعبير شوي قاسي، قد ينظر لك أنك غبي أنك تحاول تحلها. ليش؟ اقنعني ليش؟ أنا أقدر أجيب لك الجواب.
1: خلاص الموضوع بسيط.
0: في 10 ثواني أنت قد تحل ليه يعني؟ ما له مبرر.
1: بس هذه نقطة أيضا يعني وصول المعلومة وسرعة وصول المعلومة يعني. من ضمن النقاط وكنا نتناقش أنا وياك فيها قبل الحلقة، يعني بما أننا ذكرنا شات جي بي تي مستحيل يطلعك غلطان.
0: هذه خطيرة.
1: مستحيل يقول لك لا المفروض أنك ما تسوي كذا. يعني في كل المواضيع اللي تطرحها، طبعا ناهيك عن استخدام الناس له بشكل كبير جدا وكأنه شريك حياة، إلى أنه في حالة من الدعم اللي ربما تكون لدى البعض أو لدى المتخصصين فيها نوع من المبالغة، فبالتالي يصير المستخدم مسلم لكل ما يصدر من من من شات جي بي تي.
0: خطيرة. استخدام الأول للذكاء الصناعي التوليدي في 2025 كان كمستشار نفسي. هذه خطيرة فعلا. على طاري ماجد نقول القدرات البشرية، في فيلم اسمه والي مر عليك من ديزني، الروبوت هذا اللي يتركه الحال، شفت كيف جايب البشر في المستقبل كسالة جدا وأغبياء وكذا. في فيلم اسمه ايديوكراسي، واحد اخترع آلة 2006 قديم، اخترع آلة سفر بالزمن فسافر للمستقبل 50 سنة على أمل أن يجد البشر بعد 50 سنة كيف تطوروا وأصبحوا كذا، فوجئ ببشر أغبياء جدا جدا يعني بالفيلم طبعا يبالغ بسبب الذكاء الاصطناعي. فترى هالنظرة اللي أنا أقولها ما هي نظرة أنا متفرقة.

0: أتمرد فيها أو أنا قاعد أخوف الناس، لا حقيقة اعتمادنا المتزايد على الذكاء الاصطناعي سيقلل من قدراتنا الذهنية. فلازم إحنا نكون واعيين لهالموضوع، نمرن نفسنا ما نعتمد في كل شيء على الذكاء الاصطناعي، ونشوف لنا طريقة نستفيد من الذكاء الاصطناعي الاستفادة القصوى دون أن تقل مهاراتنا المعرفية والسلوكية.
1: وش أخطر شيء رصدت دكتور سواء من خلال طلابك أو من خلال حياتك اليومية في استخدام تحديدا مثلا خلينا نقول تشات جي بي تي وهو المثال الأقرب لأنه موجود في كل جهاز وهو أقرب شيء يعني يستخدمه؟
0: يعني صراحة على أكثر من صعيد ماجد، لو قلنا على صعيد الأمن السبراني حقيقة من أخطر الأمور اللي واجهناها أنه كثير من العاملين في الشركات أو في الجهات الهيئات الجهات الرسمية إذا جاي طلب منه مديره شيء رفع كل الملفات اللي عنده على هالتطبيق، احنا صرنا مكشوفين. يعني انا اذكر احد الزملاء في جامعه بريطانيه يقول لي انه ببحث بسيط عملناه في جامعه اكسفورد احنا عندنا اسرار تصنيع الاقوى السيارات في العالم ويمكن اهم الطائرات في العالم، شيء مرعب ترى. اي موظفين هالشركات الكبيره اللي تعتقد عندهم الوعي الكافي للاسف لانه الذكاء الاصطناعي سهل وظيفتهم كثير. ارفع هالاكسل شيت، ارفع هالتصاميم وخلي يعطيني تحليل بسرعة وقت. فاحنا كأمن سبراني حقيقة نخاف من تسرب البيانات بهالشكل المخيف، الخصوصية عليها مخاوف كبيرة جدا، وايضا استخدام الذكاء الاصطناعي في يعني انت ممكن تروح تقول مو بشرط شات جي بي تي، كلود اي واحد تقول له طور لي هجمة معينة على الوزارة الفلانية او على الشركة الفلانية ممكن يطور لك يعطيك الكود. على صعيد الابناء انا اعتقد أكبر مشكلة أنه اليوم أصبحوا يتلقون المعلومة منه مباشرة ومعلومته عادة ما تكون محايدة ويأخذونها كمسلمات، وهذه خطيرة.
1: الخصوصية طبعا فيها من كلامك معدومة
0: جدا
1: جدا معدومة. طب وش توصي يعني في الناس اللي استخدموا؟
0: تدري ماجد في تطبيق بقول لك اسمه بعد ما بخلص ما بيسوي التحديث، في تطبيق بأمريكا أذهلني. أنا في محاضرتي الأخيرة في حياة مخرجة ما قلت للأعزاء الحضور قلت أنا يعني شككني في كل ما درسته في الأمن السبراني فعلا يعني أذهلني. في تطبيق في أمريكا يقول لك تعالي ماجد أبعطيك مثلا $10 على كل ساعة مكالمات بشرط أنه كل مكالماتك مع أصحابك مع أهلك مع عملك تعطيني إياها تتسجل أوتوماتيك بتجيني عشان أدرب نماذج الذكاء الاصطناعي.
1: هذا شفت التطبيق
0: مخيف،
1: واحد من الشباب
0: تعرف
1: يعني جايب لي إياك بزنس.
0: شفت كيف؟
1: قلت يا حبيبي وين
0: حجم الناس اللي سجلوا فيه ناجح. أنا أبهرني الناس ما عندها خلاف تتنازل عن خصوصيتها بشكل أنا ما كنت أتخيل كذا.
1: والهدف أنه سولف وبعطيك مقابل
0: والناس يجهلون ترى لما تيجي تقول لابن الحلال ليش تسوي كذا يقول لك الله أكبر وش الأسرار اللي عندك. لا الموضوع مخيف. في مبحث عندنا كبير في سكيورتي عنوان المبحث هذا أنه ليش المفروض أخاف على خصوصيتي حتى لو ما كان عندي شيء أخفي. هذه نظرية كبيرة أنا عملت عنها يعني حلقات بودكاست وعملت عنها كتب.
1: إيه صح هذا يعني
0: الناس مو فاهمين ليش. عشان كذا نحاول نشرح لهم أنه حتى لو ما عندك شيء تخفيه لازم تحافظ على خصوصيتك، الموضوع خطير يعني.
1: طيب على على على طاري التوليد وكذا يعني اليوم ما في منصة تواصل اجتماعي ما تخلى من مقطع أو صورة مركبة، وفي السابق كنا نسمع بأنه أو كان يقال بأن الصورة لا تكذب.
0: صحيح.
1: اليوم يعني لمختلف الشخصيات وفي أشياء تاريخية وفي أشياء قديمة لأشخاص قد توفوا وكذا وفي معتقدات وفي ثوابت وفي قوانين تجد هذا التعديل. اليوم مع هذا الضخ الكبير للمقاطع المتولدة من الذكاء الاصطناعي كيف الفرد ممكن اليوم يميز ما بين الشيء الحقيقي والشيء المصطنع أو المولد بالذكاء الاصطناعي؟
0: والله ماجد الموضوع كل ما له يصعب كل ما له يصعب. يعني اليوم أنا أقولهم إذا تكلم مع واحد وشاك إنه ذكاء اصطناعي قل له حط 3 أصابع قدام وجهك، ترى عادة اليوم بيلخبط بس بالمستقبل أكيد بتنحل الموضوع.
1: لا دقيقة وش النقطة هذه؟
0: إذا أنت تتكلم مع واحد وشاك إنه هو ذكاء اصطناعي وهذه صارت كثير يعني شركات كثير نضحك عليهم بشيء زي كذا، فأطلب منه قل له ضع 3 أصابع أمام وجهك، غالبا ترى مجرد ما يضع 3 أصابع بيطلع الأصبع زيادة يعني. فهذه من التريكس الخدع اللي نستخدمها عشان نكشف بس الخدع كلها بتحل مستقبلا. الموضوع صعب جدا. الديب فيك عادة إحنا نحاربه بالذكاء الاصطناعي، إحنا نحاول بالذكاء الاصطناعي نكتشف الذكاء الاصطناعي. أنا يعني كتبت أبحاث فيها. لكن احنا نعيش اليوم في عصر سمي رسميا post truth era، عصر ما بعد الحقيقة، اي شيء تشوفه تشك فيه وصعب انك تتحقق.
1: هذه النقطة.
0: والغريب اني راجعت ميثاق حقوق

الإنسان ماجد، ما لقيت في حق من حقوق الإنسان اسمه الحق بمعرفة الحقيقة. عشان كده أنا في حياة مخرزن دائما أقول أتمنى من الأمم المتحدة أن تدرج الحق في معرفة الحقيقة ضمن حقوق الإنسان، لأنه اليوم إحنا نعيش في عالم أنت ما تدري هل تشوفه صح ولا مو بصح.

0: نشرت الصورة في الأسوشيتد بريس. فالناس طبعا طلع عليها خبر إشاعة أنه هذا محقق عبقري زي شارلوك هومز، جابوه الشرطة الفرنسية حتى يحل لغز سرقة اللوفر. فطلعوا أسوشيتد بريس قال لا يا جماعة هذا واحد مار بالشارع، الصورة عفوية وكذا. طلعوا الناس قالوا لا هذا ذكاء اصطناعي. يا جماعة الخير مو بذكاء اصطناعي، إلا ذكاء اصطناعي. طلع المصور قال هذا الرو ديتا، كل شباب هنا عارفين في التصوير عارفين الرو ديتا، هذا الملف خذوها والله مو ذكاء اصطناعي، إلا ذكاء اصطناعي. وإلى اليوم في ديبيت في نقاش في هل هو ذكاء اصطناعي ولا مو ذكاء اصطناعي. رغم الأدلة الناس اليوم ما عاد تصدق ولا عاد كل شيء تشوفه تشك فيه اليوم.
1: نعم.
0: والمخيف ماجد المستقبل وش بيصير؟
1: هذه نقطة مهمة بالحديث عن يعني عن الصورة اللي طبعا كانت تعليق من الأستاذ عبد الرحمن الراشد على رئيس تقريبا رئيسة وزراء بريطانيا
0: إيطاليا
1: كان فعلا توليد صورة لها بالذكاء الاصطناعي، فكانت جدا منزعجة وذكرت انه التعليق انه ربما هذه يعني افضل صورة طلعت لي بالذكاء الاصطناعي. ويعني يتم فيها دكتور يعني تدمير سمعة،
0: صحيح،
1: تغيير مسار حياة كامل. فاليوم يعني كيف فعلا الشخص يقدر يحد من هذه الممارسات، او كيف ممكن انه أنا كمتلقي عادي أقدر أفرق بين أنه هذا لا والله مولد بالذكاء الاصطناعي خصوصا مع الدقة الرهيبة اللي قاعدة تصير، وما بين أنه لا والله هذه صورة حقيقية؟
0: أنا أعتقد العبء الأكبر في الموضوع ينصب على مختصين الذكاء الاصطناعي والحاسب في إيجاد خوارزميات تكتشف التزييف العميق ديب فيك. كثير من هالتزييف العميق ترى اليوم يكشف، يعني أنا اليوم ما شلت همه كثير، بس أنا أخشف المستقبل بعد 10-15-20 سنة وش هيصير.
1: اليوم وش تخاف منه في المستقبل؟
0: إنه ما نعرف وش الحقيقي وش اللي مو بحقيقي.
1: طب هل ترى بأنه إحنا بحاجة إلى جهة لمراقبة مثل هذا المحتوى؟
0: الموضوع يفوق جهد يعني جهات ومنظمات منفردة سايلوز. لا هذا مفروض هم عالمي، يكون في قوانين وتشريعات عالمية، ويكون في توجه عالمي لإيقاف عند حد. احنا يعني شوي انا على المستوى الشخصي تضايقت والله في قمة الذكاء الاصطناعي في فرنسا اللي حصلت العام الماضي لما رفضت الولايات المتحدة وبريطانيا التوقيع على الاتفاقية. كانت حتحد من هالامور، لكن بالاخير في دول تنظر لهالموضوع ك ك ك ك كفرصة استثمارية ضخمة ما تبي يعني تفوتها. لكن بالنهاية انا ارجع بس عشان اطمنك ماجد، اطمن كثير من المستمعين، يعني انه اليوم ترى عندنا قدره جيده في كشف التزييف العميق، ما هي 100% بس ترى يعني بعض التطبيقات تصل الى 98%. لكن احنا هاجسنا دائما في المستقبل. وجابتنا لسؤالك ما هو دوري انا كمستخدم، اعتقد العبء الاكبر ما هو عليك كمستخدم، العبء على المختصين انهم يساعدونك في الكشف عن مثل هالامور. يعني اتمنى يكون في تطبيق مثلا في المستقبل، تخيل ماجد عندنا تطبيق في المستقبل يكون معك في جوالك ويكتشف لك اي تزييف عميق ترفع له الصوره او كذا.
1: إيه
0: ليش لا
1: تطبيق يكشف
0: اليوم موجود بس ما متاح للمستخدمين بهالسهولة. أنا أقول إن شاء الله بالمستقبل يكون شيء يعني من الأشياء من أسلوب الحياة حقنا، أي شيء تشوفه تسأل هالتطبيق ويعلمك يعني.
1: طيب استخدام محركات الذكاء الصناعي المختلفة في التعليم لدى الطلاب، هو شيء طلابك يستخدمون ولا لا؟
0: يستخدمون وهذا
1: كيف تتعامل معه دكتور؟ عادي ما عندك مشكلة ولا؟
0: صديقي العزيز وزميلكم ياسر العمر لما سألني الصيف الماضي في البرنامج وقال لي أنت كيف تقبل أن طلابك يستخدمون الذكاء الصناعي؟ قلت له يا ياسر ما عاده خيار. طبعا أنا ما أقبل، إحنا عندنا برامج الكشف عن استخدام الذكاء الصناعي فأقدر أعرف نسبة استخدام الذكاء الصناعي. أنا ما أقبل نسوي لي بحث كامل بالذكاء الصناعي، لكن ما عندي مشكلة تستعين فيه وتقول لي وين استعنت فيه. أنا استعنت والله في النقطة الفلانية، في البحث الفلاني، في الفكرة الفلانية. لأنه حقيقة ماجد ما عنده خيار، يعني لا تتوقع أنك تقدر تمنع.
1: بس ما تشوف أنه يأثر على مستوى الطالب؟ يعني أنت دورك اليوم في هذه المرحلة كطالب طبعا أتكلم، أنك تدرس تجتهد تبحث عن المعلومة، يعني خصوصا في الدراسات العليا أنت تسمى باحث،
0: صحيح.
1: فما تشوف أن هذا بسبب وجود الذكاء الاصطناعي واستخدام الطلاب لهذه التقنية انتفى هذا الشرط؟
0: احنا نحاول نخليه ما ينتفي، نحاول نقننه. يعني نحاول نخليه يستفيد من الذكاء الصناعي بنفس الوقت ما يفقد هالمهارات البحثية والتحليلية. اليوم ماجد حتى في عالم البحث الأكاديمي

0: دين بحث العلمي، كثير من المجلات العلمية اليوم صارت تقبل استخدام الباحث الذكاء الاصطناعي بشرط ما يتجاوز نسبة معينة ويكون في إفصاح. كيف حصل هذا؟ العالم يبدو وصل قناعتي اللي أنا كنت أقول أنه لا مناص استخدام الذكاء الاصطناعي موجود. ممكن تعرف كيف تستخدمه، ممكن في عملك ماجد ساعات تحتاجه، يعني في حدود ضيقة في إطار مقننة لا يمنع يعني. بس أني أقول طلابي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي أبدا whatsoever،
1: هذا مستحيل يعني، صار
0: ما أعتقد أنه قرار حكيم
1: يعني. طيب أنت ذكرت أنه تعلم كيف تستخدمه، ما هي الطريقة الصحيحة لاستخدام الذكاء الصناعي؟
0: يعني ما نقدر عاد في هالحلقة نقول الطريقة يعني كاملة، بس خليني أعطيك أمثلة
1: الأساسيات مثلا. خلينا نقول
0: يعني مثلا ماجد أنت تبحث طالب دراسات عليا وسألته عن معلومة عن بحث معين أو سوي لك جدول معين، لازم شيء تتأكد أنه صحيح بنفسك. لازم تسأله على المصادر وترجع بنفسك للمصادر، لازم تمشي وراء. دائما نقول استخدم خاصية البحث العميق، التفكير العميق في التطبيقات هذه حتى تشوف خطوة بخطوة كيف وصل للحل. فأنا أحاول أستخدمه كمساعد لي مو بديل لي. كثير من المعلومات ترى اللي أعطيها الذكاء الصناعي ما تكون دقيقة، ولما تقول تعزز دائما كنت لاحظ ماجد يعطيك معلومة خطأ تقول هذه خطأ، يقول فعلا أنا آسف هذه خطأ، طب ليش أعطيتني إياها وأنا قايل لك أعطني المصدر. فلازم تتابع معه، معلومات كثير يعطيها مو بدقيقة. بالطريقة هذه لو سوينا اللي قلته قبل شوي إنه أعطني المصادر، أعطني طريقة التفكير، ترجع تأكد منها بنفسك، ترى أنت استفدت منه، بنفس الوقت مهاراتك البحثية ما زالت موجودة.
1: بس دكتور في هذه المحادثة يعني إذا لما تكون معاه نصل في بعض الحالات إلى طريق مسدود، يعني وصل أذكر في موضوع كذا كنت أتناقش أنا واحد من الزملاء وطلبت منه دراسة في موضوع مختلف، بس حددت جامعة هارفرد، أعطاني دراسة بعنوان باسم باحث برابط، بس لما جيت دخلت للرابط لقيت أوكي يعني رابط الجامعة ولكن إيرور
0: خطير.
1: طلع
0: قد يكون هلوس، قد يكون أعطاك شيء ما له علاقة، قد يكون. عشان كذا يعني أنت الحين ما شاء الله ماجد
1: يعني هذا اللي يخوف، عرفت؟ يعطيك كأنه فعلا مسلم مصدر، يعني بالضبط. اللي ما يبحث وراه
0: بالضبط
1: ممكن يعني يتوهق صدق.
0: قد تزيد دقته في المستقبل، بس في عالمنا اليوم لازم تتابع وراه.
1: لا بس فكرة التعزيز هذا بالمعنى العامي حتى في البحث العلمي، حتى في البحث عن المعلومة، يعني أنا أفهم مثلا مسألة التعزيز كدعم نفسي أوكي مقبول، ولكن اني مثلا اجيب له يعني شيء من الشرق واطلبه في الغرب يعني بطريقه انسجام اصلا غير منطقيه ويلبي، هذا مدى اثره على
0: اثره سيء، اثره وهذه من اكثر
1: على البحث العلمي مثلا
0: اثره سيء، وهذه من اكثر الاشياء اللي ينتقد فيها تطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي اليوم، اثره خطير ترى نفسيا علميا فكريا. التعزيز هذا خطير. انت قلت لي اليوم ما جيت تستخدم الاعدادات حقت صريح، بس ما زال
1: لا هي طبعا ثلاث اعدادات وانت عارف اللي هو انه يكون داعم وانه يكون متوسط الحده ويكون صريح. حتى في الصريح يدعم انت صح في في في كل شيء. يعني ماذا تاثير هذا على خلينا نقول على النشء على جيل زد مثل ما ذكر؟
0: والله تاثيره سيء. يعني تخيل لو طفل صغير قال له، ترى هذا مثال جاء في بالي الان وانا اسولف معك، وقال له نكته مثلا طرفه معينه وقال اجمل طرفه سمعتها في حياتي وراح قالها للزملاء وتنمروا علي مثلا. هذا مثال ترى سخيف بس جاء في بالي الان. قس عليها الى اشياء اكبر بكثير. حتى التعزيز غير المبرر اكيد تاثيره سيء. ترى على فكره بيبدا يتوقع الناس كلهم يعززون له ويشوف اللي ما يعزز له هذا عنده اشكاليه. انا بحكم عمادتي للكليه ماجد سنوات طويله كنت دائما اقول، اشوف حتى قبل ما تنفجر هالثوره حق الذكاء الصناعي التوليدي كنت اقول زملائي كثير، ما تلاحظون انه سنه عن سنه مهارات التواصل عند الطلاب تقل، يخجلون اكثر، ما يعرفون يتواصلون، بعضهم يصير اجريسيف بعد بزياده، بعضهم ما عنده اصدقاء الا اونلاين، ما عنده اصدقاء حقيقيين بعضهم. ففهم بالك اليوم يعني انا اعرف ناس اليوم اذا ركب السياره صدق والله، وترى بعضهم دكاتره، يشغل تشات جي بي تي يبدا يسولف معه طول الطريق. والله ما دريت فلان قال كذا واليوم جانا زارنا فلان وعندي صديق يا اخي ودي اكلمه، ذكرني اكلمه الاسبوع الجاي، ويبدا يسولف يدخل معاه جو يعني لين يوصل بيته.
1: هل الذكاء الاصطناعي اليوم للناس اللي تستخدمه بالطريقه هذه يخلق حاله من النرجسيه والانفصال عن الواقع؟
0: جدا. الا والله شفت فيلم هير بيقولك تشوفه ماجد؟
1: لا ضروري
0: في فيلم تنبأ باللي وصلنا اليوم، انه نبدا نعامل الذكاء الصناعي كبشر فيأثر على علاقاتنا الاجتماعيه ويضيق دائرتنا، ونبغى
1: النموذج الكامل المثالي
0: اللي
1: اللي ما يتهاوش معي ما فعلا
0: ويعطيني معلومات ويحجز لي ويتصل لي وي

0: سوي لي جدول وش احسن مني، احسن صديق في الدنيا يعني.
1: صحيح. طيب في يعني نقطة تتحدث عن الهوية والثقافة، في حديث سابق لك حول الذكاء الاصطناعي والوثائق التاريخية استخدمت دكتور وصف يعني دقيق، تقول بين تهديد الموثوقية وتوكيدها، ويعني تحدثت عن الحضارة البريطانية وكيف تصنع الأمم أفكارها قبل قوتها. ماذا يحدث عندما تصبح الحقيقة رواية رقمية قابلة للتعديل؟ وإحنا نتكلم هنا عن التاريخ، المبادئ، الثقافة، الهوية الثقافية.
0: أنا ترى من ضمن هواياتي اقتناء المخطوطات، فهذا هاجس كان عندي موضوع الوثائق، وساعدت كثيرا جدا لما دارت في الملك عبدالعزيز طلبوا مني أعمل لهم محاضرة عن الذكاء الاصطناعي والوثائق. تعرفهم ما شاء الله يعني محترفين جدا وواصلين مستوى كبير في حفظ السجلات والوثائق، سواء كانت صوتية، مكتوبة، ورقية، كتب، عندهم ما شاء الله كل أنواع الوثائق، فيديو. فسعدت جدا، عملت لهم دراسة في بدايتها كيف أنا ممكن أخترق هالوثائق وأزورها. يعني أنا لمست في عيون الحضور الإحباطي أنه أنا باستخدام الذكاء الصناعي ممكن أعمل لك وثيقة، حتى أزور الكربون ديتنج، حتى أزور. عرضت لهم صديقي بيري نايتنغيل، كان نائب رئيس تنفيذي في شركة WPP العالمية، عمل مشروع في 2016 اسمه The Rembrandt Project، زوروا فيه لوحة لرامبرانت الرسام المشهور قبل مئات السنين متوفي، لكن بالذكاء الاصطناعي حتى الستروكس، البرش ستروكس، ضربات الفرشاة قلدوها بالضبط وكذا، عرضوها على 200 خبير في الرسمات وكلهم صدقوا انها له وقالوا هذه فعلا لوحة مفقودة. استعرضت معهم تفاصيل هالمشروع اسمه The Rembrandt Project، قلت لهم يا جماعة ترى الذكاء الاصطناعي اليوم يبي صعب حياتكم. شوي حسيتهم تضايقوا ومبسطتنا. بعدين جبت لهم الجانب الآخر للذكاء الاصطناعي، انه كيف بالذكاء الاصطناعي اقدر اكتشف التزوير، اقدر اكتشف كثير من الاخطاء، اقدر اسهل حياتكم، ويمكن تسهيل الحياة اكثر من اكتشاف تزوير.
1: بس بعد الموضوع خطير جدا.
0: بالضبط، عشان كذا انا قلت لهم سمينا المحاضره الذكاء الاصطناعي بين تهديد الموثوقيه وتوكيدها. يعتمد كيف تستخدم.
1: طيب عندما يتعلق الموضوع بمثل يعني هذه رسمه، لكن الاشياء المتعلقه بالتاريخ بالهويه، كيف ممكن نحمي التاريخ والهويه من هذا العبث؟
0: هذا اللي نقوله بالذكاء الاصطناعي. تخيل اليوم أنا أقدر، مو بس الذكاء الاصطناعي، بالتقنية بشكل عام، تخيل اليوم أنا أقدر أحمي كل ما لدي من وثائق تاريخية بنسخ رقمية موقعة رقميا، ديجيتال سيجنتشرز، غير قابلة للتزوير، بحيث أنه لو بكرة جانا واحد لو بعد 1000 سنة وقال هذه وثيقة قديمة أقول لا والله يا أخي هذه الوثيقة الأصلية موجودة عندي نسخة رقمية مثلا. يعني هذه واحدة من الأفكار يعني. فأستطيع اليوم بسوسائل التقنية الحديثة أني أحمي كثير من الوثائق اللي عندي اليوم. الأمور الملموسة tangible، مخطوطة، كتاب، لوحة، هذه لها طرقها الأخرى بالتحقق من موثوقيتها، الكاربون ديتينج يمكن أشهرها. بس أنا ما أخاف على السجلات والوثائق اليوم. أنا قاعد أفكر السجلات والوثائق بعد 200-300 سنة، أنا الله يعني من على هالكوكب البقاء يعني. وش بيصير في في في إرثنا التاريخي حتى لو كان محفوظ وقتها؟ هل الناس أصلاً تهتم فيه أساساً؟
1: وش أكثر شيء يخوفك من الذكاء الصناعي؟
0: والله ما جد
1: أكثر شيء كده تحس أنه هاجس لك
0: اليوم،
1: أو الدافع اللي خلاك حتى تكون يعني في حديثنا حتى تحت الهواء أنه حسيت بمسؤولية اجتماعية كبيرة. صحيح. وصرت يعني تغرد أو تدون بشكل كبير.
0: صحيح. لتوعية الناس. ومحاضرات حيوات مخرزمة اللي أنا سويها كل فترة، هذه جزء من هالهاجس بصراحة ما جد. شوف أنا مشكلة تنازعني شخصيتين، شخصية الأديب والكاتب وشخصية المتخصص بالذكاء الاصطناعي والأمن السبراني، ففعلا عندي معضلة في مجالي العلمي في الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي وكذا. أكثر ما يخيفني اليوم هو الهجمات السبرانية حقيقة والتأثير الكبير على الخصوصية، هذا أمر مخيف جدا. في الجانب الإنساني خلنا نقول موضوع التهديد للوظائف، موضوع إعادة تشكيل علاقاتنا الاجتماعية وتفكيرنا واللايف ستايل حقنا، وأيضا بصراحة ماجد الموضوع اللي يمكن تشارك الهم أنا وياك، موضوع تأثيره على الإبداع الإنساني. لعل هذه الخمس أمثلة اللي قلت لك إياها الآن هي أكثر ما يخيفني من الذكاء الصناعي. الذكاء الصناعي بيسهل حياتنا كثير، خاصة في المجال الطبي. أنا أعتقد أنه بيكون فيه اكتشافات، اختراقات كبيرة، بريك ثروز قريبة في المجال الذكاء في الطب. فهو فيه له جانب إيجابي، بيسهل حياتنا بأشياء كثير، بيساعدنا بأشياء كثير، لكن له جانب بعد شوي يخوف بصراحة. بس الحل ترى مو بني أبدا، حل إني تأمبريس إت.
1: أي توي بقول لك وش الحل؟ طيب
0: يعني
1: شئنا أم أبينا هو جزء أصبح.
0: إذن ندخل بقوة.

0: نتملك، نحن نتحكم فيه، احنا نرسم مستقبله، احنا نحدد وش اللي يصلح وش اللي ما يصلح، احنا نعرف اذا فيه تهديد من الذكاء الصناعي استشرف واعرف كيف احله قبل ما يصير. في تهديد على الوظائف اشوف لي وظائف بديله، اشوف مثل ما قال ايلون ماسك عالم ما بعد الوظائف. في تهديد على الخصوصيه اشوف كيف احمي خصوصيتي. اما الانعزال والبعد عنه ما هو حل ابدا، العالم ما راح ينتظرك.
1: على طاري العالم ما ينتظرك، انا هذه من ضمن الاشياء، يعني بما ان تكلمنا عن الوظائف في السابق وانت متخصص حاسب، كان السي في هذا سي في قوي اللي يملك الرخصة الدولية لقيادة الحاسب.
0: إيه.
1: بعدين طلع بعدها مسألة اللي هو إتقان برامج الأوفيس
0: والشهادات المهنية.
1: والشهادات المهنية وعندي دورة أو عندي شهادة استخدام حاسب. اليوم مع وجود الذكاء الاصطناعي وظهور الدورات هذه اللي هي دورات كيف تستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل جيد أو بشكل صحيح، هل انتهت فكرة إتقان برامج الأوفيس في السيرة الذاتية؟ كيف بيكون شكل السيرة الذاتية في المستقبل، أو يعني إنجاز التعبير غدا القريب؟
0: أول شيء قلت أوفيس ذكرتني بشيء، لما نتكلم عن الذكاء الصناعي، شركة هيومين السعودية في الذكاء الصناعي أعلنوا عن نظام تشغيل بالذكاء الصناعي. فانسى موضوع اوفيس هذا خلاص. أي. الحين موضوع تخطى هالبرامج للاسف.
1: يعني خليك حنين، ترى الناس في كاتبين الى الان متقن للبرامج
0: اقول هالشهاده ذي يمكن مستقبل ما تكون فيه مره. لكن حقيقه في المستقبل القريب اعتقد انه ترى في جانبين، اتقان المهارات البسيطه هذه، ترى كان زمان يقولك يجيد العمل على الكاتبه، صار يجيد العمل على الكيبورد تمشي المهارات.
1: بعدين كان بعدها مسمى الرخصه الدوليه لقياده الحاسب، يعني اسم كذا تحس انه بوزيشن لحاله.
0: بس انا بوصل ماجد انه مثل هالمهارات صح يمكن اهميتها تقل، بس في المقابل مثل المهارات الحاسوبيه الكبيره بعد تقل. بمعنى انت مش متخصص في الحاسب صح ماجد؟ اليوم تقدر تسوي برنامج خطير، انا اؤكد لك، خليني اقعد معك بس نص ساعه بعد الحلقه وبخليك تسوي تطبيقك وترفعه على الاب ستور وان شاء الله تكسب منه فلوس. في برامج اذا تبي اعطيك امثله، يعني اسمي لك يعني تطبيقات تعمل لك البرنامج وتسوي له تيستينج تختبره وتجربه وتحجز لك السيرفر وترفعه على السيرفر وتنزلك في الاب ستور. فصح انه هالشهاده ما عادت تهمك كثير، لكن الذكاء الاصطناعي قرب لك كثير من المهارات التقنيه وضعها بين يديك. فالاميه الحقيقيه اليوم هي اميه عدم معرفة التعامل مع التطبيقات في الذكاء الاصطناعي. ترى أنا كثير أسأل اللي يجون حضور في محاضراتنا خاصة الببليك لكتشرز، يعني الطلاب كلهم حاسبة، بس اللي يجون في الببليك في أحد ما عمره استخدم الذكاء الاصطناعي؟ فاجئ ماجد والله كثير.
1: في ناس ما قلت.
0: وهذا ترى غير مقبول. أنا بناتي عاني منهم، يعني بناتي طالعين لي شوي في إنهم أولد سكول، فما يبغوا يستخدموا الذكاء الاصطناعي كثير عشان ما يأثر على مهاراتهم. وأنا والله يعاني معهم، وهذا يمكن أنا الأب الوحيد اللي اليوم كان يقول بناته استخدموا الذكاء الاصطناعي تعلموا عليه لأنه يعني مهم جدا.
1: طيب نجينا يعني نتحدث خلاص، طب انتهى موضوع استخدام الحاسب في الوظائف، اليوم الوظائف ماذا تحتاج، أو أنا اليوم كموظف ماذا أحتاج أن أتقن في عالم الذكاء الاصطناعي عشان أحافظ أو تجيني فرصة وظيفية؟
0: طيب مو شرط أنك تحتاجه في وظيفتك. أنا مرة سألت الحضور، معليش أستشهد كثير بس عشان هذيك المحاضرات يعني لها علاقة بالذكاء الاصطناعي، كم اليوم واحد فيكم مديره جاء وقال نبي ذكاء اصطناعي هو ما يدري وش يبي فيه، بس نبي ذكاء اصطناعي؟ كل الناس عندهم ذكاء اصطناعي. تفاجأت ماجد الناس كلهم رافعين إيديهم، يعني والله جانا مديرنا وقال نبي ذكاء اصطناعي، فوشوا طيب ما أدري بس نبي ركبوا لنا ذكاء اصطناعي.
1: شوفونا
0: حل. ذكروني بالكارغو كالت، اللي في نظريه اقتصاديه اسمها الكارغو كالت، فكره انه في شيء الناس كلهم قاعدين خلينا نسوي، ما ادري يكسب ما يكسب خلينا نسوي زي
1: نواكب اهم شيء.
0: فمو شرط انه يعني في كل وظيفه اليوم مهم الذكاء الصناعي، بس الذكاء الصناعي اليوم هو سلاح لك للمستقبل. فجابت انا سؤالك يعتمد على وظيفتك وش يعني، والله انت مسؤول اليوم مدير، يا اخي خلي الذكاء الصناعي يرد على ايميلاتك، يرتب لك جدولك، يلخص لك اجتماعاتك، في مهارات مهارات الناعمه خلينا نقول بالذكاء الصناعي اصبحت كبيره جدا. لكن انت محلل مالي في لها، انت محامي في لها استخدامات، انت مبرمج في لها استخدامات، فيعتمد على طبيعه عملك. الذكاء الصناعي ممكن يخدمك في جانب معين منه، بس بشكل عام لازم تعلم الذكاء الصناعي، مو ما شيء تتعلمه، لازم تعلم تتعامل
1: على طاري مو شيء تتعلمه دكتور، لأن في الفترة الأخيرة انتشرت دورات، وأنه الآن مثل ما ذكرت في السابق كان يقال أن الأمية الحديثة هي الشخص اللي ما يتقن استخدام الحاسب، والآن صار في ترويج لمثل هذه الدورات أنه راح تفيدك في عملك ويجب ولازم يعني تلحق بالركب وكذا.

0: فهل الموضوع يحتمل فعلا انه دوره او دبلوم او كذا انه اتعلم كيف استخدمه بشكل
1: يعتمد والله ماجد على على على القدرات المعرفيه للحضور. يعني اذا كان الناس ما عمرهم تعاملوا مع الحاسب يعني بشكل كبير بيختلف عن الناس متخصصين في الحاسب مثلا يعتمد الموضوع. بس بشكل عام التعامل مع التطبيقات البسيطه لانها سهله تتكلم معاه ويرد عليك يعني اعتقد يعني ورشه عمل كم ساعه واذا كان هو يعرف يستخدم الجوال والانترنت اللي اغلب الناس اليوم
0: يعني الشخص اللي يعرف يستخدم او يجيد الحاسب من السهل عليه انه
1: صحيح. انا مو مشكلتي باستخدامه تبي الصدق ماجد مو مشكلتي انه يعرف يستخدمه سهل جدا. انا مشكلتي كيف يستفيد من الاستفاده القصوى بدون ما ياثر على الجوانب اللي لنا فتره قبل شوي نتكلم عنها يعني. بس تسأل شات جي بي تي ويجاوبك اي واحد يقدر يسويها. بس كيف تساله بدون ما تفصح معلومات سريه؟ كيف تساله بدون ما بدون ما تتاثر باستشاراته النفسيه والتعزيز اللي انت تقوله؟ كيف تتاكد من معلومته انها صحيحه؟ كيف وكيف وكيف وكيف كيف تحلل كيف كذا؟ هذه اللي الناس محتاجه تتعلمها يعني.
0: دكتور على طاري هذه النقطه ممكن ما تطرقنا لها اللي تتعامل معه كداعم نفسي او اخصائي نفسي وش رايك؟
1: اقول لك خطيره يعني 2025 هذه احصائيه حقيقيه ماجد ماني ببالغ يعني. الاستخدام الأول لتطبيقات الذكاء الصناعي التوليدي في العالم كاستشاري نفسي, وهذا أمر أعتقد حتى اللي سووا هالتطبيقات ما توقعوا أنه بيصير بهالسرعة, وهذا خطير فعلا خطير.
0: مدى خطره أو تأثيره على الشخص؟
1: خطير جدا, بيعطيك استشارات غير دقيقة بالأخير
0: لانه هو داعم اكثر من كونه
1: لا
0: معالج.
1: اللي مختصين في علم النفس يمكن يفهمون اكثر مني او في الطب النفسي بعد. التشخيص مو سهل, تعرف بعض الامراض النفسيه ما جد تحتاج 6 جلسات عشان تشخص انت
0: بينما هو يعطيك في ثواني.
1: شفت كيف؟
0: جميل. احنا نتشكرك كل الشكر لوجودك معنا. انا والله تفاجأت من الوقت لكن كما يقال الاوقات الجميله تمضي بسرعه. شرفتنا ونورتنا الدكتور وليد الشعلان أكاديمي وخبير في مجال الأمن السبراني والذكاء الاصطناعي, والشكر أيضا موصول لكم مستمعين الكرام ليطيب المتابعة. نلتقيكم إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس الموعد. كونوا على الموعد, إلى اللقاء.
2: من هنا يأتيكم الخبر بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس عبر شبكة مراسلينا
3: مراسلة العربية FM. أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين,
4: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
5: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية الخبر وصدى
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا, روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزورة.
9: أقفلها الكاميرا خلاص.
2: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض, نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
10: 9 صباحا بتوقيت الرياض, 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
11: في الدورات السابقة حسن وأنت تعرف ذلك كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
2: من السياسة إلى الاقتصاد.
12: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
2: إلى الرياضة.
13: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 4.
2: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
14: خبر عاجل الآن مستمعين نقلاً عن مصادر فلسطينية, الجيش الإسرائيلي
2: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب. عالمنا مزدحم بالأخبار,
15: إذن معارك بتأثير عالمي,
2: منها ما يعكر صفو يومك
16: وأخذوا إلى سجن صيدنا,
2: ومنها ما يجعلك تبتسم.
17: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
2: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة.
18: أنا أخصائية العلاج النفسي سارة هوساوي. أطمئنوا الأخبار معنا سارة.
2: أخبار سارة, نحن وأنتم سنجعل للخبر السعيد معنا. يأتيكم عند 7 مساء. أخبار

0: سارة مع عصام وسارة. لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
1: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي.
0: أكبر شبكة من المراسلين،
2: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة،
0: وأفضل باقة من المختصين.
3: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد؟
0: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
4: تحتاج أكثر من مكان، من غرفة مجهزة بأحدث الأجهزة. تحتاج أكثر من نص مكتوب بعناية. تحتاج معلومة موثوقة عما يدور من حولك. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

مساءكم وأهلا بكم في ساعة إخبارية مفصلة من العربية. هذه عناوينها: لدفع جهود الحل السياسي، إسلام أباد توفد وزير داخليتها لطهران حاملا رسالة من قائد الجيش الباكستاني لمرشد إيران. مع تراجع صادرات النفط بسبب الحصار الأمريكي، أزمة الكهرباء تصل المنازل في إيران، وارتفاع الأسعار يحاصر موائد الطعام. مصادر صحفية أمريكية توثق استهداف الجيش الإسرائيلي لذخائر الفوسفور الأبيض محظورة دوليا في جنوب لبنان. بينها طائرات ومعدات جديدة، العربية ترصد وصول تعزيزات عسكرية لقاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا. حلف الناتو يبدأ تعزيز انتشاره في فنلندا والسويد. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. أوضحت مصادر العربية في وقت سابق أن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بشأن المفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. في السياق، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط القصوى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكة متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. أرحب بالزملاء بيير غانم من واشنطن وعبد الله خلوف من إسلام أباد، أهلا بكما معنا في هذه الساعة. عبد الله، أبدأ معك فيما يتعلق بالتسريبات التي تتحدث عن حلحلة ما في مسألة الأموال الإيرانية المجمدة.

0: إذا كان المقترح الباكستاني يتحدث عن إيداع هذه الأموال المجمدة لدولة ثالثة، من هي القوى الإقليمية أو الدولة المرشحة لتلعب هذا الدور؟
1: يعني نادين، الحقيقة قبل أن نبدأ بالحديث، هناك قبل ساعات يعني ظهرت معلومة هنا في إسلام أباد بأن الأجهزة الأمنية الباكستانية تلقت معلومات من واشنطن. لا نعلم مدى صحة هذه المعلومات، لكن هي تلقت يعني معلومات أو إنذارا من واشنطن بأن الوقت بدأ ينفذ، إذا لم تنجح الدبلوماسية ربما التصعيد هو الحل النهائي. بالنسبة للمقترح أو الحديث عن الأموال المجمدة، كانت باكستان قد وصلت في النهاية إلى مقترح بأن تودع هذه الأموال في صناديق يعني ائتمانية مقفلة. هناك اسم الصين مطروح واسم قطر مطروح أيضا، وأيضا باكستان عرضت نفسها وعرضت بنوكها. هذه الصيغة أيضا يعني التي يتحدثون عنها تسمى المقاصة الآسيوية، التي كانت تستخدم من بالسابق، تستخدمها إيران أيضا عندما كانت تحت العقوبات وما زالت ترزح تحت العقوبات. تحت هذه الصيغة يمكن تجاوز نظام سويفت، وأيضا يمكن تجاوز العقوبات والبروتوكولات في الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على هذه الصيغة. لكن هذه التحويلات ستكون مشروطة، لن يتم تسييلها بشكل نقدي يذهب إلى أموال إلى جيوب الحرس الثوري الإيراني، وإنما تسيل فقط وفق الاحتياجات الضرورية لحياة المواطن الإيراني، تصرف على الأدوية والأغذية والسلع. إذن هي يعني تحويلات سلعية كما يسمى هنا، إذا صحت المعلومات في النهاية. لكن حتى هذه اللحظة من الجانب الإيراني لم تصدر أي إشارات بأنهم موافقون تماما، لكن المعلومات تقول بأنهم موافقون جزئيا على بعض النقاط.
0: طيب عبد الله، وأنت تحدثنا أيضا حول ما تم نقله من الأجهزة الأمنية التي كانت تلقت إذن اخطارات من الجانب الأمريكي بأن الجانب الأمريكي نفذ صبره. بيير، أمام هذه النقطة، هل فعلا نفذ صبر الجانب الأمريكي؟ كيف سيتصرف في هذه الأثناء وفي هذه الأيام الحساسة جدا؟
2: الرئيس الأمريكي يهول دائما بمعادلة الدبلوماسية والقوة. هو يريد الوصول إلى حل وفي وقت قريب أيضا مع الإيرانيين بالطرق الدبلوماسية، ويقول في الوقت ذاته أن لديه الوقت الكافي، لكنه في الوقت ذاته يشير إلى مخاطر كثيرة موجودة، مثل كمية الصواريخ والمسيرات الموجودة أو بقيت لدى الإيرانيين. لذلك الرئيس الأمريكي هو يشير في الوقت ذاته إلى الدبلوماسية واستعمال القوة في الوقت ذاته. بالنسبة للفترة الزمنية هو يتحدث عن المهلة المفتوحة، ولكن للحقيقة ربما يكون الرئيس الأمريكي محكوم بمهلة تصل إلى منتصف الشهر المقبل. أقول ذلك لسبب، وهو أن الرئيس الأمريكي لو أنهى هذه الأزمة بمنتصف الشهر المقبل سيكون هناك وقت كاف لعودة النفط إلى الأسواق الدولية، وبالتالي يتراجع الغلاء في الولايات المتحدة الأمريكية وتكون النتائج أفضل بالنسبة للرئيس الأمريكي انتخابيا. ولكن هذا عنصر واحد، وهي وسيلة لاستنتاج مواقف الرئيس الأمريكي. بكل الحالات هو يقول أن لديه الوقت الكافي ويلوح بالقوة.
0: عبد الله، فيما يتعلق بمسألة زيارة وزير الداخلية الباكستاني وحمل هذه الرسالة من قبل قائد الجيش إلى طهران، اللافت أكثر في هذه الزيارة فكرة هذه الرسالة ستكون إلى المرشد. عندما نتحدث عن هذه القناة العسكرية الباكستانية مباشرة إلى المرشد الإيراني، ماذا نفهم من هذه الخطوة اليوم؟
1: التفسير الوحيد نادين والذي تعلمناه خلال الأشهر الماضية من دور الوساطة الباكستانية في هذه الأزمة، أن المخاطبة مع الجانب المتشدد يكون عبر القناة العسكرية الباكستانية، ومع الجانب البراغماتي غالبا ما يكون عبر القنوات الدبلوماسية عبر إسحاق دار ووزارة الخارجية الباكستانية. إضافة إلى أن التوقيت في هذه اللحظات أو في هذه الساعات هو توقيت حساس، يقول الباكستانيون، وهو يعني كما وصفوا الساعات الأخيرة، لأن التصعيد الأخير الذي حصل في الخليج والاعتداء على الكويت والبحرين أزم الوضع الحقيقة، وأيضا هدد الداخل القومي الباكستاني. لذلك كما يشاع هنا في إسلام أباد بأن الرسالة خرجت عبر القنوات العسكرية من المرشد عاصم منير أو المشير عاصم منير إلى المرشد الإيراني، تقول ربما إن صحت الأقوال بأن هذه الفرصة الأخيرة، لأنهم قد أتموا الكثير من النقاط وتفاهموا على الكثير من هذه الملفات. يبقى التصعيد، هذا يعني يجب أن يوجد له مبررا، إما أن يكون تكتيكا يعني محدود طهران لتحسين ظروف التفاوض، أو أن طهران ستذهب إلى التصعيد أو إلى المسار التصعيدي بشكل كامل. إضافة إلى أن ربط الملفات الحقيقة بات هاجسا لدى إسلام أباد، ملف لبنان وملف

0: بحر العرب والمنطقة الخليجية إضافة إلى البحر الأحمر. لذلك يريدون أن يقدموا لدونالد ترامب صيغة شاملة حيدوا فيها لبنان ويحيدون فيها التصعيد الآن الحاصل من قبل إيران في المنطقة، إضافة إلى لملمة بقية الملفات ومعالجة ملف فك تجميد الأموال. ربما يكون المقترح يعني موافق عليه أو عليه ضوء أخضر من قبل الجانب الأمريكي الذي سيقدم اليوم، أم ربما قد قدم بالفعل من قبل محسن نقوي، وخاصة أن هذا المقترح عليه صرامة. لكن الإيرانيين الحقيقة يعني هم مهتمون بالتوقيت الزمني وبالآلية التي ستفرج عنها هذه الأموال وبكمية هذه الأموال.
1: بيير، ماذا عن الجانب الأمريكي اليوم؟ كيف تتابع الإدارة الأمريكية دخول المؤسسة العسكرية بثقلها مباشرة إلى المرشد؟
2: الأمريكيون يتركون هذه القنوات الدبلوماسية شبه مغلقة ولا يسربون الكثير من المعلومات، ولكن من الواضح أن الرئيس الأمريكي لديه علاقة خاصة جدا مع المشير، وهو يعتبر أن هذا الرجل هو رجل ثقة ويستطيع أن يساعد جدا في الاتصال وفي أيضا الضمانات الأمنية الكثيرة التي تحتاجها الولايات المتحدة الأمريكية في الوصول إلى أي اتفاق مع إيران. وأي شخص يقوم بشيء إيجابي يوصل الرئيس الأمريكي إلى حل دبلوماسي، ويوصل في الوقت ذاته الإشارات التي هي إشارات تهديد من قبل الأمريكيين هي مهمة أيضا. كان من اللافت جدا أن الرئيس الأمريكي عندما كان يتحدث إلى NBC وتذاع المقابلة غدا بشكل كامل، قال إن الأمريكيين يعرفون بالضبط أين هي الصواريخ والمسيرات التي ما زالت إيران تحتفظ بها. وعادة عندما يشير الرئيس الأمريكي إلى ذلك ويرسل هذه الرسائل عبر القنوات الأمنية والعسكرية، فهو يريد القول أنه يعرف وهو قادر على أن يستعمل القوة العسكرية، وهذا التهويل يجب أن يسمع بشكل جيد من الرئيس الأمريكي.
1: بيير غانم وعبد الله خلوف، شكرا جزيلا. بين تضخم يلتهم دخل المواطنين وتراجع بدأ حادا في عائدات النفط، تحضر الأزمة الاقتصادية في إيران فيما يبدو على مائدة الطعام، فواتير الكهرباء، وفي قدرة المواطنين على توفير احتياجاتهم الأساسية.
3: قد لا تكون القنبلة المقبلة على إيران صاروخا أو غارة جوية، بل فاتورة طعام أو انقطاع للكهرباء. وزير الاتصالات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرومي وجه تحذيرا مباشرا.
4: قنبلة ترامب ونتنياهو القادمة قد لا تكون بارودا بل التضخم، فساحة المعركة الحقيقية باتت مائدة الشعب الإيراني.
5: شغل الرئيسي وما يشغل الكثيرين في بلادنا هو الوضع الاقتصادي والمعيشة. لقد بلغ الضغط على الناس حدا بالغا، ولا بد من إيجاد حل له. الشعب هو من يدفع الثمن في النهاية.
3: وربما دعمت هذه الأرقام القلق الشعبي، فالتضخم السنوي للمواد الغذائية بلغ في مايو الماضي 130%، وهو المستوى الأعلى منذ عقود طويلة، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للإيرانيين بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع أسعار الغذاء بدأت تظهر تداعيات صحية بدت مقلقة، فخبراء الصحة يحذرون من أن آلاف العائلات باتت تستبعد منتجات الألبان والمواد الغذائية الأساسية من موائدها بسبب أسعارها المرتفعة، في حين حذر الرئيس الإيراني مرارا من أوقات مقبلة صعبة اقتصاديا، ودعا المواطنين إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي. لكن الأزمة لا تتوقف عند الغذاء فقط، حيث حذر مسؤولون اقتصاديون من ضرورة استعداد المواطنين لانقطاعات يومية للتيار الكهربائي.
6: نشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار نتيجة الحصار البحري وتداعيات الحرب، وفي خلفية هذا المشهد تقف أزمة النفط الذي يعد المصدر الأهم للعملات الصعبة في البلاد.
3: فصادرات النفط الإيرانية بلغت في مارس الماضي 1,900,000 برميل، وفي أبريل انخفضت إلى 1,300,000 برميل. أما مايو الماضي فشهد تناقصا بدا ضخما، إذ وصل الرقم ما بين 200,000 و300,000 برميل فقط. هذا التراجع الحاد ربما يعكس تأثير العقوبات والقيود على التصدير والتحويلات المالية، ما يضغط مباشرة على الموازنة الإيرانية، إذ قد يتجاوز العجز المتوقع نحو 11 مليار دولار تقريبا. ومع تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الأسعار وضغوط البطالة والكهرباء، تبدو إيران أمام معركة

0: حركة اقتصادية مفتوحة قد لا تدور في الموانئ أو حقول النفط فقط، بل ربما في تفاصيل الحياة اليومية لملايين الإيرانيين وحول مائدة الطعام. حنان المصري، العربية.
1: أرحب بضيفي من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، أهلا بك معنا في هذه الساعة. قبل أن أتحدث معك عن الوضع الاقتصادي الداخلي في إيران، تسمعني أستاذ وجدان؟ يبدو أن أستاذ وجدان لا يسمعنا، سنحاول أن نعود إليه في سياق هذه الساعة وفي غضون دقائق ربما. على كل حال، كنا نريد أن نناقش مع أستاذ وجدان فيما يتعلق بهذا التقرير وهذا التحذير الذي كان أصدره وزير الاتصالات الإيراني السابق حول قنبلة جوع، وأيضا فيما يتعلق بالشأن الداخلي الاقتصادي بالنسبة للمواطن الإيراني في ظل ارتفاع الأسعار التي فاقت 120%، وأيضا التضخم وتآكل القدرة الشرائية بالنسبة للمواطن الإيراني. نستكمل معكم في أخبار هذه الساعة. أدانت السعودية بشدة الاعتداءات الإيرانية على البحرين والكويت، مؤكدة أنها تشكل تهديدا للأمن الإقليمي والدولي. شددت الخارجية السعودية في بيان لها على أن الاعتداءات الإيرانية المتواصلة تعني المزيد من التصعيد ودفع المنطقة نحو التوتر وزعزعة الأمن، مضيفة أن هذه الانتهاكات تقوض الجهود الدولية الهادفة لاستعادة الأمن والاستقرار بالمنطقة. كما جددت السعودية دعمها الكامل لكل ما تتخذه البحرين والكويت من إجراءات لحفظ أمنها وسلامتها. كان الجيش الكويتي قد أعلن أنه رصد وتعامل فجر اليوم مع 7 صواريخ باليستية معادية داخل مجال الجو الكويتي. وأشار الجيش إلى أنه تم اعتراض صواريخ فوق عدد من المناطق السكنية، ما أسفر عن سقوط بعض الشظايا، مضيفا أن العدوان الإيراني نتج عنه أضرار مادية دون إصابات بشرية. هذا وأعلنت قوة دفاع البحرين اعتراض وتدمير 3 صواريخ وعددا من الطائرات المسيرة الإيرانية. وشددت قوة دفاع البحرين على أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها بالصواريخ والمسيرات التي تستهدف المدنيين في البلاد. أعود مجددا إلى ضيفي من لندن الباحث في الشأن الإيراني وجدان عبد الرحمن. أستاذ وجدان، تسمعني الآن؟
2: نعم، سامعك الآن نادين.
1: أهلا بك أستاذ. أستاذ، قبل أن نتحدث عن الوضع الداخلي بالنسبة للمواطن الإيراني، هذا التحذير الذي أطلقه وزير الاتصالات الإيراني يمس العصب الحساس للنظام الإيراني اليوم، يعني إلى أي مدى يعكس هذا التصريح اعترافا حقيقيا من النخبة الإيرانية داخل إيران بأن تآكل شعبيته الداخلية قد تكون بسبب الجوع؟
2: لا شك نادين، حتى الاحتجاجات السابقة التي اندلعت في الداخل الإيراني رغم أنه المواطن لم يعاني ما يعانيه الآن، لكن الاحتجاجات حتى التي كانت سياسية هي كانت في البداية مطالب معيشية، وأغلب الاحتجاجات كانت كذلك. بعد الحرب 40 يوم ما حصل الاقتصاد الإيراني من تضخم وانهيار للعملة الإيرانية وأيضا تسريح للعمال والموظفين والقلاء المعيشي، لا شك أنه سيهدد النظام الإيراني. بازشكيان أحد المشاكل أو الاختلافات بينه وبين الحرس الثوري الإيراني تأتي في هذا الإطار، لأنه باعتباره مسؤول عن الاقتصاد الإيراني والشعب، فهو يدرك وأيضا لديه التقارير كاملة عما يحدث في الداخل الإيراني، وهذا ما لا يفهمه الحرس الثوري الإيراني ويبقى يتشدد في خصوص المفاوضات النووية. لكن بالفعل هنالك انهيارات كبيرة، ليس هذا فحسب، وإنما بعد الضربات تضررت الكثير من شركات البتروكيماويات والنفط والتي لها تأثير بشكل مباشر على الطاقة والغاز والكهرباء، وهذا سيؤثر من الاقتصاد، إلى جانب موضوع العقوبات والحصار الأمريكي. إذا استمر بشكل أكبر سيضر بالداخل الإيراني وسيعرض النظام بشكل كبير من قبل الحراك الشارع.
1: أستاذ وجدان، لطالما وظفت طهران هذه السردية والتهديد الخارجي ربما أمام هذا الشارع الذي يعاني اليوم من هذا الوضع، هل برأيك فقدت هذه السردية مفعولها أمام الأرقام التي تتحدث عن 109

0: 29 تقريبا من التضخم.
1: يمكن لا نقول أن ضخمنا بالأمر إذا كان حتى أكثر من ذلك، لأن ما يعانيه المواطن الإيراني بشكل مباشر أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه من التضخم، وهذا التضخم هو أصبح بشكل يومي وليس حتى سنوي أو شهري، وهذا ما يضر بالحالة المعيشية للمواطن الإيراني بشكل كبير. والمشكلة أن النظام الإيراني لا يستطيع معالجة هذا الأمر بالأرقام، وإنما يجب أن يخطي خطوة حقيقية لحل هذه المعضلة، وأعتقد أنها صعبة جدا وقد تؤدي إلى حتى احتجاجات قادمة يمكن السيطرة عليها. بدأت اليوم الاحتجاجات الطلابية، وقد تكون هذه أيضا هي انطلاقة، صحيح أنه هذه تتعلق بموضوع التعليم، ولكن قد تندلع هذه الاحتجاجات وتتوسع بشكل كبير كما كان في احتجاجات جينا أميني، كان المطلب موضوع إنساني ومن ثم تبدل إلى سياسي.
0: أستاذ وجدان أنا أشكرك جزيل الشكر. وجدان عبد الرحمن كنت معنا من لندن. هذه نشرة مستمرة وفيها بعد الفاصل. وسط تصعيد متبادل، قائد عسكري إسرائيلي يقول إن تجريد حزب الله من سلاحه يتطلب احتلال لبنان.

فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث. نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.

قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل لبنان، وفق ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية. في سياق متصل أفادت القناة 12 أن الجيش احتل 3 قرى إضافية جنوب لبنان، هي عرنون ويحمر وزوتر. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مستودعات أسلحة، مقرات قيادة ومنصات صواريخ كانت من بين الأهداف.

0: مراسلة العربية هبة مصالحة. هبة أهلا بك معنا. تصريح قائد المنطقة الشمالية هبة بأن نزع سلاح حزب الله يتطلب احتلالا كاملا للبنان يعني يحمل أبعادا بالغة الخطورة، هل هذا التصريح ينبع من قناعة عملياتية لدى المؤسسة العسكرية في إسرائيل أم أنه تصريح تصعيدي لرفع سقف التفاوض اليوم؟
1: نادين، هذا ليس أول تصريح لقائد المنطقة الشمالية رافي ميلو الذي تحدث منذ أن طلب منه المستوى السياسي الدخول إلى بلدات جنوب لبنان، وقال بأن الهدف من الدخول إلى بلدات جنوب لبنان هو تدمير البنية التحتية العسكرية عند المناطق الحدودية وتأمين منطقة آمنة ومنطقة عازلة لسكان المستوطنات الشمالية. أما الهدف من العمليات العسكرية لناحية نزع سلاح حزب الله، هذا يتطلب احتلال كامل للبنان وهذا غير ممكن على أرض الواقع، وهذا ما يقصده تحديدا رافي ميلو قائد المنطقة الشمالية الذي لم يكن هذا التصريح له أول مرة، سواء كان ذلك من خلال جلسات للكابينت أو حتى لسلطات المحلية عندما كان يجتمع معهم، كان يقول بأن هدف نزع سلاح حزب الله من كامل لبنان هذا ليس هدف العمليات العسكرية في جنوب لبنان، وإذا ما كان هذا هو الهدف فإن الجيش الإسرائيلي يجب أن يحتل كامل لبنان وهذا غير منطقي. دولة لبنان هي دولة وليست قطاع غزة، وأيضا الجانب الإسرائيلي وتحديدا الجيش الإسرائيلي سواء كان ذلك من قبل قيادة المنطقة الشمالية أو حتى رئاسة هيئة الأركان يقولون للمستوى السياسي بأنه في حال كان هناك اتفاق مع الدولة اللبنانية هو أفضل للجانب الإسرائيلي، تحديدا بأن الجيش الإسرائيلي يقول للمستوى السياسي بأن الشروط التي كانت موجودة في واشنطن تلائم إسرائيل وهي جيدة لإسرائيل، والهدف هو تفكيك البنية التحتية العسكرية في جنوب نهر الليطاني ونزع سلاح حزب الله بتلك المنطقة وعدم عودة حزب الله إلى جنوب نهر الليطاني مع انتشار الجيش اللبناني في تلك المنطقة. هذا بالنسبة للجيش الإسرائيلي هو مريح ويؤمن المستوطنات الشمالية، ولكن تصريح رافي ميلو هذا ليس بهدف التصعيد نادين، هو بهدف أنه يقول نزع سلاح حزب الله من خلال العمليات العسكرية غير ممكن، ويجب على المستوى السياسي التوصل إلى اتفاق مع الدولة اللبنانية، وخشي أيضا من المستوى العسكري بعجالة أن يكون هناك اتفاق أوسع بين واشنطن وطهران، هذا لن يفيد الجانب الإسرائيلي، سيزيد من نفوذ إيران في المنطقة ويقوض دور الدولة اللبنانية، وهذا أكثر ما يخشاه الجيش الإسرائيلي.
0: هبر، المكالمة الشهيرة بين ترامب ونتنياهو، توبيخ ترامب لنتنياهو، هل وصلت اليوم أي أنباء تسريبات عن رسائل قاسية أمريكية بفعل التحركات العسكرية الأخيرة في لبنان، آخرها استهداف مركبة وآلية تابعة للجيش اللبناني؟
1: حتى هذه اللحظة الجانب الإسرائيلي لا يتحدث عن انتقاد من قبل الإدارة الأمريكية لمثل هذا الهجوم، وتحديدا بأن الجيش الإسرائيلي كان قد برر هذا الهجوم بأن هذه المركبة تتحرك بمنطقة قتال نشطة، ووصلت أنباء ومعلومات للجانب الإسرائيلي عن إطلاق نار من قبل حزب الله على قوات الجيش الإسرائيلي في المنطقة التي تم استهدافها في جنوب لبنان في قضاء النبطية، ويقول الجيش الإسرائيلي بأنه يحقق بالحادثة وسيستخلص العبر، وعادة مثل هذه العمليات يعني لا يصدر أي معلومات من قبل الإسرائيل إذا ما كان هناك انتقاد من الإدارة الأمريكية سوى من التسريبات، لا يوجد تسريبات لهذه الناحية، ولكن هناك ضغوط أمريكية كبيرة على الجانب الإسرائيلي، وحتى القناة 12 الإسرائيلية نادين قالت بأن لدى الجانب الجيش الإسرائيلي وإسرائيل بشكل عام خياران اثنان، إما توسيع نطاق الحرب مع حزب الله ليطل قصف الضاحية الجنوبية، ولكن هذا سيؤدي إلى مواجهة سياسية مع واشنطن، أو أن يذهب في اتفاق بهذا التوقيت مع الدولة اللبنانية.
0: هبة مصالحة، شكرا جزيلا. أدانت السعودية واستنكرت استمرار العدوان الإسرائيلي على لبنان مؤكدة رفضها التام لاستهداف سيادة لبنان وجيشه. أعربت الخارجية السعودية في بيان عن تضامن المملكة التام مع لبنان وشعبه أمام كل ما يهدد أمنه واستقراره. قبل ذلك كان الجيش اللبناني أعلن مقتل ضابطين وجندي في غارة إسرائيلية على مركبة الجيش في جنوب لبنان. مراسل العربية أفاد بمقتل عميد وسام صبرة إضافة إلى نقيب وجندي بغارة

0: طائرات إسرائيلية استهدفت مركبتهم على طريق الخردلي بالجنوب اللبناني. يأتي ذلك بالتزامن مع تكثيف الغارات الإسرائيلية على عدة بلدات جنوب لبنان. كشفت صحيفة نيويورك تايمز أدلة توثق استخدام الجيش الإسرائيلي لذخائر من الفوسفور الأبيض في مناطق جنوب لبنان، وهو ما يعد محظورا وفق القوانين الدولية.
1: على امتداد الهجمات الإسرائيلية الأخيرة اكتست سماء لبنان بسحب كثيفة من الدخان، دخان ناجم عن انفجارات الصواريخ والمسيرات، ودخان آخر ناجم عن الفوسفور الأبيض المحظور. صحيفة نيويورك تايمز نشرت تقريرا يظهر أدلة على إطلاق الفوسفور الأبيض من قبل الجيش الإسرائيلي فوق مناطق مأهولة في لبنان، وذلك في حربه ضد حزب الله. الصحيفة استندت لخبراء ومجموعات إغاثة وأدلة بصرية تم جمعها، فأجواء عدة بلدات وقرى في جنوب لبنان امتلأت بالدخان الناجم عن اشتعال الفوسفور الأبيض. هذا الدخان ظهر في سماء قرية النبطية ومدينة صور وبلدات القليعة الخيام ويحمر، فأين تكمن خطورة هذه المادة؟ الفوسفور الأبيض هو مادة تشتعل بمجرد تعرضها للهواء ويصعب إطفاؤها بشكل عادي، يحدث دخانا كثيفا مستمرا لمدة 5 إلى 10 دقائق، مما يوفر غطاء للمقاتلات، وبالتالي يتم استخدامه أساسا لإحداث الحرائق وحجب الرؤية أثناء القتال، وأحيانا تستخدمه الجيوش لرسم علامة بصرية لتوجيه ضربات إضافية. خصائص الفوسفور الأبيض تجعل منه سلاحا خطيرا على الإنسان، فهو يسبب حروقا شديدة إذا لامس البشرة، كما يمكن أن يسبب إصابات في الجهاز التنفسي والعين إذا تم استنشاقه. ولهذه الأسباب فإن القانون الدولي يحظر كليا استخدامه في المناطق السكنية. تقرير نيويورك تايمز الأخير ينضاف إلى سلسلة من التقارير الدولية التي أكدت مراراً استخدام إسرائيل للفوسفور الأبيض في الكثير من الحروب، لكن هذه التقارير يقابلها في كل مرة نفي من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقول إنه لا يستخدم الفوسفور الأبيض. وسام الذهبي، العربية.
0: أرحب بضيفي من بيروت العميد المتقاعد يعرب صخر، المختص بالأمن القومي والاستراتيجي. سيادة العميد، أهلا بك معنا في هذه الساعة على العربية. ذخائر محرمة دوليا استخدمتها إسرائيل في مناطق مأهولة في الجنوب اللبناني، من منظور عسكري استراتيجي ما الغاية التي تسعى إسرائيل من خلال سياسة الأرض المحروقة هذه؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم جميعا. اللجوء إلى الفوسفور والفوسفور الأبيض وهو عدة أنواع، هو غرضه واحد وواضح، إفساد التربة وإحراق المزروعات والأرزاق، وكذلك إلحاق الضرر بالحياة البشر والناس الموجودين، يعني من لم ينزح يضطر للنزوح ثانيا. يعني هي من إحدى الوسائل في الحروب الأرض المحروقة، الأهم وسيلة هي استعمال الفوسفور الأبيض ووسائل أخرى، لكن هذا الفوسفور لأنه يؤثر على النبات والحيوان والإنسان ويجعل التربة فاسدة والأرض محروقة ويجعل المنطقة يعني غير قابلة للحياة. هذا هو القصد الأساسي منه، والقصد الإسرائيلي من هذا الاستعمال هو كما رأينا أن عندما تتقدم إلى كل منطقة حساسة وحيوية ومهمة وحاكمة تراها تستعمل هذه المادة لكي عندما تصل لا يكون هناك شيء قابل للحياة في هذه البقعة، وقد استعملتها كثيرا. وأصلا هناك حتى التلال المهمة الحاكمة كذلك كانت تستعملها وتلجأ لها، والآن هي بصدد، هي تتقدم بريا في محور كفر تبنيت، جبل الطاهر، تلة جبل الطاهر كذلك هي قصفتها سابقا بالفوسفور الأبيض كذلك عدة مرات، والقصد منها احتلالها لأنها تلة حاكمة مشرفة من الشرق على كامل النبطية وكامل القرى المحيطة بهذا القطاع.
0: وبالحديث عن هذه النقاط اليوم، التطور الميداني الأحدث والذي كان عنوانا لبنانيا، هذا الاستهداف لمسيرة إسرائيلية لمركبة تتبع للجيش اللبناني، هل تصدق الرواية الإسرائيلية بأن هذه المركبة كانت تسير باتجاه مشبوه أمام هذا التطور التكنولوجي والاستخباراتي للجانب الإسرائيلي لرصد

0: بكل دقة أي هدف أمامه.
1: هذا الإخبار الإسرائيلي أو التقرير الإسرائيلي طبعا هذا غير مقنع ولا يركن إليه، ولأن كذلك قيادة الجيش لم تصدر حتى الآن نتيجة التحقيق.

0: شيء. السبب الأول أن إسرائيل في البنك الأهداف الحافل لديها، إن لم يكن هناك هدف ضمن بنك الأهداف فهي تتبع وسيلة الشبهة، يعني على مجرد الشبهة إسرائيل واستعملتها كثيرا وتلجأ إليها كثيرا، تلجأ إلى استهداف أي هدف متحرك بشري أو مادي إذا كان يتقدم من المناطق التي تحتلها أو تسيطر عليها. هذا قلق وهذا هاجس أساسي عند الإسرائيليين عندما يقترب هدف، يعالجونه فورا إن لم يعرفوا ماهية هذا الهدف. فإذا هذا التحليل الأول، الشبهة. التحليل الثاني سيدتي، كان هناك في الفترة السابقة القريبة ما يسمى لجنة الميكانيزم، كانت تتولى الربط والتنسيق بين القوى على الأرض، ورأينا هذه اللجنة وكانت ناشطة، كان فيها الأمريكي والفرنسي واللبناني والإسرائيلي واليونيفيل، كانت تتولى توزيع المعلومات التعليمات والتوجيهات والمعلومات، وكذلك الربط والتنسيق الأمور ببعضها لكي تكون الأمور التنفيذية على سلاسة. هي غائبة الآن، فإذا هذا ما يحدث هذا الإرباك. ثالثا ولكي نكون شفافين كذلك، التقصير من قيادة الجيش بعدم اتخاذ تدابير الحيطة والأمان والسلامة في الانتقال لعسكريين من منطقة إلى أخرى، هذا كذلك يعني ما حدث بالدم يعطي دروس وعبر كي تتخذ التدابير اللاحقة، تدابير الحيطة والاحتياط والأمان لاحقا. إنما الأساسي وأختم كي لا أطيل الحديث، الشيء الأساسي أن الجيش اللبناني هم أهل الأرض وأصحاب الأرض، يتقدمون أينما كان، لكن تداخل المنطقة في الجنوب اللبناني ما بين إسرائيلي محتل ومواقع عسكرية لبنانية وكذلك جيوب مسلحين متناثرة ومتوزعة هنا وهناك، هذا ما يحدث هذا الإرباك وهذه البلبلة. لكن كذلك نهاية، إسرائيل لابد لها أن تعرف هي تصطاد، تلاحق عناصر حزب الله والمسلحين وتصطادهم واحدا واحدا، لابد لها أنها عرفت أن هذه السيارة للجيش اللبناني، لذلك لا تقنعنا خبريتهم.
1: نعم. وهذا كان مرد سؤالي. أنا أشكرك جزيل الشكر عميد متقاعد يعرب صخر المختص بالأمن القومي والاستراتيجي.
0: شكرا.
1: عبر لبنانيون عن دعمهم لتصريحات الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن استعادة سيادة الدولة ومطالبة إيران والحارس الثوري بعدم التدخل بشؤون لبنان.
2: عين الصواب الرئيس عم بيحكي نحن بندخل شيء بإيران، ليه هن بيتدخلوا بشؤوننا؟ يعني عيب لازم يستحوا، لأن المشكلة هي من إيران.
3: الرئيس الجمهورية عم يحكي مؤخر من زمان.
4: أكيد ما بدنا، يعني إحنا معه 100% بحكمة الرئيس، لازم حزب الله يوعى.
5: على كل الإيران عم بيتدخل بمطارح، عم ننأذي أذية قاسية للشعب اللبناني كله يعني، وخصوصا الجنوبي. وكلام فخامة الرئيس، فخامة الكلام.
6: فخامة الرئيس قال كلمة الحق وهي الحقيقة، ممنوع أي دولة خارجية تتدخل بشؤوننا. بدنا السلام، مين على موسم سياحي، البلد راح، شو بعد فيه من البلد.
1: برعاية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وضع حجر الأساس لإعادة تشغيل مطار ريني معوض في الإليعات شمالي لبنان بعد سنوات من التعثر. يعود مشروع المطار إلى الواجهة كمطار مدني ثاني للبنان بعدما حالت ظروف سياسية وأمنية سابقة دون إعادة تشغيله.
7: نحن الآن على مدرج مطار ريني معوض الدولي، بعد 3 أشهر من الآن ستحط هنا أول طائرة مدنية. حلم أهالي عكار الذي أصدلت ستارته قبل عشرات الأعوام سيبصر النور من جديد ويعيد المنطقة المهمشة إلى قلب لبنان. حتى الطائرة رئيس الحكومة نواف سلام في مطار الفليعات وصل ليضع حجر الأساس لمشروع لن يتخذ الكثير من الوقت، فيما فشلت الحكومات السابقة من تحقيق الحلم عندما تحكم حزب الله بمعابر الدولة الشرعية وغير الشرعية.
8: بعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف وعودة النواب من المملكة العربية السعودية، انعقد في 25 الثاني 1989 مجلس النواب هنا في مطار القلعات، وهنا أقرت في صيغتها الدستورية وثيقة الوفاق الوطني التي باتت معروفة باتفاق الطائف، وهنا انتخب الرئيس ريني معوض رئيسا للجمهورية،
9: مش بالصف.

0: صدفه انه هذا المطار عم يفتتح بظل عهد جديد وبظل هذه الحكومه، لانه عمليا هذا العهد وهذه الحكومه هن عنوان لاستعاده الدوله لسيادتها من جهه وسياده قرارها. وكلنا بنعرف، كل اللبنانيين وكل العرب بيعرفوا بانه هذا المطار منع من التشغيل، لانه كان المطلوب استمرار الهيمنه على كل مداخل لبنان.
1: لن يكون المطار بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، بل مكملا له، على أن يستقبل خلال العام الأول أكثر من 100,000 مسافر، ليرتفع العدد إلى 600,000 خلال عامين. وفي المرحلة الأولى ستنظم رحلات إلى المملكة العربية السعودية والقاهرة والإمارات وتركيا وأثينا.
2: المعابر الحدودية بلبنان وخاصة المطارات الأمن فيها لا يجوز أن يكون جزئي، الأمن 100%. أمن مطار الرئيس رفيق الحريري اشتغل عليه بكل طاقتنا، والحمد لله عملنا خطوات جبارة، نقدر نقول مضبوط بالشكل الكبير والكامل. وأكيد مطار الإيعاط، مطار رئيس الشهيد رنيه معوض، رح يشتغل بالضمانة الأمنية الكاملة.
3: بلاص لبنان هو هالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص بيجذب الأموال وبيستثمر، وتشوف في نتيجة بيستثمر أكثر، والدولة عندها أصولها، وبالتالي أصولها عم تتطور وقيمتها عم بتزيد.
1: سيقرب المطار المسافات بين اللبنانيين، ويمنح 60% من أهالي عقار الذين يرزحون تحت خط الفقر فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية. من مطار القليعات، غنوة يتيم، العربية.
4: أفاد الجيش اللبناني أن قائده العماد رودولف هيكل غادر إلى إسلام أباد للقاء قائد الجيش الباكستاني عاصم منير وقائد قوات الدفاع الباكستانية. في سياق متصل، أفاد مصدر عسكري لبناني للعربية أن قائد الجيش سيبحث خلال الزيارة مجال التعاون العسكري بين الجيشين والاحتياجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش اللبناني المطلوبة منه، مضيفا أن قائد الجيش سيبحث بباكستان الحاجات العسكرية لتنفيذ مهام الجيش المطلوبة منه. إلى التطورات في غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. أظهرت كاميرا مراقبة جنديا إسرائيليا وهو يساعد عددا من المستوطنين على الاعتداء بالضرب على شابين فلسطينيين تحت تهديد السلاح خلال هجوم على بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. في سوريا توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية توغلت في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المرة على الطريق العام.

أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات العربية أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. أظهرت لقطات خاصة للعربية طائرات ومعدات عسكرية روسية جديدة داخل مطار حميمين في اللاذقية بالساحل السوري. كانت وول ستريت جورنال قد أفادت في وقت سابق أن روسيا عززت إمدادات قاعدتها وسط استمرار وجودها في سوريا.

0: على العربية. عندما نتحدث عن طائرات معدات جديدة وصلت حديثا إلى حميمي، ما هي القراءة العسكرية المباشرة لهذه التحركات وهذا العتاد العسكري؟
1: الخير لك أستاذ نادين وللسادة المشاهدين على قناة العربية. طبعا لا يوجد هناك معدات عسكرية ولا يوجد طائرات. الأمر ما حدث أن هناك يعني حاملة أو سفينة روسية تسمى سبارتا، هذه مخصصة لنقل المعدات اللوجستية، أو لا أقول المعدات اللوجستية، هي الدعم اللوجستي، يتعلق في قطع الغيار ويتعلق في خطوط إمداد ويتعلق باحتياجات الجنود الروس في القاعدتين الروسيتين في حميميم وأيضا في طرطوس. لكن الإعلام أخذ هذه الخبرية أو الخبر على أن هناك معدات روسية جديدة وهناك دعم روسي للقواعد على المستوى العسكري، لكن على أرض الواقع حتى لو لم تقل الحكومة السورية تخرج بأي تصريح، لكن هذه السفينة مخصصة بالضبط كما ذكرتم في تقريركم للدعم اللوجستي، ليس أكثر من ذلك.
0: ولكن الرئيس الشرعي أستاذ عبد الله كان أعلن مؤخرا تحويل أو خطط ربما سورية عن تحويل المنشآت الروسية إلى مراكز تدريب للجيش السوري، هل ينسجم هذان الأمران؟ مراكز تدريب للجيش السوري في المقابل صور تظهر معدات روسية تصل إلى حميمية مجددا.
1: يعني أنا ما لا لست مطلعا على تصريح الرئيس الشرع، لكن الواقع أو إذا أردنا نتحدث من الجانب العملي بأن القاعدة الروسية في روسيا في اللاذقية وفي في طرطوس هي قواعد مخصصة بالتحديد ل الفيلق الافريقي، الفيلق الافريقي ما يسمى افريكا جروبس في روسيا تم تاسيسه بعد تفكيك فاغنر. فاغنر الان او فاغنر لاحقا سابقا كانت منتشره في مناطق النفوذ الروسي في افريقيا. القاعده الروسيه تاريخيا او بعد عام 2015 عندما بدا التدخل الروسي في سوريا تم تحويل هذه القاعده ليس فقط العمليات العسكرية ضد الثوار آنذاك، بل أيضا لتكون صلة الوصل بين روسيا وبين النفوذ الأفريقي. تعرفين سيدة نادين بأن روسيا لديها نفوذ واسع جدا في أفريقيا في 4 دول رئيسية، في مالي، في النيجر، في بوركينا فاسو، وهي لديها مظلة كبيرة جدا من القوات الروسية. لذلك هذه القاعدة بالتحديد أهميتها بأنها صلة الوصل بين روسيا وبين النفوذ الروسي في أفريقيا وحتى في ليبيا. لذلك هذه القواعد ليست مؤهلة بأن تكون قواعد عسكرية طويلة الاستخدام على المستوى العسكري. بالنسبة لتصريح الرئيس الشرع اللي ذكرتيه، هناك زيارات حدثت بين الطرفين وهناك أيضا تفاهمات على أن يكون هناك تعاون أمني فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب، لكن الأهم من ذلك هو ما جرى قبل يومين في الولايات المتحدة الأمريكية عندما طرح السيناتور جو ويلسون وهو أكثر الداعمين للحكومة السورية بعض التعديلات على خطة أو ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية. هناك 4 نقط رئيسية سأسردها على وجه السرعة. النقطة الأولى أن لا يتحول النفوذ الروسي في سوريا إلى نفوذ ضد القوات الأمريكية العاملة في المنطقة خصوصا في تركيا. ثانيا أن لا تتحول أيضا القاعدة الروسية إلى دعم للميليشيات أو ما تبقى من أذناب النفوذ الإيراني في المنطقة. ثالثا أن لا تتحول القاعدة الروسية إلى مركز تهديد لدول الناتو ودول المنطقة. هذه المحددات الثلاثة، وهناك أيضا شروط أخرى لكن هذه أبرزها، هذه المحددات كانت ضمن ميزانية أو مناقشة ميزانية وزارة الدفاع الأمريكية فيما يتعلق بسوريا. وأنا أقول باعتقادي طبعا لا يوجد هناك معلومات واضحة، أعتقد بأنه ما يجري الآن كما ذكرت وول ستريت جورنال إذا قرأت التقرير بشكل مفصل، بأنه ما يجري بين روسيا وسوريا هو لا يثير الغضب الأمريكي ولا يثير حتى التحفظات الأمريكية، لأنه التفاهمات جون كيري لافروف بعام 2015 ما زالت قائمة. عندما قررت روسيا الدخول إلى سوريا كان هذا بشكل واضح وتام بغطاء أمريكي وبموافقة أمريكية. لذلك هذه سبارتا وصلت إلى الموانئ السورية ليس لديها ميليتري إكويبمنت على الإطلاق، هي عبارة عن سفينة لوجستيك من أجل تجديد أو ما يقال دعم الوجود الروسي في ميناء اللاذقية وطرطوس.
0: أستاذ عبد الله، في مفهوم الكلام الذي أشرت إليه وضحت الصورة والفكرة، ولكن في طرح اليوم أريد أن أسمع تعليقك عليه، يقول بأن موسكو رفعت إمدادات النفط لدمشق إلى نحو 60,000 برميل يوميا إلى جانب

0: قمح مقابل الاحتفاظ بقواعدها.
1: يعني هذه هي عبارة عن تكهنات، لكن يعني سوريا ليست يعني أوكرانيا ممكن أن تغطي احتياجاتها. يعني هناك شركات أوكرانية أيضا أعلنت أنها قادرة على تزويد سوريا بالقمح، روسيا ليس لديها هذه الإمكانيات العالية جدا، وسوريا حقيقة ليست بحاجة هذا الجانب، ليست بحاجة إلى هذا الجانب. لكن التفاهم يعني الرسائل السورية التي يمكن التعليق عليها هي: هل تتمكن سوريا من إرساء دبلوماسية متوازنة على ألا تثير غضب ثلاثة دوائر؟ هناك الدوائر الرئيسية العالمية، الدائرة الأوروبية، الدائرة الأمريكية، الدائرة الروسية. كيف يمكن سوريا أن تلعب هذا التوازن، نقول مثلث التوازن المرعب، كيف أن تلعبه؟ التوازن مع روسيا هي مسألة مهمة وحيوية. لماذا؟ لأن روسيا لديها نفوذ في المنطقة ولديها علاقات جيدة خصوصا مع إسرائيل، وتعرفين أيضا أن هي كانت ضد كثير من الممارسات الإيرانية في المنطقة. لذلك التوجه السوري باتجاه روسيا هو التوجه صراحة هو حذر، ولا أعرف مدى إمكانية النجاح في أن تكون روسيا حليف دون أن تثير غضب الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية. بالإضافة إلى ذلك حتى موضوع السلاح، يعني طرح أن يكون هناك أيضا جانب تسليحي من قبل وزارة الدفاع الروسية للجيش السوري، وهو أمر يعني قيد النقاش، لكن لم تصل الأمور إلى اتفاق نهائي، لأنه سوريا ما زالت هي ترسم خارطتها الجيوسياسية في المنطقة.
0: أستاذ عبد الله الغضوي، شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك.
0: إلى العراق، حيث أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة حصر السلاح قيس المحمداوي خلال مقابلة خاصة مع العربية أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه لاعتداء على دول الجوار، مشيرا إلى إحباط عمليات واعتقال مجموعات متصلة بالهجمات على الجوار.
2: موقف العراق واضح، أولا رافض تماما لهذا الموضوع، طلبنا تعاون من الأشقاء عن أي معلومات، عدنا النظر بالانفتاح بالتواجد، هنالك عمل كبير الآن للجيش العراقي منذ أسبوعين سواء بالتواجد بنشر كتاب الاستطلاع المسيرات والعمل الاستخباري والأمني، لازلنا نعمل، هنالك عمل كبير لقوات الحدود، تم عادة النظر ببعض أسلحة ومعدات الدفاع الجو وانفتاحها وفق التحديات بهذا الملف المهم، وأحبطنا أكثر من عملية، تم إلقاء القبض على أكثر من مجموعة.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي وجود تحضيرات لزيارة رسمية مرتقبة إلى أمريكا، حيث سيصطحب معه وفدا يضم عددا من رجال الأعمال العراقيين بهدف توسيع أفاق الاستثمار المتبادل وتطوير الشركات الاقتصادية. اعتبر مستشار الرئيس الروسي أن واشنطن تحاول الانسحاب من مفاوضات أوكرانيا بعد إدراكها حتمية انتصار روسيا في الحرب، وقال أن مساعي الكونغرس لتشديد العقوبات ضد روسيا تأتي على خلفية إدراك واشنطن المطلق أن نتيجة الحرب ستكون لصالح روسيا. تبحث الدول الأعضاء في حلف الناتو مبادرة ألمانية تشمل التزاما جديدا بتمويل عسكري لأوكرانيا قيمته 80 مليار دولار وفق ما نقلته بوليتيكو عن مسؤولين بالحلف. تهدف مبادرة إلى ضمان تقاسم الأعباء بشكل عادل، وذلك عبر آلية جديدة لزيادة الشفافية. من جهتها أكدت كييف أن أي التزام جديد من ناتو من شأنه التركيز على أولوياتها. شرعت القوات البرية التابعة لحلف الناتو بتعزيز انتشارها في فنلندا والسويد بهدف تعزيز الأمن في أقصى الشمال. كان القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا قال بأن هذه المنطقة تعد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية لحلف الأطلسي، ويهدف الانتشار الأخير لتعزيز تواجد قوات الناتو في الجناح الشرقي للحلف ردا على التهديدات العسكرية الأخيرة. حذر المستشار الألماني فريدريش ميرتس من احتمال تحقيق اليمين المتشدد نجاحا كبيرا في الانتخابات الإقليمية المقررة في سبتمبر. وتأتي تصريحات ميرتس على خلفية تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليمين المتشدد لاستطلاعات الرأي في ولايتين كانتا جزءا من ألمانيا الشرقية سابقا.
3: إذا لم نفعل ذلك وإذا لم نكن على قدر المسؤولية فسيحدث انفجار هائل. في 26 من سبتمبر قد تتطور الأحداث بشكل مختلف تماما عما تخيله بعضكم. يجب أن نتخذ موقفا أكثر حزما ضد هذا الحزب. هذه ليست ظاهرة برزت فجأة وستختفي بسرعة نفسها، بل إنها تشكك جوهريا في المسار الذي ينبغي أن تسلكه ألمانيا في السنوات والعقود القادمة.
0: ننوه إلى هذا الخبر العاجل وفق رويترز.

واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. مجددا كما ترون أسفل الشاشة وفق رويترز، واشنطن إذن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تتسبب بها طهران في الخليج. إلى هنا تنتهي هذه الساعة، تحية لكم دوما وإلى اللقاء.

0: يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحة يا أعمال أو الموقع الإلكتروني.
1: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
5: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
6: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
3: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
7: هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
2: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة.
3: افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. أفادت وكالة رويترز بأن واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تتسبب بها طهران في الخليج. كما أفادت الوكالة بأن فريقا أمريكيا لتقييم الأوضاع لدى الحلفاء بالخليج لتقدير أضرار تسببت بها إيران. وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. أوضحت مصادر العربية في وقت سابق أن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل للبنان، وفق ما نقلت عنه القناة 13 الإسرائيلية. في سياق متصل أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش احتل 3 قرى إضافية جنوب لبنان هي عرون، يحمر وزوتر. قالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن دول الاتحاد مستعدة للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان. ودعت كالاس إسرائيل لانسحابها من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، كما تعهدت بمواصلة دعم الحكومة اللبنانية، وقالت إن دعم الجيش اللبناني أمر حاسم لضمان حصر السلاح بيد الدولة. أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات للعربية أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. إلى هنا ينتهي الموجز الإخباري، بعد قليل نشرة رياضية ومحمد القناص. إلى اللقاء.
1: السلام عليكم، حياكم الله إلى نشرة الرياضية، نبدأها كالمعتاد بأهم وأبرز عناوينها. بيريز وريكيلمي يوم الحسم في انتخابات رئاسة ريال مدريد. البرتغال تفرض رتمها على ودية تشيلي وتتغلب عليها بحضور رونالدو. النرويج تواجه المغرب بذكريات مونديال 98. وقبل كأس العالم بأيام إضرابات ومشكلات تأشيرات، والبابا يدعم أمريكا. أنتونيلي يتصدر المتسابقين في انطلاق سباق موناكو للفورمولا 1.

هذه ساعة من أخبار الرياضة على العربية يقدمها محمد القناص. السلام عليكم. تشهد العاصمة الإسبانية اليوم انتخابات الرئاسة لنادي ريال مدريد الإسباني التي يتنافس فيها رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي ضد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز. كان بيريز فاز بالتزكية في انتخابات الرئاسة في آخر 5 مرات.

0: من المقرر أن تنتهي ولايته الحالية عام 2029 قبل أن يقرر الدعوة لانتخابات مبكرة.
1: لقد تحملنا الإحراج بسبب شائعات انتشرت في برنامج تلفزيوني بهدف تضليل الأعضاء، وبعد دقائق نفى والد اللاعب ووكيله والنادي الذي يلعب فيه مانشستر سيتي هذه الشائعة بشدة وهددوا باتخاذ إجراءات قانونية. هذا أمر لا يسبب لهم أي حرج بالتأكيد، لكنه يسبب الكثير من الخزي لجميع أعضاء ريال مدريد ولي شخصيا. الليلة الماضية ذكروا اسم مدرب وقالوا إنهم سيتحدثون معه. انظروا، لا ينبغي أن يلطخ قميص ريال مدريد بالأكاذيب. نحن النادي صاحب أعلى إيرادات في تاريخ الرياضة، متفوقين على أي مؤسسة رياضية أخرى هذا الموسم، وقريبا سنصل إلى ملياري يورو، ومع ذلك يستمرون في الكذب والادعاء بأن حساباتنا سيئة في الوقت الذي تصنفنا فيه مجلة فوربس كأعلى ناد من حيث الإيرادات والقيمة. حسنا، لم يحالفهم الحظ، أطلب منكم التصويت تمكن من مواصلة الدفاع عن ريال مدريد معا من أجل أولئك الذين جعلونا مدريديين. من أجلهم ومن أجلنا صوتوا، لأن أمامنا تاريخا طويلا لنصنعه. شكرا جزيلا لكم.
2: تصدرت صحيفتان وطنيتان عناوين صفحاتهم الأولى بالخبر الذي كنا نشك فيه جميعا، وهو ريال مدريد يمر بأزمة مالية حادة. لم نكن نعلم بذلك حتى اليوم، ليس بسبب شفافية النادي في المعلومات بل بفضل هذه الصحافة. فقد استنفد ريال مدريد أكثر من 770 مليون يورو من سيولته في فترة وجيزة جدا، وانخفضت احتياطاته النقدية بنسبة 99%، وتراجعت خزينة النادي إلى بضعة ملايين فقط. سنكشف الحقيقة ونحدد المسؤولين، وأضمن لكم أننا سننفذ خطة اقتصادية قابلة للتطبيق لضمان بقاء ريال مدريد ناديا مملوكا لأعضائه، وليس لعبة مالية في أيدي أحد. يورغن كلوب المنخرط حاليا في مشروع رياضي ضخم لا ينوي تدريب أي ناد، ومع ذلك فقد أوضحنا كما قلت للجماهير وأعضاء ريال مدريد سابقا أنه في حال توليت رئاسة النادي بدءا من يوم الاثنين المقبل سيسعى راؤول غونزاليس بلانكو لجلب يورغن كلوب إلى ريال مدريد. إنه مدربنا الوحيد حاليا، وهو من نرغب بالعمل معه.

0: ارحب بالزميل ماريو كورتيخانا من ذا اتلتيكا الذي ينضم الينا الان. اهلا وسهلا بك ماريو. يوم سيكون لافت لانتباه واهتمام كثير من عشاق كرة القدم حول العالم، إن كانوا يشجعوا ريال مدريد أو إن كانوا لا يشجعوا ريال مدريد. فما حدث خلال الأيام العشرة الماضية كان بالفعل أمرا استثنائيا في عالم كرة القدم في السنوات الأخيرة، يمكن من 2006 ما عشنا هالأجواء.
1: Yeah, how are you? It's a pleasure to
2: مرحبا، يسعدني أكون معكم مرة أخرى.
0: أهلا وسهلا.
2: يوم الأحد سيكون يوم مثير جدا لريال مدريد، كما ذكرت 20 عاما مضت من دون انتخابات لرئاسة النادي. كانت مضت أسابيع فيها إثارة كبيرة جدا في أجواء ريال مدريد، ونحن على بعد بضع ساعات قبل بدء الانتخابات أو التصويت لرئيس فلورنتينو بيريز. لا شك هو المرشح الأقوى.
0: جميل. هل تعتقد بأن بيريز سيعاني للفوز بهذه الانتخابات إن كان بالفعل سيفوز بها؟ أنت ترشح تقول بأنه هو المرشح الأقوى للفوز بها.
1: Yeah, it has been a bit of a roller coaster because
2: حتى الآن كانت مثل رحلة الأفعوانية في

0: بداية ما لم يصدق أحد أو يعتقد بأن ريكيلمي قد تكون له أي فرصة، ولكن مع مرور الوقت والأيام قام بعمل جيد، فالفارق حتى الآن بدأ يتضاءل، ولكن في الختام بعد بعض إخفاقات ريكيلمي فالإحساس والأجواء في النادي وبين الجماهير هو أن فلورنتينو بيريز سيفوز، لأنه كما تعرفون فهالاند أو ممثل هالاند وكل أعماله ووالده قال أنه لن ينضم إلى ريال مدريد، وكل أعمال كلوب فعل نفس الشيء يوم أمس عندما قال ريكيلمي رال غونزاليس سيتحدث مع يورغن كلوب يوم الاثنين. ففي الأيام الأخيرة الماضية ريكيلمي خسر نقاطا كثيرة.
1: هذه النقاط ربما يعزوها كثيرون إلى ضعف خبرة ريكيلمي قياسا بفلورنتينو بيريز في الألعاب الانتخابية نتحدث، لكن على مستوى رئاسة ريال مدريد، ألا تعتقد بأنه حان الوقت بالفعل لدماء جديدة في رئاسة ريال مدريد، خاصة بعد موسمين عانى فيهما فريق كرة القدم من كثير من النكسات؟
0: بكل صراحة هنالك نسبة من جماهير مدريد متحمسون للانتماء الجديدة وينتقدون فلورنتينو بيريز، لأن موسمين من دون أي ألقاب كبيرة هذه تمثل مشكلة كبيرة لهم، ومشاكل أخرى تخص مثلا السوبر ليج وأعمال البرنابيو، وارتكبت بعض الأخطاء في الأعوام الماضية، ولكن في الختام هناك فارق. بيريز فاز بسبعة ألقاب دوري أبطال وجذب أفضل اللاعبين في العالم، ودائما من الصعب لريكيلمي أن يواجه بيريز. تمكن من القيام بعمل جيد وقلص الفارق، ولكن كما سمعنا من هالاند وكلوب فكلها تناقض ما قاله ريكيلمي وأضرت بآماله بشكل كبير، وحتى نسبة وإن من الجماهير كانوا متحمسين للدماء الجديدة.
1: جميل. أخيرا في عجالة، كلا الرئيسين المرشحين أو كلا المترشحين قدم وعودا انتخابية كبيرة جدا، قدم أسماء كبيرة للتعاقد معها سواء في أرض الملعب أو حتى على مستوى المدربين، وإن كان يعني واضح أن بيريز اتفق بشكل كامل مع المدرب الكبير البرتغالي مورينيو. نذهب إلى الجزئية الأهم وهي الأوضاع المالية للنادي، على اعتبار بأنها كانت هي العقبة الأساسية أصلا في طريق تدعيم الفريق بأفضل النجوم في الفترة الماضية. هل سيتمكن أيا كان الفائز، هل سيتمكن بالفعل من تحقيق هذه الوعود الانتخابية ماديا نتحدث؟
0: الأمر غير واضح حتى الآن، لأن قبل بضعة أشهر لو طرحت السؤال على مجلس إدارة ريال مدريد تحت رئاسة فلورنتينو بيريز، فقالوا بأنهم لا يتوقعون حركة كبيرة أو قوية في الانتقالات الصيفية، ولكن الآن خلال الانتخابات نسوا ذكر هذه المعوقات الاقتصادية. فالأمر غير واضح لريال مدريد إذا ما كانوا في موقف جيد في سوق الانتقالات القادم، ولكننا لسنا متأكدين بالكامل، لأن ريكيلمي يزعم أنه هو لديه بعض الشكوك، لأنه من المستحيل وفقا لريكيلمي لأي مشجع لريال مدريد أن يكون واثقا من الوضع الاقتصادي والمالي للنادي.
1: سنتابع انتخابات مثيرة اليوم الأحد. شكرا جزيلا لك، تمعنا من مدريد وكنتنا من ذات
2: ريتيك. The boats finish at 8 p.m. Spanish time. So let's see. There is no an hour set, but I think.

0: إلى أخبار الحدث المرتقب، نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا بدءا من 11 من الشهر الجاري. صوت عمال ملعب سوفي القريب من مدينة لوس أنجلوس لصالح تنظيم إضراب للمطالبة بتحسين الأجور قبل أقل من أسبوع من استضافة الملعب لأول مباراة المنتخب الأمريكي بالمونديال في 12 من يونيو. وشهدت رحلة منتخب العراق بعض التعقيدات فور وصولها إلى شيكاغو استعدادا لخوض منافسات كأس العالم بعد احتجاز أيمن حسين مهاجم المنتخب لمدة 7 ساعات في المطار قبل لحاقه بالمعسكر، بحسب تصريحات يوسف فعل مدير الإعلام في الاتحاد العراقي لكرة القدم للعربية نت. وكشف مصدر بالاتحاد العراقي لكرة القدم في تصريحات خاصة للعربية نت أن السلطات الأمريكية رفضت دخول مصور المنتخب طلال صلاح إلى أراضيها، ذلك بعد احتجازه ل12 ساعة بمطار شيكاغو. أضاف المصدر أنه من المتوقع أن يعود المصور إلى البلاد لعدم تمكنه من دخول أمريكا والالتحاق بالبعثة. أفادت قناة التلفزيون الرسمية الإيرانية السبت بأن الولايات المتحدة رفضت منح تأشيرات دخول إلى 15 عضوا من الوفد الإيراني إلى كأس العالم، ويتعلق الأمر بالجهازين الإداري والفني من بينهم رئيس الاتحاد الإيراني لكرة القدم مهدي تاج، وتستهل إيران مشاركتها في كأس العالم يوم 15 يونيو أمام نيوزيلندا في لوس أنجلوس التي تستضيفه أيضا مباراتها أمام بلجيكا، بينما تلتقي إيران مع مصر في سياتل. كشف سفير إيران لدى الولايات المتحدة أن بعثة المنتخب مطالبة بالدخول إلى أمريكا والخروج منها في اليوم نفسه، ذلك خلال مباريات الفريق الثلاث بدور المجموعات ببطولة كأس العالم، على أن تكون إقامة البعثة طوال الدور الأول في تيخوانا المكسيكية. أعلن البابا ليو رئيس الكنيسة الكاثوليكية وهو الذي يحمل الجنسية الأمريكية، أعلن أنه سيدعم منتخب بلاده في كأس العالم. وكشف البابا عن تفضيله للمنتخب الأمريكي ردا على سؤال لصحفي على متن رحلته التي توجهت من روما إلى مدريد السبت. تم استبعاد المدافع ليوناردو بالريدي عن قائمة منتخب الأرجنتين في كأس العالم بعد تعرضه لإصابة في الساق اليمنى، ولم تعلن الأرجنتين عن لاعب بديل للمدافع البالغ من العمر 27 عاما والذي يلعب لنادي مارسيليا الفرنسي. حقق منتخب السعودية فوزا وديا بثلاثية دون رد على نظيره منتخب بورتوريكو في أوستن يوم السبت في مباراة شهدت توقفا دام قرابة ساعتين بسبب الأحوال الجوية.
1: الودية الثانية لليوناني دونيس مع المنتخب السعودي قبل كأس العالم، فرصة جديدة لتطبيق خططه واختبار أدواته، محاولة سهلة لمنتخب بورتوريكو يتصدى لها أحمد الكسار، ولكن الكسار في المكان المناسب، تسديدة من حسن كادش تعتلي العارضة،
2: تصويبة من كادش إلى خارج الملعب.
1: وبعد توقف المباراة لساعة ونصف بسبب الأحوال الجوية، نجح سلطان مندش من تسجيل هدف السعودية الأول مستفيدا من خطأ دفاعي انتهى به الشوط الأول.
2: كرة من جانب سلطان مندش، يا سلام على هدف سعودي أول.
1: عبد الله الحمدان يستقبل الكرة على صدره ويرسلها مقصية يتصدى لها حارس بورتوريكو.
2: راحت كرة،
1: ينجح بعدها الحمدان في قطع كرة من دفاع منتخب بورتوريكو ويرسلها ساقطة إلى الشباك هدفا ثانيا.
2: على كرة حلوة حلوة حلوة يا حمدان،
1: كرة طولية تصل إلى البديل خالد الغنام يتصدى لها حارس بورتوريكو بنجاح.
2: محاولة من سالم،
1: سالم الدوسري يضع بصمته في المباراة ويسجل الهدف الثالث للمنتخب السعودي.
2: جميل لسالم الدوسري. نعم،
1: نهاية المباراة فوز ودي للسعودية قبل مواجهة المنتخب السنغالي في مباراته التجريبية الأخيرة في التاسع من الشهر الحالي.

0: والفارق الفوز لزملاء اللعيبه والجهاز الفني والاداري والجمهور اكيد. المباراه صراحه حلوه وفوز مهم لنا كلاعبين.
1: طلعنا بنتيجه كويسه قبل اخر مباراه وديه قبل البطوله. صح الخصم ما كان بالكواليتي العالي، لكن باذن الله المباراه الاخيره ضد السنغال راح نستفيد منها كثير، فبتساعدنا في المونديال.
2: من مدينة يوسف نلتحق بنا موفد العربية الزميل نايف الثقيل، أهلا وسهلا بك نايف. يعني في مباراة السبت أو فجر السبت بتوقيت السعودية كانت واحدة من أهم الأشياء التي استفادها المنتخب السعودي التوقف يمكن اللي صار مدة ساعتين، لأن السيناريو ممكن يمر عليك في كل مباريات كأس العالم مرة ولا مرتين، فأنك يمر عليك مباراة ودية فأنت يعني يمكن تكون محظوظ بشكل كبير جدا، صح نايف؟
3: بالتأكيد محمد، يعني من محاسن الصدف للمنتخب السعودي أن صادف هذا الأمر إيقاف المباراة بسبب الظروف الجوية، لأن يعني الهدف دائما من المباراة الودية أن يعني تحاكي جميع الظروف التي ستواجهك فنيا، فما بالك لما يعني تكون حتى الأجواء تتعلق بهذا الأمر. الأمس يعني بالأمس يعني كان اختبار حقيقي للأجهزة اللياقية والأجهزة الفنية، كيف يتم التعامل مع اللاعبين في غرفة الملابس لفترات طويلة، كيف يكون الحفاظ على اللاعبين برتم المباراة لا يتأثرون فور دخولهم. لذلك أنا أعتقد أنها يعني يمكن أغضبت الجماهير السعودية بسبب فارق التوقيت، ولكنها يعني كانت إيجابية للمنتخب السعودي وأجهزة الفنية واللياقية.
2: وش الأوضاع الآن بالنسبة للاعبين اللي ما تمكنوا من المشاركة في التدريبات في الأيام الماضية؟ تحدث تحديدا عن حسان وعن نواف، في جديد حولهم ولا لا؟
3: بحسب المعلومات اللي ذكرناها أمس وفي الأيام الماضية، أمس أنا التقيت بنواف العقيدة بعد المباراة، يعني أكد لي أن أموره إيجابية وطيب، اللاعب مجتهد جدا في جلسات العلاج وحريص على أن يكون جاهز، لكن اللاعب يعني مثل ما ذكرنا سابقا هو في مرحلة التأهيل الطبي، بعدها يتحول إلى التأهيل البدني ومن ثم إلى التدريبات الجماعية. حسام متوقع بحسب المعلومات أمس أنه سيدخل في تمرين اليوم. أيضا اليوم اللاعبين قضوا وقت أطول في العيادة الطبية، العيادة الطبية مجهزة بأجهزة وأدوات تساعد على الاستشفاء بشكل أسرع وتحمي اللاعبين بأمر الله من الإصابات. يمكن شاهدنا فيديو بثها
2: هذه بيك تكون واضح فيها، هذه قضوا وقت في العيادة، هذه ترى تخلي العالم تحطيها على قلوبها.
3: لا محمد، كان في فيديو وهذا يعني أمر يشكر للجهاز الإعلامي، أظهر فيديو كيف يتم التعامل مع اللاعبين بعد المباريات من ناحية برنامج الاستشفاء.
2: ممتاز، خلنا نروح لقضايا وأمور أخرى. مشاكل التأشيرة هذه ما لها نية حل، يعني مو معقولة لاعب في أو عضو في وفد رسمي، بعيدا عن كونه لاعب كرة قدم، عضو في وفد رسمي رايح إلى أمريكا ويتم احتجازه في المطار لمدة 12 ساعة 7 ساعات عفوا، وأيضا شخص آخر في نفس البعثة يتم احتجازه 12 ساعة وإبعاده عن بلده. تحدثنا عن قضية أيمن حسين لاعب منتخب العراق، مثل هذه الأحداث نايف هل هي منطقية وطبيعية؟
3: محمد، أول شيء خلنا نفصل ما بين التأشيرات وما بين إجراءات إدارة الهجرة. التأشيرات عادة يعني مشاكل تقريبا يعني تجاوزتها المنتخبات المشاركة بسبب أن أغلبهم حصلوا على التأشيرات. الآن إحنا ندخل في مرحلة جديدة من المشاكل، وهي مشاكل مع إدارة الهجرة المتواجدة في المطارات. هذه المشاكل متوقعة، ويعني أنا يعني رصدت عتب كبير من الجماهير العراقية على الجهات الرسمية في سواء الاتحاد العراقي أو السفارة العراقية. هذا الأمر خارج عن إرادة أي أحد. دعني أوضح أكثر ماذا حدث بالأمس مع أيمن حسين والوفد العراقي في مطار شيكاغو. عادة عندما يصل المسافر إلى المطار يستقبل الضابط إدارة الهجرة، هناك يعني أسباب تستدعي

0: ضابط الهجرة إلى تحويل اللاعب إلى غرفة التدقيق الإضافية، سواء المسافر عفوا، سواء اللاعب أو أي شخصية أخرى. هناك أسباب متعددة، يمكن السبب الأول هو يعني يرى الضابط أن الوثائق التي قدمها المسافر سواء الجواز أو التأشيرة تحتاج إلى تدقيق إضافي فيقوم بتحويله، أو أن يكون هناك تشابه في الأسماء وتاريخ الميلاد بين المسافر وأحد الأسماء المرصودة أو الموجودة في قاعدة البيانات الأمنية أو الحكومية. السبب الثالث أن يكون هناك يعني إجابات غير واضحة من المسافر، لذلك يتم تحويله إلى غرفة التدقيق الإضافي. هناك أيضا أسباب أخرى، سفرات متعددة أو بقاء المسافر في فترة سابقة وقت أطول، أو أيضا يعني بس أو تحويل عشوائي، ولكن لا أعتقد أن هذه الأسباب الثلاثة الأخيرة انطبقت على أيمن حسين. لماذا استمر أيمن 7 ساعات في غرفة التدقيق الإضافي؟ دعني أكشف لك يعني ماذا أو ما حصل للاعب في غرفة التدقيق الإضافي. عادة عندما تذهب إلى غرفة التدقيق الإضافي يكون هناك عدد كبير من المسافرين الذين تم تحويلهم، ويكون هناك يعني استدعاء للمسافرين بشكل عبر الدور يعني. فأحيانا إذا كانت الغرفة مزدحمة تأخذ وقت أطول. عندما يتم استدعائك يتم تسليمك نموذج موحد من صفحات متعددة، هذا النموذج تقوم بتعبئته، يحوي معلومات شخصية وتفصيلية عن المسافر، مثلا اسم والده ووالدته، أشقائه، جميع الدول التي زارها في 10 سنوات الماضية، حتى حساباته الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي يقوم بكتابتها في هذا النموذج. عندما يقوم بتسليم النموذج يطلب منها الانتظار مرة أخرى والتدقيق في هذا النموذج والمعلومات التي يحتوي عليها هذا النموذج، وأحيانا يعني يتم مقارنتها ببيانات تكون لديهم. ثم بعد ذلك ويتم في هذه الأثناء التدقيق من صحة الجواز، التدقيق من صحة التأشيرة وأن لا تكون مزورة. بعدها يتم استدعاء المسافر مرة أخرى ويتم توجيه له بعض الاستفسارات التي يجيب عليها. حينها يبدأ هناك دراسة للحالة ويتخذ القرار إما بإبعاد المسافر على أقرب رحلة أو السماح له بالدخول. هذا ممكن تفسير لماذا طالت مدة بقاء أيمن حسين. قد يكون أيمن أخذ وقت في تعبئة النموذج وبعد ذلك تم أخذ وقت أو أخذ وقت حتى يعني كان أمامه عدد كبير من المسافرين ثم تعبئة النموذج، وبعد ذلك الإجراءات اللي أنا ذكرتها لك محمد. لكن يعني من الأفضل أو المستحسن أن يعني البعثة العراقية تتجاوز هذا الأمر. هذا الأمر لا يقتصر على جنسية محددة، هو معمول يعني فيه في كل المطارات الأمريكية ومعمول لكل الجنسيات. يعني
1: نايف مو محدد فقط تجاه جنسيات محددة، لكن أو مو موجه تحديدا لجنسيات معينة، لكن هو إجراء يتم اتخاذه بشكل دائم مع جميع المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة. ولذلك مهم جدا أنه المسافر في هذه إلى أمريكا في هذه لحضور هذه البطولة في هذه الأيام أنه يكون عنده علم بالعقبات اللي ممكن أن يواجهها. شكرا جزيلا لك نايف الثقيل موفد العربية، كنت معنا من أوستن الأمريكية.
0: خالد، المدرب وصفك بأفضل مهاجم سعودي وكان زي التشويق للجمهور، وانت لما شفت الفيديو اول شيء، هو في الفيديو الاول ما قال الاسم، توقعت ان انت ولا واحد ثاني؟
2: والله توقعت بالبداية اصحابي قالوا لي ان ترى انت خالد، بس انا لين ما خذيت الاكيد في المقطع الثاني يوم قال اسمي. بالعكس والله شعور جميل تمثل منتخب بلادك، هذا حد ذاته يكفي والله.
0: ابي منك وش صار بينك وبين سعد الشهري؟
2: تقريبا سعد من بداية الموسم هو مكلمني يعني انه راح تشارك معاي بتلعب دقائق اكثر، وهذا يعني اشكر عليه الصراحة. يعني سعد وقف معاي وقفات كثيرة، وهذا الشيء هو اللي خلاني أبرز أكثر وإراحية بالملعب والاستمرارية حتى. وله يعني فضل بعد الله سعد، فضل كبير يعني في التمارين كان يعني دائما يركز علي كيف أتحرك كيف هذا الشيء.

0: هو اللي خلاني أتطور أكثر بالمباريات.
1: ولما الآن في المنتخب حسيت في فرق في التمارين اللي لك أنت شخصيا أو التعليمات اللي لك أنت شخصيا؟
0: لا لا لا والله قريب منها كنت، يعني التمارين اللي بالنادي فادتني كثير، يعني خلتني أجهز أكثر مع المنتخب السعودي، والحين الحمد لله أحس أني جاهز معهم في التمارين.
1: وش قال لك سعد الشهري بعد ما شاف الفيديو لما المدافع قال أفضل مهاجم سعودي؟
0: لا والله قاعد يمازحني بالنادي وزي كذا، وقال لي ها يا هداف عطنا وجه وزي كذا، والحمد لله قلت ان شاء الله راح افيد المنتخب وباذن الله راح اقدم مستويات.
1: اللعيب الاجانب اللي موجودين في الاتفاق وش استفدت منهم؟ من اكثر لاعب استفدت منه؟
0: والله استفدت الكثير من فينالدوم، والله يعني كان منصح لي كثير وقال لي انت عندك امكانيات خالد يعني ولازم تستغلها وتساعد منتخب السعودي، وسمعت والله منه نصائح كثيره وفادتني.
1: وش اكثر او ابرز نصيحه سمعتها منه؟
0: والله قال لي ركز على جسمك وزي كذا، وحاول تشتغل دائما في الجيم، وهذا الشيء راح يساعدك لمدة طويلة، فترة طويلة.
2: في الاستوديو راح أبي اللاعب الدولي السابق تركي العواد، أهلا وسهلا بك تركي.
3: هلا والله محمد.
2: فوز
3: صحيح
2: مهم جيد، أنت كيف شفت أداء المنتخب السعودي في مباراة أمام بورتوريكو؟
3: طبعا هو مش مقياس لانه في فوارق فنيه كبيره، يعني فريق 156 تقريبا على العالم، بورتوريكو منتخب سعودي، منتخبات تاهل لكاس العالم. انا طبعا دائما قبل كاس العالم ما ودي تلعب ضد منتخبات ما تاهلت لكاس العالم، لان هذا ما يعطيك الحماس والانطباع الجيد عن المنتخب. لكن طبعا بالنسبه لتفكير مدرب المنتخب، انا اعتقد انه مباراه احتاج فيها ان اللاعبين ترتفع معنوياتهم، اني اشوف اللاعبين الاحتياط وقدرتهم على التسجيل وقدرتهم الهجوميه. ففعلا يعني شفنا عبد الله حمدان لعب مباراه اكثر من رائعه وكان حماس. انا يعجبني اللاعب اللي يرتفع لمستوى كاس العالم، يعني اللاعب اللي يجي بعقليه الدوري وعقليه مباريات العاديه، لك مقابل اللاعب اللي يجي كاس العالم يقول انا ابغى اشارك، وعارف ان هذه يعني مشاركه يمكن ما تكرر مره ثانيه بالنسبه لي. وشفنا اللقاء اللي كان مع ماجد عبد الله بتال لما قال انا كنت يعني حريص أني أشارك في 94 كأس العالم أتوج مسيرتي، رغم مسيرة ماجد يعني العظيمة، إلا أنه كان حريص على كأس العالم. لذلك أنبسط أنا لما أشوف اللاعب اللي قاتل يبغى يلعب أساسي، أو على الأقل يكون في الرادار حق المدرب أنه أنا ممكن أشترك في كأس العالم. هذه بالنسبة لي رائعة جدا شفتها في الحمدان اليوم. صحيح أنه يعني سجل هدف جميل وقاتل في المباراة، لكن هذا مو بهدفي، هدفي الرغبة الموجودة عنده والقتالية اللي كانت تبين للمدرب أنه موجود. يمكن ما يلعب أساسي على فراس، ولكن على الأقل هو جاهز أنه ممكن يلعب في أي لحظة.
2: واحدة من الأشياء اللي كان دونيس يرغب في تجربتها في هالمباراة، ولذلك طلب مباراة أمام صح فريق بهذا الشكل، هذا بحسب المعلومات اللي ذكرها نايف الثقيل البارحة، أنه كان يبغى يشوف شكل المنتخب الهجومي في حالة الاستحواذ، وبالتالي أنت لازم تلعب مع منتخب أقل منك عشان تستحوذ عليه أطول وقت في المباراة، عشان توصل أفكارك، عشان تتكلم مع لاعبينك سواء اللي في الملعب أو حتى اللي جالسين جنبك على الدكة. وبالتالي أنت تعتقد بأنه نجح دونيس بالفعل في خلق أفكار جيدة هجوميا في هالمباراة؟
3: جدا. يعني الأول شيء أنه عندك ثلاثة سجلوا، وهذا ترى شيء رائع. يعني أحيانا كرة واحدة للاعب في مباراة ممكن يبني عليها، كرة واحدة للحارس وممكن يبني عليها، ممكن مدافع زي أنت الحين عندك عبد الحمدان سجل هدف رائع جدا يقدر يبني عليه. مندش سجل في المباراة الماضية، شوفها في ذي المباراة سجل هدف قريب منه، فقط لأنه خلاص بدأ يبني عليه، بعد الوقت يصير سلوك، يصير شيء يسويه بشكل مستمر. فأتصور مثل هذه الأهداف، وسالم طبعا سجل وهذا مهم، نجم الفريق لما يسجل اللاعبين يرتاحون، لأنه هو الوحيد اللي بيكون في المباراة عنده التجربة الكبيرة، قادر أنه يسجل مرتاح، يعني الضغوط عليه أقل. فاللي شفناه في المباراة تسجيل ثلاثة لاعبين مختلفين، صحيح ما شفنا صناعة، يعني أكثر الأهداف كانت مقطوعة من فريق الخصم، ولكن حتى لو كانت هذه هي الفكرة، لكن أنت بتلعب مع الرأس الأخضر، هو الفريق اللي ممكن أنت تقول أنا بستحوذ عليه وأبغى في هذه المباراة أنا اللي أفرض سيطرتي، لأني بشوف حساباتي في آخر مباراة، هل أنا بتأهل وش أحتاج التأهل، فأيضا مهم هالموضوع. فأنا أعتقد أنه نجح وكان ذكي في أنه اختار فريق يعني تصنيفه غير جيد، لكن

انا ابغى اطور افكاري، ابغى ارفع معنويات اللاعبين، وهي ترى مهمه انك انت جميل. فريق لما يجي لكاس العالم وروح المعنويه ممتازه ومسجل اهداف وفي فرح وفي حاله ايجابيه، غير لما يكون الفريق متدهور واداء غير جيد، خصوصا المباريات الثلاث الماضيه

0: المباراة الودية الأخيرة أمام السنغال بعد ما خلاص هذه بتكون يعني البروفة النهائية.
1: صحيح.
0: كمتابع، كرياضي، كمحب للمنتخب السعودي بالتأكيد، وش الشيء اللي تتمنى أنه يكون حاضر في هذه المباراة؟
1: يعني أنا اللي أتمنى في هذه المباراة أنه يطبق الطريقة اللي بيلعب فيها ضد الأورغواي. يعني ما يهمني أنا أفوز على السنغال أو ما أفوز، يعني هذا موضوع مش في غاية الأهمية. شفنا مباريات كثيرة
0: الأورغواي
1: المباراة طبعاً إيه، أنت الحين بتلعب هذه المباراة، أنا ما ألعبها زين عشان أفوز، زي ما شفنا مباراة فرنسا مثلا مع ساحل العاج. يعني انت تشوف الفريق ساحل العاج يبغى يفوز في المباراة، الفريق الفرنسي يبغى يطبق كثير من الأشياء اللي هو بيستفيد منها في كأس العالم، ولذلك بتشوف النتائج مختلفة عن المباريات الودية. لكن بالنسبة للمنتخب السعودي، الفوز أو عدم الفوز هذا أمر مش كبير، الأهم فيها أني أنا حافظ على دفاعي بشكل جيد، أني ما يعني أبالغ بالذات الظهيرين عندنا، ما أبالغ في الأداء الهجومي. عندنا مشكلة كبيرة شفناها مباراة إكوادور، ما شفناها طبعا في المباراة لأن ما هو مو ضاغط علينا، أنه دفاعنا يخطي في التمرير، وهذه كارثة كبيرة. الفريق يعني لازم نقيم أنفسنا فنيا مقارنة بالأورغواي اللي هي 13 تقريبا أو 14 على العالم، مقارنة بأسبانيا اللي هي المركز الثاني يعني بعد الأرجنتين، بعد تو الأرجنتين طالع عليها. هذه الفريقين أفضل منك، فأنت لازم تبدأ أني أنا ألعب دفاعي، دفاعي 100%، ظهيرين ما يتقدمون أكثر من لازم، وهذا شيء مهم. التمريرات من المدافعين، حسان تنبكتي مر الهجوم ويفتح، هذه ما تجي يعني كأس العالم لا يمكن أنك تتحمل مثل هذه الأخطاء بأي حال من الأحوال. فلذلك أنا اللي أتمنى مش نفوز، اللي أتمنى أني أضبط دفاعي، يعني زي ما هو اليوم تكلم أنه واضح أن دونيس عنده يعني تفكير يعني واضح، وش يبغى اليوم كان يبغى هجومي، أبغى اللاعبين ترتفع معنوياتهم، مندش يقدر يسجل، ثقة في نفسه لو انفرد في مباراة إسبانيا أو الأورغواي يقدر يسجل. زين اليوم المباراة الجاية أبغى أختبر دفاعي، يهمني أني أطلع بدون أهداف، يهمني أني ما أخطي كثير الكرات العرضية، أني أكون جيد فيها. تمريرات المدافعين في وسط الملعب هذه كوارثية، إذا أنا سويت مباراة الأورغواي أو إسبانيا بنعاني في كأس العالم. إذا ما عندي أخطاء حتى الفريق اللي أحسن مني، حتى لو فاز 1-0 ما بقضية، لكن الأهم أنه ما يسجل فيه أهداف من أخطاء المدافعين. لذلك هذا الأهم، مباراة السنغال أني أنا ألعب مباراة بدون أخطاء دفاعية، هذه اللي بتهيئ كثير لكأس العالم.
0: شكرا جزيلا لك في الاستوديو لاعب الدولة السابق تركي العواد.
1: شكرا شكرا.
0: وبعد وقفة قصيرة نعود لنتابع هذه النشرة، وفيها البرتغال تهزم تشيلي تحضيرا لكأس العالم، والمغرب في مواجهة النرويج بذكريات مونديال فرنسا.

ولد البلد، هو اللي من يومه بطل، هو اللي دقق بالتشكيلة، هو اللي استنى يخلص دوامه بدري، اللي أجل نومه، واللي مرتب بالتكة يومه، ومن شاشة لشاشة كبيرة أو صغيرة هدفنا كلنا واحد، شجع البطل واحد، ولد البلد معاك يا لخبط.

0: الجاري. وفي آخر محطة إعدادية لبطولة كأس العالم، تغلبت ألمانيا وديا على الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين لهدف. اختتم المنتخب التونسي تحضيراته للمونديال بخسارة ثقيلة أمام بلجيكا. تفاصيل المباراة في هذا التقرير.
1: يحكيوا برشا على الغيابات
2: على ملعب الملك بودوان في بروكسل. واجه المنتخب التونسي نظيره البلجيكي في آخر اختبار ودي لصبر لموشي ولاعبيه قبل أن تطير نسور قرطاج في رحلة طويلة نحو الولايات المتحدة. على الجانب الآخر، أراد مدرب بلجيكا رودي غارسيا الاحتكاك مع فرق شمال أفريقيا قبل مواجهة المنتخب المصري. 7 دقائق مرت قبل أن تأتي أولى محاولات منتخب تونس عبر عمر رقيق.
1: حاول عمل رقيق وتسويبه فوق المرمى.
2: أصحاب الأرض اقتربوا أكثر من المرمى التونسي، كرة دي بروينا جانبية.
1: المحاولة لصالح
2: على دكة البدلاء، رودي غارسيا يدون ملاحظاته ولموشي في حديث جانبي مع الطاقم الفني. دوكو يتقدم على الجهة اليسرى، يتوغل ويمرر لتروسارد غير المراقب. بلجيكا تحرز الهدف الأول. شهية أصحاب الأرض لم تنقطع. عبد المهيب الشامخ يوقف تسديدة دي بروينا القوية. في الشوط الثاني واصلت بلجيكا الهجوم، ارتقاء مميز من ديكاتلير وبرأسية يضيف الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا. إسماعيل غربي زاد الأمور سوءا على نسور قرطاج بعد تحسن سلهي على الإنذار الثاني والطرد. تونس بـ10 لاعبين. بعد البطاقة الحمراء الأمور أصبحت أسهل لمنتخب الشياطين الحمر. دي بروينا من خارج المنطقة يسكن الكرة في شباك الشامخ. الجهة اليمنى كانت نقطة ضعف المنتخب التونسي، والبديل لوكي باكيو يضيف الهدف الرابع.
3: الهدف الرابع للمنتخب البلجيكي.
2: وقبل 5 دقائق من نهاية الوقت الأصلي وقع نيكولا راسكن على الهدف الخامس بتسديدة قوية.
3: تسديد والهدف، هدف خامس صراحة أخطاء.
2: خسارة ثقيلة أنهت بها الكتيبة التونسية تحضيراتها قبل خوض المباراة الأولى بالمونديال أمام السويد يوم 14 من الشهر الحالي، بينما بلجيكا تلاقي مصر في 15 من يونيو. عصام عامر، العربية.
0: من تونس أرحب بالمدرب رضا الجدي. أهلا وسهلا بك كابتن. في عام 1973 في شهر فبراير تلقى المنتخب التونسي خسارة أمام يوغوسلافيا بخماسية دون رد. منذ تلك المباراة لم يخسر المنتخب التونسي بـ5 أهداف وديا أو في مباراة رسمية حتى جاءت مباراة بلجيكا. يعني قرابة نصف قرن انتهت من الصمود، انتهت في هذه المباراة. كابتن، من الذي يتحمل مسؤولية الأداء الهزيل الشكل الباهت للمنتخب التونسي في هذا اللقاء؟
4: أهلا ومرحبا. فعلا اليوم بعد أكثر من 50 سنة تقريبا المنتخب التونسي ينقاد إلى هزيمة نكرة 5-0، هزيمة حقيقة يندلها الجبين. أنا كمدرب سابق مساعد في المنتخب التونسي لم أعتد أن أرى هذا الشكل لمنتخب تونس الذي يتحمل المسؤولية الأولى فيها. طبعا هو الناخب الوطني بدرجة أولى، ثم كذلك المكتب الجامعي الذي جاء بهذا الناخب الوطني في فترة ضيقة جدا لم يعرف حتى الزاد البشري. الدليل هو أنه في الـ4 مباريات الأخيرة لم يستقر رأيه على أي تشكيل، فكان يغير كل من مباراة إلى أخرى مجموعة اللاعبين، بحيث أنه فقط بين النمسا وبلجيكا 5 لاعبين كاملين من التشكيل الأساسي وقع إزاحتهم ووضع 5 آخرين. وبالتالي هذه مسؤولية هامة جدا. لا يمكن أن يكون المنتخب التونسي قبل كأس العالم في هذه النسخة بهذا الشكل وبهذه الصورة، حيث اليوم كانت الفضيحة أداء ونتيجة، لأن المنتخب البلجيكي تمكن من السيطرة طولا وعرضا في الأداء، في التمرير، في الضغط، في البدني، في التكتيكي، في كل شيء. هذه حقيقة تعتبر نقطة جد سلبية. لم نعتد المنتخب التونسي في تحضيراته لـ8 نسخ من كأس العالم، على الأقل الـ7 نسخ الفارطة، أن التحضيرات تكون بهذا الشكل، رغم أننا لم نكن استثنائيين في الدورات النهائية. لكن اليوم التحضيرات لم تكن ولا بد على الأقل في 2 مباريات الأخيرة.
0: المشكلة كابتن أنه

حياكم الله من جديد. فاز منتخب البرتغال على ضيف منتخب تشيلي بهدفين لواحد في مباراة ودية تحضيرا لنهائيات كأس العالم. تلعب البرتغال لاحقا مع نيجيريا قبل التوجه إلى الأراضي الأمريكية في 12 من الشهر.

0: المنتخب التونسي سيلاقي منتخب هولندا، منتخب السويد، منتخبين يشبهون بشكل كبير جدا المنتخب البلجيكي، وهذا يضع كثير من القلق حول ماذا سيقدم منتخب تونس في كأس العالم.
1: وهذا السؤال المحير أخي، لأنه في حقيقة الأمر لما نظرنا منذ 4 أيام إلى مردود المنتخب التونسي أمام النمسا على الأقل في الشوط الأول، كنا نوعا ما لدينا بعض نقاط الرضا على المجموعة التي بدأت المباراة على الأقل بالأداء الدفاعي الذي كان أداء دفاعيا جماعيا، مكن المنتخب التونسي من الخروج بنتيجة تعادل في شوط أول أمام النمسا، ثم كذلك بداية الشوط الثاني بشكل نوعا ما إيجابي سمح أنه النمسا تأخذ ورقة حمراء ونكون في شوط ثاني عن أسبقية عددية. لكن ما قام به الناخب الوطني هو تغيير 3 لاعبين كاملين في هذه المباراة، لخبط كل الشكل التكتيكي للمنتخب التونسي وقبلنا هدف رغم النقص العددي للمنتخب المنافس النمسا. هذه يعني الخطأ الذي لا يمكن أن نقبله، خاصة أن فريقنا كان في هذاك الوقت تقريبا متوازن ووصل إلى مرمى المنافس. اليوم 5 تغييرات كاملة أمام فريق بلجيكي يشبه به كثير الفريق الهولندي على الأقل في الأداء، لكن اللي حيرنا أكثر هو الأسماء، حيث أنه كان فما مدافع أيسر بن حميدة وكذلك عروس على الجهة الأمنى لم يكن لديهم لا الآليات ولا العادات أنهم يلعبوا في مراكزهم هذه. ثم كذلك وسط الميدان لم تكن فيه التوليفة الأساسية، ناهيك أنه الخط الأمامي بالعشوري والعياري الذين العشوري كان أكثر في وجه مغاير لما هو عليه حيث أنه كان مجبر أن يدافع، وبالتالي كنا في يعني خارج الموضوع في المباراة. هذا يقول وينص أنه يجب الحذر مباشرة في هذه الأيام المتبقية قبل المباراة الأولى أمام منتخب السويد.
0: إن شاء الله يلحق الجهاز الفني ومسيري المنتخب التونسي يلحقوا يعدل وضع المنتخب قبل كأس العالم. شكرا جزيلا لك من تونس المدرب رضا الجديد. يلاقي منتخب المغرب نظيره نرويجيا اليوم في مباراة ودية بولاية نيوجيرسي الأمريكية. المغرب فاز في آخر ودياته في بلاده على مدغشقر ب4 أهداف نظيفة، ثم تغلب النرويج على منتخب السويد ب3 أهداف لهدف. يفتتح المنتخب المغربي مواجهته في المونديال بمواجهة البرازيل، فيما تلتقي النرويج مع العراق.

0: من المغرب ارحب بمصطفى حجي اللاعب الدولي السابق، حياك الله كابتن. قبل 28 سنة التقى منتخب النرويج ومنتخب المغرب في مباراة تاريخية في كأس العالم في فرنسا، سجلت فيها هدف يا كابتن، وكانت مباراة رائعة للمنتخب المغربي. هذه المباراة التي سجلت فيها هدفا تتذكر منها شيء لافت لا يزال عالق في ذاكرتك؟
1: نعم بكل تأكيد، كما تعرف مثل هذه المباريات دائما تبقى خالدة في ذكرياتنا، تلعب مع المنتخب الوطني وكأس العالم، فهذه المباراة دائما مهمة جدا. وفي ذلك الوقت منتخب النرويج كان لديها فريق قوي جدا، أعتقد أنه كان من أفضل الفرق في أوروبا، وربما لم يخسر ل 13 و 14 مباراة على التوالي. اللاعبان كان منهم كان في مانشستر يونايتد، ولكن قدمنا مباراة رائعة وذكرى جميلة جدا، وكل جماهير المغرب كانوا سعداء. ونحن الآن نتحدث عن هذه المباراة بعد 20 عاما، أمر مدهش، ولكن كلاعب بالتأكيد كل فخر بهذه الذكريات الجميلة.
0: وأيضا المنتخب المغربي يستعد للمشاركة في كأس العالم الذي يعود

0: إلى الأراضي الأمريكية. خلينا نتذكر سوية أنك شاركت أيضا في كأس العالم 1994، شاركت في الثلاث مباريات التي لعبها المنتخب المغربي. كابتن، التحضير لكأس العالم ما يشبه أي بطولة ثانية، وأنت جربت كلاعب وكمدرب، وضع المنتخب المغربي الحالي هل هو الوضع الجيد قبل أيام من انطلاق المونديال؟
1: Yeah, I think you know, like I
2: نعم. said, Captain. نعم. كما قلت الاستعدادات مختلفة لأنها تأتي في نهاية الموسم، ونعرف عدد المباريات التي خاضها اللاعبون طوال الموسم، وبالتالي علينا الاعتناء بهم خوفا من الإصابات، ونضمن أن كلهم بكامل طاقتهم في المباراة الأولى. فالإعدادات صعبة جدا، وعلينا إدارة كل لاعب على حدة، هذا السبب الأمر لاستعدادات مختلفة. لكن في الختام، وكما قلت، المغرب قدم مباراة جيدة ضد مدغشقر، والمباراة القادمة ستكون اختبارا كبيرا قبل بدء كأس العالم ضد البرازيل، ثم اسكتلندا، ثم هايتي. ومثل هذه المباريات سوف تعدهم بدنيا وذهنيا، لأن المنتخب النرويجي اليوم لم يخسر منذ ربما 4 أو 5 أعوام، فقط مباراة ودية ضد هولندا، أي مباراة ودية، ولكنها لم يخسر مباراة. فالاختبار جيد للمغرب، لديهم من أفضل المهاجمين في العالم هالاند، والفريق لعب مباراة رائعة جدا ضد إيطاليا، لعب تشكيلة 4-5-1 وهالاند في المقدمة. فسيكون اختبار جيد جدا لمنتخب المغرب قبل بداية كأس العالم.
0: جميل كابتن. المدرب محمد وهبي كان
2: محمد وهبي والسينج
0: عن أهمية تحضير المنتخب بشكل جيد للمونديال، على اعتبار بأن المنتخب المغربي واحد من المنتخبات الكبيرة أصبحت في كأس العالم بعد الوصول إلى نصف نهائي النسخة الماضية. المنتخب المغربي كلاعبين وعناصر لديهم تجربة كبيرة جدا في المونديال بعد نسخة 2022، لكن المدرب ليس بذاك المدرب الخبير في قيادة المنتخبات الكبيرة على مستوى الفرق الأولى، لا نتحدث على مستوى المنتخبات. لكن رغم ذلك، هل تعتقد بأنه يحظى بالدعم الكافي من من من من, من الشارع الرياضي المغربي؟
2: نعم، بكل صراحة أقول نعم، لأن ما حققه مع الفريق الفئات العمرية أقل من 20 عاما كان رائعا جدا. هو جيد جدا تكتيكيا، وكإنسان هو رائع، وأعتقد أنه يقوم بأداء جيد. وهذه المرة الأولى التي لإدارة المنتخب الأول، ولكن ما حققه مع الفريق الشباب دون 20 عاما مدهش جدا، وهذا يكفينا. نحن نقف وراءه وسنقدم له الدعم وندعم الفريق، وإن شاء الله لن نضطر للضغط على الفريق، لأن كأس العالم الماضي وصلوا إلى شبه النهائي، وبعض اللاعبين قادة المنتخب السابق بوفال قد رحلوا، ولكن هنالك جيل جديد من اللاعبين ولديهم مزايا رائعة جدا. وإن شاء الله سنخوض مباراة بعد مباراة، وعلينا نبذل أكثر من 100%، لأن الكل يؤمن بفريقنا ومدربنا.
0: أخيرا كابتن، سأسألك عن مجموعة المنتخب المغربي في دقيقة. البداية أمام البرازيل شيء جيد، خاصة أنها أصعب منافس في البطولة، أصعب منافس في المجموعة عفوا.
2: نعم، منتخب البرازيل دائما من الأسماء الكبرى والمرشحة، ولكنه ليس نفس البرازيل الذي عاشناه عام 98. لاعبين جيدين جدا، ولكن still big Brazil, but مدخل برازيل دائما كبير، ولكن المغرب لديها الكثير لتقدمه. جميل. لأن مثل هذه المباريات منتخب المغرب يعشقها، وأسلوب لعب البرازيل لكرة القدم مثير جدا للاهتمام، لأنه يشابه أسلوب لاعبنا. وهذه

0: المباراة ستكون مفتوحة جدا، وفزنا عليهم في المباراة الودية في طنجة في المغرب، وبالتالي أأمل أن نتمكن من الفوز عليهم مرة أخرى في المباراة الأولى في كأس العالم.
1: التوفيق للمنتخب المغربي بمشاركته المونديالية المقبلة. شكرا جزيلا لك، أنت معنا من المغرب النجم السابق مصطفى حجي. بعد هذه الوقفة القصيرة نعود لنتابع هذه النشرة وفيها صدارة المنطلقين في جائزة موناكو من نصيب كيمي أنتونيلي.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: حياكم الله من جديد. انتزع كيمي أنتونيلي سائق مرسيدس المركز الأول في سباق جائزة مركز أول المنطلقين في سباق جائزة موناكو الكبرى ضمن بطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات، متفوقا على ماكس فيرستابن سائق ريد بول بفضل لفته الأخيرة. الختام من فوز الروسية ميرا أندرييفا ببطولة فرنسا استودعكم الله.
5: Je cède le match, Andreeva. Je manche à 0, 6-3, 6-2.

0: ثانية، خبر جديد وقضية جديدة وجدل جديد وأزمة جديدة، سياسة واقتصاد، تكنولوجيا وفن وغيرها، عالم ما بيهدأ ولا بينام. تفاعلكم وأنا سارة دندراوي، وجهة واحدة وشاشة واحدة وساعة واحدة لكل القصص اللي لازم تعرفها. لسنوات ما في زي تفاعلكم.
1: تفاعلكم مع سارة دندراوي من الأحد إلى الخميس السادسة على شاشة العربية.
2: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.
3: الراجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.

0: بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية. نبدأ بالعناوين. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. الاتحاد الأوروبي يدعو لحصر السلاح في لبنان، ووزير الإعلام يعتبر افتتاح مطار القلاعات خطوة سيادية. الرئيس العراقي يؤكد استمرار الجهود للتوصل لتفاهمات بشأن حصر السلاح بيد الدولة. الدفاع الروسي تعترض نحو 340 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة في مناطق روسية مختلفة. مخاوف من تفشٍ أكبر لفيروس إيبولا، والصحة العالمية توثق حوالي 500 إصابة مؤكدة في وسط أفريقيا. البداية مشاهدينا مما نقلته وكالة رويترز عن مصادر بأن الولايات المتحدة ستتيح استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. أضاف المصدر أن واشنطن تبحث إمكانية استخدام الأصول أيضا لدعم إصلاح أي أضرار مستقبلية. قالت الوكالة أن وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بالحلفاء في الخليج. وفي السياق، أفادت مصادر العربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. أضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأنه على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في شق المفاوضات أيضا، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني اسكندر مؤمني. أوضحت مصادر العربية في وقت سابق أن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. أضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا، وذلك خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجه الوزير إلى طهران. في غضون ذلك، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، ذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكة متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. نتوسع في النقاش حول المفاوضات الجارية بين إيران والولايات المتحدة، وأفاق إيجاد الحل مع ضيفنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عبتوم، ينضم إلينا من عمان. أهلا بك دكتور نبيل. هناك زخم في الساعات الأخيرة يتعلق سواء بزيارة وزير الداخلية إلى طهران الباكستاني بطبيعة الحال، أيضا ما يدرس وما يطرح في 24 ساعة أمريكيا يتعلق بأمور تقنية سواء بما يتعلق بالأموال المجمدة أو النووية. هل ترى أي حلحلة في المشهد التفاوضي؟
1: مساء الخير أستاذ حنين. يعني رسالة قائد الجيش الباكستاني إلى المرشد، ربما أن أراد الجانب الباكستاني أن تذهب إلى المرشد مباشرة وليس فقط إلى الحكومة، وهذا يوحي بأن باكستان باتت تتعامل مع مركز

0: القرار الحقيقي والأول في إيران. دخول قائد الجيش الباكستاني على الخط يعكس أن الملف تجاوز الدبلوماسية التقليدية إلى مستوى الأمن والاستقرار الاستراتيجي، وبيعكس أن هنالك قضايا عاجلة باتت تتطلب الحسم سريعا. إسلام أباد أستاذ حنين تحاول تثبيت نفسها وسيطا موثوقا بين واشنطن وطهران، مستفيدة من علاقاتها الجيدة نسبيا مع الطرفين. التوقيت هو مهم جدا، لأنه هذه الزيارة تأتي مع حديث متزايد عن اقتراب كما تفضلت تفاهم أمريكي إيراني ووجود مفاوضات حساسة في مراحل متقدمة. الجانب الباكستاني يخشى انهيار التهدئة، لأنه أي تصعيد كبير في الخليج أو بحر العرب راح يأثر مباشرة على أمنه وعلى اقتصاده وعلى ممرات باكستان التجارية. والرسالة ربما يعني قد تتضمن ضمانات وأفكار للتخريب بالمواقف حول العقوبات والملف النووي وأمن الملاحة، وليست مجرد رسالة بروتوكولية. اختيار وزير الداخلية يعني لحمل هذه الرسالة بدلا من القنوات الإعلامية المعتادة قد يشير إلى وجود رسائل حساسة لا يراد إعلان تفاصيلها حاليا، والنتيجة أن باكستان تتحرك كوسيط وكضامن محتمل. والرسالة موجهة إلى صاحب القرار الأعلى في إيران، بمعنى أنه هنالك حاجة إلى حسم تفاوضي وخشية من وصول الأمور إلى مرحلة تصعيدية، خاصة أنه هنالك اعتداءات إيرانية طالت بعض دول مجلس التعاون الخليجي خلال 24 ساعة الماضية
1: طبعاً.
0: يعني الكويت وطالت دولة البحرين. وأهداف إيران بتعرفي أستاذ حنين هو فرض معادلة الردع عبر توسيع جغرافي.
1: طيب، وفي هذا السياق يعني هذه الاعتداءات مستمرة سواء على الكويت أو البحرين أو من بداية الحرب على دول الخليج والأردن، ولكن ما تخصصه اليوم الولايات المتحدة من اهتمام لدراسة منح دول الخليج أو إعطاء دول الخليج حقها في أن تصلح الأضرار أو تصلح الولايات المتحدة من أموال إيران المجمدة، إلى أي مدى تعتقد أن ذلك قابلا للتطبيق من الجانب الإيراني الذي يتعطش لهذه الأموال في ظل دخول أي اتفاق حيز التنفيذ مع الولايات المتحدة مع هذا الوضع الاقتصادي المزري في إيران؟
0: يعني شوفي، هي رسالة ضغط مهمة على الجانب الإيراني. إذا كان هنالك إرادة أمريكية وإرادة دولية تستطيع فرض ذلك على الجانب الإيراني، خصوصا أنت بتعرف أستاذ حنين تم تكبيد دول المنطقة خسائر فادحة في المجال الاقتصادي وفي مهاجمة البنى التحتية، خصوصا في قطاع الطاقة والنفط ومحطات التحلية، وأيضا هذا عدا عن إعاقة عملية الملاحة مما كلف المنطقة خسائر اقتصادية غير مسبوقة. بعتقد أنه هذا أيضا رسالة للجانب الإيراني لمحاولة إثناءهم عن الاستمرار في استهداف دول للمنطقة، خصوصا أنه أنت بتعرف الجانب الإيراني يريد من خلال هذه الاعتداءات محاولة رفع كلفة الضغط وتوجيه رسائل إلى الدول الخليجية، ومحاولة إظهار أنه أي مواجهة جديدة أمريكية إسرائيلية مع إيران لن تبقى محصورة داخل حدودها. وبالتالي التلويح بهذه الورقة هو مهم في هذا التوقيت بالذات في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعاني منها إيران، وبسعي إيران إلى تقديم ملف الحصول على الأرصدة المجمدة عبر ما يسمى بنظام الدفعات الدفعتين. الدفعة الأولى اللي بعد إقرار اتفاق الإطار 12 مليار دولار، والدفعة الأخرى اللي قبل انتهاء مهلة الستين
1: يوما، والتي يشدد يعني عليها رئيس دونالد ترامب على أن تكون هي الفترة المحددة للمفاوضات وألا تزيد عن ذلك في ظل محاولة إيران طبعا لكسب الوقت بحسب ما تتهم أمريكيا. يعني في الدقيقة المتبقية، ذكرت في معرض إجابتك على السؤال الأول بأن ضرورة وجود الضامن، هل تعتقد أن جوهر المشكلة اليوم بين الولايات المتحدة وإيران هي مسألة الضامن، عدم وجود ضامن في ظل انعدام الثقة بين الطرفين؟
0: ليس وجود ضامن، بل عدم وجود أيضا قرار سياسي من جانب ما تبقى من النظام الإيراني اللي بماطل وبيحاول أستاذ حنين كسب الوقت. وبالتالي الرد الإيراني المحتمل الآن على هذه الرسالة الباكستانية ربما قد يكون وفق أربع مسارات أساسية. المسار الأول هو استماع بإيجابية دون التزام فوري، حيث تريد إيران كسب الوقت وتحسين الشروط. والأمر الثاني الترحيب بالوساطة الباكستانية لأنها تأتي من طرف لا ينظر إليه كخصم مباشر، مع الاحتفاظ والتمسك بالأوراق الرئيسية خصوصا فيما يتعلق بالعقوبات ورفع عن الحظر عن الأرصدة المجمدة، بالإضافة إلى استمرار في عملية التخصيب ومحاولة البحث عن ضمانات عملية وليست وعود سياسية. وهذه أحد العقد الأساسية في المفاوضات الحالية، مع الفصل بين التكتيك والاستراتيجية. يعني قد توافق إيران على الاستمرار في التهدئة المؤقتة، لكنها لن تتخلى بسهولة عن أوراق الردع والقوة التي تعتبرها استراتيجية، بالإضافة إلى محاولة اختبار جدية واشنطن عبر

0: الوسيط الباكستاني قبل تقديم اي تنازل كبير، وانا ما بعتقد انه راح يكون هناك تنازل كبير. الايراني بيحاول يحصل على مكاسب اقتصاديه عاجله مقابل اي مرونه تفاوضيه، وبالتالي الجانب الايراني على الارجح لا ينظر للرساله كوساطه عاديه بل كمؤشر على اقتراب لحظه القرار، اما تفاهم مرحلي بخفف الضغوط او استمرار الاستنزاف الاقتصادي والامني، لذلك راح يكون ردها غالبا مرونه محسوبه دون اظهار تنازل او استسلام.
1: مهمة بالفعل شاقة لوزير الداخلية الباكستاني نقوي الآن في باكستان، سنتابع بالطبع ما سيتم خضع عن هذه الزيارة وكل المجريات التي ستتبع. شكرا جزيلا لك من عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل العتوم.
2: قد لا تكون القنبلة المقبلة على إيران صاروخا أو غارة جوية بل فاتورة طعام أو انقطاعا للكهرباء. وزير الاتصالات الإيراني السابق محمد جواد آذري جهرومي وجه تحذيرا مباشرا.
3: قنبلة ترامب ونتنياهو القادمة قد لا تكون بارودا بل التضخم، فساحة المعركة الحقيقية باتت مائدة الشعب الإيراني.
4: شغل الرئيسي وما يشغل الكثيرين في بلادنا هو الوضع الاقتصادي والمعيشة، لقد بلغ الضغط على الناس حدا بالغا ولا بد من إيجاد حل له، الشعب هو من يدفع الثمن في النهاية.
2: وربما دعمت هذه الأرقام القلق الشعبي، فالتضخم السنوي للمواد الغذائية بلغ في مايو الماضي 130%، وهو المستوى الأعلى منذ عقود طويلة، في وقت تتآكل فيه القدرة الشرائية للإيرانيين بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع أسعار الغذاء بدأت تظهر تداعيات صحية بدت مقلقة، فخبراء الصحة يحذرون من أن آلاف العائلات باتت تستبعد منتجات الألبان والمواد الغذائية الأساسية من موائدها بسبب أسعارها المرتفعة، في حين حذر الرئيس الإيراني مرارا من أوقات مقبلة صعبة اقتصاديا ودعا المواطنين إلى الحفاظ على التماسك الاجتماعي. لكن الأزمة لا تتوقف عند الغذاء فقط، حيث حذر مسؤولون اقتصاديون من ضرورة استعداد المواطنين لانقطاعات يومية للتيار الكهربائي.
5: نشهد ارتفاعا غير مسبوق في الأسعار نتيجة الحصار البحري وتداعيات الحرب، وفي خلفية هذا المشهد تقف أزمة النفط الذي يعد المصدر الأهم للعملات الصعبة في البلاد.
2: فصادرات النفط الإيرانية بلغت في مارس الماضي 1,900,000 برميل، وفي أبريل انخفضت إلى 1,300,000 برميل. أما مايو الماضي فشهد تناقصا بدا ضخما، إذ وصل الرقم ما بين 200,000 و300,000 برميل فقط. هذا التراجع الحاد ربما يعكس تأثير العقوبات والقيود على التصدير والتحويلات المالية، ما يضغط مباشرة على الموازنة الإيرانية، إذ قد يتجاوز العجز المتوقع نحو 11 مليار دولار تقريبا. ومع تراجع الإيرادات النفطية وارتفاع الأسعار وضغوط البطالة والكهرباء، تبدو إيران أمام معركة اقتصادية مفتوحة قد لا تدور في الموانئ أو حقول النفط فقط، بل ربما في تفاصيل الحياة اليومية لملايين الإيرانيين وحول مائدة الطعام. حنان المصري، العربية.
1: الآن ينضم إلينا من واشنطن آدم كليمنت الدبلوماسي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية. أهلا بك سيد آدم على شاشة العربية. نتابع هذه الأخبار وتحديدا ما جاء عن وكالة رويترز حول ما تدرسه الولايات المتحدة من تخصيص بعض أموال إيران المجمدة لصالح الأضرار التي تعرضت لها دول الخليج العربي، ورغم ملاءتها المالية بطبيعة الحال ولكن الأضرار كانت كبيرة في هذه الحرب مع هذه الاعتداءات الإيرانية. هل نضع ذلك في سياق ترتيب الآلية أو ربما تحديد وجهة الأموال الإيرانية في حال إقرار بالفعل تخصيص جزءا منها لإيران مجددا، أم أنه يأتي في إطار ضغط تفاوضي في اللحظات التي تسبق فشل هذا المسار بالكامل؟
6: شكرا حنين. أعتقد أن هذه الأصول المجمدة هي مجرد جانب اقتصادي واحد وأداة واحدة، وإيران بلا شك تريد أن تحصل عليها، وأمريكا سوف تستغلها في المفاوضات. وعلى الرغم من أن الأمر سيتطلب أكثر من مجرد الأصول المجمدة لإعادة بناء بعض الأضرار في البنى التحتية أو لتنويع بعض موارد البنى التحتية التي تضررت

0: ولكن أيضا له يمثل إشارة دبلوماسية واضحة وهو رمز لما تحاول أمريكا استغلاله كأداة ضد إيران. وعلينا أن نتابع لنرى إذا ما كان هذا سيلعب دورا أساسيا في المفاوضات للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإذا ما كان عاملا أساسيا في أي محادثات قبل الاتفاق النووي. ولكن أعتقد بأنها بشكل طبيعي ستكون نقطة بداية، لأنها كانت مهمة جدا في عام 2015 في الاتفاق النووي السابق.
1: في أوساط باكستان السياسية يقال أن نقطة الأموال المجمدة هي النقطة أو الفجوة المتبقية بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن هذه النقطة ليست بالهينة بالنسبة لرئيس دونالد ترامب الذي انتقد كثيرا إدارة الرئيس أوباما وحتى بايدن على إرسال أموال مجمدة للإيرانيين. بالتالي هل تعتقد أن الولايات المتحدة تبحث عن طرق ذكية لإيجاد مخرج لموضوع الأموال المجمدة الذي تصر عليه إيران بشكل كبير في الإطار التفاوضي الآن؟
0: أعتقد حنين بأن الولايات المتحدة يجب أن يفتح مضيق هرمز بالنسبة لها، والمجتمع الدولي والدول المتأثرة في جنوب آسيا وشرق آسيا أيضا بلا شك لديها المصلحة في فتح مضيق هرمز. بالتالي السؤال الذي ذكرته هو كيف تستطيع أمريكا أن تجد أدوات إضافية للضغط على إيران من أجل تحقيق بعض هذه الأهداف؟ وأعتقد أن هذه ربما النقطة الأساسية المثيرة للجدل. الضغط العسكري حتى الآن لم ينجح بالكامل، ولكنه لا يزال عاملا رادعا وتسبب أضرار كبيرة لإيران. وإيران بالمقابل عانت في بنائها التحتية وعانت من هذا الصراع. والجانب الآخر الذي تغير ربما مقارنة بعشرة أعوام من الآن، وهو ما قام به الحرس الثوري وسيطرته على الاقتصاد الإيراني. بالتالي أعتقد بأن المجتمع الاستخباراتي الأمريكي وزارة الخزانة الأمريكية لأنها منخرطة في فرض العقوبات على الدول، هذه مسائل ستراقبها عن كثب، لأن إيران على مدى أعوام طويلة وحتى حاليا تحاول أن تجد السبل للالتفاف على العقوبات والحصول على الأموال. كما أن هنالك جانب آخر، قبل عشرة أعوام إسرائيل شنت حملة إعلامية متعمدة لتأطير هذا الجانب على أنه من مساوي اتفاق أوباما، وربما دمر القصة الحقيقية وراء الاتفاق. ولكن مع ذلك فهو جزء كبير جدا من الصراع الإعلامي إن صح التعبير ضمن الأدوات الدبلوماسية لمحاولة التوصل إلى حل.
1: طيب سيد آدم، يعني تحدثت طويلا عن ربما ما تريده هذه الإدارة، لكن بطبيعة الحال أكثر ما يهم إدارة الرئيس دونالد ترامب ألا يذهب أي جزء من هذه الأموال لصالح إعادة تطوير أو تضخيم البرنامج العسكري لدى الحرس الثوري، وبطبيعة الحال البرنامج النووي. هل برأيك هناك آلية واضحة لدى هذه الإدارة لضمان ذلك، لضبط هذه الأموال حيث تذهب وكيف تصرف، وما الذي ستحاول إيران فعله بالواقع بهذه الأموال؟
0: أعتقد بأن كل العوامل التي استغلتها إيران في السابق لاستخدام مثلا الشركات الوهمية لنقل الأموال إلى مناطق أخرى ودول أخرى ليس لديها ضوابط أو قوانين صارمة.

0: الشركة عملت كثيرا مع دول أخرى لغلق بعض هذه الثغرات وسد بعض الثغرات القانونية التي تعاني منها بعض الدول والتي استغلتها إيران، ولكن إيران بالتأكيد لديها المصلحة في كل ذلك، فهي لعبة مستمرة وتطور باستمرار. من المهم جدا أن نشير إلى أنه ضمن الاتفاق النووي السابق وحتى قبله وقبل إدارة أوباما وخلال تلك المفاوضات، العامل الأهم هو أن العقوبات كانت دولية، كانت هنالك دول أخرى، الخمسة الأعضاء الدائمين في الأمم المتحدة وألمانيا، كان هنالك جانب دولي لفرض العقوبات على إيران، وهذا أمر آخر. حتى إدارة ترامب لم ترغب باستغلاله أو استغلال الشركاء والحلفاء الدوليين خاصة الأوروبيين، نظرا للصراع الإعلامي الجاري بين العديد من الدول الأوروبية وأمريكا. ربما هذه أداة وجزء من النفوذ الذي على أمريكا استغلالها إذا ما أرادت أن تكون هذه العقوبات أكثر صرامة وشدة على إيران، وهذا أمر علينا متابعته لأنه يجب أن يحصل إذا ما كان هنالك نفوذ أكبر على إيران في المفاوضات.
1: شكرا جزيلا لك أدم كليمنتس، الدبلوماسي والمسؤول السابق في وزارة الدفاع الأمريكية، كنت معنا من واشنطن. ساعتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها قصف إسرائيلي يستهدف خيام نازحين في منطقة الجوزة غرب مدينة غزة، دورية للجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف القنيطرة في سوريا.

0: عليك أن تقرأ العناوين.
1: بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية،
0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير
1: يدوم للأبد.
2: العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
3: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
4: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
5: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
4: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. نستكمل هذه الساعة من تصريحات كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية، التي قالت إن دول الاتحاد مستعدة للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان. ودعت كالاس إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، كما تعهدت بمواصلة دعم الحكومة اللبنانية، وقالت إن دعم الجيش اللبناني أمر حاسم لضمان حصر السلاح بيد الدولة. من بيروت ينضم إلينا الكاتب السياسي مروان الأمين. أهلا بك سيد مروان. نحن نتابع كل ما جرى اليوم سواء من تحركات ميدانية ومواقف سياسية، إضافة إلى يعني اشتعال الجبهة طبعا بتبعية الحال في جنوب لبنان. هل ترى في كل ما يحدث الآن ومع هذا التصعيد الإسرائيلي، قبل أن ندخل في مواقف أوروبا، هل ترى أن إسرائيل ربما تظهر التزاما بأي بيان قد تم الإعلان عنه من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان سوية؟
7: مساء الخير لك والمشاهدين. هذا البيان دفنه الحرس الثوري الإيراني ما إن صدر، بحيث صدر موقف عن أحد قيادي أو بالأحرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري.

0: الثوري الإيراني، وأعلن رفضه لهذا البيان، وتلا ذلك موقف مماثل من الشيخ نعيم قاسم. بعد عدة ساعات خرج الشيخ نعيم قاسم وأيضا رفض هذا البيان، ومن ثم في اليوم التالي رفض الرئيس نبيه بري هذا البيان، وبالتالي سقط هذا البيان من الجانب اللبناني ما إن ولد وما إن تم الإعلان عنه، ليس من الجانب اللبناني، من جانب الإيراني ومحور إيران وحلفاء إيران في لبنان. بالتالي أصبح أعتقد بأنه هذا البيان تقريبا سقط على المستوى الأمني،
1: مما لا شك فيه موقف إيران وحزب الله. نحن تابعناه منذ الإعلان بداية ومنذ انتظار الرئيس جوزيف عون لرد الأطراف المعنية كما ذكر على هذا الإعلان وعلى هذا الاتفاق المبدئي. ولكن الآن نتحدث كذلك عن إسرائيل. من جهة يقال إن إيران تستخدم لبنان كورقة وكمصلحة في مسار التفاوض الأوسع مع الولايات المتحدة. في الوقت ذاته نتنياهو يسعى لإبقاء هذه الحرب مستمرة، هذه الجبهة في جنوب لبنان مشتعلة. برأيك كيف يمكن أن يكون هذان الخصمان متفقان على هدف واحد ويدفع لبنان كل هذه الكلفة؟
0: نعم، قلتيها حرفيا بأنه حزب الله في موقفه هذا والحرس الثوري يساعدون نتنياهو على التخلص من الضغوط الأمريكية، لأن كلنا نعلم بأنه حصلت ضغوط كبيرة من قبل الرئيس ترامب، والمكالمة الشهيرة التي كانت سيئة بين الطرفين في آخر لحظة قبل توجيه نتنياهو ضربة عنيفة للضاحية ولبيروت، ومنعه الرئيس ترامب عن القيام بذلك، وأجبره لاحقا أيضا على الذهاب والموافقة على هذا البيان. ولكن هذا الأمر، إذا صح التعبير، بأنه هذا الأمر حصل غصبا عن نتنياهو، ولكن نجد بأنه الحرس الثوري الإيراني وحزب الله يقدمون الخدمات لنتنياهو كي يخلصونه من هذه الضغوط التي يتعرض لها من جانب الإدارة الأمريكية. وأعتقد أنه يعني الطرفين الإيراني وحزب الله لا يريدان بأن يكون هناك أي حل في لبنان عبر الشرعية اللبنانية، يريدان أن يمر أي في لبنان طهران وليس عبر الشرعية اللبنانية. في المقابل أيضا إسرائيل تجد بأنه هذا الأمر مناسب كي تستمر في حربها. نتنياهو أيضا يعلم بأنه هناك شبه، يعني معظم الإسرائيليين يؤيدون استمرار الحرب على إسرائيل، على حزب الله عفوا، حتى خصوم نتنياهو السياسيين يؤيدون استمرار الحرب على حزب الله، وبالتالي كان وقف الحرب سيشكل إحراجا كبيرا له وسيؤثر حتما على الانتخابات المقبلة التي سيخوضها نتنياهو. لذلك وجد في الموقف الإيراني وموقف حزب الله قارب نجاة بالنسبة له للاستمرار في هذه الحرب. وعلى كل حال كما ذكرت بأن هذه الحرب هي بين إسرائيل من جهة وإيران وحزب الله من جهة ثانية من ثانية، وتحصل على الأراضي اللبنانية.
1: وماذا ستفعل الدولة اللبنانية منفتحة على المفاوضات تستكمل هذا المسار رغم أنها لا تعول عليه بحسب ما قال رئيس الحكومة؟ نتائج غير مضمونة، ولكن هي ملتزمة بهذا المسار، تتمسك في دعم الولايات المتحدة وضمان الولايات المتحدة لها، وطبعا دعم عربي والآن أوروبي كذلك للوضع في لبنان. ما الذي ستفعله في ظل هذه المعادلة الصعبة؟
0: أولا كما ذكرت، استمرار الشرعية اللبنانية المشاركة في هذه المفاوضات تثبت استعادة سيادتها على القرار الدبلوماسي، وهذا ليس تفصيلا، لأن لعشرات السنوات كان القرار الدبلوماسي خارج يد الشرعية اللبنانية، وهذا ما تحاول إيران أن تستعيده وأن يبقى لبنان ورقة في يدها. أيضا هناك خطوات أخرى يجب أن تقوم بها الشرعية اللبنانية في الداخل اللبناني، لأن بعد هذا البيان وبعد كل الذي حصل وبعد كل الاتفاقات وبعد كل الخسائر الكبيرة التي يتعرض لها لبنان وآلاف الضحايا واحتلال إسرائيل وجرف عشرات القرى، أصبح واجب على الدولة اللبنانية أن تبدي إرادة، وعلى قيادة الجيش أيضا

0: أن تبدي إرادة بمقاربة موضوع سلاح حزب الله. لا يجب الاستمرار في هذا الموضوع كما قلنا في السابق،
1: يعني
0: يجب الإقدام بخطوات تنفيذية.
1: على الأقل بما تم الاتفاق عليه في واشنطن توحدت الرؤى بشأن سلاح حزب الله، ولكن الجيش الإسرائيلي استهدف اليوم قادة وجنود وأيضا مسؤولين في الجيش اللبناني. هي ليست معادلة سهلة بطبيعة الحال أمام الدولة وأمام الجيش اللبناني، ولكن سنتابع بطبيعة الحال، تبقى العين مفتوحة على كل تطور في لبنان وما ستحمله الأيام المقبلة. شكرا جزيلا لك الكاتب السياسي مروان الأمين، كنت معنا من بيروت. في غزة قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن، بل في لبنان لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل للبنان، ووفق ما نقلت عنه القناة 13. في سياق متصل أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش احتل 3 قرى إضافية في جنوب لبنان، وهي عرنون ويحمر وزوطر. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، وأشار إلى أن مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنصات صواريخ كانت بين هذه الأهداف. نتابع.

0: وبرعاية رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام وضع حجر الأساس لإعادة تشغيل مطار رنيم عوض في القليعات شمالي لبنان بعد سنوات من التعثر. يعود مشروع المطار إلى الواجهة كمطار مدني ثان للبنان بعدما حالت ظروف سياسية وأمنية سابقة دون إعادة تشغيله. وزير الإعلام اللبناني قال للعربية أن افتتاح مطار القليعات يعد خطوة سيادية. نتابع.
1: نحن الآن على مدرج مطار رنيم عوض الدولي. بعد 3 أشهر من الآن ستحط هنا أول طائرة مدنية. حلم أهالي عكار الذي أسدلت ستارته قبل عشرات الأعوام سيبصر النور من جديد ويعيد المنطقة المهمشة إلى قلب لبنان. حتى الطائرة رئيس الحكومة نواف سلام في مطار الفليعات وصل ليضع حجر الأساس لمشروع لن يتخذ الكثير من الوقت، فيما فشلت الحكومات السابقة من تحقيق الحلم عندما تحكم حزب الله بمعابر الدولة الشرعية وغير الشرعية.
2: بعد انتهاء اجتماعاتهم في مدينة الطائف وعودة النواب من المملكة العربية السعودية، انعقد في 25 الثاني 1989 مجلس النواب هنا في مطار القليعات، وهنا أقرت في صيغتها الدستورية وثيقة الوفاق الوطني التي باتت معروفة باتفاق الطائف، وهنا انتخب الرئيس رنيم عوض رئيسا للجمهورية.
3: مش بالصدفة أنه هذا المطار عم يفتتح بظل عهد جديد وبظل هذه الحكومة، لأنه عمليا هذا العهد وهذه الحكومة هن عنوان لاستعادة الدولة لسيادتها من جهال وسيادة قرارها. وكلنا بنعرف، كل اللبنانيين وكل العرب بيعرفوا بأنه هذا المطار منع من التشغيل لأنه كان المطلوب استمرار الهيمنة على كل مداخل لبنان.
1: لن يكون المطار بديلا عن مطار رفيق الحرير الدولي في بيروت، بل مكملا له، على أن يستقبل خلال العام الأول أكثر من 100,000 مسافر ليرتفع العدد إلى 600,000 خلال عامين. وفي المرحلة الأولى ستنظم رحلات إلى المملكة العربية السعودية والقاهرة والإمارات وتركيا وأثينا.
4: معابر الحدودية بلبنان وخاصة المطارات الأمن فيها لا يجوز أن يكون جزئي، الأمن 100%. أمن مطار الرئيس رفيق الحريري اشتغل عليه بكل طاقتنا، والحمد لله عملنا خطوات جبارة، نقدر نقول مضبوط بالشكل الكبير والكامل. وأكيد مطار القليعات، مطار رئيس الشهيد رنيم عوض، رح يشتغل بالضمانة الأمنية الكاملة.
5: بلاص لبنان هو هالشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام. القطاع الخاص بيجذب الأموال وبيستثمر، وتشوف في نتيجة بيستثمر أكثر، والدولة عندها أصولها، بالتالي أصولها عم تتطور وقيمتها عم بتزيد.
1: سيقرب المطار المسافات بين اللبنانيين ويمنح 60% من أهالي عكار الذين يرزحون تحت خط الفقر فرصة لتحسين ظروفهم المعيشية. من مطار القليعات، غنوة يتيم، العربية.
0: وفي رصد العربية لنبض الشارع، عبر لبنانيون عن دعمهم لتصريحات الرئيس جوزيف عون ورئيس الحكومة نواف سلام بشأن استعادة سيادة الدولة ومطالبة إيران والحرس الثوري بعدم التدخل بشؤون

0: لبنان.
1: عين الصواب بالرئيس عم بيحكي نحن بندخل شيء بإيران، ليه هن بده يتدخلوا بشؤوننا؟ يعني عيب لازم يستحوا، لأن المشكلة هي من إيران.
2: رئيس الجمهورية عم يحكي مؤخر

0: دخل بشؤوننا. بدنا السلام، مين على موسم سياحي، البلد راح، شو بعد فيه من البلد؟
1: ونتابع الآن مع الزميل عبد الجليل مصعي موقع استهداف إسرائيلي لمركبة الجيش اللبناني، أيضا آخر تطورات القصف الإسرائيلي في الجنوب اللبناني.
2: نعود لما يحصل في الميدان، ثم أكيد سنعرج على هذا الحدث الغير مسبوق عندما يتم استهداف سيارة رباعية للجيش اللبناني عليها ضباط رفعوا المستوى، عميد ونقيب في هذه المنطقة. لكن بالعودة إلى الأحداث على الواقع، نجد بأن إسرائيل تعاني في التقدم في الجنوب، في بعض المناطق دخلت كيلومترات وبعض المناطق تجد بعض الصعوبة. لكن لماذا هي تحولت منذ مدة إلى هذه المنطقة، منطقة القريبة من الخيام وقلعة شقيف والنبطية عموما؟ لماذا؟ لأنها منطقة في عمق لبنان، الدخول من المطلة مثلا يعطي كيلومترات قليلة من أجل الوصول إلى دبين، وهنا إذا تحدثنا عن 10 كيلومترات فقط نحن تجاوزنا نهر الليطاني بشكل كبير جدا. إضافة إلى ذلك التقدم نحو الغرب تدريجيا سيسمح بالوصول إلى ما بعد صور، وبالتالي قطع كل هذه المناطق بدون اللجوء إلى السيطرة التدريجية من الجنوب إلى الشمال بشكل تدريجي، وهو ما يعرقل مجهودات الجيش الإسرائيلي، لأن عناصر كثيرة من حزب الله متحصنة ولديها تحصينات في هذه المناطق وقد تعرقل التضاريس. التضاريس هي السباق الرئيسي أمام الجيش الإسرائيلي. لماذا؟ لأنها تحاول دائما الوصول إلى هذه المناطق مثل دبين، مثل قلعة شقيف. هذه المناطق هي مرتفعة وتسمح ب مراقبة مناطق إطلاق المسيرات والصواريخ من حزب الله باتجاه إسرائيل، لذلك تحاول بكل طريقة الوصول إلى المناطق المرتفعة ثم القيام بتوجيه العمليات في نفس الوقت مع مراقبة ساحة الميدان. لكن هي تراجعت بعض الشيء من دبين وعادت إلى الخيام، وأيضا هي متوقفة الآن باتجاه زوتر الشرقية وتعاني بعض الشيء في هذا الاتجاه. لكن بالرغم من ذلك تبقى تراقب بشكل كبير جدا هذه المناطق. لماذا؟ لأنها مناطق تحاول السيطرة عليها أو العودة إليها في أقرب فرصة بالرغم من اتفاق وقف إطلاق النار. نذكر بأن هناك طريق مهم جدا يربط بين مرجعيون والنبطية، هذه الطريق التي تمر من هنا ثم تعبر الليطاني ثم تنزل إلى جنوب القليعة ثم تتجه نحو مرجعيون. هذه الطريق الوحيدة التي تربط بين النبطية ومرجعيون وتمر عبر هذه النقطة الضيقة، هذه النقطة التي تعبر فيها أو ما يسمى بجسر الخردلي، وهي نقطة يعبر فيها جسر نهر الليطاني مثل ما نشاهد هنا أمامنا. في هذه النقطة التي لم يسيطر عليها هنا الجيش الإسرائيلي وتراجع من دبين، هو لا يزال يراقب بشكل نشط جدا هذه المنطقة. وهنا كان الجيش اللبناني يجري دورية أو عمليات روتينية للمراقبة أو ربما حتى فتح الطريق، خاصة وأن هناك اتفاق على ما يسمى بالمناطق التجريبية التي ينتشر فيها الجيش اللبناني. هنا في هذه المنطقة أو تقريبا تم استهداف هذه السيارة الرباعية للجيش اللبناني وقتل من فيها، وهم 3 عناصر من الجيش اللبناني، نقيب ورقيب، وأيضا لدينا جندي في هذه المنطقة. طبعا الجيش الإسرائيلي لم يصدر بيانا يوضح بدقة ما الذي حصل ولماذا جرى هذا الاستهداف، لكن كل التحقيقات إلى حد الآن تؤكد بأن الاستهداف تم بمسيرة إسرائيلية، مسيرة ليست مسيرة انتحارية، هي مسيرة تحمل كاميرات ولديها آلية رقابة لمعرفة المستهدف من غيره. لذلك هذه المنطقة تبقى تحت القصف الإسرائيلي. كان هناك قصف كبير إسرائيلي على شقيف ويحمر، وأيضا تبقى أعين إسرائيل على هذه المحاور، المحور الذي يتجه نحو زوتر الشرقية والمحور شمالا باتجاه دبين.
1: إلى التطورات في غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع أكد مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال، وذلك في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. وفي الضفة الغربية أظهرت كاميرا مراقبة جنديا إسرائيليا وهو يساعد عددا من المستوطنين على الاعتداء بالضرب على شابين فلسطينيين تحت تهديد السلاح خلال هجوم على بلدة حوارة جنوب نابلس.

وفي سوريا توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية في قرية صيدا جولان بريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق العام.

في سوريا أيضا أظهرت لقطات خاصة للعربية طائرات ومعدات عسكرية روسية جديدة داخل مطار حميميم في اللاذقية بالساحل السوري. صحيفة وول ستريت جورنال كانت قد أفادت في وقت سابق أن روسيا عززت إمدادات قاعدتها واستمرار وجودها في سوريا. نتابع.

أما مشاهدينا على الصعيد السياسي والدبلوماسي، فقد أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات للعربية، أعلن أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل تحذيرات متزايدة من أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة بلغ مستويات قياسية.

0: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
1: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
2: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

0: أهلا بكم من جديد. في العراق ثمن رئيس نزار أميدي قرارات الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون لحصر مسألة السلاح في يد الدولة العراقية. وفي السياق نفسه أكد الرئيس العراقي أن الجهود بشأن نزع سلاح الفصائل ستبقى متواصلة بما يعزز أمن واستقرار العراق ويسهم أيضا في الذهاب سريعا نحو مرحلة البناء والإعمار.
1: المقدمة من هذه التحديات تبرز تحديات المال والاقتصاد وتتأكد أهمية العمل على تنمية مصادر الدخل وتنويعها والانتهاء من النظام الريعي وتحفيز فرص الاستثمار وترسيخ البيئة الآمنة المحفزة للاستثمار وتطويق بؤر الفساد واجتثاثها بشجاعة دون ما تردد ودون مهاودة.
0: هذا وأكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة حصر السلاح قيس المحمداوي خلال مقابلة خاصة مع العربية. أكد أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشيرا إلى إحباط عمليات واعتقال مجموعات متصلة بالهجمة على الجوار.
2: موقف العراق واضح، أولا رافض تماما لهذا الموضوع، طلبنا تعاون من الأشقاء عن أي معلومات، عدنا النظر بالانفتاح بالتواجد، هنالك عمل كبير الآن للجيش العراقي منذ أسبوعين سواء بالتواجد بنشر كتاب الاستطلاع المسيرات والعمل الاستخباري والأمني، لازلنا نعمل، هنالك عمل كبير لقوات الحدود، تم إعادة النظر ببعض أسلحة ومعدات الدفاع الجوي وانفتاحها وفق التحديات بهذا الملف المهم. وأحبطنا أكثر من عملية، تم إلقاء القبض على أكثر من مجموعة.
0: من جهته أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزايدي وجود تحضيرات لزيارة رسمية مرتقبة إلى الولايات المتحدة، حيث سيصطحب معه وفدا يضم عددا من رجال الأعمال العراقيين بهدف توسيع أفاق الاستثمار المتبادل وتطوير الشركات الاقتصادية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة امتدت ل 13 ساعة في مناطق روسية مختلفة بما في ذلك العاصمة الروسية موسكو. ذكرت الوزارة عبر تطبيق تيليجرام أن عمليات الاعتراض جرت في 13 منطقة روسية إضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود. وإلى ذلك بدأت القوات البرية التابعة لحلف الناتو بتعزيز انتشارها في فنلندا والسويد بهدف تعزيز الأمن في أقصى الشمال. وأكد القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا أن هذه المنطقة تعد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية لحلف الأطلسي. ويهدف الانتشار الأخير لتعزيز تواجد قوات الناتو في الجناح الشرقي للحلف ردا على التهديدات الروسية هناك. في موقف ألماني حذر المستشار فريدريتش ميرتز من احتمال تحقيق اليمين المتشدد نجاحا كبيرا في الانتخابات الإقليمية المقررة في سبتمبر. تأتي تصريحات ميرتز على خلفية تصدر حزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتشدد استطلاعات الرأي في ولايتين كانتا جزءا من ألمانيا الشرقية سابقا.
3: إذا لم نفعل ذلك وإذا لم نكن على قدر المسؤولية فسيحدث انفجار هائل. في 26 من سبتمبر قد تتطور الأحداث بشكل مختلف تماما عما تخيله بعضكم. يجب أن نتخذ موقفا أكثر حزما ضد هذا الحزب. هذه ليست ظاهرة برزت فجأة وستختفي بسرعة نفسها، بل إنها تشكك جوهريا في المسار الذي ينبغي أن تسلكه ألمانيا في السنوات والعقود القادمة.
0: أعلن سري رام كريشنا مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي مغادرته لمنصبه، ذلك من أجل إنشاء شركته الخاصة. يعد كريشنا أحد مهندسي خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

0: حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استهلاك مراكز البيانات العالمية المخصصة للذكاء الاصطناعي للطاقة بلغت مستويات غير مسبوقة تعادل استهلاك دول بأكملها.
1: طفرة الذكاء الاصطناعي يبدو أنها تواجه تحدياً وجودياً قد يرهن استدامة المكتسبات المحققة في القطاع خلال السنوات الأخيرة، عنوانه مصادر الطاقة التي تحولت من مجرد مورد تشغيلي تقليدي إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تحدد سقف تطور شركات التكنولوجيا وقدرتها على بناء بنية تحتية فائقة الحوسبة. فمراكز البيانات التي تعد القلب النابض للذكاء الاصطناعي سجلت قفزة هائلة في استهلاك الكهرباء تخطت 50% العام الماضي. ليس هذا فقط، فوكالة الطاقة الدولية قدرت بلوغ استهلاك مراكز البيانات العالمية للكهرباء هذا العام سقف 1100 تيراوات في الساعة، وهو ما يعادل الاستهلاك الكلي لدولة مثل اليابان. لكن التحدي الأبرز لشركات التكنولوجيا ومراكز البيانات المتعطشة للطاقة بات عنوانه مضيق هرمز وأزمة إمدادات الطاقة التي رفعت الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ومع الشعبية الكاسحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في توليد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ارتفع معدل استهلاك مراكز البيانات للطاقة ومعه الكلفة، لا سيما مع استمرار أزمة الطاقة العالمية. ورغم أحجام شركات التكنولوجيا الكشف عن حجم استهلاكها للطاقة، لكن تقديرات وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة استهلكت قرابة 224 تيراوات في الساعة من الكهرباء عام 2025، ما يوازي نحو 5% من إجمالي حجم استهلاك البلاد للطاقة. وأمام هذه المعادلة بات لزاما على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت التي تضخ عشرات المليارات لبناء مراكز البيانات الاستثمار أيضا في موارد الطاقة المتجددة وإجراء تعديلات برمجية على نماذج الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة والذهاب نحو ابتكار رقائق إلكترونية بقدرات حوسبية أعلى لكن أقل استهلاكا للطاقة. وفي المحصلة، فمستقبل الذكاء الاصطناعي لم يعد منوطا فقط بالابتكار البرمجي، بل أيضا بطاقة وافرة وغير مكلفة. بالوجود العربية.
0: في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشٍ أكبر للمرض المعدي، وثقت منظمة الصحة العالمية 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط أفريقيا حتى اللحظة، ومن ضمنها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية واثنتان في أوغندا المجاورة. وإلى أخبار الرياضة مع التقرير التالي.
2: فاز المنتخب البرتغالي على نظيره تشيلي ودياً بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي أقيمت في لشبونة. خسر المنتخب التونسي ودياً أمام مضيفه البلجيكي 5 أهداف دون رد ضمن استعدادات الفريقين للمونديال. تغلب منتخب ألمانيا على نظيره الأمريكي 2-1 في إطار تحضيرات الفريقين لخوض نهائيات كأس العالم. أعلن مسؤول المنتخب الأرجنتيني غياب المدافع ليوناردو باليردي عن منافسات كأس العالم لكرة القدم بداعي تعرضه لإصابة في ربلة الساق اليمنى. يلاقي منتخب المغرب نظيره النرويجي اليوم الأحد في ولاية نيوجيرسي الأمريكية ضمن تحضيرات الفريقين لنهائيات كأس العالم. تشهد العاصمة الإسبانية اليوم انتخابات رئاسة نادي ريال مدريد التي يتنافس فيها رجل الأعمال إنريكي ريكيلمي ضد الرئيس الحالي فلورنتينو بيريز.
0: ختام هذه النشرة ونذكركم بأبرز العناوين. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. الاتحاد الأوروبي يدعو لحصر السلاح في لبنان، ووزير الإعلام يعتبر افتتاح مطار القليعات خطوة سيادية. الرئيس العراقي يؤكد استمرار الجهود للتواصل لتفاهمات بشأن حصر السلاح بيد الدولة.

الدفاع الروسية تعترض نحو 340 مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأخيرة في مناطق روسية مختلفة. خوف من تفشي أكبر لفيروس إيبولا، والصحة العالمية توثق حوالي 500 إصابة مؤكدة في وسط أفريقيا. بهذا نصل إلى نهاية هذه الساعة. ضمن أحمد الهادي على الساعة المقبلة، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: فريق احترافي، خبرات أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر وتغطية الأحداث، نجاحات متراكمة، دقة بنقل الأخبار لتكتمل الصورة.
6: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
7: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
8: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
4: 10 من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق راجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.
10: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باحترام سيادة لبنان ويبدي استعداده للمساهمة بتنفيذ أي اتفاق.
1: وفي المقدمة من هذه التحديات،
0: الرئيس العراقي يثمن قرارات الفصائل المتعاونة بحصر السلاح ويؤكد استمرار الجهود للتوصل لتفاهم. رئيس اتحاد النقل الجوي يحذر من إفلاس شركات الطيران جراء ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران. مخاوف من تفشي أكبر لفيروس إيبولا، والصحة العالمية توثق 500 إصابة مؤكدة في وسط أفريقيا. أهلا بكم مشاهدينا. البداية مما نقلته وكالة رويترز عن مصادر بأن الولايات المتحدة ستتيح استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. أضاف المصدر أن واشنطن تبحث إمكانية استخدام الأصول أيضا لدعم إصلاح أي أضرار مستقبلية. وقالت الوكالة إن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت وجه فريقا لتقييم تكاليف الأضرار التي ألحقتها إيران بالفعل بالحلفاء في الخليج. في السياق، أفادت مصادر عربية بوجود تقدم في المحادثات بين واشنطن وطهران بشأن الأموال المجمدة، فيما يزال الخلاف قائما حول حجم وموعد الإفراج عنها. وأضافت المصادر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبلغ الوسطاء أن مدى المفاوضات لا يمكن أن يستمر لأكثر من 60 يوما، وأن على إيران الرد سريعا على المسودة الأمريكية. في شق المفاوضات أيضا، وصل وزير الداخلية الباكستاني محسن نقوي إلى طهران، حيث كان في استقباله نظيره الإيراني إسكندر مؤمني. وأوضحت مصادر عربية في وقت سابق أن وزير داخلية باكستان يحمل رسالة خاصة من قائد الجيش عاصم منير إلى المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. وأضافت المصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف سلم وزير الداخلية تعليمات خاصة تتعلق بالمفاوضات بين إيران وأمريكا خلال اجتماع ضم كبار المسؤولين قبيل توجهه أو توجه الوزير إلى طهران. من عمان معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. أهلا بك دكتور نبيل معنا في هذه الساعة. دعنا نبدأ إذن بما نشرته وكالة رويترز عن أن واشنطن ستتيح استخدام أصول إيرانية لتعويض الخسائر في دول الخليج. دلالات هذه الخطوة بداية، وكيف تتصور ردة الفعل الإيرانية عليها؟
2: مساء الخير أستاذ أحمد. يعني تصعيد اقتصادي خطير إذا مضت واشنطن في هذا المسار. راح تتحول الأصول الإيرانية المجمدة من ورقة تفاوض إلى أداة عقاب وتعويض لدول الخليج، وهي أيضا ضربة للمفاوضات. إيران راح تعتبر أنه أي استخدام لهذه الأصول المجمدة لصالح دول مجلس التعاون الخليجي هي عبارة عن مصادرة سياسية، وقد تستخدم ذلك مبررا لتشديد عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بالإضافة إلى أن هذه الخطبة قد تسهم في تعزيز موقف الجناح المتشدد والتيار الصقوري داخل الحرس الثوري الإيراني، وللتيار الرافض داخل إيران راح يقولوا أن واشنطن لا تبحث عن تسوية بل على في محاولة لإضعاف إيران ماليا واقتصاديا وسياسيا. أيضا هي رسالة ردع خليجية، واشنطن تريد من خلال إيصال هذه الرسالة أنه أي هجوم مستقبلي على دول مجلس التعاون الخليجي قد تكون كلفته اقتصادية وباهظة الثمن هذه المرة. أيضا تنفيذ هذه الفكرة ربما أستاذ أحمد يحتاج إلى مسارات قانونية وقرارات سياسية. وإحنا بنتذكر أنه نفس إيران قامت بتغريم العراق على الرغم من الاعتداء عليه مليارات الدولارات بسبب حربها مع العراق، وبالتالي ربما هذه الخطوة هي تصب في الاتجاه الصحيح، خاصة مع سعي إيران إلى فرض معادلة ردع عبر توسيع جغرافية العدوان على دول الخليج العربي وعلى الأردن، وتحاول إيران استغلال هذه الاعتداءات على هذه الدول

0: في محاولة للضغط عليها بهدف منع الولايات المتحدة الأمريكية من الاستمرار في الحرب، وهذا ما فشلت فيه في أوقات سابقة.
1: تداعيات هذه الخطوة اقتصاديا أيضا على إيران، وهي التي تعول كثيرا على أموالها وأصولها المجمدة في المفاوضات الحالية.
0: يعني تداعيات كبيرة ومهمة، خصوصا أن الجانب الإيراني يعول كثيرا عن الإفراج عن الأرصدة المجمدة التي يحاول أنه يوظفها في هذه المفاوضات كخطوة أولى. يعني هو يتحدث عن أهمية التدرج عبر دفعتين، الدفعة الأولى راح تكون 12 مليار دولار كما يريد الجانب الإيراني من خلال بعد التوافق على الاتفاق الإطاري، ومن ثم الدفعة الأخرى سوف تكون بعد أو قبل انتهاء مهلة 60 يوم. والجانب الإيراني يريد تكييش أو تسليع أي مفاوضات مع الجانب الأمريكي، بمعنى التقديم الاقتصادي والمالي على النووي وعلى أيضا المقاربة فيما يتعلق بإيجاد حل في مضيق هرمز، وبالتالي هذه سوف تؤثر بشكل كبير جدا على الجانب الإيراني. وفي تقديري أنه يعني الإيرانيين يعتمدوا بشكل واضح على هذه الأموال كضمان لعدم انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية عن تعهدها في أوقات سابقة عن دفع الأموال، والجانب الأمريكي لا يضمن الجانب الإيراني ربما لأنه يخشى بشكل كبير لتوظيف هذه الأموال في مجال إعادة بناء قوته، وأيضا في مجال برنامج الصاروخي والنووي والمسيرات ودعم ما تبقى من الوكلاء والأدران.
1: شكرا لك من عمان، كنت معنا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عتوم. في غضون ذلك مشاهدين، أفاد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيغوت أن إدارة ترامب ستواصل سياسة الضغط الأقصى على النظام الإيراني، وذلك بعدما أعلنت واشنطن في وقت سابق فرض عقوبات على شبكات متورطة في تهريب وقود إيراني بمئات الملايين من الدولارات. معنا من واشنطن مشاهدينا السفير الامريكي السابق في العراق ستورت جونز، اهلا بك سيد جونز معنا في هذه النشره. ما الذي يعني سياسيا ان تتحول واشنطن من تجميد الاصول الايرانيه الى التفكير في استخدامها لتعويض دول متضرره في الخليج؟
2: شكرا أحمد لاستضافتي. لست متأكدا من فهمت السؤال، فيما يخص قصدك تحويل الأموال؟
1: نعم، وكالة رويترز أشارت إلى أن الولايات المتحدة تدرس خيارا يتعلق باستخدام الأصول الإيرانية المجمدة في المنطقة لتعويض الأضرار التي نجمت في دول الخليج عن القصف الإيراني والاعتداءات المتواصلة كذلك. وبالتالي ما دلالات تفكير واشنطن في هذه الخطوة؟ هي كانت تتحدث عن نقل هذه الأصول المجمدة إلى إيران، لكن أنت تتحدث عن فك تجميد هذه الأصول لصالح دول في المنطقة.
2: نعم، أنت محق تماما. الإدارة الأمريكية فك التجميد عن الأصول الإيرانية ومنحها الإيرانيين مسألة لا تعجب الرئيس أو الإدارة الأمريكية إطلاقا، وهذا بلا شك ما يريده الإيرانيون. الإيرانيون يطالبون بالأموال، يرغبون ب 12 مليار دولار الآن و 12 مليار بعد 60 يوما، والإدارة الأمريكية حتى الآن غير راغبة بفعل ذلك. أما فكرة احتمالية استغلال الأصول المجمدة للمساعدات الإنسانية تكررت، وكذلك فكرة استغلالها للدول التي عانت من خاصة من غلق مضيق هرمز، وهذه فكرة مثيرة للاهتمام، وهذا بالتأكيد سيفرض الضغط على الحكومة الإيرانية عندما يرون بأن أموالهم تنفق بهذا الشكل. وول ستريت جورنال تقدر بوجود 100 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة في أمريكا.
1: طيب، وبالتالي كيف يمكن أن يؤثر هذا التوجه من واشنطن على مستقبل المفاوضات الأمريكية الإيرانية؟ ألا تعتقد أن ذلك قد يحمل في طياته قدرا من المخاطرة بالتقدم الحاصل حاليا في هذه المفاوضات إذا ما نفذت واشنطن هذه الخطوة بالإفراج عن الأصول الإيرانية لتعويض دول أخرى؟
2: بلا شك سيمثل ذلك تصعيدا وهو أسلوب تفاوضي لفرض الضغط على إيران. حتى الآن إيران لم تكن راغبة بالمضي قدما في أي اتفاق لفتح مضيق هرمز أو فيما يخص المحادثات النووية، والأموال كانت هي النقطة العالقة. فالإدارة الأمريكية

0: إذا ما أقنعت النظام الإيراني من أنها إذا لم تأتي إلى طاولة المفاوضات بالشكل الذي توقعه الإدارة الأمريكية فهذه الأموال ستنفق بأشكال أخرى، قد يكون هذا سببا مقنعا للإيرانيين، ولكن في نفس الوقت قد يدفع الإيرانيين لاتخاذ إجراءات أخرى من خلال تصعيد الهجمات، ولكن أمريكا بالمقابل تستطيع أن تفعل نفس الشيء.
1: طيب، مصادر العربية سيد جونز يعني أكدت أن هناك تقدم في المحادثات، لكن الخلاف الحالي القائم هو حول حجم وموعد هذه الأموال والإفراج عنها. هل الخلاف في اعتقادك بين واشنطن وطهران هنا تقني وإجرائي، أم أنه يعكس فجوة سياسية أعمق بين الجانبين؟
0: أعتقد بأنها مشكلة سياسية كبيرة للإدارة الأمريكية إذا ما أرادت أن توافق على منح الإيرانيين هذه الأصول المجمدة. حتى الآن الإدارة لم تكن راغبة بذلك، كما نذكر عندما مزق الرئيس الأمريكي أو ترامب الاتفاق النووي السابق، كان ذلك ليشمل مليار و 700 مليون دولار. وفي عام 2016-2017 الرئيس ترامب انتقد أوباما بشكل كبير جدا لمنح إيران هذه الأموال، وشعر بين منح الأموال للنظام وإنفاقها لدعم وكلائهم وقدراتهم البالستية. فلترامب الآن ليأتي ويمنح مبلغا أكبر سيضعه في موقف غريب جدا، وحتى الآن هو غير راغب بفعل ذلك.
1: نعم، شكرا لك من واشنطن، كنت معنا السفير الأمريكي السابق في العراق سير جونز. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها قصف إسرائيلي يستهدف خيام نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة، ولدينا أيضا دورية للجيش الإسرائيلي تتوغل في قرية بريف القنيطرة في سوريا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قالت كايا كالاس الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية إن دول الاتحاد مستعدة للمساهمة في تنفيذ أي اتفاق بين إسرائيل ولبنان. ودعت كالاس إسرائيل للانسحاب من الأراضي اللبنانية واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه، كما تعهدت بمواصلة دعم الحكومة اللبنانية. وقالت إن دعم الجيش اللبناني أمر حاسم لضمان حصر السلاح بيد الدولة. قال قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي إنه لا يمكن تجريد حزب الله من سلاحه دون احتلال كامل للبنان، ووفق ذلك وفق ما نقلت عنه القناة 13. في سياق متصل أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن الجيش احتل 3 قرى إضافية جنوب لبنان.

وهي عرنون ويحمر وزوتر. قبل ذلك أعلن الجيش الإسرائيلي أنه هاجم نحو 150 بنية تحتية تابعة لحزب الله في جنوب لبنان، مشيرا إلى أن مستودعات أسلحة ومقرات قيادة ومنصات صواريخ كانت بين الأهداف.

0: ثمن الرئيس العراقي نزار آميدي قرارات الفصائل المسلحة التي بادرت إلى التعاون لحصر مسألة السلاح في يد الدولة العراقية. وفي السياق نفسه أكد الرئيس العراقي أن الجهود بشأن نزع سلاح الفصائل ستبقى متواصلة بما يعزز أمن واستقرار العراق ويساهم أيضا في الذهاب سريعا نحو مرحلة البناء والإعمار.
1: المقدمة من هذه التحديات تبرز تحديات المال والاقتصاد، وتتأكد أهمية العمل على تنمية مصادر الدخل وتنويعها والانتهاء من النظام الريعي وتحفيز فرص الاستثمار وترسيخ البيئة الآمنة المحفزة للاستثمار وتطويق بؤر الفساد واجتثاثها بشجاعة دون ما تردد ودون مهوادة.
0: أكد نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس لجنة حصر السلاح قيس محمداوي خلال مقابلة خاصة مع العربية، أكد أن العراق لن يسمح باستخدام أراضيه للاعتداء على دول الجوار، مشيرا إلى إحباط عمليات واعتقال مجموعات متصلة بالهجمات على الجوار.
2: موقف العراق واضح، أولا رافض تماما لهذا الموضوع، طلبنا تعاون من الأشقاء عن أي معلومات، عدنا النظر بالانفتاح بالتواجد، هنالك عمل كبير الآن للجيش العراقي منذ أسبوعين سواء بالتواجد بنشر كتاب الاستطلاع المسيرات والعمل الاستخبار والأمني، لازلنا نعمل، هنالك عمل كبير لقوات الحدود، تم عادة النظر ببعض أسلحة ومعدات الدفاع الجو وانفتاحها وفق التحديات بهذا الملف المهم، وأحبطنا أكثر من عملية، تم إلقاء القبض على أكثر من مجموعة.
0: أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي علي الزيدي وجود تحضيرات لزيارة رسمية مرتقبة إلى الولايات المتحدة، حيث سيصطحب معه وفدا يضم عددا من رجال الأعمال العراقيين بهدف توسيع آفاق الاستثمار المتبادل وتطوير الشراكات الاقتصادية. وإلى التطورات في غزة، حيث أكد المتحدث باسم الدفاع المدني في القطاع مقتل 7 أشخاص وإصابة آخرين معظمهم من النساء والأطفال في قصف إسرائيلي استهدف خيام نازحين في منطقة الجوازات غرب مدينة غزة. هذا وأظهرت كاميرات مراقبة جنديا إسرائيليا وهو يساعد عددا من المستوطنين على الاعتداء بالضرب على شابين فلسطينيين تحت تهديد السلاح خلال هجوم على بلدة حوارة جنوب نابلس بالضفة الغربية. في سوريا توغلت دورية تابعة للجيش الإسرائيلي مدعومة بآليات عسكرية في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، وقامت حاجزا مؤقتا لتفتيش المارة على الطريق العام.

أعلن مصدر دبلوماسي سوري في تصريحات للعربية أن دمشق قدمت ترشيحا جديدا لكادر دبلوماسي رفيع المستوى لتمثيل البلاد لدى القاهرة. وشدد المصدر السوري على أن ملف التمثيل الدبلوماسي يحظى بأولوية قصوى لدى دمشق، معربا عن تطلع سوريا إلى استمرار قنوات الحوار مع مصر. أظهرت لقطات خاصة للعربية طائرات ومعدات عسكرية روسية جديدة داخل مطار حميميم

نشرتنا مستمرة مشاهدينا وفيها بعد الفاصل. اتحاد النقل الجوي يحذر من إفلاس شركات الطيران جراء ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران. ولدينا أيضا تحذيرات متزايدة من أن استهلاك الذكاء الاصطناعي للطاقة بلغ مستويات قياسية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصبت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
2: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. قال رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي واش إن ارتفاع أسعار وقود الطائرات المدفوع بالحرب في الشرق الأوسط قد يدفع مزيدا من شركات الطيران إلى الإفلاس ويؤدي إلى مزيد من عمليات الاندماج في القطاع خلال العامين الحالي والمقبل. أضاف رئيس الاتحاد أن أثار هذه الضغوط بدأت تظهر بالفعل بعد انهيار شركة الطيران الاقتصادية الأمريكية سبيريت إيرلاينز الشهر الماضي ولن تكون الأخيرة. وتوقع رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي أن تستعيد شركات الطيران الخليجية مكانتها المهمة في السوق بمجرد أن تستقر الأوضاع. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 339 طائرة مسيرة أوكرانية خلال فترة امتدت لـ13 ساعة في مناطق روسية مختلفة بما في ذلك العاصمة الروسية موسكو. وذكرت الوزارة عبر تطبيق تليجرام أن عمليات الاعتراض جرت في 13 منطقة روسية إضافة إلى مناطق فوق البحر الأسود. إلى ذلك شرعت القوات البرية التابعة لحلف الناتو بتعزيز انتشارها في فنلندا والسويد بهدف تعزيز الأمن في أقصى الشمال. وأكد القائد الأعلى لقوات الحلف في أوروبا أن هذه المنطقة تعد واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية للحلف الأطلسي، ويهدف الانتشار الأخير لتعزيز تواجد قوات الناتو في الجناح الشرقي للحلف ردا على التهديدات الروسية هناك. أعلن سريرام كريشنان مستشار البيت الأبيض للذكاء الاصطناعي مغادرته منصبه وذلك من أجل إنشاء شركته الخاصة. ويعد كريشنان أحد مهندسي خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، كما كان من بين مستشاري ترامب التقنيين الذين صاغوا أمرا تنفيذيا يمنع وضع أي قوانين تحد من تطوير الذكاء الاصطناعي في الولايات المتحدة. حذرت وكالة الطاقة الدولية من أن استهلاك مراكز البيانات العالمية المخصصة للذكاء الاصطناعي للطاقة بلغ مستويات غير مسبوقة تعادل استهلاك دول بأكملها.
3: طفرة الذكاء الاصطناعي يبدو أنها

0: تواجه تحديا وجوديا قد يرهن استدامة المكتسبات المحققة في القطاع خلال السنوات الأخيرة، عنوانه مصادر الطاقة، التي تحولت من مجرد مورد تشغيلي تقليدي إلى أحد أهم الأصول الاستراتيجية التي تحدد سقف تطور شركات التكنولوجيا وقدرتها على بناء بنية تحتية فائقة الحوسبة. فمراكز البيانات التي تعد القلب النابض للذكاء الاصطناعي سجلت قفزة هائلة في استهلاك الكهرباء تخطت 50% العام الماضي. ليس هذا فقط، فوكالة الطاقة الدولية قدرت بلوغ استهلاك مراكز البيانات العالمية للكهرباء هذا العام سقف 1100 تيراوات في الساعة، وهو ما يعادل الاستهلاك الكلي لدولة مثل اليابان. لكن التحدي الأبرز لشركات التكنولوجيا ومراكز البيانات المتعطشة للطاقة بات عنوانه مضيق هرمز وأزمة إمدادات الطاقة التي رفعت الأسعار لمستويات غير مسبوقة. ومع الشعبية الكاسحة لتطبيقات الذكاء الاصطناعي واستخداماتها في توليد النصوص والصور ومقاطع الفيديو، ارتفع معدل استهلاك مراكز البيانات للطاقة ومعه الكلفة، لا سيما مع استمرار أزمة الطاقة العالمية. ورغم أحجام شركات التكنولوجيا الكشف عن حجم استهلاكها للطاقة، لكن تقديرات وكالة الطاقة الدولية أشارت إلى أن مراكز البيانات في الولايات المتحدة استهلكت قرابة 224 تيراوات في الساعة من الكهرباء عام 2025، ما يوازي نحو 5% من إجمالي حجم استهلاك البلاد للطاقة. وأمام هذه المعادلة بات لزاما على شركات التكنولوجيا الكبرى مثل جوجل ومايكروسوفت التي تضخ عشرات المليارات لبناء مراكز البيانات الاستثمار أيضا في موارد الطاقة المتجددة وإجراء تعديلات برمجية على نماذج الذكاء الاصطناعي لترشيد استهلاك الطاقة والذهاب نحو ابتكار رقائق إلكترونية بقدرات حوسبية أعلى لكن أقل استهلاكا للطاقة. وفي المحصلة، فمستقبل الذكاء الاصطناعي لم يعد منوطا فقط بالابتكار البرمجي، بل أيضا بطاقة وافرة وغير مكلفة. بالوجود العربية.
1: في ظل تزايد المخاوف بشأن تفشي أكبر للمرض المعدي، وثقت منظمة الصحة العالمية 500 إصابة مؤكدة بإيبولا في وسط أفريقيا حتى اللحظة، من ضمنها 82 حالة وفاة في جمهورية الكونغو الديمقراطية واثنتان في أوغندا المجاورة. هذا وأطلقت منظمة الصحة العالمية والمراكز الأفريقية خطة ب 518 مليون دولار لستة أشهر لمكافحة إيبولا عبر المراقبة والاختبارات والوقاية. نهاية النشر مشاهدينا، وإلى العناوين. واشنطن تدرس استخدام أصول إيرانية لإعادة إعمار أضرار تسببت بها طهران في الخليج. الاتحاد الأوروبي يطالب إسرائيل باحترام سيادة لبنان ويبدي استعداده للمساهمة بتنفيذ أي اتفاق. الرئيس العراقي يثمن قرارات الفصائل المتعاونة بحصر السلاح ويؤكد استمرار الجهود للتوصل للتفاهم. اتحاد النقل الجوي يحذر من إفلاس شركات الطيران جراء ارتفاع أسعار الوقود المرتبط بحرب إيران. ومخاوف من تفشي أكبر لفيروس إيبولا، والصحة العالمية توثق 500 إصابة مؤكدة في وسط أفريقيا. والآن مشاهدينا أترككم مع المقابلة الخاصة مع الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب قائد العملية المشتركة في العراق رئيس لجنة حصر السلاح بيد الدولة. متابعة طيبة وفي أمان الله.
2: أهلا بكم مشاهدي الكرام، حيكم أنا ماجد حميد إلى هذا الحوار الخاص مع الفريق أول ركن قيس المحمداوي نائب قائد العمليات المشتركة في العراق رئيس لجنة حصر السلاح بيد الدولة. مرحبا سيادة الفريق، هناك الكثير من الأمور التي نود أن نسلط الضوء عليها في خصوص حصر السلاح والدمج فيما يخص الإعلان الذي تم من قبل رئيس الوزراء. هل نحن أمام دمج أو إعادة هيكلة فقط القوات أو الفصائل الموجودة من ضمن الحشد الشعبي، أم هناك فصائل خارج الحشد الشعبي يتم دمجها؟
3: حقا مهم هذا الموضوع حتى يكون بالصورة أمام المشاهدين والرأي العام. وفق المنهاج الحكومي لدولة الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المحترم ورؤية المرجعية ثم الإطار وما تطلب المرحلة الحالية،

0: المنهاج الحكومي كان واحدة من أهم فقراته هو موضوع حصر السلاح بيد الدولة وإعادة النظر أو الارتباط أو دمج بعض تشكيلات الحشد أو خارجها. حق هذا الموضوع مهم. مبادرة السيد مقتدى الصدر عز الله وضعت أساس حقيقة وأساس متين لموضوع البدء والشروع فورا بهذا المنهاج، وبدينا فعلا قبل يومين مع سرايا السلام. كانت هنالك مرونة عالية جدا بموضوع توجيه سماحة السيد ومن ثم تنفيذ رؤية الدولة لهذه المرحلة، والحقيقة الموضوع عملي جدا. ذهبنا باتجاه أنه يكون جرد دقيق لكل أسماء المنتسبين وكل ما يتعلق بسلاحهم وتصنيفه خفيف متوسط أو ثقيل، ثم الذهاب باتجاه إعادة، هذه مهمة النقطة، إعادة هيكلة وارتباط. حقيقة نحن أمام تجربة مهمة، في حال بقاء التشكيلات على وضعها وهيكلتها وأعدادها وآمريها وفقط نغير الأسماء، حقيقة قد لا نحقق الغاية المرجوة من هذا. الغاية الأساسية من كل هذه العملية هو وجود قوات أمنية مهنية وطنية ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة بدون ارتباطها بعنوان سياسي أو ديني آخر. هذا مهم جدا حقيقة. فلذلك موضوع السرايا كانت بداية دقيقة وجراء بها صحيح. اللجنة مشكلة من ناب قائد العمليات المشتركة برئاستنا، فيها أعضاء مهمين، مثلا وضعنا معاون رئيس أركان الجيش للإدارة، وضعنا المعاون الأمن، المعاون وكيل وزارة الداخلية الأقدم، مشاورين قانونيين من الدفاع والداخلية، ممثل من هيئة الحشد، ومن ثم ممثل من الفصيل المعني. يعني باللجنة السابقة كان عندنا المعاون الجهادي لسرايا السلام، والعمل حقيقة بدأ يكون بشكل صحيح ودقيق. أكملنا الجرد، أخذنا الأسماء، الآن خلال أيام هذه الأسماء راحت لهيئة الحشد. الفارق مهم، وجوابا على سؤالك، لدينا تشكيلات لديها ارتباط إداري بالحشد، يعني سرايا السلام ثلاث تشكيلات الموجودة بسامراء لديهم رواتب من الحشد، إداريا كانوا يرتبطون بالحشد لكن عملياتيا ما كانوا يرتبطون بالحشد. الآن راح يعاد تنظيمهم، توزيعهم على كل تشكيلات الحشد، ويكون ارتباطهم عملياتيا بهيئة الحشد، وهيئة الحشد ترتبط بقيادة عمليات المشتركة.
1: إذن أعيد سؤالي مرة ثانية سيادة الفريق، هذه نقطة مهمة. عملية الدمج وعملية حصر السلاح بيد الدولة هي لألوية موجودة من ضمن الحشد الشعبي لكن لا تأتمر بأمرة الحشد الشعبي في السابق كانت، أم نحن أمام فصائل غير موجودة في الحشد الشعبي خارج الحشد الشعبي يتم دمجها بالحشد الشعبي؟
0: هذا الموضوع بفقرتين، وحقيقة وفق رؤية هيئة الحشد والسيد رئيس هيئة الحشد وقبلها المنهاج الحكومي وأكرر ما تطلبه المرحلة وتوجيهات المرجعية ومن ثم الإجماع بالإطار على هذا الموضوع. لدينا تشكيلات ترتبط إداريا بالحشد لكنها لديها عنوان سياسي وترتبط بجهة سياسية أو دينية، هذا الارتباط ينتهي، ترتبط بالحشد. كل قوة لم ترتبط بالحشد إذن هي قوة خارج الحشد وخارج النظام وخارج المنظومة الحكومية الأمنية. أما ترتبط بالحشد أو إذا ما ترتبط إذن هنالك إجراء، لا توجد قوات أمنية ليس لها ارتباط بالعناوين الرئيسية التي ترتبط بالقائد العام. لدينا الدفاع، الداخلية، ثم الحشد والبيشمركة، هذه العناوين والوكالات الأمنية والاستخبارية، هذه العناوين الأمنية اللي ترتبط بالقائد العام للقوات المسلحة عن طريق قيادة عمليات مشتركة. أي عنوان آخر غير مرتبط بهذه العناوين إذا هو خارج المنظومة الأمنية للدولة.
1: إذا نحن نتحدث لا يوجد عملية دمج فصائل بعيدة عن الحشد الشعبي، لا غير موجودة بالحشد الشعبي، وأعطاء درجات وظيفية أو عسكرية جديدة،
0: لم تضاف ولا درجة، ولم ينقل أو يعاد النظر بالإدماج لأي منتسب هو ليس من موارد ونظام ومرتبط إداريا بهيئة الحشد. لكن العناوين السياسية تلغى، تبقى قوات أمنية بأرقام ألوية مع فلترة لهذه الألوية بحيث يتم إعادة توزيعها على كل تشكيلات هيئة الحشد ولم تبقى بنظامها ككتلة سابق.
1: إذا نحن نتحدث عن سرايا السلام، لديكم خطوات مهمة، وتحدثتم أيضا حتى بعملية أنه الألوية لا تبقى ربما في مكانها في سمراء، يمكن يتم نقلها في أماكن أخرى، ربما يتم نقل أيضا عناصر من السابق.

0: القضايا الى الى الى اماكن اخرى. العصائب وكتائب الإمام علي، هل أكملتم المهمة كذلك؟
1: نعم، هنالك لقاء كان بحضور النائب المشترك السكرتير الشخصي مع ممثلين من عصائب الحق، وأيضا مبادرة من

0: هذه مهمة اللجنة الآن، تبدأ بالجرد بالأسلحة، تصنيفها بالأسماء، وتسليم هذه الأسماء إلى هيئة الحشد لغرض إعادة توزيعهم على ألوية الحشد بأرقام بدون مسميات. كل الأبطال في كل التشكيلات أدوا ما عليهم، دافعوا عن العراق معارك مشرفة، تضحيات كبيرة، لكن لكل مرحلة هنالك متطلبات، لكل مرحلة هنالك العسكر والقوات الأمنية تعمل على وضع المهام. مهمتهم الآن تختلف، وحتى لا تسيس القطاعات الأمنية، وحتى فيها أساس سياسي، حتى لا تكون هناك قوات أمنية ترتبط بعنوان سياسي، هذا بها مستقبل مهم جدا. هذه التشكيلات سوف يلغى هذا العنوان السياسي، ترتبط فقط بهيئة الحشد من حيث الإدارة وعمليات الهيئة الحشد ترتبط بقيادة عمليات المشترك.
1: تحدثتم عن عملية تسليم السلاح، هل نحن أو جرد السلاح، هل نحن نتحدث عن سلاح خفيف متوسط ثقيل؟ وما هو الضامن بأن هذه التشكيلات أعطت كل الأسلحة للدولة العراقية؟
0: طبعا كل التشكيلات هذه موجودة بمعسكرات، والأسلحة الثقيلة ما ممكن إخفائها في بيوت أو مكانات. صار اتفاق ورؤية لدى القائد العام للقوات المسلحة وبشكل واضح مع الأخوة اللي أبدوا استعدادهم لحد الآن، ثلاث عناوين: سرايا السلام وأصائب أهل الحق ومن ثم كتاب الإمام علي. كل الأسلحة فوق المتوسطة اللي تعلق بعجلات الهامر، بالدبابات، مدفعية من نوع معين، مسيرات، صواريخ من نوع معين، هذه تسلم إلى لجنة مركزية تكون من الدفاع المشترك والسكرتير الشخصي، مهمتها استلام هذه الأسلحة بموجب مستندات وما يسمى بالبلانجو، دوائر الميرة، وتوضع في مستودعات خاصة لغرض إعادة توزيعها على الجيش، على القوات الأمنية. قسم منها قد يحتاج صيانة، قسم منها يحتاج حسب الأسبقيات بتوزيعها. لذلك كل سلاح ثقيل بالتشكيلات التي يعاد النظر بدمجها بهيئة الحشد الشعبي، سيتم تسليم سلاح الثقيل إلى لجنة مركزية بأمر القائد العام للقوات المسلحة المحترم.
1: هناك أيضا نقطة مهمة، وهي هل هناك فصائل أخرى أبدت استعداد يعني بعيدا عن الأضواء الإعلامية لعملية تسليم السلاح والدمج مع الحشد الشعبي؟
0: حقيقة هو مشروع ورؤية، ثم هو واحدة من فقرات المنهاج الحكومي للسيد رئيس الوزراء المحترم، ومن ثم أقر
1: سيادة الفريق. هو أصلا غير قبل هذا الموضوع، هو قانون صوت عليه البرلمان العراقي في المادة 5 من قانون الحشد الشعبي، كان واضحا بأنه لا تنتمي هذه التشكيلات للكتل السياسية.
0: نعم،
1: إذن نحن نتحدث عن قانون قبل أن يكون قرار سياسي.
0: تم تعزيز هذا القانون بمصادقة مجلس النواب بالإجماع على المنهاج الحكومي للسيد رئيس الوزراء الحالي، وكانت الفقرة الأولى منه بحصر السلاح وإعادة الارتباط والاندماج. حقيقة متطلبات المرحلة، وحتى لا نعطي المبررات، وحتى تكون القوات الأمنية مهنية ووطنية، أدوا ما عليهم، لكن الارتباط الآن يختلف. نريد كل عنوان تحت قيادة واضحة وقيادة سيطرة، منه قائدة، من أين يستلم الأوامر، حركات على من، قاطع وين بالضبط، وتسليحة. نحن ليس أمام إلغاء وجود، ليس أمام حقيقة أقول تهميش مقاتل أو إخراجه من مكان معين، نتكلم عن ارتباط سياسي، نتكلم عن تنظيم كهيكل بالقوات الأمنية. ما عندنا موضوع هذا اللواء يتبع لفلان وهذه الفرقة تتبع لفلان، علينا نعيد النظر بهذا الموضوع. وبالمناسبة حتى بالدول الغربية، هاي التجارب في إيرلندا، بريطانيا، قبلها ما يسمى قوات السواحل في أمريكا في فترة معينة لظروف معينة، لقتال، لمهمة معينة، تظهر بعض التشكيلات.
1: نعم، إذن هذه التشكيلات واضحة وأعلنت، لكن هناك بيان صريح وواضح من كتائب حزب الله، وتحدث البيان بأن هناك 5 فصائل زائدا كتائب كربلاء، وهو مسمى جديد، بأنها ترفض تسليم السلاح للدولة.
0: حقيقة اللجنة مهمتها هو استلام وإعادة ارتباط من يبدي استعداده، هذا منهاج حكومي ولا زال العمل فيه كبير، من عناوين سياسية، من الإطار، من الكتل السياسية جميعا، من قادة كتل، هو أيضا بتوجيه للمرجعية، هو أيضا به مبادرات الآن طيبة وسريعة كانت، والعمل مستمر حقيقة، مو بيوم وليلة، العمل مستمر، وحتما سيكون لكل حادث حديث، حتما سيكون هنالك رؤية، هنالك عمل سياسي كبير، ربما عمل إداري من هيئة الحشد مع الذين

0: يرفضوا لديهم حقوق بالحشد. لذلك هي خطوات موجودة على مراحل، لكن بالنتيجة هو قرار ومنهاج حكومي برلماني ورؤية وطنية لإعادة النظر بكل التشكيلات وأن تكون بأمرة عنوان واضح.
1: إذا ما استمرت هذه الفصائل برفض تسليم السلاح للدولة،
0: أكرر هنالك محاولات كثيرة حتكون سياسية إدارية، وهنالك عمل حكومي وفق الإطار والبرلمان حول كل الذين سواء يرفضوا أو لديهم رؤية أخرى. حتما ستكون هناك خطوات سياسية إدارية، ثم الذهاب بالأخير إذا لم تكن هنالك أي معالجة للموضوع حتما هناك قرار للدولة، قرار لرئيس الوزراء والبرلمان بهذا الصدد.
1: يعني من الممكن إذا ما أصرت هذه الفصائل على الاستمرار برفض تسليم السلاح للدولة سيتم تطبيق القانون.
0: القانون يطبق على الجميع، لكن علينا أن عبر قناتكم نقول إحنا حقيقة مهم جدا ألا نذهب باتجاه أن يكون خلاف داخلي، أن يكون قتال داخلي، أن تكون أمور تذهب إلى القتال. هذه قد تستغل الظروف الإقليمية والدولية الآن الحالية هي أرض خصبة لأي موضوع لأي تدخل. لذلك الخطوات واضحة جدا، لدينا قرارات سياسية، لدينا عمل سياسي مستمر حقيقة لجنة ما تدخل به، ثم هنالك قرارات إدارية معنا بهيئة الحشد لمن يرفض. هناك ربما أشخاص لديهم رواتب ويرفض، لديهم مقرات أو سلاح أو عجلات. الخطوات السياسية ثم الإدارية تسبق أي عمل قانوني، ثم القانون يطبق على الجميع.
1: إذن هذه الفصائل الثلاثة، سرايا السلام، العصائب، كتاب الإمام علي، في مناطقها، في مناطق تواجدها المعروف، مثلا معروف للعصائب أين يتواجدون الإمام علي سرايا السلام، هل الرؤية تشمل بإعادة الهيكلة، بإعادة توزيعهم وعدم إبقائهم في نفس المناطق؟
0: حقيقة هي جزء من متطلبات العمل الأمن المهني بعيدا عن حصر السلاح، هو عدم إبقاء أي تشكيل فترات طويلة في مكان معين، ثم موضوع التدريب، ثم لدينا رؤية بموضوع إخراج القطعات الأمنية من مراكز المدن والأقضية والنواحي. هي بحد ذاتها هذه مع الدمج مع الانضمام حتما هنالك رؤية من القيادات الأمنية، من القائد العام للقوات المسلحة، ثم المشتركة، ثم هيئة الحشد الشعبي، حتى نجسد هذه القرارات، حتى نخرج بثمرة حقيقية من تنعاد التشكيلات وأسماءها وارتباط بدون تسميات سياسية، ثم عناصر جديدة. حتما بعدها وفق مرحلة معينة خلال أشهر سنذهب باتجاه إعادة النظر بالمواقع، بالتواجد، بعدد التشكيلات. ثم المهمة، لدينا حدود دولية مهم جدا أن تمسك، مهم أن تتدرب قطعات ربما لم تسنح لها الفرصة بسبب معارك داعش والظروف، يكون عندنا تدريب مشترك. ما عندنا تدريب لحد الآن اشتركت به الدفاع والداخلية والحشد والبيشمركة. رؤية العراق قد تذهب باتجاه تمارين استراتيجية كبيرة، وأكرر المهم والأهم أن تكون قوات مهنية وطنية ترتبط بقيادات واضحة وتأخذ أوامرها من القائد العام للقوات المسلحة ثم العناوين الأخرى.
1: التواجد الأمريكي في العراق، هل العراق الآن هناك قواعد عسكرية أمريكية على الأراضي العراقية، وهل سيتم تنفيذ الاتفاق الذي تم خلال الحكومة السابقة مع الجانب الأمريكي أن ينتهي التواجد الأمريكي في العراق الشهر 9 من هذا العام أي أيلول؟
0: مثل ما تعرف حضرتك وكل المعنيين، هنالك لجنة الحوار، لجنة عليا برئاسة السيد رئيس أركان نائب المشتركة، بها أعضاء من البيشمركة، من أجهزة أمنية، عملت سنة 23-24 بالحكومة السابقة، توصلنا إلى اتفاق مع التحالف والجانب الأمريكي لكن اللي يقوده الولايات المتحدة على إنهاء التواجد بالمناطق الاتحادية في نهاية 25، وبالفعل تم إخلاء قاعدة عين الأسد بالكامل وسلم قوات عراقية، ثم انسحبوا من كل المستشارين من جهاز مكافحة الإرهاب، كان لديهم مقر بالمشتركة في شهر 10-25 انتهى تماما، ما عندنا أي منتسب. لكن وفق الاتفاق مقر قيادة التحالف ينتقل إلى أربيل حتى أيلول 26، لا زال الاتفاق قائم، لا زال هنالك التزام كامل به، وحتما وفق الرؤية والاتفاق سيذهب العراق باتجاه تنفيذ أو توقيع مذكرات ثنائية بين البلدين تتعلق بمصالح العراق الأمنية، ديمومة الأسلحة الاستراتيجية ذات المنشأ الأمريكي، موضوع التدريب، الحاجة إلى بعض المستشارين من عدمه. وهذا الاتفاق موجود، اتفاقية رائعة جدا مع فرنسا، عمل كبير أن تكون اتفاقية مع إيطاليا.

0: مع بريطانيا، حقيقة كل العالم يذهب باتجاه توقيع اتفاقية ضمن الأطر الدستورية القانونية وما تطلب مصلحة العراق. لذلك التحالف ينهي مهمته بالتاسع، لكن نذهب خلال هالفترة وحتى بعد التاسع وفق رؤية الدولة إلى توقيع مذكرة ثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
1: ماذا تتضمن هذه المذكرة سيادة الفريق؟
0: هذا الحديث لحد الآن حقيقة ما بيبحث لتفاصيله. أنا أتكلم عن طبيعة العلاقة سواء مع الولايات المتحدة الأمريكية أو مع دول أوروبية مع دول قريبة. مذكرات التعاون الأمني المشترك قائمة بين كل الدول وفق المصالح. قد نذهب باتجاه توقيع مذكرات مستقبلا مع دول الجوار مع دول الخليج، لكن هذه حقيقة أولا رؤية الدولة، اثنين ما تتطلب المصلحة والضرورات الأمنية لتوقيع هذه الاتفاقية.
1: نعم، جزء من مطالب الجانب الأمريكي هو كشف منفذي الهجمات خلال حرب 12 يوم 40 يوم مع إيران. كانت هناك قصف للسفارة الأمريكية، قصف لمقر الدعم اللوجستي. هل توصلتم إلى منفذي هذه الهجمات؟
0: حتى هذا موضوع مهم جدا، وبغض النظر عن الحروب، بغض النظر عن طبيعة رؤية وتفكير وتقييم كل شخص، البحثات الدبلوماسية خط أحمر، وحتى بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية لم يتم استهداف هذه البحثات، من الجمهورية الإسلامية لم يتم استهداف هذه البحثات. لذلك موضوع استهداف البحثات كلها بدون استثناء، والهيئات الدبلوماسية، الأشخاص أو المقرات، هو خط أحمر. الأعراف والقوانين الدولية واضحة بهذا الموضوع. لذلك كان هناك عمل أمني استخباري وهنالك عمل سياسي. لا زال هذا الموضوع حقيقة بعمل كبير، ولا زالت الولايات المتحدة الأمريكية مصرة بهذا الموضوع، لكن كعمل استخباري وأمني قطعت القطاعات الأمنية شوط كبير بهذا الموضوع، وهنالك عمل، وبعض الأمور وصلت إلى تقريبا إلى القضاء بتفاصيل واضحة جدا.
1: نعم، إذن نحن نتحدث بأن الجانب العراقي وصل إلى خيوط مهمة حول منفذي الهجمات على السفارة الأمريكية والدعم اللوجستي.
0: نعم، ليس السفارة الأمريكية فقط، كل البحثات لدينا، القوات الفرنسية لديهم حادثين في كركوك وأربيل، موضوع البحثات الدبلوماسية، السفارات، مثل ما تعرفون كان الناتو هنا موجود وإن لم يستهدف. هذا موضوع يتبع القانون والتزامات العراق القانونية الدولية بوجوب حماية كل البحثات الدبلوماسية على الأرض العراقية.
1: هل توصلتم إلى خيوط مهمة؟
0: نعم. أكرر، نعم، كان هناك عمل أمن استخباري خلال الفترة الماضية، والوصول إلى خيوط مهمة وتحقيق انتهى بعض الملفات وحيلة للقضاء.
1: نعم، هناك أيضا نقطة مهمة، هناك الدول الخليجية أيضا تعرضت لهجمات وتم تسليم الجانب العراقي مذكرات احتجاج. هل لديكم رؤية للسيطرة على المناطق الصحراوية القريبة من دول الخليج، وهل أيضا لديكم ملاحقة لمنفذي هذه الهجمات؟
0: حقيقة عبر قناتكم، أولا رؤية العراق واضحة جدا باحترام الأشقة وسيادتهم، ثم حتى البرلمان، الإطار، العناوين السياسية رافضة تماما لهذا الموضوع. قواتنا الأمنية تعمل ليل ونهار حقيقة، لديها جهد كبير. مثل ما تعرفون موضوع استهداف الحال والمسيرات وليس تبرير، في كل دول العالم الآن هذا موضوع خطير جدا، سهل الاستخدام، ما يحتاج تكاليف كبيرة، ما يحتاج جيوش. لذلك كان موقف العراق واضح، أولا رافض تماما لهذا الموضوع، طلبنا تعاون من الأشقاء عن أي معلومات، عدنا النظر بالانفتاح بالتواجد، هنالك عمل كبير الآن للجيش العراقي منذ أسبوعين سواء بالتواجد بنشر كتاب الاستطلاع، المسيرات والعمل الاستخبار والأمني، لازلنا نعمل، هنالك عمل كبير لقوات الحدود، تم إعادة النظر ببعض أسلحة ومعدات الدفاع الجوي وانفتاحها وفق التحديات بهذا الملف المهم، وأحبطنا أكثر من عملية، تم إلقاء القبض على أكثر من مجموعة، ولازلنا نعمل حقيقة على هذا الموضوع، لكن لازلنا نأمل تعاون من الأشقاء حول العمليات الأخيرة. إذا لديهم معلومات، أماكن، أسماء أو مسار طائرات، نكرر أكو فرق بين من الأرض العراقية أو من الأجواء العراقية، هذا موضوع مهم جدا عبر قناتكم أقوله. أنتم مثل ما تعرفون الآن بالشرق الأوسط هنالك تداخل، هنالك عمل، هنالك عمليات عسكرية سواء بالبحر أو عبر الأجواء. لذلك مهم جدا أن تكون فارق بين عبرت من خلال الأجواء العراقية ربما دولة أخرى، أو انطلقت من الأراضي العراقية واستخدمت أجواء العراق.
1: نعم، تحدث عن نقطة مهمة، إفشال عمليات وإلقاء قبض، لو نتحدث عن هذه المعلومة.
0: نعم، كان عندنا خلال الحرب لقيادة عمليات البصرة عمل كبير جدا، لقيادة البحرية

0: أولا إحباط، العثور على أسلحة، إلقاء القبض على مجموعة، وليس حقيقة هذا هو ليس رد فعل لكون موقف الأشقاء خلال هذه الفترة، هذا عمل وجوب على القطاعات الأمنية تعمل به وليس ردود أفعال. هو لدينا خطط لمنع، لكن أكرر متبرر، وفق الإمكانات المتاحة وفق المناطق الصحراوية الواسعة جدا المتاخمة لحدود 3-4 دول، يراد عمل كبير، يراد جهد، ثم يراد تعاون مع هذه الدول، وحقيقة قسم منها حتى طلبنا من التحالف أي معلومات لحد الآن ما حصلنا.
1: نعم أسعد الفريق، هل هناك أوامر واضحة وصريحة للقوات الأمنية للتعامل أمنيا مع أي جهة خارجة عن القانون تستخدم الأراضي العراقية في الهجمات؟
0: هذا حقيقة واضح ويتم التأكيد عليه بشكل مستمر، مكتوب بشكل مهام واضحة للقوات الأمنية. لدينا لحد الآن 3-4 عمليات كبرى في الصحراء، وصل الحد إلى أنه يتم بعد إكمال العملية القائد والمنظومة الاستخبارية تكتب تقرير وتعهد على المناطق اللي تم تفتيشها، المناطق المسؤول عن حمايتها، وموضوع رد الفعل في حالة وجود هكذا أعمال.
1: نعم هناك أيضا نقطة مهمة، هناك معلومات بأن الجانب الإيراني يضغط على بغداد بخصوص إبعاد المعارضة الإيرانية عن الأراضي العراقية بشكل كامل.
0: هذا حقيقة عمل بأكثر من سنتين، السيد المستشار كان رئيس لجنة، مستشار الأمن القومي، كان عمل مع الإقليم، تم إخلاء كثير من المعسكرات، أعادت أعداد كبيرة من الحدود إلى عمق الأراضي، وهو موضوع ليس حقيقة جديد، لكن حق كل دولة بدول العالم أن تدافع عن نفسها وأن تمنع وجود عناصر مسلحة على حدودها. فمطلب إيران من العراق بعدم وجود عناصر مسلحة أيضا هو بجزء من الشرعية، ولا يجوز أن تبقى على الأراضي العراقية. العمل مستمر سواء مع الإقليم، هناك تنسيق، أو من اللجنة العليا ومستشارية الأمن القومي.
1: إذا سيتم إبعاد المعارضة الإيرانية عن الأراضي العراقية بشكل كامل؟
0: أي نوع، هذا طبعا ينطبق على البكة كمثل ما تعرف حزب محظور، أي معارضة مسلحة. الدستور ما يسمح على تواجد قوات غير عراقية تستهدف الدول المحيطة بالعراق بدون عنوان بدون اسم، سواء إيران أو تركيا أو الخليج. أي قوة مسلحة، أي تنظيم وفق الدستور والقانون لا يجوز أن يكون منطلقة وأعمال العداية على الدولة من داخل العراق.
1: إذن سيتم إبعادهم؟
0: نعم نعم، هنالك عمل وهنالك لجان مع المعارضة.
1: شكرا سيادة الفريق، وأيضا الشكر موصول لمشاهدي الكرام، وإلى مقابلة أخرى.

هي شغفنا. وأسلوب حياتنا. جزء لا يتجزأ من يومنا. طريقة تفكيرنا وسلوكنا. نعرف تفاصيلها. نتائجها. كل أخبارها. أخبار الرياضة من الأحد إلى الثلاثاء منتصف الليل على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق لتتساءل

هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.

0: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
1: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت الواحدة والربع على شاشة العربية.
2: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
3: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
3: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو آت.
4: خلاصة يوم قد انتهى،
5: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
6: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
7: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة كفاءات.
9: راجحي أعمال يوقف معك في كل خطوة. افتح حسابك الآن من تطبيق الراجحي أعمال أو الموقع الإلكتروني.